0: كي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
1: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
0: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
2: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
0: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل قال كاظم غريب بادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف غريب بادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمني في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
4: بالنسبة لنا كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
3: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87 مليارا و16 مليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين واجه

0: تعود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. يأتي هذا المقترح غداة تبني الكونغرس قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري. وفي لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رومان في قضاء النبطية. يعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وقال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم في منطقة كفر رمان جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أن غارة صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن الاستهداف جرى بشكل مباشر. واعتبر حزب الله أن الهجوم يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة. وفي واشنطن انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوبي لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشتركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان وأن قواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي.
1: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملف تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
2: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
3: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، فيش مكان نروح عليه.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع قطاع غزة نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
4: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إن لا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. من جانبها جددت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة دعوتها للجنة الوطنية لإدارة القطاع لبدء استلام مهامها. وأكدت لجنة الطوارئ في بيان أن جميع الطواقم والمؤسسات الرسمية ستواصل أداء واجباتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي. أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن بإسرائيل سموتريتش مصادرة 465 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة سنجل شمال شرق رام الله. وقال سموتريتش إن هذه المصادرة هي من أجل توسيع مستوطنة قفعات هروئي المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. في السودان تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
5: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو، مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
6: معاناة شديدة بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الزباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما أنتم شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي لدينا لا وحندلها انتهت.
5: تزاد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
7: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
5: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
8: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنز بتحت بتقش علينا في الفرشة.
9: مطر ده سابق ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوهم المشمعات قاعدين زي ده.
5: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء. هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: هزت عدة زلازل العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن إحدى الهزات كانت بقوة 7 درجات و10 درجة وضربت منطقة مورون في فنزويلا. وأعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الداخلية الفنزويلي انهيار مبان في كاراكاس عقب الزلزال. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الصور المباشرة لبدء أعمال رفع الأنقاض في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بعد الزلزال الذي ضربها والذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر. إذن بدأ أعمال رفع الأنقاض والعثور على الناجين جراء هذا الزلزال الذي يعد الأشد ربما في تاريخ فنزويلا. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أفادت بوقوع هذا الزلزال الذي كان بقوة 7.1 درجة والذي ضرب منطقة مورون في فنزويلا، وذلك على بعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من كاراكاس، وأعقبه طبعا زلزال آخر بقوة 7.5 درجة أيضا بعد أقل من دقيقة. من المرجح مشاهدينا أن تكون تداعيات الكارثة واسعة النطاق مع تقدير أولي لعدد قتلى يتراوح بين 10,000 و100,000 جراء هذا الزلزال، ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد تقديرات لعدد القتلى أو المصابين. إذن هذه الصور المباشرة تأتينا من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إثر هذا الزلزال الشديد وربما الأشد في تاريخ فنزويلا الذي ضرب منطقة مورون وكذلك القريبة من كاراكاس العاصمة الفنزويلية. يذكر أيضا أن كثيرا من الفنزويليين كانوا في منازلهم عندما وقع الزلزالان، إذ كانوا يحتفلون بيوم عطلة وطنية لتكريم ذكرى انتصار عسكري عام 1821، وكان قد مهد الطريق لاستقلال فنزويلا عن إسبانيا. وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال أيضا بقوة 6.9 قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: فاز منتخب البوسنة على نظيره القطري بنتيجة 3 أهداف لهدف على ملعب سياتل لحساب الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل أهداف منتخب البوسنة كريم لابغوفيتش وسلطان البريك بالخطأ في مرماه وإرمين مهميتش، بينما سجل حسن الهيدوس هدف منتخب قطر. بهذه النتيجة يودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس العالم برصيد نقطة واحدة. وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب السويسري على نظيره الكندي بنتيجة 2-1 في مدينة فانكوفر الكندية، وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الشوط الثاني، بينما نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بهدف متأخر. وبهذه النتيجة تأهلت سويسرا إلى الدور التالي متصدرة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط لتتأهل بدورها وصيفة للمجموعة. وضمن منافسات المجموعة الثالثة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 كثاني مجموعته بعد فوزه على نظيره من هايتي 4-2. وواصل المنتخب البرازيلي عروضه القوية وحقق فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها. في بريطانيا شهدت لندن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها بشهر يونيو بواقع 35.7 درجات مئوية، وحطم مستوى درجات الحرارة هذا الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجات مئوية الذي سجل عام 1976، وقد دفعت موجات الحرارة الشديدة التي تضرب المملكة المتحدة على غرار دول أوروبية عدة السلطات إلى وضع مناطق عدة بالبلاد في حالة تأهب قصوى. وفي فرنسا سجل الأربعاء اليوم الأشد حرا في تاريخها، وتسببت موجة الحر غير المسبوقة في وفاة 50 شخصا على الأقل، كما أدت إلى انقطاع في التيار الكهربائي وتعطيل المواصلات العامة.
1: هذه البركة من خلفي هنا في باريس ليست بركة للسباحة عادة، لكنها تحولت إلى متنفس لسكان العاصمة الفرنسية مع اشتداد درجات الحرارة وموجة حر غير مسبوقة في تاريخ فرنسا. وصلت درجات الحرارة في باريس إلى أكثر من 40 درجة مئوية وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية في بعض المناطق الفرنسية. اشتداد في الحرارة ليس فقط في جنوب فرنسا لكن أيضا في الشمال. هذه الموجة الغير مسبوقة في تاريخ البلاد تتسبب بتعطيل وشلل اقتصادي، تعطيل في التنقل مع توقف الباصات والقطارات، تسكير المدارس، حوالي 1000 مدرسة أغلقت أبوابها كاملا وألاف المدارس عدلت دواماتها، أيضا عمال لا يذهبون إلى العمل، شركات تغلق أبوابها، محال مطاعم أيضا أغلقت أبوابها بسبب غياب التكييف عامة في البلاد. ليس هناك مكيفات في المستشفيات، في المحال التجارية، أيضا في الأبنية الحكومية أو حتى في المنازل الخاصة، وبالتالي الوضع صعب جدا. موجة الحر هذه تدوم منذ أيام وستدوم حتى الأسبوع المقبل. وطبعا كان هناك أيضا انقطاع في الكهرباء، 10,000 المنازل من دون كهرباء بسبب اشتداد الحرارة. هناك أيضا إغلاق لبرج إيفل الشهير ورائي. هذه الساحة بالعادة مكتظة بالسياح والزوار، ولكن اليوم البرج مغلق بسبب هذه الموجة، وبالتالي هذه الساحة شبه يعني خالية من الزائرين ومن السواح. خبراء المناخ يقولون بأن أوروبا تدفع الثمن الأعلى والأكبر للتغير المناخي والاحتباس الحراري، وأن الأشهر ولكن أيضا السنوات المقبلة ستكون أصعب بكثير مما تشهده القارة العجوز اليوم. دلالة معوض، التلفزيون العربي من باريس.
0: والآن إلى برنامج تواصل.
2: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. كريستيانو رونالدو يكسر صيامه عن التهديف في المونديال ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ متتالية من كأس العالم. مشجع الكونغو الشهير يصل أخيرا إلى مدرجات كأس العالم بعد رحلة طويلة وحجر صحي. أردنيون يحلقون شواربهم ورؤوسهم بعد خروج منتخب بلادهم من المونديال.

0: المباراة بين الأردن والجزائر انتهت، لكن أصداءها لم تنتهي، والتحدي بين الأردنيين والجزائريين مستمر. صحيح هو تحدي خفيف الظل، لذلك حبينا أن نسلط الضوء عليه. منتخب الجزائر لم يكن خصما سهلا، فالأردنيون تفوقوا وتقدموا في الشوط الأول وأنهوه متقدمين بهدف لصفر، بس الشوط الثاني انقلب لصالح الجزائريين الذين ضغطوا وأحرزوا هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين للجزائر مقابل هدف للأردن. وعليه طبعا ودع المنتخب الأردني منافسات كأس العالم رسميا من دور المجموعات ليصبح ثالث المنتخبات العربية المغادرة للبطولة بعد تونس والعراق. زملائنا كل واحد من بلده كل واحد حزنه عقده، وبهزيمة منتخب الأردن بدأت قصة جديدة. الثقة الكبيرة فينا نقول للأردنيين في منتخب بلادهم، خصوصا مع الأداء الكبير الذي قدمه الأردن في بطولة كأس العرب قبل أشهر، دفعهم للمراهنة على الفوز وتحدي الجمهور الجزائري. طبعا هلأ بدنا نحكي يا جماعة عن شكل المراهنات، لأنه فينا نراهن مثلا من كباية عصير لكباية عصير، فينا نراهن على أكلات، بس أشكال مختلفة من التحديات أبرزها الله يسامحهم كان حلاقة اللحية والشارب وشعر الرأس. طبعا التحدي سبق المباراة بأيام وأطفى حماسا بين الجماهير الأردنية والجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف جزء من هذه التحديات للمؤثرين الأردنيين وبنرجع لكم.
1: التحدي كالتالي: إذا الجزائر بتفوز على الأردن راح أجيب الماكينة وحلق شعري على الصفر. بتخلوها حبية وبتخلوها ودية بيني وبينك.
2: اسمع من الآخر، إذا الأردن بيخسر من الجزائر ده أشيل شواربي ولحيتي، ده أشيل من هنا شوي ومن هنا شوي وخليهن زي هتلر، أخلي شوي هون شوية شعر.
3: إذا بقولوا حسب الجزائر أقسم بالله يا إخواني وأنا بدي أحكيها وهي بثقتي بنشامة، إذا الجزائر بيفوز على الأردن عيب على شواربي وعلى لحيتي، اللحلق لحيتي وشواربي إذا منتخب الجزائر بيفوز على الأردن.
4: كلمة ده طلع زي طلقة يا بسطام.
3: وأنا أقسم بالله وأقسم بالله ثقة عمياء.
4: تحلق مباشر.
3: وحياة الله اللي أحلق شواربي وأحلق لحيتي إذا الجزائر بفوت على
4: النشامة،
3: لأنه النشامة داخلين
0: امتحان. لك مين بس بيقول الأردنيين مش مهضومين؟ أهضم عالم. طبعاً حانت اللحظة الحاسمة الآن، انتهت المباراة وطبعاً كلنا عارفين مين ربح ومين خسر. كيف كان تصرف الأردنيون الذين أعلنوا تحدي حلق الشارب؟ فور فوز الجزائر امتلأت منصات التواصل الاجتماعي، قالوا لهم تعوا تحديتونا، حطيتوا مقاطع الفيديو، تعوا لنشوف شو بدنا نعمل. لأن مقاطع الفيديو كانت تظهر عددا من المؤثرين في المنصات وهم يقومون بتنفيذ وعودهم ويحلقون شعر رؤوسهم ولحاهم في مشهد حظي بإشادة الجمهور الجزائري. أكيد انبسط لأنه التزموا الأردنيين بتنفيذ وعدهم، لأنه أخذوا وعد الحردين وتعاملهم يعني مع الخسارة بروح رياضية.
3: أبو يامن، أنت صار تحدي.
4: نعم.
3: وأنت أنت كنت في المباراة وجيت اليوم وأول مرة بتشوفني أحلق.
4: نعيما أبو سطام.
3: إيش شعورك؟
4: حلو، حلقة حلوة ونعيما. عادي عادي.

0: هلا عن جد طريفين ولطيفين بالعكس، والمشاهد مش انه يعني خفيفه على القلب، بس حرام اخر حدا كانت دموعه بعينه. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا مع مقاطع الفيديو. عبد النور عبدو قال مخاطبا بدنا بضحك على الفيديو، كان مجرد تحدي في كره القدم للترفيه فقط، ما كانش لازم عليك انك تقطع شعرك لانه بالاخير مجرد لعبه. ولا هني كانوا لطيفين صراحه. ماجد خالد بيقول كثير ناس قالوا رح نحلق على الصفر، لكن انتم كنتم اول المنفذين لكلامكم، بيعجبني الشخص يلي بتعز عليه كلمته، طبعا هيدي بتتاخذ بعين الاعتبار. محمد بيقول بعد مباراه الجزائر ضد الاردن عرفت انه الشعب الاردني مربى ومؤدب وحضاري بشكل رائع، والله كل الحب والتقدير والاحترام لكم طبعا. وكتبت الاء اختيشات مع ذلك هذه المناكفات هي التي صنعت المتعه، كل الاحترام لحبايبنا الجزائريين بنبقى اخوه. وسلمى بتقول اطيب شعب الاردن ضحكنا معاهم وهن كذلك يعطيهم العافيه وبنتلاقى بمناسبات اخرى. طب يا جماعه اخر واحد ظهر بالفيديو عم يحلق شعره تماما هو المؤثر الاردني عمر زوربا يلي قلت انا الدمعه بعيونه، هو معنا هلا عن عبر تطبيق
1: لسه الدمعه بعيوني يعني.
0: لسه الدمعه بعيونك. اول شيء شو هاللوك الحلو، شو هالقصة؟ قصة هيدي قصة الصيف صح؟ ما خاصة بالمباراة.
1: شكراً على المجاملة، شكراً إلك على المجاملة.
0: لا جد جد عن جد.
1: ولا لا مبسوط فيها، أكيد مبسوط فيها يعني حلوة.
0: نحن ما بنرجع حالنا غلب.
1: أصلاً لا بالعكس.
0: نحن
1: بالعكس
0: أصلاً كنا ما نحلق شعراتنا لأين حجة.
1: أنا أصلاً بدي أحلق على الصفر، فشفت المباراة قلت يا ولد ليش ما تعمل هيك وتحلق على الصفر خلص.
0: والله العظيم. طيب شو هالثقة يا عمر؟ إنه بعرف إنه كل واحد بيثق بمنتخب بلده، وفعلاً الأردن كان عامل شغل كتير حلو بالفترة الأخيرة، بس كمان إنه هيدي مباراة فوتبول يا جماعة، يعني بآخر ثانية ممكن يصير شي مصيبة، شو هالثقة اللي خليكم تروحوا طب إنه شارط لك على كبية عصير، على ظهرة، على شي بلوزة تلبسها؟
1: والله صراحة أول إشي يعطيك العافية وشكرا على المقابلة. كنت صراحة واثق في منتخبنا الأردني وهم أصلا يعطيهم العافية ما قصروا، بس كنت خلص حاسس ومتأكد إنه خلص هاي المباراة اللي هي تعرفي فاصل لازم فيها الفوز عشان تأهل أو يعني مثلا يكون مركز ثاني مركز ثالث الواحد، وأكيد الواحد فريقه وفريق بلده بده يكون متأكد 1000000% إنه رح يفوز، بس خلص الحظ ما حلفهم. ثانيا كمان الجزائر مش قلال كمان.
0: هل يعني كانت هاي الثقة الجاية من انه منتخب عربي مش منتخب اوروبي مثلا من المنتخبات الكبيرة؟ فيعني مثلا لو كان لعب الاردن لو قلنا ارجنتين برازيل كنتوا ما كنتوا هالقد واثقين رح يربح، انه يلا الجزائر رح نربح عليهم؟
1: والله صراحة لو مع مين ما لعبوا كان، لو حتى لو لعبوا مع البرازيل احنا كنا متأكدين انه بدنا نفوز، لانه بتحسي في مرات مباريات هيك الروح بتلعب فيها اكثر من التكتيك بس خلص الحظ ما حلفنا. وانا كثير يعني مبسوط انه كسبت الجمهور الجزائري قديش طلع دمه خفيف
0: لطيفين
1: صراحه يعني انا اكيد هم مش انه ما كانش دمه خفيف بس ظهروا كثير، وانا على الفيديو تبعي كان معظم الكومنتس كلها جزائريين، كثير انبسطت في
0: لا الكل اخذها بروح رياضيه وجميله
1: طبعا
0: وعم بيشيدوا فيكم وباخلاقياتكم. خلينا نتفق من ربح هلا
1: الجزائري بجنن.
0: انا بلاقي انه بهيدي المباراه بالذات يلي ربح هو تحالف الحلاقين بالاردن، كتات جديده نزلت على
1: السوق. انا صراحه انا اصلا حلقت لحالي بس كمان رحت كملت عند الحلاق. والله كسبوا كانها ليله عيد كانت امبارح. ليلة عيد كانت امبارح عند الحلاقين صراحة.
0: طب احكي لنا شعورك مع الأهداف الجزائرية، هل لما كان هيك الهدف يعني أول هدف أكيد دكرز الدنيا كلها لأنه عادلنا، بس هل كمان العربي اللي جواتك خلينا نقول طلع هيك شوي صغير وقال الجزائر ربحت اتس أوكي؟
1: صراحة أنا طبعا مبسوط إنه فريقين عربيين بالأخير، أكيد بتمنى لمنتخبي الفوز، بس لأنه الجزائر الواحد هيك يكملها أصلا بروح حلوة وهيك، لأنه فريق عربي وفريق بيستاهل وفريق الجزائر يعني الجزائر أنت عارفة منتخب الجزائر قديش هو يعني من الأسماء الأولى طبعا ولما يحط براسه الفوز بفوز اكيد. لو انه فريق ثاني كان كثير زعلت، بس
0: طيب هلا احنا عندنا منتخبات عربيه هلا مكمله، المغرب لعب حلو، هلا الجزائر، بعد في عندنا كمان مصر. قديش الدعايه المصريه مهضومه كانت انه هن ما علوا سقف التوقعات لشعبهم وقالوا لهم احنا راجعين احنا مطولين المره دي؟ يعني
1: أنا الصراحة أنا بترك يعني بعد كل مباراة لمصر خلاص بروح على السوشيال ميديا أشوف شو بيعلقوا على الموضوع، يعني الشعب المصري مش عارف شو بدي احكي لك عنه، انت عارف
0: طبيعيين.
1: اكيد الشعب المصري مش طبيعيين، يعني مش
0: صحيح.
1: طبيعيين. وان شاء الله انا بتمنى للمغرب ومصر، ومش بس انه تمني، هم بيستاهلوا. انت عارف قديش منتخب مصر قوي،
0: وبعدي
1: ومنتخب
0: عنا
1: الجزائر
0: قطر
1: شو،
0: كمان.
1: مصر تعادل وفوز، وقطر كمان نفس الاشي ان شاء الله بوصلوا وانت عارف كأس العالم الماضي كمان المغرب
0: صح
1: لوين وصلت.
0: صح
1: وانا بتوقع مصر كمان، مصر فريق كثير قوي ومنظم ووراء جمهور، وراء 100 مليون،
0: ايه بس هني كانوا بيعرفوا
1: فان شاء
0: دايما
1: الله انه
0: يطلعوا
1: بنشوف
0: من
1: المراكز
0: بكير
1: المتقدمة.
0: وحضروا الجمهور على انه نحن طالعين بكير. اتس اوكي.
1: كانوا خلص، يعني انه خلص. بس بنفس الوقت دير بالك، يعني لما يحكوا انه خلص وهيك، بتروحي على الشوارع في مصر الساعة 5 الصبح بتلاقي في مئات الالاف
0: صح.
1: بروحوا بتابعوا.
0: ايه بيكونوا قاعدين
1: فهذا اشي
0: ناطرين وعم
1: حلو. وانا
0: بيتابعون ويحضروا.
1: بصراحة يعني انا حاسس انه بكأس العالم هذا بينا قديش الجمهور العربي بحب منتخباته، يعني وبحب يشجع وواثق في منتخباتهم قديش انه ممكن يوصلوا لمراحل
0: طب
1: متقدمة.
0: عمر، هلا بنهيد الثقة بمنتخبنا الوطني الحبيب، وانا رحت على الاردن وحبيت الاردن كتير. هلا عندكم مباراة قدام الارجنتين، هل عندك اي نية؟ ارجوك يا عمر، حلال الشعرات، حلال نتذكر. اوكي، شو هي
1: يعني انا
0: النية هلا بالمباراة
1: شو
0: اللي
1: ضلنا
0: جاية؟
1: احنا، يعني انا بحكي ان شاء الله ميسي يرتاح ما يلعب لانه عنده مباريات جاي، ان شاء الله انه كمان يرتاح.
0: ايه لازم
1: ميسي
0: يرتاح
1: تعب،
0: عشان
1: انا
0: ما بدناش
1: حسيت
0: احنا
1: انه
0: يعني
1: كمان لا بتعرفي ليه؟ لاني بحب ميسي وما بدي اشوفه بخسر من
0: ايه.
1: الاردن.
0: صح.
1: انا عشان هيك ما بدي اياه يلعب صراحه. ان شاء
0: عمر
1: الله بالتوفيق لمنتخبنا، بس هاي المباراه مش راح اراهن عليها بإشي ابدا صراحه، مش راح احكي، مش
0: معطيكم
1: راح
0: قلبي يا جماعه.
1: ما ايوه انا ما ولا إشي.
0: عمر
1: وبتمنى
0: شكرا كثير
1: لمنتخبنا
0: كثير
1: الفوز.
0: كثير. اول شيء نفسيتك الحلوه ولطافتك وقد كلمتك ومراهنه رياضيه، والكل حبكم وحب حتى يعني شو صار على السوشيال ميديا وكيف انتم ضليتكم قد كلمتكم، وكل التوفيق للاردن اذا مش هالمره بالمره الجايه وبالمباريات اللي جايه اكيد. شكرا لك.
1: شكرا لك وشكرا لقناه العربي وعلى المقابله الحلوه. شكرا.
0: مع السلامه.

أعزائي المشاهدين، عندما تتقدم في السن، بس بدي أعرف، بس خلص بدي أعرف مين كتب عن تتقدم في السن وهيك، عشان أنا ما عم بتقدم بالسن، بس ماشي. ويعتقد الجميع أنك انتهيت ولم تعد كما كنت. ليس هذا فقط، بل خسرت منافسة أسطورية في عالم كرة القدم امتدت على مدار أكثر من 20 عاماً، والآن تكتب نهايتها لصالح منافسك. تكون أمام لحظة فارقة، إما أن تفعل شيئاً أو أن ترفع الراية البيضاء وتعلن الاستسلام لهذه النهاية. عرفت من الصورة أنا عن مين رح أحكي؟ أكيد الدون كريستيانو رونالدو CR7، الذي لا يستسلم أبداً. مبارح شفته حكينا أشعار عن ميسي، ويلي كتب الأشعار مبارح كتب اليوم عن رونالدو. رونالدو بعمر 41 سنة يسجل حضوراً مذهلاً، يحطم أرقاماً قياسية للتاريخ ويرد على كل المشككين والمنتقدين. كثير من الضغوط تعرض لها رونالدو في هذه البطولة بعد الظهور الأول أمام الكونغو، المباراة التي انتهت بالتعادل، ولم يستطع خلالها رونالدو تقديم شيء لفريقه، بينما كان ميسي يتألق في الجهة الأخرى ويسجل العديد من الأهداف. دائما رونالدو كنجم كبير مطالب يعني بتقديم الكثير للبرتغال طوال الوقت، ويا ويلي لو تراجع فترة شو بيعملوا فيه طبعا محبي ميسي، لأنه هي هيك القاعدة كانت دايما، رونالدو ميسي، ميسي رونالدو. مبارح الأحوال تبدلت، رونالدو رد بطريقته الخاصة كما عودنا دائما، هو يعني لما يغيب بيغيب عشان عم بيفكر ويخطط. هدفان زرعا في شباك المنتخب الأوزبكي، هدفان رائعان قاد بهما البرتغال لفوز ساحق ب5 أهداف مقابل لا شيء، واستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة وعن جدارة. تخيلوا لاعب صار عمره فوق 40، ومنعرف نحن فوق 40 بالفوتبول شو يعني، ويعمل كل هالشي، شيء أسطوري بكل المقاييس. رونالدو بأهدافه أمس حقق رقما قياسيا، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من المونديال، من نسخة عام 2006 حتى 2026. الدون بيلعب وبيسجل، ومن وقت لما انطلقت بطولة كأس العالم من عام 1930 ما حدا عمل غيره، لا مارادونا لا بيلي ولا حتى ميسي يلي شارك كمان ب6 نسخ لكنه لم يسجل فيهم جميعا. الفيفا مثل ما كانوا محضرين مبارح لميسي، يبدو أنه كانوا محضرين على جنب، احتفلوا بهالإنجاز الأسطوري عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا هذا التصميم معلقين: إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو، أول لاعب يسجل في 6 كؤوس عالم مختلفة. الرقم الآخر الذي حققه رونالدو هو وصوله للهدف رقم 976 في مسيرته، أي أصبح على بعد 24 هدفاً فقط ليصير عنده 1000 هدف بمسيرته. الرقم الذي يتجاوزه في التاريخ، لم يتجاوزه عفواً في التاريخ سوى لاعبين برازيليين، هن بيلي وروماريو. بعد المباراة رونالدو خرج عن صمته، لأنه هيديك المرة شفنا شو صار فيه، ورد على كل المشككين خلال حديثه لإحدى الصحفيات قائلاً: فقط كي لا ينسوا دائماً طوال 23 عاماً وأنا على هذا النحو، رونالدو كأنه يقول كل هذه الأعوام أنا أسجل الأهداف، أحرز الألقاب، وعندما أتوقف عن تسجيل الأهداف تحدث كل هذه الانتقادات. هو يريد قليلاً من الإنصاف. قصة ميسي ورونالدو لم تنتهي بعد، الاثنان بعد كل هذه المسيرة الحافلة ما زالا يتنافسان ويحطمان الأرقام القياسية، والاثنان ما زالا مستمرين في منافسات هذه النسخة، ورافضين رفض نهائي أنه يكتبوا نهاية القصة. أنا شخصياً طبعاً وبعتقد كتار مثلي ما بدهم تنتهي، طالما الاثنان حاضرين يعني في متعة مستمرة وهذا هو المطلوب. طبعاً أولتراس ميسي غير أولتراس كريستيانو مش على هواهم، يعني هيدا الحكي كل جانب شايف الجانب يلي هو بس بخصه. محبي ميسي دايما يتحدثون عن موهبته الفذة، ومحبي رونالدو شايفين انه مثال للعمل الجاد المتواصل وتحدي الذات الذي يلي جعله يحقق كل هذه الارقام رغم انه لا يمتلك موهبة ميسي. لكن الحقيقة اللي لازم نقوله انه الاثنين اساطير من اساطير كرة القدم. خلونا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عشاء رونالدو ولعوا الدنيا، حقهم من أول البطولة، ما بنحكي غير عن ميسي ميسي ميسي ميسي، واليوم إجا دور رونالدو. آدم بيقول رونالدو ظاهرة خارقة للطبيعة،
من كتر ما عودنا على المستحيل صرنا نشوفه ممكن، ولا لاعب بهيدا العمر بيقدر يقدم نصف يلي قدمه هذا اللاعب. الموضوع شغف للعبة من المقام الأول. إذا كان لكرة القدم أيقونة فهو حتما رونالدو. ديسلر بيقول: كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين وعلى التواصل وعلى أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالألزهايمر. أما مش فيقول جملة تلخص مسيرة رونالدو: رجل عائد من الموت، شخصية فولاذية، كلما ازداد الضغط على رونالدو ظهر رونالدو سيد أسياد لاعبي الكرة، كرة القدم وهرم الرياضة، استفزازه ضرب من الجنون. وأخيرا فارموس بيقول: مهمته التي لا تنتهي هي إسكات أفواه المنتقدين والمشككين، انتقامه كان دائما وأبدا بأرضية الملعب، كل مستنقص له لاجم، ورونالدو لا يكف عن إلجام المتصيدين.

باتريك لومومبا، الاسم الذي ارتبط طويلا بأوساط النخبة المهتمة بالنضال السياسي، صار الآن واحدا من أكثر الأسماء شهرة في اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ليس كلاعب وإنما كمشجع. وفي اختيار أن يخلد اسم رجل ساهم في تحرير بلاده بالطريقة التي يتقنها، ميشيل أمبولادينغا ومواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، اشتهر بحضوره مباريات بلاده أينما كانت لا تعيقه المسافات الجغرافية عن حضور مباريات منتخب بلاده مهما كانت بعيدة. اكتسب شهرة عالمية واسعة ونال لقب المشجع التمثال ولومومبافية، وتعني باللغة الكونغولية لومومبا إلى الأبد، بسبب طريقته الغريبة في التشجيع. هو دايما بيوقف طيلة المباراة دون حركة كما تشاهدون هنا في الصورة، يرفع ذراعه عاليا وكأنه يحيي الجماهير. أما ملابسه الزاهية فتجذب الأنظار، لأنه يرتدي بدلة رسمية كاملة تحمل في معظم الأحيان ألوان علم جمهورية الكونغو الديمقراطية. أول ظهور للمشجع التمثال كان في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب قبل أشهر، ونال شهرة كبيرة وإعجابا واسعا وتفاعلا كثيرا، وتكلمنا عنه هنا في تواصل. وكان كثيرون ينتظرون إطلالته الأولى مشجعا لمنتخب بلاده أمام العالم وجماهير الكرة في كل مكان. هلأ المهم بلش المونديال، لعب منتخب الكونغو المباراة الأولى ولومومبا المشجع الأزلي غير موجود. أين لومومبا يا جماعة؟ يعني معقول منتخب الكونغو ينزل على الملعب وهو مش موجود؟ دوروا عليه ما بعرف. فجأة وفي لحظة ما بنعرف شو، لومومبا عاد إلى الظهور مجددا يوم أمس للمرة الأولى منذ بدء مباريات كأس العالم 2026. شهد وسط مشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية الذي واجه نظيره الكولومبي في مباراة غوادالاخار بالمكسيك، يقف شامخا كعادته. شوفوا هالوقفة، شوفوا الملابس، يحيي المنتخب بطريقته الخاصة. ظهوره لم يمنع متابعيه طبعا عن السؤال، قالوا له شو السبب؟ ليه ما كنت موجود؟ ليه تخلفت عن حضور المباراة الأولى للمنتخب الوطني؟ لسيما أن المباراة الافتتاحية للكونغو ضد البرتغال والتي جرت في 16 من الشهر الجاري لم يكن موجودا فيها. موقع CNBC الأمريكي سلط الضوء على رحلة شديدة الصعوبة خاضها المشجع الكونغولي ليتمكن من حضور مباريات بلاده، وهو واحد من آلاف الكونغوليين غير المحظوظين للأسف الذين حرموا من المونديال بسبب تفشي فيروس إيبولا في بلادهم، وبسبب أيضا القيود المفروضة عالميا لمكافحة الوباء والحيلولة دون وصوله إلى البلدان التي تقام فيها البطولة. بس هيدي مش كل الحقيقة مشاهدينا، هناك سبب آخر لتأخر المشجع الكونغولي العتيد والمشهور من حضور المباريات. عرفتوا شو هي؟ أكيد، وحكينا عنها كمان كتير. التأشيرة، العقبة الكبيرة التي منعت وصول المئات إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وبحسب وسائل الأعلام فقد عانى لومومبا للحصول على التأشيرة، السفر حرام لكينيا من بعد لأثيوبيا، وكان عم بيحاول يحصل على تأشيرة لحضور المباراة التي أقيمت أيضا في غوادالاخارا المكسيكية. وبعد الوصول اضطر إلى البقاء في حجر صحي لأيام بسبب فيروس إيبولا. كما غاب لومومبا أيضا عن مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا في الملحق العالمي المؤهل للمونديال. يعني بتحسوا شكله ووجوده دايما مرتبط بمباريات بلده، الذي جرى في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم تمكنه أيضا من الحصول على تأشيرة بالوقت المناسب. طيب هلأ عرفنا ليش كان غايب لومومبا، ولكن خلونا نشوف مع بعض ليش دايما بيختار هيدي الطريقة الغريبة للتعبير عن تشجيعه لفريق بلاده، وإن كانت هذه الطريقة ميزته طبعا. وسائل إعلام كونغولية كتبت عن هذا الموضوع كثيرا وقالت أن ميشيل مبولادينغا يعمل هذه الحركة تجسيدا لتمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريك لومومبا الذي قاد بلاده إلى الاستقلال عام 1960. كان لومومبا الزعيم الكونغولي ناشطا سياسيا، ساهم في إنهاء الاستعمار البلجيكي للكونغو الديمقراطية، وأصبح أول رئيس وزراء للبلاد المستقلة، وتم أيضا اعتباره أحد أبرز قادة أفريقيا البارزين. خلونا هلأ نمرق على تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
هون عنا سيمون بوغوتو يبدو أنه معجب بلومومبا، إذ كتب كل التقدير لهذا الرجل الذي لم يغب يوما عن تشجيع مواطنيه. المؤثر دانيال مايكوفسكي كتب: يا له من أسطورة، لكنه يبدو وكأنه آلة. هيثم وهو مدون كتب: حضور استثنائي لشخصية أصبحت أيقونة جماهيرية في كرة القدم الإفريقية. المؤثر روبرتو هازا بيقول: لم أتخيل يوما أن أرى لومومبا في المكسيك وهو يتخذ وضعيته الأسطورية، إنها أفضل بطولة كأس العالم في التاريخ. وراول لونا كتب: في مباراة الأمس غاب لومومبا 5 دقائق عن الشوط الثاني، لكنه عاد إلى مكانه رغم المطر الكثير ليقف ويشجع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بلا كلل.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، مخطئ من يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن تقنيات متطورة تسهل حياة الإنسان لأنها تقدم له خدمات عينية. الذكاء الاصطناعي أصبح مشاهدينا شريكا أساسيا لنا، يدخل حياتنا، يتعمق في أدق تفاصيلها، أحيانا يحمل جزءا من العبء عنا وأحيانا يضر بنا، وهذا جانب لا يمكن التغاضي عنه. سأروي لكم قصة غريبة بطلها الذكاء الاصطناعي وحدثت مؤخرا في إنجلترا، وبعدين أن تحكموا يا مشاهدينا إذا كان هذا ما أنجزه الذكاء الاصطناعي صح أو غلط، مفيد أم مضر، يعني التحكيم عليكم تركته. تامرس تاكيدير هي مواطنة بريطانية كانت تعمل مستشارة موارد بشرية بشركة معينة، شركة إكس. مرت بمشكلات مالية وإدارية مع المؤسسة التي تعمل فيها، حاولت التوصل معهم إلى اتفاق ولكن يبدو دون جدوى، تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين، قررت تامرس اللجوء إلى القضاء لاسترداد 7,000 جنيه استرليني من مستحقات امتنعت الشركة عن دفعها لها. التصرف الطبيعي في هذه الحالة أنه تلجأ تامرس إلى محامي متخصص لرفع دعوى على الشركة أو التفاهم معها، بس ما نفكر كمان بالتبعات المادية والتكلفة، لكن تامرس ما عملت هيدا الشيء. احذروا معي شو عملت. استعانت بالذكاء الاصطناعي للدفاع عنها واسترداد حقوقها. اتصلت تامرس بشركة غارفلد اي اي المشهورة والتي تعمل في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، وطلبت منهم توكيل محام يعمل وفق منظومة الاي اي، اي اتمتت القانون. تامرس دفعت مبلغ 400 جنيه استرليني للشركة لرفع دعوى قضائية لاسترداد مبلغ 7,000 جنيه استرليني، تقول إن المؤسسة امتنعت عن سدادها لها. شركة غارفلد اي اي سلمت تفاصيل الشكوى لنموذج ذكاء اصطناعي فبدأ بالعمل على القضية، جمع المواد ورتب الوثائق، قدم للمحكمة، وثم بدأت السلطات القضائية تدرسها وتناقشها، وبعد مداولة استمرت قعدت 3 ساعات أصدر القضاء حكمه وألزم الشركة المديونة بدفع مستحقات تامرس. يعني ربحت القضية والفضل بيعود للذكاء الاصطناعي. هون لازم نسأل سؤال، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدافع عن إنسان في المحكمة؟ طيب هل يمكن أن يترافع أصلا؟ كيف يمكن أنه نشوف هيك حالة؟ الجواب على هذا السؤال جاء في مقال مفصل نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أشارت فيه إلى أن الذكاء الاصطناعي تولى إعداد الملف القانوني كاملاً بدءاً من صياغة المراسلات، الإجراءات القضائية، ومروراً بإعداد إفادات الشهود وتنظيم مستندات القضية، بينما يبدو اقتصر دور المحامي البشري فقط على الترافع أمام القاضي خلال الجلسة فقط. انتشار هذا الخبر أحدث يعني طبعاً ضجة واسعة في الوسط القانوني البريطاني، وتساءل كثيرون ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يهدد بالقضاء على مهنة المحاماة أصلاً، ويبدو أنه يهدد كثير من المهن. هون دخلت شركة غارفلد اي اي على خط الأزمة وأكدت على لسان الشريك المؤسس للشركة فيليب يونغ، ليس الهدف استبدال المحامين بل تمكين الأفراد والشركات الصغيرة يعني من الوصول إلى العدالة بتكلفة أقل. كما أوضح يونغ أن المرافعة داخل المحاكم ستبقى بشرية خالصة لكنها ستعتمد على الذكاء الاصطناعي في الأعمال القانونية التحضيرية التي تستهلك الوقت والجهد، ويبدو أن كلفتها حتكون أفضل بالنسبة للناس خصوص القضايا الصغيرة. خلونا نشوف كيف تفاعل المغردون مع هذه القصة. المؤثرة بارني كتبت: فازت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلا من المحامين بقضية في المحاكم الإنجليزية لأول مرة، وهذا مؤشر على قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير هذا القطاع جذريا، ولكن بصراحة من الصعب تحديد من نشجع. نقرأ أيضا لأنا التي كتبت: لا يمكن للذكاء الاصطناعي بأي حال من الأحوال أن يحل محل المحامين المترافعين، خاصة إلى أن تكتب أوراق الأوامر بخط يد جميل كهذا. أما كريس وايت فيقول: لقد كنا نخوض نقاشات حول الذكاء الاصطناعي بوصفه مؤلفا يكتب كلاما ركيكا، لكن الآلة ذات الأثر الحقيقي لا تكتب على الإطلاق بل تقرأ. لا أحد يستاء من الشيء الذي يكتشف الثغرة قبل العدو. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم. للأسف بعرف أنكم زعلانين، بس قصصنا ما بتخلص. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصة التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد من مسقط أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون رسوم، وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على المضيق.

0: أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي أكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: هذا وقال ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. وأضاف غريب أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
4: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
0: طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88

0: مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87 مليارا و16 المليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. وفي لبنان، أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد، وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقى، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وقال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم في منطقة كفر رمان جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أن غارة صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن الاستهداف جرى بشكل مباشر. واعتبر حزب الله أن الهجوم يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة. وفي واشنطن، انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوبي لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف، والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطان خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي.
1: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملف تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب القطاع. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
2: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة. أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: في السودان تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والروسيرس تضم أكثر من 170,000 يمثلون نحو 40,000 أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
3: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو، مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
4: معاناة شديد بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما أنتوا شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحنديلها انتهت.
3: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
5: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
3: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
6: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنس بتحت بتخش علينا في الفرشة.
7: مطر ده سبب ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوا من المشمعات قاعدين زي ده.
3: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
8: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: هزت زلازل عدة العاصمة الفنزويلا كاراكاس، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن إحدى الهزات كانت بقوة 7 درجات و20 درجة وضربت منطقة مورون في فنزويلا. وأعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن وزير الداخلية الفنزويلي انهيار مبان في كاراكاس عقب الزلزال. إذن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من العاصمة الفنزويلا كاراكاس، حيث ضرب الزلزال بقوة 7.1 أو كذلك 7.2 درجة، وتلاه بعد أقل من دقيقة زلزال ثان مدمر بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، مما تسبب في انهيار مبان سكنية وتضرر البنية التحتية في العاصمة كاراكاس والمدن المجاورة كذلك. وقع مركز زلزال غرب بلدة مورون الساحلية، وعلى عمق ضحل تراوح بين 10 إلى 13 كيلومترا، وشعر السكان بالزلزال سكان عدة ولايات فنزويلية، وامتدت الارتدادات ليشعر بها سكان العاصمة الكولومبية بوغوتا أيضا.
9: نعم، نتواجد هنا من أمام هذا البرج السكني المكون من أكثر من 16 طابقا، سوي بالأرض بالكامل نتيجة هذا الزلزال المدمر الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر، الذي ضرب العاصمة الفنزويلية ما عصر هذا اليوم بالتوقيت الفنزويلي. كما نشاهد العمارة دميت وسويت بالكامل، عشرات من المدنيين كانوا في داخلها لحظة وقوع الزلزال، تتواجد هنا فرق الدفاع المدني وكذلك الإسعاف في محاولة لانتشال بعض الناجين والبحث عن الناجين وانتشال بعض الأفراد. سمع أصوات قبل قليل لبعض الناجين من هذه الجهة تحديدا، سيدة كانت تصرخ من أجل إنقاذ طفلها الصغير والذي لم تكن قادرة للوصول إليه، وكانت تقوم بإشارات من أجل أن تقوم فرق الدفاع المدني بالاقتراب من المكان. حقيقة هناك ضعف في مستويات الإنقاذ وسرعة التلبية، كذلك في المعدات لاحظنا أن فرق الدفاع المدني كانت تطلب من المواطنين المساعدة في بعض المعدات. يبدو أن الواقع لم يكن محضرا لهذه الأوضاع المأساوية التي شهدتها فنزويلا. هذا الشارع وهذه الجادة بالضبط تعرضت سنوات الستينات لزلزال وسقطت العمارة التي تقع حوالي 30 أو 40 مترا. يبدو أن هذا المكان تحديدا يقع على خط الزلازل وخط الأكثر تأثرا ضمن العاصمة الفنزويلية كاراكاس بالقرب من جبل الأفيلا. نتابع معكم التفاصيل ونتابع عمليات إنقاذ محتملة تقوم بها فرق الدفاع المدني من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. معاذ موسى، التلفزيون العربي.
0: مشاهدينا، وفي الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يقول إن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. كذلك يقول الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران بحرية. وكذلك بحرية الحرس الثوري أيضا يقول أنه يحذر السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول إن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. كذلك يقول الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران. وكذلك يقول أو يحذر السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. وفي اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. والآن إلى أخبار كأس العالم.

0: فاز منتخب البوسنة على نظيره القطري بنتيجة 3 أهداف لهدف على ملعب سياتل لحساب الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. وسجل أهداف منتخب البوسنة كريم أليبكوفيتش وسلطان البريك بالخطأ في مرماه وإرمين ماهيميتش، بينما سجل حسن الهيدوس هدف منتخب قطر. بهذه النتيجة يودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس العالم برصيد نقطة واحدة. وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب السويسري على نظيره الكندي بنتيجة 2 مقابل 1 في مدينة فانكوفر الكندية، وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الشوط الثاني، بينما نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بهدف متأخر. بهذه النتيجة تأهلت سويسرا إلى الدور التالي متصدرة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط لتتأهل بدورها وصيفة للمجموعة. وضمن منافسات المجموعة الثالثة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 كثاني مجموعته بعد فوزه على نظيره منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين. وأصبحت هذه هي المباراة الأولى في تاريخ منتخب المغرب التي يتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف في كأس العالم، محطما بذلك رقمه السابق في مونديال 1998 في فرنسا. بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر. وواصل المنتخب البرازيلي عروضه القوية وحقق فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها. تشهد الساحة السياسية في نيويورك تحولات لافتة بعد نتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة التي حملت صعودا لمرشحين يعرفون بالتيار الديمقراطي الاشتراكي على حساب وجوه تقليدية داخل الحزب الديمقراطي.
1: هجوم لاذع من الرئيس الأمريكي بعد أن اكتسح ديمقراطيون اشتراكيون عدة دوائر انتخابية في نيويورك. يقول ترامب إن من يصفهم بشيوعيين يحققون نتائج في منافستهم لبعضهم بعضا. تصريحات ترامب تعكس موقف العديد من الجمهوريين الذين تفاجأوا بنتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك، والتي فاز فيها مرشحون يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين اشتراكيين على حساب ديمقراطيين محسوبين على المؤسسة الحزبية الديمقراطية.
2: أعتقد أن ما نراه من هؤلاء المرشحين، أولئك الذين فازوا الليلة الماضية في نيويورك، يظهر أنهم أشخاص مختلفون تماما، فهم يركزون بالطبع على قضية فلسطين. من المؤكد أنهم لا يكنون أي ود لمنظمة أيباك أو للوبي اليهودي أو المصالح اليهودية.
1: تهز انتخابات نيويورك أروقة الساسة في واشنطن، وربما تغير حتى في استراتيجيتهم الانتخابية المقبلة. توجهات مختلفة داخل الحزب الديمقراطي يواجه فيها صانع الملوك الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، الذي دفع بحزبه نحو اليمين صانع ملوك جديد في نيويورك، والذي يدفع بالحزب الديمقراطي نحو اليسار الاشتراكي. فقد أطاح مرشحون مدعومون من عمدة نيويورك بمرشحي المؤسسة الحزبية الديمقراطية، وأخرجوا ديمقراطيين 2 يحسبان على المؤسسة التقليدية من الكونغرس.
3: أشعر بحماسة كبيرة لأنني أعلنت تأييدي لـ8 مرشحين، 5 على مستوى الولاية و3 على المستوى الفيدرالي، ولأنني رأيتهم جميعا يفوزون في انتخابات الليلة الماضية، وما يمثله نجاحهم هو تحول في موازين القوى بين العمال وجماعات المصالح الخاصة.
1: هكذا احتفلت المدينة ليلا بفوز المرشحين. براد لاندر وهو واحد منهم، وهو اشتراكي ديمقراطي بارز. فازت معه أيضا داريا ليزا أفيلا شوفاليه، التي ساعدت في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا. وفازت أيضا كلير فالدير حليفة ممداني وعضو جمعية الولاية واشتراكية ديمقراطية. فوز يعبر عن وجود توجه جديد في الحزب الديمقراطي أصبح أثره واضحا على نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك وقد يمتد ليشمل ولايات أخرى. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
4: لماذا تواصل ألمانيا إنفاق الأموال بسخاء على قطاعها العسكري؟ وما أسباب تداعي أسهم التكنولوجيا والذهب والنفط؟ وما أبرز صفقات انتقالات اللاعبين على هامش المونديال؟ أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

عادت ألمانيا إلى نهجها القديم، فلم تعد تكتفي بالتفوق في الصناعات المدنية الشهيرة مثل السيارات والتقنيات التي تنتجها شركات كمرسيدس وبي أم دبليو، بل بدأت تعزز حضورها في مجال الصناعات العسكرية أيضاً، وهو المجال الذي اعتقد كثيرون أنها تخلت عنه بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. فما الذي تغير اليوم؟ نعرف بأن ألمانيا تعهدت أمام حلف الناتو برفع إنفاقها العسكري تجاه ناتجها المحلي، ما قاده العام الحالي إلى مستوى 114 مليار دولار. فقد توصلت حكومة صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي لاتفاق مع شركة KNDS الفرنسية الألمانية لصناعة الدبابات للاستحواذ على 40% من أسهمها التي كانت تعود لعائلة ألمانية ثرية. الخطوة تريد من خلالها برلين تسجيل حضور أكبر في الشركة المصنعة لدبابة ليوبارد 2 في دولة رأسمالية قلما تتدخل الحكومات في نشاط الشركات، إلا أن ألمانيا قامت بتوسيع قدرات الصناعات الدفاعية فيها خوفا من استمرار التهديد الروسي لأوروبا. لكن في المقابل من المنتظر أن تخفض فرنسا من ملكيتها في نفس الشركة من 50 إلى 40% لتتماشى والحصة الجديدة للحكومة الألمانية، بما يؤدي لتعزيز التعاون العسكري بين أكبر اقتصادين في القارة العجوز. فما الذي ترمي إليه ألمانيا من حشد قدراتها نحو المجهود العسكري؟ وما المردود الاقتصادي المتوقع لذلك؟ أمر سنرى أبعاده مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل.

0: وللحديث عن الألماني في الأنفاق العسكرية انضم إلينا في الاستديو الدكتور غازي العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع. أهلا بك دكتور. دكتور، هل برأيك هل تعطي ألمانيا الأنفاق العسكري أولوية حاليا عن القطاعات الأخرى؟
1: شكرا لك على الاستضافة. أولا لابد من الإشارة أن الاقتصاد الألماني عانى خلال السنوات الماضية من انكماش نسبي، خاصة خلال عام 2023-2024، حتى في عام 2025 شهد نموا هشا متباطئا بالكاد وصل إلى تقريبا 2%، وحتى بيانات الربع الأخير في هذا العام وصلت فقط إلى ما يقارب 2%. هذا يعني أن هناك تباطؤا اقتصاديا شهده الاقتصاد الألماني خلال الفترات الماضية، سببه الرئيسي تراجع في قطاع الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، وهذا ما يفسر جزئيا الإجابة على هذا السؤال، لأن ألمانيا تحاول اليوم إعادة توزيع وتركيبة هيكليتها الاقتصادية بتعويض القطاعات التي يمكن أن تشهد فيها ميزة تنافسية مقابل القطاعات التي فيها تراجع كقطاع السيارات، فالآن تتحول في إعادة بنيتها الاقتصادية لقطاعات دفاعية تمول بالاقتراض لا بالخصم من القطاعات المدنية، فهي أعتقد أنها عبارة عن إعادة تموضع اقتصادي ضمن استراتيجية لمحاولة تخفيف خسائرها في الاقتصاد. طيب
0: الدكتور، برأيك هل يتغير نموذج اقتصادها القائم طبعا على الصناعات المدنية عادة؟
1: هذا سؤال مهم حقيقة، لأنه هذا جدل الآن الاقتصادات خاصة الرأسمالية. الاقتصاد الألماني كما ذكرت التراجع في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها كانت هناك ريادية ولا زالت في قطاع السيارات، وخسائر عدد كبير من الوظائف يدفعها اليوم لأن تعيد تموضع نفسها نحو التحرك لقطاعات اقتصادية قد تستوعب جزء من العمالة التي فقدت في هذه القطاعات، فهي تحاول الآن ترتيب بيتها الداخلي الاقتصادي بما يعزز قاعدتها الصناعية التي اعتادت عليها.
0: طيب ما هدف الحكومة الألمانية اليوم من الاستحواذ على 40% من شركة KNDS؟
1: في اعتقادي أن الهدف سيادي قبل أن يكون مالي. صحيح أن الشركة تحقق اليوم أكثر من 4 مليار يورو كإيرادات سنوية، وصحيح أنها توظف تقريبا ما يقارب 11,000، حتى أن قيمتها السوقية تتجاوز 18 مليار يورو، لكن هناك أهداف يمكن إجمالها بهدف يتعلق بما يمكن أن أسميه السيادة التكنولوجية. لا تريد الحكومة الألمانية أن تتسرب أو أن تنتقل جزء من التكنولوجيا الحساسة خاصة في الصناعات الدفاعية إلى القطاع الخاص الأجنبي اليوم، خاصة بعد بيع العائلة التي كانت تملك هذه الشركة جزء من أسهمها، فتريد الإبقاء على هذه السيادة التكنولوجية، كما أنها تريد مرة أخرى أن تفرض نفسها في اتخاذ القرار في حق التصويت، لأن 40% هذا يعني أنها ستمتلك حق تصويت في هذه الشركة كما تقريبا الحصة الفرنسية، وهذا يعطيها أيضا إمكانية في اتخاذ القرارات المصرية المتعلقة في الصناعات الدفاعية، عدا عن أنها تريد أن تعطي إشارات في استيعاب جزء من القوى العاملة الفاقدة في القطاعات الأخرى.
0: طيب ألمانيا عادة ذات طابع رأسمالي، وفي الدول ذات الطابع الرأسمالي عادة لا تتدخل الحكومة بموضوع الشركات أو بعمل الشركات، هل برأيك الوضع حاليا طبيعي ومألوف؟
1: شكرا جزيلا، هذا سؤال استراتيجي وعميق، لأنه منطق الاقتصادي واضح في اقتصاديات الدفاع. القطاع الدفاعي استثناء في الاقتصادات الرأسمالية، لأن الأسواق الأسلحة كما تعلمين أسواق لا تتمتع بحرية تامة كما أسواق السلع والخدمات، أسواق فيها ما نسميه في الاقتصاد المونوبسوني أو احتكار الشراء، أي أن المشتري للسلع الأسلحة والسلع الدفاعية عادة الدول، فهناك احتكار في الشراء، وهذا يفرض هيكلية خاصة ونوع خاص على مثل هذا النوع من الأسواق. كما أن أعتى وأكبر الاقتصادات الرأسمالية على رأسها أمريكا لديها نموذج خاص في سيطرة الحكومة، البنتاغون، مجلس الكونغرس، على ما يسمى بالمجمع الصناعي العسكري، فالاقتصادات الرأسمالية تستثني ما يسمى القطاعات الدفاعية من مبدأ حرية السوق وعدم تدخل الدولة لهذه الأسباب.
0: طيب في ظل وجود المسيرات والعدد كبير من الأسلحة النوعية، هل ما زالت الدبابات مهمة في الوقت الحالي والوقت الراهن؟
1: أشكرك، هذا حقيقة في اقتصاديات الدفاع جوهر الجدل الاستراتيجي، لأنه السؤال ليس هل دبابات أم مسيرات، لأن العلاقة تكاملية أكثر منها علاقة إحلالية. اليوم المعادلة الصعبة الغريبة أن مسيرة كمسيرات الـ FPV تكلفة ما بين 300 إلى $500 تواجه أو ممكن أن تحطم دبابة تكلفتها بين 8 إلى 10 ملايين دولار. لكن المفارقة هنا أن ما يمكن أن تقوم به الدبابة من تثبيت السيطرة والاحتلال لا يمكن أن تقوم به سلاح كالمسيرة. فبالتالي الهدف الأساسي في العلاقة التكاملية هو كيف يمكن تطوير صناعة الدبابات، وهذا ما تقوم به أعتقد ألمانيا، لتطوير حمايتها من خطر سهل من ضمن المسيرات. فالهدف تكاملي أو العلاقة تكاملية أكثر منها إحلالية.
0: طيب هل لهذه الخطوة علاقة بزيادة أنفاق ألمانيا الدفاعي ضمن الناتو؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه كما تعلمين في اجتماع لاهاي الأخير السنة الماضية على ما أعتقد كان هناك دفع باتجاه تغيير هذه النسبة، نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي، إلى رفعها لما يقارب 5%. 3.5 ذهب لإنفاق دفاعي مباشر و1.5 للبنية التحتية. ألمانيا المفارق في الموضوع أنها دائما كانت ما تشهد انتقادات سواء من دول حلف الناتو أو من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أنها في سياق ما نسميه ظاهرة الفري رايدر أو الراكب المجاني، كناية عن استفادتها من خدمات الدفاع دون أن تدفع. اليوم تحاول أن تدفع بنفسها لرفع هذه النسبة إلى 3.5 مع حلول عام 2029، ووصولا إلى 5% وهي النسبة المتفق عليها في اتفاق لاهاي اللي تم خلال العام الماضي.
0: طب برأيك هذا الاستثمار هل سيفتح فرص جديدة للناس؟
1: يعني ممكن أن نقول أنه بديل جزئي وليس بديل كلي، لأن معلوم في اقتصاديات الدفاع وفي الصناعات الدفاعية أن هذه القطاعات هي قطاعات كثيفة تكنولوجيا وكثيفة رأس مال أكثر منها كثيفة عمل، فيمكن أن تكون بديل جزئي لا بديل كلي عن القطاعات المدنية الأخرى، لكنها حل يمكن أن ينأى يعني بألمانيا عن مشاكل اقتصادية عميقة خلال الفترات المستقبلية، وخاصة أن لديها هرم سكاني مقلوب وفي شح في القوى العاملة.
0: طيب سؤال أخير دكتور، برأيك هل يثير تعزيز القوة العسكرية الألمانية مخاوف طبعا الناس بسبب الماضي التاريخي للبلاد؟
1: يعني هذه مخاوف في محلها، خاصة في ظل السياق التاريخي كما ذكرتي، لكن في هذه الحالة وهذا السياق اليوم ألمانيا تأتي ضمن إطار حلف الناتو. حتى في هذه الصفقة ألمانيا هي عبارة عن صفقة إدماج مع حصة فرنسية أكثر منها انفراد، فأنا أعتقد أنها لا زالت مقيدة في اتفاقات الناتو، مقيدة بالبرلمان والاتحاد الأوروبي نفسه، ولا يمكن أن تكون المخاوف كما هي كانت خلال الفترات التاريخية الماضية، لأن هناك قيود الآن فرضت على ألمانيا في ظل التكتل والتحالفات الدولية الموجودة.
0: الدكتور غازي العساف أستاذ اقتصاديات الدفاع، شكرا لك على هذه المداخلة.

0: ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟ لماذا كل هذه الانهيارات؟ لماذا طغى اللون الأحمر على الأخضر فيها؟ أسئلة تتطلب أولاً استعراض أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة. فأسهم التكنولوجيا جميعها لا تمر بأحسن أحوالها، فبعضها خسر 10% من قيمته والبعض الآخر أكثر، والمبرر الذي تجده الأسواق حاضراً أمامها المبالغة في تقييم هذه الأسهم والذي قادها إلى مرحلة الفقاعة المهيئة للانفجار في أي حين. ننتقل إلى أسواق السلع. كان من الطبيعي أن تتراجع أسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، لكن هبوط سعر برميل برنت إلى أقل من 76 دولاراً فاجأ الدول المنتجة للنفط، إذ لم تكن تتوقع هذا التراجع الكبير. أما الذهب فقد شهد تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، إذ انخفض سعر الأونصة ليقارب من 4000 دولار. فهل يعود هذا الانخفاض إلى تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؟ ربما. أما الفضة فما زالت تسير في اتجاه الهبوط، فبعدما خسرت حوالي 50% من قيمتها منذ الذروة التي بلغتها في فبراير الماضي، لتصل الأونصة اليوم إلى 61 دولاراً. إذن حالة من عدم اليقين تلف أسواق المال والسلع والمعادن في العالم، وهو الأمر الذي نناقشه مع ضيفنا من لندن السيد خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة Virtual Direction. أهلا بك أستاذ خالد. إذن برأيك ما أسباب انهيار أسهم شركات التكنولوجيا عموما والذكاء الاصطناعي خصوصا؟
1: مرحبا وشكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. أولا لما نحكي عن قسم التكنولوجيا، تمام، بدنا نعرف أنه من 31/3/2026 كان عندنا قاع قوي وصار موجة صعود قوية بأسهم التكنولوجيا، فتقنيا وصلت مراحل جني أرباح منسميها، فإشي طبيعي كل مكان في عنا ترند صاعد قوي منشوف مناطق بصير فيها جني أرباح من المستثمرين، أو برضو بنفس الوقت بصير إشي منسميه سيكتور روتيشن، اللي المستثمرين باخدوا الفلوس من سيكتور معين وبيحولوه لسيكتور تاني، اللي هو شفناه أسهم الطاقة وشفنا ارتفاعات قوية وهذا أثر سلبيا على أسهم التكنولوجيا. برضو في عنا كمان سبب اللي هو كيفن وورش الرئيس الفيدرالي الجديد، وكان أول اجتماع له تقريبا من أسبوعين تقريبا، فشدد على أساليبه بمحاربة التضخم، وهذا إشي خوف المستثمرين وهدد برفع الفائدة. فطبعا أي رفع أو تهديد برفع الفائدة، حتى لو ما نسبيا رفع الفائدة بل تهديده برفع الفائدة وتشديد سياسته على محاربة التضخم، هذا راح يأثر سلبيا على الأسهم بشكل عام وخصوصا أسهم التكنولوجيا. ولما نيجي بالنسبة للذكاء الاصطناعي تحديدا، المشكلة مش إنه القصة انتهت والسوق بدأ ينهار والحكي هذا، بل إنه المستثمرين بلشوا يسألوا النفقات الكبيرة اللي بتستثمرها الشركات الضخمة زي ميتا، أمازون، جوجل وتسلا وغيرها وغيرها لتبني AI centers، نعم، هل هي صارت مستاهلة؟ لأنه كل الذكاء الاصطناعي مبني على المستقبل. يعني أنا لما كمستثمر أروح أستثمر بالسيكتر تاع الذكاء الاصطناعي، فأنا ما بستثمر عشان أخذ أرباح هلأ، بستثمر بمستقبل الشركات للمستقبل باختصار.
0: أستاذ خالد، ننتقل إلى موضوع أسواق السلع. هل برأيك يمكن أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية مؤقتا عن صادرات النفط الإيرانية إلى مزيد من تراجع الأسعار؟
1: إشي طبيعي تخفيف العقوبات الأمريكية مؤقتا عن الصادرات الإيرانية ممكن يضغط السعر هبوطيا بالنسبة للنفط، لأنه أكيد راح يعرض نفط بالسوق أكثر، فالأسعار راح تقل. ولكن لازم نكون نقديين ونفكر شوي هون، لأنه الأثر ليس تلقائيا ولا غير محدود، يعني بده وقت. يعني لما أمريكا تيجي تحكي لإيران أوكي صدر نفطك لمدة شهر وشهرين، هاد ما راح يعالج الأزمة اللي حدثت من أسباب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. فبدها شوية وقت، شهر وشهرين إعفاءات، ما راح تعالج المشاكل اللوجستية اللي صارت بمصادر الطاقة.
0: طيب ماذا بشأن أوبك وأوبك بلاس؟ برأيك هل من المتوقع أن يدعموا أسعار النفط؟
1: أوبك بلاس قوتها قاعدة بتقل، وشفنا أخيرا بالمؤخرة الإمارات تطلع من أوبك، وشفنا ازدياد الصادرات الأمريكية. يعني احنا كانت عندنا السعودية هي أكبر إكسبورتر ومصدر للنفط، تمام؟ هلا صار عندنا أمريكا، أمريكا والشركات الأمريكية أكثر إشي كان مستفيد من إغلاق مضيق هرمز، وترامب كان صريح وحكاها، والأرباح تاعت الشركات الأمريكية كانت رهيبة. فصراحة تأثير أوبك بلس عم بقل شوي شوي وعم بتفقد قوتها، وهدفهم الرئيسي حكوه بآخر اجتماع لهم استقرار الأسعار.
0: نعم. طيب أستاذ خالد، نذهب إلى موضوع الذهب. برأيك ما الأسباب التي دفعت سعر الذهب للهبوط مجددا؟
1: ارتفاع الدولار، صعود عوائد السندات، وتزايد توقعات رفع الفائدة أو تشديد السياسة النقدية زي ما حكى كيفن وورش رئيس الفيدرالي الجديد. مؤشر الدولار الأمريكي طلع من مستويات تقريبا $100 لتقريبا $104 DXY، تمام؟ فأكيد المؤشر الأمريكي الدولار الأمريكي لما يواجه موجات صعود قوية راح يأثر سلبيا على أسعار الذهب والفضة سلبيا وهبوطيا. فالسبب الرئيسي قوة الدولار الأمريكي.
0: طيب أستاذ خالد، بنوك عالمية لا تزال تؤكد على إمكان وصول أونصة الذهب لمستوى $6,000، يعني هل هي هذه التوقعات واقعية وإلى ماذا تستند؟
1: صدقيني أكثر من واقعية. نعم، أنا حاليا سعر الذهب والفضة هبوطي بالنسبة لي لمستويات ممكن $3,200-$3,600 لأونصة الذهب، ولكن أنا رؤيتي للمستقبل، حتى مش المستقبل البعيد بعيد، بل يعني خلال سنة، تمام، راح نشوف أسعار الذهب من تحليل تقني $6,890 حسب تحليلنا التقني بأقل الأهداف. الذهب خلينا نكون واقعيين هون، نعم قوة الدولار بالوقت الحالي أثرت سلبيا على الذهب والفضة، ولكن احنا عارفين بالأخير قوة الدولار مش راح تدوم، وقوة الذهب راح ترجع بسبب سياسات أمريكا اللي هي عندها مرض طباعة الفلوس. حتى لو كيفن وورش رئيس الفيدرالي الجديد أجا وبده يحارب الانفليشن وبده يحارب السياسات وهل we say something، احنا بنحكي شغلة talk is cheap، يعني الحكي ببلاش. فبدنا نشوف فعليا، لانه الفيدرالي من يوم من خلق وسياسته طباعة ايش الفلوس وضعف الدولار وسبب، وهذا كله بسبب لايش لتضخم وقوة الذهب. نعم. والفضة حاليا.
0: طيب ما نصيحتك للناس أو للأشخاص الذين يرغبون بشراء الذهب، يشترون الآن لاحقا، ما نصيحتك؟
1: الانتظار هو الحل بالوقت هذا. برجح حوالين $3,200-$3,600 مناطق ممتازة للشراء حاليا على مستويات $4,000 للأونصة لا أرجح. ولكن برضو بدنا نعرف شغلة، الذهب هو ادخار وليس للاستفادة النقدية، تمام؟ يعني أنا لما أدخل بالذهب ما بدخل عشان أربح منه، لأنه لو بدي أربح بدخل بأسهم التكنولوجيا، بس بدخل بالبورصة، بالفضة، بالنفط والأشياء الثانية، ولكن أحافظ على فلوسي. الذهب ممتاز للمدى الطويل، فخوف ما في داعي للخوف، ولكن بدنا نكون نظرتنا بعيدة ويكون عندنا الصبر لحتى الذهب يخلص المراحل التصحيحية ويبلش طلوعه القادم القوي.
0: من لندن خالد ياسر عجرة، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحاليل الاقتصادية في شركة Virtual Direction، شكرا لك على هذه المداخلة. كأس العالم لكرة القدم 2026 ليس مجرد بطولة رياضية عالمية، بل حدث اقتصادي ومالي ضخم أيضا. فالنسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لا تقتصر أثارها على الملاعب، بل تمتد إلى قطاعات أخرى. بالتزامن مع منافسات المونديال انتعشت سوق انتقالات اللاعبين، فبينما واصل النجوم المعروفون تأكيد قيمتهم الكبيرة، برزت أسماء جديدة خطفت الأضواء بأدائها المميز مع منتخباتها، ما جعلها محط اهتمام الأندية الباحثة عن صفقات واعدة. فقد تم تقديم الإسباني ماركا كوكوريلا رسميا كلاعب في ريال مدريد قبل مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الرأس الأخضر، إذ بلغت قيمة انتقاله من تشيلسي الإنجليزي نحو 68 مليون دولار. بعد أيام قليلة استطاع ليفربول الإنجليزي ضم الإسباني الآخر فيكتور مانيوز مقابل 45 مليون دولار نظير انتقاله من نادي أوساسونا. وبحسب التقارير فقد توصل بايرن ميونخ الألماني إلى اتفاق مع آيندهوفن لضم المغربي إسماعيل صباري الذي سجل هدفين في أول لقاءين لأسود الأطلس في المونديال مقابل 63 مليون دولار. وبعد فوز منتخب بلاده الساحق على السويد بخماسية مقابل هدف واحد، انضم المدافع الهولندي يان بول فان هيك إلى توتنهام الإنجليزي قادما من مواطنه برايتون مقابل 69 مليون دولار. أسماء أخرى ينتظر تحديد مصيرها سواء على هامش الكرنفال الكروي العالمي أو حتى بعده بقليل. والأسماء هنا لا تنحصر بالنجم المغربي الشاب أيوب بوعدي المنتمي لنادي ليل الفرنسي، فالقائمة تطول.

0: للحديث عن نشاط سوق انتقالات اللاعبين على هامش مونديال 2026 ينضم إلينا في الاستديو الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا بك عدوان. عدوان، هل يرفع المونديال أسعار اللاعبين؟ وبرأيك هل تستفيد الأندية ماليا من هذا الموضوع، من اللاعبين تحديدا؟
1: أهلا بك. يعني بالتأكيد، يعني عندما يكون هناك مهرجان كروي بحجم بطولة كأس العالم أو أي من البطولات الأخرى مثل أمم أوروبا وأمم أفريقيا، ويتنافس فيه عدد من اللاعبين، المئات من اللاعبين على مدار أسابيع طويلة، هي أفضل مكان لكي تقوم الأندية التي تريد يعني بيع لاعبيها بعرضهم. هي تسمى سوق أو نافذة للسبب، هي بالتحديد لهذا السبب. وهناك أندية أخرى تريد أن تعزز صفوفها وتقوم بالتعاقد مع بعض اللاعبين. فعندما تكون هناك بطولة بحجم كأس العالم، بالتأكيد هي تساهم في رفع أسعار اللاعبين، وهي فرصة ممتازة لبعض المواهب المغمورة لكي تقدم وتثبت نفسها، وبالتالي يرتفع سعرها في غضون أسابيع قليلة. علينا.
0: طيب عدوان، 50 و70 مليون دولار بالنسبة للي رقم مش عاد، هل هي الموضوع أسعار انتقالات اللاعبين الأرقام تحديدا طبيعية؟
1: بالنسبة لنا كلنا رقم مش عادي إلين، ولكن لبعض الأندية الأوروبية، ليس جميعها، لبعضها هو مبلغ طبيعي جدا. أسعار انتقالات اللاعبين ارتفع بشكل خيالي في السنوات الخمس والعشر الأخيرة، مبلغ 50 و60 و70 مليون يورو أو دولار كان في السنوات قبل 5 سنوات أو 10 سنوات مبلغ خرافي. الآن يتم دفع هذا المبلغ بهدوء من قبل ليس جميع الأندية، ولكن كبار الأندية الأوروبية، يعني بالأخص في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، الأندية التي تمتلك الكثير من المال بإمكانها بسهولة دفع مثل هذا المبلغ.
0: طب هناك لاعبين عرب موجودون أيضا في هذه القائمة؟
1: بالتأكيد، يعني الآن الكثير من الحديث يدور عن بعض المواهب العربية، هم ليسوا بهذه القيمة حتى الآن. يعني اللاعب الأول الذي يتحدث عنه الجميع الآن هو أيوب بعدي أبو عدي، هو لاعب المنتخب المغربي الذي يلعب لنادي ليل الفرنسي. قيمته قبل انطلاق المونديال كانت تتراوح من بين 20 إلى 30 مليون يورو، الآن نادي ليل يطالب ب70 مليون يورو لكي يقوم ببيع اللاعب. هناك اهتمام من أرسنال، من بايرن ميونخ، من باريس سان جيرمان، والعديد من الأندية الإنجليزية. ففي غضون أسابيع فقط، مباراتان خاضها اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم كبديل، وفي غضون يعني أسبوعين أو ثلاثة ارتفع سعر اللاعب من 20 مليون إلى 70 مليون. فبالتأكيد، وهناك أيضا اللاعب حمزة عبد الكريم، لاعب المنتخب المصري الذي انتقل على سبيل إعارة في الشتاء في النافذة الشتوية إلى نادي برشلونة، لعب 6 أو 11 مباراة، سجل 6 أهداف مع الفريق الرديف لبرشلونة، والآن برشلونة قام بتفعيل عقد شراءه بمبلغ 1.5 مليون يورو، ولكن قيمة اللاعب الآن تقريبا من 7 إلى 10 مليون يورو. بالتأكيد، يعني هذه البطولات الكبرى هي سبب أو يعني مكان رائع للأندية التي تريد أن تكسب بعض المال، ولأندية أخرى تريد أن تعزز صفوفها.
0: كيف يعني تتابع الأندية طبعا اللاعبين في المونديال، يعني كيف تتعاقد معهم على أي أساس؟
1: يعني هناك أندية تقوم، أو هناك بعض اللاعبين مراقبون من هذه الأندية قبل بدء البطولة، وهم ينتظروا البطولة ليروا كيف سيقدموا وبأي مستويات سوف يظهر هؤلاء اللاعبين. فهناك نوعان، النوع الأول نحن نعرف من نريد أن نتعاقد معه، سنرى ماذا سيقدم في البطولة. وهناك النوع الآخر للاعبين لم يكونوا في الحسبان، وجاءت بطولة مثل كأس العالم وقدموا أداءات وعروض ممتازة، وفجأة بين ليلة وضحاها أصبحوا يعني لاعبين مشهورين، وهناك أندية تتنافس على شرائهم والتعاقد معهم، وكما رأينا الآن مع اللاعب أيوب بعدي واللاعب حمزة عبد الكريم. بالتأكيد المونديال فرصة رائعة لكسب المال لبعض الأندية، ورائعة أخرى لأندية تريد أن تعزز صفوفها، بالذات الأندية الأوروبية الكبرى.
0: شكرا لك الزميل عدوان عدوان، محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول، ويحذر السفن من عبوره. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يشدد من مسقط على أهمية إبقاء هرمز مفتوحا دون رسوم، وروبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على المضيق. شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني يرفض إبقاء أي نقاط إسرائيلية في الجنوب، وحزب الله يندد بالانتهاكات الإسرائيلية. منظمة الصحة العالمية تنذر من وضع إنساني كارثي في الأبيض، وتحذر من هجوم وشيك للدعم السريع على المدينة. زلزالان يضربان فنزويلا ويتسببان بانهيار مبان في العاصمة كاراكاس، وثالث بقوة 6 درجات و9 أعشار الدرجة يضرب قبالة سواحل شمال اليابان.

0: اعتبر الحرس الثوري الإيراني الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمراً غير مقبول وينطوي على خطورة. وأضاف الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، وحذر السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، أكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين

0: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
1: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
0: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: هذا وقال ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للهجمات أو للمواد النووية. وأضاف غريب أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي فقال إن مفتشي الوكالة سيزورون في وقت قريب مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرا خلال مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتطلب تنفيذ تلك الزيارة.
3: الاتفاق ينص صراحة على أن الأنشطة النووية وما يتعلق بمنشآت المواد النووية في إيران ستخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما تعنيه الكلمة، وللقيام بذلك علينا إجراء تفتيش، سواء حدث هذا بعد غد أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام.
2: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن دول الشرق الأوسط وحدها هي التي ينبغي أن تحدد النظام السياسي والأمنية في المنطقة، وعبر عن رفضه التدخل الخارجي ودعا إلى توسيع التعاون داخل المنطقة. وأدلى قاليباف بتعليقاته خلال اجتماع لاتحاد برلمانة منظمة التعاون الإسلامي في باكو عاصمة أذربيجان.
3: بالنسبة لنا، كان وقف إطلاق النار ثم إنهاء الحرب في لبنان ولا يزال بنفس أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على إيران.
2: أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الفريق المفاوض الإيراني سيثير قضية العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة واستمرار الإبادة الجماعية في جميع المحافل الدولية، وكذلك مع الوسطاء والجانب الأمريكي. وبحث عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نعيم التطورات في المنطقة وفلسطين، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ نحو 88 مليار دولار، يغطي الجزء الأكبر منه تكاليف الحرب على إيران. ويتضمن طلب البيت الأبيض الحصول على تمويل إضافي منها 87 مليارا و600 مليون دولار لوزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية.

0: انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، معتبرة أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة في مدينة الكويت. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. إلى لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد. وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. وقال حزب الله إن الجيش الإسرائيلي استهدف للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة مواطنين لبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم في منطقة كفر رمان جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أن غارة صاروخية نفذتها مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدنيين اثنين، مشيرا إلى أن الاستهداف جرى بشكل مباشر. واعتبر حزب الله أن الهجوم يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتابع ويرصد ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المستمرة. وفي واشنطن، انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوبي لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف، والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان، وأن قواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس إلى أنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوبي لبنان بالإنجاز السياسي.
1: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلننا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
0: نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي، وتبقى نقاط وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية محط خلاف ينتظر بحثه في هذه الجلسة من جولة المفاوضات المباشرة الخامسة في واشنطن.
2: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ملف تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصل غرب خان يونس. دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ عجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
3: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الردم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
4: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ جيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، مفيش مكان نروح عليه.
0: وفي مداخلة سابقة تناول مراسل التلفزيون العربي من قطاع غزة أحدث التطورات الميدانية والوضع الإنساني في القطاع.
5: عمليا الآن وبحسب آخر التقارير الأممية 1,800,000 مواطن من أصل 2 مليون إنسان هم يسكنون في الخيام في ظروف صعبة للغاية، في صيف حارق ولاهب ووسط عدم وجود وعدم توفير أدنى المقومات الإنسانية، إضافة بطبيعة الحال إلى شح المياه، تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي، تراكم النفايات، وحتى انتشار القوارض بشكل كبير جدا وغير مألوف، إضافة إلى الحشرات التي تقتحم هذه الخيام وتسبب الأمراض والأوبئة المختلفة لكل الفئات، وخاصة الفئات الهشة كالأطفال، الحوامل، وأيضا غير ذلك من المصابين والجرحى. الاستهدافات الإسرائيلية والتدمير الممنهج وأيضا زيادة حالات النزوح داخل قطاع غزة ليست فقط بسبب الاستهدافات الإسرائيلية، وإنما أيضا بسبب سياسة إسرائيل القاضية باقتضام المزيد من مساحات قطاع غزة. أصلاً الناس يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، هناك تدمير لأكثر من 90% من المساكن والمنازل والبنى التحتية في المدينة، والناس يتكدسون في مخيمات نزوح وفي مراكز إيواء وفي مناطق ضيقة، حتى أنهم يضطرون للعودة إلى منازل آيلة للسقوط بسبب عدم وجود خيارات أخرى. لكن بالرغم من كل ذلك، أيضا إسرائيل تقتضم المزيد من المساحات، ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري بتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب، وبالتالي اقتضام المزيد من مساحات القطاع الضيقة أصلا التي يعيش فيها الناس. كل هذه التضييقات وكل هذه الانتهاكات والخروقات تأتي بالتوازي مع تقييد شديد لدخول المساعدات المنقذة للحياة. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن قطاع الأمن الغذائي، بمعنى أنك عندما تمشي في الأسواق يمكن أن تجد كميات هائلة جدا من المشروبات الغازية والعصائر، لكن بالكاد تجد بعض الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، أو حتى المستهلكات الطبية اللازمة لكثير من الحالات المرضية داخل القطاع. القوات، قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع خروج هذه الحالات المرضية للعلاج خارج القطاع. بحسب وزارة الصحة هناك 20,000 حالة إنسانية مرضية تحتاج المغادرة بشكل عاجل، وهي أيضا لا تسمح بدخول المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. هذا التقييد الشديد أيضا هو ينعكس على كل القطاعات الحيوية الأخرى، ولذلك نجد هناك حالة من التعقيد في الحياة اليومية، سواء فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب، بالمياه العادية، بالتنقل داخل مدينة غزة، حتى الزيوت، زيوت السيارات والمحركات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، لأن هناك اعتمادا كليا داخل قطاع غزة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وحتى اليوم هناك اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، وهناك نقص في السولار والوقود وأيضا حتى في الزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات.
0: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات المتعاونة معها لم تتوقف عن ممارسة عمليات الاختطاف والاعتقال بحق الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة، كما تجاوزت الخط الأصفر مراراً. وبحسب المركز فإن 107 أشخاص اعتقلوا من قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قتل 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع وظروف الاعتقال القاسية. وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال البحرية اعتقلت 37 صيادا فلسطينيا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مؤكدة أن عددا منهم ما زال رهن الاعتقال. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 80% من سكان القطاع نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
6: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط، بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة، أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وما إلا يكفي، وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
0: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. ضرب زلزالان بقوة 7 درجات و12 من 10 و7 درجات و15 من الدرجة فنزويلا مساء الأربعاء، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هذا الزلزال كان الحدث الثاني ضمن زلزال مزدوج، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانا قد أسفرا عن سقوط قتلى، لكن بعض المباني انهارت وتداعت أسطحها، وفق ما أفاد وزير الداخلية الفنزويلي. وانضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. مرحبا بك معاذ، ما الحصيلة الأولى للزلزال الذي ربما يعد الأشد في فنزويلا، الذي حدث أو الذي وصلت درجته إلى أكثر من 7 درجات؟
7: نعم، حقيقة أوضاع كارثية تمر بها العاصمة الفنزويلية كاراكاس على إثر هذا الزلزال القوي، ضرب 8 ولايات فنزويلية كما أعلن عنها وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو. أهمها والأضرار تركزت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تحديدا في حي تشاكاو، حيث نتواجد هنا في حي لوس بالوس جراندي، حيث رصد سقوط بالكامل لأبراج سكنية تتعدى 15 أو 16 طابقا، مع العديد من المدنيين العالقين بداخلها. لم نتمكن من تأكيد عدد الضحايا النهائي لغاية الآن، لكن فرق الدفاع المدني شوهدت تصل إلى المكان وتواصل عملياتها إلى غاية الآن، على الرغم من بدائية المعدات وعلى الرغم من الصعوبة التي تواجهها. طلبوا المساعدات حتى من الناس المرعوبين الخائفين، لجوا إلى الشوارع. تأخرت الرئيسة الفنزويلية والحكومة الفنزويلية في المخاطبة الشارع لإطلاعهم على حقيقة ما جرى والأضرار المادية والبشرية، إلى أن ظهرت قبل قليل الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أعلنت حالة الطوارئ في البلاد وأكدت أنه سيتم تعليق العمليات الدراسية لمدة 7 أيام، كذلك كافة الأعمال التي لا تتطلب حضورا مباشرا من الموظفين، إغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي في ولاية لاغويرا بعد تعرضه لأضرار كبيرة جدا. تواصلنا مع بعض المسافرين الذين أكدوا أنه تم إخلاق على الأقل طائرتين كانتا تتواجدان بالفعل على المدرج في تحضيرا لعمليات الإقلاع، كذلك تم إخلاء كافة المسافرين والعمال الذين يتواجدون في المطار بعد رصد عمليات تضرر كبيرة. هنا على بعد أمتار سقط برج سكني بالكامل، حقيقة كان منظرا مروعا، وكان المصائب لا تكتفي السكان العرب. هذا البرج يحتوي على أكثر من 10 عائلات عربية من لبنان، من قرية غزة تحديدا. تحدثنا إلى بعض أفراد عائلاتهم، أكدوا لنا أنهم تواصلوا مع بعض الأفراد قبل وقوع الزلزال، مما يعني أنهم في لحظة وقوع الزلزال كانوا يتواجدون في المبنى الذي سقط بالكامل. الرئيس الفنزويلية بالوكالة أشارت إلى أن هناك 20 هزة ارتدادية تم رصدها لغاية الآن، طلبت من المواطنين الفنزويليين عدم البقاء في المنازل الآيلة للسقوط أو المهددة أو التي تم أو التي تضررت نتيجة هذه الزلزال. هناك بعض المباني التي لم تنهار بالكامل لكنها تضررت حقيقة، أساساتها صعبة وتعاني للغاية. من اللافت أن هذه الجادة التي سقط فيها هذا البرج السكني كانت عند الزلزال الذي ضرب فنزويلا وكاراكاس تحديدا وخلف مئات من القتلى في ذلك الحين. نواصل المتابعة مع فرق الدفاع المدني، مع رئيس البلدية، والإعلانات المتواصلة من الحكومة الفنزويلية في سياق الإعلانات المتواصلة في حال وجود إعلانات عن إنقاذ محتملة أو الحصيلة النهائية للضحايا والأضرار المادية والبشرية التي طالت العاصمة الفنزويلية وعديد من الولايات الفنزويلية، لم تقتصر إذن على العاصمة كاراكاس وإنما العديد من الولايات.
0: نعم معاذ، سنعود إليك في حال وجود أي تفاصيل أخرى إضافية. إذن معاذ من كاراكاس شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا إلى اليابان، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل شمال اليابان اليوم الخميس، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. ينضم إلينا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني، أهلا بك هشام. الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت أنها لم تتلقى أي تقارير تفيد بوقوع إصابات وكذا أو أضرار جسيمة، هل هناك من تحديث، هل من مستجدات؟
8: أبان أحدث المستجدات هي أن الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة إيواتي شمال شرقي اليابان على بعد على عمق 50 كيلومتر في البحر. وكالة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا بعدم وجود خطر من أمواج تسونامي، ولكنها أشارت إلى وجود مد أو حركة مد وجزر طفيفة، هذا يعني أنه لا خطر من ناحية البحر. أيضا المنطقة موجود فيها توجد بها منشآت نووية، من بينها هيغاشي دوري في الشمال، وكذلك إلى الجنوب قليلا توجد فوكوشيما التي شعرت أيضا بالزلزال. إيواتي وفوكوشيما وسنداي وحتى في طوكيو شعر بهزات خفيفة، لكن الأضرار لا يوجد أي أضرار في المنشآت النووية. أبلغت منشأة هيغاشي دوري أنها لم ترصد أي وجود أي خلل أو أي تسرب إشعاعي. أيضا محطتي فوكوشيما دايتشي ودايني لم ترصد أي أخطار أو لم ترصد أي مؤشرات غير اعتيادية، لا يوجد أي تسرب. أيضا هناك منشأة لمعالجة الوقود النووي أصدرت بيانا بأنه لا يوجد أي خلل وأن المنشأة تعمل بصورة اعتيادية. إذن الزلزال شعر به من ناحية الاهتزاز، ولكن لا أضرار في هذه اللحظة أو لا أضرار ناجم عن الزلزال. إلا أن الحكومة أو رئيسة الوزراء سناي تاكايشي حثت الناس في تلك المناطق على توخي الحذر من الزلازل التابعة من الهزات الارتدادية. عادة ما يكون في عندما يقع زلزال كبير تأتي في على إثره تأتي الزلازل الارتدادية، وهذا ما تحذر منه الحكومة. تقول رئيسة الوزراء أنها ستتابع الموقف وسترصد أي تطورات موجودة. إذن حتى هذه اللحظة كل ما هنالك هو الزلزال بقوة 6.9 على مقياس ريختر. على المقياس الياباني رصدت يحسب شدة الاهتزاز، رصدت الدرجة أو المستوى العلوي من الدرجة السادسة، وهو مستوى يعتبر عالي نسبيا باعتبار أن عند هذه الدرجة يصعب الحركة، وحتى الأثاث الموجود إن لم يكن مثبتا فقد يتعرض إلى التساقط. حتى إذا حتى الآن الأحدث التطورات زلزال بقوة 6.9 درجة في محافظة إيواتي أو قبالة سواحل محافظة إيواتي، والأرصاد الجوية قد تصدر لاحقا أي مستجدات تباعا.
0: هشام الرجباني مراسل التلفزيون العربي في طوكيو، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
9: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو. مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
10: معاناة شديد بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم ومحتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة، والوقت ده تمام مساعدة الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيتعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم، يعني زي ما أنتم شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحندلها انتهت.
9: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
11: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتوا شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
9: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
10: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنزل بتحت بتقش علينا في الفرشة. مطر ده سابق ما عندنا مشمعات عديل كده ده. باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوا من المشمعات قاعدين زي ده.
9: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
12: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: هذا وحذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة لبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وقالت المجموعة إن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار، وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل لبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل بالمدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية في مدينة لبيض بسبب انعدام الأمن وتصاعد أعمال العنف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة. وأضافت المنظمة أنها خزنت إمدادات طبية أساسية تكفي لعلاج أكثر من 25,000 شخص، تشمل علاج الإصابات والوقاية من الأمراض المعدية وخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة فتح الممرات الإنسانية فورا لضمان وصول المساعدات الصحية والإنسانية بشكل آمن ومستدام، كما طالبت باحترام حرمة المرافق الصحية وحماية العاملين في القطاع الصحي والمرضى. وعن الأوضاع الإنسانية في الأبيض كذلك، تتفاقم أزمة مياه الشرب في المدينة التي تحشد قوات الدعم السريع قواتها لمهاجمتها في وقت وصل فيه سعر برميل المياه إلى 25,000 جنيه. وذكرت تقارير محلية أن الأزمة استفحلت خلال الأيام الماضية بعدما فشلت السلطات في تشغيل محطات المياه والكهرباء، مضيفة أن المدينة تعاني أيضا من انعدام تام للمواصلات، ما دفع المواطنين إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام لجلب الماء. إلى ليبيا، حيث عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس لقاء مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة ليبيا. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال مسار سياسي ليبي شامل يفضي إلى توحيد المؤسسات وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. كما شدد المنفي على أن نجاح أي مسار سياسي يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية بما يضمن تحقيق توافق وطني شامل ويعزز فرص الوصول إلى حلول قابلة للاستمرار.

فاز منتخب البوسنة على نظيره القطري بنتيجة 3-0 على ملعب سياتل لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة الثانية. وسجل أهداف منتخب البوسنة كريم ألايبكوفيتش وسلطان البريك بالخطأ في مرماه وأرمن مهيميتش، بينما سجل حسن الهيدوس هدف منتخب قطر. وبهذه النتيجة يودع المنتخب القطري منافسات بطولة كأس العالم برصيد نقطة واحدة. وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب السويسري على نظيره الكندي بنتيجة 2-1 في مدينة فانكوفر الكندية، وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الشوط الثاني، بينما نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بهدف متأخر. وبهذه النتيجة تأهلت سويسرا إلى الدور التالي متصدرة المجموعة برصيد 7، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 لتتأهل بدورها وصيفة للمجموعة. وضمن منافسات المجموعة الثالثة تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 كثاني مجموعته بعد فوزه على نظيره منتخب هايتي 4-2. وأصبحت هذه هي المباراة الأولى في تاريخ منتخب المغرب التي يتمكن خلالها من تسجيل 4 في كأس العالم، محطما بذلك رقمه السابق في مونديال 1998 في فرنسا. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب المغرب إلى 7 في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب البرازيل المتصدر. وواصل المنتخب البرازيلي عروضه القوية وحقق فوزا عريضا على نظيره الاسكتلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة ذاتها. وسجل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني 2، ثم أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتياس كونيا الهدف الثالث.

0: في بريطانيا شهدت لندن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخها بشهر يونيو بواقع 35.7 درجات مئوية، وحطم مستوى درجات الحرارة هذا الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 درجات مئوية الذي سجل عام 1976. وقد دفعت موجات الحرارة الشديدة التي تضرب المملكة المتحدة على غرار دول أوروبية عدة السلطات إلى وضع مناطق عدة بالبلاد في حالة تأهب قصوى. وفي فرنسا سجل الأربعاء اليوم الأشد حراً في تاريخها، وتسببت موجة الحر غير المسبوقة في وفاة 50 شخصاً على الأقل، كما أدت إلى انقطاع في الكهرباء وتعطيل المواصلات العامة.
1: هذه البركة من خلفي هنا في باريس ليست بركة للسباحة عادة، لكنها تحولت إلى متنفس لسكان العاصمة الفرنسية مع اشتداد درجات الحرارة وموجة حر غير مسبوقة في تاريخ فرنسا. وصلت درجات الحرارة في باريس إلى أكثر من 40 درجة مئوية وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية في بعض المناطق الفرنسية. اشتداد في الحرارة ليس فقط في جنوب فرنسا لكن أيضا في الشمال. هذه الموجة الغير مسبوقة في تاريخ البلاد تتسبب بتعطيل وشلل اقتصادي، تعطيل في التنقل مع توقف الباصات والقطارات، تسكير المدارس، حوالي 1000 مدرسة أغلقت أبوابها كاملا وألاف المدارس عدلت دواماتها، أيضا عمال لا يذهبون إلى العمل، شركات تغلق أبوابها، محال مطاعم أيضا أغلقت أبوابها بسبب غياب التكييف عامة في البلاد. ليس هناك مكيفات في المستشفيات، في المحال التجارية، أيضا في الأبنية الحكومية أو حتى في المنازل الخاصة، وبالتالي الوضع صعب جدا. موجة الحر هذه تدوم منذ أيام وستدوم حتى الأسبوع المقبل. وطبعا كان هناك أيضا انقطاع في الكهرباء، عشرات آلاف المنازل من دون كهرباء بسبب اشتداد الحرارة. هناك أيضا إغلاق لبرج إيفل الشهير ورائه. هذه الساحة بالعادة مكتظة بالسياح والزوار، ولكن اليوم البرج مغلق بسبب هذه الموجة، وبالتالي هذه الساحة شبه يعني خالية من الزائرين ومن السواح. خبراء المناخ يقولون بأن أوروبا تدفع الثمن الأعلى والأكبر للتغير المناخي والاحتباس الحراري، وأن الأشهر ولكن أيضا السنوات المقبلة ستكون أصعب بكثير مما تشهده القارة العجوز اليوم. دلالة معوض، التلفزيون العربي من باريس.
0: تشهد الساحة السياسية في نيويورك تحولات لافتة بعد نتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة التي حملت صعودا لمرشحين يعرفون بالتيار الديمقراطي الاشتراكي على حساب وجوه تقليدية داخل الحزب الديمقراطي. هذا التحول أثار ردود فعل حادة داخل الحزبين، ووصل صداه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه انتقادات لاذعة لما وصفه بصعود التيارات اليسارية.
2: هجوم لاذع من الرئيس الأمريكي بعد أن اكتسح ديمقراطيون اشتراكيون عدة دوائر انتخابية في نيويورك. يقول ترامب إن من يصفهم بشيوعيين يحققون نتائج في منافستهم لبعضهم بعضا. تصريحات ترامب تعكس موقف العديد من الجمهوريين الذين تفاجؤوا بنتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك، والتي فاز فيها مرشحون يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين اشتراكيين على حساب ديمقراطيين محسوبين على المؤسسة الحزبية الديمقراطية.
3: أعتقد أن ما نراه من هؤلاء المرشحين، أولئك الذين فازوا الليلة الماضية في نيويورك، يظهر أنهم أشخاص مختلفون تماما، فهم يركزون بالطبع على قضية فلسطين. من المؤكد أنهم لا يكنون أي ود لمنظمة أيباك أو للوبي اليهودي أو المصالح اليهودية.
2: تهز انتخابات نيويورك أروقة الساسة في واشنطن، وربما تغير حتى في استراتيجيتهم الانتخابية المقبلة. توجهات مختلفة داخل الحزب الديمقراطي يواجه فيها صانع الملوك الجمهوري الرئيس دونالد ترامب الذي دفع بحزبه نحو اليمين صانع ملوك جديد في نيويورك، والذي يدفع بالحزب الديمقراطي نحو اليسار الاشتراكي. فقد أطاح مرشحون مدعومون من عمدة نيويورك بمرشحي المؤسسة الحزبية الديمقراطية، وأخرجوا ديمقراطيين اثنين يحسبان على المؤسسة التقليدية من الكونغرس.
4: أشعر بحماسة كبيرة لأنني أعلنت تأييدي لثمانية مرشحين، خمسة على مستوى الولاية وثلاثة على المستوى الفيدرالي، ولأنني رأيتهم جميعا يفوزون في انتخابات الليلة الماضية، وما يمثله نجاحهم هو تحول في موازين القوى بين العمال وجماعات المصالح الخاصة.
2: هكذا احتفلت المدينة ليلاً بفوز المرشحين براد لاندر، وهو واحد منهم، وهو اشتراكي ديمقراطي بارز. فازت معه أيضاً دارياليزا أفيلا شوفاليه التي ساعدت في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا. وفازت أيضاً كلير فالدير حليفة ممداني وعضو جمعية الولاية واشتراكية ديمقراطية. فوز يعبر عن وجود توجه جديد في الحزب الديمقراطي أصبح أثره واضحاً على نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك، وقد يمتد ليشمل ولايات أخرى. ريما وحمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.
0: تشهد مزادات بيع المزارع التي استولى عليها الدائنون ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء البرازيل، حيث ارتفعت نسبة القروض الريفية المتعثرة إلى ما يقارب خمس إجمالي القروض القائمة. وأدى انخفاض أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الإنتاج وتقلبات الطقس إلى إفلاس أعداد كبيرة من المزارع في البرازيل.
5: من بعيد تبدو الحقول البرازيلية خضراء وواعدة، لكن خلف هذا المشهد أزمة تتفاقم بالصمت. ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغلاء الفوائد على القروض دفع آلاف المزارعين إلى حافة الإفلاس. كثيرون يسعون اليوم إلى بيع أراضيهم، وآخرون يواجهون خطر مصادرتها بسبب العجز عن سداد الديون. أزمة لا تهدد المزارعين فحسب، بل أحد أهم قطاعات الاقتصاد البرازيلي. جوان فارياس، واحد من كل خمسة مزارعين برازيليين تعثروا في سداد ديونهم بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع الأعمال الزراعية.
4: على الحكومة أن تنظر أكثر إلى سكان الريف وتقلل الضرائب وتعطي مزيدا من العناية للزراعة، فمعظم المزارعين بدأوا يتخلون عن أراضيهم بسبب العجز المالي.
5: لم يصل جوان بعد إلى درجة اليأس التي وصل إليها جاره مارسيو الذي يسعى الآن إلى بيع مزرعته لقضاء ديونه المتراكمة.
6: تأثرنا كثيرا بالأزمة، أسعار الأسمدة مرتفعة واليد العاملة المؤهلة صارت نادرة، وفوائد القروض عالية وأسعار الحصاد منخفضة.
5: في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في البرازيل لا يدور الحديث فقط عن حجم الديون بقدر ما يدور عن الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل. فقد تسبب التفاوت في توزيع الأمطار بفيضانات في بعض المناطق، بينما حل جفاف حاد بمناطق أخرى. ومع زيادة حالات الإعصار ارتفعت أعداد شركات الأعمال الزراعية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة القضائية.
3: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأزمة، لكنها بمثابة مهدئات فقط، والبرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لم تقم حكومتها المتعاقبة بفعل ما يلزم لتحقيق السيادة، كما أن الضغط على الميزانية قد يسبب مشكلات أخرى.
5: تمثل الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد البرازيلي، لكن استمرار الضغوط المالية من البنوك وشركات التمويل قد يجعل الحفاظ على الأرض أكثر صعوبة من زراعتها.
7: في البرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لا يدور الحديث الآن حول المحاصيل والصادرات بقدر ما يدور حول الديون والأزمات. في تأكيد على أن الاقتصاد البرازيلي وإن كان قوياً ليس بمنأى عن العواصف الاقتصادية. لدى عبد الله، تلفزيون العربي، سان باولو.
0: والآن جولة في أبرز ما تناولته الصحف العالمية، ثم يلقاكم بعد هذا التقرير الزميل يحيى نافع على رأس الساعة. إلى اللقاء.
8: صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى التناقض بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران بشأن المحادثات، وآخرها المتعلقة بالسماح للمفتشين الدوليين بدخول المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، واعتبرت أن ترامب يعتمد أسلوبا يقوم على وصف النتائج التي يريدها بأنها صفقات جانبية تم التفاوض عليها بالكامل على أمل إلزام الإيرانيين بكل بند من بنود أي اتفاق نهائي. إلا أنه بحسب الصحيفة يبدو أن الإيرانيين قد استوعبوا الأمر ويسارعون إلى إنكار التصريحات الأمريكية فورا وعلنا لتجنب الوقوع في مأزق حتى لو كان فيها جانب من الحقيقة. وتنقل عن خبراء أن التباين العلني في التصريحات بين واشنطن وطهران يسلط الضوء على قلة النقاط التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وعلى الفجوة الهائلة التي يجب معالجتها في فترة زمنية قصيرة. كما أن التناقضات العلنية هي دليل على أن الجانبين يختلفان اختلافا جوهريا مع بعضهما البعض ويحاولان التغطية على ذلك. وأضافت الصحيفة أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الخلافات العلنية ستؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال المحادثات. بدورها توقفت صحيفة وول ستريت جورنال عند مواصلة ترامب تهديداته لإيران عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما من شأنه عرقلة المفاوضات، مشيرة إلى أن الوسطاء حذروا الولايات المتحدة مرارا وتكرارا خلال المفاوضات من أن هذه المنشورات تهدد جهود إبرام الاتفاق، وحاولوا حث إيران على تجاهل تصريحاته العلنية والتركيز على ما قاله مفاوضوه في جلساتهم الخاصة. وبينما نقلت عن مسؤولين إيرانيين ووسطاء أن منشورات ترامب على وسائل التواصل جعلت من الصعب على المسؤولين في طهران إقناع المتشددين بأنه يمكن الوثوق بالولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها، قال خبراء ومحللون إن الرئيس الأمريكي يطبق دروس كتاب فن التفاوض ويطلق تهديدات متطرفة لاختبار عزيمة الطرف الآخر، لكن الإيرانيين يدركون جيدا أساليبه ولم تسفر تهديداته عن تنازلات إضافية. وبحسب الصحيفة أفاد بعض الوسطاء بأن المفاوضين الإيرانيين أبلغوهم بأنهم استشاروا فريقا من علماء النفس لمساعدتهم على فهم عقلية ترامب. في مجلة The Atlantic الأمريكية انتقدت برينت تانيهيل الحرب على إيران واعتبرت أن الفشل كان متوقعا منذ البداية لأن الخطة اعتمدت أساسا على القصف الجوي دون وجود عوامل أخرى تجبر إيران على الاستسلام. وأضافت أن الولايات المتحدة وإسرائيل افترضتا أن الضربات الجوية المكثفة ستدفع الشعب الإيراني إلى إسقاط النظام أو ستجبر القيادة الإيرانية على الرضوخ للمطالب الأمريكية، لكن أيا من الأمرين لم يحدث، لافتة إلى أن التاريخ يبين أن القصف الجوي وحده نادرا ما يحسم الحروب، مستشهدا بالحرب العالمية الثانية وفيتنام وحرب الخليج الأولى وصربيا وأفغانستان. وخلصت إلى أن القوة الجوية وحدها لا تكفي لكسب الحروب، وأن الفشل العسكري في إيران أدى إلى استنزاف الذخائر الأمريكية وتضرر سمعة الولايات المتحدة، في حين خرجت إيران في موقع استراتيجي أقوى مما كانت عليه قبل الحرب. بدوره رأى جيل باريس في صحيفة لوموند الفرنسية أن ترامب فقد مصداقيته، واستراتيجية الأمن القومي التي نشرت في ديسمبر عام 2025 تعرضت لتقويض شديد بسبب الحرب على إيران. وأضاف أن استخدام القوة العسكرية الواسع أثبت محدوديته، وتبين أن مجرد التهديد باستخدام القوة كان أكثر ردعا من اللجوء إليها فعليا. وفي حين لفت الكاتب إلى أن الحرب على إيران كانت مكلفة للغاية ماليا وعسكريا، وكشفت عن ثغرات كبيرة في أنظمة الدفاع أمام الطائرات المسيرة والصواريخ منخفضة الكلفة، اعتبر الكاتب أن هذه الحرب جعلت الحلفاء أقل ثقة بالولايات المتحدة، وباتوا يستذكرون وزير الخارجية الأمريكي الراحل هنري كيسنجر الذي قال: ربما كان من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا، لكن أن تكون صديقا لها فهو أمر كارثي. من جهته اعتبر المسؤول الأمريكي السابق سيدني بلومنتل في مقال نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية أن مزاعم ترامب بالفوز تفاقم الكارثة التي تسبب بها في إيران، ورأى أن الرئيس الأمريكي خسر حربه منذ البداية بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، محققة بذلك تفوقا استراتيجيا غير متكافئ من خلال سيطرتها على شريان حيوي للاقتصاد العالمي، كما أن ترامب لم يستطع التمييز بين التكتيكات والاستراتيجية، فقد خلط بين القنابل والخطابات الرنانة، وكان كلما زاد قصفه ازداد ارتباكه، وخلص إلى أن ادعاء ترامب النصر أدى إلى جعل إيران من القوى المهيمنة إقليميا والفاعلة في الاقتصاد العالمي، مما زاد من نفوذ الصين وحطم هيبة الولايات المتحدة، ولم يعد أحد في النهاية يصدق كلام ترامب.
9: أسعدتم صباحا مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسير، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري يؤكد أن الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول، ويحذر السفن من عبوره. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يشدد من مسقط على أهمية إبقاء هرمز مفتوحا دون رسوم. روبيو يقول إنه لا توجد دولة غير إيران تؤيد فرض رسوم على المضيق. شهدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ورئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء أي نقاط إسرائيلية في الجنوب، وحزب الله يندد بالانتهاكات الإسرائيلية. منظمة الصحة العالمية تنذر من وضع إنساني كارثي في الأبيض، وتحذر من هجوم وشيك للدعم السريع على المدينة. زلزالان يضربان فنزويلا ويتسببان بانهيار مبان في العاصمة كاراكاس، وثالث بقوة 6.9 درجة يضرب قبالة سواحل شمال اليابان.

0: اعتبر الحرس الثوري الإيراني الإعلان عن مسار شحن جديد في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة. وأضاف الحرس الثوري أن العبور الآمن عبر المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها إيران، وحذر السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البسعيدي، أكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء

0: وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مفتشي الولايات المتحدة سينضمون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية. أضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الإيرانيين وافقوا على عمليات التفتيش، لكنه يرى أنه لا عجلة في الوصول إلى المواد النووية المدفونة تحت الأرض. في المقابل، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد حاليا أي خطط للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات أو للمواد النووية. أضاف غريب أبادي أن هذه القضايا لن تناقش إلا في إطار اتفاق نهائي مع واشنطن، وبعد اتخاذ خطوات عملية لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ نحو 88 مليار دولار يغطي الجزء الأكبر منه تكاليف الحرب على إيران. ويتضمن طلب البيت الأبيض الحصول على تمويل إضافي منها 87 مليارا و600 مليون دولار لوزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع للبنى التحتية المحلية. الآن ينضم لنا من أوهايو خالد الترعاني الخبير في الشأن الأمريكي. أهلا بك أستاذ خالد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن تقدم ممتاز في مسار المفاوضات الجارية مع إيران، وأنه اقترب تحقيق سلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. هل هناك ما يدعم هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي هذا الصباح، أم أنها امتداد لنهجه في إطلاق التصريحات المتناقضة التي لا تستند إلى الوقائع على الأرض؟
3: نعم، تحية لك ولمشاهديك. الحقيقة أن الرئيس الأمريكي يتحدث عن 3000 عام، يعني مش 2500 مثلا. هذه أرقام هو يعني عبارة عن فقاعات أفكار يعني تطفو إلى سطح دماغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتحدث عن 3000 عام من السلام، وهو لم يمر 60 يوما. أنت في النهاية تنتظر 60 يوما. فأنا يعني لا أعول كثير، هي كلام مرسل، تصريحات مرسلة تعودنا عليها من الرئيس دونالد ترامب. ولكن الشيء المؤكد هو أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب شخصيا حريص جدا على أن لا يتم خرق هذا الاتفاق. الرئيس دونالد ترامب وإدارته تقرأ بشكل واضح القضية الاقتصادية، التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة، على الاقتصاد العالمي، وحتى على المواطن الأمريكي والذي ينفق أمواله ويدفع أسعار أعلى بكثير مما كان يدفعها قبل 28 فبراير. لذلك هو حرص جدا على أن لا ترجع هذه الحرب. بالطبع هذا يضعه في حالة اصطدام مباشر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو.
2: وهل الرغبة الأمريكية برأيك تدعم فرص التوصل إلى اتفاق رغم التباين الواضح في التصريحات والمواقف الأمريكية والإيرانية، وكذلك انعدام الثقة بين الطرفين؟
3: نعم، يعني أتوقع أنها سوف تنجح إلى حد كبير. لا أعتقد أن أي طرف من الطرفين، الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، يود أن ترجع الأمور إلى صراع

0: مسلح. في يعني وهناك قضايا كثيرة سكت عنها بشكل أو بآخر أو تركت مبهمة إلى حد ما، مثل قضية السلاح النووي، أن إيران تقول لن نناقش السلاح النووي قبل 60 يوما، من قضاء 60 يوما لبناء الثقة وكل هذه القضايا. وأعتقد أن إيران سوف تستطيع أن تفرض إرادتها في هذا المجال، بمعنى قد يكون هناك بعض الأخذ والرد في هذه القضايا، ولكن المسألة الجوهرية أين 1000 باوند من اليورانيوم المخصب، ما كيف سيتم التعامل معها، من الذي سيستحوذ على هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. أنا أعتقد أن هذه القضية لن تحسم إلا بعد 60 يوما من الآن. قضية مضيق هرمز، الرئيس الأمريكي يتحدث، ومارك روبيو كما تفضلتم بالتصريح أنه قال لن يكون هناك أي رسوم. نعم، لن يكون هناك رسوم، ولكن قد يكون هناك دفع أجور لخدمات لوجستية، دعني أقول. فيعني هي القضية في التسميات، هل هناك سيكون رسم على كل سفينة أم هي خدمات قد تؤديها عمان و إيران. الشيء المثير للانتباه هو الصمت العماني إلى حد كبير عن هذه التفاصيل وتفاصيل الاتفاق العماني الإيراني الذي يتم التعامل معه. من الواضح أن الولايات المتحدة خارج هذا الإطار وخارج هذا النقاش، لذلك رأينا كيف أن الأسبوع الماضي الرئيس دونالد ترامب هدد عمان بقصفها، يعني أهم واحد من أهم حلفاء
1: طيب.
0: الولايات المتحدة تاريخيا في منطقة الخليج العربي هي عمان، ويهددها بالقصف. فمن الواضح أن هناك حالة تململ بسبب هذا الغموض الذي حتى دونالد ترامب هو غير قادر على أن يتحدث عنه بشكل واضح وصريح.
1: طيب، رغم يعني كل هذه التساؤلات التي أشرت إليها فيما يتعلق بالاتفاق وبالمواد النووية المخصبة التي تملكها إيران، لكن الرئيس الأمريكي يقول إنه حقق ما لم يتمكن أي رئيس أمريكي من تحقيقه. إذا كان ترامب يعتبر هذا الاتفاق إنجازا دبلوماسيا، فما المختلف في هذا الاتفاق عن اتفاق أوباما عام 2015؟ وهل هذا مقنع، ما يطرحه الرئيس الأمريكي، هل هو مقنع للداخل الأمريكي؟
0: يعني الحقيقة أنه غير مقنع للداخل الأمريكي، والشعب الأمريكي لا تنطلي عليه مثل هذه التصريحات المرسلة والأنا المتضخمة التي يبث من خلالها دونالد ترامب مثل هذه الادعاءات. استطلاعات الرأي العام تقول أن دونالد ترامب يخسر، ودونالد ترامب ليس لديه مصداقية، والشعب الأمريكي لا يصدقه، وهذه الحرب ليس لها أي تأييد يذكر في المجتمع الأمريكي. هذه من جهة. من جهة أخرى، كانت تصريحات رؤساء أجهزة الاستخبارات الأمريكية قبل الحرب متناغمة مع ما توصلنا إليه بعد هذه الحرب. الشيء الآخر، نائب وزير الدفاع الأمريكي على سبيل المثال وكبار القيادات العسكرية الأمريكية الآن تتحدث عن أننا لم ننجز أي شيء في من خلال هذه الحرب. القضية هي أن باراك أوباما توصل إلى اتفاق مع إيران لا يختلف بالمطلق عن ما توصلت إليه توصل به اتفاقية وقف إطلاق النار الآن، بمعنى أن لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، كل هذه القضايا، تقريبا كل البنود. الفرق بين الذي حصل في 2015 عندما تم الاتفاق أو عقد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، و 2026 والاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، هو أن إيران اللي هي اللاعب الفعلي والحقيقي الآن في مضيق هرمز. إيران تطالب وعلى الأغلب سوف تنجز رفع العقوبات، إما جزئيا وإما بشكل كبير عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران أثبتت قوتها الإقليمية في هذه المنطقة، أثبتت أن الولايات المتحدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كلاهما بهذا التحالف الشرير لم يستطع أن يكسر إرادة إيران. بنيامين نتنياهو راهن على أن إيران سوف تنهار، ونتنياهو خسر الرهان، والذي خسر الرهان معه دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب، والآن هم يدفعون هذا الثمن. لذلك الحديث عن إنجاز عظيم وأن هذا اتفاق لم يسبقه إلى أحد، فعلا لم يسبقه أحد إلى مثل هذا الاتفاق، تخوض حرب تكلف نصف تريليون دولار ثم تخسر هذه الحرب وتصل إلى اتفاق كنت قد وصلت إليه كدولة أمريكية مع إيران قبل 11 عاما.
1: ورغم هذا الحديث عن الإنجاز في هذا الاتفاق، ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا يقدر ب 88 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران. كيف يمكن قراءة ذلك، وكيف يعني يقابل هذا أيضا داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة؟
0: نعم، يعني رأينا اليوم كيف أن الكونغرس مرر قانون مناوئ لدونالد ترامب، وكان ترامب يعني في حالة غضب شديد، حتى أنه ألغى توقيعه على قانون يعني اعتبره الجمهوريون إنجاز كبير لهم في الكونغرس، وحتى أن رئيس الأغلبية في الكونغرس الأمريكي مايك جونسون عقد مؤتمرا صحفيا يمجد هذا القانون وأننا هذا أفضل ما أنجزناه كحزب جمهوري، والرئيس بعدها بدقائق معدودة أصدر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي على تروث سوشيال منصته الخاصة، وقال أنه لن يوقع هذا القانون، بمعنى هو يستهدف الآن حزبه، الحزب الجمهوري. بالإضافة إلى ذلك، اليوم كان هناك لقاء غداء في البيت الأبيض مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، ووجه الإهانات لعضو مجلس الشيوخ من ولاية لويزيانا، واصطدم مع أعضاء الكونغرس. الحقيقة أن حالة التخبط هذه التي تعيشها إدارة الرئيس دونالد ترامب هي قضية غير مسبوقة، يعني لم نرى مثل هذا التصرف ولا مثل هذه المناكفات على الهواء مباشرة أمام كاميرات التلفزيون كما رأيناها في إدارة دونالد ترامب، إن كان الأولى وإن كان في هذه الفترة الثانية. في المرة الأولى كان يتناكف مع تشاك شومر ونانسي بولوسي رئيسي الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الآن هو يناكف الحزب الجمهوري، ورأينا كيف أن مثل هذه المناكفات ومثل هذا حالة الانزياح في المجتمع الأمريكي أدت إلى الزلزال السياسي الذي رأيناه ليلة أمس، عندما خسر كل المرشحين المؤيدين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفاز المرشح المؤيد للحق الفلسطيني والمناوئ لإيباك بنسبة 66% مقابل 33%. هذه نتائج غير مسبوقة في القلعة الحصينة المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، هي أيضا هزيمة لدونالد ترامب وأجندة دونالد ترامب والذين يؤيدون دونالد ترامب.
1: شكرا لك خالد الترعاني، الخبير في الشأن الأمريكي، حدثنا من أوهايو. أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في الكويت واستئناف عملياتها خلال مراسم رسمية شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قام برفع العلم داخل مقر السفارة في مدينة الكويت. هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارة ستستأنف فورا تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين على أن تتم إعادة تشغيل باقي الخدمات تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي، طالب دول الحلف بالمزيد من الولاء لأمريكا وللناتو.
2: أريد فقط ولاء أعضاء حلف الناتو، نحن لا نحتاج إلى أموالهم ولا نحتاج إلى أي شيء، فلدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع، لكنني أريد الولاء فحسب، أتعلم؟ نحن مخلصون لهم للغاية ودائما ما نقاتل من أجلهم، لدينا آلاف الجنود المنتشرين في أنحاء أوروبا، ففي ألمانيا وحدها لدينا 50,000 جندي.
1: من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال حربها على إيران هامة ومثلت دعما كبيرا لأمريكا، خاصة من الناحية اللوجستية.
3: ليس لدي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا كمنصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
1: في المقابل انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، معتبرا أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. هذا وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقيات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. في لبنان أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على جنوبي البلاد. أضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطي، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطي الفوق، ما أدى إلى استشهاد شخصين. في واشنطن انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. في الأثناء قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره. وعلى الجانب الآخر قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يقيم حزاما أمنيا عازلا في جنوب لبنان لمنع حزب الله من شن هجمات على إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالمناطق الأمنية العازلة في جنوب لبنان وأن قواته ستبقى هناك ما دام رئيسا للوزراء. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى في حال طلبت الولايات المتحدة ذلك. وأشار كاتس إلى أنه لا يوجد حاليا أي طلب أمريكي بهذا الشأن، واصفا بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها جنوبية لبنان بالإنجاز السياسي.
4: الجيش متمركز على خط انتشاره ولن يتراجع. لقد أعلنا بوضوح أننا لن ننسحب بأي حال من الأحوال. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي طلب أمريكي من إسرائيل للانسحاب من لبنان، وهو ما نعده إنجازا سياسيا.
1: وفي سياق متصل نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال حدوث تغييرات على انتشاره في جنوب لبنان وفقا لقرارات المستوى السياسي. وتبقى نقاط وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية محط خلاف ينتظر بحثه في هذه الجلسة من جولة المفاوضات المباشرة الخامسة في واشنطن.
5: تحركات دبلوماسية متسارعة تدخل خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ملف تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عقدة خلاف تحاول الأطراف الوسيطة حلحلتها. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن تحديد مناطق تجريبية، لكنها لا تزال بحاجة لموافقة إسرائيلية، إلا أن ذلك قد يتعارض مع تطلعات نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوبي لبنان. لبنان دخل الجولة الخامسة وبيده ورقة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يسعى لانسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، ضغوط أمريكية ودولية لتنفيذ الانسحاب، ونتنياهو يحاول إقناع ترامب والدفع باتجاه الإبقاء على منطقة أمنية غالبا تشمل مناطق الخط الأصفر الذي حدد سابقا. الحديث عن الانسحابات ترافق مع ضغوط لتثبيت وقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه قدم مقترحا يشمل إنشاء آلية للتحقق من وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. بشأن المقترح، صحيفة هآريتس الإسرائيلية تنقل عن مصادر استخباراتية أن إسرائيل قلقة من إعلان قطر الذي يشمل بيروت وواشنطن وطهران وإسلام أباد من دون وجود تل أبيب فيه. تصريحات تنقلها الصحيفة الإسرائيلية تعكس تخبطا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المستوى السياسي يؤكد شن مزيد من الضربات، لكن مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يسمح للقوات بإطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر. وعلى خلاف ما قالته هآريتس بشأن عدم تلقي الجيش أي أوامر للانسحاب، هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب محدود على أن يحل محله الجيش اللبناني، وذلك ضمن ما سبمته اختبار قياس قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وقال الدفاع المدني إن فرقه نقلت الشهيد والمصابين إلى المستشفى من منطقة أرض البصة الغربية خان يونس. إلى ذلك، دمرت غارة إسرائيلية عشرات الخيام المقامة فوق أنقاض منازل الفلسطينيين في حي الشيخ أجلين جنوب مدينة غزة، وقصف جيش الاحتلال المنطقة بعد أمر إخلاء قسري للنازحين.
6: تم استهداف المكان، وكان المكان عبارة عن خيام تأوي نازحين. استهداف المكان تم بخمس دقائق، وأنا كان عندي معاقة، يعني بالعافية طلعنا. اليوم إحنا فوق الرقم، فوق أنقاض الخيام، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نقعد؟ وين بدنا ننام؟ أنا عندي 8 تنفار، فراشي راح، ولبسي راح، ملابسي راحت، وين بدي أقعد؟ وين بدي أروح؟
7: اللي صار كنا نايمين، يعني حسينا أنه في إخلاء في المكان، تمام؟ أجيت أخذت أولادي باللي تفهمهم، يعني نتشتهم نتش وهم نايمين، حضنتهم وأخذت طلعت الوالدة معاقة مسنة مريضة، وهي اللي صار، مفيش مكان نروح عليه.
1: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 80% من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم ويواجهون مخاطر صحية متزايدة بسبب شح المياه وتراجع الخدمات الطبية وانتشار القوارض ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بينما ينام نحو 40,000 شخص في العراء.
8: في غزة لا تكفي الخيمة لتحمي من حر الصيف أو قسوة الشتاء، ناهيك عن جحيم الحرب. بين أنقاض الموت وتحت أقمشة مهترئة تتمايل مع الريح، يحاول مئات الآلاف أن يصنعوا شيئا يشبه الحياة. هنا لا يبدأ الصباح بصوت المنبهات بل بالبحث عن الماء، ولا ينتهي النهار بالراحة بل بالقلق من ليل مجهول. تقييم أممي جديد يرسم صورة ثقيلة لواقع النزوح في القطاع. نحو 1,700,000 شخص يعيشون اليوم فيما يقارب 1,600 موقع نزوح، فيما باتت الغالبية الساحقة من سكان غزة بعيدة عن منازلها. لكن المأساة لا تقاس بعدد النازحين فقط بل بما يفتقدونه كل يوم. الماء أقل من الحاجة، والدواء أبعد من المتناول، والكهرباء تحولت إلى رفاهية نادرة. أما الأمان فأصبح حلما أكثر منه واقعا. في بعض الخيام تتشارك عدة عائلات مساحة بالكاد تتسع للنوم، ويبيت عشرات الآلاف في العراء بلا سقف يحميهم ولا جدران تقيهم. لكن الخطر لا يأتي من السماء وحدها، ففي الأرض أيضا ما يهدد الحياة. مئات الآلاف لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب، ففي كثير من المواقع تختلط الخيام بالنفايات ومياه الصرف الصحي المكشوفة، وتنتشر القوارض في معظم المخيمات، كما تحاصر مخاطر الحرائق أماكن مكتظة لا تملك الكثير لتخسره. أما الأكثر قسوة فهو ما خلفته الحرب وراءها، قنابل لم تنفجر ما زالت كامنة بين الركام، تحيط بمئات آلاف النازحين وتحول كل خطوة إلى مخاطرة. وهكذا بين خيمة لا تقي من الحر ولا البرد وماء لا يكفي وأرض تخفي أخطارها تحت الأنقاض، تستمر الحياة في غزة، حياة لا تشبه الحياة كما يعرفها العالم، بل معركة يومية مفتوحة عنوانها الصراع من أجل البقاء فوق الركام.
1: بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لقطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والمنطقة. أضافت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شدد على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة لمهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في أنحاء البلاد عقب زلزالين شديدين بقوة 7.1 و7.5 على مقياس ريختر، أعقبتهما أكثر من 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في أضرار جسيمة بالعاصمة كاراكاس، في حين أغلق المطار الدولي مؤقتا بعد تعرضه لأضرار. هذا وأفادت تقارير أولية بانهيار وتضرر عدد من المباني في كاراكاس، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين، مع تواصل جهود فرق الإنقاذ والاستجابة للطوارئ وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. وهذه الصور الآن تأتينا مباشرة من كاراكاس العاصمة الفنزويلية، والتي تشير إلى فرق الإنقاذ والطوارئ التي تواصل عمليات البحث والإنقاذ والبحث عن أشخاص ربما علقوا تحت هذه المباني التي تعرضت للدمار جراء الزلزال والهزات الارتدادية التي أعقبت زلزالين بقوة 7.1 و7.5 على مقياس ريختر. لمزيد من التفاصيل والمعلومات ينضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا بك معاذ. إذن زلزالان والعديد من الهزات الارتدادية، انقل لنا الصورة من العاصمة كاراكاس، وإن كانت هناك أي حصيلة أولية حول الضحايا والأضرار التي تعرضت لها المدن الفنزويلية جراء هذه الهزات.
9: نعم يحيى، حقيقة لغاية الآن لا إعلان رسمي من السلطات الفنزويلية، وزارة الصحة أو الوزارات أو المؤسسات المعنية عن حصيلة محددة سواء للأضرار المادية أو البشرية، سواء إذا كان هناك وفيات، قتلى، جرحى ناجمة عن هذين الزلزالين القويين اللي ضربا معظم الأراضي البنزولية والتضرر بشكل كبير أحياء محددة في العاصمة البنزولية كاراكاس. بانتظار الإحصاءات الأولية أعلنت الحكومة البنزولية حالة الطوارئ، علقت كافة الوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا، علقت كافة العمليات المدرسية، ونرى هنا بإمكاننا مشاهدة العديد من السكان سيقضون ليلتهم على ما يبدو في الساحات العامة في الشوارع أمام إعلان من الحكومة وحث للمواطنين على عدم قضاء هذه الليلة في المنازل، وخاصة تلك المنازل التي تضررت بشكل مباشر أو التي تعتبر مهددة في بعض المناطق التي يمر منها بشكل مباشر خط الزلازل. نتذكر أن فنزويلا تقع الأحياء أو المناطق الساحلية من فنزويلا على خط الزلازل مباشرة، حي تشاكا وحي لوس بالوس جرانديس كان قد تعرض في سنوات الستينات من القرن الماضي لزلزال مدمر، كذلك أدى لوقوع مئات من الضحايا. استطعنا الحديث مع بعض أعضاء بلدية تشاكاو، أشاروا إلى أنهم استطاعوا إنقاذ 18 شخصا من أحد الأبراج السكنية، وأن عمليات الإجلاء والبحث عن العالقين أو الناجين في أحد الأبراج السكنية المليء بالمدنيين لا تزال متواصلة رغم صعوبة الوصول إليهم بداية عمليات البحث، النقص في المعدات. نتذكر أن فنزويلا تعاني منذ سنوات أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، العقوبات الأمريكية صعبت حقيقة عملية إعادة تجديد هذه البنى أو تطوير عمليات فرق الدفاع المدني. أكد رئيس البلدية بأن فرقه ستواصل العمل، ستصل الليل بالنهار بحثا عن أي ناجين محتملين في هذا البرج السكني الذي يبدو أن الضحايا العالقين فيه سيكونون بالعشرات. انتقلنا إلى مناطق أخرى من العاصمة البنزويلا كاراكاس، استطعنا معاينة مباشرة لعديد من الأبنية تضررت، العديد من المدارس، العديد من المراكز الصحية كذلك تأثرت، الأبنية العامة البنزولية كذلك تأثرت، العديد من الأبراج الكهربائية سقطت مباشرة. في ولاية لاغوايرا الفيديوهات المنتشرة والتي استطعنا التحقق منها حقيقة مشاهد كارثية صعبة جدا، يوم صعب وكارثة على البلاد في فنزويلا. قبل قليل كان هناك بيان من الرئيس نجيب بوكيلي أعرب عن تضامنه مع فنزويلا وأعرب وأبدى استعداده لإرسال فرق للمساعدة في عمليات البحث. الخارجية الفنزويلية والرئيس الفنزويلي بالوكالة رغم العداء الشديد لنجيب بوكيلي الرئيس سلفادوري عبروا عن شكرهم واستعدادهم للتنسيق من أجل ضمان وصول هذه الفرق في اللحظات المناسبة من أجل بطبيعة الحال مساعدة الشعب الفنزويلي المنكوب، وبعد إعلان حالة الطوارئ التي ستستمر في البلاد على الأقل لغاية 7 أيام المقبلة على حد تعبير الحكومة الفنزويلية. نعم يحيى،
1: شكرا لك. من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم تسجيل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيوان شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. إلى الملف السوداني، حيث تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الإنسانية. هذا وأفادت مفوضة العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
10: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
11: معاناة شديدة بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة. والوقت ده تمام مساعدة، المويه لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الذباب والحاجات دي كلهم. يعني زي ما انتم شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحنديرها انتهت.
10: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
12: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. أنتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
10: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
13: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات، وبتنز بتحت بتقش علينا في الفرشة.
14: مطر ده سابق ما عندنا مشمعات عديل كده، ده باقي الناس عندهم مشمعات، باقي الناس ما صرفوهم المشمعات قاعدين زي ده.
10: الأرقام هي خير ما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية في الدمازين التي تضم أكثر من 14 معسكرا تؤوي ما يزيد عن 170 ألف نازح من نحو 40 ألف أسرة. وبحسب مسؤولين محليين فإن أكثر من 4000 أسرة ما تزال تفتقر إلى المأوى في ظل استمرار الأمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
5: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل، بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيدا من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: هذا وحذرت مجموعة محامو الطوارئ السودانية من أن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية. وقالت المجموعة إن تدمير محطة الكهرباء التحويلية أدى إلى انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه وانتظار السكان في طوابير طويلة للحصول على المياه من مصادر محدودة. وأضافت أن شح الوقود في ظل الاستهداف المتواصل لناقلاته داخل الأبيض ومحيطها تسبب في شلل شبه كامل لحركة النقل بالمدينة وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.

0: راديو الحرية
1: 92.7
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة مع بداية صباح يوم جديد هو الخميس، نهاية الأسبوع 25 من الشهر السادس شهر يونيو حزيران من سنة 2026، هو اليوم العاشر من الشهر الأول شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد تابعنا أخبارا دولية هذا الصباح بالشراكة مع التلفزيون العربي، وما زلنا نتابع معكم أخبارا مختلفة حول العالم ومنها الأخبار المحلية. بالأمس انتشرت صورة صادمة لصحفي فلسطيني أثارت تضامنا واسعا واستنكارا لجرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال. الصورة الصادمة كانت للصحفي مجاهد بني مفلح الذي يسكن مدينة نابلس بعد رحلة علاج طويلة من المرض عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال. أثرت هذه الصورة موجة تضامن واسعة معه واستنكارا لجرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجونه. 14 شهرا من السجن ورحلة علاج طويلة لم تكن مجرد وقت عابر، بل كانت عمرا كاملا من الوجع، أيام ثقيلة عاش فيها الجوع، وحتى صار الخبز حلما والعطش، وحتى غدت جرعة الماء نعمة ومرر بها بأشكال يعني من الإذلال والتعذيب. ناشطون اعتبروا أن الصورة وثيقة حية توثق عذابات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وما يتعرضون له من إهمال طبي وانتهاكات خلال فترة احتجازهم. الصحفي الزميل مجاهد بني مفلح كان ذلك الوجه يعني الذي تنظر إليه وتستبشر بالحياة وبجمالها حقيقة وخيرا. هذا الوجه كان يرسل ويبعث لنا الأمل دائما وأبدا. مجاهد دخل السجن 14 شهرا ما بين علاج وسجن، خرج من المستشفى أو من السجن بصحة يعني سيئة جدا، مباشرة انتقل إلى العلاج لأنه لم يكن هناك أي علاج داخل السجون الإسرائيلية في تلك الفترة. تم استئصال للأسف الشديد جزء من رأسه وجمجمته حتى عاد أو حتى بات شكله أو شكل رأسه الطبيعي غير موجود، هنا أصبح رأسه شبه مقدوم حقيقة نتيجة العمليات التي تعرض لها ونتيجة المرض الذي أصابه. هذا طبعا في حال الأسرى الفلسطينيين الذين ما زلنا نحن وأنتم نعاني كلنا كأهالي أسرى وكأبناء هذا الوطن من سياسة الاحتلال القائمة والمتمثلة بعمليات القتل البطيء للأسرى الفلسطينيين. في ما يتعلق بموضوع الاقتحامات، الليلة الماضية شهدت مناطق مختلفة عدة اقتحامات لجوات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل. كان في اقتحام لمنطقة سنجر، منطقة الحوز الأول، وكذلك منطقة حي الجامعة، هذا في الخليل. كان في هناك حملة مصادرة لصهاريج مياه من إذنا غرب الخليل، وكان في الحديث هنا عن ما يقرب من 10 صهاريج مياه تمت مصادرتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة إذنا. من بين هذه الصهاريج يعني جرارات زراعية توضع عليها صهاريج لري المياه تم مصادرتها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك كان في هناك يعني حسب ما تابعنا وحسب ما جاء من أخبار وعناوين، كان في هناك تحذير أو ربما هنا تبليغ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشاط عمليات عسكري سيكون خلال هذا اليوم في منطقة جنوب بيت لحم وشمال الخليل تحديدا. مناورة عسكرية إسرائيلية في منطقة بيت لحم وشمال الخليل تستمر حتى ساعات الظهر، حيث ستسمع أصوات انفجارات وتلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش الإسرائيلي. هذه طبعا ما تم الحديث عنه طبعا عن اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم نعيش وإياكم يوم عاشوراء الذي يعني نصلي ونصوم فيه، وهو طبعا من أعظم معانيه هو الفرح بنجاة موسى عليه السلام ومن آمن معه وبزوال فرعون وطغيانه على المنطقة. نصوم ذكرى انتصار الحق على الباطل، فقد قص القرآن الكريم قصة موسى وقص قصة فرعون لا بوصفها حادثة تاريخية انتهت، بل بوصفها نموذجا متجددا لصراع الحق وكذلك
الباطلات يوم عاشوراء في الوعي الإسلامي بوصفه يوما تتجلى فيه معاني العقيدة والسنن الإلهية المختلفة في التاريخ. فهو ليس مجرد ذكرى زمنية عابرة ولا مناسبة مرتبطة بالصيام فحسب، بل هو يوم يحمل رسالة كبرى، أن الباطل مهما طال أمده واستقوت شوكته فإن عاقبته إلى زوال، وأن سنة الله ماضية في نصره الحق وأهل الحق. فطوبى لمن صام وطوبى لمن قام، وطوبى أيضا لمن تعبد دائما لله سبحانه وتعالى. صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح، وبتمنى لكم إن شاء الله الخير دائما وأبدا.

0: بنادي إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لي وإياكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة. برنامج على البدري هذا الصباح انتهى برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان، أو شركة القصراوي لمنتجات الألبان والمواد، أو شركة القصراوي للمواد الغذائية. بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة خلال الساعة الأولى من هذا البث المباشر، وشكرا لكل من كان معنا أيضا بالاستماع منذ بداية هذا البرنامج. فاصل، بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن تغطيتنا الإخبارية الثانية هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير لكل المتابعين في كل مكان، وأتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب ملؤه الخير السعادة والمحبة. اليوم هو الخميس 25 من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم العاشر من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ وياكم مشوارنا هذا الصباح بأهم يعني الأخبار والعناوين، والبداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن، لبويب، من شقحان، خلت المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكين. بني النعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك أيضا بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة، بيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك بالاتجاهين لكن في كثافة مرور. البلوطة سالك، الفحص، وادي السمن، قلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجرة مغلق، دورة وادي الشاجنة والسموع السيمية أيضا مغلقات. السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس مغلق هنا مع تواجد للشرطة الإسرائيلية، إشارات النبيون السالك بالاتجاهين، كثافة مرور عالية. سعير بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة، وإذنا مغلقات، ترقمي المصانع سالك بالاتجاهين. أما عن تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار، تقوع، سلمون، جورت الشمعة، بيت البركة، أسيون، دوار، إفرات،

0: النشاش عقبت حسناء بيت جال الدي سي او عشيغراب بيت صحور جميعهم سالكين. الكونتينر سالك هذا الصباح، العزرية سالك، ومعالي أدوميم أيضا سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة بحول الله تعالى، اليوم لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها العامة. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. الجمعة غدا تستمر درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم السبت راح تكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الأحد ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس صيفيا حارا في الجبال وحارا جدا في بقية المناطق المنخفضة خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 26 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة 26-15، يوم السبت 27-16، ويوم الأحد 29-19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية. خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

أهلا ومرحبا بكم من جديد وحياكم الله دائما وأبدا في ملفاتنا الإخبارية الأولى. قالت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى الأربعاء المبعوث السامي لغزة نيكولاي ميلادينوف في مقر الوزارة بالقاهرة وبحث معه ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع. أضاف المصدر في تصريحات صحفية أن عبد العاطي شدد خلال لقائه على أن تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع يعد أولوية أساسية لضمان إدارة فعالية المرحلة أو لضمان إدارة فعالة للمرحلة الانتقالية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. طبعا مصدر دبلوماسي قال بأن القاهرة حاليا يعني هي تقوم بعملية الدفع نحو فصل ملف مساعدات غزة عن تعثر المفاوضات ما بين الاحتلال والمقاومة. تبهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الأربعاء بأن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة غزة في تصريح يكشف مواصلة الجيش الإسرائيلي توسيع رقعات المنطقة التي يحتلها داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري. وقال في كلمة خلال معرض موني إكسبو 2026 في تل أبيب: لو استمعنا إلى الدعوات الرافضة لدخول رفح لما وصلنا اليوم إلى السيطرة على 70% من أراضي غزة. وفق صحيفة دعوت حرنوت واعتبر أن ذلك يهدف إلى خنق حركة حماس، حيث بات الجيش الإسرائيلي وفقا لحديث نتنياهو يحتل نحو 255 كيلومترا مربعا من مساحة غزة البالغة إجمالا 365 كيلومترا مربعا، مع انحسار المساحة المتبقية لسكان إلى 110 كيلومترات مربعة فقط. أصبح نحو 2.13 مليون مكدسين بكثافة سكانية خانقة تتجاوز 19,000 نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد في ظل دمار هائل وانعدام شبه تام للمأوى والخدمات الأساسية. سبق أن حذرت الولايات المتحدة من اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة التي كانت توئي آنذاك نحو 1.4 مليون نازح خشية تفاقم الكارثة الإنسانية في مدينة

مكتظة بالمدنيين وتهديد يعني تدفق المساعدات عبر معبر رفح. لكن إسرائيل تحدت تلك التحذيرات واجتاحت رفح بريا في 7 مايو 2024 وسيطرت على الجانب الفلسطيني من المعبر وأغلقته، مما أجبر نحو 800,000 فلسطيني على النزوح خلال أقل من أسبوعين، في حين تعرضت أحياء المدينة ومخيماتها طبعا أو مخيمات النازحين فيها لدمار واسع وكبير.

0: لاحظ مواطنون فلسطينيون مادة غريبة تغرق شوارع مخيم المغازي وسط قطاع غزة على وقع مخاوف من تأثيراتها الصحية. باتت المادة التي تشبه الإسمنت تتسرب إلى المنازل بعد ضخ الاحتلال الإسرائيلي كميات منها في أنفاق قريبة وفق شهادات سكان المحليين. وقال عدد من أهالي مخيم المغازي إنهم سمعوا أصوات مضخات أرضية قبل أن تبدأ المادة بتدفق إلى الشوارع والأحياء السكنية، مما أعاق الحركة وأغرق بعض الطرق والمنازل القريبة مما يسميه الاحتلال بالخط الأصفر. محمود أبو شحادة وهو أحد أهالي شرق المغازي قال إن الشوارع امتلأت بالمادة خلال وقت قصير، ما صعب تنقل السكان ونقل المرضى في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الصعبة في المنطقة. يقول أبو شحادة إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنطقة منذ يومين، أطلقت النار في مختلف الاتجاهات، فالتزم السكان والسكان بيوتهم. وبالتزامن مع ذلك سمعت أصوات مضخات أرضية، وخلال نصف ساعة فاض الشارع بالمادة التي ظن السكان أنها إسمنت، وخلال ساعتين غمرت تلك المادة الشارع. بينما قال مختار حي أرض المصدر تيسير عبد الجواد إن المواطنين اعتقدوا في البداية أن المادة عبارة عن إسمنت صالح للاستخدام بسبب النقص الحاد في مواد البناء، فقام بعضهم بجمعها في أوعية مختلفة قبل أن يتبين أنها لا تتصلب بشكل طبيعي وتعوق الحركة أو تعوق الحركة في الشوارع. وحذرت يعني بلدية المغازي من المخاطر المحتملة لهذه المادة. وقال مدير الدائرة الفنية في البلدية المهندس محمود الخطيب إن فرق البلدية تتابع آثار انتشارها وتفحص شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث أضرار محتملة. دقت الساعة ومن ثم نكمل وإياكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

حياكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية المختلفة مع نهار اليوم. نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام في كل مكان تتابعونا فيه بث إذاعتنا مع بداية يوم جديد، وبنتمنى لكم دائما الخير لنا ولكم جميعا بإذن الله تعالى.

فيما يتعلق بأخبارنا المحلية، كنا قد تابعنا صباح هذا اليوم عمليات الاقتحام التي طالت عددا من المناطق الفلسطينية، من بينها إذنا، وصدر الاحتلال من خلال هذه العملية عددا من صهاريج ضخ المياه في المنطقة دون معرفة يعني ربما السبب لذلك، لكن قوات الاحتلال كانت قد قامت بعمليات يعني مداهمة بوقت مبكر من مساء يوم أمس، وقامت بمصادرة حتى ساعات الفجر عدد كبير من يعني الشاحنات الخاصة بنقل المياه دوليا. في حديث كان يعني صباح هذا اليوم عن عثور على جندي إسرائيلي مقيد اليدين في بلدة تلقومية، بحسب التقارير الأولية فإن خلفية الحادث جنائية. صباح هذا اليوم من طهران ربما الإشارات يعني تردنا بأن شيئا ما يعني تجدد أو يعني ربما تبلور بطريقة أفضل فيما يتعلق بملف يعني الحرب، وأن ربما الحرب انتهت فعلا في تلك المنطقة. صباح هذا اليوم تصريحات نوعا ما كانت مرضية وكان فيها الكثير من التفاؤل، يعني من بينها ما تم الحديث عنه مؤخرا بأن أمريكا لم ترد على ما قالته إيران بأن الطائرات أو عفوا السفن التي ستمر من خلال المضيق ستمر من خلال مسار فقط تحدده إيران، وهذا طبعا ما تم يعني تنفيذه على أرض الواقع. نحن وإياكم في اليوم الثامن من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 118 يوما من اندلاع الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده وقعت اتفاقا تاريخيا لإنهاء الصراع مع إيران وفتح مضيق هرمز بالكامل. الحرس الثوري الإيراني قال إن المسارات الوحيدة المسموح بها للعبور عبر مضيق هرمز هي التي أعلنت عنها إيران. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمين العام لحلف الناتو مارك روتي في البيت الأبيض وقال لم نكن بحاجة لأي مساعدة في حربنا وسحقنا إيران في الأسبوع الأول. أثنى روتي على ما فعله ترامب بشأن إيران وقال إنه مهم جدا لأن إيران كانت يعني تصدر الإرهاب والفوضى. دعت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية لتجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. تنعقد مفاوضات بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون وتبحث بدل انسحاب من جنوب لبنان. وزير الطاقة الأمريكي كريس وايت قال إن تدفق النفط من الخليج اليوم أعلى مما كان عليه قبل اندلاع الصراع. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم شخصين يشتبه في أنهما اجتازا المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وشكل تهديدا لقواتنا حسب قوله. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لدينا العديد من الخيارات ومنها فرض العقوبات على إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.

0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مالنا اليوم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تركيا كانت مرشحة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران، لافتا إلى عزمه المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي ناتو المرتقبة في أنقرة احتراما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح ترامب أن إمكانية مشاركة أردوغان في الحرب كانت واردة ربما إلى جانب صف إيران لأنه ليس من مؤيدي إسرائيل، وذلك قبل أن يتدخل ترامب شخصيا ويطلب من أردوغان البقاء خارج المواجهة، مؤكدا أن الرئيس التركي استجاب لذلك. كما قال ترامب إنه سيفعل شيئا على الأرجح يرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-35 ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع. أضاف ترامب أن أردوغان صديق عزيز ويتمتع بقيادة قوية وجيش كبير، مشيرا إلى أنه رجل قوي يحب بلاده ويقوم بعمل رائع. أوضح ترامب عزمه المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 من يوليو تموز 2026 القادم، لافتا إلى أن قراره يأتي احتراما للرئيس أردوغان، مضيفا لولا أن القمة ستعقد في تركيا وبدعوة منه لأردوغان يعني يتحدث كان ما جيت. جاءت تصريحات ترامب خلال لقائه الأمين العام للناتو مارك روتي في البيت الأبيض قبيل قمة الحلف التي تستضيفها أنقرة في ظل تحديات أمنية وإقليمية متصاعدة. فمباشرة إلى النصيحة اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ماذا عن نصيحة هذا اليوم؟
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع الشراء القشوة أو بمعنى ثانية يعني الواحد إنه ما يسرع بسرعة عالية تزيد عن السرعة المخطط في هذه المركبة. يعني عندنا سرعة القشوة مثلا تاخذ برد 50 خارج برد 80. بتلاقي الواحد نسمع في كثير عندنا إنه في عندنا حادث سير ذاتي. هذا حادث السير الذاتي يعني ناتج كثير عنه عن تجاوز السرعة القصوى بالنقطة الأولى. يعني أنا بكون ماشي بسرعة عالية ما بفقد السيطرة على المركبة، بقوم بعملية حادث سير هون بصير عندنا لأن تجاوز السرعة القصوى. الأمر الثاني بصير عندنا كمان حادث سير ذاتي نتيجة عدم الاهتمام وعدم الانتباه والحذر في الطريق. يعني كثير أنا تلاقي لاعب مثلاً يمسك التلفون بينتبه للتلفون أو بينتبه للركاب اللي داخل المركبة أو بيكون نظره مش كاشف الطريق بشكل جيد. فهون بصير عندنا حادث ذاتي. ليش؟ نتيجة انحياز المركبة وانحيازها عن الطريق بسبب حادث ذاتي. حتى هيك بيكون التلقين دائماً يعني زاد بسرعة بسرعة ما يزيد السرعة عن السرعة القصوى ويصير دائما في الطريق حسب وضع الطريق ودائما يكون عنده الانتباه والحذر موجود في الطريق وما يلقي داخل المركبة الأمور الثانوية. لا دائما يكون كل تفكيره وكل تركيزه على الطريق وما يجي في الطريق وما يجي حوالي المركبة.
0: نتمنى
1: إن شاء الله السلام إلى كل الجميع.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة بنصيحة اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد. تحت شعار شعب يقبل فساد حتما سينتصر، أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان عن فتح باب استقبال طلبات الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026، فاتحا باب التقدم للجوائز حتى 30 من تشرين، أول أكتوبر 2026. يؤكد ائتلاف أمان أن هذا العام 18 لانطلاق جوائز النزاهة، وأن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانه يعني أو هو يؤكد أن ائتلاف أمان أن هذا العام 18 لإطلاق جوائز النزاهة، وأن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لأهميتها في تعزيز صمود المواطنين وبناء وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة. تهدف جوائز النزاهة إلى تقدير الجهود الفردية والجماعية التي تسهم في الدفاع عن قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وترسيخها في المجتمع الفلسطيني هنا، وتحفيز المواطنين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد والإبلاغ عنه. أعلن أمان أنه سيستمر بتلقي طلبات الترشح والترشيح لنيل الجائزة ضمن فئاتها الثلاثة، وهي فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية ممن قاموا بالإبلاغ أو رفضوا الانخراط أو قدموا شهادة رسمية أو وفروا معلومات عن أي قضية فساد أو قدموا مبادرة ساهمت في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسساتهم، والثانية معنونة طبعا باسم جائزة الشهيدة شيرين أبو عقلة، وهي مخصصة لفئة الإعلاميين والإعلاميات الذين قاموا بإنتاج تحقيق استقصائي حول أحد قضايا الفساد، والثالثة عن فئة أفضل بحث للذين أنجزوا بحثا علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل بعلوشة، المدير الإقليمي لمكتب أمان في قطاع غزة. صباح الخير أستاذ وائل، وأهلا بك معنا من جديد.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ما هي فلسفة هذه الجائزة وما الذي تقوم عليه أصلا بالأساس؟
1: طيب، هو صحيح أنه جائزة أو جوائز النزاهة هي تقليد سنوي يعتاد الائتلاف من أجل النزاهة ومساءلة الأمان على مدار 18 عام.
0: نعم.
1: تقديمها لفرسان النزاهة اللي يعني قدم مسهمات واضحة لتعزز من نهج النزاهة وتقلل من فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني.
0: نعم.
1: ويعني بالأساس هذه الجائزة بتسعى لتكريم النماذج الملهمة اللي جسدت قيم النزاهة والشجاعة المهنية والمسؤولية المجتمعية في مواجهة الفساد.
0: نعم.
1: والدفاع عن المصلحة العامة وإبراز المبادرات والأعمال اللي ساهمت في تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ ثقافة رفض الفساد بالشكل اللي بيشجع على تعميم الممارسات الإيجابية وبيعزز ثقة المواطنين بقدراتهم على إحداث التغيير والدفع باتجاه تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
0: نعم.
1: أملا في تقليله أو منع حدوثه في المجتمع الفلسطيني من خلال قطاعات مختلفة زي ما حضرتك ذكرت في مقدمة البرنامج. احنا بنحكي عن القطاع العام والهيئات المحلية، وهذا القطاع الأوسع والأبرز اللي بيقدم خدمات متنوعة ومختلفة للمواطنين الفلسطينيين.
0: نعم.
1: مختلف مشاربهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. والجائزة الثانية اللي بتحث البحث العلمي على تقديم مزيد من الأطروحات اللي لها علاقة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
0: نعم.
1: ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، واحنا مؤمنين انه الانتاج المعرفي والعلمي بيلعب دور كتير مهم، مش بس من خلال يعني تقديم مجموعة من المبادرات ولا تقديم أي أعمال عشوائية.
0: طيب خلينا نحكي عن فئات هذه الجوائز، تعريف فئات المشاركين أيضا بشكل عام لهذه الجوائز.
1: يعني زي ما حكيت، الجائزة الأولى تقدم للقطاع العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية.
0: نعم.
1: اللي بيقدموا مبادرات أو بيكشفوا عن فساد أو بيحاولوا يمنعوا حدوثه أو بيقدموا مبادرات واضحة من خلالها ممكن عزز قيمة النزاهة والشفافية والمساءلة وتقليل فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني. وإحنا بنحكي هنا عن قطاع بارز وواسع ونشط، وهو القطاع العام والهيئات المحلية. وطبعا هذه القطاع العام والهيئات المحلية هي يعني تحكي عن جسم كبير بيقدم خدمات مهمة للمواطنين في قضايا في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
0: نعم.
1: الجهاز الثاني زي ما حكينا موضوع البحث العلمي. البحث العلمي احنا بنؤمن الانتاج المعرفي كثير مهم في تقديم اطروحات لها علاقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبقدم حلول عملية، حلول وتوصيات عملية. هذه التوصيات هي ما لو تم تطبيقها واعمالها في سياقات مختلفة راح تساهم بشكل أو بآخر في تقليل فرص الفساد في المجتمع الفلسطيني. وأخيرا جائزة الصحافة الاستقصائية، أو يعني ما أعرف يعني الجائزة التي يعرف اسمها خلال السنوات الأخيرة، وجائزة شيرين أبو عاقل للصحافة الاستقصائية، واللي بتكرم الصحفيين والصحفيات، بكرمهم دور بارز في الكشف عن الفساد أو منع وقوعه من خلال تحقيقات أو مبادرات صحفية كشفت أو منعت وقوع يعني جرائم فساد أو شبهات فساد. وهذه هدفها الأساسي هو تشجيع الصحفيين والصحفيات الاستقصائيين على يعني التقدم والكشف عن شبهات فساد، على اعتبار أنه أمان يؤمن إيمان تام أنه الفساد يجب أن يكون له رأس حربة. ونعتقد أنه الإعلام والكشف عن ودوره في الكشف عن الفساد هو رأس الحرب في مكافحة الفساد.
0: طيب لو تحدثنا قليلا عن شروط التقدم لكل فئة من هذه الفئات الثلاث.
1: يعني أولا نحكي عن القطاع العام، في مجموعة من الشروط المرتبطة بالقطاع العام والهيئات المحلية. أولا يعني يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو في الهيئات المحلية، ويعني لازم يكون قدم يعني من خلال مبادرته أن يكون قدم يعني مبادرة أو قام بالإبلاغ عن إحدى جرائم الفساد أو رفض الانخراط في ممارسة شكل من أشكال الفساد، يعني مثل رفض الرشوة، الامتناع عن استخدام مواصلة أو محسوبية أو محاباة إلى آخره، أو قدم شهادة رسمية أمام النيابة أو محكمة جرائم الفساد ساهمت في الكشف عن ممارسات فساد، أو قدم معلومات رسمية أو غير رسمية ساعدت المسؤولين في المؤسسة اللي بيشتغل فيها أو يعمل بها أو جهات أخرى في الكشف عن قضية فساد. أو عززت هذه المبادرة اللي قدمها منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، أو أسهمت في ممارسات من شأنها تعزيز قيم النزاهة في المؤسسة التي يعمل بها، وأن يكون على رأس عمله في الوظيفة العمومية أو في الهيئات المحلية عند قيامه بالكشف أو التبليغ عن حالات الفساد، بحيث لا يكون مستقيلا أو متقاعدا أو مفصول من وظيفته، وألا يكون المرشح للجائزة قد تم تكليفه ضمن عضوية لجان مراقبة أو تحقيق في القضية التي تقدم لجان الجائزة عنها. وبالتالي يعني هذا الشرط مهم، لأنه يعني في حال كان عضو في لجنة رقابة أو كان عضو في لجنة تحقيق فهو بيكون حصل على المعلومات بشكل أو بآخر، أو يجب أن يكون يعني من يعمل في هذه اللجان يعني لا يكشف عن قضية قد تكون سير التحقيق أو غيره، أو يكون في شخص آخر هو اللي قدم هذه المعلومات للجنة واللي كشفت عن قضية فساد، وبالتالي هو بيكون أخذ جهد أشخاص آخرين، وبالتالي ما بزبط أن يكون يتقدم لهذه الجائزة. بهذا الموضوع تحديدا يعني، وأن تكون القضية التي تقدم وترشح بها قد تم اعتمادها من قبل هيئة ونيابة مكافحة الفساد أو النيابة العامة أو الجهات ذات الاختصاص، وتم إحالتها للقضاء. يعني يكون يعني خلص هذه القضية دمغت بأنها قضية فساد وقام بالتبليغ عنها. هذه الشروط المرتبطة بالقطاع العام. الشروط المتعلقة بال بالبحث العلمي أو أفضل جائزة للبحث العلمي. هم مظبوط في البحث العلمي هم جائزتين، الأولى للباحثين والعاملين في مجال الأبحاث والدراسات وطلبة الجامعات في مرحلة الدراسات العليا،
0: نعم
1: والثانية للأبحاث ومشاريع التخرج للطلبة في مرحلة البكالوريوس. الشروط أن يكون المتقدم للجائزة عن فئة البكالوريوس من الباحثين أو الباحثات من طلبة الجامعات في مرحلة البكالوريوس أو الدبلوم، وأن يكون قد أنجز في السنتين الماضيتين خلال دراسته الجامعية، أو يكون هذا البحث أنجز خلال آخر سنتين. أن يكون المتقدم للجائزة عن فئة الباحثين والباحثات من العاملين والعاملات في مجال الأبحاث والدراسات أو من طلبة الجامعات في
0: نعم
1: مرحلة الدراسات العليا دبلوم عالي مثلا أو ماجستير أو دكتوراه،
0: نعم
1: وأن يكون البحث قد أنجز في السنتين الماضيتين خلال دراسته في الجامعة أو خلال دراسته أو دراسته في المرحلة
0: نعم
1: الجامعية، وأن
0: نعم
1: يكون البحث قد نشر سابقا، وأن يكون البحث مقدما لجهة أخرى للنشر، مراعاة أسس البحث العلمي طبعا الصحيحة، وألا يكون المتقدم قد حصل على جائزة أمان لأفضل بحث في السابق.
0: نعم نعم
1: طبعا وفي بعض الشروط التكميلية الأخرى، بس يعني
0: هذا
1: استثمارا
0: بالمجمل
1: للوقت
0: يعني
1: راح
0: بشكل.
1: أنتقل
0: نعم طيب
1: راح أنت
0: نعم
1: تفضل.
0: تفضل. كنت
1: أخيرا جائزة الترشح للجائزة جائزة الصحافة الاستقصائية، يعني الشروط، أهم الشروط بيكون أن يكون الصحفي قد أعد ونشر تحقيق استقصائي مقروء أو مرئي أو مسموع، وأن يكون التحقيق نشر بغرض الكشف أو التطرق لإحدى قضايا الفساد، وأن يكون التحقيق قد نشر في إحدى وسائل الإعلام باللغة
0: نعم
1: العربية والإنجليزية مع الأفضلية للغة العربية،
0: نعم
1: وأن يكون التحقيق قد نشر بين الفترة 1/11/2025 إلى 29/10/26. وهناك بعض الشروط الأخرى التي لها علاقة بالقالب الصحفي، أو يعني مراعاة القضايا المهنية الصحفية لسلامة التحقيق.
0: نعم طيب لو تحدثنا شوي عن عملية التقييم ربما وفرز الطلبات، هل هناك لجنة مختصة تقوم بذلك؟ كيف آلية اختيار الطلبات بشكل عام وتقييمها من قبل الأمان؟
1: يعني أمان كثير حريص بأنه عملية التقييم تكون عملية دقيقة وتراعي كل متطلبات النزاهة والدقة والموضوعية في
0: نعم
1: عملية اختيار ومنح الجائزة. عملية التقييم بتمر في المرحلة الأولى، أو بيكون يعني بتمر أول بعملية الفرز، الطلبات اللي بتتقدم بتمر بعملية الفرز، وبنضمن إنه هذه الطلبات اللي أجت قد راعت يعني المعايير المعلن عنها. بعد هيك بيتم نقل الطلبات التي يعني استوفت الشروط للجنة الفنية للجائزة. هناك ثلاث لجان فنية، اللجنة الأولى هي لجنة فنية لجائزة القطاع العام والهيئات المحلية، واللجنة الفنية للصحافة الاستقصائية، واللجنة الفنية للبحث العلمي. وكل لجنة بتبدأ يعني تدرس الطلبات بشكل مستفيض، وبتجتمع لأكثر من مرة لمناقشة الطلبات المرشحة لنيل الجائزة، وبعد هيك بتقدم توصيتها للشخص أو للتحقيق أو للبحث العلمي المرشح بالفوز لأي من الجوائز الثلاثة لهيئة المحكمين، وهيئة المحكمين في ائتلاف أمان هي اللي بتقرر. طبعا احنا ما بنجي نقول اللجنة الفنية وهيئة المحكمين علشان نضمن انه يكون في تقييم دقيق، ويكون في مراحل مختلفة تدقق في عملية التقييم بشكل أولي وبشكل نهائي، عشان نضمن أنه عملية منح الجائزة تكون على أعلى مستوى من الدقة والنزاهة والموضوعية والحياد. وطبعا كل هذه الإجراءات هي إجراءات شفافة، ومن حق أي حدا يسأل ويراجع ويتحقق من أن عملية منح الجائزة مرت يعني بالطرق السليمة
0: وشفافة
1: والنزيهة.
0: طيب
1: وشفافة.
0: يعني
1: نعم.
0: ممكن يكون في هناك أيضا بعض الأمور المتعلقة بالتأكد من صحة ودقة عدم مخالفات الطلبات لمعاييركم المختلفة، كيف بتقيموا هذه الطلبات إنها صحيحة 100% لا تخالف المعايير الخاصة ولا العامة أيضا للتقدم لهذه الجائزة؟
1: يعني كل جائزة على حدة، بدي أعطي أمثلة إنه مثلا في موضوع القطاع العام اللجان الفنية يعني تتحقق في القطاع العام بأنها مثلا تجري اتصالات مع جهات الاختصاص إذا تطلب الأمر.
0: نعم
1: ويعني كمان في على مستوى مثلا الصحافة الاستقصائية في عندنا ميثاق شرف بوقع عليه الصحفي انه كل ما جاء في هذه من معلومات في التحقيق الصحفي الاستقصائي هي معلومات دقيقة وموثقة، لانه بعض الاحيان انت ما بتقدر في موضوع الصحافة الاستقصائية انه انت تتحقق من كل شيء، لأنه أحيانا الصحفي يكون له مصادر خاصة لا يعلن عنها. فبالتالي لدينا موضوع ميثاق الشرف، الجامعات بعض الجامعات اللي منحت الدرجة العلمية للطالب احنا ممكن نتواصل معها ونجمع
0: نعم
1: معلومات أكثر.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: في مجموعة من الإجراءات اللي بتأكد من خلالها بأنه الطلب المقدم لنا هو طلب يعني سليم
0: صحيح، 100%.
1: ودقيق. وطبعا احنا في احد الشروط انه احنا فيما لو في المستقبل تاكدنا بانه هناك في خلل في الطلب المقدم وفي بعض المعلومات غير الدقيقه قدمت، يحق لائتلاف امان بالجائزه حتى لو مر عليها عدد معين من السنوات.
0: نعم جميل جدا. طبعا تفاصيل هذه الجوائز التي سيحصل عليها الفائزون في هذه طبعا يعني الحملة الخاصة بشعار شعب يأبى الفساد حتما سينتصر، إيش هذه الجوائز اللي حيحصل عليها المشارك؟
1: يعني هو تاريخيا أمان بيقدم لكل فائز جائزتين، جائزة نقدية مالية، والجزء الثاني هو جائزة معنوية وهي عبارة عن شهادات تقدير تقدم للفائزين، والشق الآخر هو شق مالي تشجيعي يقدم من ائتلاف أمان للفائزين بالجوائز الثلاثة.
0: نعم
1: طبعا في بعض السنوات للتوضيح كان في أكثر من فائز في بعض القطاعات حصلوا على نفس الدرجات أو نفس علامات التقييم، فإما كانت تقسم الجائزة بين المتقدمين الحاصلين على نفس العلامات، أو يعني كان تمنح قيمة الجائزة كاملة مرتين لكل متقدم حسب
0: نعم.
1: تقييم وتوصية اللجان الفنية وهيئة المحاكم.
0: نعم جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر وبتمنى إن شاء الله التوفيق لكم وأيضا لكل المشاركين. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل بعلوشة المدير الإقليمي لمكتب أمان في قطاع غزة، وهذه الحلقة كانت بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. بهذا متابعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة أو السبت القادم بحول الله تعالى في حلقة جديدة وجولة إخبارية جديدة أصحبكم بها أنا وزملائي هنا في هندسة الصوت ربحي أبو رموز، أعطيك ألف عافية ومحبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: في الأبيض

0: اعتبر الحرس الثوري الإيراني الإعلان عن مسار جديد للشحن عبر مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة. وأضاف الحرس الثوري أن المرور الآمن عبر المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. وفي ذات السياق أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، أكد أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن في مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالا واسعا ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلننا بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتقدمين.

0: التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم صباح الخير، هذا الإعلان الأخير للحرس الثوري بإلزامية التنسيق مع إيران بالنسبة للسفن لعبور مضيق هرمز، هل هو مرتبط بشكل مباشر بتصريح وزير الطاقة الأمريكي بالأمس عن حديثه أن النفط سيتدفق حتى دون اتفاق مع إيران؟
1: يعني هذا انتصار رهن بالأوضاع الميدانية في مضيق هرمز بطبيعة الحال. بحسب كثير من الخبراء، العبور والمرور من مضيق هرمز له ترتيب خاص، له وضع خاص نظرا للواقع الجغرافي للمضيق. لا يمكن لناقلات النفط العملاقة العبور إلا من المسار الذي تحدده إيران، كونه يقع في المياه الإقليمية الإيرانية. الواقع الجغرافي في المضيق وعمق المياه تفرض نفسها على الجميع بطبيعة الحال. المسار الذي أعلن عنه من قبل عمان ومنظمة المنظمة البحرية الدولية هو مسار يمكن لعدد من السفن أن تعبر بطبيعة الحال، ولكن من الناحية العملية هناك عدد من السفن العملاقة وناقلات النفط العملاقة بحسب كثير من الخبراء لا يمكنها العبور من هذا المسار نظرا لضحالة المياه في تلك المنطقة، في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز في المياه العمانية. الأوضاع في مضيق هرمز رهن بهذا الواقع الجغرافي، فضلا عن أنها رهن أيضا بمعركة كسر عظم تجري حقيقة بين إيران والأطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مستمرة منذ حرب الأربعين يوما. إيران تقول بأن واقع مضيق هرمز سيكون مختلفا عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران قبل 28 من شباط فبراير الماضي. هذا الواقع تريد إيران من خلاله تأكيد بأن أي سفينة وأي ناقلة تريد عبور المضيق يجب أن تنسق مع الجانب الإيراني، مع بحرية الحرس الثوري الإيراني. بالتأكيد الخطوة العمانية فاجأت ربما الجانب الإيراني، خاصة أنها جاءت بعد تنسيق إيراني عماني إثر زيارة قام بها محمد باقر قالباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس البرلمان الإيراني إلى عمان، ونتج عن ذلك تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين يفترض أن تدرس مستقبل المضيق، إدارة المضيق، التكاليف التي يجب أن تؤخذ لقاء الخدمات التي ستقدم في المضيق. ولكن بعد هذا بساعات ربما أعلن عن مسار جديد من المياه العمانية بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وهذا ما فاجأ إيران التي علقت على الموضوع من خلال هذا البيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني بعد نحو 24 ساعة تقريبا من الإعلان العماني ومنظمة البحرية الدولية. بطبيعة الحال إيران لا تريد أن يتم إغلاق المضيق، لكنها تذكر بأنها قادرة على ذلك، تذكر بسيطرتها على المضيق، تحكمها به. تعرف تماما بأن مذكرة التفاهم تنص على فتح المضيق دون رسوم لستين يوما، ولا تريد أن تخل بمذكرة التفاهم. دائما تعمل إيران على معاملة كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الالتزام مقابل الالتزام. طالما أن الطرف الآخر ملتزم بتعهداته فهي ملتزمة بتعهداتها، إذا أخل يمكن أن تقوم هي بخطوات كما حصل في لبنان عندما لم يكن هناك التزام بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في لبنان، أعلنت عن إغلاق المضيق تزامنا مع اجتماع سويسرا، لكن تم فتح المضيق لاحقا مع وقف إطلاق النار في لبنان. ويفترض أن إيران تسعى أيضا بحكم يعني الالتزام في مذكرة التفاهم أن يبقى المضيق مفتوحا. هذه الخطوة فاجأت إيران. البيان الذي صدر عن بحرية عمليات الحرس الثوري كان دقيقا جدا لجهة اختيار العبارات والكلمات. عمان طرف شريك ساحلي في هذا المضيق بالنسبة لإيران، وهي لم توجه اللوم ربما للجانب العماني بشكل واضح بقدر ما حذرت السفن والناقلات من أن عبورها يجب أن يكون بالتنسيق

0: مع بحرية الحرس الثوري الإيراني، ولم تهدد ربما بقدر ما حذرت بأن العبور دون تنسيق سيعرض لمخاطر بطبيعة الحال. الوضع حساس، مضيق هرمز معيار مهم لجهة قياس مدى تنفيذ والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم سواء إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يبرز أيضا دور الوسطاء في هذا المجال خاصة مع جهود قطر لجهة عقد اجتماع ما بين إيران ودول المنطقة إثر الزيارة التي قام بها رئيس وزراء قطر وزير الخارجية إلى عمان، كما ذكرت وسائل إعلام دولية حول سعي وجهود إقليمية لتنظيم هكذا مؤتمر يركز على أوضاع مضيق هرمز بطبيعة الحال، كون أن الجميع مستفيد منها أو متضرر منها إثر الأوضاع التي شهدناها بعد حرب 40 يوما. إيران حريصة على التمسك بورقة مضيق هرمز، لكن أيضا تريد القول بأنها ملتزمة بمذكرة التفاهم طالما أن الجانب الآخر ملتزم. هي تعهدت بأن يكون المضيق مفتوحا وأن تنسق العبور مع عمان من خلاله، كون أن هذه الخطوة جاءت من الجانب العماني فهذا يضع إيران في وضع يعني لا تحسد عليه لجهة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمضيق هرمز. ننتظر الساعات المقبلة كيف ستتعامل إيران حقيقة في ضوء بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني، وفي حال فعلا تحركت سفن وناقلات عبر المسار الجديد التي تم الإعلان عنه.
1: نعم، شكرا لك حازم كلا، سنتابع بكل تأكيد معك آخر التطورات من طهران خلال الساعات المقبلة. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار يغطي الجزء الأكبر من تكاليف الحرب على إيران، ويتضمن طلب البيت الأبيض الحصول على تمويل إضافي تخصص منه 87 مليارا و600 مليون دولار لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. ونبقى في نقاش ملف مضيق هرمز من عمان، ينضم إلينا الدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. صباح الخير دكتور محمد. إذن عندما تتحدث إيران ويقول الحرس الثوري أن يجب على السفن التي تريد عبور مضيق هرمز أن تنسق مع إيران، هذا إعلان يأتي بعد جهود كثيرة للوصول إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران ودول المنطقة أيضا فيما يخص التنسيق بشأن مضيق هرمز. إذن في هذه المرحلة على أي أساس قانوني تستند إيران في أن تكون هي المنسق الأمني لمرور السفن في هذا المضيق الدولي؟
2: صباح الخير أستاذ انتصار. أولا أنا الدكتور نبيل العتوم من عمان.
1: أعتذر منك دكتور نبيه العتوم، أهلا وسهلا بك.
2: إيران تحاول الانتقال من موقع المطل على المضيق إلى والمعطل للمرور إلى موقع الشريك، وأنها دولة لا تهدد هرمز بل تسعى لتقديم نفسها كطرف مسؤول يشارك في إدارة أمن الملاحة. الأمر الثاني محاولة إشراك عمان، ربما هذا الأمر لمنح مشروعية أكبر. طهران تعتقد أن وجود مسقط يخفف المخاوف الدولية من إدارة إيرانية منفردة، كما يمنح إيران غطاء إقليميا يصعب مهاجمتها سياسيا. الآن هي رسالة مباشرة لواشنطن، إيران تريد أن تقول عمليا أن أمن هرمز يجب أن يدار إقليميا وليس أمريكيا، وأن أي ترتيبات يجب أن تمر عبر الدول المطلة على المضيق بمعنى الترويج لفكرة الحلول الإقليمية. نقطة الخلاف الكبرى هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء، أنهم يقبلون بحلول بحرية الملاحة لكنهم يتحفظون على أي نظام يمنح إيران حق فرض رسوم أو تصاريح أو رقابة. الجانب الإيراني انتصار يحاول أن ينتقل من سياسة إعلان هرمز إلى سياسة تنظيم هرمز والاستفادة من مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هي تغيير المسمى من خلال تقسيمها للرسوم والخدمات البحرية وتأمينية وبيئية. أيضا التأجيل المؤقت ترويج إيران إلى تأجيل مناقشة وطرح هذا المقترح على أن يتم بحثه خلال مفاوضات فنية لاحقة. والموقف الأمريكي، الكل يعلم ما هو الموقف الأمريكي، الرفض القاطع باعتبار هرمز هو ممر مائي دولي يجب أن يظل معفى من الرسوم، بالإضافة إلى التهديد بالعقوبات. وجهت واشنطن تحذيرات دبلوماسية لأي طرف أو دولة تسهل أو تدعم تحصيل الرسوم متواعدة بفرض عقوبات عليها، لأن أهداف إيران من ذلك هو تحقيق مكاسب اقتصادية ورقة ضغط تفاوضية ومحاولة إصلاح شرعية قانونية.
1: ولكن دكتور نبيه، ألا تناقض إيران نفسها هنا، تتحدث عن شأن إقليمي فيما يعنى بمضيق هرمز وتقول بأنه مسألة إقليمية الولايات المتحدة لا دخل لها فيها، ولكن من ناحية أخرى تصدر بيان عبر بحرية الحرس الثوري وتقول بأن يجب على السفن أن تنسق مع إيران. ألا تريد هنا إيران أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا المضيق بعد هذا الإعلان؟
2: صحيح صحيح، وربما كما تفضل مراسلكم من طهران، هذا الأمر فاجأ، الخطوة العمانية ربما فاجأت الجانب الإيراني، لأن عمان لا تستطيع الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي وهي تدرك تبعات مثل هكذا ضغوط، وأيضا أنه هذا يتعارض مع قانون الملاحة والبحار والمضائق، وسابقة دولية سوف يكون لها تداعيات وخيمة على أمن الممرات. الآن مضيق هرمز هو أصبح جزء انتصار من التسوية، لأنه إنشاء آلية مرور الآمن وخط اتصال يشير إلى
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: إن هنالك تقدم مهم لكنه ليس اتفاقا نهائيا، إنشاء مجموعة العقوبات والنو والتنفيذ يدل على وجود أرضية تفاهم، لكن الملفات الأصعب للتخصيب واليورانيوم والتفتيش ما زالت مفتوحة. ومن هون أنا في تقديري أن الجانب الإيراني يدرك تماما الانتقال إلى هذه الملفات ويحاول الآن رفع ورقة هرمز للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مكاسب، لأن إيران فعليا حققوا مكسب اقتصادي مبكر من خلال السماح ببيع النفط والإفراج عن جزء من الأموال المجمدة، وهذا طبعا بيمنح طهران متنفس مالي قبل حسم الملف النووي بالكامل. وما زالت واشنطن تعتمد على سياسة الخطوة مقابل خطوة بهدف تخفيف محدود للعقوبات مقابل التزامات إيرانية تدريجية وليس رفعا كاملا وفوريا للعقوبات. الآن موضوع إثارة هرمز في هذا التوقيت لأنه
1: ولكن هنالك شعرة تفصل دكتور نبيل، هنالك شعرة تفصل ما بين الطرح الذي يقول بأن إيران تحاول فقط عبر هذه الإجراءات والتصريحات أن تخرج بأكثر قدر من المكاسب في محادثاتها مع الولايات المتحدة، وبين محاولتها الفعلية لتكريس واقع جديد لإدارة مضيق هرمز حتى بعد إيجاد صيغة توافقية أمريكية إيرانية وانتهاء هذه الأزمة.
2: صحيح، المعركة دخلت معركة الجانب الإيراني والأمريكي دخلوا معركة مكاسرة الإرادات السياسية. الجانب الإيراني فعلا هو يريد تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية من خلال ورقة هرمز، وبدأ يعني يتحدث حتى في إعلامه عن حجم المبالغ التي سوف يتم تحصيلها سنويا بحوالي 50 مليار دولار من خلال فرض مثل هكذا رسوم. لكن بموازات ذلك، هل سوف تقبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والدول الإقليمية بمنح هذا المكسب للجانب الإيراني؟ لا أعتقد ذلك. إحنا اليوم نتحدث حتى انتصار عن وجود حتى كثير من الازدواجية فيما يتم طرحه، وبالتالي نحن أمام اتفاق يحترم من الناحية السياسية لكنه لم يحسم بعد كثير من القضايا التقنية والقانونية، والتناقضات الحالية لا تعني ربما فشل المفاوضات فيما يتعلق بالملفات الأخرى، بل يعكس محاولة كل طرف إدارة الرأي العام الداخلي وتحسين موقعه التفاوضي، وهذا ما يحدث فعليا بالنسبة لملف هرمز. الآن هذه هنالك حتى نلاحظ أنه يعني كثير من الرسائل المزدوجة. واشنطن تتحدث عن تقدم كبير، وتعلن أن إيران وافقت على فتح المضيق ووافقت دون شروط ودون قيد، ووافقت على التفتيش النووي وإجراءات رقابية طويلة الأمد لإظهار أن الضغط العسكري والاقتصادي حقق نتائج مهمة ومحورية، في حين أن طهران تنفي كثير من هذه التفاصيل خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن توافقت مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن آلية لتحصيل الرسوم ربما في محاولة لتوجيه الرأي العام الداخلي الإيراني، وأظهار بأنها الطرف الذي لم يستسلم الشروط الأمريكية خاصة أمام الجناح المحافظ والحرس الدولي الإيراني. لأن أين تكمن العقدة الحقيقية؟ تكمن العقدة الحقيقية في مثل هكذا ازدواج في الخطاب. صحيح أن الجانب الإيراني ربما لاعتبارات داخلية ولمحاولة تسويق أي اتفاق قد يتم إبرامه قبل الانتقال إلى القضايا المعقدة فيما يتعلق بالنووي، يريد أن يفصل الرسالة للرأي العام بأنه حقق مكاسب اقتصادية من خلال ورقة هرمز. خاصة نحن اليوم نتحدث عن أوراق مهمة جدا أو عن ملفات لا زالت عالقة، التفتيش عن مواقع النووي التي تعرضت للقصف، مصير الميناء المخصب، مخزون الحالي، توقيت الإفراج عن الأرصدة المجمدة، حجم تخفيف العقوبات النفطية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الربط الإيراني بين الملفات النووية والإقليمية خصوصا لبنان وهرمز، وهذين الملفين بشكله أوراق مهمة بالنسبة للجانب الإيراني. بعد إدراكه لوجود عقبات سوف تكون ربما حائل أمام الوصول إلى التسويات فيما يتعلق على سبيل المثال برفض إيران لعمليات التفتيش أما لأسباب أمنية وحماية المعلومات العسكرية والنووية الحساسة وفقدان الثقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تسارع إلى منع تقييم مخزون الإيرانيوم المخصب ومحاولة إخفاء ربما ما يجري داخل المنشآت النووية من أنشطة، وربما إيران تريد أن تخفي بعض الجوانب، ولذلك ما زالت تتحدث عن موضوع هرمز في محاولة لتعزيز مكانة الحرس الثوري كحارس فعلي لمضيق هرمز أو شريك رئيسي في إدارته.
1: شكرا لك من عمان الأستاذ نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط. اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حلف الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، وقال بقائي إن الاعتراف الصريح للأمين العام للحلف بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في شن هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ الناتو الفعلي ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وأضاف أنه يجب محاسبة حلف الناتو وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع قرار هذه الحرب العدوانية وفق تعبيره. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي طالب دول الحلف بالمزيد من الولاء لأمريكا والناتو.
4: أريد فقط ولاء أعضاء حلف الناتو، نحن لا نحتاج إلى أموالهم ولا نحتاج إلى أي شيء، فلدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع، لكنني أريد الولاء فحسب. أتعلم؟ نحن مخلصون لهم للغاية ودائما ما نقاتل من أجلهم، لدينا آلاف الجنود المنتشرين في أنحاء أوروبا، ففي ألمانيا وحدها لدينا 50,000 جندي.
1: من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال حربها على إيران هامة ومثلت دعما كبيرا لواشنطن خاصة من الناحية اللوجستية.
6: ليس لدي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا كمنصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
1: في المقابل انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، واعتبرة أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا الإطار. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. وفي لبنان، أفاد الدفاع المدني باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية جنوبية البلاد، وأضاف الدفاع المدني أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، ويعد هذا الاستهداف الخرق الإسرائيلي الثاني من نوعه بعد إطلاق النار أمس على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى استشهاد شخصين. سياسيا، انتهى اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين أن المحادثات تتضمن اقتراحا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وتسليمها إلى الجيش اللبناني. وذكر مسؤولون إسرائيليون لرويترز أن القوة اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان وضع في إطار اتفاق سويسرا، لكن مسار واشنطن مختلف والمفاوضات هناك هي الطريق الأقل كلفة على لبنان بحسب تعبيره. وأضاف سلام خلال استقباله وفدا من نقابة الصحافة أن لبنان لن يقبل أي وجود إسرائيلي على أراضيه، ويطالب خلال المفاوضات بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود، وتابع أنه لا يطالب حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته وتطبيق القرار 1701 الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، مؤكدا أن حصر السلاح شأن داخلي لبناني متفق عليه ولا علاقة له بإرضاء إسرائيل وفق تعبيره.
3: راديو الحرية
7: 97.7 FM
8: لك. ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
9: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: الراحة. راديو الحرية
2: 97.7 عن اجتماعات واشنطن التي تضم وفدي إسرائيل ولبنان السياسيين والعسكريين. أيضا معك كريستين ريناوي. كاتس يتحدث عن لا طلبات أو أوامر أمريكية حتى الآن بالانسحاب أو الإخلاء مناطق في الجنوب. ما هو الحديث الإسرائيلي بشأن هذه المفاوضات وما نتج عنها حتى الآن؟
3: هكذا ادعى كاتس انتصار، لكن في النهاية سوف تضطر إسرائيل لسحب قوات على الأقل في إطار تطبيق ما يعرف بالمشروع التجريبي أو المناطق التجريبية. في النهاية سوف تنسحب إسرائيل من مناطق معينة لأن الجيش اللبناني سوف ينتشر فيها تطبيقا لهذا المشروع الأمني الأمريكي بالأساس. بالتالي تصريحات كاتس أتت في إطار سجال إسرائيلي داخلي وفي إطار انتقادات وفي إطار أيضا دعاية انتخابية. ونتنياهو نفسه قدم وعدا انتخابيا يوم أمس عندما قال طالما أنه بقي رئيسا للوزراء فسوف يحافظون على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وعلى الوجود العسكري الاحتلالي لجنوب لبنان. بالتالي لا ننسى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات بعد نحو 4 أشهر. بالتالي كل ما يقال أيضا يأتي في إطار محاولة الحديث مع القاعدة الانتخابية والجماهير المصوتة في إسرائيل. على أي حال نتحدث عن وضع ميداني فيه وقف إطلاق النار هش. إسرائيل تواصل إطلاق النار وتزعم أن حزب الله هو الذي يرسل العناصر ويخترق المنطقة الأمنية كما تسميها. أمس أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانين وادعى بأنه هاجم 4 عناصر في بيانين منفصلين وذلك في محيط مرتفعات علي الطاهر واستخدم سلاح الجو لتصفية اللبنانيين الذين تدعي إسرائيل أنهم عناصر في حزب الله. على المستوى السياسي نتحدث عن اجتماعات متواصلة. هذا اليوم يفترض أن تنتهي هذه الجلسات، بدأت يوم الثلاثاء أمس في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. هذا اليوم الثالث ويفترض أن يكون هنالك نتائج متمخضة عن هذه الاجتماعات التي استمرت 3 أيام. هيئة البث الإسرائيلية انتصار نقلت الليلة الماضية بأن عن مصادرها المطلعة بأن كان هنالك خلافات واضحة بين الوفود المتفاوضة، خلافات بشأن وتيرة انسحاب جيش الاحتلال، بشأن المناطق التي قد يبدأ منها تنفيذ تطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية. لكن تقديرات نشرتها القناة 15 الإسرائيلية بأنه في النهاية من مصلحة الطرفين الوصول إلى تفاهمات معينة إن كان لبنان أو إسرائيل، خاصة أن كل الأطراف إن كان في إسرائيل تحديدا عبرت عن امتعاضها من التفاهمات التي نتجت عن محادثات سويسرا ومن مذكرة التفاهم. بالتالي إسرائيل تريد استغلال المفاوضات المباشرة مع الدولة اللبنانية لتحاول إظهار فصلا للساحات بشكل أو بآخر. بالتالي يتوقعون في إسرائيل أن يكون هنالك بيان ختامي هذا اليوم، في نهاية هذا اليوم بيان ختامي يتم من خلاله الإعلان عن إطلاق وبدء تطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية، وهي مناطق سوف ينسحب منها جيش الاحتلال وينتشر مكانه الجيش اللبناني، لكن كل ذلك بتدقيق وإشراف أمريكي وفق ما ينقل في وسائل الإعلام انتصار.
2: شكرا لك كريستين ريناوي. إلى فنزويلا، حيث أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في أنحاء البلاد عقب زلزالين شديدين بقوة 7.1 و7.5 على مقياس ريختر، عاقبتهما أكثر من 20 هزة ارتدادية. وحتى الآن أسفر الزلزال المزدوج عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين، كما أدى إلى سقوط عشرات المباني بالعاصمة كراكس، في حين أغلق المطار الدولي مؤقتا بعد تعرضه لأضرار. وفي المقابل تتواصل جهود فرق الإنقاذ والاستجابة للطوارئ وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال. وهذه نتابع الصور المباشرة الآن من كراكس في أحد المواقع التي تضررت جراء هذه الزلازل التي ضربت فنزويلا. والحديث حتى الآن عن 700 إصابة وأكثر من 30 حالة وفاة، فيما جهود فرق الإنقاذ والطوارئ لا تزال مستمرة، كما نتابع جهود انتشال الجثث والبحث ربما عن مفقودين وأحياء تحت هذه الأنقاض. هذه مشاهد مباشرة إذن، ونستطرد بتفاصيل أكثر مع مراسل التلفزيون العربي من كراكس، ينضم إلينا الآن معاذ موسى، والموجود في حي بلدية تشاكاو كراكاس، حيث سقط برجين سكنيين جراء الزلزالين. إذن نتابع معك آخر المستجدات فيما يخص بتداعيات الزلازل في فنزويلا. معاذ موسى تفضل.
1: نعم انتصار، حقيقة مع مرور الدقائق والساعات التي ستكون صعبة جدا على الفنزويليين تتكشف حجم الكارثة والمأساة التي خلفها هذين الزلزالين، ليس فقط في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وإنما في عديد من الولايات. هنا خلفنا أحد الأبراج السكنية، برجين سكنيين مدنيين سقطا بالكامل، أكثر من 16 طابقا، العشرات من المدنيين يتواجدون في هذه اللحظات عالقين، نسمع بالإمكان سماع أصوات صراخ، العديد منهم يطالبون بسرعة إنقاذهم. تمكننا من الحديث كذلك مع أحد العوائل السورية الذين ينتظرون إنقاذ ابنهم، الذي استطاعوا التأكيد أنه لا يزال على قيد الحياة، ولكن فرق الدفاع المدني والاستجابة للطوارئ لم تصل إليه لغاية هذه اللحظة. الرئيس الفنزويلية بالوكالة كانت قد أعلنت قبيل ساعات حالة الطوارئ في البلاد، قبل قليل أعلن عن أن الحصيلة الأولية للزلزالين هي 32 وفاة وأكثر من 700 جريح، لكن الرئيسة أكدت على أن الوضع الذي تشهده فنزويلا وخاصة في ولايتي لا غويرا وكاراكاس مأساوي وكارثي. نتذكر أن الواقع الاقتصادي والسياسي في فنزويلا معقد جدا صعب، خاصة مع فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا منذ سنوات، هذا أدى إلى تضرر الكثير من المؤسسات وقدرة مؤسسات الدفاع المدني تحديدا على تجديد أجهزتها وتطوير معداتها. هنا بالكاد يستطيعون الوصول إلى بعض الأماكن التي قد يكون الوصول لها سهلا جدا في مناطق أو دول أخرى. معظم دول أو معظم رؤساء دول أمريكا اللاتينية عبروا عن تضامنهم، أكدوا أنهم سيرسلون في الساعات المقبلة فرقا متخصصة من أجل مساعدة فنزويلا للبحث عن الناجين محتملين أو البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض في معظم الولايات الفنزويلية. الرئيس الفنزويلية بالوكالة على ما يبدو أنها وضعت كل الخلافات السياسية جانبا، تحدثت بلغة وحدوية، طالبت الفنزويليين بالتكاتف والتعاون، ورحبت بكل إشارات التعاون التي تصل تباعا من معظم دول أمريكا اللاتينية، حتى من تلك الدول التي لا تعترف بالرئيس الفنزويلي بالوكالة ولا تعترف بالنظام الفنزويلي، لكنها عبرت في هذه اللحظات الكارثية والصعبة التي تمر بها فنزويلا عن تضامنها وعن استعدادها لإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة وفرق الدفاع المتخصصة من أجل إنقاذ الأشخاص. هذا المبنى حقيقة يتواجد في جادة، وهذه مفارقة كانت قد شهدت سقوط عددا من المباني في ستينيات القرن الماضي. تحدثنا مع أحد المهندسين المعماريين الذي أشار إلى أن عمليات البناء في فنزويلا خاصة الحديث منها لم تأخذ بعين الاعتبار أن فنزويلا تقع على خط الزلازل، ولم يتم التدقيق الكافي من أجل أن يكون هناك صمود أو على الأقل عدم تضرر كبير لعديد من المباني ومن الأبراج السكنية، خاصة وأن هذه البلدية تحديدا تقع بالضبط على محور الزلازل بالقرب من السواحل الفنزويلية وبالقرب كذلك من أحد الجبال العالية التي تطل عليها العاصمة الفنزويلية كاراكاس. إذن زلزالين قويين ضربا العاصمة كاراكاس، أكثر من 8 ولايات شهدت.
2: لم يكن هنالك أي تحذير
1: بشكل مباشر،
2: أي قراءة لهذه الزلازل قبل وقوعها؟
1: بإمكاني الحديث حتى على المستوى الشخصي انتصار، فأنا أعيش في هذه المنطقة بالضبط على بعد أقل من 20 مترا من هذا البرج الذي سقط باغة الزلزال، ولم يكن هناك أي مؤشر عن إمكانية أو احتمال، لم يكن هناك حتى من هيئة الأرصاد الجوية أو هيئة مسح الجيولوجيا الفنزويلية أي تحذيرات بهذا الشأن. فجأة بدأت البنايات والعمارات بالاهتزاز، العديد بقوا عالقين بسبب شدة الزلزال، الأبواب لم تكن بإمكان فتحها، العديد من الناس لم يفهموا بداية حقيقة ما حدث. آخر زلزال قوي تعرضت له فنزويلا كان في العام 2018، كانت شدته قد تجاوزت 7 درجات على مقياس ريختر، لكنه لم يخلف في ذلك الحين أي أضرار مادية أو بشرية، اقتصرت الأضرار على أضرار طفيفة في بعض المناطق، تكسر للزجاج أو سقوط لبعض الأبواب، لكن هذا الزلزال رغم أنه يشابه ذلك بدرجته إلا أنه سبب حقيقة أضرار كارثية في العاصمة كاراكاس وعموم الأراضي الفنزويلية. واتباعا بعد ساعات بالتأكيد سيكون هناك إعلانات إضافية من وزارة الصحة ومن الرئيس الفنزويلية بالوكالة ومن الفريق المعني بمتابعة هذه الأزمة التي تمر بها فنزويلا، ومن المتوقع أن يكون هناك حصيلة أوسع وأكبر من الضحايا نظرا لعدد المباني التي تضررت والتي سقطت، وهي مباني سكنية وأبراج ضخمة حقيقة كبيرة سواء في العاصمة الفنزويلية أو في ولاية لاجويرا. مطار
2: وكيف تبدو قدرة الفرق على الاستجابة المركزية الواقعة؟ ونتحدث حتى الآن وقبل وصول الفرق والمساعدات الدولية التي تنتظرها فنزويلا، وكما وعد بها الرئيس الأمريكي ودول أخرى في أمريكا اللاتينية كما قلت معاذ.
1: حقيقة وضع صعب مأساوي كارثي تمر به هذه الفرق، لطالما تغنت فنزويلا سابقا منذ سنوات بالمهنية التي قد وصلت لها فرق الدفاع المدني والاستجابة للطوارئ التي الفنزويلية، لكن بإمكاننا التأكيد وبالاطلاع والرؤية المباشرة مع هذه الفرق بأنها تعاني حقيقة على مستوى المعدات، تعاني على مستوى التواصل، تأخروا لأكثر من ساعتين من أجل أن تصل أول فرق للدفاع المدني، كذلك هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالاتصالات، عمليا مقطوعة الإنترنت، شبكة الإنترنت تعاني بشكل كبير، تضررت كذلك شبكة الكهرباء، تم جلب مولدات من بعض السكان القاطنين في هذه المنطقة، سمعنا كذلك أنهم طالبوا السكان بمساعدتهم على مستوى المعدات، الحبال أو تلك المواد التي تستخدم من أجل النبش للوصول إلى المناطق التي يحتمل أن يكون فيها بعض الناجين. كل ذلك يتعلق بطبيعة الحال بالأزمة الاقتصادية وكذلك بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد، والتي تقول الحكومة الفنزويلية أنها تأثرت على معظم مؤسسات البلاد، أنها أثرت على معظم القطاعات، وبطبيعة الحال قطاع الفرق الدفاع المدني والاستجابة للطوارئ الذي يبدو أنه لم يكن حاضرا ولم يكن جاهزا ولم يكن لدى فنزويلا الخطط اللازمة من أجل الاستجابة للحظة كهذه، خاصة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ليس فقط على مستوى الأرياف.
2: شكرا لك معاذ موسى.
0: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: Thank you. الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
15: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحك حك، قول الليل حك حكا ظل كيف جسامنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا هاته ها، كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
14: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: وفي السودان تشهد مدينة دمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان، إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في دمازين ورصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية.
16: تجاهد هذه السيدة النازحة لإعادة نصب خيمتها التي اقتلعتها الرياح والأمطار، محاولة لترميم مأوى لم يعد قادرا على حمايتها مع أطفالها من تقلبات الجو. مشهد يلخص جانبا من معاناة آلاف النازحين في معسكرات النيل الأزرق.
17: معاناة شديدة بمناسبة من المطر، وإحنا محتاجين لخيم، محتاجين لحاجات يعني كثيرة بالمناسبة. والوقت ده تمام مساعدة، الموية لما تجي بتكون كثير، والأطفال الأبرياء كلهم بيدعانوا من الزباب والحاجات دي كلهم. يعني زي ما أنتم شايفين طبعا خيامنا مشماتنا دي ردونا لا وحندلها انتهت.
16: تزداد التحديات مع دخول موسم الأمطار هذه الأيام في إقليم النيل الأزرق، وتتسع معها دائرة الاحتياجات داخل المعسكرات، بينما تبقى قدرة الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتعاظمة للنازحين.
18: مواد الإيواء بالذات يعني اللي قدموها لأخوان النازحين ما كافية، هي مواد أنا ممكن أقول بدائية. وانتم شايفين المعسكر يعني مليء بالأطفال والأجهزة وكبار السن، فبالتالي الناس محتاجة لمواد إيواء أكثر.
16: رسمت السماء آثارها على وجه الأرض، فيما تنذر السحب المتراكمة بهطولات جديدة قدومها المتوقع يبعث الخوف وسط مخاوف آلاف الأسر النازحة التي ما تزال تفتقر إلى مأوى يحميها من الأمطار.
19: مطر كثيرة وما عندنا مشمعات.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
20: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباح الجميع. أهلا بكم أيها الأحبة إلى اللقاء اليومي الذي يجمعنا كل صباح، برنامج وسط البلد في صباح آخر من صباحات فلسطين. اليوم هو الخميس 25 من شهر يونيو حزيران للعام 2026، وفيه نلتقي نتباحث سوية، نتحدث بصوت عال لبعضنا البعض عن البلد وأحوالها في هذه الظروف الخاصة التي نحياها. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل المتابعين أينما كانوا في هذا الصباح وكل صباح، صباح الخير لأبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال، صباح الخير للمغتربين من أبناء فلسطين، لأهل غزة والضفة الغربية صباح خاص وللخليل خصوصية، صباح الخير لكل من يتابعنا، لكل أصدقاء البرنامج الذين ينثرون كلماتهم ومودتهم وحبهم كل صباح عبر هذا الأثير، برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية. مجددا نلتقي لنجدد الصحبة والعهد والتحية، صباح الخير لكم جميعا من شركة جوال الرائدة الرائعة. صباح الخير كمان لربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، شريك هذا المشوار كل صباح من الغرفة المقابلة. صباح الخير ربحي، يعطيك العافية، تحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج، معكم كالعادة محمود قنيبي، أحييكم، أتمنى لكم يوما طيبا سعيدا بعيدا عن كل المنغصات. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

أكيد صباح الخير للأصدقاء اللي بيتابعونا يوم يوم واللي بيشاركونا دائما حديثهم عبر هذا البرنامج سواء بالاتصال أو بالتعليق أو بالرسائل. خلينا نذكر بأرقام التواصل للي حابب يتواصل معنا. أرقامنا هي 229-0443، طبعا هذا الرقم الأرضي 229-0443. كمان في عنا الأرقام المختصرة أو الرقم المختصر الوحيد، رجاء ما حدش يرن على 19019 ولا 19044 لأنه هذه الأرقام تقريبا معطلة حاليا. الأرقام أو الرقم اللي بيستقبل عدة اتصالات مع بعض هو الرقم سلم 3546، سلم 3546. نبلش صباحنا بأمنيات التوفيق والنجاح لكل طلاب الثانوية العامة، كل طلاب التوجيهي الله يوفقهم، لسه مستمرين في امتحاناتهم وإن شاء الله نتائجهم بتكون مرضية إلهم ولأهاليهم في هذا الامتحان، ومنها للي أعلى منها. وطلابنا اليوم بحاجة ماسة جدا لكل الدعم النفسي في الدنيا لحتى يكملوا هالمسيرة ويتجاوزوا هذا الامتحان اللي إن شاء الله بيكون فاتحة خير عليهم وعلى أهاليهم لقدام. صباح الخير لكل طلابنا طلاب الثانوية العامة، لكل المعلمين والمعلمات كمان اللي بذلوا جهود مش طبيعية لتعليم أبنائنا وكمان لإيصالهم إلى هذه المرحلة، واليوم عم بيشرفوا كمان على الامتحان، امتحان الثانوية العامة. الله يا ربي يوفقهم جميعا. صباح الفل الورد والياسمين على أهلنا وأحبابنا في قطاع غزة، قطاع غزة الحبيب اللي الناس هناك كمان يعني وصلت مراحل متقدمة من التعب، والله يا ربي يهونها عليهم ويفرجها. سعد صباح أهل الخليل، كل الخليل بكل أطيافها بكل مناطقها الجغرافية، الخليل مدينة وجبل. صباح الفل لأبناء كل القرى والبلدات والمخيمات والمدن القريبة منها.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: تعب زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

نبلش صباحاتنا. أول شيء بدنا نصبح على أحلى ناس وأحلى أصدقاء وأحلى حبايب في بيت البركة. صباح الخير لإبراهيم أحمرو، يعني صبحنا من الصبح بالأناناس والمشمش وكل الشغلات الزاكية شكلا وطعما كمان، وسعرها كتير مناسب. فصباح الخير إبراهيم، يعطيك ألف مليون عافية. دولة يا سيدي دولة، انت ومؤمن وخلدون ورشدي وكل الشباب. ابو عبد الله صباح الخير لك ولورداتك كمان، هاي اليوم ذكرناك عشان بكرة الجمعة ان شاء الله، بكرة يا ربي بتتصبح باحلى وردات بالدنيا. صباح الخير تحياتي ويعطيك الف مليون عافية كلكو ابراهيم وكل الشباب اللي معه في بيت البركة على الجلدة على الدوار بالضبط. احلى محل هيك، محل مرتب ومنظم، قدامه نجيل مزروع شجر، يعني حتى منظر المحل بيغريك انك تدخل بس هيك، يعني لو بدك تشتري تعال عنا على رأي هذاك الواحد، تعال عنا وبس، ما بدنا منك شيء. صباح الخير يسعد اوقات كل اللي موجودين في محيط الجلدة كمان اليوم ودوار الجلدة.

طبعا صباح الخير لكل الأصدقاء. وعندي تهنئة بمناسبة الخروج من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة لكاظم المحتسب من الوالدة والزوجة والأبناء وجميع الأقارب. إذن تهنئة بسلامة الخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية لكاظم المحتسب بعد هذه العملية. طبعا أكيد بنصبح على كاظم وعلى والده وعلى والدته وعلى الجميع, وألف حمد لله على سلامته وسلامة كل المرضى, وربنا يبعد عنا وعنكم شبح المرض وشر المرض يا الله. طبعا مرسي الشيخ درة وكمان أخونا زاهر الأطرش, أبو يونس, أبو هدوان ونور, ليث الفروخ, أبو مراد وأبو نهاد قفيشة, صباح النور وصباح الخير. هيفا مسودة وكمان إم أمير نصر الله من القدس الشريف, صباح الخير إم أمير. سناء المحتسب والحج بسام العملة, حسني وزوز من شارع الشلالة, وصلاح الخطيب, والله إنك رائع يا صلاح, وأشكرك أشكرك على الكلمات, وإنت كمان تاج راسنا على راسي حبيبي أخونا صلاح الخطيب, هذا الرجل الطيب البشوش الوفي الوفي بكل معنى الكلمة. صباحك خير, تحياتي لك. وحيد الطويل, صباح الورد. رشدي فريحة كمان إلك ولكل أهالي حلحول, صباح الورد. محمد حماد زيدات وناصر بريغيث يسعد صباحكو. طبعا زيدات بين نعيم, بريغيث بيت أمر. صباح الخير لمصطفى السلايمة, صباح الورد لكل حدا بتابعنا في هاي اللحظات. ومثل ما ذكرت أي حدا حابب يشارك معنا, طبعا فواز النتشي كمان ما بعرف إذا ذكرناه, كل أصدقاء البرنامج أي حدا حابب يشاركنا بأي موضوع, أرقام تليفوناتنا للمشاركة هي 229-0443, هذا الرقم الأرضي طبعا 0222-9-0443. في عنا كمان رقم بيستقبل عدة اتصالات في نفس الوقت, وهو الرقم سلم 3546, بس هيك. ورجاء ما حدا يتصل على الأرقام الثانية المختصرة اللي كانت عنا لأنه متوقفة حاليا. بإمكانكم تتابعونا من خلال موجة الحرية 92.7 FM, من خلال صفحة التواصل الاجتماعي منصة فيسبوك على الرابط HR Live, وكمان من خلال التلفزيونات التفاعلية مدى حضارة والزيتونة عبر التلفزيونات التفاعلية المحلية. صباح الخير لكم جميعا بغض النظر عن الوسيلة اللي من خلالها بتتابعونا.

0: مراد الفروخ صباح الخير. وفي معنا حدا على الخط التليفون. صباح الخير.
1: يسعد صباحك على برامي.
0: صباح النور يا هلا.
1: بحكي معك عز الدين. شاور
0: حياك الله يا عز الدين.
1: والله يا برامي انا في عندي شكوى صغيرة او معاتبة كمان يعني, وبتمنى انها تصل لجهات الاقتصاد.
0: تفضل.
1: احنا كوربة زاهدة.
0: نعم.
1: اللي هي المنطقة اللي فيش فيها لفة يقدرش تلف الا من الرمزونات.
0: صحيح.
1: هلا بتتفاجأ انه كل يوم في شاحنات بتدخل عكس السير, شاحنات محملة حجار, وعندي فيديوهات بهذا الحكي, تدخل عكس السير بدل ما تلف من الرمزون عشان ده تدخل على منطقة النور, بتدخل عكس السير. تمام.
0: يعني بيستبعد بيستبعد المسافة يروح يلف من.
1: بالضبط. يعني هذه شاحنة لما تكون محملة حجار, طب واحد طالع وهو مش منتبه حسب المثال, بيصير لا سمح الله حادث موت. واكثر من مره قلنا للشرطه انه يا عمي بس حطوا دوريه غاد, حطوا إشي ينظم إشي غاد وعلى الفاضي.
0: يعني
1: ما تاخذنيش, احنا هون في منطقه سكان, في منطقه محلات, لما انت تدخل عكس السير انت
0: هي المنطقه. يعني انا بتمنى على اخواننا في دائره التخطيط والمشاريع في بلديه الخليل مراجعه كل حيثيات المنطقه, لانه امبارح كمان في منطقه ننقر في منطقة ضيقة في هذا الشارع صار حادث امبارح, ومش أول حادث. يعني حادث تكرر لعدة مرات, وفي مهندسين امبارح راسلوني بخصوص هذا الموضوع, مهندسين يعني بقول لك, وكانوا يشتغلوا في مشاريع تطويرية للشوارع مع اليو اس ايد ومع غيرها. بقول لك من زمان احنا نبهنا البلدية لخطورة هذا الموقع وضرورة تعديل الشارع فيه. ف يعني بما انه انت بتحكي كمان على كوربة زاهدة والطريق اللي بتنزل على ننقر, بما انه حاليا هم لهم شغل في هذا الشارع, انا بتمنى فعلا مراعاة كل التفاصيل اللي بتتعلق بالشارع والمنطقة. يعني انا بقول لاخونا طارق شقير وكل الاخوة في قسم المشاريع والطرق في بلدية الخليل, ياريت يعني رايحين وشغالين في هاي المنطقة شغالين انه نشمل كل اشي, كل ما يتعلق بهذا الموقع, وخاصة اللي بيحكي فيه أخونا عز الدين. يعني هاي الدخلة بعكس السير, صح إنه السائق هو الغلطان, بس إحنا كمان بتفرق معانا النتيجة
1: 100%. والله عم بروح. يسعد صباحك يا رب.
0: صباحك خير. يعني أنا ما بعرف الشرطة يعني عليها متابعة هذا الموضوع مؤقتا لحين إيجاد حل جذري لهاي المشكلة اللي موجودة في هاي المنطقة تحديدا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
0: نصبح على منذر, منذر عيايدة, وعلى حنان لبد, على مهدي القواسمي, وعلى ليث الفروخ أبو مراد.

0: أحمد الجعبري كمان صباح الخير. ومعنا كمان اتصال تليفوني. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: كيف حالك أبو رامي؟
0: الله يخليك يا رب.
1: بحكي معك منيف مشارقة من دورة الخليل.
0: منيف مشارقة حياك الله، أنت وكل أهل دورة يا منيف.
1: حبيبي الله يسعدك.
0: تفضل.
1: أنا أبو رامي أنا عندي مناشدة بدي من خلالك أوصلها أو مظلمي أو يعني تدخل أو مش عارف والله من عارفه إنه أخوه.
0: تفضل.
1: في أخوي له يعني دخل مستشفى دورة قبل 12 يوم.
0: نعم.
1: يوم الأحد اللي عدى مش شاء الله اللي عدى. فبعد قعدنا 5 أيام في مستشفى دورة، أخوي طبعا بعد الصور وبعد الفحوصات تبين أنه عنده انسداد في التضخم في الكلى نتيجة التهاب حاد مع وجود صديد على الكلى مع كلية صغيرة بصلهاش الدم عدم تروي، واتضح أنه عنده كتلة على المثاني، واتضح أنه عنده حصوة في الحالب، واتضح أنه عنده شرايين مسكرة بتغذيش. فبعد تدخل شبير طويل عريض بعد 5 أيام من المناشدات ومن بدنا ومتحويله طبعا مستشفى دورة إمكانياته لا تسمح إنه يعملوا له ولا أي حاجة.
0: نعم.
1: ودونا على عالي. عالي قالت قدامه في الانتظار 46 حالي. ارجع على دورة وخليك في دورة، خذ أبر وريد وخذ مسكناتك وخذ علاجك المطلوب الكورس المطلوب وبنسق معه وبنسق معانا دورة وبنأخذه. هلا قعدنا في دورة 6 أيام لا أخذوا ولا شو.
0: نعم.
1: بعديها دور مستشفى دورة تدخل إنه هذا الزلمة صار بده برابيد إنه تزرعوا له في الكلى، لأن الكلى صار فيها احتباس، صار خطر على الكلى يصير عنده فشل كلوي، لازم يعملوا له برابيج اللي يخفف السموم الموجودة في الكلى، برابيج خارجية تنزل السموم الموجودة في الكلى عشان يلحقوا الكلى بلاش تضرب الكلى. أجتنا تحويلها وين؟ على المقاس.
0: نعم.
1: هذا العمل الجزئي بس زراعة برابيج فقط.
0: نعم.
1: حتى حاولنا نعملهم في الاهلي على حسابنا الخاص، طلعنا الدخل حكينا مع الدكتور حسين ابو شيخ الله يجزيه خير، قال له والله بكلفه 8000 شيكل مع الاقامه للسنتين. فطبعا بتعرف الامكانيات. المهم اجتنا شو بدك بتطول، اجتنا تحويل على المقاصد لزراعه البرابيج.
0: تمام.
1: رجعنا المقاصد يوم الاحد الساعه 10 في الليل بتنسيق امبلانسات، امبلانس من هان كلفنا 300 شيكل وامبلانس من غاد كلفنا 400 شيكل لوصلنا لوصلنا المقاصد. بلشنا يوم الاثنين في فحصوا لقوا كلي عندي كويس متحسن امورها، والكلي الثاني ضعيف جدا زغراني حجمها صغير ونتيجه عدم التروي لانه الشريان اللي بغذيها مو موقف.
0: نعم.
1: فما ضبطش، فتحوا يعملوا له بربيج عليها ما ضبطش، حاولوا يركبوا له بربيج ما ضبط فسكروه، وحاولوا فتح مجال مع التحويلات انه يا عم احنا هذا الزلمه بده شغل اكثر من هيك واحنا جاهزين نعمل له كل ما يلزم عنا، لأنه بده شغل أكثر، 1 2 3 4 اللي مطلوب له. فالتحويلات رفضت تفتح له التحويلي. معاي أنت؟
0: معاك بسمع
1: حبيبي. فاضطروا قالوا سكر التحويلي ورجعوه على مستشفى دورة. يعني تصور أخذناه بتنسيق إسعافات، دفعنا 1000 شيكل إسعافات، ودفعنا كمان 1000 شيكل أو 1500 شيكل تغطي 10% اللي لحقتنا في التحويلي.
0: نعم.
1: وكمان روحنا بتنسيق اسعافات بسعافات اثنين كمان 1000 شيكل وتعبال. رجعنا على دورة قالت لي يا عمي دورة انا كل احترام لدورة كل احترام لكل المستشفيات ما له شغل عندي هذا الزلمي، ما فيش عندي انا ولا بقدر اشتغل ولا حاجة، هذا بده نظور بده خزعة وبده تفتيت حصوة، ما فيش عندي ولا امكانية اعمل له اياها في دورة، ما فيش عندي فعلا مستشفى دورة مش ايش يعني نسير الصائع مستشفى دورة بس اقامة ومشا يعني ومسكنات يعني صحيح طبعا الظروف كلها ما يتعباني. فإن 3 أيام في مستشفى رحنا على مستشفى عالي قال ارجع لعالي، رحنا على عالي والله تسجيل مريض وسجلونا في عالي، تسجيل مجرد تسجيل مريض وسجلونا، حتى قعدنا على تخت في الطوارئ وقيمونا على التخت قال ارجع على دورة، انت دورة بتودي احنا بنودع دورة والدورة بتودي علينا. فإن 3 أيام يعني مخاشين في الحيط، وهذا اخوي الله قادر يقعد معاه بربيج بول بعيد عنك بنزل دم ولا قادر يقعد ولا قادر يسوي، فمش عارف. فبتفاجئ صفير بقول انه في جاي وكيل وزاره امبارح على مستشفى دوره وجاي على بلديه دوره، طب انت جاي على مستشفى دوره ليش شفت مريض ولا سات مريض ولا سوى وجاي على البلديه، يعني مش عارف وين حالنا نصل. ويا اخوي قاعد في مستشفى دوره وبنت رحمه ربه مش عارفين شو نعمل وين نروح، حينا 12 يوم 13 واحنا قاعدين في معاناه لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، معطين حالنا معطين اشغالنا واخونا مش قادر يتحرك. وصلنا القدس دفعنا اللي فوقينا وتحتينا ونسقنا بلنصات وروحنا في بلنصات وما استفدناش ولا حاجه، يعني هل يعقل انه مريض يصل القدس ويخسر كل اللي فوقيه وتعطيه وتجيب امبالانس رايح امبالانس جاي وتروحه يا زلمه مش صحيح يعني هذا الشيء.
0: والله ما انا عارف شو بدي اقول لك يعني
1: مريض صار واصل المقاصد وصار طالع له تحويله في جزئيه معينه يا اخي كملوا الباقي.
0: والله المفروض المنطق بيقول انه لازم كملوا له يعني انا مستغرب
1: هذا المنطق هذا هيك بقول لك حتى لو في
0: امكانيه. طب شو السبب او شو الحجه اللي بيحكوها
1: بيلزموا الباقي اللي بيلزموه بصير في مستشفيات الحكومه. طب يعني وين مستشفيات الحكومه؟ طب دخلنا مستشفيات الحكومه وديني عنابس وديني على رام الله وديني على جنين وديني على ريعه مش زعلان انا. قال هذا كل ما يلزموا الباقي بصير عندنا في الحكومه وما بنقدرش نعطيه في تحويل. طب يا عمي وحولني دخلني على عالي دخلني على منابس وديني على غين وديني على نابس بروح وديني على جنين بروح وديني على ريحه بروح وديني على رام الله بروح انا مش زعلان.
0: طب سؤال رجعت مديريه صحه الجنوب
1: احنا بنراجع من خلال الدكاتره براجعوا الدكتور اسمه طارق جواد عامر هو مسؤول التحويلات في الخليل
0: نعم
1: وفي المنطقه بقول لك هذا الزلمي لا يمكن تحويله في ما يلزموا عندنا في الحكومه. طب يا عمي وقتيش الحكومه انا مش زعلان وقتيش يعني تيموت يعني هل يعقل انه مريض
0: قدي عمره المريض منيف قديش
1: كمان في 1000 شيكل بلنصات وصار واطي المقاصد والمقاصد بقول لك انا على استعداد تام اعمل له كل ما يلزم بس اعطيني ثقتي.
0: طب منيف
1: صار المريض واطي القدس
0: قدي عمره
1: المريض يعني حبيبي
0: قدي عمره بقول المريض
1: عمره 56 سنه
0: يعني انا بتصور 56 سنه كان مفترض فيهم مراعاة انه هذا المريض اول شيء يعني صار واصل المقاصد
1: صار واصل
0: واجراءه
1: محدود انه صرنا طالعين
0: واجراءه في الحكومه يعني بياخذ
1: 90% من الموضوع
0: نعم
1: يعني مش عارف دفعنا بقول لك والله
0: بلا تبعت لي
1: 400
0: تبعت لي اسمه هيك برساله او ترجع تحكي مع ربحي تحت الهواء تبعت لي اسمه كاملا
1: الهين ببعثك بدك اياها اي حاجه انا جاهز
0: ببعث لي اسمه بدي اشوف اخونا طارق انا يعني طارق على
1: يعني هذه الجزئيه اللي بنحكي فيها انه الزلمه صار واصل المقاصد وداخل المقاصد ونافل المقاصد 3 ايام ودفعنا 2000 شيكل في 3 ايام كمان ودفعنا بلاصات رايح جاي وملص رايح وملص جاي رايح وملص جاي ونسقنا وسوينا تسريح صار داخل الزلمه يا اخي كمل له الاجراء وانت ما عامل له تحويل ربع تحويلي كمل له التحويل يا زلمه
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب
1: يا أخي فيش تحويلي رجينا مستشفى يتقبلني رجينا مستشفى دورة مستشفى دورة بقولك أنا عندي أي وقاعد مستشفى دورة ما بعمل له غير أبر وريد ما فيش إيش أعمل له إياه غير أبر الوريد ما في إيش بقدر أعمل له إياه.
0: خليني أرجع الأخ طارق أنا بس ابعت لي ضروري رقمه اسمه الكامل وبدي اشوف يعني شو رد اخونا طارق. ماشي انا متفق معاه اذا كان يعني هذا الاجراء موجود في الحكومه ماشي بس اعطينا وين
1: وديني يا اخي ودينا نفس الحاجه
0: ودينا على
1: اي مستشفى
0: بس هو فعليا حرام يعني هيك المريض بتسوء حالته بسبب
1: المريض اكل هوا مش بسات هاته والله جبته من بابا بيتنا عم جبناه جبته ورجعته على الخليل اتكسر اتدمر في الطريق اتدمر دمار يعني نفسيا ومعنويا وطبيا مفتوح جنبه مع بربيج بول بلا بعيد عنك بربيج بول معلق فيه وجنبه مفتوح اي مطب بتحرك فيه بموت يعني بموت تنزل السياره بدك تحمله حامل بتنزل تاخذ بدك تعمل حمل يعني معاناه موت يعني استنى تموت الزلم يعني مش عارف يعني شو الحل اللي احنا وصلنا له.
0: سلامته اول شيء وان شاء الله ربنا بيكتب له الخير والشفاء. زي ما قلت لك انا رح اراجع اخونا طارق هلا واشوف شو بيرد علينا وبعد الفاصل ان شاء الله بيكون في عندي جواب بقدر اجاوبك اياه بس ابعث لي اسمه ضروري يعني
1: الهين بودي لك اسمه انا ما اعرفه.
0: هو شو اسمه الاول؟
1: اسمه امين محمد عبد المجيد المشارق.
0: امين محمد عبد المجيد المشارق. خلص خليني اشوف اذا كان يعني بحصل على جواب برد لك اياه بعد الفاصل مباشرة على الهواء. خليك متابع معانا. بعرف شو ممكن ينحكى في مثل هيك موقف. طبعا احنا بنحكي على مرضى فعلا معاناتهم بتزيد مرضهم بزيد الخطر عليهم بزيد يفترض يكون في اجراءات اسرع من هيك يعني حياة المواطن هل هي فعلا اغلى ما نملك؟ هل المواطن فعلا اشي مهم؟ هل المواطن اشي يعني بيستاهل انه نتعب علشانه ولا لا؟ انا يعني صار عندي هاجس اسمع اجابة من حدا من المسؤولين انه هل المواطن وحياة المواطن فعلا مهمة لدرجة انه نتعب ونقالب علشانه ونحاول نحمي حياته باي شكل من الاشكال ولا لا؟ بعد الفاصل رح نرجع نكمل سوا، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: طيب صباح الخير كمان مرة، أهلا وسهلا بالجميع. خلينا مباشرة نرجع النادي على أخونا منيف مشارقة. منيف، يعني فورا تم التواصل مع الأخ طارق جواد عمر وبخصوص حالة أخوك، وفي عنده تفسير لهذا الموضوع، تفسير مختلف تماما. هو بيقول في تقصير، نعم في تقصير، لكن مش من عنده، التقصير من الطبيب المتابع للحالة، لأنه يفترض أنه يتحول على مركز تاني. فياريت منيف مشارقة ياريت تتواصل معنا على الرقم سلم 35-46 للضرورة. منيف رقمك مش عنا، يعني ياريت إذا بترجع لنا للضرورة أخونا منيف مشارقة. ننتقل للحديث مع منسق التحويلات الطبية أو خدمة شراء الخدمة في وزارة الصحة في منطقة الجنوب، الأخ طارق عمر، طارق جواد عمر. صباح الخير أخونا طارق.
1: أهلين أخونا أبو رامي، صباح النور
0: أستاذي. يعني يمكن أنا حكيت لك بالفاصل جزئية من خلينا نسميها مناشدة أخونا منيف مشارقة أو عتابه أو شكواه بخصوص أخوه أمين محمد عبد المجيد مشارقة، هذا الشاب اللي نقل إلى المستشفى على عجل، ومن هناك يعني كان عنده مشاكل صحية في الكليتين، في أشياء أخرى، تم نقله إلى مستشفى المقاصد الخيرية، وهناك كان النقل بسبب إجراء طبي يتعلق بوضع برابيج معينة للكلى. عند فحصه هناك تبين أنه الكلى عنده مش كلها بحاجة، يعني في عنده كلية بحاجة إلى بربيج، الكلية الأخرى يعني ما بينفع يتركب لها بربيج لأنه في انسداد في الأوعية الدموية، فبدها إجراء طبي تاني. تم إعادته إلى مستشفى دورة بحاجة إلى تنظير للمثانة. أخوه بيقول إنه إحنا رجعنا من 3 أيام لمستشفى دورة، ما فتحوا له التحويلة في المقاصد، رجعونا على دورة، دورة حولنا على عالية، عالية قال ما عندي أي إجراء، الجهاز عندي خربان، ما عندي أي إجراء إله، ارجع على دورة. بقول أنا قاعد في دورة بستنى في أخي، يعني وبشوفه عم بتعب يوم بعد يوم وما في أي إجراء إله، فشو الحل؟ وهو عتبه طبعا في مستشفى دورة أبلغوه إنه إحنا بنتواصل مع الدكتور مع الأستاذ طارق عمر وهو المسؤول عن الموضوع، ما ردلناش خبر لحد الآن. هلا أنت قلت لي إنه لا، مش هيك الأمور، المفروض إنه يحولوه على مستشفى حكومي آخر، لو عالية الجهاز فيها خربان يفترض يحولوه على أماكن أخرى. عندك فكرة أنت عن الموضوع؟
1: مضبوط أخو برامي، الفكرة باختصار، المريض هذا أول إشي اتصل علي من دورة يمكن قبل 4 أسبوع وطلبوا منه الإجراء له.
0: انقطع الاتصال مع أخونا طارق على ما يبدو، يعني هو ماشي في الطريق يمكن عشان هيك انقطع الاتصال. فياريت أخونا منيف كمان، منيف مشارقة كمان مرة برجع بقول لك منيف، ياريت ترن على الرقم 22-90-4443 كمان مرة. منيف مشارقة ياريت ترن على الرقم الأرضي 22-90-4443. نرجع لأخونا الأستاذ طارق، تفضل يا طارق.
1: أخونا برامي، زي ما حكيت لك المريض من قبل أسبوع تقريبا حكوا معنا فيه،
0: نعم،
1: وطلبوا له إجراء اللي هو تركيب برابيج للكلية، الكليتين طبعا اللي هي بنسميها نيفرستومي، إنه بركبوا برابيج من جهة الخصر للكلية عشان يسحبوا البول، لنكون في انسداد،
0: نعم،
1: في مجرى البول،
0: نعم.
1: ووافقنا مباشرة وبعثنا على المقاصد نتلقى الخدمة هاي. هلا بعد يومين أو هذا الحكي بثلاث أيام تقريبا بتفاجئ المقاصد بتصلوا فيه بيقولوا لي دكتور طارق الوضع 1-2-3، المريض مش بحاجة.
0: دكتور طارق، هلا في منيف بس للتنويه، منيف صار معانا أخوه للمريض. منيف صباح الخير، اسمع لي الدكتور طارق شو بيحكي.
2: إذا صباحك أنت دكتور طارق.
0: تفضل يا دكتور.
1: بقول لك اتصل علي المقاصد قبل 3 أيام بالضبط، يعني بقول لي دكتور طارق الوضع 1-2-3، المريض مش بحاجة إن نركب له برابيج، الكلية أتوقع أحد الكلى الحمد لله وضعها كويس، بطلت فيها التضخم، بطل فيها إيش، رجعت لوضعها الطبيعي.
0: نعم.
1: فبالتالي مش بحاجة لبربيج، والكلية الثانية أصلاً فيها ضمور، صعب إنك تركب لها، يعني حامل وما زبطتش، صعب تركب لها بربيج لأنه فيها ضمور.
0: نعم.
1: عادة بيكون سبب الضمور للكلى في حالة هاي إنه في مشكلة في تروية الدم، الدم ما بيوصل بشكل مباشر للكلية بشكل كافي، فعادة يعني.
0: نعم.
1: بقول لك ما في داعي أو فيش إمكانية ركب لهم برابيج، لأنه واحدة مش بحاجة أصلاً والثانية فيها ضمور صعب تركب لها برابيج.
0: نعم.
1: عدا إنه كمان الكرياتينين الحمد لله رجع لوضعه الطبيعي، فبالتالي المريض مش بحاجه للاجراء اللي تبعتوا لنا، يعني الموضوع انتهى نهائيا. هلا دخلت في موضوع اخر اللي هو بده تنظير لل المثانة، وبده اشراف من طبيب بجراحة اوعية دموية، بالاضافة الى اللي هو مضادات حيوية، يعني تعالج المضادات الحيوية وال والاوعية فلود. وهي الامور كلها متوفرة عندنا، يعني احنا مع الاسف مستشفياتنا الحكومية في المنطقة هاي الاجراءات من هذا النوع قليلة جدا اللي بيسووها، نحاول معظمها في اربع خمس شغلات تسوى اللي هي هاي الشغلة اللي حكى لي عليها.
0: حلو.
1: قلت له خلص يلا راجع دكتور عشان نكمل معاه. المهم انه الاشي الاساسي الطارئ اللي كان يخوفنا قبل انتهى، خلص بنكمل في الامور الثانيه مع دكتور.
0: حلو.
1: هلا انا دكتور حكى معي امبارح دكتور امجد، وقال لي هيك هيك الوضع، انه انا حاولت معالي وعلي ما ردوش علي وفلان ما ردش علي ومش عارف شو. قلت له يا دكتور امجد، يعني اول شيء احنا بعثنا لشيء محدد، والشيء المحدد هذا اللي انت كنت خايف منه طلع مش موجود. هلا في شيء ثاني بدي اتعالج، وهذا غالبا مزمن، يعني انت بتحكي على مشكله في الشرايين، شرايين الكلية طبعا.
0: نعم.
1: انت تحكي انت على التهابات، على موضوع تنظيف مثاني، يعني هاي الامور موجودة عندنا. فبقول لي عالية مش متعاونين او انه خربان الجهاز عندهم، في واحد اتوقع في اليطة وفي واحد في
0: في الحسين في بيت لحم.
1: نعم. هلا الظاهر انه عندهم مشكلة في التواصل مع بعض كمستشفيات حكومية، وهذا حكي انا بعاني فيها في التحويلات، يعني انه الدكتور الحكومي عنده بالنسبه له اسهل يطلب تحويل من انه يحكي مع زميله في مستشفى اخر يطلب مساعدته في استقبال حاله او انه ياخذ من الجهاز. آه. يعني انا بعاني منها فعلا.
0: نعم.
1: فقلنا لا لا يا سيدي هذا الحكي ما بيصير، وهذا الحكي كله امبارح انت فاكر 24 ساعه، يعني بقول له لازم يعني تواصلوا مع زملائكم في المستشفى، يا سيدي احكي مع مدير المستشفى تبعك، احكي مع مدير المستشفى الاخر عشان تصل الامور. لا اذا عجزت الامور المنظومه كلها سيدي على عيني وراسي، بس مش انه مجرد انه مش قادر احكي مع فلان خلاص بدي اروح احاوله حول المريض تبعي.
0: آه.
1: فصار الحكي هيك، يعني هذا الحكي كان امبارح الظهر تقريبا، وحاليا فهذا الموضوع. هذا بالنسبه لاخونا المريض، الامور الطارئه اللي كان يعاني منها الحمد لله انتهت. الكرياتينين رجع لمستوى كويس، تضخم الكليه الحمد لله مش موجود. الكليه الثانيه بقى فيها ضمور، وبدها متابعه من اخصائي جراحه الاوعيه الدمويه. حكينا مع زميلنا الدكتور رائد سعيد بخصوصه، قال هذا شيء مش مزمن، خلي خلص التهابات البول والمشاكل اللي عنده تنظير لها المثاني، وبعثوا لي بعدين عشان اتابع موضوع الشرايين الكليه اللي عنده.
0: نعم.
1: هذا باختصار وضع المريض، وحاليا احنا شغالين فيه، لانه قلت لك ملفه امبارح طلع عندي، وانا طرفت منهم انه يحاولوا ينسقوا مع المستشفيات الحكوميه قبل ما يفكروا في تحويله.
0: نعم.
1: منيف بستنى الرد من الدكتور.
0: خلينا بس نشوف اخوه للمريض. منيف سمعت الدكتور طارق شو حكى؟
2: دكتور طارق كل احترامي لك، انت بتقول امبارح ملف الموضوع عندك، الموضوع اللي عندك 10 ايام اول حاجه، ثاني حاجه
1: 10 ايام هذا ما يطلع المقاصد، انت حسبت قعدته في المقاصد وقعدته هذا، بس لا تشرجه الله يرضى عليك عشان تكون امور واضحه. 10 ايام من قبل ما يطلع المقاصد انت بتحكي شيء، خلينا نكون واضحين. المشكله الاخيره امبارح حكى مع دكتور امجد بخصوص، انت بتقول بلسانك انك قبل 3 ايام رجعت من المقاصد. تفضل
2: اسبوع بحكي معك بخصوص، وانا واقف خلاص الاسبوع بحكي معك الدكتور امجد وانا واقف عنده وبحكي معك كذا مره وغيره لما حكى معي.
0: طب لحظة لحظة لحظة يا, يا يا منيف منيف هلا الدكتور طارق بقول لك اوكي انا ما عندي خبر قبل 10 ايام عن حالته في بداياتها، بس بعد هيك يعني سوينا له الاجراء وراح على المقاصد ورجع له 3 ايام.
2: صحيح. طب شو سويت لنا في 3 ايام؟
1: وانا بحكي لك رجع بالثلاث ايام المريض، شافوا دكتور امجد. طيب. دكتور امجد السويطي حكى معي بخصوص امبارح واتصل فيه وقال لي يا دكتور طارق انا مش قادر ابعته على عاليه، لانه عاليه زي ما انت حكيت مش قادرين يستقبلوا جهازهم خربان ايش من هالقبيل. هذا يعني موضوع انه رجعوا اتصلوا علي مره ثانيه بخصوصه هي صارت امبارح، ودكتور امجد موجود نضل نحكي معه. هلا ماشي حكي معي. قلت له يا دكتور هذا ايش بيننا وبينهم بعض. هلا قلت له يا دكتور المفروض انك تنسق مع مستشفى اخر، تحكي مع مديرك ينسق، لانه الخدمه موجوده في مستشفيات الحكومه. عدم التنسيق بين مستشفيات الحكومة أو ضعف التنسيق أو عدم التعاون من طبيب لآخر لا يعني إنه التحويل هي الحل. لا بحكي مع مسؤوله، ما بجري للتحويلات، ومع الأسف حتى المواطنين إذا الدكتور غلبوا في تحويله بيجي للتحويلات تعالوا حولوني، مش إنه يروح يسأل مسؤوله يحكي معي يقول له دكتور غلبني. التحويلات ليست الحل لأي مشكلة.
0: لحظة.
1: إذا صار هيك خلاص عمرنا
0: بنشتغل. يا منيف يا منيف منيف.
1: المفتاح له جنبها.
0: منيف اسمعني. هلا يعني الدكتور طارق واضح بقول لك أنا يعني بالنسبة لإجراء التحويل المهم سويته، وهذه الجزئية اللي بتخص.
2: لا هو مش مطلع الحالة، عفوا يعني باحترامي انه مش مطلع الحالة. هذا يا زلمة قاعد بزعب بطول دم، بطول في دم قاعد مش مطلع الحالي، هو مش مطلع ولا مطلع، في عنده شغلات ضروريه. بعدين بالنسبه للدكتور رائد السعيد، انا رحت امبارح على هيئته الخاصه مريت تقاريره، قال لي ولا واحد حكى معي في موضوعه، ولا معي خبر، ولا معي خبره، ولا واحد حكى معي في هذا المريض من مره.
1: دكتور سعيد امبارح رحت عليه،
0: دكتور رائد السعيد
1: انا هذا كلام الدكتور امجد الصويطي، الدكتور امجد الصويطي لما حكى معي قال لي دكتور رائد شوف حكينا معاه وقال هذا المريض بعدين بحاجه بعد ما نخلص الموضوع اللي هي نديك اللي في المثاني اللي هو بده نظور مثاني. ثم اساسا يا سيدي العزيز عشان نلخص الامور، انا حولت المريض بسبب التضخم وانسداد في مجرى الكلى بده برابيج خارجيه، حولناه على المقراصد على الاساس. اسمح لي، لما رجع من المقراصد المشكله هي منتهيه، التضخم راح والكرياتينين بلش يرجع. موضوع النزيف اللي بيجي من المثاني اللي بده ناظور مثاني هذا إشي آخر بتوى في الحكومة. هي المشكلة انت المشكلة انت حاططها، هاي المشكلة الحالية فعلا في عنده نزيف من المثاني، بس أساسا هو تحول إيش نزيف المثاني؟ تحول عشان تضخم الكلى.
0: طب منيف
2: صديقي ما قول ما يقول المقاصي تواصل معه قال لك هذا الزلمه بده 1-2-3 يفتح لي التحويل، هل يعقل المريض يصل المقاصي؟
1: اكيد على انه راسه يفتح التحويل ليش، بس هذا اجراء موجود عندك في الحكومه، انا ما بقدر ما عندي صلاحيه اني انا اعطيك شيء بتعالج في الحكومه. هلا صار اي تقصير من الحكومه يا سيدي
0: منيف، منيف
1: اذا مدير المستشفى، منيف اذا المستشفى اتصل علينا وقال لنا يا عمي احنا معيننا عجزنا على عيني وراسي، بس مش انه دكتور مش عارف يتواصل مع دكتور اجى مطلوب اني انا احول احول الحال. احنا كده بنقول احنا جاهزين مش راح نقصر مع الزلمه ان شاء الله، والمريض حاليا مش في وضع كريتيكال او نسميها وضع حرج، اي نعم عنده شويه نزيف من المثاني بس الامور تحت السيطره.
2: يا زلمه قاعد بالدم، الزلمه مش حرج، هو شوف دم قاعد دمه صفى دمه، بشوف بالدم بتقول مش حرج
0: يا لا منيف الدم. منيف منيف اهدى شوي خلينا نعرف نصل لنتيجة يعني، بس
1: احنا نظرتنا الطبية تختلف، احنا لما كنا خايفين على الكلى انه يصير فيها مشكلة كرياتينين مرتفع وفي تضخم في الكلى جراي بعتناه على المقاصد الحمد لله.
0: دكتور طارق، دكتور طارق، دكتور
1: بالنسبة للنزيف في له علاج موجود في الحكومة
0: يا دكتور طارق،
1: هذا العلاج اذا تأخر لمرحلة قد تصل انه زي ما بتقول لك انه في مشكلة في الدم او انه فيش تعاون من نفس المدراء نفسهم، المدراء اجوا قالوا لنا في المستشفى انه يا عمي ما فيش عندنا امكانية على عيني وراسي، كل ما طلبته امبارح من الدكتور
0: يا منيف، منيف معلش خليني خليني انا ادخل
1: مدير المستشفى، هذا حكي امبارح.
0: دكتور طارق، دكتور طارق هلا احنا صح المريض راح على اجراء طبي معين، الاجراء يعني ما كانش بحاجه لإله وتم اعادته، اليوم هو بحاجه لاجراء طبي ثاني
1: بده اجراء طبي اخر،
0: وخلينا نقول خلينا نقول لا يقل خطوره كمان او اهميه عن الاجراء الاول. هلا بما انه هو بحاجه لإله وهذا الاجراء متوفر في مستشفيات الحكومه، واجب على مستشفيات الحكومه فورا عمل هذا الاجراء.
1: هلا
0: موضوع انه فعاليه مثلا الجهاز خربان، هذا مش مشكله المريض. هلا انت بتقول في مستشفيات ثانيه،
1: لا مش مشكله المريض، احنا مش مشكله المريض، احنا الجهاز خربان ممكن نشوف اكسيدي في واحد في بيت جيلة. في واحد
0: طب ما هو
1: في
0: ما هو اسمعني هلا انت فاهم،
1: خليهم يحكوا مع بعض، انا حتى طلبت قلت له خلي المدير المستشفى
0: دكتور طارق
1: الاثنين مع بعض انه يحلوا المشكله يحكوا معنا.
0: دكتور طارق يا دكتوري يا عزيزي يا حبيبي يا دكتور طارق، هلا المثل العامي بيقول اللي ايده في المي مزل ايده في النار، هلا انا وانت اللي ايده في المي مزل ايده في النار، احنا متفاهمين يعني حاله اهل المريض اكيد خايفين على ابنهم وهذا اشي طبيعي.
1: هلا يعني
0: واضح انه
1: حتى نفسيا
0: واضح انه في تقصير، واضح انه في تقصير في سرعه الاجراء، هاي البيروقراطية
1: المريض لانه صار 3 يومين.
0: طيب هلا شو شو شو ذنب المريض وشو ذنب اهله؟ انت بتحكي على 3 ايام، احيانا الناس على نص ساعه بتعمل قصه، على نص ساعه بتعمل قصه، وكمان احيانا الدقيقه بتفرق في حياه المواطن. هلا احنا
1: أكيد.
0: هذا موضوع يعني يفترض انه كان الدكتور المعالج او مدير المستشفى اللي هو فيه ما دام الاجراء مش موجود عنده على طول يتواصل مع المستشفيات الاخرى، ما تواصل،
1: هذا اللي حكيت
0: واضح انه
1: مدير المستشفى تواصل مع مدير المستشفى الاخر.
0: طيب
1: يرتبوا بينه
0: هلا ما
1: يحكوا معنا،
0: ما تواصل
1: انا بس يعني
0: ما تواصل، والمريض واهله موجودين في المستشفى بياخذوا كلام الدكتور ثقه انه انا حكيت لك مع الدكتور الفلاني، يعني من شوي كان اصابع
1: الدكتور حكى معي ربنا الله، هو قال لي انا حكيت مع رائد السعيد وقال لي كذا كذا اللي هو اخصائي فاسكولار يعني، وشوف انا برضه بديش الوم الطبيب، قد يكون مرات الاهل في حاله العاطفه اللي هم فيه يعني تجارب رساله خطا او شيء. هلا يعني المهم ان بدنا نوصل لنتيجه، أنا هلا بحكي مع الدكتور كمان مرة. المطلوب كان كالآتي، إنه ينحكى مع مدير المستشفى اللي هو فيه مستشفى دورة، يحكي مع مدير المستشفى عليه أو مدير مستشفى يطلع إذا في إمكانهم يتساعد في هذا الموضوع.
0: طب أنا بدي أتمنى عليك وأطلب منك إنه تتابع لنا هذا الموضوع وترد لي خبر، الله يكرمك.
1: لا إن شاء الله خير، بس هو بقولك إحنا بنرجع لنفس المشكلة. لا أي طبيب المشكلة، حتى أي مواطن يعاني من أي مشكلة في أي شيء بيجي للتحويلات مباشرة، طارئ عامر أو التحويلات. احنا قلنا يا عمي لا، اذا عندك مشكله في المستشفى عندك مدير المستشفى. نفس الطبيب الزميل تبعنا لما يعاني من مشكله انه والله المستشفى الفلاني مش بنسقش معي منيح، بحكي مع مديرك، ما تجيش تحكي معي انا في دائره تختلف عن اداره المستشفيات. كتحولات انا مش لازم ان اكون انا الحل.
0: يا منيف،
1: تصادف اي عقبه سواء كان لمريض او
0: يعني لا، احنا لضيق الوقت يا منيف بسرعه.
2: ثواني انا هو بحكي لك عن تحويلي، احنا ما دورناش تحويلنا، قعدنا اسبوع في عالي في دوره لما وصلنا لتحويلي، وانا قلت له يا عمي انا حول من المقاصد حولني على نابلس، ما انا فيش عنده مشكله. قال لي انت تعاون، قلت متعاون، اعطيني من نابلس سجني لا تكرم لا ريحه.
1: ما هذا قلت لك، ما هذا انت هذه مستشفيات حكوميه، المشكله التنسيق بينهم يكون بينهم وبين، مش انا بنسق بين النيابه العاليه وبين
0: يا دكتور طارق. دكتور طارق، دكتور طارق،
1: بس بنتابعها ان شاء الله.
0: منيف،
1: مع الدكتور عشان نشوف شو صار مع مدير المستشفى، يعني المفروض الدكتور محمد ربع مدير مستشفى دوره هو اللي يحكي مع مدير مستشفى عالي او مدير مستشفى يطلع اساس ترتيب الموضوع هذا. طيب، اذا عجز طبيبه عن العمل في هذا الموضوع، هي الفكره.
0: طب خلينا خلينا بس نرتب الامور هيك، احنا بدناش نحمل حدا مسؤوليه مباشره، احنا بدنا منيف بدي تراجع الدكتور امجد وتحكي له الحكي اللي صار هون وتقول له اتواصل مع مستشفى يطا، مع مستشفى بيت جالة، المهم لازم يلاقي لك اجراء سريع.
1: يجد عجز ساعتها لاي سبب كان، فيت على عيني وراسي صاروا انا بدي اضطر اتدخل، طالما انه اداره المستشفى كلها مش قادره تحل المشكله، فيت احنا بنحلها لا حول ولا.
0: نعم طيب،
2: حكى معك الدكتور عبد امبارح ساعه وسكرت الخط، انت حكى معك ساعه امبارح وسكرت الخط معه، ولا هو
1: اتصل
2: ولا هو اعطيت ولا حاجه. مع دكتور عبد الهورين،
1: مع مين
2: دكتور عبد الهورين حكى معك؟
1: مين
2: انت حكى معك؟ انت حكى معك الدكتور عبد الهورين نص ساعه
1: يا راجل. دكتور عبد الهورين ست المغرب انا بحكي انا وياه، ابعث لك المسجات يعني، اذا بعتها لبرامج عشان يشوف.
2: انا قاعد على المكالمة الظهريات، حكى معك الدكتور
1: امجد انا لحد الساعه 6 المغرب ببعث،
0: ما بقول لك انه
1: راح ابعث له برامج يقراها، لا حتى الساعه 6 المساء.
2: انا قاعد على
1: المكالمة،
2: انا قاعد عليها بدون مسجات، انا قاعد على المكالمة. حكى معك
0: يا منيف،
1: عندي راح ابعث له برامج يقراها يسمع مسجات صوتيه.
0: دكتور طارق ممكن تهدى شوي؟ منيف هلا احنا بدنا عنب ولا بدنا نقاتل الناطور؟
2: ما هو العنب، هو ضل عنب بس، هو العنب
0: يا حبيبي
2: مخرب العنب عادي.
0: طيب شو بدك هلا؟
2: إذا بموت المريض قاعد وبقول الحالة مش محتاجة،
0: ما احنا بن
2: مش هو داش شيء وحكينا وما حكيناش.
0: لا لا لا لا, لا لا لا عفوا عفوا، ما قالش انه بدوش شيء،
1: يعني احنا دخلنا في موضوع عاطفي،
0: ما قالش بدوش شيء.
1: التفاصيل هاي خطورة الحالة، وهل الدكتور طارق يتواصل مع التحدي امبارح ولا لا؟
0: لحظة يا دكتور طارق، منيف اهدى شوي. الدكتور ما قالش انه الاجراء مش مهم ويتأجل،
2: في مسؤولية تنسيق ومش تنسيق، هذا مش شغلي.
0: هلا التنسيق بين المستشفيات الحكومية طارق ما إله فيه، التنسيق الداخلي بين ايوه هلا مش شغله كمان، هو شغل الدكتور المعالج ومدير المستشفى اللي انت فيه. انا بدي منك تراجع الدكتور
2: الاداري
0: هم يعالجوه. هلا هو مش شغله، هو كقسم تحويلات ملوش علاقه،
2: ولا مسؤوليه. انا
0: مسؤوليه مدير المستشفى، بدي تراجع الدكتور محمد ربعي. انا بدي تروح
2: محمد ربعي مطلع على الحاله من اولها لاخرها.
0: ايش
2: مطلع على الحاله من اولها لاخرها؟
0: بدي بدي تروح، بدي هلا تروح عنده تقول له صار 1 2 3 تواصلنا مع الدكتور طارق، الدكتور طارق بقول انه عندكم خلل في التواصل مع المستشفيات الحكومية الأخرى، وإنه لازم أنتوا يعني تعملوا الإجراء سريعا، وتقول لي شو بقول لك.
2: أكيد بروح، أكيد إنه طالع مستشفى دور.
0: حبيبي رد لي خبر شو بصير معك. دكتور طارق، دكتور طارق،
1: أنا
0: بس سريعا بدي أسألك على مريض اسمه سفيان عمر، عنده عملية في مستشفى دورة، عنده ورم في العظم، والزلمة مريض كلى أصلا يعني، وعمليته مؤجلة لسه كمان.
1: مؤجلة وين؟
0: في مستشفى دورة.
1: يعني بده يسوي له عملية وأجلوا لي إياها مثلا؟
0: المفروض إنه عنده، هو بحاجة لعملية جراحية، عنده ورم في العظم، وللأسف
1: أشيل عملية يشيلوا له الورم يعني ولا شوف؟
0: أعتقد والله ما بعرف بالضبط شو الإجراء، بس هو يعني انا الزلمه متابع حالته من فتره وبعرف انه هو مريض كلى اصلا
1: بسيطه. خلينا اشوف بدي اساله هو في دوره فيش الدكتور الملاح وانا بعد دوره بيسويش عمليات نوعيه على العظم عشان هيك انا مستغرب
0: يا سفيان سفيان
1: استبعد انه داخل دوره
0: يا سفيان
1: خلينا اسال الملاح اذا الدكتور امجد الملاح طبعا هو اللي بيشرف على العمليه
0: انا بدي اطلب من سفيان يبعث لي تقرير عن العمليه عشان نعطي لاخونا الدكتور طارق
1: الاجراء المطلوب لانه عاده دوره بيشتغلوهاش مشكلتي مع دوره بيشتغلوش العمليات زي هيك.
0: نعم طيب انا بدي اتشكرك كثير وراح نضل على تواصل خلال اليوم ان شاء الله نعرف شو صار مع الاخ امين مشارقه وكمان سفيان نشوف شو ممكن نساعده. شكرا جزيلا للدكتور طارق جواد عمر منسق التحويلات في دائره شراء الخدمه في وزاره الصحه لمنطقه الجنوب. فاصل بعد الفاصل نعود ابقوا معنا.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية.

0: جائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: خير للجميع. أخت فداء، بالنسبة لموضوع المساعدة، والله للأسف يعني أنه ما في أي مجال حاليا، يعني ما حدا تواصل معنا بخصوص مناشدتك، وصعب موضوع المساعدة حاليا. يعني أنا بتمنى تزوري لجنة الزكاة في المنطقة عندكم، أو الجمعيات اللي موجودة في المنطقة، أو مكتب المحافظ، ما بعرف يعني، بس في عندكم لجنة زكاة في المنطقة، ياريت تتبعي معهم لعل وعسى يقدروا يساعدوك بإشي مستعجل. يعني بناء على اللي حكيتي لي إياه، أنت بحاجة لإشي طارئ ومستعجل جدا، فياريت إذا بتقدري يعني تزوريهم. من قضية لقضية، وحياة المواطن أصبحت صعبة جدا في ظل تتابع الأحداث، وفي ظل الحصار اللي مفروض على شعبنا. يعني من شوية وزير المالية كان بيحكي على كتير شغلات اللي علاقة بموضوع المقاصة وأموال المقاصة واحتجازها والحصار المالي على السلطة الفلسطينية المفروض من الاحتلال. أوكي، يعني هذا الحكي متابعينه إحنا، بس المشكلة إنه كمان حياة المواطنين أصبحت صعبة بالإجراءات. يعني من ضمن الإجراءات اللي فرضت على المواطن حالياً، ووصلني هلأ إنه في عدة إشكاليات حصلت في دوائر الترخيص سواء في دورة أو في الخليل، بتتعلق بموضوع دفع الرسوم. البنوك في دوائر الترخيص بتطلب من المواطن الدفع عن طريق الفيزا بطريقة إلكترونية، ومش كل مواطن جاي يرخص سيارة في معاه فيزا، مش كل مواطن جاي يتنازل في سيارة عنده فيزا، مش كل مواطن اشترى أو باع سيارة أو بده يجدد رخصة أو غيره عنده فيزا. فللأسف أنه يعني وصلني من مبارح أنا أنه كان في دائرة سير دورة مبارح، واليوم هيو في دائرة سير الخليل نفس الإجراء. بتروح بدك ترخص السيارة، بدك تدفع الرسوم، بقول لك دبر حالك عن طريق الفيزا. طب من وين يجيب فيزا إذا معوش؟ مش كل مواطن بتعامل مع البنك يا جماعة، مش كل مواطن له حساب بنكي. وأقول لك حتى اللي لهم حسابات بنكية، ما حساباتهم معقدة اليوم بسبب الشيكات الراجعة والإيداع النقدي يعني المواطن لو بده يتعامل عن طريق الفيزا، طب قديش مسموح له يحط في البنك كل شهر مثلا؟ موظف بسيط معاشه 4000 شيكل مثلا، بده يحط قديش مسموح له يحط في البنك؟ طب اللي بده يحطه في البنك بكفيه مثلا يدفع رسوم الجوال والانترنت والتلفون والكهرباء والمية، رسوم الترخيص ورسوم كذا؟ ما هو مش كل مواطن بيقدر. يعني واضح انه في تعقيدات مش طبيعية على حال المواطن. بديش احكي انا شو وصلني رسائل انه يعني عن موضوع مين المسؤول عن التفريط بالشعب لمصالح مشبوهة، بدهم نرحل ولا نبيع ولا شو؟ والله لا بالمستشفى ولا بدائرة السير ولا بأي مؤسسة بيغاروا على الوطن والمواطن. الوطن أصبح مزرعة لشخص معين. الوطن اللي بيموت مش المريض اللي بيموت بس. يعني هاي إحدى الرسائل من أحد الإخوة، بقول يعني بالنسبة لأخونا منيف وغيره وسفيان وغيره، مش المواطن اللي بيموت، الوطن قاعد بيموت بسبب هذه التعقيدات والإجراءات. هلا كلها إجراءات إدارية للأسف، واللي بيتحمل نتيجتها وواقعها الأليم هو المواطن البسيط اللي ملوش ذنب في كل هالإشي هذا. يعني تفرض عليه اليوم إجراءات ملوش علاقة فيها. يعني بالنسبة لدوائر السير بدنا نحاول، يعني قاعدين بنحاول التواصل مع وزارة المواصلات للوصول إلى حدا يحكي معانا. طيب خلينا، احنا عم بنحاول الاتصال بحدا في وزارة المواصلات لمعرفة تفاصيل هاي الإجراءات الجديدة اللي موجودة في وزارة المواصلات والدفع عن طريق الفيزا. معك فيزا بتمشي أمورك، معك شيء؟ طب أنا معيش، طب شو عمل؟ وين أروح؟ كلمة حكاها الموظف للمواطن، روح دبر حالك. طب كيف يعني يدبر حاله؟ من وين يدبر حاله إذا كان هو فعليا ما بيستخدمش الفيزا وبيتعاملش مع البنك؟ من وين يدبر حاله؟ من امبارح المواطنين بيحتجوا على هذا الإجراء، واليوم زادوا غطى إنه في على ما يبدو مشاكل صارت في دائرة الترخيص عندنا هون بالخليل. في دائرة الترخيص بالخليل صارت بعض المشاكل اللي إلها علاقة بهذا الموضوع، وعشان هيك أبلغوني وبيطالبوا بمتابعة هذا الإجراء. هل هو إجراء يعني منطقي في ظل الظروف الحالية؟ على فكرة يعني ظروف الناس اصلا ما بتسمح انه لا حدا يفتح حساب جديد في بنك ولا يعمل حساب ولا يفعل حسابه القديم. يعني لو احنا في بحبوحة زي ما قبل الحرب الأخيرة كان ممكن، يعني ها لسه شوي ممكن تحكي تقول اه روح افتح لك حساب. اليوم مين اللي بده يفتح حساب؟ مين اللي معاه يفتح حساب في البنك ويطلع كارت فيزا؟ بعدين انا بدي ارخص سيارتي اليوم ومعيش كارت فيزا وبدي اروح افتح حساب، قديش بده وقت لحتى يكمل اجراء الحساب واخذ كارت الفيزا؟ يعني بينفع تعطوني استثناء على السيارة امشي فيها اسبوع مثلا بدون ترخيص وبدون تأمين وبدون اشي عشان انا مش قادر اطلع كارت فيزا؟ ويفرض انه انا من ناحية دينية ارفض التعامل مع البنوك من ناحية عقائدية، وفي كتير ناس وانتم بتعرفوا انه كتير ناس بقولك التعامل مع البنوك حرام والاستضلال بظلها حرام. طيب واحد من الناحية الدينية العقائدية بدوش يخش في الحرام وبدوش يروح على هالشبهة، وزي ما قالوها الختيارية لا ينام بين القبور ولا يحلم احلام مزعجة، بدوش يتعامل مع البنك نهائيا، كيف بده يمشي اموره في هالبلد؟ يعني التحول الرقمي اشي كويس بس بالتدريج مش بهاي الطريقة ومش بالقوة ومش بالفرض. يعني الدول لما بدها تفرض على مواطنيها اجراءات معينة اجراءات ادارية بتاخد رأيهم بتسألهم، الا عنا يفرض الامر ونفذ، ما عليك الا تنفذ، وكأنه احنا جيش في عسكر مطلوب منا التنفيذ وبعدين تعال راجعني. مش هيك الامور بتمشي، يعني المواطنين كلهم بيحتاجوا قاعدين على هذا الاجراء. وموضوع الفيزا مزعج لكتير من الناس اليوم، كتير من المعاملات عشان تمشيها بدك فيزا. يا اخي انا جاي ادفع لك مصاري، مش انت بدك مني مصاري؟ في النهاية انت بدك فلوس، بدك رسوم. انت فرض علي 50 شيكل 100 شيكل 200 شيكل 1000 شيكل شيكل يعني عملة، او 20 دينار 50 دينار عملة، انا جايب لك اياها العملة، ليش بدك تحولني على البنك واروح اصرف وكمان عشان اروح على البنك؟ يعني اليوم البنوك ما بتاخد ايداعات نقدية وانتو عارفين، لا بتاخد، مش ما بتاخد، بتاخد دولار ودينار. طب انا المفروض كمواطن اروح على الصراف او الصريف او محلات تبادل العملات واصرف وادفع رسوم زيادة وفرق سعر الدينار عشان اجيب دينار عشان احطه في البنك؟ طب ليش؟ مش انت الرسوم 1000 شيكل؟ طب خد 1000 شيكل يا اخي، ليش لازم اروح انا اصرف اردني وادفع فرق عملة واتبهدل عشان انا اعطيك 1000 شيكل تبعونك اللي انت طالبهم مني اللي فرضتهم علي فرض؟ الموضوع عند مدير سلطة التراخيص في وزارة المواصلات، وحاليا عم بنحاول التواصل معه لانه وصلنا لاكثر من حدا في الوزارة، يعني قالوا انه الموضوع مش عندهم وانه مش هم المسؤولين. الموضوع في النهاية وصلنا انه الموضوع عند مدير عام التراخيص في وزارة المواصلات، بدنا نشوف شو رأيه في هالموضوع. ويفرض انه انا مواطن بديش اتعامل مع البنك، يا اخي وين اروح؟ اجباري لازم بغصب؟ طب انت ربحي زلمة تعاملاتك كلها بنكية ومش ملحق تدخل دولار ودينار على البنك، طب وانا المفلس من وين اجيب؟ يعني وعلى رأي ربحي، طب كيف البنك بده يستفيد؟ يعني ما بعرف، هاي الاجراءات للأسف يعني المواطن عايش حياة صعبة، وكل المواطنين صار يقول له يعني ديسان حال المواطن شو بيحكي اليوم. انت بينك وبين نفسك شو بتقول لما بتشوف كل هاي الإجراءات وكل هاي التعقيدات؟ فيش أدوية، فيش تعليم، فيش خدمات، المؤسسات معطلة، بدهم يودوك على البنوك غصب، الحواجز مغلقة، التجارة صفر. يعني أنا بطلع على شوارع البلد، ومبارح أكتر من حدا وثق شوارع الخليل، قلعة الاقتصاد، مش قلنا لكل جمل صيتو دبحو؟ إحنا هيك للأسف، قلعة الاقتصاد الوطني، مش عارف إيش قلعة الاقتصاد، أكتر من حدا مبارح وثق شوارع البلد وحال البلد فاضية، التجارة تقريبا الحركة التجارية صفر صفر. اليوم أبو الرجال اللي قادر يستر بيته وولاده، محلات كتير تفتح وبتسكر بدون ما تستفتح، كتير مش واحد واثنين وعشرة وعشرين، اليوم مئات المحلات بتفتح وبتسكر بدون ما تستفتح، آلاف المواطنين مش قادرين يأمنوا أكل خبز، عارفين شو يعني خبز بس أكيد عارفين شو يعني خبز بس مش قادرين يأمنوا لأولادهم، إضافة إلى المشاكل المالية اللي صارت بين الناس، الشيكات بترجع، الديون تراكمت، الناس أحبطت. طب شو وآخرها؟ آخرها وين؟ آخرها وين مع المواطن الغلبان اللي مش عارف شو يسوي؟ اليوم المواطن في حيرة من أمره، قاعد في الزاوية مش عارف شو يسوي، فعلا مش عارف شو يسوي، وزهق المواطن، زهق. في كلمة بيحكوها الناس كتير في الشوارع بس يمكن مش كتير بتتردد لا في إعلام ولا على صفحات التواصل، إنه قرفنا المواطن، قرف هاي الحياة. المواطن صار يتمنى الموت، المواطن صار يتمنى الموت قبل ما يوصل المستشفى لأنه عارف بده يتعذب، المواطن صار يتمنى الموت قبل ما شكه يرجع لأنه عارف بده يتعذب، المواطن صار يتمنى الموت قبل ما ابنه يعيط قدامه ما عندوش أكل لأنه بيتعذب. طب هذا المواطن شو مطلوب منه أكتر من هيك؟ شو مطلوب اليوم من المواطن الفلسطيني في الشارع الفلسطيني؟ المواطن تعبان يا جماعة ولازم له حل، ولازم يكون في حدا يلاقي له حل، لأنه فعليا القهر اللي بيعيشه المواطن يعني مش طبيعي، مش طبيعي. معنا أبو خالد القدسي على خط التليفون. ألو.
1: أبو رامي صباح الخير لك، صباح الخير لكل المستمعين.
0: ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليك أبو.
1: الله يسلمك ويسلم عليك. أنت مكيف الصيف، أنت بتعرف شو بسوي.
0: والله إنه الاستغناء عنه أفضل، تحمل الحرارة وأشعة الشمس.
1: أنت بتكون مضطر تشغل مكيف السيارة، الله يرحمنا برحمته
0: يا رب.
1: سيد العزيز، أنا سامع الحكي اللي على الراديو بخصوص الفيزا.
0: نعم.
1: أنا كمان لما تروح تفتح حساب البنك يا أبو رامي مش بسهولة، تقول له بدي أفتح حساب، لك أنت شو بتشتغل؟ بدي إثبات مهنة. بتقول له أنا تاجر، بقول لك جيب لي شهادة غرفة تجارية. طب يا سيدي أنا عدو نقابة. لا، بدي شهادة غرفة تجارية. يعني هذا الحكي اللي صار معي شخصيا.
0: نعم صحيح.
1: بشهر 8 عند رحت كنت فاتح حساب بنك الوطني، بنك الإسلام العربي، بنك القدس، بنك الإسلام الفلسطيني، ولما فتحت حساب وأنا تاجر على ملف الضريبة فتح لي حساب. اليوم لا، بدك شهادة غرفة تجارية، يعني بيخليني أكد إنه في شراكة بين البنوك وبين الغرفة التجارية تستوجب إن أنت تكون مسجل بالغرفة التجارية وتروح تدفع الرسوم. ولما رحت أسويتها أمين بالله حطيت 1000 شيكل يا أبو رامي، دفعوني 400 شيكل هذا رسوم، هذه أول مرة واحدة. ودفعوني من شهر 8 لشهر 12 أدي الرسوم، ودفعوني سنة 2026 يخلف عليهم خصموا لي 10%. انا حطيت 1000 شيكل عشان افتح حساب البنك واقول اني تاجر، ونتفاجئ بعديها انه حاطيننا زينا زي اي مواطن 5000 شيكل شهري. عدا عن اللي بده يرخص او بده يامن او بده يروح اي مؤسسه حكوميه على الفيزا، يعني طب ما احنا قادرين نبدا بالفيزا، عرف لك وطيرتوا وسكرتوا لنا اياهم.
0: لسه غير انك اذا بتودع او لا، انت معك 1000 شيكل تفتح حساب وتروح على الغرفة التجارية. هلا كل المواطنين تجار؟
1: لا.
0: العامل، العامل شو يعمل؟ المزارع، الفلاح؟
1: ابدا اثبات مهنة.
0: شو اثبات مهنة؟
1: اجيب كتاب من مرتك انك انت بتشغل مزارع يعني.
0: طب
1: او واحد من،
0: طب وجبت،
1: جبت
0: انا بخلي امرامي اليوم تكتب لي كتاب. طب من وين اجيب
1: انك انت بتشتغل عندها؟
0: من وين اجيب 1000 شيكل ادفعهم؟
1: والله دبر حالك، انت حر،
0: دبر حالك. هي هاي الكلمة، هي هاي، هي هي هاي الكلمة، دبر حالك. المواطن اليوم مطلوب منه يدبر حاله عشان يدبر المؤسسات، يدبر حاله عشان يدبر المؤسسات. روح دبر حالك وجيب مصاري وادفع لي، أنا كمؤسسة ماليش دخل فيك، الله لا يردك. روح جيب مصاري وادفع لي،
1: دبر حالك. عشان هيك ربنا ما بسمع من ساكت يا أبو رامي. هلا المواطن واحد يحكي، أبو خالد كل يوم يحكي على الفاضي، ولو ضلينا 10 نحكي على الفاضي. هاي شغلة بتخص أبو خالد لحاله ولا محمود إنيبي لحاله، بتخص بلد، محافظات، مش محافظة الخليل، محافظات الضفة. يعني احنا مش أقل من بقية الضفة، كلنا بنعاني بنفس المشكلة. حل اللي وصلنا له اتحاد الغرف التجارية للأمانة فاجأنا. طب يا سيدي ما احنا عارفين ان البنوك الإسرائيلية مش قابلة تاخد من البنوك الفلسطينية، وضغط دولي، وين التصعيد؟ شو اللي اقول لك شغله يا ابو رامي، تعال احنا نحكي للبنوك نفسها، اذا البنوك مش قابله تاخذ بنوك الاسرائيليه منها، يا بنوك سكري بوابك. احتاج انت البنك، انت احتاج كيف انا بحتاج على اللي انت بتحكوه، كمان البنك يحتاج يسكر ويوقف التعامل
0: هو كله. هو يعني بدي اقول لك ابو خالد، ما هو كمان اذا بتطلع لها بنظره بعيده هذا المطلوب، مطلوب ايقاف الحركه التجاريه تماما يعني، والوصول الى هدف سموتريتش اللي حكى عنه من بدايه الحرب الحاليه في 7 اكتوبر لما قال علينا ان نسعى لهدم السلطه الفلسطينيه وترحيلها، وسنفعل ذلك من خلال المال. هو اشتغل على هذا الحكي بشكل جدي وقدر يوصل لجزئية من اللي بده إياه. اليوم يعني هو عم بدبح في السلطة الفلسطينية. اليوم وزير المالية حكى قال إنه يعني أنت بتعرف 15 شهر ما فيش أموال مقاصة، والاعتماد الرئيسي في كل تعاملات الحكومة هو على أموال المقاصة. عارف شو يعني 15 شهر؟ يعني كارثة. على بتحكي على 6-7 مليار دولار اليوم، بتحكي على 6-7 مليار دولار محتجزة. هاي 6-7 مليار بتحل كل المشكلة اللي في كل فلسطين
1: بالضبط.
0: بس بالزبط. للأسف الاحتلال ومن يعين الاحتلال من دول سواء قريبة أو بعيدة بدناش نخبص على هالصبح، للأسف هم مشاركين في هذا الحصار، ومشاركين في إضعاف السلطة، ومشاركين في تقويضها، ومشاركين في ترحيل الناس وفي تهجير الناس ودفع الناس إلى كوارث.
1: نعم نعم صحيح. والسنة الجاي أعظم يعني، ممكن في 1/8 في إجراءات جديدة رح تصير طبعا أصعب
0: كمان
1: أصعب. يعني المعلومات اللي عندنا في 1/8 رح تصير إجراءات أصعب. حتى بدك لو بدك تروح تشتري فلافل بقول لك لو سمحت اعطيني الفيزا.
0: ان شاء الله
1: بدنا رامي الامور جاي،
0: بدناش ناكل فلافل، بدنا نبطل ناكل فلافل خلاص،
1: لازم ناكل كبات
0: بين الله. يا ابو خالد اشكرك انه دائما صوتك عالي ودائما بتحكي ودائما مهتم. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. والى فاصل، كمان فاصل وبعده اخر جزء في لقاء اليوم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رجعنا معكم للجزء الأخير 46 دقيقة بعد الساعة 10. باقي معنا أقل من 10 دقائق. معنا اتصال تليفوني حاليا من غزة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: هاي بالعم برامج.

0: حالك؟
1: حيا الله، هلا بيك.
0: انا اخوك من وقت المقدار غزة، عم برامي.
1: حياك الله، اهلا وسهلا فيك وبكل اهلنا في غزة.
0: والله يا عم برامي انا شخص كفيف فاقد بصر، معي انت؟
1: معاك، تفضل.
0: ولا حد مدور علي، ولا حد معطيني كابونة، ولا حد معطيني شيء. وعندي طفل معاك عمره 8 سنوات ونص، هذا الطفل بده بمبز، اقسم بالله العلي العظيم، كل يوم ضايع بين المخيمات النجوح في مصر خان يونس، واحنا بندور عليه يوم يوم بندور عليه.
1: لا حول ولا قوة.
0: الحمد لله بيطلع الصبح بيجي نص الليل.
1: والله يا عمي انا مشاعر معك، بس
0: وانا اقسم بالله علي ديون اكثر من 1200 شيخ ومطالب فيه، كل يوم بيطالبوني فيه اصحاب الديون، وانا الصراحه مش قادر اجيب خضره لاولادي، وانا قادر اشتري لهم اي حاجه ياكلونها.
1: والله يا
0: والناس اللي بتدين منها بطلت تدين لانها على ديون متراكمه.
1: يعني انا بدي اقول لك، انت
0: شهادتك وانت بتسمع والشباب بيسمع، انا شهادتك انك تخدمني وتساعدني باللي تقدر عليه.
1: والله يا خيي، اول شيء انت بتحكي مش عن حالك، انت بتحكي عن الاف الناس زيك.
0: والله يا عم برامي انا متضايق، ولا متضايق ومكتار، كان انا مرنت عليك.
1: ما مش بس انت، والله انه في زيك الاف اليوم. اقول لك اقسم بالله
0: وإن شاء الله من أهل الخير.
1: يعني أنا ما بقدر أوعدك ولا بأي إشي، لأنه الظروف، والله أنت بتحكي عن أنه مش قادر تسد دين. أقسم بالله عندي اليوم في الخليل يعني وصلني يمكن 3 رسائل، بديش أبالغ، 3 رسائل من 3 عائلات ما عندها أكل، أكل في بيوتها ما في، لأنه الظروف صعبة على الكل، والوضع الاقتصادي سيء جدا حتى على كبار التجار، وما حدا قادر يساعد حدا هالايام الا يعني نادرا ما بتلاقي ناس على باب الله يعني. واقول لك اللي بيساعدوا اليوم هم من الناس البسطاء، مش الناس الاغنياء المليونيريه، لا، الناس البسيطه اللي على باب الله هي اللي بتساعد. انت بتحكيش عن حالك، انت بتوصف حاله الاف من الناس اليوم، مش بس في غزه، كمان في الضفه الغربيه. الله يكون بعون كل الناس ويفرجها على كل الناس. والله انه صعب الظرف اللي بنمر فيه، صعب في الضفة، في غزة، وين ما كان. مش عارف شو بدي أحكي لك، مش عارف كيف ممكن أرد عليك. ما بقول إلا إدعو ربنا إنه يفرج هالكرب يا جماعة. إحنا في كرب، وكرب عظيم، مش كرب عادي، إحنا في كرب عظيم، وربنا يغير هالحال، ربنا يغيره فعلا لا أحسن منه.

شو المطلوب من المواطن؟ شو المطلوب؟ الكل عارف شو الهدف. الهدف ضغطنا ضغطنا ضغطنا لساعة الانفجار الكبير. الانفجار الكبير ما حدا بيعرف كيف ممكن يكون. ممكن يكون يعني في ناس كتير بتفكر فعليا بالهجرة، والله مش كلام، بس على وين بدها تهاجر؟ ما هو لما حتى بيفكر انه يهاجر بقول لك على وين بدي اهاجر. طب انا تاريخي هون، اصلي هون، بلدي هون، اهلي هون، ماليش اشي برا، وين اروح؟ وين اروح وشو اروح اعمل؟ انقطع عن العالم كله؟ مش عارف والله. الناس في كرب، الناس في كرب عظيم. صباح الخير اخونا وليد زماعري ابو محمد، الله يسعد صباحك وصباح كل اللي عندك. وتحياتنا كمان لابو يعقوب الجبالي. ابو يعقوب الله يسعد صباحك وصباح العائله الكريمه وكل حدا عندك، ويعطيك الف عافيه. واعتقد انتهى وقت برنامجنا اليوم، لانه ما ضل حكي بعد كل اللي سمعناه، ما ضل حكي. شكرا للجميع بلا استثناء، لجوال، لبنز حمان كمان اللي بنحييهم صباح الخير لهم، يعطيهم الف عافيه في بنز حمان. شكرا لربحي وطاقم عملنا في البرنامج، وشكرا للي سمعونا واللي شاركوا واللي علقوا واللي تواصلوا معنا بكل السبل. الى ان نلتقي من جديد السبت باذن الله تعالى، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

غيرنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أمطار والرياح والحاجة إلى عمل إغاثي عاجل ومنسق وشامل يبدأ بتوفير متطلبات الإيواء.
4: هنا لا تقاس الأمطار بكمية المياه التي تهطل بل بحجم الأعباء التي تضيفها إلى حياة آلاف النازحين، فكل مطر غزير يعني مزيداً من المعاناة لأسر تكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مقومات العيش داخل مخيمات النزوح. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكر النازحين الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
5: إذن هذه التغطية مستمرة ونبدأ الساعة بأهم العناوين. الحرس الثوري يحذر من إعلان مسار جديد للشحن عبر مضيق هرمز. ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب. وروبيو يواصل جولته في المنطقة ويقول إن واشنطن لن تقبل بأن يكون مضيق هرمز ملكا لأي دولة. انتهاء اليوم الثاني من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. عقدة الانسحاب والمناطق التجريبية لا تزال عالقة، ومقتل جندي وإصابة آخر في الجنوب وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة والأونروا يحذران من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الاحتياجات الأساسية للحياة. قتلى ومفقودون جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا، والسلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، وترامب يصدر تعليماته بالاستعداد للتحرك وتقديم الدعم اللازم.

0: البداية من إيران، حيث اعتبر الحرس الثوري الإعلان عن مسار شحن جديد عبر مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن المرور الآمن عبر المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. هذا وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى سلطنة عمان ولقائه وزير الخارجية بدر البوسعيدي، شدد على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المفاوضات مع إيران إذا فرضت أي نوع من الرسوم على عبور السفن مضيق هرمز.
1: ما زال ملف مضيق هرمز من بين أهم القضايا التي تشهد سجالاً واسعاً ليس فقط بين طهران وواشنطن، وإنما كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تفرض أي رسوم مهما كان نوعها على السفن العابرة للمضيق، محذرا من أن المفاوضات ستتوقف فورا إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أيضا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي.
2: لا أعرف أي دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على استخدام المضائق، هذا ببساطة غير وارد ولن يحدث، لقد كان الرئيس واضحا تماما في هذا الشأن.
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز حضرت كذلك في مباحثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي. وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية من دون رسوم، بما يكفل الحقوق السيادية للدول المتشاطئة على المضيق والدول المطلة على الخليج. في سياق متصل بالجهود الهادفة إلى إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، تطبيقا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بدء عمليات إجلاء آلاف البحارة ومئات السفن العالقة في المضيق.
3: أعلن بدء تنفيذ خطة الإجلاء الخاصة لنحو 11 ألف بحار وحوالي 600 سفينة عالقة بمضيق هرمز. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس، وتركيزنا ينصب بالدرجة الأولى على الأشخاص المتضررين. الأهم للمنظمة يتمثل في تحديد سبل دعم البحارة الأبرياء الذين تأثروا سلبا جراء الصراع في منطقة الخليج.
1: في واقع الأمر، بدأت حركة الملاحة عبر المضيق بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة من أي انتكاسة سياسية أو أمنية قد تعيد التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: إلى ذلك، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار يغطي الجزء الأكبر منه تكاليف الحرب على إيران. ويتضمن طلب البيت الأبيض الحصول على تمويل إضافي تخصص منه 87 مليارا و600 مليون دولار لوزارة الدفاع. اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حلف الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده. وقال بقائي إن الاعتراف الصريح للأمين العام للحلف بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في شن هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ الناتو الفعلي ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. وأضاف أنه يجب محاسبة حلف الناتو وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع قرار هذه الحرب العدوانية وفق تعبيره.

0: ما يتعلق بإدارة هذا المضيق ما بين الخليج، إيران، مواقف أمريكية أيضا والأصداء والارتدادات في إيران. يتحدث روبيو مؤخرا في المنامة ومن المنامة يقول بأن لا يمكن القبول بأي استراتيجية لإدارة المضيق أو إلزام السفن التنسيق مع جهة معينة للمرور أو حتى فرض رسوم عبور على السفن التي تعبر من هذا المضيق.
1: يعني هي حقيقة معركة كسر عظام فيما يتعلق بتثبيت الإدارة التي تبحث عنها طهران لمضيق هرمز. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كان قد قال بأن الأوضاع في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل 28 من شباط فبراير الماضي عندما بدأ العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. طهران أدركت أهمية هذا المضيق، وصفته بأنه القنبلة النووية الحقيقية التي تمتلكها، عندما أغلقت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الأمريكي. شاهد الجميع تبعات ذلك على أسعار الطاقة عالميا وتأثير ذلك على أسواق التجارة والاقتصاد حتى في المنطقة والعالم. إيران تقول بأنها لا تبحث عن طريقة واستراتيجية تخالف القوانين الدولية، وإنما تريد طريقة ونهج وإدارة منسجمة مع القوانين الدولية. هذا الممر المائي الدولي بحسب طهران يقع في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، ومن هذا المنطلق كان هناك بيان مشترك بين البلدين إثر زيارة قام بها محمد باقر قالباف رئيس فريق إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية رئيس البرلمان الإيراني. هذا البيان المشترك أعلن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لدراسة مستقبل إدارة المضيق والتكاليف التي يمكن أخذها من السفن والناقلات التي تعبر المضيق، لقاء خدمات تقدم. إيران تقول بأنها لن تفرض أي رسوم على المضيق، بغض النظر أن مذكرة تفاهم حاليا تقول بأن كل العبور ومرور يجب أن يكون مجانيا طوال 60 يوما من تنفيذ مذكرة التفاهم، ولكن حتى بعد ذلك إيران تقول لن تأخذ أي رسوم، وإنما هي أموال لقاء خدمات تقدمها على أكثر من صعيد أمني وبيئي وغير ذلك لوجستي. وهذا رهن باللجنة المشكلة الإيرانية العمانية، والتي أعلن في البيان المشترك بين البلدين أنها ستكون يعني منفتحة على التشاور مع دول المنطقة وأي دولة أو طرف معني بالعبور والمرور من مضيق هرمز. بطبيعة الحال الدول الخليجية في مقدمة هذه الدول التي ستكون إيران وعمان منفتحتان على التشاور معها لقاء حول الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز. وسمعنا ما تردد يوم أمس من أنباء حول إمكانية عقد اجتماع ما يجمع إيران ودول المتشاطئة في المياه الخليجية تحديدا، سواء الدول الخليجية أو العراق وإيران، يجتمعون معا من أجل التباحث في أوضاع مضيق هرمز والأوضاع الأمنية عموما في المنطقة. هذا كله يأتي بالتزامن مع الخطوة العمانية المفاجئة بالنسبة لإيران، والتي دفعت بحرية الحرس الثوري إلى إصدار بيان يحذر السفن من التحرك في المضيق دون تنسيق معها. إيران تريد تثبيت معادلة في مضيق هرمز لن تتخلى عنها بأي شكل من الأشكال، وتقول بأن هذه الخطوة لا تناقض القوانين الدولية.
0: هنالك أيضا على مستوى سياسي حازم كلاس تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يتهم فيه حلف الناتو بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في العدوان على بلاده كما وصف بقائي. نتحدث إذن عن خلفيات هذا التصريح وفي أي سياق يأتي الآن؟
1: خلفيات هذا التصريح جاءت بعد تصريحات أمين عام حلف الناتو نفسه في مقابلة مع فوكس نيوز، تحدث فيها بشكل واضح عن دور عدد من الدول من بينها إيطاليا ورومانيا. هذه الدول قدمت خدمات للقوات الأمريكية في إطار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وكان لها تداعيات ليس فقط

0: من قبل إيران، وإنما حتى في إيطاليا وزير الدفاع الإيطالي على سبيل المثال قال بأننا لم نشارك وما قدم هو خدمات لوجستية وما شابه. بطبيعة الحال هذا التصريح لأمين عام حلف الناتو أثار ردودا كثيرة في إيران، يعتبر وثيقة تدين حلف الناتو بشكل واضح بأنه كان منخرط في دعم العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
1: شكرا لك حازم كلاس. قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض إن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال حربها على إيران هامة ومثلت دعما كبيرا لواشنطن خاصة من الناحية اللوجستية.
2: ليس لدي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4000 و5000 طائرة أمريكية من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا كمنصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
1: من جهته طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الحلف بالمزيد من الولاء لأمريكا والناتو.
3: أريد فقط ولاء أعضاء حلف الناتو، نحن لا نحتاج إلى أموالهم ولا نحتاج إلى أي شيء، فلدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع، لكنني أريد الولاء فحسب. أتعلم؟ نحن مخلصون لهم للغاية ودائما ما نقاتل من أجلهم. لدينا آلاف الجنود المنتشرين في أنحاء أوروبا، ففي ألمانيا وحدها لدينا 50,000 جندي.
1: في المقابل انتقدت إيطاليا تصريحات الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بشأن استخدام القوات الأمريكية قواعد عسكرية إيطالية خلال الحرب على إيران، معتبرة أنها قدمت صورة مضللة تماما عن طبيعة الدعم الذي قدم لواشنطن. وأكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن روما سمحت فقط برحلات أمريكية تقنية ولوجستية غير قتالية في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة، مشددة على أنها لم تمنح أي إذن لعمليات خارج هذا النطاق. وأوضحت الوزارة أن استخدام القواعد الإيطالية في مهام قتالية يتطلب موافقة الحكومة والبرلمان. إذا أخبار المفاوضات اللبنانية الأمريكية في واشنطن، اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة شهدت خلافات بشأن المناطق التجريبية.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وعلى حساب شعبنا، وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض، ونحن أهل الميدان، ونحن أهل المقاومة. لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا.
4: إذن الجلسة الثانية من الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل تنتهي من دون حلول. مفاوضات واشنطن المباشرة تزداد تعقيدا، وقف إطلاق النار والانسحاب وسحب سلاح حزب الله لا تزال نقاطا عالقة. فهل تنجح الوساطات والضغوط في تحقيق تقدم؟ ولماذا تصر إسرائيل على الاحتفاظ بحق تنفيذ ضربات محددة؟ وقف إطلاق النار لا يزال عقدة الأساس. الجانب اللبناني يصر على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار، بينما يتمسك الإسرائيليون بما يعتبرونه حقهم في تنفيذ عمليات تحت عنوان إزالة التهديدات. يسعى لبنان لخوض مفاوضاته بمعزل عن إيران، لكن نقاط عدة مرتبطة بشكل مباشر بمسار محادثات سويسرا بين طهران وواشنطن ترحب بها بيروت، طالما أنها تصب في صالح تثبيت وقف إطلاق النار. فطرح قطر الذي جاء عبر مفاوضات سويسرا يتضمن إنشاء خلية تضم واشنطن وطهران وبيروت برعاية الدوحة، تكون مسؤولة عن التحقق من وقف إطلاق النار، على أن تبحث آليات عملها لاحقا بعد التوصل إلى اتفاق في محادثات واشنطن. وفيما يتعلق بالمناطق النموذجية، أو كما باتت تعرف بالتجريبية، يتوافق الجانبان على إمكانية اعتمادها، بينما يبقى إقرارهما عالقا عند الجانب الجغرافي، حيث لا يزال العمل جاريا على تحديد المنطقة الأولى. بالتوازي تعمل الأطراف على وضع إطار يوضح المناطق الأخرى التي ستطبق فيها الآلية، بينما لا يرتبط بجدول زمني نظرا لمحدودية إمكانات الجيش اللبناني من حيث العدد والعتاد. في هذا الإطار تعتبر الحكومة اللبنانية دعم الجيش أولوية، وتسعى إلى تأمين دعم إضافي عبر مؤتمر دولي لتمكينه من تنفيذ مهامه. ملف آخر يطرح على الطاولة ويبحث مع البنتاغون يتعلق بآلية فض النزاعات ما بعد انسحاب اليونيفيل، أو ما يمكن اعتباره تطويرا لعمل الميكانيزم القائمة حاليا. وفي تصورها الأولي يترأس جنرال أمريكي قيادتها وتتولى معالجة أي إشكالية خلال تنفيذ بنود الاتفاق. وفي ظل التعقيدات القائمة تأمل الأطراف أن تنجز الجلسة الثالثة من الجولة الخامسة اتفاقا يشمل خطة للمناطق التجريبية وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي منها.

0: وللمزيد معنا الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية من بيروت، وأيضا الأستاذ عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل. أهلا بكما ضيفي، وأبدأ معك إذا دكتور وليد. عندما يتحدث الإسرائيليون يقولون أننا نرفض الانسحاب الكامل من لبنان، ولكن لبنان يريد هذا الانسحاب ويشدد عليه في هذه المفاوضات. هل تمتلك الدولة اللبنانية في هذه الاجتماعات ضمانات حقيقية لضمان انسحاب إسرائيلي كامل، أم هنالك خوف من أن يتحول البقاء الجزئي إلى واقع جغرافي جديد للتواجد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟
1: صباح الخير لك ولضيفك من الخليل والمشاهدين الكرام. بالتأكيد المعركة التي تخوضها الحكومة اللبنانية من خلال المفاوضات المباشرة هي معركة سياسية كبيرة تحت عناوين أساسية، أهم عنوان فيها هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والعنوان الأول أيضا هو وقف الحرب أو التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل. التحديات كبيرة في هذا المجال. حتى الآن يعني تتكل الدولة اللبنانية أو تعتمد بشكل أساسي على الضغط الأمريكي على إسرائيل من أجل إقرار الانسحاب حتى ولو كان انسحابا تدريجيا، يعني تحديد جدول زمني. بحسب التصريحات التي نسمعها من المسؤولين الإسرائيليين، نتنياهو وزير الأمن، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان، وهذه المنطقة الأمنية تعتبرها منطقة يعني ضرورية بالنسبة لشمال إسرائيل. وقد صرحوا عدة مرات أو قرأنا عدة مرات في الصحافة الإسرائيلية وفي مراكز الدراسات الإسرائيلية، نشرت عدة أبحاث تقول أنها يعني المناطق الأمنية في غزة ولبنان وجنوب سوريا هي جزء من العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، كما أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر هي حرية عمل الجيش الإسرائيلي وإزالة التهديدات. هذه تحديات كبيرة، لا يمكن للدولة اللبنانية أن توافق بأي شكل من الأشكال على بقاء أي جندي إسرائيلي على أرض لبنان، وبالتالي لا تملك الدولة اللبنانية حاليا سوى الورقة الأمريكية، وتملك أيضا الورقة العربية. الدول العربية، المملكة العربية السعودية،
0: دولة إذن قطر، الرهان على الولايات المتحدة الآن. دكتور وليد، أذهب إليك. أستاذ خليل، بهذه النقطة، هل يمتلك الرئيس الأمريكي أوراق ضغط حقيقية تلزم بنيامين نتنياهو على الانسحاب والالتزام ببنود ما سيتم الاتفاق عليه بعد اجتماعات واشنطن؟ أستاذ خليل، هل استمعت
2: إلي؟ لمن السؤال أستاذ؟ أنت صغير.
0: أستاذ عادل.
2: لأنك حكيت. أوكي، تحية لك أستاذ انتصار ولضيفك الدكتور وليد ولمشاهديكم. يعني بتقديري أنه هنا يعني تكمن المشكلة، أنه الطرف اللبناني يفهم الدور الأمريكي بشكل معكوس، يعتقد أنه الأمريكي سيكون مع لبنان وسيضغط على إسرائيل. الحالة معكوسة تماما، الطرف الأمريكي مع إسرائيل بالبقاء بمناطق معينة بلبنان وبما يسمى حرية العمل في لبنان. هذا هو الموقف الأمريكي الحقيقي. لهذا هذه أحد النقاط اللي بناء عليها ذهب الإسرائيلي قبل شهر أو أكثر إلى المفاوضات المباشرة مع لبنان بعد أن كان قد رفضها الإسرائيلي. طلب منه من قبل الحكومة اللبنانية قبل حوالي شهور للعودة إلى المفاوضات الغير مباشرة ورفضها الإسرائيلي. وحين أقر الأمريكي إنه هاي المفاوضات ستكون مبنية على مجموعة من المبادئ، جزء منها بقاء الجيش الإسرائيلي والاحتفاظ بحرية العمل، ذهب الإسرائيلي. بالتالي الأزمة الحقيقية اليوم والتي يعني لا يمكن أن تقود إلى اتفاق ما بين الطرفين، أنه باتت رؤية اللبناني اتجاه هذه المفاوضات في واشنطن مختلفة تماما عن رؤية الإسرائيلي. إنما هنالك بعض التقاطعات البسيطة أنه هنالك للأطراف الثلاث الأمريكي واللبناني والإسرائيلي مصلحة بأن يكون دورا للحكومة اللبنانية لإضعاف الدور الإيراني ودور حزب الله في لبنان، ولكن بالنهاية الإسرائيلي ذاهب لهذه المفاوضات وبدعم أمريكي مطلق للحصول على شرعية وجوده في لبنان وبقوا إدامة احتلاله وتحويل هذا الاحتلال من مؤقت إلى أبدي، بينما اللبناني باتت مواقفه بالجلسة الأخيرة مختلفة تماما عما كانت بالجلسات واللقاءات الأربعة الأولى. باللقاءات الأربعة الأولى حسب النقاش الإسرائيلي اللبناني يعني تعاطى بشكل إيجابي مع ما أرادته إسرائيل، وكان محور الحديث وكيفية مواجهة حزب الله من قبل الجميع، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، على قاعدة أن إسرائيل ليست مشكلة إنما جزء من الحل. بالجلسة الأخيرة التي حدثت بالأمس الموقف اللبناني كان مختلفا، فرض على الطاولة إنه الانسحاب وفرض السيادة. الآن بالتالي لا يمكن لهذين المسارين أن يلتقيا، سيصطدمان، وبدأت مؤشرات الاصطدام التي عبر عنها السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيي إليتر، الذي يعني قال إنه نحن قطعنا شوطا والقطار سار ويبدو إنه انحرف عن السكة، وقصد إن اللبنانيين لم يكن موقفكم كهذا بالجلسات الأربعة الماضية، بالجلسات الأربعة الماضية أنتم من طلب منا التدخل والمساعدة للقضاء على حزب الله، لم تأتون بهذه الطلبات مثل اليوم. هذا بالقراءة الإسرائيلية إنه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني فرضت على الحكومة اللبنانية أن تعيد النظر بشكل جذري من من من من موقفها ومن مسألة البقاء الإسرائيلي بالجنوب ومن موضوع الحرب
0: وإعادة النظر في الوسيط في هذه المفاوضات وهذا الاتفاق الذي تبحث عنه لبنان الرسمية أو لبنان الرسمي. دكتور وليد، هل من الممكن أن يبحث بالفعل لبنان عن وسيط آخر إذ ما تعثرت هذه الاجتماعات من الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية عبر الوساطة الأمريكية؟
1: لنكن واقعيين، الحكومة اللبنانية اليوم تتعاطى بواقعية سياسية بعد الجولة الأولى من المفاوضات التي حصلت في سويسرا بين الأمريكيين والإيرانيين، وبعد صدور مذكرة التفاهم بينهما تتعاطى الدولة اللبنانية بواقعية سياسية، وطبعا الدولة أصبحت أكثر تشددا كما قال يعني ضيفك من الخليل في موضوع الانسحاب الإسرائيلي، لأن أيضا أخذت بعض الدروس الدولة اللبنانية من الموقف الأمريكي. يعني أربع جلسات من التفاوض في واشنطن لم يقدم الرئيس الأمريكي للدولة اللبنانية موضوع وقف إطلاق النار، أعطاه وقف إطلاق النار لإيران. يعني هذا واضح، هذه من الدروس التي تستفيد منها الحكومة اللبنانية في البحث عن وسيط آخر. لا أعتقد يعني أن بإمكاننا اليوم أن نجد وسيطا دوليا آخر يستطيع أن يجبر نتنياهو بالانسحاب من لبنان. يعني ربما نتوسع بالاعتماد على الموقف الفرنسي على دور للدول العربية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، لممارسة الضغوط على الرئيس الأمريكي. وفي الأمس تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة إلى دول الخليج قال أنه
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الهند.
3: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يهدد أكثر من 2,400,000 سوري فلسطيني. وأوضح في بيان أن أزمات المياه والصرف الصحي والإيواء تتفاقم مع استمرار نقص الوقود والمولدات ومواد الصيانة، محذرا من مخاطر صحية وبيئية واسعة النطاق خاصة داخل مخيمات النزوح، ودعا المكتب المجتمع الدولي والجهات الراعية لوقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لضمان تدفق المساعدات الأساسية ومنع مزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع. تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
4: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
5: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
6: والله ما أنا عارفة، أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير، يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
5: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
7: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجن من البعوضة علينا، بتكبى في المجاري بتجي علينا، بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرة بنحكحك، طول الليل حكحكة والله كيف جسمنا، كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي. ها كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
5: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: إلى فنزويلا، حيث أعلنت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ بعدما ضربت البلاد هزات أرضية قوية متتالية ونحو 20 هزة ارتدادية، مما أدى إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كراكس ومناطق أخرى.
8: نود أن نعلن أنه وقع زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة، وحتى الآن تم تسجيل 20 هزة ارتدادية. هذا حدث ذو عواقب وخيمة، شهدت العاصمة كاراكاس انهيار مبان في مناطق مختلفة، كما تضررت ولايات أخرى. نعلن الآن حالة الطوارئ، والرسالة الأولى لشعبنا هي التكاتف من أجل إنقاذ الأرواح.
9: نتواجد هنا من أمام هذا البرج السكني الذي سقط بالكامل على رؤوس قاطنيه في بلدية تشاكاو في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إثر الزلزال القوي الذي ضرب العاصمة مساء الأربعاء. هذا البرج السكني المكون من أكثر من 16 طابقا، يبدو أن هناك العشرات من الأشخاص عالقين هناك. استطعنا سماع صراخ لعديد من الأفراد يطالبون بسرعة إنقاذهم. سيدة كانت تصرخ من أجل إنقاذ طفلها، رغم تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلا أنها في هذه اللحظات تتواجد هنا. انتشار مكثف، كذلك انتشار أمني مكثف لعناصر الشرطة الفنزولية ولعناصر الحرس الوطني. الحصيلة التي قدمت لغاية الآن هي 18 شخصا تم إنقاذهم من هذا البرج، ولا حديث عن ضحايا أو جرحى لغاية الآن على الأقل من قبل فرق الدفاع المدني. الحكومة الفنزولية أعلنت حالة الطوارئ وعلقت الدراسة لمدة أسبوع، وكذلك تعليق كافة الوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا من قبل الموظفين. هذا ليس البرج السكني الوحيد الذي تعرض لسقوط كامل في العاصمة كاراكاس، هناك العشرات من الأبراج السكنية ومن البنايات التي سقطت في العاصمة كاراكاس في ولاية لاغوايرا. كذلك تضرر مطار سيمون بوليفار مايكتي الدولي وسقطت أجزاء منه، وتم تعليق العمل في المطار بناء على ما أعلنته الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغز. العديد من رؤساء دول أمريكا اللاتينية عبروا عن تضامنهم وأكدوا أنهم سيبدأون بإرسال فرق للمساعدة في عمليات البحث عن الناجين محتملين، وكذلك مساعدات طبية وإغاثية لفنزويلا، خاصة أن الأزمة التي تعانيها فنزويلا تمتد لسنوات وتعاني كذلك بسبب العقوبات الأمريكية وضعف تحديث المواد وفرق وتطوير عمل الدفاع المدني، ما أدى إلى معاناة كبيرة حقيقة شاهدناها هنا في عمليات الإجلاء والبحث عن الناجين. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
3: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا تسببا في عدد كبير من الوفيات، واصفا الحصيلة الأولية بالمروعة، وأن التقارير عن حجم الأضرار والخسائر البشرية لا تبشر بخير وفق تعبيره. وفي منشور أكد ترامب أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، وأصدر تعليماته بالاستعداد للتحرك وتقديم الدعم اللازم. وفي اليابان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس تسجيل زلزال بقوة 6.9 قبالة سواحل شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر لحدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

0: وينضم إلي الدكتور سمير زعاطيطي الخبير في الجيولوجيا وعلم الزلازل من بيروت. أهلا بك دكتور سمير، صباح الخير. إذا نتحدث عن زلزالين ضربا فنزويلا خلال دقيقة، ثم هزات أرضية وارتدادية بلغت 20 هزة، ما تفسير ذلك دكتور؟
1: حسب نظرية الصفائح التكتونية، منطقة فنزويلا شمال فنزويلا هي قريبة من احتكاك بين صفيحة الكاريبي إلى الشمال والصفيحة صفيحة أمريكا الجنوبية. هذا الحد معروف بالصفائح التكتونية أنه كل الزلازل وكل البراكين الموجودة على سطح الكرة الأرضية تنشأ على حدود الصفائح. هنا الصفيحة الكاريبية اللي بمعظمها بحرية تحت البحر، قعر البحر، تنزلق تحت الصفيحة الأمريكية الجنوبية. هذا الاحتكاك يولد زلازل ونشاط تكتوني، نشاط زلزالي عنيف. لاحظنا أنه 7.1 و7.4 ريختر، هذا بذكرنا بالزلزال التركي من سنتين ونص، أنه هناك صدام بين صفيحة تحت البحر وصفيحة فوق البحر تؤدي إلى موجات زلزالية عنيفة عنيفة ترج المنطقة هناك وتهزها. والدليل الخسائر اللي نحكي عنها بتقريركم، وهون إن شاء الله نتمنى أن تكون يعني خسائر خفيفة، ولكن من الملاحظ أنه كمان بالتجربة اليابانية ما فينا نتنبأ بالزلازل ولا فينا نعرف امتى بدها تطلع ولا قوتها ولا وين. فشو عملوا؟ صاروا يتجهوا الى المباني التي تخفف من اخطار الزلازل، يعني تخفف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: زلزال عنيفي، هالشي شفناه بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية على خط الأناضول بتركيا. بالكاريبي هون الصفيحة الكاريبية اللي هي شمال فنزويلا عم تجي تحتك تحت البحر وعم تنزل تحت الصفيحة الأمريكية الجنوبية. هذا الاحتكاك هذا طبيعي، يعني هناك طاقة موجودة بباطن الأرض لابد أن تخرج من باطن الأرض بشكل زلازل أو بشكل براكين.
0: نعم.
1: لماذا؟ حتى تبقى هناك توازن حراري حتى نبقى نحن على سطح الأرض لا حرارة عالية ولا نعم. حرارة حتى تبقى الحياة على سطح الأرض، لابد نعم. من هذا التنفيذ للطاقة المحتقنة نعم.
0: شكرا الموجودة شكرا ببطن. لك
1: هذه الطاقة المتجددة هي طاقة نعم. طاقة نووية.
0: شكرا لك دكتور سمير زعطيطي خبير الجيولوجيا وعلم الزلازل. الآن إلى أخبار كأس العالم.

0: تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 بعد فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وأصبحت هذه المباراة هي الأولى في تاريخ منتخب المغرب التي يسجل فيها أربعة أهداف في كأس العالم، محطما بذلك رقمه السابق في مونديال 1998 في فرنسا. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد أسود الأطلس إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف المنتخب البرازيلي المتصدر.
1: ليس لدينا تفضيل أي منتخب نريد مواجهته، كما تعلمون في هذه البطولة لكي نصل إلى أبعد مرحلة ممكنة علينا أن نلعب ضد أفضل المنتخبات، لذلك يجب أن نبقى مركزين وسنرى لاحقا من سيكون منافسنا. سنناقش مع المدرب والجهاز الفني ما الذي نحتاج إلى تحسينه، وسنعمل بالتأكيد على ضمان عدم تكرار الأخطاء في المباراة المقبلة، والأهم من ذلك ألا نستقبل أهدافا كما حدث.

0: والمنتخب ديالنا كنتمنى باش يزيد لقدام ان شاء الله ويتوفق. وشكرا الرحيمي، شكرا للعابة ديالنا،
1: شكرا بزاف سفيان الرحيمي وسي اشرف اشرف حكيمي شفنا اليوم ماشي اشرف اللي موالفين والله اوني تري تري تري فيا.
2: وضمن المجموعة ذاتها واصل المنتخب البرازيلي عروضه القوية ليتأهل إلى الدور المقبل في الصدارة بعد تحقيقه انتصارا عريضا على نظيره الأسكتلندي بثلاثية نظيفة. وتم سجل فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني هدفين، ثم أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماتيوس كونيا الهدف الثالث. ودع المنتخب القطري نهائيات كأس العالم من دور المجموعات عقب خسارته بثلاثة أهداف لواحد أمام نظيره البوسني ضمن منافسات المجموعة الثالثة. وبهذه النتيجة ينهي العنبي مشاركته الثانية تواليا في المونديال بنقطة وحيدة، في حين تأكد تأهل البوسنة إلى الأدوار الإقصائية كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما انتهت مباريات المجموعة الثالثة بخسارة اسكتلندا بثلاثية أمام البرازيل. وفي المجموعة ذاتها تغلب المنتخب السويسري على نظيره الكندي بهدفين لواحد في مدينة فانكوفر وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف قبل أن يضيفوا الهدف الثاني في الشوط الثاني، بينما نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق بهدف متأخر. وبهذه النتيجة تأهلت سويسرا إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط لتتأهل بدورها وصيفة للمجموعة. وتخطى منتخب المكسيك نظيره تشيكي بثلاثية نظيفة في آخر مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى، وبعد شوط أول دون أهداف تمكن أصحاب الأرض من زيارة الشباك التشيكية 3 مرات ليصبحوا أول منتخب في البطولة يحصل على العلامة الكاملة من إجمالي مباريات المجموعة ويتأهل إلى الدور الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تذيلت التشيك المجموعة بنقطة واحدة. وللحديث عن تأهل المنتخب ونتائج مباريات أمس واليوم ينضم إلينا الزميل عدوان محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي. صباح الخير عدوان، نتحدث إذن عن المنتخبات العربية. المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى مرحلة الإقصائيات، إذن هل هذا ما توقعناه منذ البداية؟
3: بالتأكيد، نبارك للجمهور المغربي بداية انتصار، يعني هذا ما توقعناه قبل بداية المونديال أن تتأهل المغرب إلى الأدوار الإقصائية. السؤال كان في أي مركز في المجموعة الثالثة سوف يتأهل المنتخب المغربي أو سوف ينهي المنتخب المغربي دور المجموعات، في المركز الأول أم في وصافة المجموعة الثالثة؟ للأسف انتهى به المطاف في مركز الوصافة بعد تعادل أمام البرازيل وفوزين على اسكتلندا وهايتي. أداء ممتاز وأداء رائع من المنتخب المغربي. في الأدوار الإقصائية ستكون هناك مواجهة صعبة على الأغلب أمام هولندا.
2: مواجهة هولندا كيف ستكون وما هو التوقعات بالنسبة لها؟
3: بالتأكيد، يعني حتى الآن المنتخب المغربي سوف يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة، المجموعة السادسة التي تضم هولندا وتونس. كنا نتمنى أن ينهي المنتخب المغربي دور المجموعات في المركز الأول في المجموعة الثالثة لكي يتجنب مواجهة أحد المنتخبات الكبيرة، ولكن الآن يعني المنتخب المغربي بحاجة أن يقوم المنتخب التونسي بخدمة له إن صح التعبير، وتتعثر هولندا لكي تواجه المغرب إما السويد وإما اليابان، وهي يعني ستكون مواجهة أسهل نسبيا بالنسبة للمنتخب المغربي. ولكن إن أردت الذهاب بعيدا في المونديال فعليك أن تواجه الكبار وتتخطاهم بغض النظر عن أسمائهم وهوياتهم. رأينا في مونديال قطر قبل 4 سنوات المغرب تغلبت على البرتغال وتغلبت على إسبانيا. بالتأكيد لديهم القدرة على تحقيق نتائج أخرى أمام هولندا.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، 2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجزء بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحه بخرب بسرعه.
4: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليت قال.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: متى تحديات منها مضيق هرمز، فلا يمكن القبول بفرض رسوم على عبوره. هذا سيخلق فوضى عالمية وقد ينقل العدوى إلى دول أخرى. كما أؤكد لكم أن أي اتفاق مع إيران سيضمن عدم حصولها على سلاح نووي.
4: في المقابل، اعتبر الحرس الثوري الإيراني الإعلان عن مسار جديد للشحن عبر مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران اعتبره أمرا غير مقبول وينطوي على خطورة. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن المرور الآمن عبر المضيق ممكن فقط عبر المسارات التي تحددها طهران، محذرا السفن التي تنتهك تعليمات العبور بأنها ستواجه إجراءات. إلى ذلك، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار يغطي الجزء الأكبر منه يغطي تكاليف الحرب على إيران. ويتضمن طلب البيت الأبيض الحصول على تمويل إضافي تخصص منه 87 مليار و600 مليون دولار لوزارة الدفاع. ويأتي هذا المقترح غدا تتبني الكونغرس قرارا رمزيا إلى حد كبير، يدعو رئيس ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري. نذهب إلى حازم كلاس، ينضم إلينا من طهران. آخر مواقف نتابعها معك حازم هناك في طهران، لا سيما هذه التصريحات للحرس الثوري الإيراني.
5: في الحقيقة جمال، ربما هذا هو الأبرز، بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني بعد إعلان عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية عن فتح مسار جديد مؤقت للسفن والناقلات عبر مضيق هرمز. وهذه الخطوة جاءت بطبيعة الحال مفاجئة ربما لإيران، خاصة بعد الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وعمان لإدارة مضيق هرمز، أو للتباحث حول إدارة مضيق هرمز مستقبلا، وأخذ تكاليف لقاء خدمات تقدم من الجانبين للسفن والناقلات هناك. يمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين في بيان بحرية الحرس الثوري الإيراني. النقطة الأولى هي قوله بأن هذه الخطوة غير مقبولة، والنقطة الثانية أنها تحمل مخاطر أو خطورة على السفن والناقلات. لماذا هي غير مقبولة؟ لأن إيران تريد أن تؤكد بأن هذا المضيق هو ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، وأن العبور والمرور من خلال هذا المضيق للسفن والناقلات يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران وعمان بشكل مشترك. ومن هنا جاءت هذه اللجنة المشتركة بين البلدين التي أعلن عنها في بيان مشترك للخارجيتين الإيرانية والعمانية. وكذلك أعلنت هذه اللجنة أنها منفتحة على التشاور مع دول المنطقة وخاصة دول الخليجية، المستفيد الأول ربما من هذا المضيق. وبالتالي إيران في إطار تثبيت معادلة معينة تقول بأنها مرتبطة بمضيق هرمز، وأنها لن تكون مشابهة لما كانت عليه الأوضاع في مضيق هرمز قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي، تعرب عن امتعاضها من هذه الخطوة بطبيعة الحال. أما لماذا تحمل ربما مخاطر، فهذا لأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تنص على أن المضيق سيفتح خلال 30 يوم وتعاد حركة المرور والعبور فيه للسفن والناقلات إلى ما كانت عليه من مستويات قبل حرب 40 يوما. وهذا بسبب وجود ألغام في المضيق كما أعلنت إيران أكثر من مرة. إيران لم تزل هذه الألغام بشكل كامل، ومن هنا تكمن ربما هذه المخاطر حول العبور والمرور للسفن والناقلات دون تنسيق مع إيران. التنسيق مع إيران يأتي من أجل ضمان المرور والعبور الآمن في

0: على الأقل بالنسبة لناقلات السفن العملاقة والسفن العملاقة حصرا يجب أن تمر عبر المياه الإيرانية، وبالتالي تبدو الأمور أشبه بمعركة كسر عظم مرتبطة بواقع جغرافي، مرتبطة بتوافقات سياسية، مرتبطة بتنسيقات ثنائية تجري بين إيران وسلطنة عمان، ومرتبطة أيضا بمشهد دولي وإقليمي معقد مرتبط بمضيق هرمز.
1: ابقى معي يا حازم، سأعود إليك. دعني أشير قبل ذلك لهذا الخبر العاجل الآن. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. إذن مصدر عسكري لبناني يفيد التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تنسحب من أي نقطة من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني. أيضا حازم، كانت هناك تصريحات لافتة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، سنعود إليها لاحقا للمتابعة، لكن نسألك أيضا عن هذه التهديدات التي توجهها إيران أيضا لحلف الشمال الأطلسي الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
0: يعني شيئا فشيئا بالنسبة لإيران تتكشف الأمور. ربما إذا كان الحديث يدور في الغرف المغلقة سابقا حول من دعم العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، فإن هذه الأحاديث بدأت تخرج من الغرف المغلقة إلى وسائل الإعلام، وهذا يأتي على خلفية تصريحات الأطراف الدخيلة نفسها. ربما التصريحات التي أدلى بها أمين عام حلف الناتو حلف شمال الأطلسي لوسائل إعلام أمريكية، تصريحاته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغير ذلك، وحديثه بشكل واضح عن انخراط عدد من الدول الأوروبية في العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، دفع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الحديث بشكل علني حول هذا الأمر ودور حلف الناتو في دعم العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران خلال حرب 40 يوما. بطبيعة الحال لطالما قرأت إيران أن حلف الناتو جزء من التهديدات المحيطة بإيران، ومن هذا المنطلق كان دعمها أيضا لروسيا ربما فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية كذلك. إيران خرجت عن صمتها ربما فيما يتعلق بحلف الناتو بعد أن اعتبرت أن تصريحات أمين عام حلف الناتو هي وثيقة تدين الحلف وتؤكد ضلوعه في دعم العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك حازم كلاس من طهران. نذكر بالخبر نتابعه الآن على الشاشة مشاهدينا. مصدر عسكري لبناني يفيد للتلفزيون العربي بأن قوات الجيش الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تنسحب من أي نقطة في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. سنعود للمتابعة مع مراسلينا لاحقا لهذا الخبر. نعود إلى الشأن الإيراني وهذا الخبر الذي أوردناه أيضا وتابعناه مع حازم، المتعلق بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي اتهم حلف الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده. وقال بقائي إن الاعتراف الصريح للأمين العام للحلف بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في شن هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ الناتو الفعلي ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة. وأضاف أنه يجب محاسبة حلف الناتو وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع قرار هذه الحرب العدوانية وفق تعبيره. يأتي ذلك عقب تصريح الأمين العام للناتو مارك روتا خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والذي أكد خلاله أن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال حربها على إيران مهمة ومثلت دعما كبيرا لواشنطن خاصة من الناحية اللوجستية.
2: ليس لدي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4000 و5000 طائرة أمريكية

0: من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا كمنصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
1: في خبر آخر الآن، أيضا المصدر العسكري اللبناني يفيد أيضا للتلفزيون العربي، كان مفترضا انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتي الوزاني وعين عرب لكنه تراجع. إذن تصريحات لمصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي تفيد بأنه كان من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال من منطقة الوزاني وعين العرب، لكن جيش الاحتلال تراجع عن ذلك. نتابع في خبر آخر الآن صادر عن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري أيضا يفيد بأن الجيش لم يتلقى أي تعليمات من المستوى السياسي بشأن الانسحاب من مواقع في لبنان. إذن هيئة البث الإسرائيلية تفيد نقلا عن مصدر عسكري الآن بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أيضا على لسان نتنياهو نفسه،
4: جمال، يجب التفريق. إسرائيل عندما تؤكد بأنه لا انسحاب من جنوب لبنان من المنطقة الأمنية، هي تقصد كل الجنوب أو كل المنطقة الأمنية، لكن في النهاية يتوقع بأن تنسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقاط معينة، من مواقع معينة، وذلك تطبيقا لما يعرف بمشروع أو المناطق التجريبية، وهو مشروع أمني أمريكي بالأساس يتم بحثه في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. هي مناطق سوف ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بتدقيق وإشراف أمريكي. بالتالي نعم، الساسة الإسرائيليون أكدوا بأنه لا انسحاب وأن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة الأمنية هو خط أحمر، هذا نعم، لكن يقصدون كل المنطقة الأمنية. لكن في النهاية هنالك تقديرات نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش سوف ينسحب من مناطق معينة في هذه المنطقة الأمنية التي هي واسعة بالأساس، نتحدث عن نحو 600 كيلومتر من أراضي لبنان محتلة حاليا، نتحدث عن منطقة أمنية واسعة تمتد على عمق 10 كيلومترات. وإسرائيل احتلت مؤخرا تحت غطاء الهدنة، احتلت أراضي لبنانية لأجل المفاوضات، لغرض المفاوضات، لأن تنسحب منها وتقول إنها انسحبت لصالح هذه المفاوضات. بالمجمل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة 12 الإسرائيلية وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلت عن مصادر عسكرية وأمنية تنفي أن الجيش الإسرائيلي انسحب من نقاط ومواقع
1: ولكن
4: في المنطقة الأمنية.
1: الحديث عن المناطق التجريبية بالفعل
4: حتى الآن،
1: فلسطين، الحديث عن المناطق التجريبية والتي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، الآن هو يعود ويقول أنه لم ينسحب وينفي معلومات سابقة تفيد بأنه سينسحب من هذه المناطق، ماذا نفهم من ذلك؟ وألا يعد ذلك ربما تأكيد إسرائيلي على عدم الانسحاب ليس فقط من المناطق التجريبية بل أيضا لاحقا بطبيعة الحال من بقية المناطق الأمنية التي يسيطر عليها؟
4: النفي الإسرائيلي جمال هو نفي لتقرير نشرته وكالة رويترز، وفيه يتحدث مسؤول أمريكي لهذه الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي قد انسحب بالفعل من مناطق في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. بالتالي إسرائيل لا تنفي نية الانسحاب، إسرائيل تنفي التقرير الذي ورد في وكالة رويترز وفيه تأكيد على انسحاب قد حدث بالفعل. إسرائيل تقول إن هذا الانسحاب لم يحدث بعد، لكن قد يحدث في المستقبل. إسرائيل تقول نقلا عن مصادرها الأمنية والعسكرية إن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى بعد تعليمات من المستوى السياسي، لكن بالمجمل نتحدث عن استعدادات تم نشرها في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الماضية بأنه قد يحدث تغييرات على آلية وشكل انتشار قوات جيش الاحتلال الموجودة والتي تحتل أراضي لبنانية في المنطقة الأمنية كما تسميها، وهي هذه المنطقة الأمنية أنشأتها على نحو 60 قرية وبلدة قرب الحدود جمال، وكما ذكرنا هي منطقة واسعة تمتد من البحر من القطاع الغربي في الجنوب اللبناني حتى شمال جبل الشيخ السوري حتى الحدود المشتركة ما بين لبنان وسوريا. منطقة واسعة تمتد على عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، هذه هي المنطقة الأمنية. إسرائيل تنشر قوات فيها، لكن قالت إنها قد تنسحب من بعض المناطق لصالح تطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية. النفي الإسرائيلي هو ليس للنية ولا للقرارات المستقبلية، النفي الإسرائيلي حاليا هو لخبر وكالة رويترز للأنباء والذي فيه يقول مسؤول أمريكي إن بالفعل جرى الانسحاب وإن على الجيش اللبناني أن يحل مكان الجيش الإسرائيلي.
1: اتضحت الصورة، شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. وأذهب إلى رامي القاضي مراسلنا ينضم إلينا من صور جنوب لبنان، وتابع معك التصريحات التي أفادت بها مصادر عسكرية للبنانية للتلفزيون العربي رامز، والتي تنفي أي انسحاب إسرائيلي من المواقع في جنوب لبنان.
5: بالفعل هذا المسؤول العسكري اللبناني الكبير نفى للتلفزيون العربي ما أوردته وكالة رويترز عن انسحاب، لا بل أكثر من ذلك توسعت بسؤال هذا المصدر العسكري عن تفاصيل ما يحصل في المنطقة الأمنية. هو أكد أن عكس ذلك تماما يحصل على الأرض، هناك محاولات إسرائيلية مستمرة لتوسعة الاحتلال وليس الانسحاب، وأعطى مثالا في منطقة كفر تبنيت تحديدا، هناك الجيش الإسرائيلي ما أن يخرج ويتراجع من هذه البلدة حتى يعود ويتقدم، وأيضا يستهدف المواطنين الذين يحاولون العودة إلى بلدتهم، بلدة كفر تبنيت التي تقع في محافظة النبطية ويقع فيها مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي. ومنذ بعض الوقت كان هناك غارة من مسيرة على كفر تبنيت، وبالأمس ليس بعيدا من هذه البلدة كان هناك استهداف من مسيرة لسيارة في تحديدا بلدة كفر رمان. ويضيف هذا المصدر العسكري للتلفزيون العربي تعليقا وبعد سرد هذه الحوادث التي تحصل في الجنوب اللبناني أن النوايا العدوانية لدى الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة، وكذلك أيضا بمثال آخر عما يحصل سألت هذا المصدر العسكري أجاب أنه في منطقة مثلا منطقة الوزاني وعين عرب في أقصى القطاع الشرقي بعد أن دخل الجيش اللبناني إلى تلك المنطقة عاد الجيش الإسرائيلي وتقدم إليها ووضع سواتر ترابية في تلك البلدة في عين عرب وفي محيط الوزاني كذلك الأمر. إذن لا صحة لما أوردته وكالة رويترز عن انسحاب للجيش الإسرائيلي من أي نقطة من المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وهنا لابد من الإشارة إلى جمال إلى المساحة الكبيرة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وكان في هذه الحرب الأخيرة التي بدأت في 2 آذار قد أضاف نقاط إضافية وأضاف مساحات كبيرة إلى هذه المنطقة التي يسميها عازلة بعرف الاحتلال، وهي مناطق لبنانية من أقصى القطاع الغربي وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ، هناك بشريط يبلغ 12 كيلومترا تبلغ هذه المساحة 600 كيلومتر مربع من أقصى البياضة إلى مرتفعات الغربية لسفوح جبل أو سفح جبل الشيخ.
1: رامز، لعلنا نذكر السادة المشاهدين أيضا بهذه المناطق التجريبية، ما هي هذه المناطق المعنية بالانسحاب الإسرائيلي في إطار هذه الصفقة وهذه المفاوضات؟ وأيضا كنا نتابع صور دمار كبير لحق هذه المناطق، وحتى في الصورة خلفك هذا المبنى خلفك أيضا دمار كبير لحق بهذه المناطق، لو تنقل لنا الصورة أيضا هناك كيف تبدو؟
5: بالفعل المناطق التجريبية هي الآن مسار البحث في العاصمة الأمريكية واشنطن، هي الملف الأساسي على طاولة النقاش بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وهذا ما أشار إليها الرئيس اللبناني في تصريحاته أنها مسار بحث ولم يتلقى الوفد اللبناني بعد أي جواب. الرئيس اللبناني وفي تصريحات سابقة كان قد اقترح أن تبدأ هذه المناطق التجريبية تحديدا من بلدات كزوتر الشرقية وزوتر الغربية، وتحديدا الانسحاب أيضا من قلعة شقيف لرمزيتها ومكانتها أيضا التراثية وأيضا الثقافية، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقبل آنذاك. وأيضا بالنسبة إلى المفاوضات والمعلومات الواردة من واشنطن أن الوفد الإسرائيلي لم يعطي جوابا، بل على العكس قد اقترح أمرا آخر، هو أن يدخل الجيش اللبناني إلى مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي كمرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، ويتأكد من خلوها من السلاح، لكن الجيش اللبناني رفض هذا الأمر، والوفد اللبناني اقترح أن تبدأ هذه المناطق التجريبية من جنوب الليطاني، أي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة ويدخل إليها الجيش اللبناني. وهنا كان أيضا رئيس البرلمان نبيه بري قد اقترح في وقت سابق بين تواصله مع الأمريكيين أن يكون الانسحاب قضاء بالأقضية قضاء تلو الآخر، أي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قضاء مثلا في بنت جبيل، يدخل الجيش اللبناني ويحصر السلاح ويتأكد من خلو هذه المنطقة من السلاح، وتتوالى الانسحابات من هذه الأقضية. وهذا أيضا ما اقترحه بحسب المعلومات الجيش اللبناني وضباط الجيش على طاولة المفاوضات في واشنطن.
1: رامز القاضي منصور، شكرا لك رامز. إلى قطاع غزة الآن، حيث حذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية والخدمات الحيوية، ما يهدد أكثر من 2,400,000 فلسطيني. أوضح المكتب في بيان أن الأزمات المياه والصرف الصحي والإيواء تتفاقم مع استمرار نقص الوقود والمولدات ومواد الصيانة، محذرا من مخاطر صحية وبيئية واسعة النطاق خاصة داخل مخيمات النزوح. كما دعا المكتب المجتمع الدولي والجهات الرعية لوقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل أيضا لضمان تدفق المساعدات الأساسية ومنع مزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع. كما أكد مدير مكتب تمثيل الأونروا في نيويورك مايكل كونتيث، أكد أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب قيود التمويل وتراجع المساعدات، مع عجز متوقع بنحو 100 مليون دولار خلال عام 2026. أضاف أن الأونروا ستواصل رغم ذلك تقديم خدماتها الأساسية في غزة.
6: نواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب استمرار قيود التمويل وتراجع المساعدات، ورغم إجراءات التقشف لا تزال الأونروا تواجه عجزا متوقعا بنحو 100 مليون دولار في عام 2026، ومع ذلك نواصل العمل بكفاءة في غزة، حيث نقدم الخدمات الصحية والتعليم الطارئ والدعم النفسي للأطفال، إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي.
1: إلى مراسلنا إسلام بدر، ينضم إلينا الآن من دير البلح. إسلام، تتوالى التحذيرات وتتوالى النداءات المتعلقة بتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، هذه المرة من المكتب الإعلامي الحكومي الذي يحذر من تفاقم المشهد والوضع الإنساني وتعطل البنية التحتية والخدمات. انقل لنا الصورة هناك.
7: بالتأكيد يمكن وصف البيانات المتتالية بسيل البيانات المذكرة للعالم بأن هناك أوضاع مأساوية للغاية يعيشها قطاع غزة، وأن وقف إطلاق النار لا ينعكس إيجابا على الظروف المعيشية، حتى أن هناك ميل نحو أن وقف إطلاق النار يغطي على المأساة الحقيقية التي يعيشها الغزيون بفعل استمرار إسرائيل للحصار على قطاع غزة. بيان المكتب الإعلامي الحكومي جاء موسعا وشاملا لأهم وأبرز الملامح للمعاناة الحالية التي يعيشها القطاع، لكن قبل التذكير بأهم ما جاء في هذا البيان دعني أشير فقط إلى وصول شهيدين أو إعلان استشهاد اثنين هذا اليوم في قطاع غزة، شهيدان متأثران بجراحهما. الأول أصيب قبل أسبوع من الآن في قصف خيمته في مركز للإيواء شمال غرب مدينة غزة ودفن ظهيرة هذا اليوم، والثاني أيضا انتشل صباح اليوم ولكن كان قد أصيب نتاج غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم أمس. بالعودة إلى الظروف الإنسانية وبيان المكتب الإعلامي الحكومي الذي قال إن بيانه مبني على بيانات المؤسسات الدولية والإغاثية ومقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وذكر بأبرز ملامح المعاناة التي يعيشها القطاع. لكن أيضا أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن لجنة الطوارئ الحكومية تذكر بتأكيدها الدعوة لقدوم لجنة التكنوقراط المنبثقة عن مجلس السلام التي من المفترض أنها تباشر عملها في قطاع غزة. وفق المعلومات المتوفرة فإن إسرائيل تمنع دخولها إلى القطاع، وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن لجنة الطوارئ الحكومية هي تعمل كتسيير للأعمال حاليا حتى تمنع الفوضى وحتى تبقي الخدمات قائمة في قطاع غزة. أما بالنسبة لأبرز الملامح التي تم الإشارة إليها في المعاناة القائمة حاليا، فإنها تتلخص في فقدان الفلسطينيين للأمن الغذائي، وأيضا مسألة اللواء المعرقلة الممنوعة أو الممنوعة إسرائيليا، إضافة إلى قائمة طويلة من الممنوعات الإسرائيلية التي تشمل مواد البناء، الخيام، مواد الطاقة الكهربائية، مواد الصحة العامة، حتى بعض الأغذية، كلها تدخل في قائمة طويلة من قوائم المنع الإسرائيلية كما ذكر بيان المكتب الإعلامي الحكومي. أيضا موضوع الصرف الصحي وتكوم القمامة ووجود كذلك القوارض التي أصبحت كابوسا بالنسبة لحياة الغزيين في قطاع غزة. بالتأكيد يمكن الإشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة حاليا وما يؤثره ذلك على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، تحديدا في مراكز الإيواء حيث يعيش حوالي 1,700,000 فلسطيني وفقا لأوتشا. حاولت في تقرير مصور أن أدخل إلى بعض الخيام الموجودة في قطاع غزة حتى نقترب أكثر ونعايش عن قرب كيف يعيش هؤلاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة واهتراء خيامهم وقلة مواردهم أيضا وقلة المياه كذلك. التقرير التالي يحاول تسليط الضوء على هذه القضية.
8: راديو الحرية
9: 97.7
10: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. نتواجد هنا من أمام هذا البرج السكني الذي سقط بالكامل على رؤوس قاطنيه في بلدية تشاكاو في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس إثر الزلزال القوي الذي ضرب العاصمة مساء الأربعاء. هذا البرج السكني المكون من أكثر من 16 طابقا، يبدو أن هناك العشرات من الأشخاص عالقين هناك. استطعنا سماع صراخ لعديد من الأفراد يطالبون بسرعة إنقاذهم. سيدة كانت تصرخ من أجل إنقاذ طفلها رغم تأخر وصول فرق الدفاع المدني، إلا أنها في هذه اللحظات تتواجد هنا. انتشار مكثف، كذلك انتشار أمني مكثف لعناصر الشرطة الفنزولية ولعناصر الحرس الوطني. الحصيلة التي قدمت لغاية الآن هي 18 شخصا تم إنقاذهم من هذا البرج، ولا حديث عن ضحايا أو جرحى لغاية الآن على الأقل من قبل فرق الدفاع المدني. الحكومة الفنزويلية أعلنت حالة الطوارئ وعلقت الدراسة لمدة أسبوع، وكذلك تعليق كافة الوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا من قبل الموظفين. هذا ليس البرج السكني الوحيد الذي تعرض لسقوط كامل في العاصمة كاراكاس، هناك العشرات من الأبراج السكنية ومن البنايات التي سقطت في العاصمة كاراكاس في ولاية لاغوايرا. كذلك تضرر مطار سيمون بوليفار مايكتية الدولي وسقطت أجزاء منه، وتم تعليق العمل في المطار بناء على ما أعلنته الرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغز. العديد من رؤساء دول أمريكا اللاتينية عبروا عن تضامنهم وأكدوا أنهم سيبدأون بإرسال فرق للمساعدة في عمليات البحث عن الناجين محتملين، وكذلك مساعدات طبية وإغاثية لفنزويلا، خاصة أن الأزمة التي تعانيها فنزويلا تمتد لسنوات وتعاني كذلك بسبب العقوبات الأمريكية وضعف تحديث المواد وفرق وتطوير عمل الدفاع المدني، ما أدى إلى معاناة كبيرة حقيقة شاهدناها هنا في عمليات الإجلاء والبحث عن الناجين. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
6: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا تسببا في عدد كبير من الوفيات، واصفا الحصيلة الأولية بالمروعة، وأن التقارير عن حجم الأضرار والخسائر البشرية لا تبشر بخير وفق تعبيره. وفي منشور أكد ترامب أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، وأصدر تعليماته بالاستعداد للتحرك وتقديم الدعم اللازم. وفي اليابان أيضا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس تسجيل زلزالا بقوة 7.2 قبالة سواحل شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

0: وإلى السودان، تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايداً في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكرمك وقيسان إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. أفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفاً يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزاً للإيواء، ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. إلى عمار المغربي ينضم إلينا الآن من الدمازين في النيل الأزرق، نتابع معك هذا المشهد الإنساني هناك. عمار، معك عبر كاميرا التلفزيون العربي، انقل لنا الصورة هناك.
1: جمال، نحن بالفعل داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق، النازحين الذين نزحوا من مناطقهم في منطقة الكرمك وتخوم منطقة قيسان، وبعض العائدين من رحلة اللجوء في دولة جنوب السودان، مقسمين على أكثر من 13 مركز للإيواء داخل مدينة الدمازين وآخر في مدينة الروسيرس. أكثر من 170 ألف نازح داخل هذه المعسكرات بمعدل 40 ألف أسرة في هذه المعسكرات. هذه المعسكرات تضم عدد كبير جدا من النساء وكذلك الأطفال والشباب وكبار السن وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. تحدثنا معهم حول كثير من أوضاعهم داخل هذه المعسكرات. الشكاوى من النازحين كبيرة جدا، هناك نقص في الغذاء، هناك نقص في مواد الإيواء، كذلك هناك نقص في الوضع الصحي ومياه الشرب وغيرها. دعنا نلقي نظرة عبر كاميرا التلفزيون العربي حول أوضاع النازحين. كما نلاحظ الصورة من أمامنا، الخيام التي نصبت للنازحين هي خيام مكونة من المشمعات وكذلك منصوبة من القش، نصبت بواسطة النازحين بأنفسهم. هذه الخيام خلال هذه الأيام يشهد الإقليم بداية فصل الخريف الذي تتساقط فيه الأمطار، كذلك معدلات الرياح هنا أيضا ترتفع بشكل ملحوظ، الأمر الذي يضع هؤلاء النازحين أمام أوضاع صعبة للغاية وسط الأمطار التي تهطل باستمرار. حتى هذا الصباح الأمطار هطلت هنا داخل هذا المعسكر، وخلال الأيام السابقة كانت الأمطار تهطل باستمرار، وكنا نتحدث معهم حول أوضاعهم جراء هذه الأمطار. تحدثوا أنهم يعانون بشكل كبير جدا وسط نقص ملحوظ في مواد الإيواء. كذلك هذا المعسكر يعني يضم أعداد كبيرة جدا. دعنا نقف مع بعض النازحين هنا داخل هذا المعسكر. مرحبا بك، دارين نتكلم حول أوضاعكم كيف. خلينا زي ما شايف الآن يا جمال الصورة أمامي، هم الآن كانوا في وجبة الإفطار، ويعني شاهدنا بأم عيننا شكل الوجبات التي تحضر. خلينا نتكلم عن الوضع الغذائي، بتاكلوا كيف وبتشربوا كيف؟
2: الأكل والله كان عندنا حاجة بناكلوا حاجة السنة، لكن كان ما عندنا ذا زي ده، بس عصيدة.
1: طيب الليلة فطرتوا شنو؟
2: عصيدة بملاح كول.
1: الليلة بس ولا كل يوم عصيدة؟
2: كل يوم عصيدة. كان لقينا هناك سيجان نقوسه كسرة رخيفة.
1: طيب دي المواد المتوفره ليكم بجباها من وين؟ هل بتشتروها انتم بقروشكم ولا في منظمات قاعد توفر لكم المواد الغذائيه؟
2: المواد الغذائيه ما في مواد غذائيه، لكن العدس والهنا والايش ده بس. لا ده يكفيني، ما عندنا الزرع ده بس اهو بنسوه، نودو التاهونه نجاصفه نمشي نودو الايش ده التاهونه ونجي نسوه عصيدة ولا كسرة رهيفة.
3: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
9: المنظمات الدولية المعنية والجهات المعنية لكي تقدم لهم المساعدة الضرورية اللازمة بالنظر إلى هذه الأوضاع التي تبعناها، فعلا أوضاع صعبة يعيشها هؤلاء النازحون. عمار المغربي من الدمازين في النيل الأزرق، شكرا جزيلا لك عمار. أعلنت الإدارة العسكرية في زابوريجيا في أوكرانيا، أعلنت مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. من ناحيته أعلن سلاح الجو الأوكراني التصدي لهجمات روسية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، وتمكن من إسقاط 83 مسيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون سعيدا للغاية، ردا على سؤال طرح عليه بشأن بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز F-35، في وقت كشفت فيه وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وافقت على إحياء ملف صفقة المقاتلات الأمريكية مع أنقرة.
10: لا يخفي ترامب احترامه لأردوغان، ويتحدث أيضا عن احترام أردوغان له. يقول خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض إن الرئيس التركي امتنع عن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران استجابة لطلبه، وعندما يسأل إن كان سيوافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 مع أنقرة يجيب بلا تردد.
11: أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. انظروا، إنه عضو في حلف الناتو، قد لا يعتبره البعض كذلك، إنه عضو قوي في حلف الناتو. نعم سأفعل على الأرجح شيئا يسعده كثيرا.
10: ما الذي يجب فعله لإتمام الصفقة؟ يريد الصحفي تفصيلا أكثر، فيحيل ترامب دفة الإجابة إلى نائبه جي دي فانس.
12: حسنا، أعلم أن بيت هيكسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حاليا، إذ توجد بعض الأمور التي يجب علينا التصديق عليها للتأكد من حدوثها امتثالا للقانون الأمريكي.
10: كلام فانس يؤكد ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة بشأن موافقة إدارة ترامب على بيع العشرات من محركات الطائرات الأمريكية إلى تركيا، صفقة بقيمة $750 مليون توقعت المصادر إتمامها خلال الأيام المقبلة رغم اعتراضات الكونغرس. هذه الصفقة بقيت لسنوات حبيسة خلاف طويل بعد قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35 وفرض عقوبات عليها عام 2020 بعد حصولها على منظومات الدفاع الجوي S-400 روسية الصنع، والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا.
9: تشهد مزادات بيع المزارع التي استولى عليها الدائنون ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء البرازيل، حيث ارتفعت نسبة القروض الريفية المتعثرة إلى ما يقارب خمس إجمالي القروض القائمة، وأدى انخفاض أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الإنتاج وتقلبات الطقس أدى إلى إفلاس أعداد كبيرة من المزارعين والمزارع في البرازيل.
13: من بعيد تبدو الحقول البرازيلية خضراء وواعدة، لكن خلف هذا المشهد أزمة تتفاقم بالصمت. ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغلاء الفوائد على القروض دفع آلاف المزارعين إلى حافة الإفلاس. كثيرون يسعون اليوم إلى بيع أراضيهم، وآخرون يواجهون خطر مصادرتها بسبب العجز عن سداد الديون. أزمة لا تهدد المزارعين فحسب، بل أحد أهم قطاعات الاقتصاد البرازيلي. جوان فارياس، واحد من كل خمسة مزارعين برازيليين تعثروا في سداد ديونهم بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع الأعمال الزراعية.
14: على الحكومة أن تنظر أكثر إلى سكان الريف وتقلل الضرائب وتعطي مزيدا من العناية للزراعة، فمعظم المزارعين بدأوا يتخلون عن أراضيهم بسبب العجز المالي.
13: لم يصل جوان بعد إلى درجة اليأس التي وصل إليها جاره مارسيو الذي يسعى الآن إلى بيع مزرعته لقضاء ديونه المتراكمة.
15: تأثرنا كثيرا بالأزمة، أسعار الأسمدة مرتفعة واليد العاملة المؤهلة صارت نادرة، وفوائد القروض عالية وأسعار الحصاد منخفضة.
13: في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في البرازيل لا يدور الحديث فقط عن حجم الديون بقدر ما يدور عن الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل. فقد تسبب التفاوت في توزيع الأمطار بفيضانات في بعض المناطق، بينما حل جفاف حاد بمناطق أخرى. ومع زيادة حالات الإعصار ارتفعت أعداد شركات الأعمال الزراعية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة القضائية.
15: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأزمة، لكنها بمثابة مهدئات فقط، والبرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لم تقم حكومتها المتعاقبة بفعل ما يلزم لتحقيق السيادة، كما أن الضغط على الميزانية قد يسبب مشكلات أخرى.
13: تمثل الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد البرازيلي، لكن استمرار الضغوط المالية من البنوك وشركات التمويل قد يجعل الحفاظ على الأرض أكثر صعوبة من زراعتها.
16: في البرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لا يدور الحديث الآن حول المحاصيل والصادرات بقدر ما يدور حول الديون والأزمات. في تأكيد على أن الاقتصاد البرازيلي وإن كان قويا ليس بمنأى عن العواصف الاقتصادية. لدى عبدالله، التلفزيون العربي، سان باولو.
9: الآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف العالمية التي تناولت تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية والانقلاب الجمهوري على ترامب بسبب تفرده بالقرارات، إضافة إلى مساعي واشنطن لطمأنة الحلفاء في المنطقة بعد الاتفاق مع إيران. نتابع هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة زميل انتصار البريكي في ساعة جديدة. في أمان الله.
17: في صحيفة الغارديان البريطانية، ناقش سيدني بلومنثال الانعكاسات المترتبة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النصر على إيران، وأن ترامب خسر الحرب منذ اليوم الأول، حيث أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز عقب غارات أمريكية وإسرائيلية في ذلك اليوم، ثم أغلقته رسميا بعد يومين. وأضاف الكاتب أن تصريحات ترامب المتواصلة بأن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني كاملا تكشف عن عدم تمييزه بين التكتيكات والاستراتيجية، حيث يخلط بين الخطابات الرنانة وبين المهمة التي فشل فيها. وتابع الكاتب أن حديث الرئيس الأمريكي عن الانتصار أدى إلى تعميق الغضب الذي أعقب هزيمته في النهاية، وجعل النظام الإيراني قوة مهيمنة إقليميا، وأقنع دول الخليج بأن الولايات المتحدة حليف غير موثوق به. وختم بأن ترامب يعتبر حالة فريدة بين الرؤساء الأمريكيين، فقد شن حربا دون ذريعة مسبقة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
18: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
19: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو.
20: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
21: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
22: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
23: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن على الهواء مباشرة. نلتقي لنتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المحافظات الفلسطينية، تطورات الأحداث الإقليمية أيضا، والمفاوضات التي لا زالت مستمرة، زلزال مزدوج هز فنزويلا، مئات القتلى والجرحى، وفرق الإنقاذ الدولية تعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط مشاركات أيضا من عدة دول في عملية الإنقاذ. أما ما يجري هنا في المنطقة، فاعتداءات المستوطنين لا زالت مستمرة في مختلف المناطق.

في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيدين وخمسة عشر مصابا، هذا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة على هندسة الصوت ربحي أو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوي في التقديم. نلتقي على أثير منبر الحرية من خلال الموجة العاملة 92 فارزة 7 بالعشرة.

وسط تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن نقل مركز الثقل الميداني نحو الضفة وتحديدا مخيمات اللاجئين التي تتعرض لعدوان واسع متواصل منذ مطلع العام 2025. القناة 14 الإسرائيلية أفادت بأن المؤسسة الأمنية ستركز الجهد كما سمته ضد الإرهاب العربي في يهودا والسامرة، هذا مع التشديد على مخيمات الإرهاب التي لم تعالج حتى الآن وفق تعبيرها. أشارت بطبيعة الحال إلى مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. قالت بأن لواء المظليين سيعمل في المنطقة إلى جانب لواء نحال وقوات قيادة الجبهة الداخلية على أن يرتفع حجم القوات التي نشرها الجيش في أنحاء الضفة إلى حوالي 26 كتيبة. هذه التقديرات تأتي في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على مخيمات شمال الضفة، خلف تهجيرا قصريا واسعا. الأمم المتحدة وثقت تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني، هذا من مخيمات شمال الضفة، بينهم 27,000 تقريبا من مخيمي طول كرم ونور شمس، وحوالي 21,000 من مخيم جنين ومحيطه، إلى جانب هدم منازل وقطع خدمات أساسية وتوسيع عمليات السيطرة العسكرية. كما جاء فيما بدا كان تمهيدا إعلاميا لتبرير تصعيد محتمل، صحيفة دعوة حرنوت قالت اليوم بأن تقديرات أمنية إسرائيلية تزعم أن خريطة المقاومة في الضفة شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن إيران تسعى في ظل التفاهمات مع الولايات المتحدة وما وصفته الصحيفة بالإغلاق المرتقب للجبهة اللبنانية إلى جعل الضفة الغربية الجبهة المركزية لدفع مخططات ميدانية، مع ادعاء أن جزءا كبيرا من التوجيه يجري من تركيا. بحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك يزعمان أن طهران تواجه صعوبات في تحويل الأموال وتهريب الأسلحة إلى الضفة نتيجة العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة وإيران، لكنها تزيد جهودها لإعادة تأهيل بنى مسلحة تحت غطاء وقف إطلاق النار. ادعت الصحيفة بأن الأساليب الإيرانية تقوم على ثلاثة مسارات: التمويل الرقمي عبر العملات المشفرة، التهريب البري عبر الحدود الشرقية، والتوجيه عن بعد ونقل المعرفة التقنية. أوردت دعوة حرنوت بأن قيادة المنطقة الوسطى وفرقة الضفة في الجيش الإسرائيلي تديران حملة ضد مصادر تمويل المقاومة في الضفة وضد انتشار مواد ثنائية الاستخدام، مشيرة إلى أن مصادرة كميات من السماد الزراعي خلال مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة في سياق رواية أمنية تضع نشاطا مدنيا أو مواد مدنية ضمن إطار الاشتباه المسبق. تطرقت الصحيفة إلى خشية إسرائيلية من انتقال استخدام المسيرات المفخخة التي تلحق أضرارا بقوات الجيش إلى الضفة الغربية، ونقلت عن جهات أمنية إسرائيلية قولها بأن فرضية العمل الحالية تفيد بعدم وجود مسيرات مفخخة ناشطة في الضفة، لكن الجيش يصادر أي مسيرة يعثر عليها كخطوة وقائية. في سياق آخر من الذرائع التي تسوقها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن محركات الإرهاب المركزية كما سمتها في الضفة حاليا هي أسرى فلسطينيون محررون عادوا إلى الضفة في أعقاب صفقات التبادل الأخيرة، وأن الشباك والجيش يراقبان نشاطهم وينفذان زيارات منزلية. هذا يضاف إلى إنذارات متواصلة لمنع تشكيل خلايا جديدة خصوصا في نابلس، طول كرم، الخليل ورام الله. نقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله في سياق الحملة الاقتصادية بأنه عندما يشتري ناشط سابق في حماس يخضع للمراقبة فجأة سيارة فارهة بمئات آلاف الشواكل، يتم فحص مصادر التمويل بسرعة وتصادر السيارة فورا، مضيفا أن هناك نشاطا يجري تحت السطح. رغم أن الصحيفة أقرت بأن سيناريو اندلاع مواجهة شاملة في الضفة لم يتحقق بعد، فإنها وصفت المنطقة بأنها ذات قابلية انفجار عالية. قالت بأن الخشية الإسرائيلية الأساسية لدى قيادة الجيش تتمثل في تسلل فلسطينيين عبر خط التماس لتنفيذ عملية داخل إسرائيل،

قد يكون مصدر إلهام يدفع بتنفيذ عمليات ويفتح الباب أمام موجة تصعيد أوسع. وبحسب التقرير يتركز الجهد العملياتي والهندسي لفرقة الضفة حاليا حول تأمين خط التماس. أفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي أيضا يعتزم تعزيز قواته خلال الشهر المقبل بكتيبتين إضافيتين ستتمركزان في شمال الضفة، هذا على خلفية تحرك المستوطنين لإعادة الاستيطان في مستوطنة كاديم التي أخليت ضمن قانون فك الارتباط. ونقلت عن مصدر أمني كبير قوله بأن هيئة الأركان قلقة جدا مما يحدث في الضفة وتستثمر اهتماما كبيرا في هذه الجبهة، انطلاقا من فهم أن أي حدث موضعي قد يؤدي إلى انفجار كبير في الميدان. تتقاطع هذه التقديرات مع مسار قائم منذ أشهر في مخيمات شمال الضفة. الجيش وسع عملياته في جنين، طول كرم، ونور شمس، ومدد وجوده العسكري فيها وسط اتهامات فلسطينية بأن الحديث الإسرائيلي عن عبوات وبنى مسلحة يستخدم لتكريس السيطرة ومنع عودة السكان وإعادة إعمار المخيمات. تحذر تقديرات فلسطينية من أن استهداف المخيمات لا يقتصر على البعد الأمني الذي تروج له إسرائيل، بل يطاول مكانتها السياسية والرمزية بوصفها شاهدا على قضية اللجوء وحق العودة، خصوصا في ظل الدمار الواسع وتهجير عشرات الآلاف والضغط المتواصل على الأونروا ومحاولات فرض واقع جديد يدفع اللاجئين إلى الاستقرار خارج مخيماتهم. إجمالا، منذ تشرين أول أكتوبر 2023 الضفة تشهد تصعيدا واسعا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. أسفر وفق المصادر الفلسطينية عن استشهاد 1173 فلسطيني وإصابة أكثر من 12,000 واعتقال لحوالي 23,000 مواطن وتهجير عشرات الآلاف في إطار خطوات الضم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

0: المشوار يتواصل لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة 1:15.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

اهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا واياكم ونحن معكم على الهواء مباشره نحاول متابعه التطورات وما يجري من احداث في المنطقه. تبعنا جزء من تقرير يتعلق بمناطق الضفه الغربيه للفتره القادمه والخطه الاسرائيليه لتعزيز القوات العسكريه في مناطق الضفه. طبعا هذا ياتي في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الضفة الغربية إجمالا يعني حالة اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني.

إجمالا. أيضا إسرائيل صعدت بشكل غير مسبوق في استخدام الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة، هذا منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، في أداة تحولت إلى إحدى الآليات المركزية لتوسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. جمعية بيمكوم لتخطيط وحقوق الإنسان قالت في تحليل جديد بأن إسرائيل أصدرت منذ تشرين أول أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمر عسكري لإنشاء أو توسيع أو فصل مناطق نفوذ استيطانية، وهو عدد يعادل تقريبا المجمل لأوامر أصدرتها إسرائيل خلال السنوات 22 السابقة مجتمعة. يعني اللي طلع خلال سنتين من أوامر 114 أمر يعادل مجموع الأوامر اللي طلعت خلال آخر 22 سنة. بحسب المعطيات هاي الأوامر يعني أضافت أكثر من 25 ألف دنم إلى مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات، مهدت الطريق لإقامة 53 مستوطنة بينها 39 مستوطنة جديدة و14 نشأت نتيجة فصل إداري عن مستوطنات قائمة، إلى جانب 11 حالة توسعة لمناطق نفوذ قائمة للمستوطنات. تشكل كما سمتها أوامر مناطق النفوذ، رغم أنها لا تحظى عادة باهتمام إعلامي واسع بحسب الجمعية، تشكل مرحلة مفصلية في عملية التوسع الاستيطاني. بمجرد ضم أرض ما إلى منطقة نفوذ إحدى المستوطنات تصبح مخصصة للتطوير الإسرائيلي المستقبلي، وتتحول إلى قاعدة لإعداد المخططات وإقامة البنى التحتية والتوسع العمراني.

0: هذا جزء من التطورات الجارية في مناطق الضفة الغربية في قطاع غزة. أيضا كان هنالك عدة أحداث، من بين ذلك ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية من قطاع غزة، والتي أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 73,043 شهيد وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. المصادر قالت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدان جدد، إضافة إلى 15 مصابا. هذا يضاف إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الإجمالية منذ وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول أكتوبر الماضي، اللي ارتفعت إلى 1031 شهيد. أما الإصابات فوصلت إلى 3309 إصابات، في حين جرى انتشال 785 جثمان فقط من تحت الأنقاض. وبطبيعة الحال لا زالت المصادر تتحدث في ذات السياق بأن هنالك أعدادا كبيرة من الضحايا من الشهداء لا زالوا حتى اللحظة تحت الركام أو في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، نتيجة الحالة التي يمر بها قطاع غزة، والتي يعني تتضمن بقاء الحال على ما هو عليه دون دخول معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض أو دون حتى إزالة بعض الأنقاض لاستخراج جثامين الشهداء ودفنهم في مقابر الشهداء. حتى حالة المعابر والحالة السياسية العامة للقطاع لا زالت تنتظر انفراجة وتحول قد يغير الوضع في القطاع، خاصة مع ترقب المواطن الفلسطيني في غزة لأي تطورات إيجابية يلمسها على أرض الواقع، خاصة وأن أيضا يعني كل التصريحات التي خرجت مؤخرا والاجتماعات التي جرت في جمهورية مصر العربية تتحدث عن أجواء توصف مرة بأنها إيجابية ومرة بأن هنالك اجتماعات قادمة، لكن المواطن على أرض الواقع لم يلمس شيء حتى هذا اليوم. وبقي الحال منذ أن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى هذا اليوم على حاله دون تغييرات، وبالتالي الجميع لا زال ينتظر انفراجة تغير من الواقع على الأرض. اليوم إجمالا بعد مرور كما نشر طبعا في وسائل إعلام إسرائيلية، وهي تعتبر للمرة الأولى التي تكشف فيها وزارة الحرب الإسرائيلية، كشفت سجلات عمليات لجيش الاحتلال متعلقة بيوم أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في قطاع غزة. هذا بعد مرور 20 عام على العملية التي نفذتها المقاومة فجر 25 حزيران يونيو 2006، شكلت واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الصراع والاشتباك مع الإسرائيلي. إجمالا في مثل هذا اليوم كانت كتائب القسام أعلنت عن عملية مشتركة، أعلنت عن أسر جلعاد شاليط عقب هجوم معقد استهدف موقعا عسكري إسرائيلي شرق رفح من خلال نفق هجومي في عملية عرفت فلسطينيا باسم الوهم المتبدد. السجلات أظهرت تفاصيل الدقائق الأولى للعملية التي استهدفت الموقع، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط الذي بقي محتجزا لأكثر من 5 سنوات قبل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى المعروفة بوفاء الأحرار. بحسب الوثائق التي نشرها الإعلام الإسرائيلي اليوم، بدأت الأحداث في حينها عند الساعة 5:15 فجرا مع ورود تقارير أولية عن وقوع انفجارات وإطلاق قذائف في منطقة كريم أبو سالم. بعد دقيقة واحدة فقط تلقت غرفة العمليات بلاغات عن وجود إصابات في الموقع وطلبت استدعاء مروحيات قتالية إلى المنطقة. عند الساعة 25 دقيقة بعد 7 دقائق بدأت تتضح صورة أكثر خطورة لدى الجيش مع ورود معلومات عن تسلل المقاومين وسقوط قتلى داخل دبابة إسرائيلية كانت تتمركز في المنطقة المستهدفة. أشارت السجلات أنه عند الساعة 6:34 تم الإبلاغ عن إخلاء قتيلين وعدد من المصابين من الدبابة، فيما جاءت اللحظة المفصلية عند الساعة 6:40 عندما سجل أول بلاغ رسمي عن وجود جندي مفقود داخل الدبابة المستهدفة. بعد 4 دقائق فقط فعل الجيش الإسرائيلي إجراء هانيبال العسكري، وهو بروتوكول يستخدم في حالات الاشتباه بأسر جنود، مع تأكيد أن أحد أفراد طاقم الدبابة بات في عداد المفقودين. بحوالي الساعة 7:12 عثرت قوات الجيش على سترة واقية وخوذت قرب السياج الحدودي قبل أن يعلن رسميا عند الساعة 8 بأن الجندي المفقود هو جلعاد شليط، وأن القتيلين في العملية هما الملازم حنان باراك والرقيب أول بافل سلوتسكر. وبقي جلعاد شليط أسيرا لدى المقاومة حتى 21 أكتوبر 2011، حينما أبرمت صفقة تبادل الأسرى بوساطة مصرية بين حماس وإسرائيل، وأفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي شليط مقابل 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية على مرحلتين. هذا ما جرى قبل حوالي 20 في مثل هذا اليوم. المشوار متابعينا الكرام سيستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح،
6: يا عيني على النظافة،
5: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نستمر وإياكم على أثير منبر الحرية. بالجانب الاقتصادي، الضغوط التي تواجهها شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية لا زالت تتزايد، هذا مع استمرار أزمة تكدس الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، واللي أدت إلى تقييد الإيداعات النقدية، انعكست على السيولة والعمليات التجارية وكلفة التشغيل وسط تحذيرات من تداعياتها على النشاط الاقتصادي. هاي التطورات تأتي بعد إعلان اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عزمه تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية اعتبارا من الأسبوع المقبل، تشمل وقفات متزامنة أمام مقار الغرف التجارية في مختلف محافظات الضفة مع التلويح بخطوات تصعيدية إذا استمرت الأزمة. قال رئيس الاتحاد بأن أبرز التحديات التي تواجه التجارة الفلسطينية يتمثل في رفض البنوك الإسرائيلية استلام فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تراكم حوالي 17 مليار شيكل في الجهاز المصرفي وفق بيانات سلطة النقد. أضاف أيضا بأن تقييد الإيداعات النقدية ألحق أضرارا مباشرة بالتجار والشركات وأضعف قدرتهم على تمويل عمليات الاستيراد، داعيا المجتمع الدولي والبنك الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاستلام عملتها من البنوك الفلسطينية. أوضحت سلطة النقد الفلسطينية بأن تكدس الشيكل يعني عدم قدرة المصارف الفلسطينية على شحن الأوراق النقدية والعملات المعدنية إلى البنوك الإسرائيلية، ما يؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك الفلسطينية ويحد من تغذية حساباتها المراسلة لدى البنوك الإسرائيلية، وهي الحسابات التي تستخدم لتنفيذ المدفوعات المرتبطة بحركة التجارة بين الجانبين. تشير سلطة النقد إلى أن الأزمة تعود إلى القيود والسقوف التي تفرضها إسرائيل على شحن الشيكل، وهي سقوف لا تلبي احتياجات المصارف لتمويل العمليات التجارية. يأتي الجزء الأكبر من النقد المتراكم من مشتريات فلسطينيي الداخل داخل الضفة الغربية، إضافة إلى الأجور التي يتقاضاها العمال الفلسطينيون العاملون في الداخل الفلسطيني نقدا. يرى أصحاب مصالح تجارية وشركات بأن استمرار تعذر إيداع النقد في البنوك يفرض سلسلة من المخاطر على الشركات، أبرزها ارتفاع مخاطر السرقة نتيجة الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة داخل الشركات، زيادة تكاليف الأمن والتأمين ونقل الأموال، تجميد جزء من السيولة خارج النظام المصرفي، ما يحد من قدرة الشركات على استثمارها، إضافة إلى تعقيد العمليات المحاسبية وارتفاع احتمالات الأخطاء والتلاعب، إضافة إلى تأخير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية وصعوبة الوفاء بالالتزامات البنكية بما يشمل الأقساط والشيكات، وارتفاع مخاطر الاختلاس أو إساءة استخدام الأموال النقدية وتباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة انخفاض كفاءة دوران الأموال وزيادة الضغوط التشغيلية. لا تقتصر أثار الأزمة على الشركات، إذ تؤكد سلطة النقد أن عدم قدرة المصارف على شحن الشيكل يحد من دورها كوسيط مالي في تمويل التجارة، كما يفرض عليها تكاليف إضافية تتمثل في تخزين الأموال وتأمينها ونقلها بين الفروع، فضلا عن خسارة العائد الذي كان يمكن تحقيقه من تشغيل هذه السيولة. إجمالا، يحذر اتحاد الغرف التجارية من أن استمرار الأزمة دون حلول عملية يهدد استدامة النشاط الاقتصادي ويؤثر على سلاسل التوريد ويزيد من الضغوط المالية على القطاع الخاص في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات متصاعدة منذ أكثر من عامين. هذا جزء مما يجري من تطورات في الجانب الاقتصادي، لكن في ذات الوقت كان مسح اقتصادي استند إلى بيانات رسمية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، أظهر أن القطاع المصرفي الفلسطيني المكون من 13 بنكا ومصرفا حقق نموا قويا في أرباحه
خلال عام 2025 رغم تسجيل تراجع طفيف في إجمالي الإيرادات. بحسب المسح، صافي ربح قطاع المصارف وصل إلى 140 مليون دولار خلال سنة 2025 مقارنة مع 45 مليون دولار كانت بسنة 2024، بزيادة كانت 95 مليون دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 211%. هذا جزء من التطورات، ولما تقول أنت 140 مليون دولار مقسمة إلى 13 بنك ومصرف، 140 مليون هاي لسه أولا بدك تضربها تقريرا بمعدل الثلاثة شيكل سعر صرف الدولار مثلا كمثال، بيطلع عندك معدل أو ما يقارب 420 مليون. هاي ال 420 مليون مقسم إلى 13 بنك، طبعا الحصة الأكبر دائما تذهب لبنك فلسطين، لكن تعال قول إنه هاي ال 420 مليون قسمها على 365 يوم بالسنة، كل يوم البنوك يوميا حتى يوم الجمعة حتى يوم السبت، كل يوم البنك أو قطاع البنوك بيربحوا 1,150,000 شيكل. هلأ تيجي هذا المبلغ تقسمه على 13، يعني لو بدك تعمل في هاي الحسبة كل يوم البنك عنده 88,000 شيكل مربح يوميا. طبعا هي لا تقسم هيك على 13، لأنه يعني في بنك واحد مثلا بنك فلسطيني يمكن بياخد حصة 4-5 تقريبا.

يظل في تساؤل كبير يعني هذا عام عند الناس إنه هل المظاهر اللي إحنا بنشوفها حقيقية ولا غير حقيقية؟ بمعنى لما أنت تطلع على رام الله كمثال، بابدنا نحكي عن الخليل، وبتشوف سيارات موديل سنتها وناس عايشة رايحة جاية، هل السيارة اللي عماله بسوقها بيملكها أو هي ملك للبنك؟ على نسبة كبيرة لابد يعني، وهذا إشي واقع، إنه القروض للأسف يعني التي تعطى في إطار السيارات والمنازل والحياة يعني بشكل عام، يعني النسبة الأعلى هي في منطقة رام الله. هل الخليل هي الأدنى؟ أكيد لا، الخليل أعتقد المرتبة الثانية أو الثالثة بعد رام الله، لكن في عقلية عند الخليل إنه بيحب يملك كل شيء، بمعنى مش مستعد يروح للقرض، بيدفعها كاش، عظمه قوي، أو بكتبها شيكات بشرط التنازل، صار عارف كيف يتعامل.

بتعرف انه الذهب اليوم نازل اسعاره يا ربحي؟ ولك لاول مره من سنه ال 25 بينزل لاقل من 4000 دولار. بتعرف انه الدولار اليوم ب 2.97 اجورا والدينار ب 4.19. النفط عالميا نازل 73 دولار. شو 120 بفتره من الفترات.

0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

0: نواصل هذا المشوار على الهواء مباشرة. 28 درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل اليوم وبكرة، ورح ترتفع يوم السبت ل 30. 29 حاليا في غزة وخان يونس، 30 في رفح أكيد، 31 رح تكون يوم السبت لأنه بكرة الجمعة رح تكون الحرارة والأجواء مثل اليوم. هنالك ارتفاعات قادمة، يعني احتمالية ارتفاع درجة أو تنتين خلال فترة الأسبوع القادم رح يكون أكثر دفئا من الأسبوع الحالي، بمعنى رح توصل 31 أو 32 درجة مئوية الحرارة ممكن خلال فترة الأسبوع المقبل. هذا يعني أجواء حارة إلى حد ما في المحافظات، حارة جدا في أريحة والأغوار. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق من خلال الموجة العاملة 92.7 بالعشرة. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.
1: لحظة، أنا لحقول برافو، أنا لحقول جنوبي أنتو شمالية، أوكي؟ يلا.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
10: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
11: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
10: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
13: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
12: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
13: بصراحه بخرب بسرعه.
12: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
13: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
12: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول أو محول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
14: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
0: مستجدات لحظة بلحظة.
2: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
3: المشهد كارثي.
4: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي. الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، وفيها نواكب تطورات المنطقة والعالم بأعين مراسلين. البداية من العناوين. مصدر عسكري لبناني ينفي لتلفزيون العربي انسحاب الجيش الإسرائيلي من أي منطقة يحتلها في جنوب لبنان، ووسائل أعلام إسرائيلية تؤكد عدم صدور أي تعليمات للجيش بالانسحاب من المناطق الأمنية. روبيو يؤكد من المنام أن أي اتفاق مع إيران سيضمن عدم حصولها على سلاح نووي، ويشدد على رفض واشنطن أن يكون مضيق هرمز ملكا لأي دولة. والحرس الثوري الإيراني يحذر من إعلان مسار جديد للشحن عبر المضيق. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة والأونروا يحذران من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الاحتياجات الأساسية للحياة. مئات القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: الإيراني أن الإعلان عن مسار جديد لشحن في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة. هذا فيما تتوالى التحذيرات الأممية من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وفي السودان. أيضا نرصد كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا، ينضم إلينا من واشنطن عماد الرواجدة، من طهران حازم كلاس، رامز القاضي من صور في الجنوب اللبناني، كريستين ريناوي من القدس المحتلة، إسلام بدر من رفح أو من غزة، إسلام بدر ينضم إلينا من غزة، وعمار المغربي ينضم إلينا من الدمازين في النيل الأزرق. أهلا بكم. نبدأ معك عماد بهذه التصريحات الأمريكية، تأتي على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يزور المنامة، يلتقي نظراء الخليجيين، يؤكد بأن مضيق هرمز لن يكون ملكا لأحد، لا يمكن فرض رسوم على عبور المضيق، في تأكيد ربما للمطالب الأمريكية السابقة، ورفضا للإعلان الإيراني الأخير بفرض رسوم أو ما سمته إيران بمعلوم ربما خدمات على السفن العابرة في المضيق.
1: نعم جمال، ليس فقط المضيق، الوزير الخارجية في اليومين الماضيين وهو في طريقه إلى الخليج وأيضا حينما حط في الكويت كان له أيضا تصريحات خلافية إلى حد ما، حينما قال بأن الصواريخ الباليستية جزء من الاتفاق مع الإيرانيين، وقال أيضا بأن العلاقة بالحلفاء أيضا جزء من الاتفاق وضرورة أن تقطع إيران دعمها للحلفاء، المقصود طبعا حزب الله، حماس والحوثيين، بالإضافة للفصائل العراقية. هذه التصريحات طبعا ليست متسقة مع نص الاتفاق الذي نعرفه وطلعنا عليه في 14 نقطة. جمال، لا يوجد أي ذكر لهذه العناصر، لا يوجد ذكر لا للصواريخ الباليستية ولا للعلاقة بالحلفاء إلا في الإطار العريض. طبعا هناك إشارة إلى أن تتوقف إيران عما يسمى دعم الإرهاب، لكن ليس هناك إشارات واضحة أو حتى ميكانيزمات لفك الارتباط بين إيران وحلفائها في المنطقة، ليس هناك إشارة حتى لمواضيع أخرى مهمة، لا يزال الرئيس الأمريكي يعتقد بأنها جزء من الاتفاق رغم أن الإيرانيين لا يقولوا ذلك، ومنها أيضا قطع أو تخلي إيران عن حقها في تخصيب اليورانيوم. طبعا هذا بالإضافة إلى مضيق هرمز. تصريحات ماركو روبيو تأتي في سياق تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي، كان يوم أمس كما تذكر جمال قال بأن الإيرانيين لم يستوفوا أي رسوم من أي نوع على المضيق ولم يسعوا إلى ذلك، وأنهم إن فعلوا ذلك فهذا سيعني توقف المفاوضات. إذن نحن تقريبا أمام موقف موحد في الإدارة الأمريكية أن الإيرانيين للآن لم يسعوا لأخذ أي رسوم أو تعريفات على السفن المارة عبر المضيق، لكنه في نفس الوقت لن يسعوا إلى ذلك في المستقبل، وإلا يهدد الرئيس الأمريكي بتوقف المفاوضات. وهو مؤشر آخر بالنسبة لكثير من المراقبين والصحف الأمريكية على أن هذا الاتفاق إلى حد بعيد ليس مستقرا، على الأقل ليس مستقرا، في أي لحظة قد يتعرض لهزة قوية. كثير من العناصر التي يعتبر البيت الأبيض الإدارة دونالد ترامب بأنها خط أحمر للإدارة الأمريكية وهي أيضا خطوط حمر للإسرائيليين لم يرد ذكرها في الاتفاق. الآن يبدو وكأن هناك خلاف حولها، الأمريكيون يقولون بأنها جزء من الاتفاق، الإيرانيون يقولون بأنها ليست جزء من الاتفاق، وفي الأثناء هناك أيضا ملف كبير عالق هو ملف لبنان، لأن الانهيار أو الانهيارات الأخيرة للمباحثات الأمريكية الإيرانية كانت بسبب وقف إطلاق النار، أيضا كانت بسبب التصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان. هناك اجتماعات طبعا دائرة اليوم، آخر يوم لهذه الاجتماعات في وزارة الخارجية، كان يفترض أن يصدر اليوم مع نهاية هذا اليوم ربما في 4 بالتوقيت توقيت الساحل الشرقي، ربما يصدر بيان عن ختام أعمال هذه المفاوضات. كان سرب يوم أمس جمال أن هناك مشروع سيقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب مع الاحتفاظ بشريط حدودي أو منطقة عازلة على الشريط الحدودي على أن يقوم الجيش اللبناني بملء هذا الفراغ، لكن بعد أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالتأكد من الخلفيات الأمنية لأعضاء الجيش اللبناني ليتوثق من أنهم لا ينتمون ولا بأي شكل لحزب الله. طبعا لا نعلم إن كانت الحكومة اللبنانية ستوافق على مثل هذا الطلب بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقق الأمني من أفراد الجيش اللبناني ومدى تأثير ذلك على السيادة، لكن تسريبات المباحثات تقول بأنها كان هناك خلافات حادة بين الطرفين على ما سرب يوم أمس، لكن في نفس الوقت كانت النقاشات ودية. لا نعلم إلى الآن إلى ماذا ستنتهي مثل هذه المباحثات، كما أشرت في الرابعة من بتوقيت

0: يفسره كل طرف على طريقته. فرض أي رسوم يعني وقف المفاوضات. يقول الرئيس الأمريكي في المقابل تحذيرات من الحرس الثوري أيضا بخصوص مصادرات جديدة للعبور في المضيق.
1: يعني بطبيعة الحال هناك معركة كسر عظام حقيقية فيما يتعلق بفرض كل طرف لرغبته وإرادته في مضيق هرمز. مضيق هرمز هو واحد من المعايير المهمة لمدى نجاح الطرفين الإيراني والأمريكي في تنفيذ مذكرة التفاهم، وهو تحدي أمام أيضا الوسطاء بطبيعة الحال الذين كان لهم دور كبير في صياغة مذكرة التفاهم والتوصل إليها. وبدأ الاجتماعات التقنية بعد اجتماع سويسرا كذلك. مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو الورقة الأهم، وصف إيرانيا على لسان مسؤولين وقيادات عسكرية إيرانية بأنه قنبلة إيران النووية الحقيقية. إيران لن تتخلى عن هذه الورقة بأي شكل من الأشكال. المرشد الأعلى مجتبى خامنئي كان قد قال بأن الوضع في مضيق هرمز لن يكون في المستقبل كما كان سابقا قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي قبل حرب 40 يوما. إيران تقول بأنها ليست بصدد أخذ أي رسوم لا الآن ولا في المستقبل، فضلا عن أن مذكرة التفاهم تنص على العبور المجاني من المضيق بشكل كامل لمدة 60 يوما من تنفيذ مذكرة التفاهم. إيران تقول بأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز لن تكون مناقضة للقوانين الدولية بأي حال من الأحوال. في هذا الإطار عقدت مشاورات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع سلطنة عمان، أسفرت في نهاية المطاف عن بيان مشترك بين طهران ومسقط، بين وزارتي خارجية إيران وسلطنة عمان. أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة ستدرس الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز والتكاليف التي يمكن أخذها من لقاء الخدمات التي تقدم في المضيق. وأكد البيان المشترك بأنه منفتح على عقد مشاورات أيضا مع الدول المعنية بمضيق هرمز، خاصة دول الخليجية ودول المنطقة وأي دولة أو طرف آخر معني بمضيق هرمز بشكل أو بآخر، سواء لناحية النفط أو التجارة. هذا الخط الاستراتيجي للتجارة والاقتصاد والنفط على مستوى العالم. إيران لا شك بأنها تفاجأت الخطوة العمانية، ومن هنا جاء رد بحرية الحرس الثوري الإيراني مركزا على نقطتين. النقطة الأولى هي أن هذا الأمر غير مقبول، وهو غير مقبول بالنسبة لإيران في ضوء أنها تعقد مشاورات في هذا الصعيد، كما أنها ترفض دخول أي طرف آخر بشكل عملي على هذا الخط، وتربط كل ذلك باللجنة المشتركة بينها وبين عمان. أما النقطة الثانية فهي تقول بأن هذا محفوف بالمخاطر وينطوي على خطورة، وهذا لسبب أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تنص على إعادة فتح المضيق خلال 30 يوما، وإيران أرادت هذه الفترة من أجل ترتيب الأمور أمنيا، خاصة لأن المضيق تنتشر فيه ألغام بحرية وإيران تحذر من مخاطر ذلك. إيران تذكر بأنها قادرة على توفير الأمن أو العبور الآمن للناقلات والناقلات والسفن من خلال الممر الذي حدده الحرس الثوري سابقا من المياه الإيرانية بالقرب من جزيرة قشم وجزيرة لارك الإيرانيتين. هذا هو موقف إيران. إضافة إلى مضيق هرمز هناك تحديات أخرى تبرز في لبنان، وأشير إلى ما ورد قبل قليل على لسان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني مخاطبا الإسرائيليين، وقال على إسرائيل مغادرة لبنان بأكمله لأن هذه الأرض ساحة مقاومة وصمود وليست ملعبا للمحتلين. نشر ذلك على حسابات له على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد إذا لم تتراجع إسرائيل اليوم طواعية فستجبر غدا على الفرار ذليلة ومهزومة، وهذا يدل أيضا على

0: أن لبنان معيار آخر من المعايير التي تقاس فيها درجة نجاح مذكرة التفاهم وتنفيذه، خاصة أن إيران تفسر الموضوع فيما يتعلق بلبنان ليس بوقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب على هذه الجبهة، وإنما انسحاب إسرائيل من كل النقاط التي احتلتها بعد 28 من شباط فبراير الماضي.
1: حازم كلاس من طهران، شكرا لك حازم، وبالحديث عن لبنان وتطورات في لبنان.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM
6: أمريكية واشنطن إما تسعى أما يفضي هذا الأمر إلى تثبيت وقف إطلاق النار. هذا ما ينتظره هنا سكان الجنوب الذين يستمرون بالعودة، وإن كانت هذه العودة حذرة إلى مناطقهم إلى مدنهم وإلى قراهم في مختلف الأقضية الجنوبية. بالفعل مصدر عسكري نفى لبناني نفى للتلفزيون العربي الأخبار الواردة عن انسحاب إسرائيلي من النقاط في المنطقة الأمنية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. أكد هذا المصدر العسكري اللبناني أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في جميع النقاط التي احتلها في الحرب الأخيرة. ولدى سؤال هذا المصدر أيضا عن الوضع الميداني، أكد أن النوايا العدوانية الإسرائيلية لا تزال موجودة، وهذا يظهر في أكثر من نقطة، معطيا مثالا ما يحصل في.
1: اسمح لي رامز سأعود إليك في سياق هذه التغطية. رامز، نذهب لمتابعة هذه الكلمة والمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متحدثا من المنامة.
7: للتبرعات الخاصة، وتخيل يكون هناك أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وكائنات، وقد تواصلنا مع جمعيات خيرية وعلى المستوى المحلي في جنوب فلوريدا سوف يكون هناك الكثير من الناس الذين سيوفرون المساعدة، ونحتاج إلى التدخل أيضا لتوفير مساعدة اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك فلدينا فريق في وزارة الخارجية لنوفر المساعدة الإنسانية، وفعلنا ذلك في جامايكا بعد العاصفة، ونحن جاهزون الآن. وسأتحدث مع السيد هيكسث ووزارة الحرب، يجب أن تلعب دورا لوجستيا كبيرا لأن لديها القدرة على فعل ذلك. والمطار في كاراكاس مدمر، سيما مدرج في ذلك المطار، وبالتالي نحتاج إلى استجابة الحكومة، وسوف نقدم المساعدة الناجعة والكبيرة، وسوف نتواصل مع سفارتنا. وأعتقد أن هنالك مسؤولية يجب أن نطلع بها من خلال الأفراد هناك. النقطة الأخيرة، نحن نعلم أن هنالك مواطنين أمريكيين داخل فنزويلا، وبالتالي نحن نتبع الإجراءات العادية لكي يتواصلوا معنا إذا ما احتاجوا إلى مساعدة. بالنسبة لهذه الزيارة فالاجتماع كان جيدا مثمرا، بالفعل كان جيدا جدا مع دول الخليج، وقد شاطرت هذه الدول شواغل ملموسة وأفكار. عندما أتحدث عن الشواغل أتحدث عن إخبارهم بكل خطوة نقوم بها على مستوى فني وسياسي في هذه المفاوضات، ونريد منهم أن يعلموا ما يجري. وقطر طبعا تلعب دور الوساطة وهذا جيد، ونحتاج لإخبار الدول الأخرى. نحن طبعا لن نتخذ قرارات أو التزامات تقوض من أمن واستقرار شركائنا الخليجيين. في كل خطوة سوف نعزز من تواصلنا، وبطبيعة الحال مع كامل الاحترام يجب أن تسمعوا منا مباشرة بينما ننهمك في هذه الجهود. وقد تحدثنا عن هذا الأمر، وهنالك بعض القضايا الأخرى المحددة، نقطة أثيرت وبوضوح، ليس ثمة دعم، ليس ثمة دعم من قبل دول الخليج لفرض ضرائب أو رسوم على استخدام المياه الدولية، والرئيس قال أن هذا لا يحصل، أوضح ذلك، لا يمكن أن يكون ذلك جزءا من الاتفاق، وقد تحدث عن ذلك في البيت البيضاوي. وقد عدد التأكيد على هذه النقطة، وهذه الرسالة رحب بها من قبل شركائنا هنا. قلتم ما من اتفاق، عفوا يريد أن يرى وجهي. إذا قلتم أنه ما من اتفاق مع إيران يمكن أن نصل إليه على حساب مصالح دول الخليج، هل هذا يعني أن مفاوضاتكم مع إيران سوف تتصدى للوكالة والتهديدات الإيرانية ومضيق هرمز وتأثير ذلك على الملاحة البحرية؟ المذكرة تتحدث عن السلام في المنطقة وتتحدث عن عدم التدخل في سيادة أو مصالح أي دولة مستقلة، وهؤلاء الوكلاء يفعلون ذلك، يتدخلون في سيادة الدول عندما توفر الأموال لحزب الله كيعمل كند لحكومة لبنان، فهذا تدخل. وعندما يتم تمويل الميليشيات في العراق فأنت تتدخل في العراق، وعندما تمول حماس أو الحوثيين أو أي طرف آخر فأنت تتدخل في سيادة تلك الدول. وبالتالي مذكرة التفاهم تغطي المحادثات بشأن هذه القضايا المهمة الحساسة، وما من شك أن هذا الموضوع سوف يناقش. في نهاية المطاف لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة إذا كان هناك أطراف غير فاعلة تعمل وتمول من قبل إيران. ما هو تعقيبكم بشأن النزاع العماني الإيراني بشأن المرور الآمن في مضيق هرمز؟ نعم، نحن وصلنا إلى مرحلة الآن نسمع الإيرانيين يقولون شيئا وأمر آخر يحصل. أقول للجميع التالي، من غير الواضح بالنسبة لنا ويجب أن يكون لكم الأمر واضح، إن النظام الإيراني سوف يرفع من سقف خطاباته، وهناك أشخاص على التلفاز وعلى وسائل الإعلام سوف يدلون بهذا التصريح أو ذاك، ولكن نحن غير مهتمين بالمؤتمر الصحفي، مهتمون بمرور السفن. إذا مرت السفن كما ينبغي فهذا ما سنطلق الحكم بشأنه ونتفاعل بشأنه. وفي الجهة المقابلة إذا ما كان هذا الخطاب مدعوم من قبل تهديد السفن وعدم حركتها فهذا انتهاك للاتفاق وسوف يكون لدينا مشكلة. إذا نريد انتقال للسفن على نحو سلس، وهناك خط يستخدم من خلال منظمة المنظمة البحرية منظمة الملاحة الدولية لمرور السفن، وإذا ما توقف ذلك فسوف يكون لدينا مشكلة. إذن هل عمان غير مهتمة بفرض رسوم أو ضرائب؟ ليس هناك إصدار، ولكن هنالك طبعا بيان مشترك من اجتماعنا ويوضح هذه المسألة. لذلك أعيد التأكيد على النقطة التي أثرتها، لا أدري إذا ما كنتم موجودين في الجلسة الافتتاحية، قلت إن الضرائب تساوي الرسوم، يمكنكم أن تسموا ذلك ما شئتم، لا مشاحة في الأسماء، ولكن هذه ضريبة وهذه ممرات دولية لا يمكن فرض رسوم أو ضرائب. فكروا في الأمر كالتالي، هذا طبعا لن يجدي نفعا إذا في المرة الماضية إذا ما كان هنالك حديث عن هذا الأمر، ولكن إذا ما طبق هذا الأمر فلن يطبق، لأنه إذا ما مرت سفينة وأرادت أن لا تدفع. لا نتحدث هنا طبعا عن وجود بطاقة، ولكن تطلق النيران على سفينة، وإذا ما أغرق السفينة فإن سفن أخرى لن تتحرك، وبالتالي هذا النظام غير حكيم ولا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن ينفذ. لذلك يجب علينا أن نتخلى عن هذه الفانتازيا، يمكنك أن تسموا ذلك رسوم أو ضرائب أو إتاوة. إذا ما فرضتم أموالا على سفن للمرور فلن نتحمل مع ذلك ولن نقبل ذلك، وكان هنالك إجماع في الغرفة بشأن هذه القضية. هل تعرفون حجم المساعدات لفنزويلا؟ من السابق إلى الأوان الحديث عن هذا الأمر. نحن نعلم طبعا في جنوب فلوريدا أنا أعرف العواصف واختبرتها عن كثب، ولكن يجب علينا أن ننتظر ما هي الحاجات في فنزويلا. تحتاج فنزويلا إلى البحث والإنقاذ على نحو مباشر، لأنه يجب انتشال الناس من تحت الركام خلال 48 ساعة وإلا فلن ينجو. سوف نستجيب لذلك وسوف نقيم ما هي حاجات فنزويلا، وأخمن وفقا لخبرتي أن فنزويلا ستحتاج طبعا إلى مناطق لإيواء الناس على المدى القصير، وسوف طبعا نفهم ذلك. طبعا لم يمر على ذلك 12 ساعة، ولكن الرئيس التزم التزاما كاملا بدعم فنزويلا. ثانيا، هل أنتم على دراية أو هل هنالك رفض هل هنالك أموال مجمدة لدى قطر نقلت إلى إيران؟ أنا لست على دراية بذلك ولا أعتقد أن أحدا قال ذلك. لا أدري إذا ما كنتم تستجيبون لبعض الأخبار التي دارت، ولكن نحن لسنا على دراية بأي أموال ولم نتفق على أي أموال لتنقل. إذن الأموال ما تزال موجودة؟ هذا فهمنا. نعم، وليس هنالك اتفاق بشأن هذه القضية. هل قبلتم جلالة الملك؟ نعم، اللقاء كان إيجابيا. كما تعرفون هذه العلاقة علاقة مديدة، نحن هنا وعلى مدى عقود، وبالتالي هذه ليست علاقات جديدة بين بلدينا. وبالتالي وكما هو دأبنا، نحن أردنا أن نعبر عن امتناننا لداعمينا. وثانيا، إعادة التأكيد على النقاط التي أثرت. نحن بطبيعة الحال والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما استطعنا نصل إلى اتفاق مع إيران فهذا سيصب في مصلحة الجميع. نستطيع فعل ذلك ونريد لذلك أن ينجح، ولكن نريد أن نتأكد من أنه لا نستطيع أن نوافق على شيء دول الخليج ليست على دراية به، وشركاؤنا وحلفاؤنا ليسوا على دراية به، وأي شيء يقود من أمنهم واستقرارهم. وبالتالي طمأنهم بشأن هذه النقاط، وهذه النقاط التي أثرتها في الجلسة الافتتاحية. خلال لقائكم مع دول الخليج، هل كان هناك التزام لدفع 300 مليار؟ كلا، لم يتم النقاش بشأن ذلك. إعادة الإعمار، هذا هدف بعيد المدى، وبطبيعة الحال لم نناقش هذه المسألة. كلا. ماذا عن الخطوط الحمراء بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز؟ إذا ما رفضت إيران كيف ستتفاعلون؟ الرئيس لديه طبعا خيارات متعددة، إذا ما نكثت إيران بوعودها وإذا ما قررت أن لا تصل إلى اتفاق. نحن لا نريد ذلك، دعونا نأمل أن لا يكون الأمر كذلك. نريد الدبلوماسية أن تنجح، لدينا فريق جيد يعمل على ذلك، وبالتالي إذا لم نصل إلى شيء فالرئيس لديه خياراته، ولا أريد أن أناقش هذه الخيارات معكم، ولكن الرئيس لديه الكثير من الخيارات. كنت تتحدثون عن القيادات الإيرانية كمتدينين مجانين، هل هذا ينطبق على هذه الحالة؟ هذا ليس إيماني، هذا هو الواقع. نظامه الإيراني بطبيعة الحال يقوده رجال الدين، ولكن مع ذلك يجب علينا أن ندير الشق الجيوسياسي، وإذا ما تغيرت عقليتهم وإذا ما تغير نهجهم بشأن علاقتهم مع جيرانهم والولايات المتحدة الأمريكية سوف نتيح لذلك فرصة. ربما النظام تغير، لا أقول أنه تغير، ولكن الرئيس يريد أن يعرف ذلك، وسوف نعرف ذلك، ولكن لن نعرف ذلك من خلال ما يقولونه، ولكن من خلال ما يفعلونه. سوف نحكم على أفعالهم وسوف نختبر ذلك وسوف نرى. لم يقل أحد أن هذه نزهة، الأمر سهل. كلا، هنالك أشخاص بطبيعة الحال على مستويات عليا لديهم العقلية ذاتها كالقيادات السابقة، وهنالك أيضا أشخاص سياسيون ربما مرنون هؤلاء من وفاوضهم، وسوف نرى كيف ستجري الأمور. في الشهر الماضي الرئيس ترامب هدد بقصف عمان، واليوم قلت أنه ما من بلدان بإمكانهما أن يفرضا رسوما على مرور السفن. ماذا عن علاقتكم الثنائية مع عمان؟ هل هي جيدة؟ علاقتنا مع عمان جيدة. في نهاية المطاف لا يكون هناك رسوم ولا يكون هناك ضرائب. وعمان كانت موجودة وقالت أنها لا تحبذ منظومة فرض رسوم على السفن المارة. كان هناك تهديد افتراضي لقصف عمان من قبل الرئيس. لا أريد أن أتحدث عن اليوم، واليوم عمان وقعت على البيان الختامي وقالت أنها لا تحبذ فرض رسوم على السفن، وهي خبر سارة. نعود إلى فنزويلا بالنسبة لعملية الاستقرار في ذلك البلد. هل ينتابكم قلق إزاء هذا الزلزال كونه سيعطل هذه الجهود؟ نحن ينتابنا القلق إزاء العالقين تحت الركام. بعض هؤلاء الأشخاص يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما وفرت مساعدة إنسانية سيما في نصف الكرة الغربي. هذا ما نركز عليه الآن. طبعا الزلازل ليست جزءا طبعا من إحلال الاستقرار، ولكن هذه الأمور لا أنه خطط لها، ولكننا نحن سوف نساعد بطريقة إيجابية. وهناك دول أخرى، السلفادور على سبيل المثال، الرئيس بوتيلي لم يكن لديه علاقة إيجابية مع فنزويلا، ولكنه كان من الأوائل الذين وفروا مساعدات وبعث بفريق للبحث والإنقاذ. نحن نركز على أولئك الذين بطبيعة الحال أصيبوا، وأولئك الذين علقوا تحت الركام، وأولئك الذين ألحق الضرر بهم وأصيبوا وبعضهم توفي. نحن طبعا نحلل المسألة من خلال الواقع، وطبعا هذه انتكاسة، ولكن سوف نمر من خلال ذلك. واعتقد ان فنزويلا سوف تكون اقوى بعد الزلزال رغم المأساة. مذكرة التفاهم لم تتحدث عن عدد السنوات المرتبطة بتطوير البرنامج النووي. هل هناك حد؟ مذكرة التفاهم طبعا هي ليست الاتفاق النهائي، هي تضع الملامح والخطوط العريضة للتفاوض، وما من شك أن البرنامج النووي جزء من التفاوض كوضع حد وسنوات، وسوف نناقش ذلك بما في ذلك آلية التحقق. هناك مفاوضات بين دول الخليج وإيران والعراق، عفوا، سمعنا في هذا الصباح أن هناك مفاوضات سوف تجري بين دول الخليج وإيران والعراق بشأن، أنا لست على دراية بذلك، لم أرى هذا التقرير، لم يتم النقاش بشأن ذلك، لا أستطيع أن أعقب. هل دول الخليج تعمل على الوصول لاتفاق مباشر مع إيران لنزع فتيل الأزمة؟ لا أستطيع أن أتحدث عن قنوة التواصل بين دول الخليج وإيران. كان هناك تواصل على سبيل المثال قطر كانت وسيطا رئيسيا، ولكن ما ناقشناه اليوم هو، طبعا لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة ميكانيزم أو آلية، ولكن هناك منظومة سوف نرشي دعائمها. إذا ما كان هنالك مشاكل ترتبط بالمفاوضات السياسية والفنية بشأن المذكرة، فسوف ننظر في هذا الأمر لكي نحين كل شيء يتم النقاش بشأنه واعتباره، لكي نأتي برأي دول الخليج لكي تتساوق مع ما يجري فيما يخص المفاوضات.
2: لم راديو الحرية
3: 92.7 FM.
8: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جهدي ما حصل خلال الأسابيع الماضية كان هناك ضبابية بشأن من ضرب وكيف وأين، والآن تم حل هذه المسألة وسوفر ذلك لنا مصداقية. ماذا عن الشق بينكم وبين نائب الرئيس بشأن أي قضية؟ بشأن أي قضية نحن طبعا نشد على يد الرئيس. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يحدد معالم السياسة الخارجية، نحن نسجل النصيحة والمشورة والرأي، ولكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي انتخب من قبل الأمريكيين لكي يحدد السياسة الخارجية، وهو يتخذ القرار ونحن نتبع هذه القرارات ونعمل معا لكي نطبق السياسة الخارجية للرئيس. كل ما نقوم به يرتبط بقرار الرئيس. واحد الأمور بطبيعة الحال التي أفخر بها، طبعا لا يمكن أن أتحدث نيابة عن جميع المسؤولين، ولكن أنا فخور بالتالي عندما يتعلق أمره بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ليس لدينا مأساة وليس لدينا ألعاب، لدينا فريق يعمل معا وعلى نحو حسن لكي يطبق توجيهات الرئيس. لذلك وصلنا إلى نتائج مميزة وسوف نستمر بفعل ذلك. كل شخص لديه دور مهم يلعبه ويفعل ذلك بطريقة تعاونية تعاضدية، وهذا يخدم الرئيس ويخدم الولايات المتحدة الأمريكية. هل تريد دورا؟
4: إذن جانا من المؤتمر الصحفي تبعناه مشاهدينا لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متحدثا من المنام، ربما من أبرز ما قاله روبيو ما نتبعه الآن على الشاشة. نأمل في التوصل إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل قريبا، أكد روبيو أيضا وقال لن نقوم بأي خطوة ولن نقدم أي التزامات تقوض أمن شركائنا الخليجيين. قال أيضا إن دول الخليج لا تدعم فرض رسوم أو ضرائب على المرور في مضيق هرمز، وأنه لم تتم مناقشة صندوق إعادة إعمار إيران أيضا مع دول الخليج، لم يتم تتم مناقشة هذا الأمر مع الخليجيين يقول روبيو. بالإضافة إلى تصريحه أيضا بخصوص الموقف العماني، قال العمانيون يقولون إنهم لا يدعمون فرض رسوم مقابل العبور من مضيق هرمز. إذن هذه أبرز التصريحات في هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من العاصمة البحرينية المنامة على هامش زيارته إلى دول المنطقة ولقائه في المنامة مدراءه الخليجيين. نعود مجددا إلى رامز القاضي، ينضم إلينا مجددا من صور في الجنوب اللبناني ومتابعة لأبرز تطورات الميدان هناك. رامز، وما قيل بأنه انسحاب إسرائيلي من بعض المواقف، هذا ما نفته مصادر عسكرية لبنانية للتلفزيون العربي ونفته أيضا هيئة البث الإسرائيلية لاحقا.
5: بالفعل جمال، هذا ما أكده مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي بأن لا انسحاب من الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها في المنطقة الأمنية. وأكد هذا المصدر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في جميع النقاط التي احتلها في الحرب الأخيرة. كذلك أكد هذا المصدر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يمتلك أو لديه النوايا العدوانية. يظهر هذا الأمر في أكثر من نقطة، لا سيما ما يحصل في كفر تبنيت، في إشارة إلى الخروقات الإسرائيلية في اليومين الماضيين والتي أدت إلى وقوع 4 شهداء باستثناء هذين الخرقين، والذي كان حزب الله علق عليهما بإطلاق بيانات تحذيرية من هذه الخروقات التي وصفها بالخرق الفاضح، وأكد أنه يراقب ويرصد التحركات الإسرائيلية وأنه ملتزم بوقف إطلاق النار. كل هذا انعكس عودة محدودة للسكان وحذرة إلى القرى والبلدات، لا سيما أنه يترافق أيضا والتصريحات الإسرائيلية التي تؤكد على البقاء في المنطقة الأمنية إضافة إلى الدمار. قبل استكمال في تفاصيل أيضا المسار السياسي وما يترقبه الجنوب لإمكانية ما يمكن أن تفضي إليه هذه المفاوضات، أنتقل بس بالصورة ونشاهد من حيث نتواجد في المدينة هذا المشهد، مشهد الدمار إلى جانب إعادة الأعمار جنبا إلى جنب، وإن كان بمبادرات فردية كحال هذا المبنى المدمر بشكل كامل، إلا أن بعض السكان فضلوا على نفقتهم الخاصة أصحاب هذه الشقق محاولة ترميم هذه الشقق السكنية العائدة إليهم من أجل الانتقال إليها وترك مراكز النزوح التي لجأوا إليها بناء الحرب الماضية. أيضا رصدنا في مدينة صور وباقي قرى الجوار عمليات من قبل السلطات المحلية لإعادة الخدمات الأساسية من ترميم شبكات المياه والكهرباء، أيضا بمؤازرة من بعض الفرق من الوزارات المختصة. هذا بالنسبة إلى المشهد الذي انعكس عودة محدودة. كذلك الجنوب اللبناني يترقب في المسار السياسي ما يمكن أن تفضي إليه هذه المفاوضات المباشرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. الوفد اللبناني يحمل بشكل أساسي أهداف أساسية هي التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان وإعادة الأعمار فضلا عن استعادة الأسر.
4: وماركو روبيو تحدث كما ذكرنا رمز منذ قليل عن إمكانية توقيع اتفاق نوايا كما يقول بين إسرائيل ولبنان قريبا. رامز القاضي منصور شكرا جزيلا لك. إلى كريستين ريناوي من القدس والخبر الذي أوردته أيضا كريستين هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري ينفي أو يقول لم يتلقى الجيش أي تعليمات من المستوى السياسي بشأن الانسحاب من مواقع لبنان. ونذكر الانسحاب يتعلق بمواقع ضمن المناطق التجريبية والمواقع التجريبية.
1: صحيح جمال، النفي الإسرائيلي جاء بعد تقرير أوردته وكالة رويترز، وفيه يتحدث مسؤول في الخارجية الأمريكية عن أن إسرائيل انسحبت بالفعل من مناطق في جنوب لبنان كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، بالتالي النفي الإسرائيلي لحدوث انسحاب على الأرض. إسرائيل تقول أن هذا الانسحاب لم يتم بعد وأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى بعد تعليمات جديدة من المستوى السياسي، لكن هذا متوقع قريبا وفق مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية. طبعا الترقب الآن لجلسة اليوم الثالث من مفاوضات إسرائيل ولبنان المباشرة، هذا هو اليوم الثالث، يفترض خلال الساعات المقبلة أن تنطلق هذه المفاوضات وهذا اليوم الأخير منها، بالتالي يتوقع بأن يكون هنالك بيان مشترك إعلان مشترك. وتحدث قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي عن أجواء إيجابية وعن احتمال أو أمل بالوصول إلى إعلان نوايا أو التزام مشترك، بالتالي حديث أمريكي إيجابي حول هذه المحادثات. بالمجمل إسرائيل أعلنت من خلال إعلامها خلال الأيام القليلة الماضية جمال بأنها سوف تنسحب من مناطق تصنفها أنها محدودة في ما تسميها المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي منطقة أنشأتها في نحو 60 قرية وبلدة على عمق يمتد نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بالتالي المنطقة واسعة جدا، والانسحاب الذي أبدت إسرائيل مرونة بشأنه هو من مناطق محدودة لتطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية، مناطق يتم تحديدها خلال هذه الاجتماعات الجارية في واشنطن والتي جرت في واشنطن، ينسحب منها جيش الاحتلال مقابل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بإشراف أمريكي. هذا هو المفهوم لهذه المناطق التجريبية، لكن لا أحد يعرف بعد أو لم يعلن حتى الآن عن هذه المناطق. إسرائيل في إعلامها ذكرت بأن هذه المناطق قد تكون جنوب الخط الأصفر، جنوب نهر الليطاني، لكن إسرائيل أيضا من خلال مسؤوليها ذكرت بأنه خلال الأيام الماضية والفترة الماضية الأسابيع القليلة الماضية جرى احتلال أراضٍ في جنوب لبنان لصالح الانسحاب لاحقا في إطار المفاوضات. والمناطق المحتلة حديثا هي قلعة شقيف، كفر تبنيت، تلة علي الطاهر، هذه المناطق التي احتلت حديثا وهي تقع شمال الخط الأصفر. لا يعرف الأطراف على أي مناطق سوف تتفق، لكن بالمجمل يتوقع بأن يكون هنالك تحديد لهذه المناطق وأن يكون هنالك انسحاب محدود إسرائيلي، في حين أن الموقف الرسمي العام أن إسرائيل سوف تحافظ على وجودها العسكري في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني.
4: شكرا شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. نذهب إلى قطاع غزة، حيث حذر المكتب الإعلامي الحكومي من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية والخدمات الحيوية، ما يهدد أكثر من 2,400,000 فلسطيني. وأوضح المكتب في بيان أن أزمات المياه والصرف الصحي والإيواء تتفاقم مع استمرار نقص الوقود والمولدات ومواد الصيانة، محذرا من مخاطر صحية وبيئية واسعة النطاق خاصة داخل مخيمات النزوح، كما دعا المكتب المجتمع الدولي والجهات الراعية لوقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لضمان تدفق المساعدات الأساسية ومنع مزيدا من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع. أكد مدير مكتب تمثيل الأونروا في نيويورك مايكل كونثيس، أكد أن الوكالة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب قيود التمويل وتراجع المساعدات، مع عجز متوقع بنحو 100 مليون دولار خلال عام 2026. وأضاف أن الأونروا ستواصل رغم ذلك تقديم خدماتها الأساسية في غزة.
6: نواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب استمرار قيود التمويل وتراجع المساعدات، ورغم إجراءات التقشف لا تزال الأونروا تواجه عجزا متوقعا بنحو 100 مليون دولار في عام 2026، ومع ذلك نواصل العمل بكفاءة في غزة، حيث نقدم الخدمات الصحية والتعليم الطارئ والدعم النفسي للأطفال إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي.
4: وإلى دير البلح مع مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، نرصد معك هذا المشهد الإنساني هناك إسلام، والميداني أيضا مع استمرار القصف الإسرائيلي. هذه تحذيرات من الإعلام، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة والأونروا أيضا يحذران من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
7: بالتأكيد جمال، نبدأ من التطورات الميدانية، حيث أعلن اليوم من قبل وزارة الصحة عن استشهاد اثنين من الفلسطينيين متأثرين بجراحهما. الأول كان قد أصيب إثر غارة إسرائيلية على خيمته قبل أسبوع ونصف من الآن، فيما الثاني استشهد يوم أمس تحديدا في العطاطرة في بيت لاهية شمالية قطاع غزة، ولكن تمكن الأهالي من انتشاله صباح هذا اليوم وشيعا من مستشفى الشفاء في مدينة غزة نحو مقبرة الشيخ رضوان. أما بالنسبة للتطورات الإنسانية فبالتأكيد الأوضاع هنا داخل قطاع غزة تزداد سوءا. المكتب الإعلامي الحكومي أصدر بيانا مطولا شمل العديد من النقاط، واستند على بيانات من مؤسسات إغاثية دولية وأيضا أهلية محلية، اتفقت في تصريحاتها على مدى سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، واتفقت أيضا على أن الحصار الإسرائيلي يتسبب في تشديد الخناق وزيادة المعاناة بالنسبة للأهالي. أكد المكتب الإعلامي الحكومي أيضا على أن القطاعات الحيوية في قطاع غزة، موضوع الأدوية والمستشفيات، أيضا الأمن الغذائي، المياه غير الصالحة للشرب وعدم توفرها، وكذلك المستلزمات الحياتية الممنوع دخولها من قبل إسرائيل، تتسبب بشكل أساسي في تعميق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال هذه البضائع والمستهلكات والمستلزمات، وأيضا بدء ببكورة إعادة الإعمار إلى في قطاع غزة، خصوصا السماح بإدخال الخيام. هو أشار مثلا إلى أن تجمعات النازحين وخيامهم اهترأت بفعل طول المدد، بفعل الحرارة الشديدة، تقلبات الطقس ما بين الشتاء والصيف، وبطبيعة الحال طالب بضرورة إلزام إسرائيل بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار الممتد منذ أشهر في قطاع غزة، ولكن يمكن القول إنه ممتد نظريا، فمن جهة إسرائيل تخرقه بإطلاق النار وتسجيل العديد من الشهداء، عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار فاق 1020 شهيدا، وأيضا الخروقات الأخرى المتعلقة بمنع إدخال المساعدات ومنع السماح السفر للفلسطينيين. وبالتأكيد بدأ البيان الخاص بالمكتب الإعلامي الحكومي بدعوة اللجنة الحكومية، لجنة التكنوقراط المنبثقة عن مجلس السلام، بدخولها إلى قطاع غزة والضغط على الاحتلال للسماح لها، فهو يمنعها من الدخول إلى قطاع غزة ومباشرة عملها أيضا في قطاع غزة.
4: إسلام بدر من دير البلح، شكرا جزيلا لك إسلام. في السودان تشهد مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تزايدا في أعداد النازحين القادمين من مناطق النزاع في الكربك وقيسان إلى جانب العائدين من اللجوء في دولة جنوب السودان، ما يفرض ضغوطا متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات الأساسية. وأفادت مفوضية العون الإنساني للتلفزيون العربي أن مخيمات النازحين في الدمازين والرصيرس تضم أكثر من 170 ألفا يمثلون نحو 40 ألف أسرة، ويتوزعون على 13 مركزا للإيواء، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية. ومن الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا مراسلنا عمار المغربي. نرصد معك الصورة هناك عمار، وأوضاع إنسانية صعبة أيضا في الدمازين مع تزايد وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين.
8: نعم جمال، هكذا هو الوضع هنا داخل معسكرات النازحين بمدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق. هنا الأوضاع صعبة للغاية، النقص في الغذاء، النقص في الدواء، وكذلك الأوضاع الصحية، وكثير من الأوضاع الصعبة التي يعيشها هنا سكان معسكرات النزوح. هنا أكثر من 13 مركز للإيواء موزع على مدينة الدمازين وكذلك مدينة الروسيرس وسط أوضاع صعبة للغاية في هذه المساحة. جمال، دعنا نقف مع شريحة تعتبر هي من أهم الشرائح والشرائح المهملة تماما داخل معسكرات النزوح، وهي شريحة المعاقين. الصورة التي تظهر أمامك، يوجد عدد من النساء كبار السن والأطفال ويعانون أوضاع صعبة للغاية، بينهم يعني من هو مكفوف وبينهم من هو ضرير وكذلك معاق حركيا، يواجهون صعوبات كبيرة جدا. كذلك واجهوا صعوبات للغاية في عملية الحركة والنزوح من مناطقهم في منطقة الكرمك وقيسان وصولا إلى هنا إلى هذه المناطق في مدينة الدمازين. كانت رحلة شاقة للغاية. دعنا نقف بالقرب على معاناتهم. مرحب بك أخ، يعني ورينا.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد نتحدث فيها متابعينا الكرام عن آخر الأخبار فيما يتعلق بكأس العالم. الآن ننظر إلى الدور الثالث وفيما تبقى من الدور الثالث. نتحدث عن ثلاث مجموعات، خلاص عرفنا مين اللي راح منهم للدور الـ 32، وأمامنا تسع مجموعات أخرى سنتابعها خلال الساعات والأيام القليلة القادمة. المغرب أول المتأهلين العرب إلى دور الـ 32، والبرازيل تحت قيادة فينيسيوس الفعلية في أرض الملعب إلى نفس الدور. البوسنة مرمغت قطر، يعني قطر بس رايح يتمرمغ في كأس العالم بثلاث أهداف لهدف، وكندا خسرت من سويسرا بهدفين لهدف. في المجموعة الأولى طبعا المكسيك أكلت التشيك أكل ما خلت فيهم لا لحمة ولا عظمة، راحت التشيك يعني رجعت لبلدها بدون معالم للتشيك الواضحة والبارزة اللي كنا شايفينها قبل دخول كأس العالم. أما جنوب إفريقيا فقد تمكنت من العبور رفقة المكسيك على حساب كوريا الجنوبية بعد الفوز عليها بهدف للا شيء. اليوم أمامنا مباريات أخرى في الدور الثالث في دور المجموعات. عندنا كرواساو وكوندفوار، وعندنا الإكوادور وألمانيا، طبعا هدول في ذات المجموعة. طبعا المباريات راح تكون الساعة 11 المساء. الوجبة الثانية للسهيرة يعني اليابان والسويد الساعة 2:00، تونس وهولندا كمان في نفس التوقيت. للي بيحبوا يزيدوا من السهر في عندنا الساعة 5 الفجر الباراغواي أستراليا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا رح نجرد لكم الـ 12 مجموعة ونعطيكم الحظوظ مش من الحظوظ، مين اللي تأهل مين اللي عينه على تأهل. واليوم معنا ضيفين لا ثالثة لهما، معنا كبتنا وحبيبنا وأصدقائنا أبو حاتم وأبو أسامة. الحلقة الآن بقدر أمخمخ فيها لما يكونوا معي، يعني ركبين شوي هيك على مخي، بنقدر ندخل في أجندات بعض وإحنا نحكي، بنقدر نقرأها على الطاير شو بدي أحكي أو شو بدهم يحكوا. فأنا بستمتع لما يكونوا معي أبو حاتم وأبو أسامة. هلأ المشكلة وين؟ المشكلة فيش مجال للشبك في هاي المواضيع. أنا كنت أحب زمان لما كنت أجيبهم أيام المواضيع الحامية أضرب فلينة هون تفع عند أبو حاتم، أضرب فلينة عند أبو حاتم تفع عند أبو أسامة، فكان هذا جو الأكشن. أما كأس العالم حتى اللحظة فيش في أكشن، لو قدامي شوي ببلش الأكشن الصح ومنبلش نقدر نشتغل شغلنا اللي كنا متعودين عليه. ربح أبو رموز بالهندسة الإذاعية كالعادة للأسف، وإيهاب النتش اليوم نورنا في المتابعة الله يعطيه ألف عافية. تقبلوا تحياتي حتى الرابعة من وراء الميكروفون عمار بدر وياميت، مرحب بالجميع.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: على اللي قبله فيش احسن منهم كمان.
1: لا لا كلهم انت اللي معناه المشكلة عندك.
0: ما هو بدنا نحط لنا حتة اكشن في البداية عشان احميك من البداية.
1: لا بس ربحي حصتها
0: يا سيدي تتهنى في هالحصة.
2: بتحطي نفسك في مواقف بايخة.
0: تتهنى في هالحصة اللي عندك. طيب حتى لحظة احنا ابو حاتم يعني مش موجود معنا على الخط لانه على ما يبدو تأخر في الغداء شوي. فراح يعني نعطيه دقيقتين ثلاثة ونحاول ننضم لأبو حاتم. يعني أبو أسامة أعتقد أنه خلص دخلنا المرحلة اللي راح يعرف مين اللي ذاكر فيها كويس مين اللي ما ذكرش مين اللي تعب مين اللي ما تعبش. يعني عملنا منشوف في الجولة الثالثة اللي بتأهل لنا المنتخبات لدور الـ 32 وصرنا متابعين ثلاث مجموعات صرنا عارفين مين في دور الـ 32 بشكل رسمي. يعني مثل المجموعة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا، المجموعة الثانية عندنا البوسنة وسويسرا، وفي المجموعة الثالثة المغرب والبرازيل. لكن أنا أعتقد من الست منتخبات هاي حتى اللحظة اللي مفاجئني البوسنة والهرسك.
1: يعني عندما تتحدث عن البوسنة والهرسك، أولا البوسنة والهرسك أقصت إيطاليا يا عمار.
0: بعرف
1: يعني في يعني هو فريق أوروبي قدم خلال التصفيات لقاءات قوية، وكمان يعني منتخب قوي بدنيا. يعني ممكن
0: لا البوسنة والهرسك راح تتأهل من ضمن أفضل التوالت يا أبو أسامة حتى اللحظة أنا بقول
1: لا ما هي تقريبا تأهلت لأن أربع نقاط ما.
0: هلا كندا منشوف كندا فارق الأهداف لصالح كندا، يعني كندا أوريدي رايحة لدور الـ 32 كثاني مجموعة. لكن
1: راحت كندا راحت لدور الـ 32 وعرفت مع مين بدها تلعب.
0: صحيح بس هلا البوسنة راح تلعب من ضمن التوالت.
1: أفريقيا
0: البوسنة راح تكون من ضمن أفضل التوالت.
1: البوسنة أكيد خلاص تأهلت من أفضل التوالت يعني.
0: وأنا مبسوط يعني كتير والله الأمانة فيهم البوسنة.
1: ما, ما ما ما في مشكلة في هذا في موضوع تأهلها لأنه كان يلزمها انتصار.
0: صحيح.
1: وحققت الانتصار. يعني حتى اللاعبين بالأمس قدموا مباراة أمام قطر، يعني مباراة نوعية من الناحية الهجومية لأنه ما في شيء تخسره.
0: 100% ويا ريت العرب يتعلموا، يعني يا ريت العرب يتعلموا، يعني عذرا يعني المنتخب البوسنة والهرسك بايش بيختلف عنا من حيث الامكانيات من حيث الاموال من حيث شغلات كتيرة. تشوف منتخب البوسنة والهرسك اقصى ايطاليا على قولتك اقصى ايطاليا بيقدم لنا اداء رائع عماله في كاس العالم حتى اللحظة، وقطر اللي صرفت مليارات عشان تعمل منتخب في 22 ويضل ماشي معها، يعني للأسف يعني بتشوفه بدخل يلعب بتحسها مباراة في دوري محلي من الدول النامية اللي يعني شوي هيك اليمن السودان شوي اللي شوي هيك بعدين عن كرة القدم.
1: يعني عمار يمكن تحت الهواء حكيت أنا وياك شوي في هذا الموضوع. أنا باعتقادي إنه الموضوع موضوع ثقافة. يعني هناك منتخبات اكتفت بحلم الوصول إلى كأس العالم ولم تستعد لكأس العالم كما يجب. يعني ما يعني عندما نشاهد قطر بهذا المستوى، يعني في اللعبة الأولى يمكن في المباراة الأولى يمكن أمام سويسرا تأملنا خيرا، يعني الفريق دافع والفريق كان منظم وحقق هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. لكن في مباراة أمام كندا يعني كانت مباراة يعني لا تليق ببطل آسيا من حيث الأداء ومن حيث السلوك. يعني احنا شفنا بطاقتين حمر، شفنا كسر لاعب، شفنا أكثر من فاول، شفنا 22 كورنر في المباراة، شفنا مباراة للنسيان لا تليق حتى بفريق يصل إلى كأس العالم. طبعا هذه ضريبة إنه 48 فريق في كأس صحيح. العالم يعني لأنه قطر إذا كانت بهذا المستوى لو كانت الفرق عددها 32 أو 24 زي ما كان قبل لا أتوقع أنها تصل لكأس العالم
0: على الإطلاق. أنت شوف يعني سخرية القدر خلينا نسميها انه منتخب زي ايطاليا خارج كاس العالم، ما شوف يعني اوكي في اوروبا تصفيات تختلف شوي عنا هون في اسيا، لكن منتخب زي ايطاليا خارج كاس العالم ومنتخب زي قطر للاسف اللي يعني اسمح لي احكي كلمه

0: بيحكيها دائما محلل مصري انا بتابعه، بيقدم لنا عفن كروي، يعني مش مقدم لنا ولا اي
1: نعم.
0: لمحه
1: تلوث هو.
0: هو عفن بتلوث باي شيء بدك اياه. يعني تخيل ايطاليا برا وقطر جوا كاس العالم، اوكي بعيدا عن انه عرب ومسلمين ومش عارف شو، على احنا بعيدا عن هذا الموضوع، احنا بنحكي من ناحيه كرويه، من ناحيه رياضيه، من ناحيه تطور كره قدم، من ناحيه اسماء لاعبين. قطر في كاس العالم وايطاليا خارج كاس العالم. اعتقد انه نظام التصفيات الجديد اللي وضعوه بتأهل 48 منتخب، أنا بشوف إنه شوي بيظلم فرق كبيرة على حساب فرق للأسف حرام نشوفها في كأس آسيا ولا في في في في دور المؤتمرات اللي إذا كان فيه للمنتخبات يعني بهذا المستوى. فأنا بشوف إنه هذا لا ظلم إنه نشوف قطر أو منتخبات بهذا الحجم ونشوف إيطاليا خارج كأس العالم للأسف. يعني خلينا نسمع دقات الساعة ونسمع ردك على هاي
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: نعود من جديد أبو أسامة، يعني لك الميكروفون الآن. وكنا نتحدث عن إيطاليا وقطر والتصفيات اللي بتأهل لنا منتخبات، يعني بتقدم لنا كرة قدم لا تستحق إنه تطلع على تلفزيون في كرنفال مثل كأس العالم.
1: يعني فعلا عمار، وإحنا كنا متوقعين حالة أسوأ من الحالة اللي مرت في كأس العالم قياسا بما شاهدناه في كأس العالم للأندية في السنة الماضية. إنما زي ما قلنا في قبل بداية كأس العالم إنه هذه كأس العالم هذا من الناحية الاقتصادية يحقق أضعاف ما يحققه كأس العالم العادي الطبيعي اللي بنحكي عنه كأس عالم رياضي. يعني من يعني لما تقول مباراة أستراليا والولايات المتحدة تذكرها بيعت ب 18 مليون و600 ألف، يعني باعتقادي أنه هذا غير الإعلانات والدعايات والبث التلفزيوني إلى آخره، يعني بس التذاكر كان رايع المباراة 18 مليون و600 ألف. فأنت يعني واضح الموضوع. لكن كمان في نقطة إيجابية، يعني في بعض المنتخبات اللي شاركت لأول مرة واستفادت من 48 فريق المشاركين في كأس العالم وحققت يعني ظهور طيب، زي الوادي الأخضر، شفنا هايتي امبارح، شفنا حتى كروساو اللي انهزمت بسبعة أهداف أمام ألمانيا، تعادلت في المباراة وحققت أول نقطة. يعني في هناك يعني موضوع الهدافين، انه يعني تيجي بتطلع مثلا لمجموعة زي الأرجنتين، اكيد يعني مثلا الجزائر، الأردن، النمسا، مقارنة مع الأرجنتين في مجموعات اخرى في كؤوس العالم، باعتقادي انه هناك فارق في المستوى. انما بنقدر نقول انه كأس العالم الحقيقي سيبدأ من دور 32.
0: طيب يعني خلينا نقول نروح لنحكي عن المجموعات بشكل كامل، وخلينا كمان نحاول نصل لأبو حاتم. أبو حاتم في عنده مشكلة في التليفون، طلعت يا ربحي يعني ظلمناه. بدي أبعث لك الرقم الجديد اللي بيطلبوا عليه، في عنده مشكلة. رح نبلش حديثنا في دور المجموعات أبو أسامة، وهي أبو حاتم على ما يبدو يعني صار معنا على خط التليفون لنحكي معه، عشان من البداية الزلمة كنا ظلمينه وطلع في عنده إشكالية في خط التليفون. أبو حاتم يسعد مليون مساك حبيبي. أبو حاتم،
2: أيوة مساء الخير.
0: يعني أنا بتقول لي بعدت لك رقم من حسابي، طب أنا الحسابات اللي بعرفها يلا رد عليها.
2: السلام عليكم.
0: السلام.
2: متأسف كتير والله، التليفون معلق عندي وطفى وما كبلش يشتغل، وعملنا له إعادة تشغيل مرتين والله.
0: هذا يعني معنى كلامك إنك بتوجه نداء للراديو ادعموني في تليفون؟
2: هو بده تغيير بس الميزانية لا تسمح. بده تغيير قريبا واكيد.
0: خلاص معناته يلا شد حيلك يا معلم، احنا هون فيش عنا صرف مكافآت الايام هاي، الوضع على الاخر.
2: والله شوف
0: غدا وعشا. يسعد مساك ابو حاتم، هاي معنا ابو اسامه على الخط الثاني. يسعد مساك من مرة.
2: مساء الخير ابو اسامه.
1: مساء الخير ابو حاتم، حياك الله.
2: انا متاسف على التاخير والله، التليفون علق وطفى وبطل.
1: خلاص يعني كل فلسطين عرفت يا ابو حاتم.
2: ما هو لازم يعني اخوكم مزنوق.
1: يعني يوم الجمعه ممكن يوم الجمعه مثلا نجيب لك تليفون.
0: نعمل له هيك مطليه على تلكرم ونحمل تليفون ونطلع فيه شو اسمه.
1: هاي يلا خلينا يستحق.
0: والله ابو حاتم بيستاهل. طب احنا بنحكي معه هون من باب المحبه، لانه ابو حاتم
3: يا لطيف اللطف يا رب.
0: احنا من باب المعزه والمحبه. خلينا نستغل دقائق البرنامج ونروح مباشره نحكي عن المباريات، وبدنا نستلمهم مجموعه مجموعه. يعني احنا اليوم بدنا نحكي من المجموعه الاولى للمجموعه رقم 12 عشان نوضح للناس مين اللي تاهل ومين اللي رايح على انه يتاهل للدور القادم. خلينا نبلش من المجموعه الاولى ونروح لمباراه تشيك والمكسيك وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبيه. وبما انه ابو حاتم دخل معنا هلا، ابو حاتم يعني المكسيك 3-0 على التشيك، كوريا الجنوبيه خسرت من جنوب افريقيا كمان 1-0.
2: يا يعني المكسيك في صدارة المجموعة، ودائما منتخب المكسيك عبر يعني
0: طبعا علامة كاملة، وحتى اللحظة بالمنتخبات تأهلت علامة كاملة.
2: المكسيك دائما بيلعب كرة حلوة، دائما يعني منتخب مهاري مظبوط، هو يعني في أمريكا الشمالية، لكن لمحة أمريكا الجنوبية ولمسات البرازيل والأرجنتين بتشوفهم أكثر في المكسيك، اللي دائما يعني بيطلع نجوم وبغير أجيال، لكن يبقى منتخب عنيد يعني مش منستهل نتفرج عليه. أعتقد المكسيك استحق لأنه كان الأكثر ثباتا في المستوى. المنتخب الجنوب أفريقي
0: أنا بشوفها مفاجأة فوز، أنا جنوب أفريقيا بشوفه مفاجأة إنه يفوز على كوريا الجنوبية، بعرفش ليش
2: مفاجأة صار، لأنه بصراحة مستوى في الفترات الأخيرة متذبذب جدا في بطولات أفريقيا في كؤوس الأمم، فبالتالي كون إنه يعني يحل وصيفا ويتأهل أعتقد إنجاز جيد جدا لجنوب أفريقيا، اللي جل لعيبته من سان داونز يعني بطل دوري أبطال أفريقيا معظمهم يعني.
0: خلونا نحكي على أجالة عشان نقدر نحكي كل المباراة
1: يعني. بعرفش إذا حضرتوها المباراة عمار.
0: أنا لا والله أنا ما حضرت،
2: أنا شفت ملخص والله.
0: هو الملخص أنا ما حضرتها كلها. لا
1: أنا حضرت المباراة في حقيقة يعني. كوريا الجنوبية لأنها كانت تلعب على بطاقتين، بطاقة التعادل وبطاقة الفوز.
0: تأخذ نقطة.
1: بدأت المباراة تلعب على مباراة على بطاقة التعادل. من بداية المباراة لعبت كوريا على بطاقة التعادل، الأمر الذي استفز يعني جنوب أفريقيا بكل تأكيد، كان لها أكثر من فرصة لكن كوريا لم كانت تحاول استفزاز لاعبي جنوب أفريقيا بالاحتفاظ بالكرة وتأخير اللعب ما إلى ذلك لتحصل على النقطة وتتأهل. من فرصة طبعا استطاعت جنوب أفريقيا تسجيل هدف، وبعدين التنين الكوري صار لتحقيق التعادل، لكن كان الدفاع في الموعد والحارس في الموعد والمدرب
0: فات القطار باختصار يعني.
1: بروس أدار اللقاء بطريقة رائعة من حيث بعد تسجيله الهدف يعني بعد تسجيل هدف
0: يعني زي بطريقة رائعة يعني زي ما كنت تعمل أيام وأنت مدرب وادي النيس، لما أجيب جول كل الدنيا ما بيجيبش فيه جول كان
1: يعني. هذه الحالة اللي كانت في لكن أنا بقول لك إنه من يتحمل مسؤولية هذا اللقاء لاعبي ومدرب كوريا الجنوبية، لأنهم لعبوا من بداية المباراة على نقطة التعادل.
0: طيب
1: كان أداءهم سيء في إضاعة الوقت
0: وطبعاً إحنا في هاي المجموعة ما عندناش فريق يروح من أحسن التوالت، لأنه موصل للنقطة الرابعة على الأقل يعني. كوريا الجنوبية خلاص بقيله بصيص أمل ولا خلاص طلع من المنافسة كلية؟ أبو أسامة
1: إيش؟
0: أبو يعني كوريا الجنوبية ما أعتقدش إنه يكون له في فرصة لتأهل بأحسن التوالي.
1: بده يستنى لنهاية الجولة الثالثة وهذه نتائج، لكن أمله
0: بس صعب أمله جدا يعني. هو أصلا في
1: يعني أنا بقول إنه حسب النتائج مش رح يتأهل ولا فريق بثلاث نقاط.
0: صحيح.
1: هاي اللحظة المهم، جنوب أفريقيا الآن سيواجه كندا، اتضحت معالمه انه سيواجه كندا في دور 32 وسيواجه في دور 16، اذا تخطى كندا سيواجه اما المغرب او هولندا، يعني الفائز من المغرب وهولندا حيواجه الفائز من كندا وجنوب افريقيا.
0: طيب هذا بخصوص المجموعة الاولى، اما بخصوص المجموعة الثانية فقد تابعنا مباراة البوسنة والهرسك اللي الصراحة كنا نحكي عنه من شوية ابو اسامة، اللي فاز 3-1 على قطر، وسويسرا فازت على كندا يا ابو حاتم بهدفين لهدف. البوسنة انا بدي اضرب له تعظيم سلام، وبدي اقول حرام على اي منتخب غير جاهز، كان عربي ولا غير عربي، غير جاهز انه يقابل فرق في كاس العالم، حرام يتأهل، يضل في بيته ويعطي فريق او منتخب تاني بيستحق وبيستاهل نشوفه في كاس العالم.
2: يعني على المجموعة هاي بنحكي انه سويسرا بعد صدمة البداية بالتعادل مع قطر اللي ما توقعناهاش، انا من قبل البطولة كنت متوقع سويسرا تتصدر لانه هي اقوى منتخب في المجموعة، وبالفعل يعني فازت في المباراتين اللي بعد مباراة قطر، فازت على كندا بالامس وقبلها على البوسنة وتصدرت سويسرا. أنا أعتقد تصدر منطقي جدا قياسا بموازين القوى، المنتخب السويسري منتخب جيد في أوروبا وعنده لعيبة ممتازين وعنده خبرات وأبرزهم القائد جرانيت شاكا، وبالتالي كندا حلت وصيفا يعني. كانت كندا تجاهد من أجل التعادل أساسا تخطف النقطة وتحتل مركز الصدارة. سويسرا وكندا أعتقد منطقي الترتيب، ثم البوسنة.
0: البوسنة ثم البوسنة أنا الصراحة يعني تعظيم سلام من هون يعني نضرب لها.
2: ده منتخب جيد أبو حاتم. يعني صراحة يعني منتخب جيد وأنا شفته بالتصفيات. أنا أعتقد البوسنة ما ينطبق عليه ينطبق على المنتخبات العربية الصغيرة زي الأردن.
0: لا لا لا لا لا لا, لا, لا يعني في الأداء أصدق يعني
1: عمار أبو حاتم في نقطة صغيرة
0: أبو حاتم شوي بس أبو أسامة
2: ذاته بعد غياب عشرات السنوات أعتقد يعني التأهل طيب. تاريخي
0: خلينا
2: وقطر يعني صراحة ما كانش متوقع أكثر من طيب. انها تعمله جابت طيب. نقطة طيب. تاريخية مع سويسرا
0: في نقطة أبو أسامة حابب يحكي لك إياها أبو حاتم تفضل أبو أسامة
1: أبو حاتم في نقطة بدنا ناخذها في عين الاعتبار أيضا كمان إنه الفرق بما إنه معالم الفرق المنتخبات المتصدرة بدأت تظهر وبدأت تظهر ملامح مواجهات 32 و16 والثمانية على باعتقادي إنه في هناك فرق أصبحت تختار الاتجاه الذي ستلعب به صحيح. مثلا يعني صحيح. يعني كندا حلت ثانيا في المجموعة وستواجه جنوب افريقيا وستواجه الفائز من المغرب وهولندا وستواجه يعني
0: هي بترسم المسار
2: هاي لانه امبارح من خلال متابعه
1: لحظه بس خليني اكمل
2: شديد جدا
0: خليه يكمل يا ابو حاتم خليه يكمل الفكره
2: واضاع فرص بالجمله وحتى اخر لعبه
0: ابو حاتم بده تصليح سماعه كمان
2: التعادل يتصدر انا ما اعتقدش انه في منتخب بيتعمد انه مثلا يتعادل او يخسر فريق هدف عشان ياخذ ثاني لا المنتخب الكندي كان قريب من التعادل يعني الرأسي اللي بجنب القائم في الثانية الأخيرة لو أجت الكندا صارت الأول وسويسرا الثانية لا طيب. أنا أعتقد إنه
0: أبو حاتم بدنا نختصر عشان نقدر نخلص كل المجموعات
2: يلا. خلاص احنا خلصنا هاي المجموعة
0: طيب يلا أبو أسامة إذا عندك تختم بس هاي المجموعة عشان نروح لفاصل نختم هاي المجموعة
1: لا ما يمكن حكيت أنا وياك عنها قبل ما يجي أبو حاتم اللي هي المجموعة الأولى
0: طيب هلا إحنا خلصنا المجموعة الأولى المجموعة الثانية بضل عندنا المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة المغرب والبرازيل بدنا نروح لفاصل بنحكي عنها وبعد هيك بدنا نحكي عن التسع مجموعات وبدكم تساعدوني في الوقت عشان نقدر نحكي عن كل المباريات وعن كل المجموعات اللي متبقيت لنا نسمع الفاصل وبعد هيك نرجع نكمل
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود من جديد نكمل وإياكم الجزء الثاني، وقد وصلنا عند المجموعة الثالثة. أعود لأرحب بأبو حاتم وأبو أسامة، يسعد مساكم من جديد، وخلونا نروح مباشرة للمجموعة الثالثة. خلينا نبلش من عند أبو أسامة، يعني شفنا البرازيل والمغرب، أعتقد أن كلا المنتخبين قدم مباراة كبيرة، على الرغم أنه يعني المغرب قابل هايتي اللي ما شفناهاش هايتي إلا هايتي في هاي المباراة.
1: يعني بكل تأكيد هذه المجموعة كان محسوم أمرها منذ البداية، يعني كان الموضوع موضوع الصدارة، باعتقادي أنه كمان ما فيش ثالث من هذه المجموعة، يعني ما فيش فرصة لأي فريق سواء هايتي أو اسكتلندا أنه يطلع في المركز الثالث. أضف إلى ذلك يعني أنه الاختبارات الحقيقية لكلا المنتخبين ستكون في المرحلة القادمة. بالنسبة للمغرب، يمكن أنا حكيت لك تحت الهواء أنه أنا يعني حتى هاي اللحظة يعني مش شايف مغرب مونديال 22، يعني صدقا، يعني صح فاز المنتخب المغربي على هايتي، قدم مباراة كبيرة مع البرازيل، لكن حتى في مباراتي اسكتلندا وهايتي لم أجد الانسجام الكامل اللي كنت أتوقع أنه أشوفه من المنتخب المغربي، بالإضافة إلى نوع من الفردية، التأخر في التغيير في التبديلات. يعني شفنا إبراهيم دياز امبارح في مباراة هايتي كان سيء منذ
0: الشوط الأول. أنا حتى اللحظة مش شايف إبراهيم دياز من أول كأس العالم بالمناسبة.
1: يعني بالضبط، هو ما كان موجود. على كل يعني.
0: يلا خلينا بس نسرع في الحديث عشان نستغل الوقت يا جماعة.
1: يعني أنا ما ضلش عندي إشي، يعني فقط هي نقطة إنه شفنا نيمار امبارح في مباراة البرازيل. ويعني زي ما بقولوا يعني انه النجم حتى لو كان واقف في صحيح. الملعب يعني كان له هيبه في وقفته في الملعب.
0: بعرفش في صوره الكرة. في صوره لنيمار، بعرفش اذا شفتوها ولا لا، لما كان متجه باتجاه ضربه الكورنر كل الجمهور وكانه بده يشيله، يعني هيك ناطط من وكانه بده ينط من مكان الجلوس المخصص.
1: لا هي صارت بعد، صار هذا الحكي بعد المباراة.
0: بعد المباراة يعني. ما بقول لك باتجاه ركلة الكورنر عشان أنا أوضح لك الصورة. فكانت أمامي صورة أسطورية كانت لنيمار.
1: يعني هلا هذا ما لدي يعني عن هاي طيب. المجموعة. هلا
0: نروح. إنما نروح نشوف أبو حاتم. نشوف أبو حاتم ونسمع منه يعني بدقيقة. أبو حاتم خلينا نشوف شو عندك بخصوص البرازيل والمغرب في المجموعة الثالثة.
2: يلا بسرعة عشان وقتنا. يعني البرازيل والمغرب تصدر منطقي 7-7، فرق الأهداف اللي خلى البرازيل أول. البرازيل منتخب جيد جدا، ولكن هو منتخب اللاعب الواحد فينيسيوس جونيور هو اللي حامل المنتخب على كتافه وماشي فيه، يعني مسجل 4 أهداف وصانع زيهم. لو قمت فينيسيوس المنتخب البرازيلي بيصير منتخب أقل من عادي. المنتخب المغربي خلينا نقول أداء جيد إلى جيد جدا، بالإمكان أفضل، بالإمكان أفضل. اول مباراتين انا انتقدت محمد وهبي انه ما بيستعملش الدكه بالمره، معتمد 11 لاعب تغييراته
0: وبتاخر كمان في التبديلات يا ابو حاتم.
2: المباراه الثالثه لما نشط واستعمل، وانا كنت طلبت باشراك ايوب الكعبي وسفيان رحيمي، ونزل سفيان رحيمي جاب جول، انت عندك دكه محترمه.
0: هذا معناته كان سامعك
2: وتستخدمها
1: وصنع هدف.
2: تشكيله واسعه وامال العرب كلها معلقه على المغرب إن شاء الله القادم أفضل بمزيد من التركيز.
0: يلا إلى المجموعة الرابعة، والمجموعة التي تضم أمريكا، أستراليا، باراغواي وتركيا. اليوم راح نشوف مباراة أمريكا وتركيا وأستراليا وباراغواي. طبعا أمريكا أوريدي تأهلت بست نقاط، أستراليا عندها 3 نقاط، باراغواي 3 نقاط، تركيا باي باي لندن خارج السرب. اليوم نقدر نشوف إحنا في تخيل إنه بنقدر نشوف أكثر من المنتخب عنده 6 نقاط في حال تركيا فازت على أمريكا، بتضلها 6 إذا باراغواي فازت على، يعني بصير عندنا أكثر من 6 يا أبو أسامة.
1: يعني هلأ أكيد الولايات المتحدة راح تسعى لتحقيق العلامة الكاملة لأنها هي المستضيفة، وطبعا بكل تأكيد يعني نعرف مكانها في ابتعدت عن الأرجنتين وعن البرازيل وعن إنجلترا أو النرويج وعن المكسيك في الجزء الثاني من التصفيات. يعني أمنت موقفها، لكن هي تسعى للدفاع عن اعتبارها بما إنها مستضيفة. وتركيا فريق يعني فاجأنا أو صدمنا
0: آه
1: في
0: والله
1: ظهوره
0: صدمنا.
1: في المونديال. بالنسبة لمباراة باراغواي
0: أستراليا
1: وأستراليا، يعني الفائز سيحتل المركز الثاني بكل تأكيد. في حال التعادل من الممكن أن يتأهل كلا الفريقين بأربعة نقاط، يعني واحد تاني واحد تالت بفارق الأهداف حسب النتائج. وبس يعني هذا اللي أنا بقدر أحكي عن هاي المباراة. أستراليا قدمت مباراتها الأولى أمام تركيا بشكل جيد، لكن انهارت أمام الولايات المتحدة. نتمنى إنه تقدم مباراة أفضل. منتخب الباراغواي منتخب يعني ليس ذلك المنتخب المخيف، يعني لم يقدم ذلك الأداء المقنع. مش منتخب الباراغواي اللي بنعرفه. لذلك هاي المجموعة قدام احتمالين، إما يطلع منها ثاني وثالث، وإما إنه بس يكون منها أول
0: طيب
1: ثاني.
0: ابو حاتم، شو رايك في نشوف يعني مباراه، انا امريكا وتركيا شايفها محسومه بعد الاداء المخيب لتركيا، بس انا شايف ممكن المباراه اللي نشوف فيها شويه اكشن هي مباراه باراغواي واستراليا.
2: انا بدي اختصر المجموعه هاي 30 ثانيه. المنتخب الامريكي الاقوى والاكثر اكتمالا واقناعا في المجموعه، واحد. اثنين، المنتخب التركي الاكثر، خلينا نقول خيبي او المخيب الاكثر في المجموعه بنتائجه، لكن اللي بيحيرك ان المنتخب التركي اكثر منتخب وصل للمرمى وشاط على المرمى حوالي 26 تسديده في مرتين وما جابش جوال.
1: 68 يا ابن الحلال.
2: مونتيلا المدرب الايطالي بيقول انا مش عارف شو بيصير، احنا بنوصل وبفرص 26 تسديده وما بنجيبش جوال. فالمنتخب التركي خيبه امل كبيره جدا.
0: هو 62 تسديده كانت،
2: نعم 32 اقل شيء، لكن اليوم نشوف النتائج. المنتخب الامريكي الاكثر اقناعا، في تقارب
0: طيب.
2: نوعا ما بالمستوى بالمجموعه وخلصنا.
0: نروح للمجموعه الخامسه، المجموعه اللي بتضم منتخب اوكي هو يعني شوي ما قدمش في المباراه الاولى قدام المانيا، لكن انا حبيت كرواساو الأمان. الكرواساو والراس الاخضر انا حبيتهم كثير في هذا المونديال. شفت مباراة في المجموعة في الدور الثاني، خلينا نقول اللي هي الجولة الثانية عفوا، مباراة الإكوادور وكورواساو أنا جدا استمتعت فيها، كانت مباراة مليئة بالإثارة. وخلينا أنوه إنه مباريات المجموعة الرابعة الساعة 5 الفجر، الولايات المتحدة وتركيا وباراغواي وأستراليا الساعة 5 الفجر. بنحكي عن ألمانيا، وألمانيا تلعب اليوم مع الإكوادور وكورواساو وكوت ديفوار أبو أسامة، علما إنه ألمانيا 6 سهل العاج 3 نقطة نقطة إكوادور وكرواساو.
1: يعني فعلا ألمانيا تأهلت يعني خليني أقول برعونة ساحل العاج، لأنه مباراة ساحل العاج مع ألمانيا كانت تصب لمصلحة ساحل العاج أداء، يعني أداء على أرض الملعب، لكن يعني إضاعة الفرص و تلقي هدف في الدقائق الأخيرة منح ألمانيا الفوز والوصول إلى 6 نقاط بعد فوزها على كروساو. أنا باعتقادي إنه هاي المجموعة اليوم ساحل من الممكن أن يكون فيها 3 منتخبات متأهلة. فعلا أنت زي ما قلت، مباراة الإكوادور وكروساو كانت مباراة من أجمل المباريات، يعني وتصنف من المباريات الجميلة،
0: ممتعة ممتعة جدا جدا.
1: بالضبط، يعني هي مباراة هجمة هون وهجمة هون، يعني أنا حضرتها.
0: يعني أقول لك أبو أسامة كمان، أعتقد أنه في بعض من لاعبين كروساو بعد كأس العالم مش راح يضل موجودين محل لهم.
1: أكيد
0: وظلم
1: أكيد.
0: وظلم. يعني أنا حارس مرمى كرواساو، أنا بالنسبة لي حارس مرمى كرواساو أكثر، يعني أفضل من أكثر كثير من الحراس اللي نشوفهم على مستوى العالم.
1: لكن اليوم ساحل، يعني ساحل العاج اليوم ما فيش إلها أمل إلا الفوز، يعني
0: الفوز.
1: لأنه إذا أرادت أن تتأهل بعد إضاعة الفرصة أمام ألمانيا، باعتقادي إنه عليها الفوز على كرواساو. وهذا يعني في فارق الإمكانيات، ساحل العاج مؤهل أن يتأهل إلى الدور الثاني إلا إذا شفنا رعونة زي ما شفناها في مباراة ألمانيا.
0: طيب أبو حاتم، ألمانيا أعتقد يعني حتى اللحظة أنا بالنسبة لي ما شفناش ولا اختبار حقيقي لألمانيا بمعنى الاختبار الحقيقي، وممكن نشوف قوة ألمانيا في الدور القادم، لكن مباريات اليوم طبعا يوم الساعة 11 راح نشوف ألمانيا الإكوادور ساحل العاج كرواسيا،
2: يعني اختبار وحيد حقيقي امام ساحل العاج.
0: والله مو هالاختبار يا ابو حاتم، والله مو اختبار،
2: لا لا لا ساحل
0: مش هالمنتخب القوي
2: اللي كان. انا قناعتي اي منتخب افريقي بيواجه منتخب اوروبي اختبار، ساحل العاج، السنغال، غانا، مصر، المغرب، الامان المنتخبات الافريقيه عنيده جدا جدا، فبالتالي لا المانيا شوط ونص مش عارفين يعملوا شيء مع ساحل العاج ومتاخرين، جابوا تعادل متأخر وفي آخر يعني 60 ثانية خطفوا الفوز. منتخب الألماني زي ما حكينا ما تقدر تحكي عليه إلا في الأدوار اللي بعد هيك رغم خبرات لعيبته. منتخب ساحل العاج مرشح للفوز على كوراساو في آخر مباراة إنه يتأهل، توقعي مع ألمانيا راح يتأهل ساحل العاج نسي كبير راح يفوز على كوراساو. الإكوادور خيبة أمل، تراجع كبير، مش الإكوادور اللي نعرفه من السنوات.
3: بقي لديك دقيقة اتصال.
0: ضربة، شوف لنا أبو حاتم بسرعة، شوف لنا أبو حاتم.
2: مجموعة السادسة هسا عمار.
0: يلا أبو حاتم عشان نرجع لك، خلينا نختم فيها وبدنا نحاول نرجع لك من رقم تاني، نحاول نشوف أبو حاتم على أي وسيلة جيب لنا إياه. بدنا نروح لأبو أسامة ونروح للمجموعة السادسة.
2: أنا معك.
0: مو لا رح نرجع لك، رح يفصل هلأ التليفون لأنه في عنا شكله الدقايق خلصت اللي ما أعطانا، ولا عندي ولا عنده.
2: ماشي
0: مش عارف عنده. طب ليش طلع عندي الصوت هيك؟ يعني مش رح يفصل اللي أبو حاتم.
2: لا أنا سامعك منيح.
0: خلص أنا فكري والله عنا القصة داول مش حلو في حقنا يعني. طيب أبو حاتم، المجموعة السادسة روح لأبو أسامة بشكل سريع. هولندا، تونس، اليابان، السويد، 4-4-3 بلا نقاط تونس، وهي المجموعة اللي بدنا نتبعها حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة يا أبو أسامة.
1: يعني فعلا الفرق الثلاثة، تونس طبعا غادرت، المنتخبات الثلاثة الأخرى مرشحة لاحتلال المركز الأول، مين اللي يحتل المركز الأول، مين يحتل المركز الثاني، مين يحتل المركز الثالث، لكن طبعا بطبيعة الحال لقاء هولندا مع تونس بيكون الأسهل، ولقاء السويد مع اليابان هو اللقاء الناري.
0: كسر عظم
1: لأنه بكل تأكيد يعني أكيد الفائز سيتأهل في المركز الثاني، وطبعا المتصدر المجموعة سيواجه المغرب من هذه المجموعة سواء كانت هولندا أو اليابان أو السويد، لكن المرشحة كما قلت أنه تكون هولندا. اليابان يقدم أداء مقنع يعني حتى هذه اللحظة من ناحية الأداء، لكن يعني نوعا ما النتائج يجب أن تكون أفضل، إنما هاي مباراة لا يمكن توقع نتيجتها لأنه كلا المتغنى. شوف انت السويد يعني مثلا فازت 5 على تونس وخسرت 5 من هولندا في تعادل هناك بين اليابان وهولندا.
0: طبعا ولئن كانت ما تنساش اليابان أبو أسامة انه نقطة بتكفي كمان، انه التعادل بكفي.
1: طبعا
0: والسويد كمان
1: في اليابان، لكن انا بدي اقول انه اليابان مش راح توقع في فخ كوريا، يعني في فخ موضوع التعادل انها بتلعب على بطاقتين كما حصل مع كوريا. وانا باكد لك مباراة كوريا انه كانت كوريا منذ الدقيقة الاولى تلعب على التعادل، لكن اليابان من الممكن ان تلعب مباراة هجومية لانه على الورق هي الافضل من السويد. وان كان السويد زي ما بقول ابو حاتم منتخب اوروبي، لكن المنتخب الياباني منتخب الكمبيوتر الياباني يقدم اداء. طبعا اكيد يعني الكل بيعرف وحكينا كثير عن خيبة املنا في المنتخب التونسي، قد يدافع عن شرفه في هاي او عن كرامة المنتخب التونسي او عن تاريخ الكرة التونسية، ويظهر بشكل جيد امام هولندا، وحتى يعني ان خسر المباراة يخسرها بأقل عدد من الأهداف، وأن يقدم أداء يشفع له حضوره إلى كأس العالم.
0: أبو حاتم معنا ولا لسه؟ طيب شوف يعني أبو حاتم حاتم الشباب حتى اللحظة بنحاول نرجع له، بس أعتقد أنه رح يعني نعدي عن المجموعة السادسة مع أبو حاتم وممكن نحكي معاه على المجموعة السابعة. خلينا نروح معك على المجموعة السابعة أبو أسامة اللي بتضم مصر وإيران بلجيكا ونيوزيلندا. مصر بالصدارة بأربع نقاط، إيران بنقطتين، بلجيكا نقطتين، ونيوزيلندا بنقطة وحيدة. الآن هاي المجموعة كمان فيها أكشن كتير وفيها شغل كتير، لأنه في حال يعني إيران خسرت بلجيكا يعني حرام ما تفوزش على نيوزيلندا، فممكن هيك نشوف إلا إذا انقلبت الآية وشفنا إيران عملت أداء عظيم أمام مصر.
1: إيران إيران يلزمها الفوز، يعني حتى التعادل يضع في جعبتها ثلاث نقاط، والثلاث نقاط من الممكن أن لا تكون كافية للتأهل، لذلك لا بديل لإيران عن الفوز على المنتخب المصري اللي قدم مباراتين من أجمل ما يكون في الأدوار الأولى، وسيحاول أن يصل إلى النقطة السابعة بكل تأكيد واحتلال المركز الأول في المجموعة، لأنه هذا بيفرق معه. في حالة احتلاله للمركز الأول من المجموعة سيبتعد عن جهة البرازيل والأرجنتين والمكسيك وإنجلترا، ويكون في مجموعة مع منتخبات يعني من الممكن أن تكون حظوظه أكبر في عند مواجهتها.
0: طيب.
1: منتخب المصري أكيد يعني سيسعى لتحقيق انتصار. بالنسبة لبلجيكا يعني
0: شوف أنت أنت أنت أنت المنتخب المصري في حال خسر من اللقاء هو يعني بروح من ضمن أفضل التوالت، لكن ما بروحش بصدارة مجموعته لأنه أربع نقاط.
1: إذا خسر مش يعني
0: أفضل التوالت،
1: يبقى هناك يعني بكون من أفضل التوالت، لأنه إيران إذا فازت يصبح معها خمس نقاط.
0: صحيح.
1: المنتخب المصري أربع نقاط. بلجيكا إذا فازت على نيوزيلندا أيضا نيوزيلندا يصبح لديها كمان خمس نقاط.
0: صحيح. طيب خلنا نسمع أبو حاتم إيش رأيه في المجموعة السابعة، مصر إيران بلجيكا نيوزيلندا. أبو حاتم
2: والله أنا علكت، شفت حالي برا الخط وخفيت، كنت خلف بنام.
0: لا إذا بضرب قاعد أسفين قاعد يا أبو حاتم.
2: والله
0: أبو أسامة قاعد بسلخنا أسفين.
2: البرنامج خليته وطلعت برا الخط.
0: شايف بقول لك أنا بده نام، بده يغفى الزلمة كان.
2: أنا عارف.
0: طب يلا
2: خلاص بدي ابلعها شو بدي اعمل؟
0: يلا ابلعها عشان
2: ضروني برا الخط، شو بدي اسوي؟ بدي ابلعها.
0: طيب يلا
1: ما مفكروك طلعت فصل خطك. ما هو
2: أسامة خلصت يا زلمه. إيران مباراة مرتقبة، توقع يفوز المنتخب المصري. المباراة صعبة، راح يكون يعني اذا الفراعنة فازوا راح يكون بصعوبة. المنتخب الايراني دفاعيا منتخب قوي. الكويس في المجموعة في آخر مباريات عمار إنه يعني بلجيكا نقطتين مع نيوزيلندا نقطة. يعني في تقارب، يعني بلجيكا فازت خلاص خمسة، نيوزيلندا فازت أربعة بتفوت لو بأفضل توالد، إيران نقطتين، مصر أربعة، في تقارب في النقاط. بدي أرجع 10 ثواني، مباراة اليابان والسويد تنحضر. هاي أنا ما حكيتش في المجموعة، بس هاي
0: إحنا عشان الوقت تخطينا ليش.
2: وأنا توقع إنه اليابان والنرويج مع بعض المنتخبات الإفريقية هم يكونوا أحسن السوداء في البطولة.
0: أوكي، نروح للمجموعة الثامنة، إسبانيا أوروغواي. هلا دقيقة لأنه 54 الوقت.
1: إسبانيا. أعطيها لأبو حاتم عشان تخطناه.
0: طيب يلا أبو حاتم معك. إسبانيا أوروغواي، الراس الأخضر والسعودية. السعودية بدها فوز كمان عشان تضمن تروح من أفضل التوالت. الراس الأخضر بده كمان فوز، بده تعادل. لا تعادل، لا بده فوز على السعودية. هلا الأوروغواي وإسبانيا كمان أنا شايف إنه إسبانيا في الدور القادم بشكل رسمي بفوز أوروغواي.
2: أتفق معاك، إسبانيا بنسبة كبيرة. توقعي إنه الرأس الأخضر قياسا على المستوى اللي شفناه السعودية، والرأس الأخضر أقرب لنتيجة إيجابية من السعودية. صراحة فريق يعني عنيد، أول مرة بتأهل، وإذا كسب السعودية وتأهل بيكون مونديال تاريخي بكل المقاييس. الأوروغواي بتحاول تكون برضو ضمن الحسابات، لأنه خروج الأوروغواي من الدور الأول هذا المنتخب العريق كارثة بالنسبة له.
0: طيب نروح للمجموعة التاسعة مع أبو أسامة ونشوف مباريات فرنسا والنرويج والسنغال والعراق في الأخير.
1: مباراة فرنسا والنرويج على صدارة المجموعة بكل تأكيد. صدارة المجموعة مهمة جدا لكلا المنتخبين، حسب لأنها تضعها في جهة أفضل من جهة أخرى. باعتقادي أنه
0: هم خلاص تأهلوا فرنسا والنرويج بالمناسبة، السنغال
1: والمغرب. نعم. فرنسا ستلعب بدون مديرها الفني، لأن
0: توفت أمه
1: أكيد. لكن أكيد يعني منتخب قادر على أنه يتخطى منتخب النرويج، وإن كان منتخب النرويج من زي ما قال أبو حاتم من ممكن يكون حصان أسود في هذه البطولة، إنما المنتخبين قدموا أداء رائع. بالنسبة للسنغال كنا نتمنى منها إنها تكون أفضل بكثير مما قدمته في هذا اللقاء في هذا المونديال.
2: في المجموعة أثرت، يعني تلعب مع فرنسا المرشح الأول لللقب، والنرويج أحد أكثر المنتخبات الأوروبية تطوراً، فالسنغال وقعت في مجموعة حيلة.
1: حتى ما كان مقنع يا أبو حاتم.
0: طيب خلينا نروح للمجموعة العاشرة عشان ضيق الوقت، والله اسمحوا لي. أبو حاتم بيحكي عن المجموعة العاشرة، الأرجنتين الأردن النمسا والجزائر. أنا مباراة الأرجنتين والأردن مش راح أحضرها لأنها راح تمغصني كثير قد ما بده يسجل ميسي أهداف. يا أبو حاتم،
2: يعني الأردن مباراة الوداع بده يحاول يصمد قدر الإمكان. الأرجنتين ظهرت مستوى جيد، ميسي شايل منتخب الأرجنتين على كتفه زي ما فينيسيوس شايل، بس الأرجنتين كناحية جماعية وتنظيمية ودفاعية أكثر إقناعا من المنتخب البرازيلي. النمسا والجزائر، هاي المباراة المرتقبة في نهاية الدور الأول، هاي المباراة اللي كل أمال العرب مع الجزائر من أجل الفوز وإن شاء الله التأهل،
0: إن شاء الله
2: لأنه أقل من تأهل لدور 32 كارثة على الكرة الجزائرية. وفي المجموعة هاي النمسا مش المنتخب القوي.
0: المجموعة رقم 11 مع أبو أسامة،
2: مطالب بالفوز.
0: المجموعة رقم 11 مع أبو أسامة، كولومبيا البرتغال، كونغو مع أوزبكستان. أعتقد أنه كولومبيا بيقدم لنا أداء رائع أبو أسامة. البرتغال يعني
1: نقاط.
0: بست نقاط، البرتغال بأربع نقاط. شفنا البرتغال لما يعني شفنا رونالدو، الصراحة بتشوف رونالدو بتشوف البرتغال، بتشوف إيش رونالدو بتشوف إيش البرتغال.
1: يعني هذه تبقى أرقام ثابتة في المنتخبات العريقة، لكن خليني أقول لك أنه منتخب البرتغال من أفضل المنتخبات التي تحتوي على خط وسط ولديها حلول كثيرة في خط الوسط وفي خط المقدمة. يمكن تعادلها مع الكونغو الديمقراطية في المباراة الأولى يعني لم تظهر البرتغال بالشكل اللي، لكن ظهورها في المباراة الثانية بشكل أفضل. أكيد يعني مباراتها مع كولومبيا هي مباراة الصدارة، لأنه كولومبيا 6 نقاط، البرتغال 4 نقاط. أكيد البرتغال سيسعى لصدارة المجموعة على 7 نقاط، وكولومبيا تبقى، لكن كولومبيا قدمت أداء رائع خيب أملنا. فمنتخب أوزبكستان باعتقادي، الكونغو الديمقراطية أيضا لديها أمل باحتلال المركز الثالث إذا ما حققت الانتصار 100%. على أوزبكستان، وهي قادرة لتحقيق الانتصار على أوزبكستان.
0: يلا إلى المجموعة الأخيرة، وهنا مع أبو حاتم، إنجلترا رح نشوف طبعا يوم الأحد. خليني أنوه إنه يوم الأحد رح تنتهي دور المجموعات. إنجلترا بنما، كرواتيا غانا، علما إنه يعني إنجلترا 4 غانا 4 كرواتيا 3 وبنما بلا نقاط.
2: يعني الإنجليز مرشحين بقوة لتخطي بنما، تعثر مع غانا يعني بسبب الأداء الدفاعي المتماسك للمنتخب الغاني. المنتخب الإنجليزي مرشح فوق العادة للفوز على بنما، ممكن تفضل، لكن مباراة غانا وكرواتيا مباراة تنحضر، من المباريات اللي بتنحضر اللي بتلعب يعني أعصاب الإيد الواحدة في نهاية الدور الأول. غانا 4 وكرواتيا 3، وبالتالي الفرص هون موجودة من أجل الفوز والانتقال المباشر كوصيف على الأقل. مباراة قوية جدا متكافئة بين خبرة الكروات وعناد المنتخب الغاني. الانجليز راح يطلعوا راح ياخذوا بديهم وصيف، اما غانا واما كرواتيا. طبعا غانا التعادل بدخلها وصيف بكل شيء.
0: يعني انا هيك بنكون احنا ختمنا البرنامج. طبعا لضيق الوقت قسمنا المجموعات، يعني كل حد لمجموعه عشان نقدر نستغل. بدي اسمع بس بثانيه من كل حد ابرز لقطه حتى اللحظه في كاس العالم ابو اسامه عندك ايش هي؟
1: السؤال صعب.
0: لا سهلة. طب نشوف أبو حاتم عما تنفكر أبو حاتم أبرز لقطة حتى اللحظة.
2: أنا بالنسبة لي دموع الحارس تبع كورساو لما
0: يا عين عليك يا عين عليك
2: السلطات الأمريكية أمه من بلد،
0: والله بتركب مخاتي على مخاتك
2: عشان تشوفي منه هو بيلعب. يعني أنا رأيي هاي أكثر.
0: طيب أبو أسامة إيش أبرز لقطة؟
1: يعني أنا أتفق معكم،
0: الدموع كانت واضحة، يعني ما يعني لحالك لازم تحكيها أبو أسامة. شكرا جزيلا يعني لك أبو أسامة.
1: ما كانتش اللقطة
0: يلا بسيطة 4 بيج بين. خلصنا البرنامج، شكرا أبو أسامة، شكرا أبو حاتم. انتهى وقت البرنامج، يوم السبت نضلنا عايشين نرجع نلتقي بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
9: أصل القهوة مذاق.
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
3: قال عضو كتلة حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، قال إن أي تنازل قد تقدمه السلطة اللبنانية لإسرائيل لن يمر. وأضاف فضل الله أن الحزب لن يسمح بتمرير أي اتفاق يمس سيادة لبنان، مشيرا إلى أنها تعرف كيف تتعامل مع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
4: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا وعلى حساب شعبنا. وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان ونحن أهل المقاومة، لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا.
3: إلى بيروت ينضم لنا من هناك مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، وأيضا من القدس المحتلة أحمد الدراوش. أبدأ معك أحمد حسين، من بيروت بهذه التصريحات اللبنانية، أيضا التطورات الميدانية مع قصف إسرائيلي جديد، وآخر مواقف أيضا انتهاء الجولة الخامسة دون تحقيق أي تقدم يذكر، فيما يتحدث الجانب الأمريكي عن إمكانية توقيع اتفاق نوايا بين لبنان وإسرائيل.
5: صحيح جمال، يعني يبدو الترقب حاضرا بشكل كبير لنهاية اليوم الثالث من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، والتي تحدث عنها الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات له بالأمس، كان يقول فيها إن الوفد اللبناني ينتظر موافقة من إسرائيل بشأن مقترح المناطق النموذجية التي من المفترض أن تنسحب منها إسرائيل ويتم تسليمها للجيش اللبناني. لكن يبدو أيضا أن هذا الموضوع هو الأكثر يعني جدية وصعوبة في هذه المفاوضات، مع الأنباء التي تتحدث عن عدم تحقيق تقدم يذكر تحديدا في هذه النقطة، مع استمرار التصريحات الرسمية الإسرائيلية بأنها لن تنسحب من الجنوب اللبناني وأنها لن تقدم انسحابات حتى يعني في الوقت

0: نفذ الطيران المسير الإسرائيلي اليوم قبل نحو ساعتين تقريبا استهدافا لسيارة في الجنوب اللبناني. هذه السيارة يعني حتى الآن المصادر الطبية تتحدث عن سقوط 3 شهداء جراء هذا الاستهداف، وهو استهداف يتكرر. بالأمس كان هنالك استهداف أيضا عن طريق مسيرة لدراجة نارية، وفي الأول من أمس أيضا كان هنالك استهداف بالرصاص لمجموعة من المواطنين. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية التي يتم تفسيرها على أنها تهديد مباشر أو خطر وشيك للقوات الإسرائيلية تستمر، بالإضافة إلى أيضا استمرار إلقاء القنابل الصوتية في عدد واسع من البلدات الجنوبية بالقرب من الأهالي الذين يحاولون العودة إلى منازلهم، أو فرق الدفاع المدني والإسعاف التي تحاول أن تستخرج جثامين لا تزال تحت الأنقاض منذ الغارات الإسرائيلية في الأسابيع الماضية، وبالتالي حصيلة الشهداء أيضا في ارتفاع مستمر. أريد أن أشير أيضا إلى تأكيدات حزب الله من الناحية الأخرى بأن موقفه ثابت من رفضه لأي نموذج مقترح للمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية. حزب الله يريد جدولا زمنيا واضحا ومحددا لانسحاب كامل وشامل للجيش الإسرائيلي من مناطق الجنوب، وبدوره رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل نبيه بري يؤكد على أنه يضمن شخصيا خلو أي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويعود إليها الجيش اللبناني من أي تواجد لسلاح حزب الله، وهو أيضا ما ذكره الأمين العام للحزب في خطاب قبل أيام عندما تحدث وأكد بأن الحزب يؤيد انتشار الجيش اللبناني حصرا في مناطق جنوب الليطاني بشكل كامل. وبالتالي تبقى هذه المسألة هي الأكثر تعقيدا مع ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات قبل قليل أيضا من أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن مذكرة تفاهم أو إعلان نوايا يوقع عليه الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وتشير التقديرات إلى أن هذه المذكرة أو إعلان النوايا في حال لم يتم التوصل إلى خطوات واضحة أو قطع مسافة واضحة وكبيرة في هذه الجولة من المفاوضات فلن يختلف كثيرا عن الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد حسين من بيروت. إلى أحمد الدراوشة أيضا. أحمد، نفي إسرائيلي لأي انسحاب لقوات الاحتلال من هذه المواقع التجريبية أو النموذجية، بل على العكس من ذلك، الاحتلال يعلن التقدم ووضع سواتر ترابية في بعض هذه المواقع. كما نتابع معك أيضا أصداء هذه الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، على ما يبدو لم تحقق أي جديد، وتفاؤل أمريكي على رأس أو على لسان ماركو روبيو يعلن قرب التوصل إلى اتفاق نوايا بين لبنان وإسرائيل.
2: وروبيو هو متفائل دائم فيما يخص هذه المفاوضات، ليس فقط منذ الآن إنما كذلك خلال الأسابيع والأشهر الماضية، لكن على أرض الواقع إسرائيل ترفض تقديم أي أمور يمكن أن توصف أنها حسنية للحكومة اللبنانية، وأقصد أمورا جدية، أن تنسحب من الجنوب اللبناني، أن تعلن عن وقف شامل لإطلاق النار، أن توقف هدم منازل اللبنانيين في الجنوب اللبناني وتدمير البنى التحتية اللبنانية. في نهاية المطاف هناك أملاك خاصة للبنانيين تدمرها إسرائيل، لكنها أيضا تدمر أملاك الدولة اللبنانية، بنية تحتية، مدارس يجري استهدافها في الجنوب اللبناني، ولا تبادر إسرائيل بأي بادرة حسنية للحكومة اللبنانية ولا تعلن عن وقف هذه العمليات. الترقب الإسرائيلي طبعا بالإضافة لما يحدث في الميدان وهذا التسخين البطيء للميدان وإمكانية أن تنفلت الأمور نتيجة للتطورات العسكرية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، هناك ترقب آخر لمسألة الانسحابات الإسرائيلية المحتملة من الجنوب اللبناني، خصوصا أنه بحسب ما كشفت مصادر التلفزيون العربي في وقت سابق اليوم كان يفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من موقعين لكنه تراجع عن هذا الأمر، فبالتالي الجميع يترقب ما الذي ستسفر عنه مفاوضات واشنطن اليوم.

0: هذا اليوم الأخير من المفاوضات، وإن كان في نهاية هذا اليوم في نهاية هذه الجولة بشكل عام سينسحب الاحتلال الإسرائيلي من بعض المواقع المحتلة في الجنوب اللبناني. لكن جمال، نتحدث عن الأوضاع بشكل عام. بنيامين نتنياهو يريد أن يجعل من موضوع الانسحاب الإسرائيلي أو بالأحرى البقاء الإسرائيلي في المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني باعتبارها القضية المركزية في الانتخابات، لا مسألة الخلاف مع واشنطن. هذه نقطة مهمة طبعا، لكنها تحرج بنيامين نتنياهو بالتأكيد ليس السابع من أكتوبر وغيرها من الأمور التي كان بنيامين نتنياهو طرحها خلال الأعوام الماضية، ويعتزم الآن على ما يبدو حتى الآن التركيز على ملف الانسحاب من الجنوب اللبناني. سيصر على البقاء بالجنوب اللبناني، سيتهم خصومه بأنه هم الذين يسعون إلى الانسحاب من الجنوب، خصوصا أن المرشح الأبرز في هذه المرحلة من الانتخابات وفق استطلاعات الرأي هو جادي آيزنكوت الذي كان رئيسا لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قبل ذلك ضابطا خدم في الجنوب اللبناني، وكان من بين الضباط الذين دفعوا أو الذين كانوا متحمسين لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. واضحة حدود المعركة الانتخابية في إسرائيل وتمر عبر الجنوب اللبناني، لكن بطبيعة الحال هناك معايير أخرى منها المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: جزيل الشكر لك أحمد الدراوشة من القدس. ومن بيروت تنضم إلينا الآن السيدة سابين عويس الكاتبة السياسية في صحيفة النهار. أهلا بك سيدة عويس. أشار الزميل أحمد في مداخلته إلى تفاؤل روبيو، ربما روبيو في حالة تفاؤل دائم يتحدث عن إمكانية أو قرب التوصل إلى اتفاق نوايا بين لبنان وإسرائيل، أما الواقع في الميدان فيقول عكس ذلك، يقول قصف إسرائيلي متواصل، المزيد من الشهداء والجرحى، بل جيش الاحتلال ليس فقط لا ينسحب بل يتقدم ويضع سواتر ترابية. كيف تنظرين إلى هذا التفاؤل الأمريكي؟
2: مساء الخير لك ولكل مشاهدين القناة. يعني مع الأسف هو تفاؤل مفرط يمكن وليس في محله، ولكن لا يسع واشنطن إلا أن تبدي تفاؤلا في هذا الشأن لسبب بسيط جدا، أنها أولا تستضيف هذه المفاوضات المباشرة وهي التي تقوم برعايتها بشكل مباشر، ثانيا أن الأمريكيين بل يعرفون جيدا ما يشعر به اللبنانيون ولا سيما السلطة الرسمية، أنه عندما حصل الاتفاق الأمريكي الإيراني كان هناك شعور بشيء من الخيبة هنا، أنه على أساس كان يجب أن يكون الملف اللبناني أولوية بالنسبة إلى واشنطن في المفاوضات المباشرة، خصوصا أن لبنان فعل كل ما طلب منه في هذا الموضوع، وبدا وكأنه ملف موضوع أو بالأحرى وقف إطلاق النار أعطي لطهران وليس للسلطة اللبنانية، وبالتالي لم يعد هناك ما يمكن الحديث عنه بالنسبة إلى بوادر حسنية، أنه الدولة اللبنانية قدمت كل ما في وسعها من أجل إنجاح هذه المفاوضات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تدرك تماما حجم الخسائر الأضرار إن كان البشرية أو الاقتصادية وبالمؤسسات والمباني التي يتكبدها لبنانيون. لذلك اليوم التفاؤل أعتقد أنه ليس في محلها التفاؤل الأمريكي، ولكن يمكن القول أنه حتى في لبنان لا يسع اللبنانيين إلا أن يكونوا على شيء من التفاؤل الحذر، لأن المفاوضات لم تنتهي، يفترض أن يكون بعد في هذه الجولة اليوم
1: لم تنتهي هذه الجولة الخامسة بالفعل، لكن حتى الآن يبدو
2: عنها شيء،
1: قد يصدر عنها شيء ما ربما في ختام هذه الجولة، لكن حتى الآن كل الإشارات ربما تفيد بعدم تقديم وعدم توصل إلى أي تقدم في مختلف الملفات. سيدة سابين، وهنا
2: صحيح
1: ربما يأتي الموقف
2: أكيد
1: الأمريكي
2: أكيد.
1: ونتحدث هنا عن أهمية الموقف الأمريكي المنسجم بشكل كبير مع الإسرائيليين، ويذهب لبنان إلى هذه المفاوضات أيضا دون أوراق ضغط قوية جدا تسمح له بفرض مواقفه أو رأيه في هذه المفاوضات.
2: يعني هو بالواقع عندما كنا نتحدث في السابق أن هناك تناغم كامل وأنه التحالف واضح بين واشنطن وتل أبيب، ولكن في الفترة في الآونة الأخيرة وبعد الاتفاق الإيراني الأمريكي بدأنا نشعر أنه هناك بعض ما بدي أقول الخلافات، لأنه بالنتيجة الرئيس الأمريكي ترامب نراه كل يوم بموقف مختلف في آن يعني يصرخ على نتنياهو وفي آن آخر يعود ويرضيه. يعني هذا التناقض في الموقف الأمريكي ليس يعني لا ينعكس بشكل جيد على المفاوضات المباشرة بين لبنان، لأنه لبنان بالنتيجة بحاجة إلى الضغط الأمريكي على إسرائيل. وكما تفضلت ببداية الحديث، إسرائيل لم تتوقف لا عن القصف ولا عن التوغل البري، وليست في وارد، يعني حتى بكل المواقف التي تصدرها ليست في وارد أن تقدم أي تنازل أو حتى أي بادرة حسن نية تجاه لبنان، كما سمعنا أنه عن المناطق التجريبية أنه إذا دخل الجيش.
1: طيب هذه المناطق التجريبية
2: لحد هلأ لا نرى أي شيء من هذا الموضوع. نعم.
1: بالحديث عن هذه المناطق التجريبية والنموذجية سيدة سابين عويس، حزب الله يرفض هذه المناطق، يرفضها رفضا تاما، يطالب بانسحاب كامل وشامل القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال من لبنان. هل قبول لبنان بانسحابات جزئية فيما يسمى بالمناطق النموذجية أو التجريبية يحمل ربما مخاطر أن يتحول ذلك إلى سياسة ممنهجة من إسرائيل تبقي بموجبها على مناطق عديدة تحت الاحتلال الدائم؟
2: هل نعم، هلا هي طرح او مقترح المناطق التجريبيه بدا يعني وضع على الطاوله بسبب انه لا يمكن لاسرائيل ان تقبل باي شكل من الاشكال بانسحاب كامل، وانه يجب ان يكون هناك جدول او برنامج زمني في حال تم التوصل الى هذا الموضوع. لكن بنرجع بنقول انه لا، يعني ليس هناك اي التزام باي من الاتفاقات.
3: راديو الحريه من 97.10 اف ام اف ام. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: نجنادي إنكم
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM
3: يوما المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والمشاورات الثنائية. كما شدد وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان على ضرورة استمرار المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواشدة ومن طهران حسام دياب، وأبدأ معك عماد بتصريحات روبيو، وأيضا أين تقف المفاوضات الإيرانية الأمريكية من منظور أمريكي عماد؟
4: تصريحات روبيو طبعا اليوم ألقت أو قدمت مجموعة من الإجابات على الخلافات الأمريكية الإيرانية. سئل مثلا عن التناقض بين التصريحات الإيرانية والتصريحات الأمريكية، حديثه عن منع أي رسوم على مضيق هرمز، حديثه عن الصواريخ البالستية، عن العلاقة بالحلفاء. كل هذه الأمور ليست واردة في المذكرة، مذكرة التفاهم ذات 14 نقطة، لكن روبيو يقول بأن هذه المذكرة هي مجرد إطار، هي ليست بالضرورة شاملة لكل التفاصيل، وأن هناك تفاصيل مفهوم بأنها مهمة للولايات المتحدة، من بينها قطع علاقة إيران بحلفائها، لأن هؤلاء الحلفاء كما يقول يزعزعون الاستقرار في المنطقة، يسببون القلق لقادة الخليج، وأن قادة الخليج عبروا عن قلقهم فيما يتعلق بهذا الملف وبملف مضيق هرمز. ويقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بموقفها بأن إيران يجب أن يكون لها دور بناء في الإقليم وليس دور هدام من خلال هذه المنظومة من الحلفاء كما يقول. يقول أيضا حزب الله هو طرف خارج على السيادة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية، وأن رؤية الإدارة الأمريكية تقتضي بأن تفرض الحكومة اللبنانية سيطرتها على كل لبنان، وأن المفاوضات الجارية اليوم في واشنطن ستنتهي اليوم طبعا عصر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي، هدفها وغايتها هي محاولة إيجاد ولو حل مؤقت للصراع أو العدوان الإسرائيلي على لبنان. هناك طبعا كانت تسريبات أن الإسرائيليين ربما يوافقوا على انسحاب من الجنوب باتجاه الشريط الحدودي مع الاحتفاظ بمنطقة عازلة هناك، على أن يقوموا بالتأكد من الخلفيات الأمنية لأعضاء الجيش اللبناني ليتأكدوا من أنهم أي هؤلاء الأعضاء ليسوا جزءا من حزب الله بأي شكل من الأشكال. لكن من غير المعروف إن كان اللبنانيون سيوافقون على مثل هذه المبادرة، سيتبين ذلك مع نهاية هذا اليوم. لكن بشكل عام واضح الإدارة الأمريكية من خلال تصريحات روبيو وتصريحات الرئيس الأمريكي، رغم أنها بدت وكأنها تنازلت عن الخطوط الحمر، حينما نقرأ المذكرة نستشعر غياب الخطوط الحمر الأمريكية في المذكرة، لكن روبيو يقول هذه الخطوط لا تزال قائمة، الولايات المتحدة لن تسمح ولا بأي شكل من أشكال الرسوم مهما كان مسماها، لأن بعض التسريبات قالت الإيرانيون ربما يفرضوا شيء يسمى ضريبة خدمة أو رسم خدمة، لكن روبيو يقول مهما كان الاسم أي أموال تفرض على المضيق مرفوضة أمريكيا ولن تسمح واشنطن بها، وربما تؤثر على المفاوضات بين البلدين. ونفس الأمر يتعلق بالصواريخ البالستية، يتعلق بالعلاقة بالحلفاء، هذه مواضيع ليست واردة في المذكرة، لكن واضح جدا أن البيت الأبيض لا يزال يعتبرها أساسية والتقدم المفاوضات مرهون بالتوافق عليها.
3: عماد رواشدة من واشنطن، شكرا جزيلا لك عماد. نتابع التصريحات الإيرانية أيضا معك حسام الدياب، عبر عن الحرس الثوري الإيراني، وأيضا اتصالات واتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني. تفاصيل حسام.
5: كلام قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني كان يركز على الجبهة اللبنانية بتحذيرات لإسرائيل وتهديدات وتهديدات ووعود إيرانية بأن مصير إسرائيل هو الخروج في نهاية المطاف من الأراضي اللبنانية. هذه التصريحات من إسماعيل قائني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، متزامنة بطبيعة الحال مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ينتظر الجميع مخرجاتها اليوم، والتي تبحث إيران مبدئيا نهائياً عن وقف لإطلاق النار أو تهدئة تكون طويلة المدى كنوع من المتنفس على الجبهة اللبنانية، إلى أن تتضح الصورة ككل فيما يتعلق بمفاوضات إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهي بعد نحو 50 يوماً أو أكثر بقليل من ذلك، ونقصد هنا مفاوضات بيرغنشتوك في سويسرا. كان هناك الكثير من التصريحات، لكن أبرز هذه التصريحات ربما كان منشور قصير لرئيس الفريق الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف أطر العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، قال بأن وانطلاقا من مسألة الأموال، أموال إيران المجمدة في الخارج والتي تسعى للحصول عليها بأي طريقة ممكنة، قال قاليباف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن أموال إيران ستصرف على المنتجات الزراعية والحبوب الأمريكية فقط، لكن على الأمريكيين أن يعلموا تماما بأن المحصول الوحيد الذي زرعوه والذي حصدناه لسنوات طويلة في علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية هو محصول عدم الثقة، وأشار ساخرا إلى أن هذا المحصول هو محصول وطني أمريكي بامتياز متواجد بكثرة. هذا التصريح من قاليباف في مثل هذا التوقيت، رغم ما يتم الحديث عنه نسبيا إيجابيا بين الحين والآخر من كلا الطرفين، ربما يبرر التناقض في التصريحات والروايات الإيرانية الأمريكية بين الحين والآخر، وتبادل الاتهامات وتناقض السرديات بين الحين والآخر. وهنا يأتي عمل اللجان الفنية ولجان التشاور التي دخلت على خط المفاوضات لتقريب وجهات النظر وتحويل ما هو مستحيل إلى شيء ممكن في نهاية المطاف. كلام عراقشي في المقابل فيما يتعلق ببحث تطورات مضيق هرمز، أحد البنود التمهيدية الواردة في مذكرة التفاهم والتي يعمل الطرفان على إيجاد حلها سريعا قبل الانتقال إلى البنود الأخرى، كان اتصال مهم أتى بعد تصريحات مهمة وتحذيرات للحرس الثوري الإيراني يوم أمس بشأن حركة الملاحة عند مضيق هرمز. كانت التحذيرات تتعلق بعدم الابتعاد عن الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني جنوبي جزيرة لارك، وذلك لخطورة التحرك والملاحة بعيدا عن هذا الخط لإمكانية وجود ألغام بحرية أو إمكانية وصول أو حدوث حوادث بحرية وما إلى ذلك. هذه التحذيرات أفضت اليوم عن تراجع 3 أو 4 ناقلات نفط متواجدة في المياه عند جزيرة لارك عن الاستمرار في هذا المسار. التفت هذه السفن أو الناقلات وعادت أدراجها إلى مياه الخليج في نهاية المطاف.
3: شكرا لك حسام دياب من طهران. في قطاع غزة، قال مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. أفاد مراسلنا بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبية قطاع غزة. أضاف الجيش في بيان أن المستهدف محمد إبراهيم أبو حدايد كان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للحركة. في خبر آخر أيضا، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر للمدنيين والنازحين في مناطق محدودة من القطاع. وأضاف المركز في بيان أن استمرار استهداف الأطفال والنازحين والعاملين في القطاع الصحي إلى جانب الحصار والتجويع والتدمير واسع النطاق يشكل جزءا من الأفعال التي وصفها بأنها مكونة لجريمة الإبادة الجماعية في غزة. أشار البيان إلى أن تواصل هذه الجرائم يثير تساؤلات بشأن دور المجتمع الدولي ومؤسساته في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. نرصد هذه الأوضاع الإنسانية والميدانية مع مراسلنا عبد الله مقداد، ينضم إلينا الآن من دير البلح. المزيد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على القطاع وأوضاع إنسانية صعبة أيضا، من هنا تأتي هذه التحذيرات من الأونروا ومن المكتب الحكومي أيضا. عبد الله،
0: بلا شك جمال، الواقع الميداني لازال معقدا ولازالت الأوضاع متوترة في قطاع غزة بصورة عامة. نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية لازالت مستمرة ومتواصلة بصورة كبيرة. آخر ما سجل كان غارة على حي النصر من قبل مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين، أصيب أحد المواطنين بصورة حرجة ووصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. سبقتها أيضا عمليات إطلاق للنيران من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما، وحتى هذه اللحظة لازالت من حين لآخر هذه الآليات تقوم بعملية إطلاق النار في معظم مناطق شرق قطاع غزة، خاصة ما يسمى بالمناطق الصفراء أو مناطق الخط الأصفر. إضافة إلى ذلك، قبل قليل ذكرت مصادر محلية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة لم يبلغ عن سقوط إصابات في المنطقة. كل ذلك يأتي على وقع استمرار بلا شك الواقع الإنساني السيء والأزمة الإنسانية الكبيرة جدا التي ازدادت وثيرتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والذي كان يعول عليه كثيرون هنا في غزة من أن تتحسن الأوضاع الإنسانية بصورة أوسع وبصورة شاملة. لكن على الأرض ما جرى هو مغاير تماما لكل هذه التوقعات. ازدادت الأوضاع سوءا، اشتدت القيود الإسرائيلية على الكثير من المناحي الحياتية، القطاع الصحي لا زال يئن تحت وطأة الاستنزاف والانهيار الكبير، القطاعات الحياتية الأخرى كالبلديات وغيرها في كثير من الخدمات انهارت فيها، وحتى هذه اللحظة باتت عاجزة عن تأدية مهامها. ولا ربما الأخطر كان في قطاع المواصلات نتيجة استمرار تحديدا فرض القيود على زيوت المحركات وغيرها، وبالتالي نحن نتحدث عن شلل في كثير من المرافق الحيوية، عن تداعيات إنسانية خطيرة جدا، عن واقع صحي منهار تماما في غزة، وكله يأتي في ظل صمت كبير وفي ظل إصرار إسرائيلي على تشديد الخناق على قطاع غزة وعلى الواقع الحياتي بصورة أساسية. نعم. داخل القطاع.
3: عبد الله مقداد من دير البلح، شكرا لك عبد الله. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل الخدمات الحيوية، ما يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطينيا في القطاع. وأشار المكتب الإعلامي إلى تصاعد أزمات المياه والصرف الصحي والإيواء، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق المساعدات ومنع مزيد من التدهور.
1: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
6: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين اللي وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
1: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
7: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
1: واقع إنساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحية مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من وحدات الإيواء والمواد الضرورية لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع تحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
2: راديو الحرية 97.10
8: FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
12: 97.10 FM.
13: أتكاتف من أجل إنقاذ
14: حقيقة، تصل المعدات الثقيلة التي ستساعد في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين محتملين في هذين البرجين السكنيين الذين سقطا وسويا بالكامل كما تشاهدون خلفنا. فرق الدفاع المدني تواصل العمل، يبدو أن هناك العديد من الأشخاص عالقين بحسب ما صرحه لنا قبل قليل أحد أعضاء الفرق الدفاع المدني، أنهم أحصوا 24 عائلة بالكامل كانت في أحد الأبراج. هؤلاء 24 تم إنقاذ 18 شخص منهم فقط، ولغاية الآن يتم مواصلة البحث من أجل التأكد من وفاتهم أو في حال يتم التمكن من إنقاذهم. معنا هنا أحد أعضاء الفرق المدني خوان كارلوس، يعمل مع فرق الاستجابة للطوارئ وكان حاضرا هنا منذ الساعات الأولى لسقوط هذا المبنى. ¿Qué nos habla Juan Carlos?
15: Sí, bueno, bueno, este edificio.
14: نعم هذا المبنى.
15: Está colapsado, es gemelo.
14: انهار إلى جانب البرج الذي كان بجانبه.
15: Se desconocen las causas por qué colapsó, puede haber sido un río
14: subterráneo. نعلم تماما أسباب السقوط التي أدت لانهياره على عكس الأبنية التي بجواره. نتحدث عن حوالي 24 إلى 26 عائلة.
15: Y tenemos el apoyo de Protección Civil.
14: لدينا فرق الدفاع المدني، فرق الإطفاء. وصلت المعدات الثقيلة من أجل رفع عمليات الأنقاض، كذلك تم استخدام الكلاب وأجهزة السونار من أجل التأكد من وجود أحياء. لغاية الآن لم نستطع إنقاذ أي ضحايا من هذه المنطقة. نواصل العمل ولدينا أمل ولا يمكننا فقدانه، وهناك مناطق أخرى في كاراكاس أيضا متضررة بشكل كبير. إذن هذا هي الواقع حقيقة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. فرق الدفاع المدني بمعدات بدائية بجهود كبيرة حقيقة تواصل العمل منذ البارحة بحثا عن ناجين محتملين هنا في هذه المنطقة. هناك برج آخر على الطرف الآخر أيضا انهار بالكامل، الحديث عن عشرات الضحايا حقيقة. تحدثنا قبل قليل مع أحد أعضاء البلدية، أكد لنا وجود عشرات الضحايا، لا يمكنهم إعطاء رقم رسمي لغاية الآن باعتبار أن العمليات لا تزال تتواصل وعمليات الإحصاء الدقيقة يجب أن يكون هناك دقة من قبل مصادر البلدية. تحدثنا قبل قليل مع أحد المصادر الرسمية من وزارة الإعلام، قالوا أن الإحصائية الأخيرة هي ذاتها التي قدمتها الرئيس الفنزويلي بالوكالة 164 و الوفاة، إضافة إلى أكثر من 970 جريح يتواجدون في المشافي الفنزويلية. تم التوجيه لكافة المراكز والمشافي الخاصة من أجل استقبال كافة الجرحى وحتى أولئك المرضى الفنزويليين الذين يحتاجون لعناية. نتذكر أن فنزويلا تمر حقيقة بوضع اقتصادي كارثي، أزمة صعبة، هذا الزلزال سيزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية
3: يزيد
14: والصحية
3: من وضع
14: والمواصلات والاتصالات في هذا
3: فنزويلا
14: الذي تمر
3: معاه. لكن تحدث الرئيس الأمريكي عن تقديم مساعدات عاجلة إلى فنزويلا وأيضا دول لاتينية أخرى ربما عبرت عن استعدادها لتقديم هذه المساعدات العاجلة. نسأل أيضا عن احتياجات ربما العاجلة للمناطق المتضررة هناك.
14: نعم، الاحتياجات الأولى التي لمسناها مباشرة بالحديث مع المواطنين هو تأمين السكن. حقيقة هناك العديد من المباني التي تضررت بشكل كبير، والمهندسين التابعين لفرق الدفاع المدني والبلديات بلدية تشاكاو تحديدا أكدوا على المواطنين بعدم دخول هذه الأبنية وخطورة التواجد فيها، خاصة عندما نتحدث عن قوة هذا الزلزال وإحصاء 30 هزة ارتدادية لغاية هذه اللحظة. الأخصائيين يتحدثون عن احتمالات وجود أكثر أو الاحتمال أكثر من 40% وجود هزات ارتدادية قد تفوق 6 درجات على مقياس ريختر خلال الأيام المقبلة. لذلك هم يشددون على ضرورة ألا يتواجد المواطنين في هذه المباني. بالمقابل قضى الفنزويليون ليلتهم في العراء، لا وجود لاستجابة سريعة. حقيقة العديد من الناس والأشخاص كانوا يبحثون عن الطعام، بعض المرضى عايناهم ورأيناهم بأم العين كانوا مرميين على الطرقات، أشخاص كبار بالسن، بعض الأطفال، بعض الحالات المزمنة. حقيقة رأينا حالات كارثية خرجت من هذه المنطقة، لم تكن هناك أي استجابة طارئة من أجل تخفيف حدة الآلام والكارثة الطبيعية التي تمر بها البلاد. على الرغم من الإعلانات المتواصلة من دول أمريكا اللاتينية تحديدا وزعماء العالم، لغاية الآن لم تصل أي بعثة دولية، ينتظر أن تصل في الساعات المقبلة تباعا هذه المساعدات المؤن، المساعدات الإغاثية، المساعدات الطبية، المعدات اللازمة من أجل رفع الأنقاض ومساعدة فنزويلا حقيقة ظل الأوضاع الكارثية التي تمر بها ونقص المعدات. نقص المعدات هو مسألة هامة جدا، والوقت هنا لا يمر بالدقائق وإنما كل دقيقة يمكن أن تفقد حياة أو تفقد حياة حقيقة الجبل.
3: معاذ موسى من كاراكاس، شكرا جزيلا لك معاذ. تحتضن واشنطن خلال الأيام المقبلة اجتماعا بين أطراف ليبية لبحث ملف توحيد المؤسسات العسكرية والسلطات التنفيذية في البلاد. وأفادت مصادر عسكرية ليبية للتلفزيون العربي أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي وصل إلى واشنطن على رأس وفد أمني لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن جهود إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية. وأوضحت المصادر أن واشنطن ستشهد لقاء مرتقبا بين الزوبي ونائب قائد قوة القيادة العامة في شرق ليبيا صدام حفتر ضمن مساع تقودها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم لدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. أضافت المصادر أن الاجتماع سيبحث أيضا مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية الليبية وآليات تنفيذها تحت مظلة الأمم.
2: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
13: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
16: أقوى
11: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

مئات القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: إذا نبدأ من تطورات الملف اللبناني، حيث انطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثالث والأخير من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وسط توقعات بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: Will Israel stop targeting in southern Lebanon? Will you extend the ceasefire to south Lebanon?
0: ننوه إلى هذه العواجل مشاهدين نقلا عن كتلة حزب الله البرلمانية التي تقول: ندعو السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة دعم إيران الذي فرض على العدو وقف إطلاق النار. وتقول أيضا كتلة حزب الله البرلمانية: ندعو السلطة اللبنانية إلى عدم مواصلة نهجها الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية. ونجدد تقول الكتلة رفض المفاوضات المباشرة مع العدو وما يصدر عنها، ونحذر من مخاطر أي التزام يمنح العدو مكاسب على حساب سيادة بلدنا. وتقول أيضا كتلة حزب الله البرلمانية على السلطة اللبنانية التمسك بانسحاب العدو فورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. إذن أكرر هذه العواجل الصادرة عن كتلة حزب الله البرلمانية التي تدعو السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة دعم إيران الذي فرض على العدو، كما تقول الكتلة، وقف إطلاق النار، وتدعو السلطة اللبنانية إلى عدم مواصلة نهجها الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية. وفي تصريحاتها أيضا تقول كتلة حزب الله البرلمانية: نجدد رفض المفاوضات المباشرة مع العدو وما يصدر عنها، ونحذر من مخاطر أي التزام يمنح العدو مكاسب على حساب سيادة بلدنا، وعلى السلطة اللبنانية التمسك بانسحاب العدو فورا من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، ومعنا أيضا من القدس أحمد دراوشي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد حسين، يبدو بأن هناك رفض من قبل حزب الله لأي مخرجات لمسار واشنطن التفاوضي بين لبنان وإسرائيل.
2: صحيح رويدة، هو إعادة لتأكيد المواقف المعلنة مسبقا والتي يتم التأكيد عليها بشكل شبه يومي، سواء عبر نواب حزب الله في البرلمان أو عبر كلمات وبيانات الأمين العام للحزب نعيم قاسم. كتلة الوفاء للمقاومة وهي التكتل النيابي لحزب الله في البرلمان أصدرت بيانا قبل قليل جرى فيه الإضاءة على نقطتين أو ثلاث نقاط رئيسية. الأولى هي تجديد الدعوة للدولة اللبنانية باستثمار الموقف الإيراني الذي انتهى إلى إعلان وقف لإطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، ويعني تقليص العمليات العسكرية الإسرائيلية بصورة كبيرة في الجنوب اللبناني، والنتائج التي خرجت من المباحثات التي جرت في سويسرا قبل أيام. واستثمار هذا الموقف ليس بمنطلق أنه تدخل في الشؤون اللبنانية، وإنما بمنطق أنه مساعدة من دولة عرفت بحبها للبنان كما يقول نواب حزب الله. الأمر الآخر هو تجديد الرفض على مبدأ المفاوضات المباشرة، وهو موقف أيضا ليس بجديد على حزب الله الذي يرفض هذه المفاوضات المباشرة بصورتها وصيغتها ومخرجاتها التي تأتي الآن، وكان قد سبق ورفض مذكرة أو مقترح وقف إطلاق النار الذي تبنته الخارجية الأمريكية وفي بيان مشترك مع لبنان وإسرائيل في ختام الجولة الرابعة. الأمر الآخر هو التأكيد على استمرار الحزب في المقاومة، مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للمناطق في الجنوب، ورفض نموذج المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية التي يجري التباحث بشأنها في هذه الجولة الخامسة من المفاوضات. حزب الله وعبر أمينه العام قال إنه يطلب جدولا زمنيا واضحا ومحددا لانسحاب كامل وشامل من القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويطلب تنفيذ النقاط الخمس أو الأهداف الخمس، والتي هي بالمناسبة هي الأهداف التي أعلنت عنها الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة كنتيجة ترغب بها الدولة اللبنانية في هذه المفاوضات: إنهاء الاعتداءات، الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، والبدء في إعادة الإعمار. لكن يختلف الطرفان بشكل كبير وجذري في طريقة وأسلوب الوصول إلى هذه المفاوضات، مع إصرار السلطة اللبنانية وتبنيها لهذا الموقف الدبلوماسي بصفته الخيار الأقل كلفة على لبنان كما يقول رئيس الحكومة، وبصفته أيضا الخيار الناجع وفقا لما أثبتته التطورات الإقليمية والسياسية في الشرق الأوسط على مدار الأسابيع الماضية. وبالتالي يرفض الحزب أي مخرجات متوقعة، خاصة أن وزير الخارجية الأمريكي كان قد ذكر بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطاب نوايا أو إعلان نوايا مشترك بين لبنان وإسرائيل في ختام هذه الجولة الخامسة، والتي تبقى معضلتها الأساسية مسألة المناطق النموذجية، والذي ينتظر لبنان موافقة إسرائيلية على البدء في تنفيذه. ويتزامن كل ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وأشير سريعا إلى أن غارة على سيارة في منطقة ميفادون بالجنوب اللبناني أدت إلى استشهاد 3 مواطنين في استمرار مسلسل يومي للخروقات الإسرائيلية والاستهدافات عن طريق الطيران المسير، وتحليق الطيران المسير أيضا، واستخدام القنابل الصوتية في أكثر من مناسبة لإبعاد الأهالي عن عودتهم إلى قراهم ومنازلهم، وأيضا إبعاد فرق الدفاع المدني عن البحث تحت الأنقاض عن متوفين ما زالوا تحتها.
0: شكرا جزيلا أحمد حسين. أذهب الآن إلى واشنطن. عذرا عماد، ظننا أن معنا أحمد دروشي من القدس، معنا من واشنطن عماد الرواشدي. أهلا بك عماد، لنقف معك على يعني تطورات هذه الجلسات التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية. هناك توقعات اليوم أن هذه الجولة ستكون حاسمة، وأنه سيخرج عنها قرارات فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. دعنا في التفاصيل.
3: نعم، في الواقع رويدة، هناك مصدر في وزارة الخارجية سرب لوسائل الإعلام الأمريكية بالقول إن القوات الإسرائيلية انسحبت من أجزاء من المنطقة العازلة في لبنان، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مناطق داخل المنطقة العازلة في لبنان. طبعا مصادر أخرى إسرائيلية تحدثت عن أن الانسحاب كان خارج المنطقة العازلة. مصادر لبنانية قالت بأن هذا الكلام غير دقيق، لم يجري أي انسحاب للجيش الإسرائيلي، تواجد وتموضع الجيش الإسرائيلي لا يدلل على أي انسحاب، وأن الجيش اللبناني لم يعبئ تلك المناطق أو لم يتموضع في تلك المناطق. المسؤول في وزارة الخارجية يقول بأن هذا الانسحاب المزعوم للجيش الإسرائيلي يشكل البداية بالنسبة للحكومة اللبنانية لتبدأ بتفكيك البنية التحتية لحزب الله والتأكد من عدم

0: بداية هذا اليوم تقريبا في عصر توقيت الساحل الشرقي. اليوم سمعنا من ماركو روبيو أيضا حديثا عن لبنان، هو يقول بأن الخلية المخصصة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مهمة لأنها تعطي للولايات المتحدة أداة للتأكد من أي حادث يقع بين الطرفين، كما قال الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني. يقول مثلا آخر حادث قتل فيه شخصان في لبنان، إذا قرأت وسائل الإعلام ربما تتوقع بأن هؤلاء مدنيون كما يقول، لكن تبين لاحقا من خلال الاتصالات لهذه الخلية بأن هؤلاء أعضاء في حزب الله وكانوا يسيرون في سيارتهم باتجاه الحدود الإسرائيلية، إحدى نقاط التفتيش على الحدود الإسرائيلية. هذه إذن القناعة الأمريكية. الهدف كله من المفاوضات هو إيجاد السبيل الأمثل لتفكيك حزب الله في الجنوب اللبناني كمنظمة وإنهاء وجوده هناك وحصر سلاحه هناك، هذا هو الهدف الأساسي. لكن للآن لا يوجد معلومات وافية عن ما تمخض عنه هذا الاجتماع. يوم أمس كان هناك تسريبات بأن النقاشات كانت حادة إلى حد بين مزدوجين بشع للغاية، لكنها في النهاية كانت تتقدم رغم الحدية في النقاش بين اللبنانيين والإسرائيليين، هذا ما تسرب عن الاجتماع. في نهاية المطاف موضوع لبنان بالنسبة لكثير من المراقبين مهم جدا، لأنه سينعكس بالضرورة على الاتفاق الأمريكي الإيراني إن لم يكتب لهذه المفاوضات في النهاية النجاح، وإن عادت حالة عدم الاستقرار إلى لبنان بشكل متزايد كما كانت عليه الحال أو كما كان عليه الحال الأسبوع الماضي، بمعنى عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة، هذا ربما يؤدي إلى توقف التفاوض التقني الجاري الآن بين الولايات المتحدة وإيران، وربما يهدد وجود الاتفاق الأمريكي الإيراني. رويدة،
1: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. في ختام زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يسمح أو لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما شدد على أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز هو أمر غير مقبول. بدوره أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الوزراء الخليجيين أكدوا خلال لقائهم روبيو على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية دائمة.
2: طائرات الحل الدبلوماسي الأمريكي تجوب عواصم الدول الخليجية وتحط رحالها هذه المرة في المنامة، حيث بحث وزير الخارجية ماركو روبيو بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال اجتماع خليجي أمريكي جمع وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والإمارات والكويت، وسط ترقب لما قد تحمله المباحثات من ملامح لتفاهمات إقليمية أوسع. أولى نقاط الخلاف برزت في هرمز، حيث لوح الرئيس الأمريكي بنسف المفاوضات برمتها في حال فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق.
3: يحدون الأمل أن تكون مخرجات التفاهم مع إيران إيجابية، لكن ثمة تحديات منها مضيق هرمز، فلا يمكن القبول بفرض رسوم على عبوره، هذا سيخلق فوضى عالمية وقد ينقل العدوى إلى دول أخرى. كما أؤكد لكم أن أي اتفاق مع إيران سيضمن عدم حصولها على سلاح نووي.
2: على الجانب الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن أي ترتيبات أو مسارات للشحن عبر المضيق لا يمكن فرضها من دون التنسيق مع طهران. هرمز لم يكن العقدة الوحيدة التي تتباين بشأنها المواقف، ففي قلب الخلافات يبقى الملف النووي الأكثر حساسية وتعقيداً. تباين دفع طهران إلى التعبير صراحة عن مخاوف من تضارب الرسائل القادمة من واشنطن، ودعتها إلى التقيد بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام. الأموال الإيرانية المجمدة أشعلت هي الأخرى جولة جديدة من التجاذب السياسي، فبينما
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 17:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: وأول أوردر

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. طلب من الكونغرس تمويلا إضافيا يتجاوز 87 مليار دولار يخصص الجزء الأكبر منه لتغطية نفقات الحرب على إيران. بين واشنطن التي يتحدث رئيسها عن اتفاق يمثل سابقة تاريخية إن تحقق، وبين طهران التي تتمسك بمطالبها في مذكرة التفاهم، تتسع حتى الآن فجوة الروايات وتضيق مساحة اليقين.
3: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز.
4: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث، كما أكد على ذلك مجددا أمس في المكتب البيضاوي خلال مؤتمر صحفي.
3: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الجانبين استعرضا خلال المباحثات مستجدات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى الترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها خلال فترة 60 يوما المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والمشاورات الثنائية. كما شدد وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان على ضرورة استمرار المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 في 24 من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. كما أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق. مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن يدعوت أحرانوت الصحيفة الإسرائيلية التي تنقل بدورها عن مصادر تقول الخلافات الإسرائيلية اللبنانية تتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية. إذن الخلافات الإسرائيلية اللبنانية تتركز على انسحاب الجيش الإسرائيلي وعلى المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، وذلك بحسب مصادر صرحت لصحيفة يدعوت أحرانوت التي تنقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي قوله نتنياهو نجح في إقناع ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. هذا خبر مهم. إذا مشاهدينا، مسؤول إسرائيلي يصرح ليدعوت أحرانوت يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وهذا إن صح هذا الخبر سيكون له بطبيعة الحال تداعيات على ملف المفاوضات في واشنطن، وربما أيضا على ملف المفاوضات مسار إسلام أباد، سنرى ذلك في الأيام المقبلة. نتابع إذن مشاهدينا في نشرتنا، حيث اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حلف الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده. قال بقائي إن الاعتراف الصريح للأمين العام لحلف الناتو بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في شن هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ الناتو الفعلي ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وأضاف أنه يجب محاسبة حلف الناتو وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع قرار هذه الحرب العدوانية وفق تعبيره. يأتي ذلك عقب تصريح الأمين العام للناتو مارك روتا خلال لقائه رئيس الأمريكي في البيت الأبيض، والذي أكد خلاله أن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال حربها على إيران هي هامة ومثلت دعما كبيرا لواشنطن، خاصة من الناحية اللوجستية.
1: ليس لدي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4,000 و5,000 طائرة أمريكية من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا كمنصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
3: إلى فنزويلا، حيث أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 مصابا حتى الآن.
5: نود أن نعلن أنه وقع زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة، وحتى الآن تم تسجيل 20 هزة ارتدادية. هذا حدث ذو عواقب وخيمة، شهدت العاصمة كاراكاس انهيار مبان في مناطق مختلفة، كما تضررت ولايات أخرى. نعلن الآن حالة الطوارئ، والرسالة الأولى لشعبنا هي التكاتف من أجل إنقاذ الأرواح.
6: نتواجد هنا من أمام هذا البرج السكني الذي سقط بالكامل على رؤوس قاطنيه في بلدية تشاكاو في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس إثر الزلزال القوي الذي ضرب العاصمة مساء الأربعاء. هذا البرج السكني المكون من أكثر من 16 طابقا، يبدو أن هناك العشرات من الأشخاص عالقين هناك. استطعنا سماع صراخ لعديد من الأفراد يطالبون بسرعة إنقاذهم. سيدة كانت تصرخ من أجل إنقاذ طفلها، رغم تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلا أنها في هذه اللحظات تتواجد هنا. انتشار مكثف، كذلك انتشار أمني مكثف لعناصر الشرطة الفنزولية ولعناصر الحرس الوطني. الحصيلة التي قدمت لغاية الآن هي 18 شخصا تم إنقاذهم من هذا البرج، ولا حديث عن ضحايا أو جرحى لغاية الآن على الأقل من قبل فرق الدفاع المدني. الحكومة الفنزويلية أعلنت حالة الطوارئ وعلقت الدراسة لمدة أسبوع، وكذلك تعليق كافة الوظائف التي لا تتطلب حضورا مباشرا من قبل الموظفين. هذا ليس البرج السكني الوحيد الذي تعرض لسقوط كامل في العاصمة كاراكاس، هناك العشرات من الأبراج السكنية ومن البنايات التي سقطت في العاصمة كاراكاس في ولاية لاغوايرا، كذلك تضرر مطار سيمون بوليفار مايكتي الدولي وسقطت أجزاء منه، وتم تعليق العمل في المطار بناء على ما أعلنته الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز. العديد من رؤساء دول أمريكا اللاتينية عبروا عن تضامنهم وأكدوا أنهم سيبدأون بإرسال فرق للمساعدة في عمليات البحث عن الناجين محتملين، وكذلك مساعدات طبية وإغاثية لفنزويلا، خاصة أن الأزمة التي تعانيها فنزويلا تمتد لسنوات وتعاني كذلك بسبب العقوبات الأمريكية وضعف تحديث المواد وفرق وتطوير عمل الدفاع المدني، ما أدى إلى معاناة كبيرة حقيقة شاهدناها هنا في عمليات الإجلاء والبحث عن الناجين. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
3: نتابع وإياكم مشاهدين هذه المشاهد من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث تستمر حتى اللحظة أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين والضحايا. كذلك كانت عدد من الدول قد عرضت تقديم مساعدات لفنزويلا وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا ليصل إلى الآلاف جراء زلزالين ضربا البلاد بقوة كبيرة. إذن مشاهدين، هذه الصور تأتينا مباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. نتابع وإياكم عمليات رفع الأنقاض بعد أن ضرب زلزالان مدمران فنزويلا هذا الصباح. في اليابان أيضا مشاهدين، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 7.2 قبال سواحل شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة حتى اللحظة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون سعيدا للغاية، وذلك خلال رده على سؤال بشأن بيع تركيا الطائرات المقاتلة من طراز F-35. يأتي ذلك بينما كشفت رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وافقت على إحياء ملف صفقة المقاتلات الأمريكية مع أنقرة.
1: لا يخفي ترامب احترامه لأردوغان، ويتحدث أيضا عن احترام أردوغان له. يقول خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض إن الرئيس التركي امتنع عن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران استجابة لطلبه، وعندما يسأل إن كان سيوافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 مع أنقرة يجيب بلا تردد:
2: أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. انظروا، إنه عضو في حلف الناتو، قد لا يعتبره البعض كذلك، إنه عضو قوي في حلف الناتو. نعم سأفعل على الأرجح شيئا يسعده كثيرا.
1: ما الذي يجب فعله لإتمام الصفقة؟ يريد الصحفي تفصيلا أكثر، فيحيل ترامب دفة الإجابة إلى نائبه جيدي فانس:
3: حسناً، أعلم أن بيت هيكسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حالياً، إذ توجد بعض الأمور التي يجب علينا التصديق عليها للتأكد من حدوثها امتثالاً.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب. طيب خلونا نتعرفوا أكثر على الفائزين. براد لاندر مشاهدينا هو سياسي يهودي أمريكي تقدمي من نيويورك، شغل منصب مراقب مدينة نيويورك من عام 2022 وحتى عام 2026. نقاتل ولا نستسلم، هذا هو عنوان حملته الانتخابية، وفي هذه الحملة ركز على رفض تمويل أيباك والمال المظلم، وهو ما يعد انقلابا على أيباك من يهود نيويورك نفسهم، كما ركز أيضا على ملفات أخرى متعلقة بالإسكان والرعاية الصحية. مشاهدينا، لاندر استطاع أن ينتقد سياسات إسرائيل من دون أنهم يتهموه بأنه معادي للسامية لأنه يهودي، وهالشيء طبعا ساعده في جذب دعم واسع من التقدميين ومن اليسار اليهودي. أما منافسه فهو دان جولدمان، أيضا يهودي ومحامي وسياسي أمريكي ديمقراطي، ويشغل عضو الكونغرس عن الدائرة العاشرة منذ يناير 2023، وهو مؤيد لإسرائيل وطبعا مدعوم من أيباك، مما شكل نقطة ضعف كبيرة استخدمها براد ضده. ننتقل للتالية، أفيلا شافليه، المنظمة السابقة مشاهدين لمخيمات جامعة كولومبيا لفلسطين، أكيد أنكم تتذكروها وتتذكروا كيف تصرفت تجاهها الحكومة الأمريكية بطريقة أمنية صارمة واعتقلت المئات منهم. أفيلا كانت المنظمة لهذه الاعتصامات، وكانت تعتبر مرشحة بعيدة الاحتمال عندما أطلقت حملتها ضد النائب أدريانو إسبايلات في الدائرة 13 للكونغرس، ولكن ورغم ذلك فازت في أصعب سباق من بين الثلاثة. حملتها الانتخابية مشاهدينا ركزت بشكل قوي على فلسطين ورفض نفوذ أيباك وقضايا الطبقة العاملة، وفازت على منافسها أدريانو عضو الكونغرس الديمقراطي منذ 10 سنوات. يا جماعة، نحن أمام جيل جديد يغير أمريكا من القاعدة. أما كلير فالديز ركزت على الطبقة العاملة والقضايا التقدمية، وهي مدعومة من زهران ممداني، وهاجمت المرشحين المدعومين من أيباك شهارا نهارا. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في هذا الخصوص أن فوز مرشحين من اليسار المتطرف المناهض لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية يعني أن صعود عمدة نيويورك لم يكن حدثا استثنائيا، فالاشتراكيون الديمقراطيون يسعون لمضاعفة التمثيل. الصحيفة تضيف أيضا أن صعود ممداني لم يكن نتيجة قدراتها السياسية فقط، بل كان جزءا من حركة أكبر في مدينة نيويورك وسياسة الحزب الديمقراطي. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا كان العنوان الأبرز ليس فقط في The Times of Israel، ولكن ضج الإعلام الإسرائيلي بهذه الأخبار. لماذا؟ لأنه من المعروف أن نيويورك ليست ولاية عادية، فهي تضم أكبر جالية يهودية في العالم خارج إسرائيل. لذلك فوز مرشحين يصنفون على أنهم يسار متطرف مناهض لإسرائيل يعتبر إشارة على تحول بنيوي في المزاج السياسي داخل أكبر قاعدة ديمقراطية يهودية، ويعني أيضا أن صعود ممداني لم يكن استثناء كما أشارت الصحف الإسرائيلية، بل هو إفراز لحركة مستمرة، حركة ما زالت تتوسع. وهناك دلالة أخرى هي ما يمكن وصفه بالقول وصمة دعم الأيباك، وهي تحدث لأول مرة في التاريخ، إضافة إلى ربط المرشح بغزة التي أطاحت بمرشحين تاريخيين. مشاهدينا، لنشاهد الهتافات التي علت بعد فوز كلير فالديز.

هذا ما يحدث في نيويورك. أراءكم في السوشيال ميديا نقرأ بعضها هنا. جت الصحفي يقول ردا على تغريدة لكوهن كتب فيها أنها كانت ليلة مخيفة لليهود بعد فوز لندن، كتب: دعونا ننظر إلى بعض الحقائق هنا. الدائرة العاشرة في نيويورك هي واحدة من أكثر الدوائر اليهودية في الكونغرس. لاندر، والذي وصفه كوهن باليهودي الذي يسعى للإرضاء، فاز بفارق كبير بنسبة 66%، بينما حصل مرشح كوهن المفضل جولدمان على 34% فقط. بالنظر إلى ذلك، هل يحق لكوهن أن يتحدث باسم كل يهود نيويورك كما فعل في التغريدة؟ انتقل لسمر. سمر جراح تقول: صدعتونا بالديمقراطية والآن في حالة رعب منها. رئيس مجلس النواب مايك جونسون يقول بعد فوز مرشحين أيدهم ممداني: هناك نسخ مصغرة من ممداني تظهر في أنحاء البلاد، هذا أمر خطير وليس مزح على الإطلاق. نحن نخوض معركة الآن لإنقاذ الجمهورية، وعلى كل أمريكي أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد. ننتقل للتغريدة التالية. يعقوب الخضر يقول: الصراخ على قدر الألم، هذه النتائج ظهرت كزلزال داخل الحزب الديمقراطي في ولاية تضم أكبر جالية يهودية في العالم بعد إسرائيل. العاصفة قادمة، ليس على الحزب الديمقراطي فحسب، بل على الحزب الجمهوري أيضاً، وسيقوم الناخبون الأمريكيون الذين استيقظوا الآن بعد سبات طويل بإلقاء أسماء أولئك الساسة الفاسدين خارج الصناديق. ننهي مع ليلى. ليلى تقول: هذه النتائج تعتبر تحولا تاريخيا في أكبر مدينة أمريكية تضم أكبر تجمع يهودي خارج إسرائيل، وتؤكد أن حرية فلسطين أصبحت ورقة رابحة انتخابيا في أوساط اليسار.

0: وأخيراً ضمن تأهل منتخب عربي للدور 32 في المونديال. ديما مغرب، المغرب مشاهدينا رسمياً يتأهل بعد فوزه على هايتي في مباراة صبت الترشيحات فيها من البداية لصالح المنتخب المغربي. المباراة بدت في المتناول للفريق المغربي من البداية، فالمواجهة بين مصنف في قائمة العشر الأوائل عالمياً وفريق بدأ كأس العالم وهو في المرتبة 83 عالمياً، حتى جاءت الصدمة في الدقيقة 10، مازلنا نقول يا هادي، وافتتحت هايتي التسجيل وبدأ حرق الأعصاب والقلق والخوف، خوف من أن يعاد نفس السيناريو. أي سيناريو؟ السيناريو الذي تكرر 12 مرة من قبل مع المنتخب المغربي. لنحكي لكم لماذا هذا الفوز المغربي يعد مختلفاً وتاريخياً. المنتخب المغربي مشاهدين تأخر في النتيجة خلال 12 مباراة مختلفة خلال مشاركاته السابقة في المونديال. الحصيلة كانت مؤسفة، 11 خسارة واكتفى بالتعادل مرة واحدة مع منتخب بلغاريا في نسخة 1970. ولكن الآن الأمر مختلف مشاهدينا، هذا الجيل المغربي مختلف. صحيح أن منتخب هايتي تقدم بالنتيجة مرتين، ولكن منتخب المغرب استطاع هو أن يحقق الانتصار الكبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهذا أول فوز للمغرب في تاريخ المونديال بعد التأخر في النتيجة. هل أخيرا نستطيع القول الآن اللعنة المونديالية؟
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
0: كأس العالم بعدما وصلوا إلى 19 لاعبا. الأمال المغربية كبيرة في منتخبها خلال أول جولتين من كأس العالم 2026. هذا المنتخب الذي يعد أصغر تشكيلة أساسية بمتوسط أعمار 26 عام وشهرين. هذا الجيل الصغير في السن والكبير في الإنجازات كسر عقدة تاريخية وأسس لشخصية فريق قادر على العودة والانتصار تحت الضغط. المغرب الذي وصل لنهائي نصف نهائي مونديال قطر، هل يفعلها هذه المرة ويصل للنهائي ونشهد منتخبا عربيا يصل إلى نهائي المونديال لأول مرة في التاريخ؟ نأمل ذلك إلى مواقع التواصل الاجتماعي. حسام كتب: المغرب نجا من اختبار نفسي قبل أن ينجو من منافسه، أما الصدارة فقد مضت إلى البرازيل، تاركة للمغرب طريقا ربما أكثر قسوة. حارث والله يستاهلوا الفوز، لعب حلو، تكتيك رائع، وأهداف تاريخية. أما هنا عائشة كتبت: هذا اللقاء فرصة لتصحيح الأخطاء للماتش أو المباراة القادمة إن شاء الله. انتقل لي حسنين، كتب: فريق يستحق أن يفتخر به المغرب والعرب أجمع. فعلا. نختم مع أمير. أمير عبد الحليم كتب: مونديال كبير جدا من منتخبات إفريقيا، من بين 10 منتخبات، ودع منتخب تونس فقط حتى الآن. إفريقيا حاربت على زيادة مقاعدها في كأس العالم لسنين، والآن مستوى الفرق الإفريقية واضح.

منتخب الساجدين هو أحد الألقاب المشهورة للمنتخب المصري منذ 20 عاما تقريبا. بدأ مع الجيل الذهبي الذي دربه حسن شحاتة واستمر معه حتى الآن. في المباراة الأخيرة والتي فازت فيها مصر على نيوزيلندا 3-1 في كأس العالم، سجد اللاعبون بعد انتهاء المباراة سجدة جماعية. قبل المباراة نشر الاتحاد المصري لكرة القدم فيديو من غرفة تغيير الملابس للاعبي المنتخب الوطني وهم يتلون سورة الفاتحة، وكتب على الفيديو سر الفوز روح الفريق. لنشاهد الفيديو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
1: هناك اشخاص لم يعجبهم هذا المقطع وحاولوا افتعال أزمة جديدة للتشتيت على هذا الإنجاز وفق كثيرين، فقاموا بإخراج مقطع الفيديو من مضمونه الرياضي وتناقلوه في منصات التواصل وسط موجة اتهامات. من هؤلاء وماذا فعلوا؟ نظرة سريعة على منصة إكس تظهر أن من يقف وراء حملة التحريض هذا هي حسابات إسرائيلية وحسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى يمينية غربية تقدم الفيديو باعتباره دليلاً على تحريض ديني. المصيبة مشاهدين أن الجدل لم يكن حول ما ظهر في الفيديو فقط، بل حول المعنى الذي عمدوا إلى تحريفه، يعني قراءة آيات من القرآن، الدعاء، السجود بعد إحراز الأهداف، شيء طبيعي نشوفوه بين المنتخبات العربية، بل ممكن أن يكون فريق عربي في مواجهة فريق عربي آخر ويحصل هالشيء. يعني تحريض أو عنصرية بالتأكيد لا، ولكن مقطع الفيديو للمنتخب المصري أعيدت ترجمته وتأويله بلغات مختلفة ليتحول إلى مادة جدلية ودينية لا علاقة لها بالحدث. مشاهدينا، عيديت بار تعرف نفسها بكونها باحثة في الشؤون العربية، هي من بين الذين يقودون حملة التحريض، وقالت إن المنتخب المصري عنصري وأن لقب منتخب الساجدين يحمل دلالات إقصائية. كما أضافت: ما هذا التمييز العنصري في دولة تضم أكبر تجمع مسيحي في العالم العربي؟ يحاولوا يفتعلوا فتن بأي طريقة. هذا ما قالته مشاهدين الإسرائيلية المتطرفة عيديت بار، ولكنها نسيت أو تناست أنها نشرت صورتها داخل باحات المسجد الأقصى متفاخرة بالمشاركة في الاقتحامات الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية والشرائع السماوية والتعدي على الأماكن والمقدسات الدينية. وهو الأمر الذي يتناقض يا عيديت مع خطابك تجاه المنتخب المصري وحملة التحريض الدينية التي تقودينها، أليس كذلك؟ الخطاب مشاهدينا التحريضي الذي كان منطلقا من حسابات إسرائيلية وأخرى غربية مؤيدة لإسرائيل تناست وفق متابعين هذه الحادثة، حادثة اعتداء مستوطن إسرائيلي على راهبة في القدس قبل أقل من شهرين، أو مثلا حادثة تدمير تمثال المسيح في قرية جنوب لبنان على يد جنود إسرائيليين، أو ما أحدثه جيش الاحتلال في كنائس غزة، أو القائمة تطول، وهو ما أثار غضبا واسعا في العالم. إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلا واسعا مع هذا الموضوع، هنا عماد عمر قال: محاولة تشويه سمعة
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عنصار برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يشعر السوريون بالرضا عن النهج الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع هذا الملف. بين وعود السلطة وتطلعات الشعب نقاش في العدالة الانتقالية في سوريا. في حوارات العربي يأتيكم الجمعة من دمشق.

0: أرحب بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التلفزيون العربي، نسلط فيها الضوء على العلاقات الخليجية الإيرانية بعد توقيع مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية وسط جدل بشأن مضيق هرمز وفرض رسوم للعبور، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز. أكدت اليوم أيضا سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وقال وزير الخارجية بدر البوسعيدي خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي في المنامة، قال إن السلطنة بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تطلع بمسؤولية خاصة في تأمين الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي والاتفاقية الأممية لقانون البحار. وبعد إعلان عمان إنشاء ممر مؤقت للسفن في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي مسار جديد للشحن عبر المضيق من دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول وينطوي على خطورة كما قال. فيما أضاف الحرس الثوري أن المرور الآمن عبر المضيق ممكن فقط ولكن عبر المسارات التي تحددها طهران. من جانبه أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في المنام أكد أهمية تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وضرورة دعم الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية دائمة. إذن للنقاش أرحب بمراسلي التلفزيون العربي، قبل أن أذهب لضيوفي أرحب بمراسلي التلفزيون العربي حسام الدياب من طهران ومن واشنطن أيضا عماد الرواشدة، وأبدأ معك حسام بآخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز. ربما من أبرز هذه التصريحات تلك التي وردت على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري.
1: تصريحات أتت على لسان العسكر من ناحية وعلى لسان مسؤولين في الخارجية الإيرانية، والهدف من كل هذه التصريحات القول بأن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز، هي من تحدد مسارات الملاحة عبر هذا المضيق. على الجميع الحذر من التحرك حاليا بعيدا عن المسارات التي حددها الحرس الثوري الإيراني والذي أعاد التشديد عليها يوم أمس، ما أفضى اليوم جمال إلى التفاف عدد من ناقلات النفط دون تحديد هوية هذه الناقلات، قامت بالرجوع بعد أن كانت قريبة ربما من المسار الذي حذرت منه إيران يوم أمس. على لسان الحرس الثوري الإيراني في بيان التفت هذه الناقلات وعادت إلى مياه الخليج من باب الاحتياط إن صح التعبير، بعد أن أشار الحرس في أكثر من مناسبة إلى أن الابتعاد عن المسارات المحددة إيرانيا قد يؤدي إلى حوادث وربما اصطدام بالغام. تقوم إيران حاليا بحسب العديد من التقارير هنا في الداخل بالعمل على إزالتها تدريجيا، هذه العملية لن تنتهي إلا مع انتهاء فترة المفاوضات المقررة بستين يوما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والبعض يقول بأن هذه العملية قد تطول أكثر، خاصة وأن البعض يشير إلى أن إيران لا تملك الإمكانيات بالكامل من الناحية التقنية لإزالة هذه الألغام، ربما تحتاج مساعدة من بعض الأطراف الإقليمية أو حتى الدولية، لكن في المقابل إيران وعلى المستوى الرسمي تقول بأنها قادرة على القيام بهذه المهمة دون الاستعانة من أحد. في نهاية المطاف جمال لكل طرف سرديته في هذه المفاوضات، وهذا التناقض في السرديات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينسحب على واحد من أهم الملفات الواردة في مذكرة التفاهم، وهو ملف إدارة مضيق هرمز. زيارة عباس عراقشي ومحمد باكر قاليباف قبل يومين إلى سلطنة عمان، ولاحقا الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي اليوم بنظيره العماني، كانت في هذا الإطار أو هذا السياق الحديث عن إدارة المضيق في مرحلة ما بعد التفاهم، تقديم تطمينات للدول الإقليمية وعلى المستوى الدولي بأن هذه الحركة حركة الملاحة لاحقا في المضيق بعد إعادة الحركة حركة الملاحة إلى طبيعتها ستجري بحالة من التأمين الشديد من كلا الطرفين بشكل يناسب القوانين الدولية، وحتى طبيعة الرسوم التي قد تفرض هي مؤطرة بالقانون الدولي البحري الذي يتيح للدول المتشاطئة، نقصد هنا إيران وسلطنة عمان، لفرض بعض الرسوم مقابل خدمات عينية مادية ملموسة، بعض بعض هذه الخدمات يتعلق بالشق البيئي، والبعض الآخر يتعلق بخدمات لوجستية قد تقدمها إيران وسلطنة عمان لهذه السفن. ما يزال الموضوع من المبكر البت فيه نهائيا. الولايات المتحدة الأمريكية الجمال تتحدث بمنطق مختلف تماما، أمريكا أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بمنطق المنتصر، وأنه هو من ساهم عبر الضغط العسكري على الجانب الإيراني في فتح مضيق هرمز، يعمل حاليا مع عدد من الدول الإقليمية وعلى المستوى الدولي لتحريك أو إخراج حوالي 11 ألف من البحارة العالقين في مياه مضيق هرمز على الطرفين بعدد سفن يصل إلى حوالي 700 سفينة. هذه السردية أيضا تنفيها إيران جملة وتفصيلا وتتحدث بمنطق مختلف تماما، وهذا طبيعي بالنسبة لكل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية طالما أن الطرفان لم يصلا إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
0: نعم، والمنظمة البحرية الدولية حسام تتحدث الآن عن مرور 57 سفينة على متنها 1100 بحار عبرت إذن هذه السفن مضيق هرمز. شكرا جزيلا لك حسام دياب. إلى عماد الرواجدي، عماد من واشنطن، أيضا نتابع معك آخر تصريحات والمواقف الأمريكية عبر عنها بشكل واضح ربما وزير الخارجية ماركو روبيو من المنامة.
2: جمال، أهم يجب أن نشير له أن ماركو روبيو يقول أن هذه المذكرة هي فقط إطار، أن هناك تفاصيل كثيرة ليست موجودة في هذه المذكرة. هذه التفاصيل هي الخطوط الحمر التي اعتقد كثيرون بأن الولايات المتحدة تنازلت عنها، وهي الموضوع تخلي إيران عن التخصيب، تخلي إيران عن علاقتها بالحلفاء، عدم فرض رسوم على مضيق هرمز والصواريخ الباليستية. هذا طبعا تصريح جديد، لأن غالبية المراقبين فهموا بأن هذه المذكرة تجاوزت عن هذه الخطوط الحمر لدفع المفاوضات للأمن، لكن يبدو أن هذا ليس هو الحال. اليوم قال روبيو بأن أي رسوم بمعزل عن اسم هذه الرسوم، سواء خدمة أو ضريبة أو أي رسم تتقاضاه إيران، مرفوض، والولايات المتحدة لن تسمح به، وربما يؤدي إلى توقف المفاوضات. هذا نفس موقف الرئيس الأمريكي يوم أمس، حتى أن البعض شك في أن هناك انقسام داخل الإدارة بين جيدي فانس وبين الرئيس الأمريكي وماركو روبيو، وهو نفاه اليوم. هو قال بأن من يضع السياسة الخارجية هو الرئيس الأمريكي، ونحن جميعا في حالة من التناغم للتعبير عن هذه السياسة الخارجية، بالتالي نفى وجود أي انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول المفاوضات من إيران. يبقى أيضا موضوع المساعدات، أو عفوا مساعدات إعادة الإعمار، الصندوق الذي قيل بأنه سيكلف 300 مليار دولار، يقول بأنه لم يناقش في حديثه لدول الخليج. قال دول الخليج قلقة من موضوع مضيق هرمز، وقلقة من العلاقة بالحلفاء، وهذه أمور يجب أن يتم علاجها مع إيران. أيضا موضوع لبنان، يقول بأن لبنان دولة ذات سيادة، حزب الله يخرق هذه السيادة، ويجب التفاهم بين اللبنانيين والإسرائيليين على تفكيك حزب الله كمنظمة عسكرية والتخلص من سلاحها في الجنوب، دون أن يشير إلى ارتباط أو عدم ارتباط الملف بإيران. هو سابقا قال بأن إيران ليس لها سلطة في لبنان. صحيح أن المذكرة تقول بأن وقف إطلاق النار هنا ينسحب هناك، لكن موضوع لبنان يناقش لبنانيا كما يقول ماركو روبيو، ليس لإيران علاقة به. جمال،
0: شكرا لك عماد الرواجدة من واشنطن إذن للنقاش. أرحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو، دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك معنا دكتور مروان. أيضا الأستاذ فيصل المضاحك، رئيس تحرير صحيفة غولف نيوز، أهلا بك معنا أستاذ فيصل. ومن الرياض أرحب بالسيد مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. ومن طهران بالسيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. أهلا بكم جميعا. ربما أبدأ بهذا الخبر الآن، نتابعه على الشاشة، هذا الخبر العاجل. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأن سفينة شحن أصيبت بمقذوف مجهول جنوب شرقي عمان، ما أدى إلى وقوع أضرار بها. إذن إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول جنوب شرقي عمان، ما أدى إلى وقوع أضرار بها، في الوقت الذي يتم فيه هذا الحديث دكتور مروان عن رسوم عبور وعن خلافات كبيرة لا تزال عالقة فيما يتعلق بهذا الملف. ربما نبدأ بتعليق عن هذا الهجوم على هذه السفينة. نتحدث عن مقذوف مجهول، ولكن هل يوحي ربما برسائل قد تكون من بعض الأطراف بأن المسألة لا تزال معقدة؟

0: الإيرانيين تفاجؤوا بالخطوة العمانية؟
1: أنا بعتقد نعم العماني؟ تفاجؤوا إلى حد ما، لأنه كان التقدير أنه الإيرانيين دخلوا في حالة من التنسيق مع العمانيين لترتيب أوضاع المضيق أو للوصول إلى حالة يعني إلى ترتيبات معينة واتفق عليها بين الطرفين، وهن اعتبروا أنه هذا الموقف العماني بشكل من الأشكال يجهض يعني الاستراتيجية التي وضعوها عملياً، سواء فيما يتعلق بتحديد مسارات السفن إجبارها على أن تذهب تحت إشرافهم من الممرات التي حددوها، أو فيما يتعلق بطموحهم في خطوة لاحقة بأن يتم في الفعل فرض رسوم عبور بعد انتهاء الاتفاقية، بعد انتهاء مفعول الاتفاقية لمدة 60 يوم. لذلك أنا أعتقد أنه هذا يفسر إلى حد ما جرى اليوم يعني في يعني على الجانب العماني.
0: أستاذ فيصل، هل تعمل الدوحة على نزع فتيل أزمة الرسوم هذه؟ كيف تتعامل الدوحة مع هذه الأزمة، ربما يعني في إذا كان هناك أي مساعي طبعا لمنع أن تتدهور الأمور أو أن تتطور ربما إلى تصعيد جديد في المنطقة؟
2: يعني أعتقد اللي صاير هو جزء من الضغط على موضوع المفاوضات ما بعد 60 يوم أو مكاسب ما بعد 60 يوم. ولكن إذا احنا نرجع إلى الاتفاقية الإطار اللي وقعت، واضح النص، وكان يعني ذكر معاليه أنه بيكون أن هناك فريق فني وتقني ومتابعة وخط ساخن لمنع هذا اللغط اللي صاير يعني في موضوع التفسير، تفسير فتح المضيق لمدة 60 يوم بدون عبور. في نفس الوقت كما تعلم كان هناك اتفاق بفك الحصار الأمريكي، فهذه يعني الأشياء ما لها شائبة. أنا بعد إذا نلاحظ على حتى البيان العماني يتكلم عن رسوم خدمات وفي نفس الوقت مع القانون الدولي، خلينا نكون واضحين، يعني في 3 طرق أو 3 مصطلحات لهذا الموضوع، في رسوم عبور وفي خدمات. الخدمات إيش هي؟ خدمات عبور، يعني هل أنت مجبور أنك أنت تدفع خدمات عبور؟
0: وهل هي خدمات اختيارية أم إجبارية أيضا؟
2: أو خدمات اختيارية مثل مضيق جبل طارق، إذا أنت يعني مركب تبي توقف بترول تبي توقف، يعني مثلا قطر، أنت اليوم مقابل قطر في المياه الدولية تبي تدخل تطلب من قطر مثلا فيول تانك، فهاي هي أعتقد العمانيين يعني حكيمين في إصدار بيانهم، ولكن إيران ما تقدر يعني تمنع إيران في استخدام سيادتها في أراضيها في أماكنها البحرية. اليوم تم وقف الحرب، خلاص انتهى الموضوع. 60 يوم عمان لها الحق في استخدام شواطئها ومنافذها في هذه الجهة. كان الكلام اللي طالع انه في ألغام، لا طلع ما في ألغام، وعمان تنسق مع يعني
0: لا يزال الحرس الثوري
2: منظمه
0: من
2: البحار
0: ألغام.
2: نعم
0: الحرس الثوري لا يزال يحذر من وجود ألغام في
2: لا يعني العمانيين في عندهم ارتبوا مع منظمه البحار،
0: نعم،
2: وفي بروسيجر يعني وفي بحريه عمانيه عسكريه اكيد موجوده في تأمين هذه البواخر. فيعني هل إيران مثلا تمنع العمانيين من ممارسة سيادتهم في أراضيهم؟ في هذه يعني مشكلة.
0: أنقل هذا السؤال إلى سيد موفق بور من طهران، هل إيران ستعمل على منع العمانيين من ممارسة سيادتهم كما يقول ضيفي هنا؟ ثم نعود ربما إلى السؤال المركزي ونتحدث عن قانونية رسوم الخدمات، على أي أساس تستند طهران في فرض هذه الرسوم أصلا؟
3: شكرا. هناك قانون، يعني قانون بحار لعام 1982 هو يسمح للدول المتشاطئة على الممرات المائية.
4: راديو الحرية
5: من مستقيم 7/10 FM.
6: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: من مستقيم 7/10 FM.
3: من بعض الإيرانيين، بعض المسؤولين الإيرانيين، وهو الذي تسبب يعني بحالة إزعاج وتسبب بسوء

0: فهم أنه هذه الرسوم تؤخذ إجباريا ومن كل ناقلة تمر عبر المحيط عبر مضيق هرمز. ولكن حقيقة غير آخر، يعني حتى خلال مذكرة التفاهم هذا الموضوع يعني يحيل إلى جانبين العماني والإيراني باعتبارهما شريكين لدراسة ذلك تحت مرجعية الأمم المتحدة وتحت القانون الذي ذكرته لعام 1982. هذا هو. ولكن هناك يعني من يحاول أن يضخم الأمور أو يحاول زعزعة الوضع أكثر وتوتير الوضع أكثر من خلال يعني حرف ما تريده إيران. يعني اليوم
1: نعم.
0: إيران
1: إذا طيب أشرت إلى اتفاقية 1982، هذه الاتفاقية قديمة، لماذا الآن تذهب إيران إلى استخدام ما ورد فيها كما قلت، ولو أن هذه الاتفاقية بالذات وهي اتفاقية أممية يعني تضمن مرور آمن للسفن في مثل هذه المضائق ودون دفع أي رسوم؟ على كل حال نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الآن لو سمحت لي. اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية عراقجي، اتصال مثمر كما قال مع نظيره العماني، أكد يقول عراقجي: أكدنا فيه أننا سنجري حوارا لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز. إذن اتصال هاتفي بين عراقجي والبوسعيدي، أكد فيه أنهما سيجريان حوارا لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز. الكلام لعراقجي، ما تبعتها أو طبيعة هذا المستقبل أو مستقبل إدارة مضيق هرمز الذي تريده طهران، إذا ما علمنا بأن عمان أكدت اليوم على لسان وزير خارجيتها في المنامة بأنها تلتزم بالموقف الخليجي وتلتزم بالقوانين الدولية بحرية مرور السفن وبمجانية مرور السفن في مثل هذه المضائق؟
0: طبعا يعني إيران كما قلت، يعني إيران أولا ليست هناك مشكلة كما يتم تصويرها بين إيران وسلطنة عمان، ولا هناك اختلاف يعني جوهري فيما يريده الجانبان. يعني إيران أيضا تريد تطبيق المعاهد الدولية، لا تريد أكثر من ذلك. هي تعتقد أن هناك إهمال لهذا الممر المائي، إهمال للخليج من قبلنا جميعا، حتى إيران مذنبة، جميع الدول. يعني تأتي شركات أجنبية وتستربح، لماذا لا تقوم الشركات السعودية والكويتية والإماراتية وقطرية والإيرانية أيضا بتأمين يعني هذه الخدمات وتستربح من ذلك، وأيضا بموازاة ذلك يعني تكون حريصة أولا على سلامة البيئة التي تدهورت كثيرا، وأيضا على السلامة الأمنية. يعني موضوع دخول ناقلات مشبوهة تنقل أدوات الشر إلى هذه المنطقة، إيران تريد أن تكون هناك ترتيبات على غرار بقية المضائق.
1: يعني ببساطة تريد إيران السيطرة على ما يدخل وما يخرج من المضيق أو عبر المضيق، هذا ببساطة ما تقول.
0: ليس السيطرة. يعني أنت عندما تقدم خدمات لأي سفينة يعني بالصورة مباشرة وغير مباشرة سوف تتعرف على هذه السفينة، تتعرف على محتوياتها، هل هي مشروعة غير مشروعة. بالتأكيد يعني هذا شيء، هذا بيتنا، هذا هذه بوابة طيب. بيتنا.
1: دعني أسمع من الأستاذ
0: مبارك العاد، وبالتالي من يدخل إلى هذا البيت يجب أن نعرفه.
1: طيب أستاذ مبارك، هل يعني تعليقك بداية على ما قاله ضيفنا من إيران يقول بأن طهران لديها الحق في تفتيش هذه السفن وما تحمل على متنها، وأيضا ربما نتابع مع هذا الخبر من تصريحات الوزير عراقجي، أيضا يقول عازمون على تحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز من خلال الحوار مع جيراننا، ما طبيعة الحوار الذي يمكن أن تقبل به السعودية مثلا في هذا الملف؟
2: مرحبا، السلام عليكم. من المتابع اليوم منذ بدأت زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة كان هناك قضية شاغلة حتى اليوم تم تداولها في المؤتمر وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رومي، وهو السيطرة على مضيق هرمز. أمس من عمان تحديدا صدر اجتماع المجلس البرلمان، رئيس مجلس البرلمان الإيراني مع العمانيين، ثم صدر بعده بيان، ثم صدر بيان توضيحي، ثم اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العماني، بمعنى أن هناك خلاف كبير جدا ما بين السلطنة وما بين إيران حول آلية التفاهم على إدارة الممرات الآمنة في مضيق هرمز. القضية الثانية أيضا سيطرت على اجتماعات المنامة أيضا اليوم قضية من سيسيطر على مضيق هرمز. بكل أسف يبدو لي أن هناك تأطيرا سياسيا بات واضحا نجحت فيه بكل أسف نجحت فيه إيران بأن وضعت كل الخلاف وقضية الخلاف على من سيسيطر على مضيق هرمز، مما اضطر الوزير الأمريكي اليوم لأن يعيد التأكيد أكثر من 10 مرات حسبت له في خلال المؤتمر الصحفي حول آلية السيطرة على مضيق هرمز وأنه لن يسمح بتقاضي أي رسوم على هذه على مرور السفن. الأمر الذي أريد أن أصل إليه يبدو لي أن مذكرة التفاهم بالفعل التي تم توقيعها في جنيف لم تكن واضحة بما يكفي لإقناع العواصم الخليجية، مما اضطر واشنطن إلى إرسال الوزير الأمريكي. القضية الأهم في اعتقادي هناك أنباء أن هناك استعدادات لعقد مؤتمر في الرياض سيجمع كل دول المنطقة بما فيها إيران. هل ستكون
1: يبدو أن الرياض رحبت باحتضان اتفاق لمسار أو مسار مصالحة كامل قد تحتضنه الرياض؟ وهنا نسأل أيضا ما دمت أشرت إلى هذه النقطة، ما الذي يجعل السعودية تنتقل من موقف المرحب الحذر ربما بهذه المفاوضات مع إيران إلى تقديم الدعوة لاستضافة محتملة لربما توقيع اتفاق شامل وكامل مع إيران؟
2: بكل وضوح ودون وبكل شفافية ودون يعني دبلوماسية، من الواضح أن هناك عدم ثقة من المنظومة الخليجية في آلية تنفيذ الاتفاق المذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، وأن هناك أيضا محاذير من الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه بعد 60 يوما. قضية ثانية أيضا هناك عدم ثقة بالفعل في سلوك النظام الإيراني، لا تزال مؤرقة جدا رغم استدامة الاتصالات ما بين الجانبين ورغم الوعود التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ورغم أيضا الكلام المعسول الذي نسمعه من الأشقاء في إيران، لكن بات واضحا أن ثقة تكاد تكون معدومة. أعتقد أن الرياض تريد أن تدير زمام الأمور تريد أن تأخذ زمام المبادرة بالتنسيق أيضا مع الاجتماع الرباعي الذي عقد في القاهرة، واجتماع مهم بالمناسبة الذي ضم السعودية وتركيا وباكستان ومصر، ولذلك لن يكون هذا الاجتماع الرباعي بعيدا عن الاجتماع الذي ستستضيفه الرياض، نظرا لأن الثقة اليوم تكاد تكون يعني مشكوكا فيها أو دعني أقول تكاد تكون معدومة تماما، إما في نتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في جنيف أو أيضا تشكك فيما ستصل إليه المفاوضات التفصيلية، والتي بالمناسبة هناك شكوك كبيرة جدا من أن واشنطن قد تجامل طهران في بعض البنود حتى يتم التوصل إلى هذا الاتفاق. أعتقد أن واشنطن تركز اليوم على قضية البرنامج المخصب الإيراني، لكن القضية الأهم بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي قضية أهم من هذه، وهي السيطرة على مضيق هرمز والصواريخ البالستية و أيضا الميليشيات التي لا تزال متواجدة في المنطقة. 3 قضايا مهمة جدا إن لم تتناولها مذكرة التفاهم أو الاتفاق النهائي بعد
1: مذكرة التفاهم لا تحتوي ربما على كل هذه يعني ربما التفاصيل، قد تكون هي ملفات مؤجلة دكتور مروان للتفاوض لاحقا. ولكن بالعودة إلى هذه المبادرة السعودية لاحتضان مسار ما للمفاوضات، تابعنا تصريح عراقجي يقول بأننا منفتحون على تنسيق إدارة المضيق مع جيراننا. برأيك إلى ماذا يوحي ذلك؟ هل يمكن أن يكون هناك مسار تنسيق إيراني خليجي في هذا الملف؟
3: لا طبعا، أنا برأيي كلنا نتمنى أنه يعني في نهاية المطاف دول المنطقة الخليج ودول الخليج وإيران هم جيران وسيبقون جيران يعني إلى الأبد، وعليهم أن يجدوا صيغة ما يعني للتفاهم والتعايش، لأنه ما حصل خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية ألحق أضرارا بالغة والطرفين. يعني إذا لاحظ أنه أكبر متضررين من هذه الحرب هم أولا إيران ثم دول مجلس التعاون الخليجي، تستطيع لاحقا أن تتحدث عن أطراف أخرى لكن أقل تضرر بكثير مما لحق بهذه المنطقة. لذلك أنا بتقديري أنه ما لم تتوصل دول المنطقة إلى اتفاق تفاهم، لأنه مشكلة المنطقة كانت على مدى العقود الماضية أنه يعني في أطراف في هذه المنطقة تحاول أن تحقق مصالحها وأمنها على حساب أمن ومصالح الآخرين. هلأ أنا بتقديري هذا ما عاد مجديا يعني في نهاية المطاف، لأنه إذا استمرينا في هذه اللعبة الصفرية نريد يعني طرف واحد يجب أن يربح كل شيء والطرف الآخر يجب أن يخسر كل شيء، هذا غير مجدي في نهاية المطاف. يجب أن نتوصل إلى حلول تتمتع فيها كل دول المنطقة بالأمن والاستقرار. إيران تشكو من أنه هي مهددة يعني نتيجة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ودول الخليج ترى بأنها مهددة نتيجة السياسات الإيرانية التي تمارسها إيران. وبالفعل شهدنا الاعتداءات التي وقعت على دول مجلس التعاون الخليجي من الجانب الإيراني خلال هذه الحرب، مع أن الدول لم تكن دول الخليج لم تكن يعني طرفا في هذه الحرب. صحيح شهدنا ردود فعل خليجية لاحقا، لكن في بداية الحرب يعني عندما بدأت الحرب الرد الإيراني الأول جاء على دول الخليج، ودول الخليج لم تكن منخرطة ولم تكن طرفا،
1: وعرضت الحرب أي تدخل
3: وعرضت الحرب من من من البداية. ذلك أنا بتقديري نحن فعلا بحاجة، يعني هلا في شيء إيجابي عم يصير في الفترة الأخيرة، بدأنا نسمع فعلا أنه في محاولة لأن يكون هناك مسار مستقل عن مفاوضات سويسرا، عن مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. هناك مسار مستقل خليجي إيراني، وأنا بعتقد أنه يجب.
1: هل تقود السعودية هذا المسار برأيك عندما تذهب بتقديم هذه المبادرة لاحتضان هذا المسار؟
3: أنا برأيي مطلوب هذا، يعني اليوم دول الخليج تعرف يعني الأخ من الرياض واضح أنه في حالة من عدم الثقة بالنوايا الأمريكية، وهو يتحدث عن ذلك بشكل شفاف وواضح أنه في عدم ثقة من جانب الأطراف الخليجية بما يمكن أن يسفر عنه أو ما تسفر عنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فإذا كان الأمريكيين والإيرانيون يتفاوضون، فالأولى برأيي أنه يصير في هناك مفاوضات بين الخليج، بين ضفتي الخليج إيران. هم أبناء المنطقة في نهاية المطاف، وعليهم أن يجدوا صيغة مشتركة للتعايش. أنا بعتقد أنه موضوع مضيق هرمز وقضايا أخرى بدون شك هي يعني محل يعني قلق شديد بالنسبة لدول الخليج. في نهاية المطاف أنا بتقديري أنه إيران لا تستطيع أن تفرض إرادتها يعني على المضيق أو في أي أمور أخرى، يعني لأنه الدول الأخرى لها مصالح، أيضا دول الخليج لها مصالح، ولن تقبل إلا بأن تكون مصالحها تؤخذ بعين الاعتبار سواء من الجانب الإيراني أو حتى من الجانب الأمريكي.
1: أستاذ فيصل، يعني بالإشارة إلى هذه المبادرة السعودية، هل برأيك يمكن أن تمهد لأن تكون بداية لمسار ما خليجي إيراني يحقق الأهداف الخليجية، يبعد المخاوف الخليجية، وبالتالي يكون ربما بديل لأي تفاهمات أمريكية إيرانية تتجاوز هذه المصالح الخليجية؟
4: طبعا طبعا، بس في عندي يعني مداخلة على الأستاذ مبارك. هي الاتفاقية أنهت الحرب، وأنهت الحرب وفصلت الملفات، ملف هرمز، ملف النووي، والملف الباليستي، والملف الأذرع. أنا أعتقد أن يعني الوسيط القطري والباكستاني نجح في هذا الموضوع، في موضوع إنهاء الحرب وفتح هرمز، لأن ما يهمنا كخليجيين مثل ما ذكر اللي هو فتح هرمز. تفاصيل، يتكلم عن التفاصيل. تفاصيل محادثات 2015 أخذت سنتين، يعني اليوم إحنا لو هذه جميع الملفات محطوطة على الطاولة تناقش في طريقة يعني في وقت واحد هنأخذ فترة كبيرة. فهذه نقطة مهمة جدا. المفاوضات في جنيف يعني صار لها شكل مؤسساتي في طريق فني وتقني ومتابعة وخط ساخن. إيش معناها؟ معناها إذا صار في خلاف في كلمة رسوم خدمات، وهاي في فريق فني والردي مفسر هذا الموضوع. فيعني في موضوع الفراغ، ولكن طبعا الطرف الإيراني والطرف الأمريكي اليوم يعني لهم قواعد شعبية، في ناس ضد الاتفاقية ومو ضد الاتفاقية، ففي هذه الحرب الكلامية، ولكن الموضوع محصور ويعني وفي له يعني آلية معينة في هذا الموضوع. نرجع إلى الموضوع الرياض. طبعا الرياض يعني هي قلب الخليج العربي، وهي يعني تقدر تلعب دور كبير في موضوع إيران، وكان عندها تجربة سابقة في اتفاقية الصين. واليوم إيران دولة يعني خلنا نتكلم بالواقع، قصفت دول الخليج بكل بمنشآتها المدنية والنفطية، وعملت أضرار، وإحنا ليس طرف في هذا الموضوع أعتقد. ولكن اليوم إيران خلنا نتكلم بالواقع، هي جارة مشاركين فيها في مضيق هرمز، وحتى متشاطئين معها في بعض الحقول النفطية والغاز مشتركة.
1: نعم.
4: فاليوم هل احنا نقدر نعيش في حالة عداء؟ لا اعتقد الايرانيين يقدرون يعيشون ولا الخليجيين، لان الايرانيين بعد حالهم أسوأ في الموضوع الاقتصادي و... وعندك حصار صار لمدة طويلة، فهذه يعني مشكلة. فانا اعتقد يعني كل الخليجيين اليوم عندهم كلمة واحدة ويترقبون موضوع ال... يعني لو كان هذا
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. اقوى العروض بدات في معرض الاسراء للاتصالات، لانكم تستحقوا الافضل. دمرنا الاسعار ووفرنا لكم اقوى الخصومات على الهواتف الذكيه والاكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانه الا لما يسمع شو عامل معرض الاسراء للاتصالات. الاسعار عندنا مش بس تحطمت، الاسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على احدث ايفون او جهاز سامسونج او تكنو او ايبادات او اكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العريس العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: ماني إيراني أيضا في هذه المسألة.
5: أنا أعتقد يعني التحذير الذي صدر عن الحرس الثوري هو يقصد يعني تعلمون يعني إيران قامت بتلغيم مضيق هرمز يعني زراعة ألغام ولم يتم بالكامل يعني تنظيف أو تطهير هذه الألغام وهي موجودة وبالتالي إيران لا تتحمل مسؤولية. هي تريد أن تقول لجانب العماني بأنها ليست مسؤولة يعني الممر الآمن حاليا هو الممر الذي تحدده من جنوب جزيرة لارك. هذا هو الممر الآمن الذي تضمنه إيران دون وقوع أي حوادث ولكن ممرات الأخرى لا سمح الله لربما يكون هناك لغم أو تكون هناك مشاكل بالإضافة إلى التضاريس الجغرافية. يعني الممر العماني
4: لم يذكر الحرس الثوري هذه التفاصيل في بيانه. هو رفض هذا الممر رفضا قاطعا.
5: هو قال نعم طبعا أحيانا هو لا يوضح لأن الجانب الأمريكي هو يتحدث كثيرا يعني حول مضيق هرمز ويحاول أن يبرز قوته يحاول أن يؤثر على الداخل الإيراني يحاول أن يقول نحن الآن أمام حرب سرديات للأسف يعني وهذه من إرهاصات الاتفاق النهائي الذي سوف يحصل. يعني كل واحد يحاول أن يروج لسرديته يحاول أن يقول أنا من انتصرت. يعني حاليا هذه المشكلة وهي تنعكس للأسف يعني هناك سوء فهم لها وأنا أعتقد يعني الدول الجارة شقيقة أن تنأى بنفسها يعني عن هذه المناوشات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتعلم أن هذه حالة طبيعية. ترامب يحتاج إلى تسويق ما حدث ويركز دائما على البرنامج أن إيران سوف لن تصنع قنبلة نووية ويركز على مضيق هرمز في حين أن الموضوعين محسومين وهما سهلين جدا. وأنا لا أعتقد أن إيران ستتخذ قرار فيما يتعلق قرار نهائي فيما يتعلق بمضيق هرمز من دون الدخول في مفاوضات مع أشقائه جميع الدول. أنا أعتقد الحكمة السعودية وأكرر من جديد الحكمة السعودية سوف تنقذ المنطقة وسوف تحول دون العودة إلى الحرب.
4: طيب هل تقابلها حكمة إيرانية؟ أليس من المنطقي أن تقابلها حكمة إيرانية لإنقاذ المنطقة كما تقول؟
5: نعم نحن ليس للأسف يعني إيران ليست يعني في حالة عدائية. لاحظنا يعني الموقف الخليجي لم يكن موقف موحد في يعني السعودية موقفها كان رائع قطر أيضا سلطنة عمان أيضا ولكن بقية الدول للأسف يعني مواقفها لم تكن جيدة وهناك مشكلة. يعني ترامب هو الذي دقس فيه هو يشكر هذه الدول بعض الدول ليس جميعها يشكرها لأنها تساعدت قدمت دعم اللوجستي مولت وهي طلبت من أمريكا أن تقضي على النظام الإيراني وبالتالي صحيح هو ترامب أحيانا يعني كلامه غير صحيح ويكذب ولكن على أي حال هذا الشيء ينطلي على بعض القيادات الموجودة لدينا. نحن لدينا قيادات شابة متطرفة أيضا يجب أن نأخذ كل هذه العوامل. أنا أتمنى من إخواننا وأشقائنا في دول الخليج لا تكرر تجربة اتفاق عام 2015 عندما وقعنا الاتفاق مع إدارة أوباما. يعني كانت هذه الدول أيضا غير راضية أحيانا وتوجه رسائل إلى الجانب الأمريكي وهو أيضا شجع ترامب أكثر أنه يلغي ذلك الاتفاق. يجب أن نتيح فرصة لهذه مذكرة التفاهم الحالية لتأخذ مجراها ولكن أنا لا أعتقد أن إيران سوف تتخذ قرار من دون التشاور ومن دون التنسيق مع دول الخليج فيما يتعلق بمضيق هرمز. علما العنوان الأبرز أيضا أنا أقولها بكل صراحة خذوها مني كل جميع الدول الموجودة في هذه المنطقة لها مطلق الصلاحية في المرور والعبور من دون أقل مضايقة من هذا المضيق. بالتأكيد هذا لن يشمل هذه الدول ونحن سوف نتوصل إلى هذه النقطة إذا ما بدأت هذه المبادرة الجديدة السعودية.
4: طيب من يضمن ذلك؟ هذه الدول تريد ضمانات تريد ضمانات، تريد تأكيد رسمي إيراني على عدم عرقلة مرور السفن، على عدم التأثير على صادراتها. هل يبقى هذا المضيق رهين أهواء ومزاجات ربما أمزجة الحرس الثوري أو المسؤولين في إيران أيضا؟
5: صدقي ليس هناك ضمانات، لا يمكن لأي دولة أن تقدم ضمانات، لا أمريكا تستطيع ولا إيران تستطيع ولا دول الخليج. الضمانات تتغير فورا. الضمان الكبير هو الإرادة الموجودة لدى الدول، حسن النوايا، هذه هي أكبر ضمانة. يعني
4: دعني أعود إلى الأستاذ مبارك.
5: الاتفاق لحد الآن هو لم ينتهي، هناك يعني حاليا في بداية المشوار، يجب أن ننتظر ماذا سيحصل ولا نتسرع في الحكم على الأمور.
4: أستاذ مبارك، إذن السعودية تطلق مبادرة لاحتضان اتفاق دائم، ما هي الضمانات؟ أيضا نتحدث مجددا عن الضمانات أو الآليات التي تشترطها أو تريدها الرياض للتوصل إلى هكذا اتفاق ودعمه، خصوصا في ظل حديث ضيفنا من طهران وحديث أيضا العديد من المتابعين عن وجود أيضا ربما خلافات داخلية خليجية. أيضا إلى أي حد السعودية قادرة على توحيد هذه المواقف الخليجية؟
6: يعني أشير إلى قضية مهمة جدا وتعتبر جديدة في المنطقة. اليوم تطل علينا جمهورية باكستان الإسلامية كدولة فاعلة، الدولة الإسلامية النووية الوحيدة، وهي تطل كالطانعة للسلام وكضامنة أيضا وجارة لإيران. هذا يعني أن باكستان ستكون معنية بتغير سلوك النظام الإيراني نظرا لحدود التماس ما بين باكستان وما بين إيران، وهناك أي مهدد بينهما وهو البلوش، وهناك أيضا مهدد آخر وهو قضية الإرهاب العبر الحدود بينهما. القضية الثانية، أعتقد أن العلاقات الاستراتيجية السعودية الباكستانية والخليجية الباكستانية ستعتبر ضمانة على الأقل لتحقيق أمن الاستقرار في الخليج العربي. لكن ما يقلق دائما هو تغير المزاج الإيراني مع تغير النظام. أعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب مزيدا من الانتظار، تغير من سيحكم في طهران لاحقا. حتى الآن تبدو الأمور غير مضمونة، ولا حتى نحن الآن نتحدث بما فيها الرئيس الأمريكي لا يعلم من يصدر القرار في طهران، هل هو المرشد بالفعل، هل المرشد قادر على نسخ القرار، أم هو انقلاب صامت أجراء الحرس الثوري. نحتاج مزيدا من الوقت، أعتقد سنحتاج إلى عام لكي تتضح الأمور في طهران. القضية الثالثة أيضا، أعتقد أن السعودية من خلال سعيها الواضح لتقوية البيت العربي بما فيها الأشقاء في العراق تعتبر قضية ضمان جديدة لي أيضا على الأقل محاصرة السلوك الإيراني لاحقا إن لم يتغير في طهران، فعلى الأقل هناك تقوية للمواقف العربية، تقوية للمواقف الخليجية. ذكر الزميل قبل قليل مصدق بورة حول ما حاول أن يفهرس مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، أرفض تماما مثل هذه الفهرسة. موقف دول مجلس التعاون الخليجي من سلطنة عمان إلى الكويت مرورا بكل الدول كان موقف واحد وشجاع وواضح، وهو رفض الممارسات الإيرانية والوقوف مع المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات شرعية دولية، ولم تتخلى أي دولة من دول الخليج عن واجبها، سواء عمان أو الإمارات أو البحرين أو الكويت أو قطر أو السعودية. القضية الثالثة أيضا، في اعتقادي أن هناك وعي موجود لكنه زاد كثيرا من قيادات من أصحاب جلالة والسمو دول مجلس التعاون الخليجي بأن المصير والمهدد واحد بالفعل، ولذلك أعتقد أننا ربما نشهد قمة خليجية مفصلية ستعيد ترتيب البيت الخليجي على.
4: طيب إذا كانت المواقف الخليجية موحدة، ما الحاجة لقمة خليجية مفصلية لتوحيد المواقف؟ وهل فعلا الآن مواقف دول المجلس التعاون الخليجي موحدة وبصوت واحد في كل هذه الملفات المتعلقة بإيران؟
6: بالمناسبة هناك تباينات في آلية المعالجة، لكن بكل تأكيد الجميع متفق على خطورة إيران وأن إيران بالفعل مهدد حقيقي للمنطقة. كل دول الخليج مدت يد كبيرة من السلام وانفتحت وقدمت وتحاول، لكن بكل أسف لا يزال النظام الإيراني اليوم يتعامل بآلية التشكيك، من المتسبب في وجود القوات الأمريكية في المنطقة، هل هي دول الخليج أم سلوك إيران مزعزع لاستقرار دول المنطقة. هذه الآلية وهذه السردية لا تزال حاكمة في طبيعة العلاقات العربية الإيرانية والخليجية الإيرانية. أعتقد أن العلاقات الخليجية التركية الباكستانية ستمثل أداة ضغط على سلوك النظام الإيراني. إذا كانت إيران بالفعل تريد أن تعجل من إعمار إيران وتريد أن تعجل من جعل إيران دولة وطنية لصالح الشعب الإيراني، أعتقد أن كل الأيدي اليوم ممدودة لها، السعودية، تركيا، قطر، باكستان، كل هذه دول الفاعلة أعتقد أنها تشرع أبواب كبيرة للنظام الإيراني. الإشكالية أيضا التي يجب أن نتجاوزها، هناك قضية خطيرة جدا في اعتقادي أنه مسكوت عنها، وهو في حال تحسنت العلاقات الأمريكية الإيرانية يجب أيضا أن نأخذ هذه القضية باعتبار مهم جدا. يجب أن لا يكون تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية أيضا على حساب أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم التضحية ببعض الملفات لأجل إقامة علاقات. قضية خامسة ومهمة جدا أشار لها الدكتور فيصل قبل قليل.
4: تفضل تفضل. نعم
6: أستاذ يحيى، قضية أشار لها الدكتور فيصل قبل قليل، وهي قضية يجب ألا نحتاج أن تمتد المفاوضات إلى العامين كما جرت في عام 2015. قضية وجود الرئيس ترامب مهم جدا لإنجاح هذا المشروع. إن امتدت المشاورات لعامين وذهب الرئيس ترامب لن يتم التوصل لهذا الاتفاق. لذلك أرى أن الرئيس الأمريكي عندما حدد 60 يوم لأنه بالفعل معني بأن يسجل تاريخ له بإنهاء هذا الصراع عبر اتفاقية نأمل أن تؤدي كثيرا من مطالبنا.
4: نعم.
6: القضية الأهم في اعتقادي أن دول مجلس التعاون الخليجي اليوم قادر على أخذ زمام المبادرة لمعالجة.
4: دعني أعود إلى الأستاذ فيصل. نعم أستاذ فيصل، كما ذكر الأستاذ مبارك فترة 60 يوما هل هي كافية للتوصل إلى اتفاق نهائي ودائم مع إيران؟ إذا كان اتفاق 2015 استغرق عامين أو أكثر من عامين ومفاوضات في عدد من العواصم والمدن الأوروبية وغيرها، كيف يمكن وهل يمكن التوصل إلى اتفاق دائم ونهائي ينهي هذه الأزمة في غضون 60 يوما أو مهلة 60 يوما قد تمدد لمرة واحدة؟
7: تختلف طبيعة المفاوضات في 2015، ما كانت ضمن حرب. اليوم حرب مع كل دول الخليج، والخسائر اللي صارت والخسائر اللي داخل إيران. إيران اليوم ليست إيران 2015. يعني في أنت اليوم هذه الاتفاقية جاءت الإطار إنهاء حرب وهدنة لمدة 60 يوم. أكيد الملفات الثلاثة أو الأربعة اللي تم فصلها ولها فرقها يعني التقنية خلاص، يعني أكيد تم التفاوض على بنودها، وليس يسوف ويبتدون التفاوض في خلال بعد إنشاء الحرب. يعني أنت تتكلم
0: راديو الحرية 97.7 FM.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
11: أصل القهوة مذاق،
10: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
9: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل، والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
14: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
15: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
16: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
17: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: الساعة الآن 7:00 مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: من يكون سيدا على العالم ومن يكون القطب الأول؟ اليوم الاقتصاد، اليوم المملكة العربية السعودية هي قوة عظمى، الدول الخليجية كلها يعني معظمها الغنية حتى إيران، اليوم الاقتصاد يلعب دور كبير. فأنا أعتقد يعني النفوذ الأمريكي بدأ ينكمش، حتى زيارة يعني أنا في تقديري يعني زيارة روبيو إلى البحرين وهذه الاجتماعات، أنا أعتقد هذه حالة دفاعية من قبل الجانب الأمريكي، لأن هناك قناعات جديدة بدأت تتبلور في أذهان أشقائنا الخليجيين، يعني موضوع استراتيجية الحماية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما استهدفت إيران هذه الدول لم تأتي وتدعم هذه الدول، وهي تتخلى بكل سهولة عن حلفائها، ربما تدخل في صفقة خفية. أنا أيضا لا أعلم يعني مع جناح في داخل إيران على حساب الآخرين، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤتمن. اليوم نحن يجب أن نغير الخارطة السياسية على الأقل في منطقتنا على أساس هذه المعايير، معايير هي الاقتصاد. نحن من يجب أن تكون لدينا الكلمة العليا، وفعلا لاحظنا يعني التأثير السعودي كان كبير،
5: نعم.
4: التأثير الخليجي كان كبير، التأثير الإيراني أيضا. اليوم العالم تغير، وبالتالي لا أعتقد هناك فسحة أو مساحة واسعة كبيرة الولايات المتحدة الأمريكية حتى
5: نعم.
4: تلعب بكامل أوراقها. ومضي هرمز أيضا هذه فقط ردة فعل رياكشن إيراني اتجاه الممارسات الأمريكية، وأعتقد يعني مع هذا الاتفاق وسوف ينجح هذا الاتفاق، وما يحدث اليوم هو إرهاصات لهذا الاتفاق ومحاولات وحرب سرديات بين الجانبين، ولكن هذا الاتفاق سوف يحدث بالتأكيد وسوف نتخلص من الكثير من هذه المشاكل بإذن الله.
5: على كل حال نتحدث الآن عن مذكرة تفاهم ومذكرة واتفاق إطار بين الجانبين. أثرت أو أشرت إلى التأثير السعودي، وأذهب إلى الأستاذ مبارك، السعودية التي أعلنت استعدادها لاحتضان اتفاق دائم. هل تملك الرياض وتملك دول الخليج أيضا أوراق ضغط كافية لإجبار الولايات المتحدة وحتى إيران أيضا على أخذ المصالح الخليجية والمخاوف الخليجية بعين الاعتبار في أي اتفاق نهائي؟
1: راديو الحرية 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك زيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
9: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
11: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
12: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 7:00 مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
5: قضايا العالقة بين الجانبين، مضيفا أن هذه القضايا تشمل إعادة انتشار قوات الجيش، مؤكدا أن ذلك مرتبط بما وصفه بنزع سلاح جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.
6: فيما يتعلق بلبنان، تجري إسرائيل مفاوضات مباشرة معه برعاية الولايات المتحدة، ونتناول جميع القضايا العالقة بما فيها على سبيل المثال إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر بالغ الأهمية بعد نزع سلاح جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.
5: كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على عدم الانسحاب من جنوب لبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط جيش الاحتلال.
7: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة الشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
5: أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر مطلعة أن جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن تعد الأسوأ حتى الآن في ظل أجواء متوترة وخلافات مستمرة بين الجانبين. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا للتوصل إلى تفاهمات، مع توقعات بإصدار إعلان نوايا في ختام جولة المباحثات اليوم. وبحسب الصحيفة تتركز الخلافات الرئيسية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وما وصفته بالمناطق التجريبية، في حين نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة اللبنانية إلى اغتنام ما أسمتها فرصة دعم إيران الذي فرض على العدو وقف إطلاق النار. وأفادت الكتلة البرلمانية في بيان أنها تدعو السلطة اللبنانية إلى عدم مواصلة نهجها الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية، مجددة رفضها المفاوضات المباشرة مع العدو وما يصدر عنها. وحذرت كتلة حزب الله البرلمانية من مخاطر أي التزام يمنح العدو مكاسب على حساب سيادة لبنان، مطالبة السلطة اللبنانية التمسك بانسحاب العدو فورا من الأرض وعودة النازحين وإطلاق الأسرى.

0: من القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد دروشي، ومعنا من أمام البيت الأبيض في واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي. أبدأ معك عماد، وبآخر المعلومات التي رشحت عن جلسة التفاوض اليوم اللبنانية الإسرائيلية، وما تم الحديث عنه عن مناطق تجريبية من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
1: نعم، المصادر طبعا للآن رويدة لم ينشر أي بيان رسمي حول هذه المفاوضات، لكن المصادر تقول بأن المصدر طبعا في وزارة الخارجية الأمريكية يقول بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من بعض المناطق في المنطقة العازلة كتجربة أولية، سيحل الجيش اللبناني محله، ومن ثم إذا نجحت هذه التجربة وتمكن الجيش اللبناني من تحقيق الغاية من وجوده في تلك المناطق، وهي وفق هذا المسؤول تفكيك البنية التحتية لحزب الله، من ثم سيصار إلى توسيع هذه العملية، بمعنى مرة أخرى سينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة أخرى ويحل الجيش اللبناني محله. لكن المصادر اللبنانية والإسرائيلية التي تسرب للصحافة الأمريكية تقول بأن هذا الكلام ليس دقيقا، لم ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد من أي مناطق، والجيش المصادر اللبنانية قالت للصحافة الأمريكية نفس الأمر. كانت الخطة أن يسمى هذا المشروع بايلوت بروجكت، مشروع تجريبي، نموذج تجريبي. قبل أن ينفذ يجب أن تتحقق السلطات الإسرائيلية من خلفيات الجنود اللبنانيين الذين سيشغلون أو يملؤون تلك المناطق، بمعنى التأكد من أن انتمائهم ليس قريبا بشكل أو بآخر من حزب الله. طبعا من غير المعروف أن اتفق الطرفان، لكن تسريبات مباحثات يوم أمس، كما تعلمين المباحثات الآن 3 أيام، اليوم هو آخر يوم، لكن يوم أمس يبدو أنها كانت مشادات، كان هناك مشادات كلامية، لكن استمرت المفاوضات، كان هناك حدة في نقاش التواجد الإسرائيلي في داخل لبنان على ما سربت المصادر. اليوم أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية قال بأن الملف اللبناني يجب أن يحل أو يحل لبنانيا مع الطرف الإسرائيلي، يجب أن تضمن الولايات المتحدة سيادة كاملة للحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. المقصود طبعا ليس السيادة فيما يتعلق بإسرائيل، ولكن السيادة فيما يتعلق بحزب الله، لأن ماركو روبيو يقول بأن حزب الله يعمل ضد الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، كلا الحكومتين أو كلا الحكومتان لها مصلحة أو لهما مصلحة في حصار حزب الله، تفكيك البنية التحتية له، وبالتالي يجب أيضا على إيران أن لا يكون لها أي شأن في لبنان. هذا أمر أكد عليه اليوم ماركو روبيو، الذي أشار أيضا لمجموعة أخرى من الملفات لها صلة بإيران. بشكل عام المراقبون يقولون إن لم تنجح الجهود في لبنان بانسحاب الجيش الإسرائيلي، بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، فذلك ربما يؤدي للتأثير على اتفاق إيران أيضا.
0: شكرا عماد. أذهب الآن إلى أحمد الدروشي معنا من القدس. أحمد، يعني رغم الحديث عن أن هذه الجولة ستتناول المناطق التجريبية التي من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، يؤكد نتنياهو مجددا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي سيطر عليها في الجنوب اللبناني.
2: كلمتان لنتنياهو خلال الساعة الماضية، كلمة لوزير الأمن إسرائيل كاتس، كلمة لنتنياهو أمس وأخرى أول من أمس وفي اليوم التي سبقت ذلك، بالإضافة إلى بيانات يومية وتصريحات على مدار الساعة تصدر عن مسؤولين إسرائيليين مقربين من نتنياهو وكاتس، تؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني، ليس فقط في الجنوب اللبناني إنما كذلك في سوريا وكذلك في قطاع غزة. تحدث نتنياهو عن قلعة شقيف، قال إن من هناك إسرائيل تطل على كافة المنطقة في الجنوب اللبناني، هذا بحد ذاته تلميح إلى أن إسرائيل لن تنسحب من هذه القلعة التاريخية. أيضا كاتس كان قد نفى أن تنوي إسرائيل الانسحاب من هذه القلعة، على خلفية تقارير خلال الأيام الماضية رجحت أن واحدة من المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل هي قلعة شقيف. أيضا كانت خلال الفترة السابقة تقديرات بأن إسرائيل ستنسحب أولا من المناطق التي احتلتها خلال الأسابيع الماضية بعد انتهاء الحرب، بمعنى كان هناك الخط الأصفر الذي وضعه الاحتلال الإسرائيلي عند وقف إطلاق النار الأخير، ثم بعد ذلك وسع الاحتلال الإسرائيلي هذا الخط إلى مناطق جديدة منها قلعة شقيف ومنها أطراف تلة علي الطاهر، وكانت التقديرات أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من هذه المواقع أولا في إطار أي اتفاق. والآن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس يلمحان تقريبا يؤكدان أن الاحتلال لن ينسحب من هذه المواقع نظرا لأهميتها الاستراتيجية. نتنياهو قال إن إسرائيل انتقلت من مناطق مسيطرة بمعنى خاضعة لسيطرة حزب الله أو يمكن أن يطل عليها حزب الله إلى مناطق مسيطرة على حد تعبيره، في إشارة إلى القمم المرتفعة في الجنوب اللبناني، ويصر على عدم الانسحاب منها. حتى الآن إسرائيل كاتس يقول إن الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني، حتى الانسحابات الموضعية في إطار برامج تجريبية كما يسمى من قبل الإدارة الأمريكية، يبدو أن إسرائيل تتعنت في هذا الأمر على

0: يكاد هو الوحيد المتفائل. رويدة،
1: شكرا جزيلا لك أحمد دروشي مراسل التلفزيون العربي من القدس. في ختام زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما شدد على أن فرض رسوم عبور على أو في مضيق هرمز هو أمر غير مقبول. بدوره أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الوزراء الخليجيين أكدوا خلال لقائهم روبيو على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية دائمة.
2: طائرات الحل الدبلوماسي الأمريكي تجوب عواصم الدول الخليجية وتحط رحالها هذه المرة في المنامة، حيث بحث وزير الخارجية ماركو روبيو بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خلال اجتماع خليجي أمريكي جمع وزراء خارجية السعودية وقطر وعمان والإمارات والكويت، وسط ترقب لما قد تحمله المباحثات من ملامح لتفاهمات إقليمية أوسع. أولى نقاط الخلاف برزت في هرمز، حيث لوح الرئيس الأمريكي بنسف المفاوضات برمتها في حال فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق.
3: يحدون الأمل أن تكون مخرجات التفاهم مع إيران إيجابية، لكن ثمة تحديات منها مضيق هرمز، فلا يمكن القبول بفرض رسوم على عبوره. هذا سيخلق فوضى عالمية وقد ينقل العدوى إلى دول أخرى. كما أؤكد لكم أن أي اتفاق مع إيران سيضمن عدم حصولها على سلاح نووي.
2: على الجانب الإيراني، شدد الحرس الثوري على أن أي ترتيبات أو مسارات للشحن عبر المضيق لا يمكن فرضها من دون التنسيق مع طهران. هرمز لم يكن العقدة الوحيدة التي تتباين بشأنها المواقف، ففي قلب الخلافات يبقى الملف النووي الأكثر حساسية وتعقيداً. تباين دفع طهران إلى التعبير صراحة عن مخاوف من تضارب الرسائل القادمة من واشنطن، ودعتها إلى التقيد بمبدأ الالتزام مقابل الالتزام. الأموال الإيرانية المجمدة أشعلت هي الأخرى جولة جديدة من التجاذب السياسي، فبينما أكد وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستشرف على إدارة الأصول التي سيفرج عن جزء منها، جاء الرد الإيراني حاسما بأن الأموال أصول إيرانية خالصة، وتحديد أوجه إنفاقها حق سيادي لا يقبل الوصاية. في موازاة المسار الدبلوماسي تتحرك لغة القوة. الرئيس ترامب طلب من الكونغرس تمويلا إضافيا يتجاوز 87 مليار دولار.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM FM FM.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
6: وأول أوردر

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. قرأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية. وذكرت الخارجية الإيرانية أن الجانبين استعرضا خلال المباحثات مستجدات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى الترتيبات المؤقتة المزمع اتخاذها خلال فترة 60

0: يوما المقبلة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والمشاورات الثنائية. كما شدد وزير خارجية إيران وسلطنة عمان على ضرورة استمرار المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكدت سلطنة عمان أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور. وقال وزير خارجيتها بدر البسعيدي خلال الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا في البحرين إن السلطنة بوصفها دولة مشاطئة للمضيق تتطلع بمسؤولية خاصة في تأمين الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي والاتفاقية الأممية لقانون البحار. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث بحري جنوب شرق ميناء في سلطنة عمان، مضيفة أن ربان السفينة أفاد بتعرض سفينته لإصابة في جانبها الأيمن بقذيفة مجهولة المصدر ما تسبب في أضرار، مؤكدا عدم وقوع إصابات. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربية مدينة غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل الخدمات الحيوية ما يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وأشار المكتب الإعلامي إلى تصاعد أزمات المياه والصرف الصحي والإيواء داعيا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق المساعدات ومنع مزيد من التدهور.
1: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف أثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات النازحة في مدينة غزة.
2: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان وين اللي وقف إطلاق؟

0: لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: قتل أكثر من 164 شخصا وأصيب نحو 2000 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900، وفق ما أعلنته رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريكس. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. من كاراكاس ينضم إلينا التلفزيون العربي معاذ موسى الموجود في حي بلدية تشاكاو كاراكاس، حيث سقط برجان سكنيان جراء الزلزالين. أهلا بك معنا معاذ، كيف تسير عمليات رفع الأنقاض والحصيلة النهائية للضحايا حتى اللحظة؟
2: نعم رويدة، حقيقة مشاهد صعبة مروعة كارثية تتضح مع ساعات النهار ومع تجوال المواطنين. قمنا بجولة سريعة في العاصمة كاراكاس، لاحظنا انهيار عديد من المباني، أبراج سكنية مدنية، قوى الدفاع المدني وقوى الاستجابة لحالات الطوارئ منتشرة بكثافة. قبل قليل مرت من هنا العديد من المعدات الثقيلة للمساعدة في عمليات انتشال بعض العالقين تحت الأنقاض، الذين تؤكد فرق الدفاع المدني أنهم لا يزالون يستمعون لأصواتهم طالبين الإغاثة والمساعدة. العديد من المواطنين ينتشرون في الشوارع في الساحات العامة، يبدو أن هناك خوف قلق من احتمالية هزات ارتدادية تكون قوية وأن تزيد من الأضرار التي حدثت بالفعل جراء هذا الزلزال المزدوج، هذا الكابوس الصعب الذي مرت به العاصمة الفنزويلية كاراكاس. هنا خلفنا أحد هذه المباني كذلك التي تضررت جزئيا، خرج منها بعض الجرحى باعتبار أن قاطني هذا المنزل تحديدا كانوا من كبار السن، تم نقلهم إلى أحد المستوصفات القريبة من هذه المنطقة وهم الآن بحالة جيدة، لكن العديد لم يحالفهم الحظ كهؤلاء، العديد لا يزالون عالقين تحت الأنقاض بانتظار وصول فرق الدفاع المدني، فرق الاستجابة للطوارئ الفنزويلية وكذلك الفرق التي أعلن عن إرسالها من قبل دول أمريكا اللاتينية والعديد من الدول، وباعتبار أن المطار سيمون بوليفار الدولي كذلك قد تضرر وأن العديد من المدرجات الهبوط كذلك تضررت. وزير الداخلية الفنزويلي أعلن أن عمليات الترميم جارية بشكل سريع من أجل فتح المجال لهبوط الطائرات في الفترة المقبلة بأسرع وقت ممكن، رغم أنه اعترف أن مباني المطار قد تضررت بشكل كبير حقيقة. ولاية لاغوايرا مقطوع التواصل البري مع كاراكاس باعتبار أن هذه منطقة جبلية، هناك العديد من الجسور وكذلك الأنفاق، يبدو أنها تضررت جزئيا أو بشكل كامل نتيجة هذه الموجة من الزلازل التي ضربت فنزويلا. كذلك لدينا حصيلة كبيرة للغاية وتتزال تتواصل وترتفع لغاية الآن 164 وفية و971 جريح بحسب آخر إعلان رسمي تم إعلانه من قبل الحكومة الفنزويلية على لسان الرئيس الفنزويلية بالوكالة، ولكن كافة المصادر الميدانية التي تواصلنا معها في بعض المشافي في بعض المستوصفات بعض فرق الدفاع المدني التي عاينا بالعين المجردة جهودهم في عمليات إنقاذ العالقين يؤكدون أن عدد الضحايا سيكون مرتفعا كبيرا نظرا لأن الأبراج المدنية التي تضررت تحتوي على عدد كبير من السكان. والبارحة يوم 24 كان يوم عطلة رسمية في فنزويلا وكان الكثير من الناس يقطنون في منازلهم يقضون هذا الوقت مع عائلاتهم، وبالتالي باغتهم هذه الموجة من الزلزال في لحظة وفي توقيت حقيقة حرج للغاية وصعب للغاية لا تزال فنزويلا تستفيق منه وتحتاج بكل الطرق مساعدة إقليمية ودولية يبدو أنها في طريقها للوصول، لكن نتمنى أن تصل قبل أن يفارق المزيد من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض حياتهم. نعم رويد،
1: شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. معاذ موسى مراسل التلفزيون العربي من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. في اليابان أيضا مشاهدينا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل شمال البلاد، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع زلزال قبالة ساحل محافظة أيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. تحتضن واشنطن خلال الأيام المقبلة اجتماعا بين أطراف الليبية لبحث ملف توحيد المؤسسات العسكرية والسلطات التنفيذية في البلاد. وأفادت مصادر عسكرية ليبية للتلفزيون العربي أن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي وصل إلى واشنطن على رأس وفد أمني لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن جهود إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية. وأوضحت المصادر أن واشنطن ستشهد لقاء مرتقبا بين الزوبي ونائب قائد قوات القيادة العامة في شرق ليبيا صدام حفتر ضمن مساع تقودها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم لدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. كما أضافت المصادر أن الاجتماع سيبحث أيضا مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولوس الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية الليبية وآليات تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة. أعلنت المفوضية الأوروبية صرف دفعة أولى تبلغ 3 مليارات يورو من قرض جديد مخصص لأوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين خلال مؤتمر تستضيفه بولندا بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، قالت إن هذه الدفعة هي من مبلغ 6 مليارات يورو مخصصة لإنتاج طائرات مسيرة. هذا وتبلغ قيمة القرض 90 مليار يورو ويهدف إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية. دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الشروع في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تتمكن من تحقيق النصر في هذا الصراع. وشدد ميرتس خلال مشاركته في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا على أن أوروبا والتحالف عبر الأطلسي مستعدان لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، قائلا إن الوقت قد حان لبدء المفاوضات وتجميد خطوط المواجهة ووقف أعمال القتال. ختام هذه النشرة مشاهدينا، ننتقل الآن لمتابعة حلقة من برنامج مسبار مع نضال حمدي.
3: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم، حشود سورية على حدود لبنان، وميلوني وجريمة أمريكا النووية، وغارة تقتل زيلينسكي. ابقوا معنا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: يمضي الاتفاق بين طهران وواشنطن بخطى يترقبها العالم بأسره وسط تنافر بين أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين. وفي حين عنونت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يطلق ادعاءات كبيرة بشأن المحادثات مع إيران لكن إيران تناقضه باستمرار، كان ترامب يتحدث عن أن الأمور تسير جيدا في لبنان وعن انسحاب محدود، فيما كان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يؤكد في بيان له أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات تستهدف جنوده في لبنان. اللجان الإلكترونية الإسرائيلية زادت على موقف نتنياهو وشعللت جنوب لبنان، والدليل مقطع مصور أرفقته بخبر يقول: اليوم فوق قرية التنف المعادية مرتفعات علي طاهر بالقرب من النبطية، هذه هي القيادة السرية لحزب الله، تقول هذه الحسابات، والمقر الرئيسي، والآن العشرات من الإرهابيين محاصرون تحت الأرض وسندمرهم جميعا. بغض النظر عن معلومات الهلس الجغرافية في البوست، فليس في جنوب لبنان قرية اسمها التنف. مشاهد الفيديو.
1: فرت بنيت، الله أكبر الله أكبر، راحتك فرت بنيت، يا لطف الله، الله أكبر، لك الضرب الثاني، لك لك يا لطف الله، شو ولع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: من سوء حظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه
8: الولايات المتحدة الأمريكية، دائما هذه الجملة تأتي في سياق رد مفحم على أمريكا حتى إن لم يقلها صاحبها، لكنها جملة صحيحة. نستمع إلى ميلوني.
9: All'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale.
10: Crede che Trump potrebbe chiedere scusa?
9: Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto.
7: أول ما نسمع اللغة الإيطالية نتذكر الباستا والبيتزا، نجوع على طول. المنشور مضلل بل زائف. ميلوني لم تتحدث في الفيديو الذي شاهدناه عن السلاح النووي ولا عن إيران. المقطع صور في 15 من شهر أبريل الماضي، أي منذ أكثر من شهرين، وقد نشرته وكالة أنباء AP في نفس اليوم. ميلوني كانت تجيب على أسئلة الصحفيين بخصوص تعليقات ترامب المسيئة بحق الحبر الأعظم في الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا ليو 14، فقالت إن كلام الرئيس الأمريكي غير مقبول، وعبرت عن تضامنها الكامل مع بابا الفاتيكان، وأبقت آنذاك على اعتبارها الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا ذا أولوية، رغم تصريحات المسيئة لرئيسه اللي شايف نفسه فوق الجميع، لا يحكمه دين ولا قانون، بس أخلاقه وضميره اللي مش متأكد انهم هيدخلوه الجنة. هذا على حد قوله، انا ما جبتش حاجة من عندي. الأخ طويل العمر، هدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، غير أنها اشتدت في جبهة أخرى، فصعدت أوكرانيا من استهدافها للبنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل غريب. ومع اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تدفقا هائلا من الدرونز الأوكرانية أو طائرات المسيرة، حدث ما لم يكن في الحسبان، خبر قوي من شأنه أن يقلب وجهة الحرب الروسية الأوكرانية. زيلينسكي ازداد يمان، إيه زيلينسكي مات يا رجالة. نشرت هذه المعلومة عدد من الحسابات وأرفقتها بمقطع مصور وقالت: شائعات غير مؤكدة تنتشر، زيلينسكي قد مات في هجوم جوي روسي. وفقا للتقارير، استهدف هجوم جوي روسي موقعا آمنا في أوكرانيا، ما تسبب في وفاة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. يجب على وسائل الإعلام الأوكرانية تأكيد ذلك. أنا فيه يجب، ها سمعت وسائل الإعلام أوكرانيا؟ لما تردش لي؟ طيب شوفوا معي حقيقة ما حدث للعزيز زيلينسكي، ثم لدينا حديث. واو
8: واو شايف حمم زيلينسكي تتطاير. الخبر زائف والمنشور مضلل، وزيلينسكي ربما لم يقرأ حتى خبر وفاته ولا أوكرانيا حتى تابعت هذه الحسابات. وقد عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على الفيديو منشورا على الإنترنت منذ 14 من شهر أغسطس شهر 8 من عام 2015، 11 سنة على نشر هذا الفيديو، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية أن الفيديو يوثق وقوع انفجارات في مستودع تابع لشركة متخصصة في المواد الكيميائية القابلة للاشتعال في مدينة تيانشين شمال شرق الصين. وقد استعمل هذا الفيديو في 1,000,000 فبركة فندناها هنا في مسبار من قبل. وبحسب مركز شبكات الزلازل في الصين فإن الانفجار الأول بلغت قوته ما يعادل 3 أطنان من مادة TNT شديدة الانفجار، فيما كان الانفجار الثاني يعادل 21 طنا. وتسببت الانفجارات بحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات الصينية بمقتل 173 شخصا. احفظوا الفيديو، احفظوا شكل الحمم، لأنه أنا شخصيا عارف كل حمى راحت فين. بصراحة موضوع كبير، الله يرحمك يا زيلينسكي. جينا ننسى السياسة، طلعت لنا من ملعب كرة القدم، هي القدم بس أنا بجود، ورانا منك لله يا سياسة. المهم خارج أي سياق ودون مبرر، نشرت حسابات مقطعا مصورا مع خبر يقول: احتفالات في عدن بمناسبة فوز المنتخب الإسباني، مبروك لمنتخب إسبانيا 4-0. التبريرات السعودية الآن ما حصل هزيمة بسبب عيدروس الزبيدي، اقسم بالله دخلوا شعبان في رمضان. نشاهد ثم نبين حقيقة الأمر. وكالعادة يحضرني الكليشيه التافه والمعتاد، زغرتي يا انشراح، اللي جاي أحلى من اللي راح. طبعا خبر زائف ولا أصل له، كما أن عمر المقطع الذي شاهدناه 10 سنوات. الفيديو يظهر بحسب قناة عدن لايف التي نشرته في 2 يوليو من عام 2016 احتفالات عدن في ذلك الوقت بذكرى النصر وإطلاق الألعاب النارية في كافة مديريات عدن، وذلك بمناسبة مرور عام على خروج مسلحي جماعة أنصار الله. هما طلعوا روبوتات، أنا كنت نظنهم يابانيين حقيقيين. عموما لدي شك غريب أن أحد أبناء بلادي تونس لا هم له سوى الترويج لأخبار زائفة عن اليابان بعد الخسارة الصادمة، هي مش صادمة الحقيقة، لنسور قرطاج، أشكرهم نسرا نسرا أمام مقاتلي الساموراي، شكر الله سعيهم ساموراي ساموراي. حيث راج مقطع مصور على منصة أكس أرفق بخبر يقول: أعضاء المنتخب الياباني ينظفون غرفة تبديل الملابس. نشاهد الفيديو. منشور مضل الفيديو ليس حقيقيا بالتأكيد، لابد أن كثيرا منكم لاحظوه، وهو منتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ورغم ذلك أراج لدى المعجبين بالفيديوهات الاي اي وهم يظنون أنها كشف يعني. واكتشاف هذا الأمر لا يحتاج إلى تركيز كبير كما أخبرتكم. عموما لقطع الشك باليقين حللنا الفيديو باستخدام أداة هايف موديريشن، وكانت النتيجة أنه زائف بنسبة 99.4%، في 0.6 مش عارف أنا رايحين فين. المهم لو سمحتوا في اليابان بعثوا لي 3 روبوت حابب ما محتاجهم في بيتي، لأنه الروبوت اللي عندي already تعبت يعني مش قادرة تواصل شغل، مش قصدي زوجتي، قصدي الروبوت. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، نتابع. ستارمر مش ماشي يعني ماشي، وأنا مش ماشي، بعد الفاصل نلتقي.

0: أهلا بكم من جديد في مسبار. مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية. وبعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد، رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
1: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة: نادراً ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحل الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
1: والثانية، حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جي دي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP و lies و most hated person، رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل thug terrorists وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناي نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو مسؤول شؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً، باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك، وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام، وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية، هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية، والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي، ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة، وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
0: فانس ووسطيته مقارنة بدونالد ترامب وغضب الإسرائيليين منه، حقيقة أم مجرد تكتيك؟ هذا ما سيجيبنا عنه التاريخ بكل تأكيد. ولأن الشاعر قال أنا رايح فين أنا راجع تاني، نصل إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من المملكة المتحدة، وبطلها هو رئيس وزرائها المستقيل السير كير ستارمر. فيما تتحضر بريطانيا لاستقبال رئيس وزرائها السابع في أقل من 10 سنوات، يعني بمعدل أكثر من نص رئيس وزراء كل سنة، وبعد أقل من عامين على وصوله إلى رئاسة الحكومة البريطانية بأغلبية ساحقة، أعلن ستارمر استقالته من منصبه ومن زعامة حزب العمال، منهيا واحدة من أقصر فترات الحكم في تاريخ الحزب الحديث. لكن قرار الاستقالة لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد أشهر من تمسك الرجل بالبقاء في السلطة رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدعوات المتكررة المطالبة برحيله، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن التناقض بين مواقفه السابقة وقراره النهائي بمغادرة المشهد السياسي. بدأت الضغوط على ستارمر تتصاعد مطلع عام 2026 مع تراجع شعبية حكومته وتزايد الانتقادات داخل حزب العمال على خلفية أزمات سياسية وخلافات داخلية متتالية. ومع اتساع دائرة المطالبات باستقالته، رفض ستارمر في أكثر من مناسبة فكرة التنحي، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه وأنه ما زال شخص الأنسب لقيادة البلاد رغم الضغوط المتزايدة. وفي ذروة الأزمة في مايو الماضي، تحدى ستارمر دعوات الاستقالة التي أطلقها نواب ووزراء من حزبه، وأبلغ أعضاء حكومته أنه سيواصل الحكم رغم ما وصفته وسائل إعلام بمرحلة سياسية مضطربة شهدت استقالات وضغوطا غير مسبوقة داخل حزب العمال، قبل أن يعلن مؤخرا استقالته استجابة للمطالب والضغوط الرامية لتنحيه. هو 10 داونينج ستريت يعني بتبوك. المهم، التناقض في مسيرة ستارمر لم تقتصر على موقفه من الاستقالة فحسب، بل امتدت إلى أحد أبرز الشعارات التي أوصلته إلى السلطة. فخلال حملته الانتخابية عام 2024، قدم ستارمر نفسه باعتباره الرجل القادر على إعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية البريطانية بعد سنوات من الاضطراب وتبدل الحكومات والصراعات الحزبية، رافعا شعار التغيير. يا عيني هو اللي تغير، بدلا من إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي نفذ وعده بالتغيير فشلوا. وجد ستارمر نفسه في مواجهة تمرد متصاعد داخل حزبه وضغوط متزايدة من قيادات ونواب حزبه حزب العمال، بينما أخذت شعبيته في التراجع مع تزايد الانتقادات لأداء حكومته. ومع فوز منافسه أندي بورنام في انتخابات فرعية أعادته إلى البرلمان وفتح الباب أمام تحد مباشر على زعامة الحزب، ارتفعت أصوات برلمانية ووزارية بارزة تطالب ستارمر بوضع جدول زمني لمغادرته. في 22 من يونيو حزيران الجاري أعلن ستارمر استقالته رسميا من رئاسة الحكومة ومن زعامة حزب العمال، معترفا عمليا بأن الظروف السياسية لم تعد تسمح له بالاستمرار في قيادة الحزب إلى الانتخابات المقبلة. من لن أستقيل إلى إعلان الرحيل تنتهي تجربة كير ستارمر على نحو يشبه كثيرا النهايات التي انتقدها هو شخصيا لدى خصومه وأسلافه، وهذا دائما يتكرر في المملكة المتحدة. وكالعادة وفي آخر فقراتنا خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. فجر الأحد استيقظ سكان رام الله على خبر اعتقال الطبيب مازن الرنتيسي المعروف بين الفلسطينيين بطبيب الغلابة، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزله واقتادته إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه. لم يكن الرنتيسي مجرد طبيب عادي، بل تحول على مدار سنوات إلى عنوان للخدمة الطبية الإنسانية، فقد عرف باستقبال المرضى الفقراء بأجور رمزية وتقديم الاستشارات المجانية ومساعدة من عجز عن تحمل تكاليف العلاج، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الفلسطينيين الذين أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة. اعتقال الرنتيسي جاء في سياق أوسع تشهده الضفة الغربية من حملات دهم واعتقالات متواصلة. فخلال الأيام الأخيرة نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين وسط استمرار العمليات العسكرية والمداهمات اليومية التي باتت جزءا من المشهد المعتاد في الضفة في نمط يتكرر من العدوان. ووصلت أعداد المعتقلين نحو 23 ألفا في ظل تهجير 33 ألفا آخرين منذ.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: ميدانيا أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفادون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أكد أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزاني عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. ونشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر وقلعة شقيف، لكنها تدرس الانسحاب من مناطق أخرى. إذن هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر وقلعة شقيف، لكنها تدرس الانسحاب من مناطق أخرى. صدر بيان خليجي أمريكي مشترك قبل قليل. هذا البيان دعا إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. البيان قال أيضا إن سيادة لبنان لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة بقدرات عسكرية خارج سلطة الدولة. ورحب البيان بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في التوصل قريبا إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل. تصريحات روبيو جاءت قبيل مغادرته العاصمة البحرينية المنامة بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
1: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
0: ستنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي، لكن أشير أولا إلى هذا الخبر العاجل. هيئة البث الإسرائيلية هي المصدر دائما تنقل عن مصادر لها بأن لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي من قرى عدة داخل الخط الأصفر. إذن هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر لها بأن لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي من قرى عدة داخل الخط الأصفر، وهو واضح في الخبر العاجل الذي تحدثنا عنه قبل قليل أن إسرائيل بحسب المصادر الخاصة بهيئة البث الإسرائيلية ترفض عملية الانسحاب من قلعة شقيف والخط الأصفر وتدرس عملية الانسحاب من مناطق أخرى. على كل أحوال ينضم إلينا مراسلو التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة، ومن بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أرحب بكم جميعا، وأريد أن أبدأ معك عماد. عماد، أين وصلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ هل خرج شيء عما تحقق في هذه المفاوضات وهي في يومها الثالث اليوم؟
2: قبل الإجابة على هذا السؤال خالد، أود أن أشير إلى البيان الختامي الذي نشرته قبل قليل وزارة الخارجية عن زيارة ماركو روبيو إلى دول الخليج، وكان لافتا. البيان طويل جدا، سأحاول أن فقط ألقي الضوء على أهم النقاط التي جاءت فيه، حيث اتفق الوزراء المعنيون على ضرورة التأكيد على السلام طبعا في المنطقة ودعم الاتفاق الإيراني وصولا إلى سلام دائم. لكن المفارقة أن البيان يقول بأن السلام الدائم يتطلب معالجة كل ما وصفها بالمخاطر الإيرانية، ومن بينها الصواريخ الباليستية، المسيرات، الدعم لحلفاء إيران، أيضا طبعا الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا دون شروط تذكر، وأيضا حركة ملاحة غير مقيدة في مضيق هرمز. طبعا هذه إشارة مهمة خالد، لأن مذكرة 14 نقطة لم يرد فيها أي إشارة للصواريخ الباليستية أو بهذا الوضوح للعلاقة بحلفاء إيران. اليوم اجتماع وزير الخارجية يتمخض عن الإشارة بشكل واضح إلى أن أي سلام مع إيران، أي اتفاق مع إيران طويل الأمد يجب أن يتضمن معالجة ما سماها بالمخاطر من إيران، ومن بينها ليس فقط حتى الصواريخ البالستية ولكن أيضا المسيرات. طبعا هذه خطوط حمر للولايات المتحدة. خالد، أهمية الموضوع أنها حينما نشرت المذكرة ولم يرد أي ذكر للصواريخ البالستية ولا للعلاقة بالحلفاء، كثيرون اعتبروا الاتفاق هزيمة للولايات المتحدة لأنه لم يشر إلى ما اعتبرته واشنطن سابقا خطوطا حمرا. طبعا إسرائيل تعتبره أيضا خطوطا حمرا. اليوم سمعنا من ماركو روبيو عن أن المذكرة مجرد إطار، أنها لن تجمع كل التفاصيل لكن مفهوم ضمنيا كما قال، لأن هذه المواضيع التي أشرت لها الصواريخ البالستية والعلاقة بالحلفاء هي جزء من هذا الاتفاق. طبعا إضافة إلى رفض الولايات المتحدة المطلق لأي شكل من أشكال الرسوم على مضيق هرمز. فيما يتعلق بالمباحثات في لبنان وهي حول لبنان وهي ليست منفصلة، تجري الآن في وزارة الخارجية منذ 3 أيام، اليوم ستنتهي يفترض بعد ساعات قليلة نتوقع انتهاءها وصدور بيان رسمي. السؤال الكبير حولها هو هل بالفعل انسحبت أو ستنسحب القوات الإسرائيلية من مناطق معينة في جنوب لبنان. مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأنها بالفعل انسحبت من بعض المناطق مما سماها هو مناطق عازلة في جنوب لبنان، لكن طبعا مصادر إسرائيلية ولبنانية نفت ذلك وقالت بأن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب بعد. المفترض أن هذه مرحلة تجريبية بايلوت بروجكت كما اسمته وزارة الخارجية، تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في الجنوب ثم يحل محلها الجيش اللبناني، لكن بعد أن تتأكد إسرائيل من الخلفيات الأمنية لأعضاء الجيش اللبناني بأنهم لا يرتبطون ولا بأي شكل بحزب الله. اليوم أيضا أشار ماركو روبيو للملف اللبناني وقال بأن السيادة سيادة لبنان أمر مهم، لكن طبعا ليس في إشارة إلى إسرائيل لكن في إشارة إلى حزب الله لأنه يعتقد كما

0: من انتماءات عناصر الجيش اللبناني ان كانوا ينتمون لحزب الله ام لا، كما لو كان سيكون على الجيش اللبناني ان يقدم هويات جنوده وانتماءات جنوده، وهو جيش الدوله وليس جيش طرف خاص. على كل الاحوال سنحاول ان نعرف المزيد عن تفاصيل هذه المناطق التجريبيه لاحقا. احمد حسين، نريد ان نعرف ما الذي يقال في بيروت عما تم انجازه من في هذه المفاوضات حتى الان.
1: خالد، يبدو أن الأمور ليست متفائلة في العاصمة بيروت بسير الجلسة الخامسة أو الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، وتدور التساؤلات حول فحوى إعلان النوايا الذي يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إدارته اقتربت من توقيع بيان أو إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في ختام هذه الجولة. التشاؤم هنا في بيروت يتعلق تحديدا بالشق العسكري، وكان الرئيس اللبناني قد قال بالأمس فقط إن لبنان ينتظر من إسرائيل ردا على مقترح المناطق النموذجية الذي قدمه لبنان والولايات المتحدة الأمريكية للبدء في تنفيذه. المشكلة هنا في النقاشات أن إسرائيل تقترح مناطق أخرى ربما تبدأ من القطاع الغربي، على سبيل المثال مدينة الناقورة على الشريط الحدودي، تقترح إسرائيل أن تنسحب منها، لكن لا تريد الانسحاب من أي مناطق تحتلها في الوقت الحالي أو تسيطر عليها بالنار في مناطق شمال الليطاني. هنالك أيضا مناقشات إسرائيلية تتعلق بأن الجيش اللبناني يجب أن يدخل إلى مناطق أو المنشآت التابعة لحزب الله في مناطق شمال الليطاني أولا قبل الانسحاب. الجيش اللبناني أو الوفد العسكري اقترح عددا من البلدات للانسحاب منها من بداية من إسرائيل واستخدامها أو يعني إعلانها كمناطق نموذجية بشكل مبدئي، لكن إسرائيل ترفض الانسحاب من أي من المناطق التي تحتلها في شمال الليطاني. على الجانب الآخر، حزب الله خالد، وفي بيان صدر اليوم عن كتلة الوفاء والمقاومة وهي الكتلة النيابية للحزب، رفضت بشكل أو جددت الرفض الذي أعلنه الحزب مرارا على مدار الأيام والأسابيع الماضية من فكرة المناطق النموذجية، وقالت إنه لن يكون هنالك مناطق نموذجية، وإما انسحاب بجدول زمني واضح من كامل الأراضي اللبنانية، وإنما سيكون المقابل أن يستمر حزب الله في
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM. سيكون المقابل أن يستمر سويسرا، وبالتالي يترقب اللبنانيون ماذا سيصدر اليوم، وإذا ما اتفقت أو وصلت الدولة اللبنانية إلى تفاهمات حول هذا الموضوع فكيف سيتم تنفيذها على أرض الواقع في ظل رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة وما ينتج عنها.
0: طيب أحمد دراوشة، نريد أن نعرف ما الذي تبحثه إسرائيل، يعني هل حدود الانسحابات من جنوب لبنان واضحة، وربما أيضا إن كان هناك أي تفاصيل عن طريقة تنفيذ ما يسمى بالمناطق التجريبية، كيف سيتم عملية التسليم والتسلم، شروط الإسرائيليين هل هي واضحة، كيف ستفرض إن كان هناك شروط تفرض على الجيش اللبناني؟
5: خالد، نتحدث بداية عن الإطار العام قبل أن ننتقل إلى التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات. منذ قليل كان هناك حفل لتخريج ضباط في الجيش الإسرائيلي. بنيامين نتنياهو تحدث هناك ووصف حدود إسرائيل مع الدول العربية بالحدود السابقة. هذه العبارة الحدود السابقة في إشارة إلى الحدود التاريخية تعكس وجهة النظر الإسرائيلية في المفاوضات، وإن إسرائيل لا تعترف

0: في الحدود السابقة باعتبارها حدودا الآن، وتريد توسيع المناطق الأمنية سواء في الجنوب اللبناني أو في سوريا أو في داخل قطاع غزة. هذه ليست زلة لسان من بنيامين نتنياهو، إنما تعكس سياسة أمنية. فيما يتعلق بالمفاوضات داخل المتعلقة بلبنان في واشنطن، فإن نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بالمناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي. أولا، هناك خطان أصفران. الخط الأصفر الأول الذي وضعه الاحتلال الإسرائيلي في نيسان الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحرب على لبنان، ويشمل الخط الذي يسمى في إسرائيل خط الممدال، وهي الصواريخ المضادة للدروع. هو خط على عمق تقريبا 10 كيلومترات إلى 12 كيلومترا، وتدعي إسرائيل أنها بالسيطرة على هذه المناطق تمنع حزب الله من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع التي ألحقت دمارا هائلا بالمستوطنات الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية. بعد ذلك بدأت إسرائيل توسع احتلالها إلى مناطق جديدة، اجتازت نهر الليطاني في بعض المواقع، منها قلعة شقيف، ومنها كذلك محيط تلة علي الطاهر، وهذا بات يسمى بالخط الأصفر الجديد. إسرائيل ترفض الانسحاب من الخط الأصفر الأول وترفض الانسحاب من قلعة شقيف. ماذا تبقى إذن لتنسحب إسرائيل منه من الجنوب اللبناني؟ لم يتبقى أي شيء تقريبا. فبالتالي المقترح الإسرائيلي يحمل عنوان الانسحاب من مواقع في الجنوب اللبناني، لكنه على أرض الواقع لا يحمل أي انسحابا من الجنوب اللبناني. في المقابل ذهب الوفد اللبناني إلى واشنطن ومعه مطالب واضحة على ما يبدو تتعلق بعدد النازحين الكبير من بعض البلدات اللبنانية. يطالب الجانب اللبناني في المفاوضات بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من زبقين وتبعد 7 كيلومترات عن الحدود، من مجدل زون وتبعد أيضا 7 كيلومترات عن الحدود، من بيت ليف وتبعد 4 كيلومترات عن الحدود، من الطيري وتبعد 8 كيلومترات عن الحدود، وكونين وتبعد 6 كيلومترات عن الحدود. سبب إيراد المسافة والبعد عن الحدود هو تحديدا خط الممدال. إسرائيل لا تريد الانسحاب من أي منطقة تقع دون 10 كيلومترات أو 12 كيلومترا عن الحدود، وبالتالي تصر على البقاء في هذه المواقع. الخلافات جدية بحسب ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية، تقول كذلك إن الأجواء متوترة للغاية. لم يتم إحراز تقدم كبير في مفاوضات اليوم، ربما تتدخل الولايات المتحدة في الدقيقة الأخيرة لإصدار إعلان نوايا، لكن على العموم لا يبدو أن هذه المفاوضات أحرزت تقدما اليوم أو خلال الأيام الماضية، على الأقل بحسب ما تورد وسائل إعلام إسرائيلية. نقطة أخرى قد تكون هي النقطة الإيجابية الوحيدة ربما خلال الساعات الماضية، هو ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أن إسرائيل أبلغت الجانب اللبناني اليوم في المفاوضات أنها لن توسع مناطق احتلالها خلال الفترة المقبلة في الجنوب اللبناني. بحسب المزاعم الإسرائيلية وصل الاحتلال الإسرائيلي إلى جميع المناطق التي كان قد وضعها في الخطط الموجودة لديه، آخرها تلة علي الطاهر أو محيط تلة علي الطاهر، ولا ينوي خلال الفترة المقبلة توسيع عملياته ومناطق احتلاله في الجنوب اللبناني.
1: أشكرك أحمد دروشة مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر أحمد حسين من بيروت وعماد الرواجدة من واشنطن. مشاهدينا، صدر بيان مشترك عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة، رحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأشاد بالوساطة الباكستانية والقطرية. وأشار البيان الخليجي الأمريكي إلى أهمية استمرار المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية في المنطقة. كما أكد البيان أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأن تكون حرية الملاحة غير مشروطة أو مقيدة. ورفض البيان أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على مضيق هرمز. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وأكد المسؤول الإيراني اتفاق مسقط وطهران على إجراء حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، واضحا أن المحادثات مع سلطنة عمان تناولت التطورات المتعلقة بالممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الطرفين شددا على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 في 24 من الشهر الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. كما أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار لمغادرة المضيق. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، يبدو أن طهران تفاجأت بما أعلن في عمان عن هذا المسار للخروج إجلاء السفن، حتى وإن كان مرور مؤقت أو هذا الممر المؤقت لإجلاء السفن، وكانت هناك تصريحات غاضبة من الحرس الثوري تزامنت مع مقذوفات أصابت سفن وأدت في نهاية الأمر إلى عودة سفن مرة أخرى إلى المنطقة التي كانت فيها خلف المضيق، وبالتالي لم يستخدم على ما يبدو حتى الآن الممر كما يجب. إلى أي مدى طهران غاضبة من حديث العمانيين عن هذا المضيق، عن هذا الممر المؤقت؟
2: الرسالة موجهة إلى الجانب الأمريكي وليس إلى الجانب العماني، هذا ما يمكن قراءته من مجمل المواد التي خرجت منذ الصباح أو منذ الأمس إن صح التعبير، حتى فيما يتعلق بمسألة عودة بعض السفن أدراجها إلى داخل مياه الخليج. إيران لم تتحدث عن وجود أي عمل عسكري، أي إطلاق لمقذوفات وما إلى ذلك، مجرد تحذيرات وجهها الحرس الثوري الإيراني انطلاقا من فكرة أن جزء من مياه الخليج تحديدا تلك القريبة من الطرف العماني قد تكون غير آمنة، وأنه يجب الالتزام بالمسارات التي حددها الجانب الإيراني. الحرس الثوري الإيراني منذ عدة أشهر نتحدث عن مسارين، أحدهما شمالي جزيرة لارك عند مضيق هرمز، والآخر جنوبي جزيرة لارك، مسار لدخول السفن وآخر لخروجها من وإلى الخليج. هذه التصريحات الإيرانية تأتي في إطار التبادل التصريحات والسرديات المتناقضة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل فيما يتعلق بمضيق هرمز بمنطق المنتصر. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشي بذلك بين الحين والآخر، يقول بأنه ينقذ البحارة العالقين بسبب الإيرانيين منذ أشهر طويلة عند مضيق هرمز، يساهم بشكل ما أو بشكل كبير حتى الآن في خفض أسعار براميل النفط مع إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها تدريجيا. كان الإيرانيون يهددون بأن أسعار براميل النفط قد تصل يوما ما إلى 200 دولار للبرميل الواحد، نتحدث عن أسعار باتت أقل من 80 دولار للبرميل الواحد، 73 إلى 75 دولار للبرميل الواحد بحسب آخر الأرقام، والأرقام لا تكذب بطبيعة الحال خالد. هذا ما يشي بأن الأمور تسير تدريجيا ولو ببطء شديد إلى الأفضل عند مضيق هرمز. لماذا نتحدث نتحدث عن الجانب العماني أو لماذا دخل العمانيون على الخط مؤخرا، إن عدنا قليلا إلى الوراء إلى ما قبل الحرب، حرب العام الماضي، حرب 12 يوما، مجمل الممرات التجارية العامة عند مضيق هرمز هي أقرب جغرافيا إلى السواحل العمانية منها إلى السواحل الإيرانية، ونعلم تماما بأن عرض المضيق، مضيق هرمز عند أضيق نقطة فيه تساوي تقريبا حوالي 24 ميلا بحريا، وهو أقل بكثير من المياه الإقليمية للدولتين إيران وسلطنة عمان، ما يفرض عليهما تنسيقا مكثفا خاصة في حالة الأزمات. نعلم بأن إيران أغلقت مضيق هرمز خلال الحرب، عادت لإغلاقه مجددا قبل بدء مفاوضات بيرغنشتوك في سويسرا قبل أيام قليلة. هذه الخطوة أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها قرأت إيرانيا على أنها محاولة لتثبيت الموقف الإيراني وللضغط أكثر على الجانب الأمريكي بالدرجة الأولى وليس على الجانب العماني، لأن العمانيين هم شركاء للإيرانيين في مرحلة ما بعد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. تستعمل إيران هذه الورقة بين الحين والآخر، تصعد من خطابها وتحدد لهجتها، لكنها من وراء الكواليس تنسق مع الطرف الآخر، الطرف العماني، وهذا ما يثبته البيان المشترك الإيراني العماني الذي صدر أمس بعد زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إلى سلطنة عمان، ولاحقا الاتصال الهاتفي الذي جرى صباح هذا اليوم، والكلام الإيجابي من كلا الطرفين عن أن الطرفان ينسقان بشكل كبير لمرحلة ما بعد التوصل لاتفاق، وأن أهم الطرفان الإيراني والعماني هو تأمين حركة الملاحة إلى أبعد حد ممكن، وإن كان هناك تسلم لبعض الرسوم لاحقا وفق القانون الدولي البحري الذي يتيح للدول المتشاطئة الحصول على مثل هذه الرسوم لقاء خدمات مادية معينة، بعض منها يتعلق بمسألة البيئة والبعض الآخر يتعلق بالخدمات اللوجستية.
1: أشكرك حسام ديام مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. الآن ما هي حكاية هذا المسار العماني في مضيق هرمز؟ ننتقل إلى براء لمحمد للحديث عن آلية دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.
3: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقاً لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا، وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار، على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار، فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6 ساعات وربع الساعة، وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5 ساعات و10 دقائق، وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4 ساعات و25 دقيقة، على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة، لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
6: دارت المشهد من جديد حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف أثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
7: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
6: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
8: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
6: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
5: وينضم إلينا من دير بلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، يعني نتحدث الآن عن تراجع حاد في المساعدات، مشاكل في المساعدات، في الأكل، في الشرب، في العلاج، في مواجهة الأمراض، في استمرار عمليات القصف. الناس الذين تتحدث إليهم ماذا يقولون لك عن معاناتهم؟
9: بصراحة مهما تحدثوا فلا يمكن أن يتحدثوا بكل شيء، لأن الواقع هو أكبر من أي حديث وأكبر من أي وصف في المعاناة الإنسانية. نحن نتحدث عن كوارث إنسانية تزداد وتتسع بشكل يومي في قطاع غزة خالد، في مختلف مناطق القطاع من شمال القطاع إلى جنوبه، من مدينة غزة مرورا بوسط القطاع وآخرها في المناطق الجنوبية من قطاع غزة. ونحن نتحدث عن التركيز الأكبر في مدينة خان يونس ومنطقة المواصي التي يتواجد فيها قرابة 1,000,000 شخص من النازحين من مدينة رفح ومن شمال قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع صعب يعيشه هؤلاء. نحن نتحدث عن فصل الصيف، درجات حرارة مرتفعة، خيام بالية، يعيشون بين الحشرات، القوارض، الزواحف كالحياية والعقارب وغيرها، والثعابين التي بدأت تغزو أيضا خيام النازحين. وكل ذلك يأتي على وقع أيضا استمرار وانهيار منظومة الخدمات العامة. هنا نتحدث عن الخدمات الصحية، الخدمات البلدية، والخدمات الإنسانية الأساسية التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض قيود كبيرة على إدخال الكثير من القطاعات والمواد الخام الأساسية في إعادة الخدمات. وهذا ما ذكره الإعلام الحكومي اليوم، وذكر أصنافا متنوعة من الخدمات التي يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على إدخالها، وهي مهمة لإعادة على الأقل تأهيل القطاع الصحي أو القطاعات الحيوية في قطاع غزة. وبالتالي استمرار هذا الواقع يعني استمرار هذه المأساة، ويعني تعاظم هذه المأساة رغم مرور أكثر من 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق. على العكس من ذلك، نتحدث عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح منذ اتفاق وقف إطلاق النار. هذا واقع مأساوي صعب جدا، واقع أمني معقد. الاحتلال الإسرائيلي يوميا ينفذ اعتداءات على الفلسطينيين. اليوم كانت هناك سلسلة اعتداءات، كانت هناك غارات من مسيرات إسرائيلية، وأيضا كان مساء هذا اليوم في ساعات المساء الأولى من مساء هذا اليوم تقدم للآليات ومطالبة المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في خيام النازحين بمغادرتها. وبالتالي نحن نتحدث عن وقائع جديدة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تقوم على توسعة مساحة الخط الأصفر واستمرار معاناة المواطنين وإجبارهم على النزوح من مكان إلى آخر، وأيضا استمرار وتفاقم المعاناة الإنسانية بصورة أساس.
5: أشكرك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دير البلح بوسط القطاع. مشاهدينا الكرام، في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز النزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هاربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
10: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
11: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
12: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصف في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني انت عارف الفيران. الصبح انا لقيت 4 فيران تحتية.
11: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول الى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك ابراهيم ابو عجوة ينزح هنا، يقول انه يعيش ظروفا اسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الاولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
13: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجن من البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرب من حك حك، طول الليل حك حكا والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا ها كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
11: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
5: إلى فنزويلا الآن مشاهدينا الكرام، حيث قتل أكثر من 188 شخصا وأصيب نحو 1500 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات المحلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، واعتبر أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا بمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. ونتابع هذه الصور المباشرة من عمليات الإنقاذ ومحاولة رفع الأنقاض بعد عملية الدمار التي أصابت كاراكاس في هذا الزلزال المزدوج. وتواصل فرق الإنقاذ الفنزويلي أعمال بحث وإنقاذ لناجين ومفقودين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. ووكبت كاميرا التلفزيون العربي جانبا من جهود الدفاع المدني في رفع الأنقاض في أحد أحياء العاصمة كاراكاس.
14: تواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ عمليات البحث عن ناجين محتملين في هذا البرج، هذين البرجين السكنيين اللذين سويا بالأرض بالكامل بعد الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة.
3: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
16: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
17: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
18: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
19: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
20: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
21: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
22: أصل القهوة مذاق،
21: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
14: معاد موسى، التلفزيون العربي.
5: خلال ثلاثة أربعة أيام فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي وحتى أمس الأربعاء، مرجعاً ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، وصلت الأكثر من 45 درجة مئوية. موجة الحر لا تضرب أسبانيا وحدها، ففي فرنسا على سبيل المثال أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء احترازي لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية. ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غرب أوروبا وتسببت في عشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أمس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو عند نحو 41 درجة مئوية. تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. مرحبا بك دلال. دلال، كيف يعيش الباريسيون، كيف يعيش الفرنسيون، لأن درجة الحرارة المرتفعة لا تقتصر على باريس، وكيف تتعامل السلطات مع هذا الوضع غير المعتاد؟
0: خالد، الوضع صعب جدا منذ أيام، يعني منذ قليل شرطة باريس أعلنت عن اكتظاظ المستشفيات وقالت أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، وكان رئيس الحكومة صباح اليوم أعلن عن أقصى درجة التأهب الصحي وتعبئة المستشفيات في كامل البلاد لمواجهة تداعيات هذه الموجة التي لم تشهدها يعني فرنسا في تاريخها، هي الأشد والأقصى تدوم حتى بداية الأسبوع المقبل. لمست درجات الحرارة اليوم 40 درجة مئوية في باريس، ولكن أيضا وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية في مناطق أخرى. نحن لا نتحدث عن الجنوب فقط، ولكن تحديدا أيضا عن الشمال وغرب البلاد. هناك تعطيل وشلل خالد أيضا بسبب هذه الموجة، تعطيل في التنقل. المدارس حوالي 3500 مدرسة أغلقت أبوابها، وهناك الآلاف من المدارس التي عدلت دواماتها، وهناك دعوات اليوم من نقابات المدرسين للإضراب، لأنهم يتهمون الحكومة والسلطات بالإهمال وبوضعهم في يعني ظروف صعبة جدا للتدريس والتعليم. أشير هنا إلى أن هذه الموجة، ومع كل موجة وهذه الموجات تزداد سنة بعد سنة، هناك انقسام خالد كبير في فرنسا حول موضوع التكييف. كيف تواجه فرنسا هذا التحدي المتعلق بالتغير المناخي والانحباس الحراري، وأوروبا تدفع الثمن الأكبر اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة تضاعف يعني المستوى العالمي، ونرى بأن اليمين المتطرف على سبيل إلى وضع كل المباني في كل الأماكن في معرضة لسيما من البيئيين الراديكالي. ولكن هناك صرخة اليوم لتكييف على الأقل خالد المستشفيات، المدارس ودور العجزة عن اكتظاظ المستشفيات. المستشفيات ليس هناك تكييف فيها، حتى يعني مراكز العناية تفتقر. وزارة الصحة تحدثت عن أيضا ازدياد عدد نوبات القلب التي تحضر إلى
5: المستشفيات. نعم
0: الصعبة جدا المتعلقة بعوارض متعلقة بارتفاع درجة الحرارة خالد، وبالتالي يعني هناك نقاش سياسي يمكن أن نقول اليوم كيف ستواجه الحكومة ما يقول الخبراء بأنها ستكون أشهر ولكن سنوات صعبة جدا لأوروبا مع التغير المناخي.
5: طبعا ربما هناك كثر في الدول العربية يستغربون كيف لأوروبا وما تملك من إمكانيات لا تستطيع أو تجد صعوبة في مواجهة مثل هذا الوضع، لكن طبعا هذه الدول بالأساس هي دول باردة ولا تنتشر فيها ثقافة انتشار أجهزة التكييف، وبالتالي حتى وضع هذه الأجهزة يطرح نقاش على مستوى البيئة كما أشرت، وبالتالي هناك صعوبة في التأقلم حتى الآن مع موجات الحرارة التي تزداد في تكرارها وفي مدتها الزمنية كل عام. أشكرك دلال معوض مراسل التلفزيون العربي في باريس. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت ليلا مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، مطالبا موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت على حد تعبيره. أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت وبنى تحتية جراء الهجمات الروسية. وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. من ناحيته أعلن سلاح الجو الأوكراني التصدي لهجمات روسية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، وتمكن من إسقاط 83 مسيرة. وفي روسيا تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة وبنى تحت
1: راديو الحرية
2: 97.7.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
23: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
24: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
23: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية أف أم.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
6: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
7: راديو الحرية
8: 92.7 بالعشرة FM.
9: مع تواصل المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سحب عدد من الألويات المقاتلة جنوبي لبنان سيبدأ بعد وقف إطلاق النار، في حين أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من الجنوب.
10: نحن خلصين من دروم لبنان،
11: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة الشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
9: وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن المفاوضات تدرس القضايا التي تشمل إعادة انتشار قوات الجيش، وأكد أن ذلك مرتبط بنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. طار إعلان نوايا في ختام جولة المباحثات اليوم. وبحسب الصحيفة، تتركز الخلافات الرئيسية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وما وصفته بالمناطق التجريبية، في حين نقلت يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وقد دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطات اللبنانية إلى اغتنام ما أسمتها فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو وقف إطلاق النار كما قالت. وأضافت في بيان أنها تدعو السلطة اللبنانية إلى عدم مواصلة نهجها الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية، مجددة رفضها المفاوضات المباشرة مع العدو وما يصدر عنه بحسب البيان. وحذرت كتلة حزب الله من مخاطر أي التزام يمنح العدو مكاسب على حساب سيادة لبنان، وطالبت السلطة اللبنانية بالتمسك بانسحاب إسرائيل فورا من الأرض وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. وقال عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن أي تنازل قد تقدمه السلطات اللبنانية لإسرائيل لن يمر، وأضاف أن الحزب لن يسمح بتمرير أي اتفاق يمس سيادة لبنان، وأشار إلى أنها تعرف كيف تتعامل مع الخروقات الإسرائيلية، يقصد أن حزب الله يعرف كيف يتعامل مع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
12: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا وعلى حساب شعبنا، وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان ونحن أهل المقاومة، لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا.
9: ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوب لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة من المناطق التي يحتلها في الجنوب. وكشفت المصادر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية هناك. وبشأن الوضع اللبناني، جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورحب البيان بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعت دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمل في التوصل قريبا إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل. جاءت تصريحاته قبيل مغادرته المنامة عقب مشاركته في اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
13: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
9: معنا الآن من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشي. عبد الرحمن، ما المعلومات المتوافرة عندكم الآن بخصوص سير المفاوضات؟ كان الحديث عن إعلان نوايا قد يصدر بعد قليل.
14: في حقيقة الأمر وائل، آخر المواقف هو أنه سيكون هناك اجتماع أو يعني مؤتمر صحفي تحديدا مع الصحفيين هنا في المقر الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية في 4 بتوقيت واشنطن، أي 20 بتوقيت جرينتش، أو 11 ليلا بتوقيت الشرق الأوسط. هذا الاجتماع ما صدر عنه حتى الآن وما نعرفه نحن هنا الكثير من الصحفيين أن هناك نوع من أنواع التعثر ونوع من أنواع الأخذ والرد، وأنه لا يبدو أن هناك حتى الآن أي نوع من أنواع البوادر الإيجابية، إلا أنه هناك رغبة في محاولة إنجاحه أو إنجاح هذا الاجتماع قبل هذا المؤتمر الصحفي الذي سيكون بعد 2 من الآن. لكن هناك تكتم شديد على ما يصدر من الداخل، سوى فقط أن مسألة المناطق التجريبية هي النقطة ومساحات الانسحاب وحلول الجانب اللبناني هي من المناطق أو هي من المساحات الشائكة في هذا النقاش، والتي حتى يبدو الآن لا يوجد إجماع بين الطرفين عليها، على الرغم من أن المفاوض الأمريكي يحاول أن يدفع بشأنها قدما، خاصة أنها هي أصلا مقترح أمريكي. هذه الفكرة هي فكرة أمريكية قبل أن تكون لبنانية أو إسرائيلية، هي التي أنشأت هذه الفكرة، ولذلك ربما من هنا يأتي فكرة محاولة إنجاح هذا الاجتماع أو حتى إظهاره بصورة الناجح عبر إعلان النوايا هذا الذي سيكون عبر مؤتمر صحفي نحضره نحن الصحفيون هنا بعد 2 في وزارة الخارجية. وبالتالي وائل، يمكن القول أن ربما ظلال مذكرة التفاهم ما زالت حاضرة هنا، ونحن نعرف أن ماركو روبيو في أكثر من موضع حتى الخلاف لدونالد ترامب الذي لا يتطرق الآن إلى شأن اللبناني كثيرا، بل يتطرق إلى مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني بأكثر من الشأن اللبناني. ماركو روبيو باعتباره وزير الخارجية بشكل رئيسي يحاول أن ينجح هذه المفاوضات عبر الإصرار بأن المسار التفاوضي الخاص بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منفصل تماما عن المسار الخاص بالتفاوض بين دولتين. قال أنهما ذات سيادة، قال هذه دولة ذات سيادة لبنان، وإسرائيل دولة ذات سيادة، والنقاش والمفاوضات تدور بينهما ولا يجب أن يكون هناك تداخل أو تزامن في القرارات حول المسألة الإيرانية والمسألة اللبنانية. وبالطبيعة الحال نحن نعرف أنه كان هناك خبرا إشكاليا صدر من مسؤول أمريكي صباح اليوم بتوقيت واشنطن أو فجر اليوم بتوقيت واشنطن لرويترز، حينما قال أحد المسؤولين دون أن تسميه رويترز مسؤول أمريكي يبدو أنه في وزارة الخارجية بأنه بالفعل بدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من بعض المناطق ليحل محلها الجيش اللبناني، لكننا رأينا نفيا مزدوجا من إسرائيل ومن لبنان حول هذه النقطة، الأمر الذي أثار قدرا عاليا من الالتباس والذي ربما سيكون يعني مثار أسئلة الصحفيين حول ما يجري بالفعل على أرض الواقع من حيث أن الإسرائيليين قد انسحبوا من أي مناطق أمنية، بالإضافة إلى الخرق الذي قامت به إسرائيل على مدى يومين عبر استهداف أولي ثم بعد ذلك استهداف بالقصف ولو كان حتى محدودا وليس ضخما، لكنه أيضا سيكون محل تساؤل هنا في وزارة الخارجية الأمريكية. لكن لا يمكن القول بأن هناك صورة تفاؤلية سوى أن الجانب الأمريكي يدفع قدما، لا نعرف خلال الساعتين هل بالفعل سيكون إعلان النوايا ذات صبغة تفاؤلية أم أنه سيؤكد على استمرار هذه المفاوضات، وبما يعني ضمنيا أنه سيكون إعلان لفشل هذه الجولة للوصول إلى شيء متبلور يمكن مسكه باليد أو قياسه على الأرض بالعين المجردة. وبالتالي نحن ننتظر هنا بعد ساعتين هذا المؤتمر الذي سيجلي الكثير من هذه الضبابية في النقاط بين الطرفين، وسنرى ما هو موقف الجانب الأمريكي وهل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية قصدت أن تسرب هذا الخبر إلى رويترز أم أنه كان مجرد توقع أو أمنية وصيغت بشكل خاطئ. كل هذا سنحتاج إلى الانتظار نعم. قليلا وائل حتى ينجلي هذا المؤتمر الصحفي.
9: نعم، شكرا لك عبد الرحمن. أحمد، في القدس إذن ليس معروفا بالضبط ماذا سيخرج عن إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هذا إذا صدر، لكن المعروف علنا على الأقل من المواقف الإسرائيلية أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان.
15: بالفعل، ونتنياهو وكاتس وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين أصروا خلال الأيام والساعات الماضية على عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تكشف بعضا عما تطرحه إسرائيل. في البداية كما تذكر وائل، بعد انهاء الحرب على إيران في السادس من أبريل أو في الثامن من نيسان أبريل، وبعد ذلك استمرت الحرب على لبنان عدة أيام، أعلنت إسرائيل عن قيام الخط الأصفر، وهذا الخط كان عبارة عن مناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بعمق 12 كيلومترا في الأراضي اللبنانية، تسمى إسرائيليا بخط الميمدال، الصواريخ المضادة للدروع. وهدف احتلال هذه المواقع هو تحييد هذا السلاح وألا يتمكن حزب الله من استهداف المستوطنات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع. خلال الأسابيع الماضية توسعت إسرائيل في مناطق جديدة، احتلت مناطق جديدة في الجنوب اللبناني منها قلعة شقيف، وصلت عند أطراف تلة علي الطاهر ومناطق في النبطية، أصبحت تسمي المناطق التي احتلتها مؤخرا بالخط الأصفر الجديد. الخط الأخضر القديم هو المناطق التي أعلنت عنها إسرائيل في نيسان أبريل الماضي، الخط الأخضر الجديد

0: مع لبنان، وهذا بحد ذاته يعكس العقلية الإسرائيلية في هذه المفاوضات. في المقابل تطالب السلطات اللبنانية بانسحاب إسرائيل من عدد من القرى في الجنوب، منها الطيرة، منها مجدل زون، منها زبقين، بحسب ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية هذا المساء. جميع هذه المواقع تقع في الخط الأصفر بحسب الخرائط المنشورة إسرائيليا، ويرفض الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها. وسائل الإعلام الإسرائيلية تصف أجواء المفاوضات بأنها غير مريحة، بأنها تشهد توترات كبيرة، تشهد خلافات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. لكن في نهاية المطاف الجهود الأمريكية لا تزال متواصلة، وإسرائيل تتوقع إعلان نوايا خلال الساعات القليلة المقبلة. اليوم وردت على لسان بنيامين نتنياهو عبارة قد تلخص الموقف الإسرائيلي من مختلف الجبهات. هو سمى حدود إسرائيل مع الدول العربية بالحدود السابقة. هذه إشارة إلى أن إسرائيل عازمة على استمرار إقامة المناطق الأمنية في لبنان، في سوريا، وكذلك في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا. أحمد دراوشي في القدس. صدر بيان مشترك عن مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، رحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأشاد بالوساطة الباكستانية والقطرية. وأشار البيان إلى أهمية استمرار المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية في المنطقة، وأكد أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأن تكون حرية الملاحة غير مشروطة أو مقيدة. ورفض البيان أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على المضيق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وأكد اتفاق مسقط وطهران على إجراء حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز. وأوضح أن المحادثات تناولت التطورات المتعلقة بالممر المائي، مشيرا إلى أن الطرفين شددا على أهمية التنسيق في هذا الملف. قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 في 24 من يونيو الجاري. وظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105% مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. يذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. كما أظهرت بيانات المنظمات البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز في اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث بحري جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. وأكدت المنظمة البحرية تعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد الهجوم، وحتى الحصول على مزيد من التوضيحات. اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء حلف الناتو بالتواطؤ في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده، وقال إن الاعتراف الصريح للأمين العام للحلف بالتعاون مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في شن هجوم عدواني على إيران هو اعتراف بتواطؤ الناتو الفعلي ضد دولة مستقلة في الأمم المتحدة كما قال. وأضاف أنه يجب محاسبة الحلف وكل دولة عضو فيه شاركت في صنع القرار هذه الحرب العدوانية وفق تعبيره. يأتي ذلك عقب تصريح الأمين العام للناتو مارك روتي خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، الذي أكد خلاله أن الخدمات التي قدمتها الدول الأوروبية للولايات المتحدة خلال الحرب على إيران هامة ومثلت دعما كبيرا لواشنطن خاصة من الناحية اللوجستية.
2: ليس لدي

0: هي الكثير من نقاط الخلاف مع رئيس الولايات المتحدة، ومع ذلك لابد لي من إبداء بعض التحفظ، إذ أتفق تماما على وجود ما يبرر الشعور بخيبة الأمل، لكن وجهة نظري هي أن هذه حالات فردية ومعزولة إذا ما نظرنا إلى الصورة العامة، وقد أدى ذلك إلى انطلاق ما بين 4000 و5000 طائرة أمريكية من قواعد في أوروبا، وأرى أنه كان من الصعب للغاية التعامل مع ملف إيران لولا وجود أوروبا منصة تتيح للولايات المتحدة استعراض قوتها ونشرها.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة، وأفاد المراسل بنقل جريح في حالة خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي بعد القصف الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف الجيش في بيان أن المستهدف محمد إبراهيم أبو حدايد كان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للحركة. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار القيود على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل الخدمات الحيوية، ما يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع.
2: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلات النازحة في مدينة غزة.
3: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
2: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
4: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
2: واقع انساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحيه مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدره على توفير الاحتياجات الاساسيه في وقت تتزايد فيه الحاجه الى ادخال مئات الالاف من وحدات الايواء والمواد الضروريه لحياه كريمه. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطينية ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
1: وفي خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في القطاع مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ويضطر بعضهم إلى اللجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
5: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
6: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
7: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
6: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه، رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
8: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرة بنحكحك، طول الليل حكحكة والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي. ها كلنا نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
6: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قتل أكثر من 188 شخصا وأصيب أكثر من 1,500 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 كما تقول السلطات الفنزويلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل، واعتبر أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا للمساعدة. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدات لفنزويلا. وكما تابعنا في هذه الصور المباشرة، تواصل فرق الإنقاذ الفنزويلي أعمال بحث وإنقاذ لناجين ومفقودين عقب الزلزال المدمر. وواكبت كاميرا التلفزيون العربي جانبا من جهود الدفاع المدني في رفع الأنقاض في أحد أحياء العاصمة كاراكاس.
9: تواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ عمليات البحث عن ناجين محتملين في هذا البرج، هذين البرجين السكنيين اللذين سويا بالأرض بالكامل بعد الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة الفنزويلية كاراكاس. قبل قليل شهدنا وصول العديد من المعدات الثقيلة التي ستساعد وتسرع عمليات البحث عن ناجين محتملين، انتشار أمني مكثف للحرس الوطني وكذلك للشرطة الفنزويلية من أجل دعم عمليات الفرق الدفاع المدني وضمان أن تسير العملية بأسرع وقت دون أن يكون هناك أي إشكاليات تتعلق بتجمع من المواطنين. تحدثنا قبل قليل مع أحد مسؤولي البلدية، قال أن هذين البرجين كان يحتويان لحظة وقوع الزلزال على أكثر من 24 عائلة، تم إنقاذ 18 شخصا ولا يزال البحث جاري عن بقية الأشخاص الذين قد يكونوا ناجين بالفعل تحت ركام هذين البرجين. الأضرار لم تقتصر على هذه المنطقة تحديدا، وإنما شملت ولاية لاغويرا، مشاهد الدمار واسعة، الاستجابة لغاية الآن تزال أضعف من الحدث، والإعلانات من قبل رؤساء دول أمريكا اللاتينية وعديد من زعماء العالم أنهم سيقومون بإرسال المساعدات وفرق المتخصصة من أجل مساعدة فنزويلا على تجاوز هذه اللحظة وهذه المحنة الصعبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، بلدية شكاو، كاراكاس.
1: تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق السوداني ضغوطا متزايدة على الخدمات الأساسية، مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة. وقال مسؤولون في مخيمات النازحين لتلفزيون العربي إن الفجوة الغذائية تقدر بنحو 60% من الاحتياجات الفعلية.
10: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
11: الهاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رتك اليوم، يعني أقول رتك اليوم وقاي انتهى خلاص، مهنا قايدين سيدا. كان في كروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قايدين سيدا.
10: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
12: الواقع الفردي بيأخذ 7 كيلو من العدس من الذرة، وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت، وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
10: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
13: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين في معسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
10: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو $240 أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
1: أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق. أوضاع مأساوية تتفاقم في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية التي تشهد هجمات متتالية من قوات الدعم السريع بالمسيرات وسط تحذيرات أممية ودولية من كارثة إنسانية على غرار ما جرى في الفاشر. شبكة محامي الطوارئ السودانية قالت إن الأبيض تشهد أوضاعا إنسانية متدهورة نتيجة الاستهداف المتكرر لمرافقها الحيوية، فقد أدى مثلا تدمير محطة الكهرباء التحويلية إلى انقطاع شبه كامل للتيار وما ترتب عليه من تعطل خدمات المياه، كما تسبب شح الوقود في شلل شبه كامل لحركة النقل داخل المدينة وخارجها وتعطيل المرافق الطبية فيها. قتل شخصان وأصيب آخرون في هجوم نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف محطة وقود بمدينة رباك عاصمة ولاية النيل الأبيض. على صعيد آخر، وثقت شبكة أطباء السودان ارتفاع عدد الوفيات في سجن دجريس بمدينة نيال عاصمة ولاية جنوب دارفور إلى أكثر من 215 خلال شهرين، وما زال مصير 31 معتقلا حولوا إلى مستشفى المدينة مجهولا. في أثناء ذلك بدأ تداول جنيهات سودانية مطبوعة حديثا في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مصدر هذه الأوراق النقدية وربما يعمق الانقسام الفعلي في السودان.

0: معنا الآن من القاهرة عطية عيسوي الخبير في الشؤون الإفريقية بجريدة الأهرام المصرية، ومن القاهرة أيضا طاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة السودانية. سيد المعتصم، هل التحذيرات الدولية فعلا تنذر بسيناريو في الأبيض مشابه للفظائع التي شهدها العالم في الفاشر؟
1: تحياتي لك سيدي ولضيفك الكريم وللمشاهدين. مؤكد نحن أمام تكرار لسيناريو مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي، حيث ارتكبت عدد من الجرائم ضد الإنسانية، الانتهاكات، التهجير القسري، وعدد من الفظائع التي وسغت بأيدي أفراد في قوات الدعم السريع شبه العسكرية. نحن الآن الأبيض بحسب المعلومات الواردة إلينا من الأرض تعاني من حصار من 3 مناطق، من غصف متكرر بالمسيرات يستهدف البنى التحتية، يستهدف محطات المياه، يستهدف محطات الكهرباء، يمنع دخول شاحنات المحروقات إلى المدينة، مما تسبب في حالة من انعدام المياه بصورة كبيرة جدا جدا. ربما هذا هو مخطط قوات الدعم السريع شبه العسكرية، أن تضرب المحطات المدنية حتى يضطر المواطنون إلى الخروج، حتى تغلل التكلفة الأخلاقية التي ارتكبت في الفاشر.
0: نعم سيد عيسوي، هل يتحمل الإقليم والعالم هذه التكلفة الأخلاقية مرة أخرى في الأبيض إذا حدثت؟
2: الحقيقة من يتحمل هم المتحاربون وليس الدول المجاورة ولا حتى التحالفات الداخلية التي لم تشارك مباشرة في القتال. الدول المجاورة وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى حاولت كثيرا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وغيرها لوضع حد للقتال بين الطرفين، ولكن إصرار الدعم السريع على يعني سيطرة على مدن مثل الأبيض وجنوب وإقليم جنوب كردفان وطبعا دارفور وغيره، بالإضافة إلى إصرار القوات الجيش أو قيادة الجيش بقيادة البرهان على مواصلة الحرب وعدم الاستجابة لهذه الجهود السياسية إلا بشروط يستحيل أن تتقبلها الدعم السريع. كل ذلك أدى إلى انسداد طريق التوصل إلى حل، وبالتالي الانفراجة إذا حدثت تتطلب قبولا من الداخل.
0: المشكلة سيد عيسوي وكأن السودانيين عفوا متروكون الآن، وكأنما الحرب خرج معنا أكثر من ضيف سوداني وقال بمرارة وكأن الحرب منسية الآن في السودان وتتواصل معاناة الشعب السوداني. هل يبدو الإقليم والعالم وكأنه تخلى عن مسؤولياته؟
2: هو يبدو ذلك ظاهريا طبعا، لأنه لم يعد يتحرك أحد تقريبا لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية. طبعا العالم مشغول بقضايا أخرى مثل القضية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من القضايا العالمية المؤثرة على الاقتصاد العالمي. لكن ماذا تفعل دول الجوار والدول الأجنبية الأخرى مثل الولايات المتحدة إذا كان الطرفان المتحاربان لا يريدان الجلوس إلى مائدة المفاوضات؟
0: كلامهم سيد عيسوي.
2: في منتصف الطريق
0: سيد طاهر المعتصم، الطرفان كما يقول ضيفنا وكثيرون في الواقع يخوضان معركة صفرية إذا صح التعبير. الدعم السريع تريد إلغاء النظام الحالي في السودان، والجيش يقول لا تفاوض مع الميليشيات الإرهابية. ما الحل إذن؟
1: دعنا نقول أن من يدفع ثمن هذا الرفض هم المدنيين السودانيين. القانون الدولي وضع آليات لمثل هذه المواقف للتعامل معها. مجلس الأمن الدولي لديه عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، الاتحاد الأفريقي، مجلس السلم والأمن الأفريقي لديهم من الآليات، الأمم المتحدة لديهم من الآليات التي استخدمت في مثل هذه الحالات في دول كثيرة.
0: تقصد العقوبات مثلا
1: لإنغاز المدنيين؟ لا أقصد العقوبات، أقصد البند السابع الذي يمكن من إنغاز المدنيين، دخول قوات أممية، إغناء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدخول قوات تفصل بين الطرفين، وفتح المسارات الإنسانية وإيصال المساعدات. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي وتتحرك آليات مجلس الأمن والأمم المتحدة. لا يمكن أن يظلوا مكتوفي الأيدي وملايين السودانيين يتعرضون للانتهاكات.
0: طيب لماذا لا يقتنع، لماذا لا يتواضع طرفا الصراع منذ أكثر من 4 سنوات على الوصول إلى حل وسط؟ ما المشكلة؟
1: المشكلة أن هناك مشاريع في كل طرف من الأطراف لإعادة السلطة، لعودة السلطة، للهيمنة على السلطة. بالتالي هذه المشاريع تمنعهم من أن يتواضعوا لعمل تسوية ولوقف الحرب.
0: سيد عطية عيسوي، هل بوسع الإقليم والعالم فعل المزيد؟
2: الحقيقة البداية لابد أن تبدأ من الداخل. يعني الخطة الرباعية على سبيل المثال التي تم التوصل إليها منذ عدة أشهر كانت تطالب وكانت وما زالت تطالب بوقف مؤقت للقتال أولا لمدة 3 شهور، ثم الدخول في مفاوضات، ثم البحث عن حل سياسي. طبعا قيادة الجيش رفضت هذه الخطة بشكل غير مباشر لأنهم يعتقدون أنهم بإمكانهم حسم المسألة عسكريا ولا حاجة للتفاوض، الذي سيضطرون بالتأكيد إذا جلسوا إلى مائدة التفاوض إلى تقديم تنازلات للدعم السريع. الدعم السريع يرى أنه ما زال قويا واستولى على دارفور واستولى على جنوب كردفان، والآن يحاول السيطرة على الأبيض في عروس شمال كردفان، وإذا استولى عليها طبعا سيكون الطريق مفتوحا إلى أم درمان التي تشكل جزءا من العاصمة السودانية المثلثة. الدول مستعدة لتجديد العمل بخطتها لو أعلن أحد الطرفين على الأقل استعداده.
0: ولكن سيد عيسوي، ألا تتحمل دول عديدة في الإقليم المسؤولية عن استمرار هذا الصراع الدامي؟ كما تعرف جيدا ويعرف السودانيون، هناك دول تدعم الجيش ودول أخرى تدعم الدعم السريع.
2: يعني عفوا، من يدعمون الجيش فلأنه هو الجيش الرسمي المعترف به الممثل للبلاد، ومن يدعم الدعم السريع فهو يدعم فصيلا غير مشروع. هذا الفصيل انشق وتسبب في حرب أهلية عانى منها المدنيون، 18 مليون مدني مشردون وحوالي 250 ألف مدني قتلوا حسب أقل الإحصائيات حتى الآن، فضلا عن المجاعات وغيرها. لابد أن يبدي الطرفان المتحاربان استعدادا للوساطة، وعند ذلك ستسارع دول كثيرة خاصة مصر والسعودية لتقديم المساعدة والتوصل إلى حل. الدول طبعا التي تساعد الدعم السريع تساعد منظمة أو فصيلا غير شرعي، وبالتالي هي تخالف القانون الدولي لا شك في ذلك.
0: نعم.
2: لكن من يدعم الجيش كما قلت فهو يدعم مؤسسة رسمية من حقها أن تحصل على السلاح الذي يساعدها على الحفاظ على أمن البلاد.
0: سيد طاهر المعتصم،
2: رأيي باختصار أنه لن يكون هناك حل لهذه القضية إلا إذا وافق الطرفان على الجلوس على مائدة المفاوضات بعد وقف القتال ولو لمدة 3 شهور كما تقضي الخطة الرباعية.
0: سيد طاهر
2: طبعا
0: نعم شكرا لك وضحت الفكرة. سيد طاهر المعتصم، مع تعنت الطرفين وتمسك كل طرف بموقفه، هل يلوح لك أي بادرة لإنهاء هذه المقتلة في السودان؟
1: للأسف الوضع مأساوي، الوضع سوداوي. نحن أمام سيناريوهات متكررة. منحنيات الصراع العسكري منذ 15 أبريل 2023 يدفع ثمنها، أكرر، المدنيين، يدفع ثمنها ملايين السودانيين. بالتالي عدم توفر إرادة داخلية لمعالجة هذا الأمر من الخطورة بما كان، وستدفع بالسودان إلى أزمة كبيرة جدا.
0: شكرا للضيفين، طاهر المعتصم رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة السوداني في القاهرة، وكذلك سيد عطية العيسوي الخبير في الشؤون الإفريقية بجريدة الأهرام المصرية. مشاهدينا، في خبر عاجل نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم قبالة السواحل العمانية. إذن رويترز تقول إن إيران هي من أطلق النار على سفينة شحن أبلغ عن تعرضها لهجوم قبالة السواحل العمانية. تحتضن واشنطن خلال الأيام المقبلة اجتماعا بين أطراف ليبية لبحث ملف توحيد المؤسسات العسكرية والسلطات التنفيذية في البلاد. وأفادت مصادر عسكرية ليبيا للتلفزيون العربي أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي وصل إلى واشنطن على رأس وفد أمني لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن جهود إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية. وأوضحت المصادر أن واشنطن تشهد لقاء مرتقبا بين الزوبي ونائب قائد قوات القيادة العامة في شرق ليبيا صدام خليفة حفتر ضمن مساع تقودها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم لدفع مسار توحيد المؤسسات الليبية. وأضافت المصادر أن الاجتماع سيبحث أيضا مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية الليبية وآليات تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة. أودت موجة حر في إسبانيا هذا الموسم بحياة عدد من الأشخاص خلال 4 أيام فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب موجة الحرارة القياسية. ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار الموجة التي تضرب غربية أوروبا وتسببت بعشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أمس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو عند نحو 41 درجة مئوية. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت ليلاً مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، مطالباً موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت. أعلنت الإدارة العسكرية في زابوروجيا مقتل شخصين وإصابة 22 جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية. وأعلن السلاح الجوي الأوكراني التصدي لهجمات روسية في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا وتمكن من إسقاط 83 مسيرة.

0: وفي روسيا تسبب حطام ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق بمستودع للنفط جنوبي البلاد. وقال رئيس مقاطعة كراسنو أرميسك إن حريقا اندلع في مستودع نفطي عقب سقوط حطام طائرة مسيرة لم يحدد مصدرها. حث المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة على رفع حصارها لكوبا فورا، ودعاها إلى التوقف عن انتهاك حق الشعب الكوبي في العيش والتنمية على حد تعبيره.
1: تحث الصين الولايات المتحدة على الكف الفوري عن حصارها لكوبا وأي شكل من أشكال الإكراه والضغط والتوقف عن انتهاك حق الشعب الكوبي في البقاء والتنمية، كما ندعم بقوة كوبا في استكشاف مسار تنموي اشتراكي يتناسب مع ظروفها الوطنية، وندعمها بقوة في حماية سيادتها وأمنها الوطنيين ومعارضة التدخل الأجنبي.
0: تشهد مزادات بيع المزارع التي استولى عليها الدائنون ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء البرازيل، حيث ارتفعت نسبة القروض الريفية المتعثرة إلى ما يقارب خمس إجمالي القروض القائمة. وأدى انخفاض أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الإنتاج وتقلبات الطقس إلى إفلاس أعداد كبيرة من المزارع.
2: من بعيد تبدو الحقول البرازيلية خضراء وواعدة، لكن خلف هذا المشهد أزمة تتفاقم بالصمت. ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغلاء الفوائد على القروض دفع آلاف المزارعين إلى حافة الإفلاس. كثيرون يسعون اليوم إلى بيع أراضيهم، وآخرون يواجهون خطر مصادرتها بسبب العجز عن سداد الديون. أزمة لا تهدد المزارعين فحسب، بل أحد أهم قطاعات الاقتصاد البرازيلي. جوان فارياس، واحد من كل خمسة مزارعين برازيليين تعثروا في سداد ديونهم بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع الأعمال الزراعية.
3: على الحكومة أن تنظر أكثر إلى سكان الريف وتقلل الضرائب وتعطي مزيدا من العناية للزراعة، فمعظم المزارعين بدأوا يتخلون عن أراضيهم بسبب العجز المالي.
2: لم يصل جوان بعد إلى درجة اليأس التي وصل إليها جاره مارسيو الذي يسعى الآن إلى بيع مزرعته لقضاء ديونه المتراكمة.
4: تأثرنا كثيرا بالأزمة، أسعار الأسمدة مرتفعة واليد العاملة المؤهلة صارت نادرة وفوائد القروض عالية وأسعار الحصاد منخفضة.
2: في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في البرازيل لا يدور الحديث فقط عن حجم الديون بقدر ما يدور عن الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل. فقد تسبب التفاوت في توزيع الأمطار بفيضانات في بعض المناطق، بينما حل جفاف حاد بمناطق أخرى. ومع زيادة حالات الإعصار ارتفعت أعداد شركات الأعمال الزراعية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة القضائية.
5: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأزمة، لكنها بمثابة مهدئات فقط، والبرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لم تقم حكومتها المتعاقبة بفعل ما يلزم لتحقيق السيادة، كما أن الضغط على الميزانية قد يسبب مشكلات أخرى.
2: تمثل الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد البرازيلي، لكن استمرار الضغوط المالية من البنوك وشركات التمويل قد يجعل الحفاظ على الأرض أكثر صعوبة من زراعتها.
6: في البرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم لا يدور الحديث الآن حول المحاصيل والصادرات بقدر ما يدور حول الديون والأزمات، في تأكيد على أن الاقتصاد البرازيلي وإن كان قويا ليس بمنأى عن العواصف الاقتصادية. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، سان باولو.
0: مشاهدينا، في خبر عاجل، الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار المحدد من قبل إيران. إذن الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج تقول إنها تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار المحدد من قبل إيران. الآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: يختتم المنتخب الألماني دور المجموعات بمواجهة مهمة ضد نظيره الإكوادوري على ملعب نيوجيرسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ويسعى المانشافت إلى الحفاظ على بدايته المثالية وتحقيق انتصار ثالث من أجل التأهل بالعلامة الكاملة إلى دور 32. أما الإكوادور التي تشارك في كأس العالم للمرة الخامسة فتواجه خطر توديع المونديال مبكراً بعد أن حصدت نقطة واحدة فقط.
1: I'm more proud on my team, not proud on myself.
2: أفخر بفريقي أكثر من نفسي. أهم شيء هو المجموعة. إذا كان لديك فريق جيد يتمتع لاعبوه بشخصية قوية، يصبح التعامل معهم سهلاً ويصبح تدريبهم ونجاحهم أسهل. أنا سعيد لأننا لن نقصى من البطولة. هذا هو الأهم. لكن من المهم أيضاً أن نبقى متواضعين وألا نبالغ في الثقة. نرغب في الفوز أمام الإكوادور. سنرى من سيكون منافسنا في الدور المقبل.

0: وفي منافسات المجموعة الخامسة أيضا يخوض منتخب كوت ديفوار مواجهة مصيرية أمام نظيره كوراساو في مدينة فيلادلفيا أو في ولاية فيلادلفيا. ويتطلع منتخب الأفيال إلى كتابة التاريخ عبر الوصول إلى الأدوار الأقصائية للمرة الأولى بعدما ودع البطولة من دور المجموعات في ثلاث مشاركات سابقة. وبنفس الطموح يسعى كوراساو إلى إحداث مفاجأة في أول ظهور بالمونديال.
1: أعتقد أن مفتاح نجاحنا يكمن في قدرتنا على التحلي بنفس الجدية والعقلية والحدة التي أظهرناها أمام الإكوادور وألمانيا. إذا احترمنا منافسنا وقدمنا أداء جيدا في الجوانب التي ذكرتها، فأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للتأهل إلى الدور المقبل.

0: ويخوض منتخب تونس في آخر ظهور له في المونديال اختبارا صعبا أمام هولندا في كانزاس سيتي ضمن منافسات المجموعة السادسة. تونس التي ودعت البطولة بعد خسارتين قاسيتين أمام السويد واليابان ستحاول تفادي هزيمة ثالثة أمام منتخب الطواحين القوي الطامح للتأهل في الصدارة ليضرب وقتها موعدا في دور 32 مع المغرب.
1: من الصعب دائما تفسير كل شيء في كرة القدم. عندما تفقد الثقة بنفسك وعندما لا تلعب بالمستوى الذي كنت تقدمه من قبل. لقد كانوا أفضل بكثير خلال التصفيات وكانوا أفضل بكثير في كأس العالم السابقة. أما هذه المرة فليست فترة جيدة للمنتخب التونسي. إنها فترة صعبة جدا وقاسية.
2: نتوقعها مباراة صعبة ضد منتخب تلقى هزيمتين قاسيتين ويرغب في التعويض. أعتقد أن الأداء الذي قدموه أو النتائج التي حققوها في أول مبارتين ستدفعهم إلى رد فعل قوي. نريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة ونحن نحترم جميع المنافسين، لا نهاب أحدا لأننا نؤمن بأننا منتخب قوي.

0: وفي المجموعة السادسة أيضا يصطدم المنتخب الياباني بنظيره السويدي في مواجهة نارية حاسمة على ملعب دالاس. الساموراي منتخب الساموراي يدخل اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على تونس في الجولة الماضية، ويكفيه التعادل لضمان التأهل ضمن أول مركزين مع احتفاظه بفرصة انتزاع الصدارة في حال تعثر هولندا أمام تونس. وتسعى السويد إلى تجاوز آثار خسارتها الثقيلة أمام هولندا بتحقيق فوز يضعها في الدور المقبل.
1: هناك سيناريوهات عدة محتملة للمباراة، فقد نتأهل إلى الأدوار الإقصائية كمتصدر للمجموعة أو كوصيف، وربما حتى من المركز الثالث بحسب النتائج، لكن نهجنا كان دائما التعامل مع كل مباراة على حدة والسعي لتحقيق الفوز في كل لقاء. بالنسبة لمباراتنا أمام السويد، هدفنا الأساسي هو الفوز، وقد كان تركيز الفريق بالكامل منصبا على ذلك.
2: أنا معجب جدا بمنتخب اليابان وبالطريقة التي يلعب بها، لذلك نحن نكن له الكثير من الاحترام. لاعبون يدركون ذلك جيدا وهم على وعي كامل بمستواهم. علينا أن نحرص على استغلال نقاط القوة التي نمتلكها. ستكون مباراة صعبة بالتأكيد.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية الآن إلى ساعة جديدة مع خالد الغربي.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز الأحداث. بيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على مضيق هرمز. وعراقجي يقول إن بلاده ستحدد مستقبل إدارة المضيق مع جيرانها. وواشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وحزب الله يجدد رفض مخرجاتها. نتنياهو يقول أنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خارجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. مئات القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا، والسلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني. الولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من تطورات إيران، حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث بحري جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين اتهمهما لإيران بإطلاقها النار على سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبالة السواحل العمانية. فيما قالت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج، قالت إن أي حركة خارج إطار عمل الهيئة لا تخضع لضمان المرور الآمن. وأضافت الهيئة أنها تحذر من عواقب إبحار السفن خارج المسار المحدد من قبل إيران. صدر بيان مشترك عن مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة رحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وأشاد بالوساطة الباكستانية والقطرية. البيان الخارجي الأمريكي أشار إلى أهمية استمرار المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية في المنطقة. كما أكد البيان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأن تكون حرية الملاحة غير مشروطة أو مقيدة. ورفض البيان أي رسوم أو ضرائب أو محاولات للسيطرة على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البسعيدي. وأكد المسؤول الإيراني اتفاق مسقط وطهران على إجراء حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، واضحا أن المحادثات مع سلطنة عمان تناولت التطورات المتعلقة بالممر المائي الاستراتيجي. وأشار إلى أن الطرفين شددا على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال أن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة إلى 70 سفينة في 24 من يونيو الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق إلى نحو 105%، مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. كما أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطط إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار لمغادرة المضيق. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، مرة أخرى تحذير جديد من إيران لأي سفينة لا تلتزم بالمسارات التي وضعتها إيران، طبعا هذا بعد أن تم الكشف عن تعرض عدد من السفن، تعرض سفينة على الأقل بشكل مؤكد وسفن أخرى عادت إلى أماكنها في الخليج العربي.
1: خالد، ما تزال ملابسات استهداف سفن أو تلقي سفن معينة أو ناقلات لمقذوفات بحسب بعض السرديات، ما يزال هناك شيء من الغموض حولها في إيران. لم يجري التعليق حول هذه المسألة حتى الآن، مجرد تركيز على مسألة التحذيرات، سواء تلك التي أتت على لسان الحرس الثوري الإيراني منذ يوم أمس أو ما خرج قبل دقائق عبر هيئة إدارة مضيق هرمز التي شكلتها إيران بالتعاون مع الحكومة الإيرانية بعد شهر من انتهاء الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما. البيان أتى مقتضبا للغاية عبر منصة إكس لهيئة إدارة مضيق هرمز، يقول التالي: مشغلو ومالكو السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بعيدا عن المسار الذي حددته إيران يتحملون كافة المسؤوليات وكافة تبعات أي حادثة تجري لسفنهم وناقلاتهم بعيدا عن المسار المحدد إيرانيا. من ناحية أخرى، ركز البيان على ضرورة الالتزام بالمسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني للابتعاد قدر الإمكان عن إمكانية وقوع أي حادث، سواء عبر حوادث اصطدام أو اصطدام أو ما يتعلق بالألغام الموجودة في بعض أجزاء مضيق هرمز، والتي تقول إيران بأنها تعمل على إزالتها منذ عدة أيام. قد تطول هذه المسألة قليلا بالنظر لتضارب الروايات حول إمكانية إيران من القيام بهذا العمل بمفردها، أو أنها ستستعين بدول إقليمية أو دول أخرى من أوروبا تحديدا لإتمام هذه المهمة على أكمل وجه، بالتزامن مع مسار المباحثات الإيرانية الأمريكية. اللافت كان أن هيئة المضيق، إدارة المضيق التي شكلت حديثا بالتعاون كما قلنا بين الحكومة وبين الحرس الثوري الإيراني، أتت مباشرة لتركز على مسألة التأمين من ناحية، وهذا بحسب البعض هنا في الداخل الإيراني يتعلق، خالد، على ما يبدو بمسألة إعادة بناء سمعة إيران كدولة متشاطئة إلى جانب سلطنة عمان عند مضيق هرمز. السردية الغربية، تحديدا السردية الأمريكية، منذ الحرب الماضية والفترة التي سبقتها منذ أن بدأت المناوشات عند مضيق هرمز، كانت تركز على أن إيران هي من يسبب التوتر عند مضيق هرمز. انتشار الحرس الثوري الإيراني بشكل مبالغ فيه أيضا بحسب السردية الأمريكية هو ما يعطل حركة الملاحة وما يدفع السفن للاقتراب أكثر من السواحل العمانية. لكن بصورة عامة، منذ أعوام طويلة اعتادت إيران وسلطنة عمان على مسارات معينة لحركة السفن عبر مضيق هرمز نظرا لضيق المساحة وعدم إمكانية تشخيص المياه الإقليمية لكلا الدولتين، فعرض المضيق هو أقل من مساحة المياه الإقليمية لكلا الدولتين. نعم خالد،
0: يعني حسام، يعني حتى نوضح الأمور، كان في السابق الوضع بالنسبة لحركة المرور هو هذا الممر في وسط المضيق الذي أشرت أنت إليه، هذا كان موجود قبل الحرب، ومع الحرب وظروف الحرب وزرع الألغام أصبحت هذه المنطقة منطقة خطر، وأصبحت إيران تحدد مسارات داخل المياه الإقليمية بين الجزر أو قريبة من الجزر الإيرانية. اليوم أو في اليومين الأخيرين خرجت عمان مع وكالات تابعة للأمم المتحدة لتضع طريق مسار جديد داخل مياه عمان، ومن هنا هذا المسار الجديد هو محل الانتقادات في إيران، وبدأنا نسمع عن عمليات مقذوفات مجهولة تصيب سفن وسفن تعود أدراجها خوفا من أن تصاب. السؤال الآن: ألا تخشى إيران من أن يؤدي مثل هذا التوتر، خاصة مع توجيه اتهامات من مسؤولين أمريكيين لإيران بأنها هي من تستهدف هذه السفن، ألا تخشى إيران من أن يتوتر الوضع مع الولايات المتحدة ويؤثر ذلك على تطبيق مذكرة التفاهم ويعود التوتر من جديد؟
1: بالتأكيد هذه الخطوة خطرة للغاية، خاصة وأننا ما نزال نتحدث خالد عن المراحل الأولى التمهيدية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وبين واشنطن. فشل هذه الخطوات التمهيدية إلى جانب الخطوات الأخرى المتعلقة بالملف اللبناني ربما قد يوتر الوضع ولا أحد يعلم، ربما إن جرى سوء تفاهم أو سوء تقدير من كلا الجانبين قد يعود بالطرفين إلى المربع الأول، وهذا ما لا يريده الطرفان في نهاية المطاف. من ناحية أخرى، عندما نستمع للبيانات الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني وما تلاها من كلام أو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني صباح هذا اليوم، نرى بأن الصورة مختلفة تماما. هناك قراءات أولية في الداخل الإيراني بعيدة عن مسار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر إلى المسألة من جانب اقتصادي بحت. خالد، ودعني أوضح هذه النقطة، منذ سنوات طويلة أغلب السفن تمر من الممرات المائية القريبة أكثر من السواحل العمانية، ولهذا أسباب أمنية تتعلق بطبيعة التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني الذي كان يحظى أو تحظى المياه القريبة من السواحل الإيرانية عند مضيق هرمز بأهمية أمنية كبيرة، تتعامل معها إيران بوضع خاص للغاية يتعلق بنظرتها لبعض الدول في المنطقة من ناحية، وخشية أن يكون هناك تهريب للأسلحة من قبل بعض السفن للداخل. وهذه السردية طرحتها إيران خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب بالقول بأن تغاضيها عن مرور بعض السفن إلى داخل مياه الخليج لسنوات طويلة ربما سهل مرور بعض الأسلحة الحديثة والإمكانيات والرادارات تم استخدامها أمريكيا للهجوم على الجانب الإيراني خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. ما تحاول إيران بحسب هذه القراءة القيام به مجددا، وإن كان هناك نوع من المناوشات المضبوطة على ما يبدو مع الجانب العماني، يمكن القول بأن إيران تحاول بناء إعادة بناء سمعتها كبلد قادر على تقديم الخدمات اللوجستية عند السواحل الجنوبية أسوة بكل من الإمارات من ناحية وسنغافورة، ولهاتين الدولتين باع طويل في مسألة تقديم الخدمات بعيدا عن شركات التأمين، بمعنى تقديم حالة تأمين جديدة تخص الدول بعيدا عن شركات التأمين. نعلم أنه كلما زادت خطورة الحركة عند المضيق والممرات المائية المهمة ترتفع أسعار التأمين لهذه السفن. طالما أن إيران تحدد المسارات وتعطي معلومات دقيقة عن أن سير السفن في بعض المناطق قد يؤدي إلى خطر ما أو إلى حوادث ما، هذا يعني أن شركات التأمين ستنجذب أكثر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية أكثر للتعامل مع إيران نظرا لدقة معلوماتها، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما دفع ربما هيئة إدارة المضيق التي شكلت حديثا والتي تحمل بعدا اقتصاديا بحسب الكثيرين هنا في إيران التحرك بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني لتقديم مثل هذه تقديم مثل نعم. هذا البيان. الأيام المقبلة هي ما ستكشف ذلك إن كانت هذه الحوادث ستتكرر مجددا أم لا. إليك خالد.
0: خاصة شكرا لك حسام دياب مراسلنا في طهران. طبعا هذا خاصة أن كثر من المراقبين كانوا ينظرون إلى المسار العماني الجديد على أنه ربما يحظى بدعم أمريكي لسحب ورقة مضيق هرمز أيضا من الجانب الإيراني، لكن حتى الآن تبدو تراجع السفن عن التوجه واستخدام هذا المسار حتى الآن.

0: التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر إن المفاوضات تدرس القضايا التي تشمل إعادة انتشار قوات الجيش، وأكد أن ذلك مرتبط بنزع سلاح جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله على حد تعبيره.
1: فيما يتعلق بلبنان، تجري إسرائيل مفاوضات مباشرة معه برعاية الولايات المتحدة، ونتناول جميع القضايا العالقة بما فيها على سبيل المثال إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي، وهذا أمر بالغ الأهمية بعد نزع سلاح جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.
0: هذا وافادت صحيفة داوت حرانوت الإسرائيلية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية الجارية في واشنطن تعد الأسوأ حتى الآن في ظل أجواء متوترة وخلافات مستمرة بين الجانبين. أضافت المصادر للصحيفة أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا للتوصل إلى تفاهمات مع توقعات بإصدار إعلان نوايا في ختام جولة المباحثات اليوم. وبحسب الصحيفة تتركز الخلافات الرئيسية حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وما وصفته بالمناطق التجريبية، في حين نقلت يدعوت حرانوت مسؤول إسرائيلي نقلت عنه قوله أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعرب عن أمله في التوصل قريبا إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل.
2: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
0: دعت كتلة حزب الله البرلمانية دعت السلطة اللبنانية إلى اغتنام ما أسمته فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو وقف إطلاق النار. وقالت الكتلة البرلمانية في بيانها إنها تدعو السلطة اللبنانية إلى عدم مواصلة نهجها الخاطئ الذي أدى إلى تقديم تنازلات مجانية، وجددت رفضها المفاوضات المباشرة مع العدو وما يصدر عنها. ودائما وفق بيان الكتلة، فقد حذرت كتلة حزب الله البرلمانية من مخاطر أي التزام يمنح العدو مكاسب على حساب سيادة لبنان، وطالبت السلطة اللبنانية بالتمسك بانسحاب العدو فورا من الأرض وعودة النازحين وإطلاق الأسرى. ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفادون في جنوب لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. هذا وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن سحب عدد من الألوية المقاتلة جنوبي لبنان سيبدأ بعد وقف إطلاق النار. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لها أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر وقلعة شقيف، لكنها تنوي الانسحاب من مناطق أخرى، في حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني.
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة الشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان
0: دائما. في الملف اللبناني، جددت دول الخليج والولايات المتحدة جددت في بيان مشترك الالتزام بالكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخارجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق السلام. كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض.

0: شأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. ومن مقر الخارجية الأمريكية ينضم إلينا الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دروشة. أرحب بكما وأبدأ معك عبد الرحمن، نريد أن نعرف إن كان هناك أي معلومات تسربت عما توصل إليه المتفاوضون الإسرائيليون واللبنانيون طبعا تحت الرعاية الأمريكية.
1: نعم خالد، وحتى الآن لا يوجد معلومات مؤكدة مسربة، فقط نعرف هنا من بعض التسريبات بأن هناك نوع من أنواع الاحتدام في النقاش حول مسألة المناطق التجريبية التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم لبنان وإسرائيل بتطبيقها، وأن ثمة خلافات حولها وحول مساحتها وما هي وما إلى ذلك، بما ينبئ أو كان ينبئ في بدايات اليوم هنا من خلال التسريبات داخل الخارجية الأمريكية بأنه قد لا يكون هناك إعلان نوايا، لكن تم تأخير أو دفع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الطرفان برعاية أمريكية هنا في مقر وزارة الخارجية، والذي سيقتصر حضوره على صحفيين لبنانيين وإسرائيليين وصحفيين البول الخاصين بوزارة الخارجية، من أجل يعني إعلان الموقف، وسنرى ما إذا كان هناك إعلان نوايا. لكن هناك بالفعل رغبة أمريكية من خلال المسؤولين الأمريكيين هنا في الخارجية، أكدوا أن هناك رغبة حقيقية أو محاولة حقيقية للدفع بإعلان نوايا يظهر أو يخرج هذه المفاوضات أو هذه المحادثات بصورة إيجابية، حتى لو لم يكن هناك نوع من أنواع إعلان القرارات النهائية أو التأكيد على شيء عملي نهائي، خاصة أننا نعرف أن هذه المفاوضات لم تكن سياسية فقط، هي كانت سياسية وعسكرية. هذه الجولة الخامسة، في الجولات الأربعة السابقة كان هناك جولات تمهيدية سياسية، وكان هناك جولة واحدة في البنتاغون عسكرية فقط، والآن هذه جولة عسكرية سياسية، والوفد اللبناني العسكري هو الذي كان نفس الوفد في البنتاغون المرة السابقة. لكن بطبيعة الحال لأن فكرة المناطق التجريبية التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء البنتاغون السابق أرادت أن تجعلها تصل إلى حدها التطبيقي، ورأينا صباح اليوم أو فجر اليوم بتوقيت واشنطن كيف أن كان هناك مسؤولا أمريكيا صرح للرويترز تصريحا أثار كثيرا من الجدل بأن إسرائيل بالفعل بدأت الانسحاب، وأن الجيش اللبناني سيتسلم بعض المناطق التي انسحبت منها، قبل أن نرى نفيا من كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي حول هذه النقطة، بما أثار الالتباس وجعل هناك صورة غامضة لما هو بالفعل حاصل في المفاوضات، خاصة أن هذه المفاوضات على مدى 3 أيام، لأن هذه أول مرة أيضا المفاوضات تمتد كل هذه المدة وتصل في بعضها إلى 9 ساعات. وبالتالي المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد ساعة من الآن ربما سيجلي الكثير من هذه النقاط، لكن لسنا متأكدين حتى الآن إذا كان سيشتمل إعلان نوايا أم لا.
0: في انتظار ما سيخرج إن تمكن الطرفان من التوصل إلى إعلان نوايا، نريد أن نعرف منك أحمد دروشة في القدس المحتلة، ما الذي تسرب على الجانب الإسرائيلي مما تم تحقيقه و ربما ينتظره نتنياهو؟
2: الصورة في إسرائيل أبسط لكنها أكثر سوداوية. وسائل إعلام إسرائيلية منذ ساعات المساء وهي تتحدث عن تعثر في المفاوضات، عن أجواء متوترة، عن فجوة كبيرة بين ما يقدمه الجانب الإسرائيلي أو يستعد لتقديمها الجانب الإسرائيلي وبين ما تطالب به الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات. الفجوة كبيرة جدا، وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب من المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء الأصلية، تلك التي تبعد نحو 12 كيلومترا عن الحدود، وكان هدفها الأساسي تحييد سلاح الصواريخ المضادة للدروع التي يملكها حزب الله. وإسرائيل غير مستعدة كذلك للانسحاب من قلعة شقيف التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك خلال الأسابيع الماضية. تعرض إسرائيل الانسحاب من بعض المواقع، ربما من منطقة النبطية، لكن لا تعرض أكثر من ذلك، بينما في المقابل تطالب لبنان بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بانسحاب جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي من مدن مركزية في الجنوب اللبناني، منها مجدلزون، منها الطيرة، منها زبقين وغيرها من القرى التي تبعد أقل من 12 كيلومترا في الجنوب اللبناني، وتقع كذلك فيما تسميه إسرائيل الخط الأصفر الأول. يبدو أن هدف الحكومة اللبنانية هو محاولة دفع إسرائيل حتى من المناطق التي تصنفها إسرائيل بأنها ضرورية وغيرها من التصنيفات الإسرائيلية. في المقابل تسعى إسرائيل إلى مهمات أخرى للجيش اللبناني، أولا العمل بين مناطق الخط الأصفر التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وبين نهر الليطاني أو نهر الزهراني، تلك المناطق التي لم يكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي الوصول إليها. يسعى لتكليف الجيش اللبناني بمهمة نزع سلاح حزب الله الموجود في تلك المنطقة بحسب المزاعم الإسرائيلية، وليس الانسحاب، وإن انسحب فسينسحب من مناطق خفيفة، من مناطق صغيرة وليس من مساحات واسعة. ركز بنيامين نتنياهو اليوم على قلعة شقيف، قال إنها منطقة مسيطرة، تلة مسيطرة يسيطر من خلالها الجيش الإسرائيلي على كافة المناطق في الجنوب اللبناني، يبرز أهمية هذه التلة. تذكر بشيء ما؟ تذكر بما فعله نتنياهو قبل نحو عامين عندما ركز على محور صلاح الدين، محور فيلادلفي في قطاع غزة، وقال إن صخرة أمن إسرائيل تقوم على هذا الممر أو على هذا المحور عند الحدود الفلسطينية المصرية، وبالغ في الحديث عن هذا المحور، بالغ حتى بحسب التقديرات الإسرائيلية التي جرى الحديث عنها في تلك الفترة. الآن ينقل الأمر نفسه إلى الجبهة اللبنانية، يبالغ في الحديث عن قلعة شقيف وعن أثرها في تلك المنطقة، على الرغم من وصف ضباط سابقين للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على هذه التلة بالأمور التكتيكية التي يحاول بنيامين نتنياهو تحويلها إلى نصر استراتيجي. المشهد في إسرائيل بسيط، لا انسحاب من جنوب لبنان.
0: أشكرك أحمد دروشة مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف كان معنا من واشنطن. وينضم إلينا من بيروت السيد محمد علوش الكاتب السياسي. مرحبا بك سيد محمد. سيد محمد، يعني سمعنا الكتلة البرلمانية لحزب الله وهي تحذر السلطة في لبنان من تقديم تنازلات تمس سيادة لبنان. ما الذي يمكن أن يأتي في إعلان النوايا ويمس سيادة لبنان ويثير القلق في حزب الله إلى هذه الدرجة؟
3: نعم، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. منذ ما قبل دخول لبنان أو السلطة اللبنانية في هذه المفاوضات الرسمية، حصلت زيارات يومها من رئيس الحكومة إلى رئيس البرلمان نبيه بري في لبنان للاستفسار عن موقف الثنائي الشيعي بما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. يومها كان موقف الرئيس بري واضحا أن الثنائي لن يعترف بهذه المفاوضات، لن يغطيها ولن يشارك بها ولن يعترف بما يصدر عنها ما لم يكن موافقا على ذلك قبل صدوره. وهذا يأخذنا إلى إعلان النوايا المتوقع أو الذي على الأقل يضغط وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باتجاه إصداره اليوم، لأنه أصبح في سباق نوعا ما مع جي دي فانس الذي يقود مسار التفاوض مع إيران، ويريد ماركو روبيو أن يفصل المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر عن مسار إيران. هذا الإعلان النوايا قد يصدر ب شقين، شق عسكري وشق سياسي. الخطر فيما يتعلق بالشق السياسي هو أنه يتعلق بنزع حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، أو الحديث عن السلام بين لبنان وإسرائيل، بينما إسرائيل هي تحتل الأراضي اللبنانية وتقتل اللبنانيين، ولا تزال دماء اللبنانيين على الأرض في الجنوب وفي غير الجنوب. على المستوى السياسي إذن رفع حالة العداء هو الأمر الذي يتوقع أن تضغط باتجاهه أمريكا، والذي سيكون له ردة فعل سلبية في الداخل اللبناني. أما على المستوى العسكري فنحن نتحدث عن أمور تتعلق بالسلاح وبالمناطق التجريبية، وهنا لا أعتقد أن السلطة اللبنانية تمتلك اليوم زمام المبادرة على الأرض بما يتعلق بالسلاح، وبالتالي لابد من أن يكون هناك نقاش أو حوار جدي مع الحزب لكي يتحدثوا سوية عن مستقبل هذا السلاح وما الذي يقبل به حزب الله فيما يتعلق بالمفاوضات مع العدو الإسرائيلي وما لا يقبل به. أما عن المناطق التجريبية فمثلا كان لرئيس المجلس النيابي أيضا موقف واضح عندما اقترح رغم معارضته لهذه الفكرة بالمبدأ، ولكنه اقترح أن يتم جدولة الانسحاب الإسرائيلي بوقت سريع وبمناطق تجريبية تكون على أساس الأقضية اللبنانية، وهي أربعة أقضية في الجنوب نحن نتحدث عن قضاء صور كبداية، وثم قضاء النبطية، ثم بنت جبال، وفي النهاية مرجعيون حاصبية. هذه يمكن أن تساهم بانسحاب العدو الإسرائيلي بشكل سريع، وأن يعود الجيش اللبناني إلى الجنوب بشكل أسرع، وأن يسمح للنازحين اللبنانيين بالعودة إلى هذه القرى ودخول الدولة اللبنانية بخدماتها إلى هذه القرى. طيب. الآن ما يريده الإسرائيلي من هذه المفاوضات هو ضرب كل هذه المساعي.
0: ما نعم. احنا لا نريد طبعا، نعرف إلى حد كبير، لن أتحدث عن نوايا إسرائيل، لكن أتحدث عن أفعال إسرائيل كان في لبنان أو في غزة أو في سوريا، هي أفعال واضحة تماما. لكن نتحدث عن الوضع اللبناني الداخلي. حزب الله الثنائي الشيعي يرفض المفاوضات المباشرة. المفاوضات المباشرة موجودة، لنترك فكرة مباشرة أو غير مباشرة، المهم القلب أساس هذه المفاوضات. هناك رغبة في وقف الاعتداء على لبنان، تم من خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية أو بضغوط عربية مع الجانب الأمريكي على إسرائيل، يعني سنترك هاي، لكن المهم أن وقف إطلاق النار تم. الحديث عن سحب سلاح حزب الله، الجميع يعلم أن هذا الموضوع معقد للغاية، وإسرائيل نفسها بالقوة المسلحة لم تتمكن من الوصول إليه، فبالتالي هذا قد لا في الوقت الحالي قد لا يمثل معضلة حقيقية بين حزب الله والدولة، لأن الدولة لم تبدأ إجراءات وربما لا تملك القوة الحقيقية لفرضه. لكن المناطق التجريبية ألا توصل للهدف؟ يعني إذا كان نبيه بري هو موافق على الفكرة لكن يريد أن تكون أكبر، ليس على على على مستوى قرى، الفكرة موافق عليها من قبل نبيه بري، وفي النهاية هذه الفكرة ممكن أن تؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. إذن لماذا لا يترك حزب الله مساحة ربما تنجح هذه الفكرة أيضا؟
3: حسنا، دعني أقول أن الرئيس نبيه بري في هذه المرحلة حصل تواصل من نوع ما مع رئيس الجمهورية حول هذه الجولة من المفاوضات، وطرح الرئيس نبيه بري إذا أردنا تسميته بالحد الأدنى المقبول لدى الثنائي الشيعي ولدى المقاومة في لبنان بما يتعلق بما يمكن أن يصدر عن هذه المفاوضات. هنا أعود وأذكر أن رئيس بري سابقا أيضا قال لي المفاوض اللبناني رغم موقفه من المفاوضات المباشرة وهذا المسار، قال له ائتني بوقف إطلاق النار وعندها نتحدث. وبالتالي لا يمكن رفض، أو ليس الثنائي الشيعي بموقع الرافض لكل ما يمكن أن يصدر عن هذه المفاوضات، إنما هناك سقوف معينة. مثلا المناطق التجريبية، عندما اقترح الأمريكي المناطق التجريبية كان موقف السلطة اللبنانية بأنها ستبدأ من منطقة شمال الليطاني، وتحديدا في المنطقة بين كفر تبنيت وأرنون شقيف ونبطي الفوقة ويحمر، وبالتالي هذه المناطق التي لم يدخلها العدو الإسرائيلي بالكامل ولم يسيطر عليها بالكامل ولم يستطع الدخول إليها بشكل كامل، لذلك كان الموقف الرافض للمناطق التجريبية واضحا للغاية. عندما نزل الأمريكي إلى عين التين مؤخرا من خلال السفير وشرح الفكرة وسمع رأي الرئيس بري، كان هناك اقتراح الأقضية. الأقضية هي الشرط الأول لقبول المناطق التجريبية، إلى جانب شرط ثاني أيضا أضيفه إليك سيدي الكريم، ويتعلق بالجيش اللبناني. بكل تأكيد لن يقبل أن يكون هناك وصي على الجيش اللبناني بكيفية تطبيق الأمن في الجنوب، وبالتالي ليس مقبولا أن يكون الجيش الإسرائيلي هو الذي يراقب الجيش اللبناني ويحدد له الإجراءات الذي يجب أن يقوم بها وأين يدخل
0: كيف
3: يدخل.
0: هل هناك تفاصيل عن هذه الوصايا؟
3: يحاول إسرائيل اليوم فعله.
0: سيد محمد، هل هناك تفاصيل عن هذه الوصايا؟ كيف سيكون الجيش الإسرائيلي واصع الجيش اللبناني؟
3: في لقاء البنتاغون في نهاية حزيران في نهاية أيار الماضي، طرح الأمريكي أن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجيش الأمريكي واللبناني والإسرائيلي تتولى مهمة التنسيق في مهمة نشر الجيش في جنوب الليطاني. يومها رفضت قيادة الجيش اللبناني، ولكن هذا المطلب لا يزال قائما. اليوم إذا انسحبت إسرائيل من أحدى البلدات ودخلها الجيش اللبناني، فمن يراقب عمل هذا الجيش؟ الأمريكي يقول أنه هو الذي سيراقب، وكلنا نعلم كيف كانت الميكانيزم تدار من قبل الأمريكيين والإسرائيليين لصالح إسرائيل وليست لصالح لبنان، وكيف كان يطلب من الجيش اللبناني الدخول إلى منازل المدنيين في الجنوب لتفتيشها، وفي أحدى المرات دخل الجيش وخرج وأعلن عدم وجود سلاح فطلب منه الدخول مجددا. وبالتالي هذا الأمر هو أمر مرفوض تماما. إذا كان هناك مناطق تجريبية فعلى إسرائيل الانسحاب فقط وترك هذا الملف للجيش اللبناني تحديدا من أجل استكمال بسط السيادة وعودة الأهالي إلى هذه المنطقة. هناك إذن تفاصيل تقنية تتعلق بالمناطق التجريبية، لا يمكن فقط القول أننا نرفض أو نقبل هذه الفكرة، إنما هناك تفاصيل تقنية أساسية ينبغي الاتفاق عليها قبل إعطاء الموقف من هذه الفكرة أساسا.
0: طيب الآن وزير الخارجية الأمريكي اجتمع مع مسؤولين من دول الخليج، وسمعنا هذا البيان الذي فيه فصل في المسارات وفيه تأييد لفكرة توحيد السلاح أو احتكار السلاح في يد الدولة. من هذه الدول من كان يقوم بالتواصل مع حزب الله بطريقة أو أخرى، يعني ألا يوجد قلق في لدى الحزب في بيروت بأنه المحاولات السابقة للتقريب مع الدولة مع دول خليجية لمحاولة يعني سد الطريق على الأمريكي والإسرائيلي أن يؤثر الوضع الجديد مثل هذا البيان الذي خرج عن أي مساعي لتأكيد لحمة اللبنانيين فيما بينهم، يعني أن تعود الأمور يعني تخف حدة المواجهة إن أردت بين حزب الله والدولة اللبنانية؟
3: فعلا هو مشهد معقد جدا، معقد للغاية، ولا يمكن قراءته من زاوية واحدة كما تفضلت في هذه المقاربة. ولكن اليوم هذا البيان نفسه الذي يؤكد على حصرية السلاح يؤكد على وحدة الأراضي اللبنانية، وبالتالي يتحدث عن انسحاب إسرائيل أو ضرورة انسحاب إسرائيل. الموقف العربي اليوم هو ليس موقفا حليفا لسلاح المقاومة، هذا أمر واضح، ولكن هناك إذا بدنا نسميه يعني موافقة عربية أو نظرة عربية أصبحت مختلفة عن السابق لموضوع السلاح، كونه شأن لبناني داخلي نتحدث عن سلاح شمال الليطاني. ما يجري مقاربته الآن فيما يتعلق بالحلول المتعلقة بانسحاب العدو الإسرائيلي يتعلق حصرا بسلاح جنوب الليطاني، والذي كانت المقاومة أو الحزب قد التزم من خلال 1701 بسحبه من هذه المنطقة، وأعلن تأييده للحديث في حوار لبناني داخلي حول منطقة شمال الليطاني. الآن هناك مسار عربي تعمل فيه قطر بشكل أساسي بين لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، وحتى وصولا إلى باكستان وإيران ربما المشاورات قائمة من أجل إيجاد حل لمستقبل سلاح حزب الله في منطقة شمال الليطاني. هذا الأمر يحتاج أولا إلى إيجاد الحل له في جنوب الليطاني بعد انسحاب إسرائيل. أما فكرة الأمريكي أو الإسرائيلي، ونحن مجددا لن نتحدث عن ماذا يريده الإسرائيلي فنحن نشاهده على الأرض، إنما هم يريدون أن يكون هذا السلاح مصدر أزمة داخلية لبنانية، مصدر صراع داخلي لبناني، فترتاح إسرائيل من جهتها ويكون هذا الهم هو هم لبناني داخلي. هذا ما يريد العرب اليوم، الدول العربية والإسلامية، أن يساعدوا لبنان على إيجاد الحل له ضمن تفاهمات وتوازنات داخلية تضمن له وحدة أراضيه، وهذا أمر أساسي ورد في البيان. نعم. وتضمن من جهة أخرى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
0: أشكرك السيد محمد علوش الكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي أفاد بنقل جريح في حالة خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن المستهدف هو محمد إبراهيم أبو حدايد، كان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للحركة. قالت حركة حماس أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، وأشارت إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت حماس في بيانها أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، واعتبرت أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلاً عن وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا فلسطينيا من سجونها باتجاه قطاع غزة، ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بعد دخولهم القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم إلى اللجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
4: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
5: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
6: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بنزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملاحقة أروح على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
5: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه، رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
7: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجن البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحكحك طول الليل حكحكة، ولا كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا هاته ها، كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
5: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: إلى المأساة الإنسانية في فنزويلا، حيث قتل 188 شخصا وأصيب 1,520 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات المحلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. ونتابع هذه الصور المباشرة من كاراكاس بعد هذا الزلزال المزدوج، ليس زلزالا واحدا وإنما زلزالان ضربا فنزويلا، زلزالان قويان، يعني ليس مجرد زلزال وله تبعات وإنما زلزالان قويان ضربا فنزويلا أدي حتى الآن، حتى الآن في حصيلة لم تنتهي بعد، إلى مقتل 188 شخصا بالإضافة لإصابة نحو 1500 شخص. في السلطات المحلية تنتظر المساعدات الدولية. هناك العديد من الدول أعلنت أنها تنوي المساعدة وبدأت في إرسال فرق إنقاذ وعمليات رفع الأنقاض كما نتابع في هذه الصور المباشرة ما زالت مستمرة، ومع استمرار العمليات للأسف ترتفع حصيلة الضحايا إن كان على مستوى من لقوا حتفهم أو المصابين.
8: تواصل فرق الدفاع المدني وفرق الاستجابة للطوارئ عمليات البحث عن ناجين محتملين في هذا البرج، هذين البرجين السكنيين اللذين سويا بالأرض بالكامل بعد الهزة الأرضية التي ضربت العاصمة الفنزويلية كاراكاس. قبل قليل شهدنا وصول العديد من المعدات الثقيلة التي ستساعد وتسرع عمليات البحث عن ناجين محتملين، انتشار أمني مكثف للحرس الوطني وكذلك للشرطة الفنزويلية من أجل دعم عمليات الفرق الدفاع المدني وضمان أن تسير العملية بأسرع وقت دون أن يكون هناك أي إشكاليات تتعلق بتجمع من المواطنين. تحدثنا قبل قليل مع أحد مسؤولي البلدية، قال أن هذين البرجين كانا يحتويان لحظة وقوع الزلزال على أكثر من 24 عائلة، تم إنقاذ 18 شخصا ولا يزال البحث جاري عن بقية الأشخاص الذين قد يكونوا ناجين بالفعل تحت ركام هذين البرجين. الأضرار لم تقتصر على هذه المنطقة تحديدا وإنما شملت ولاية لا غوايرا، مشاهد الدمار واسعة، الاستجابة لغاية الآن تزال أضعف من الحدث، والإعلانات من قبل رؤساء دول أمريكا اللاتينية وعديد من زعماء العالم بأنهم سيقومون بإرسال المساعدات وفرق المتخصصة من أجل مساعدة فنزويلا على تجاوز هذه اللحظة وهذه المحنة الصعبة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، بلدية تشاكاو، كاراكاس.
0: وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل شمال البلاد، وأشارت إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. ووقع الزلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو وعلى عمق 50 كيلومترا بحسب الوكالة. لم ترد تقارير فورية عن أضرار جسيمة. إلى السودان الآن، تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة دمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة. وقال مسؤولون في مخيمات النازحين للتلفزيون العربي إن الفجوة الغذائية تقدر بنحو 60% من الاحتياجات الفعلية، رغم استمرار برامج الدعم الإنساني التي تنفذها منظمات دولية ومحلية، حيث تواجه الأسر النازحة صعوبات في توفير احتياجاتها الغذائية اليومية.
9: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
10: الحاجات بدونا شوية شوية جدا، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وقاعد انتهى خلاص. نحن قاعدين زيادة، كان في كروش خب نمشي نشرف السوق، وكان ما في قاعدين زيادة.
9: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
11: الواقع الفردي بياخد 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
9: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
12: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين بمعسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
9: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو $240 أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
13: أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: إلى موجة الحر التي تضرب أوروبا، أودت هذه الموجة في أسبانيا خلال الأيام الأخيرة بحياة عدد من الأشخاص. خلال 4 أيام فقط سجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي وحتى أمس الأربعاء، وأرجع ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة، وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. فرنسا هي أيضا تعاني من هذه الموجة الحارة. شركة الطاقة الفرنسية أوقفت مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريفات أو تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة الحر القياسية. ودعا رئيس بلدية باريس دعا السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أمس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو سائر يونيو عند نحو 41 درجة مئوية. إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات الأوكرانية أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة كييف. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت ليلا مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، وطالب موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت على حد تعبيره. أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية جراء الهجمات الروسية. وأشارت لأن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. من ناحيته أعلن سلاح الجو الأوكراني أعلن تصدي لهجمات روسية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، وتمكن من إسقاط 83 مسيرة.

0: مع استمرار الحديث عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يتزايد تسليط الصحف الضوء على فرص نجاح هذه المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي ودائم، وتبعات هذه المفاوضات وانعكاساتها السياسية في كل من واشنطن وطهران. نتابع أبرز ما جاء في الصحف الدولية، وبعدها سيكون معكم وائل التميمي على رأس الساعة في الأخير.
1: في صحيفة نيويورك تايمز، سلط الكاتب أنتون تريانوفسكي الضوء على التغيرات التي طرأت على نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وأن فكرة أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم كانت ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الجمهورية، لكن مع دفاع إدارة ترامب عن اتفاق السلام المبدئي بدأ منظور مختلف يترسخ في أجزاء من اليمين الأمريكي، مفاده أن إيران كدولة براغماتية يمكن للولايات المتحدة بل ويجب عليها أن تتعلم التعايش معها. ويعتقد الكاتب أن المقابلات والتصريحات تظهر أن تحول اليمين عن الموقف الجمهوري المتشدد التقليدي تجاه إيران مدفوع بعوامل تتجاوز رغبة ترامب في النأي بنفسه عن الصراع. كما يعتبر الكاتب أن التحول الجذري في موقف الإدارة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى قناعة ترامب بأن الجيل الأمريكي الجديد يرفض الحرب مع إيران ويفضل الحلول الدبلوماسية، حيث يختار الرئيس مصلحته السياسية على التاريخ الأمريكي. ويرى تريانوفسكي أن ترامب وفريقه يتعمدون الظهور إعلاميا مع الأشخاص أصحاب التأثير الأكبر بين الأوساط الإعلامية، ما يؤكد استهدافهم الجمهور الأمريكي الشاب بقناعات تتوافق مع الجيل وليس بما يعكس الإرث السياسي الأمريكي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال توم نيكولز عن مراحل استسلام الرئيس الأمريكي أمام إيران، وأن التغييرات التي رافقت حرب ترامب على إيران من التهديد بإزالة النظام إلى تقديم تنازلات له تبدو وكأنها سيناريو لمسلسل لا يمكن التنبؤ بتفاصيله بسبب تقلبات الرئيس. ويشير الكاتب إلى أن وعود الرئيس بدأت برغبته بتخليص الشعب الإيراني من ظلم النظام الحالي ومنحهم الحياة التي يستحقونها، لينتهي به المطاف موافقا على امتلاك إيران الصواريخ ومقدما تنازلات مالية واقتصادية كبيرة لطهران. ويلفت الكاتب إلى أن صمود النظام الإيراني رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي العنيف دفع إدارة ترامب إلى تغيير لهجتها بشكل جذري، حتى بدأ الرئيس وأعضاء إدارته باستعراض مجموعة من التفسيرات لحق إيران بامتلاك القوة والأسلحة. ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة في المفاوضات تؤكد أن ترامب شخص انتهازي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، حيث اختار التوافق مع النظام الذي هدد بإزالته حتى لا يخسر مستقبله السياسي في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وفيها رأى الكاتب جيمس جيفري أن إيران لم تنتصر في الحرب وأن واشنطن فشلت مع إسرائيل في تحقيق العديد من أهدافهما، إلا أن الصراع الإقليمي وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف أقوى في الشرق الأوسط، بينما أضعف إيران بعد أن دمرت شبكتها من الجماعات المسلحة بالوكالة إلى حد كبير. ويعتبر الكاتب أن انتصار إيران الوحيد في هذه الجولة من الصراع يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن إغلاق المضيق يضر بإيران أيضا، ومن المرجح أن يتضاءل تأثير الإغلاق بمرور الوقت. ويعتقد الكاتب أنه بدلا من أن تعتبر الحرب فشلا في السياسة الخارجية، قد تكون بمثابة الحلقة الأخيرة في جهد ناجح لاحتواء التهديدات الإقليمية التي تشكلها طهران وتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويؤكد جيفري أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في موقف تفاوضي أفضل مما كانت ستكون عليه لو بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، فالعقوبات الاقتصادية والتدمير لجزء كبير من البنية التحتية النووية الإيرانية خلال حرب الأيام 12 يمنحان الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات الحالية. ختاما مع صحيفة الجارديان البريطانية، وفيها كتب أندرو روث عن توريط ترامب نائبه جيدي فانس في الحرب مع إيران، وأن فانس يقوم بأكبر مغامرة كنائب للرئيس بوصفه الوجه الإعلامي لاتفاق وقف إطلاق نار هش مع إيران، لكنه قد يكون أفضل فرصة له ليستعيد توازنه. ويلفت الكاتب إلى أن فانس المعارض الشرس لحروب الإدارات السابقة التي لا تنتهي يجد نفسه الآن مضطرا للدفاع عن أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات. ويعتقد الكاتب أن موافقته لنهج ترامب وقراراته بشأن إيران عرضت فرصه الكبيرة كمرشح محتمل للرئاسة في 2028 للخطر، وسط بزوغ نجم ماركو روبيو الذي أثبت أنه مسؤول دبلوماسي من الطراز الرفيع. ويرى روث أن ترامب وضع فانس أمام مهمة تقديم شروط لإيران تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وحوافز أخرى، ما جعله هدفاً لأعضاء حزبه المتشددين والمؤيدين لإسرائيل.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، نسأل عن آفاق الاتفاق. في العراق جدل سلاح الفصائل يتصدر المشهد، قرار قضائي يطلب من المحاكم تطبيق قانون الإرهاب على استخدام وتصنيع المسيرات خارج إطار الدولة، نسأل عن قدرة بغداد على فرض القرار. أكبر مشاركة عربية في تاريخ كأس العالم، 8 منتخبات خاضت غمار المنافسة في الدور الأول، نستعرض نجاحات دول عربية ونسأل عن أسباب تعثر أخرى.

0: مع انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية، واشنطن تضغط وتل أبيب تماطل. لبنان يطالب بالانسحاب وإسرائيل تربطه بالشروط، وحديث أمريكي عن تفعيل آلية المراقبة بالتوازي مع خروق إسرائيلية لا تتوقف. إذن مفاوضات توصف بالحاسمة وخلافات لا تزال عالقة، مناطق تجريبية قيد البحث، وسيادة لبنانية موضع اختبار. وفي الداخل اللبناني تباينات تتسع وأسئلة تتراكم. فماذا أفرزت الجولة الخامسة من المباحثات؟ وهل اقتربت التسوية فعلا؟ إذن تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث من المفترض أن تختتم الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في ظل أجواء توصف بأنها الأكثر تعقيدا بحسب مصادر رسمية لبنانية. يراهن لبنان على دور أمريكي ضاغط للوصول إلى تفاهم بشأن آليات الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية المقترحة في الجنوب، لكن المصادر نفسها تؤكد أن الخلافات ما زالت قائمة. في المقابل تل أبيب تعلن أنها لن تنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله، نافية التقارير التي تحدثت عن انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق الحدودية، وهي رواية دعمتها أيضا مصادر لبنانية عسكرية ومسؤولون إسرائيليون تحدثوا لوكالة رويترز، وأكدها نتنياهو في هذا التصريح.
1: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
0: وفي السياق تكتسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أهمية خاصة في هذا التوقيت، بعدما شدد على تفعيل آلية مراقبة لتنفيذ وقف إطلاق النار باعتبارها المدخل الأساسي لمنع عودة التصعيد. ماركو روبيو.
2: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
0: أما جوهر الخلاف يتركز حول ما يعرف بالمناطق التجريبية كما ذكرنا. وفق نص التفاهم الذي أعلنته الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة، يفترض أن تنتشر القوات اللبنانية بشكل كامل داخل هذه المناطق مع منع وجود أي جهات مسلحة غير حكومية فيها. صحيفة معاريف الإسرائيلية أوضحت أن المفاوضات تركز على ترتيبات تفصيلية لهذه المناطق، بينما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن استعداد تل أبيب لانسحاب جزئي ومحدود في إطار خطة أمريكية تهدف إلى اختبار قدرة الجيش اللبناني على إدارة تلك المناطق منفردا. لكن السؤال، كيف يمكن لآلية المراقبة أن تحقق أهدافها في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا داخل لبنان؟ وهل يمكن الحديث عن بناء الثقة في حين ما زال الجدل قائما بشأن حقيقة الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق التي تحدثت عنها تسريبات أمريكية قبل أن تنفيها مصادر لبنانية وإسرائيلية؟ وعلاوة على ذلك، فإن الداخل اللبناني لا يبدو موحدا حيال المفاوضات، فقد جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها المفاوضات المباشرة وأي ترتيبات تربط الانسحاب الإسرائيلي بشروط أمنية أو سياسية، واعتبرت أن الأولوية يجب أن تكون للانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات. فلنستمع إلى عضو كتلة حزب الله في البرلمان حسن فضل الله.
3: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا وعلى حساب شعبنا. وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان ونحن أهل المقاومة، لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا.
0: ويبقى السؤال الأهم، هل تنجح الولايات المتحدة في تحويل تفاهمات الورق إلى وقائع على الأرض؟ وهل توافق إسرائيل حقا على انسحاب تدريجي يمكن التحقق منه؟ وهل تستطيع الدولة اللبنانية تنفيذ التزاماتها وسط الانقسامات الداخلية؟

0: معنا من بيروت كله من خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي وأسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي. سيد نصر الله، بحسب كل الأخبار والتقارير اللبنانية والإسرائيلية فإن جولة المفاوضات هذه هي الأسوأ والأصعب، ألا يؤكد هذا أن لبنان الرسمي إذن لم يذهب إلى واشنطن ليقدم تنازلات كما يحذر حزب الله؟
1: شكرا جزيلا لك. إذا كانت الأسوأ فهذا أمر جيد، وإذا كانت سيئة جدا فأيضا هذا أمر جيد. لكن مايكو روبيو اللي هو مهندس هذا المشهد اللي نراه أمامنا الآن، وهو من فريق الحرب وهو شريك لبنيامين نتنياهو بمحاولة إحباط بعض الأمور الآن، قال أنه هي جيدة جدا. يعني هناك تقارير أمريكية تقول جيدة جدا، وأنه هناك ضغوطات أمريكية لإعلان النوايا. طبعا الضغوطات الأمريكية ستكون على الجانب اللبناني. إذا استمرت الأمور بهذا الشكل نحن سنكون أمام انفجار المشهد في جنوب لبنان، وسيتبع انفجار المشهد في المنطقة، لأن ثمة محاولة إسرائيلية لتحصيل أمور لم تتمكن من تحصيلها في الحرب. إسرائيل تريد للجيش اللبناني أن يعمل لديها، والجيش اللبناني رفض كل ما تم وضعه. هذا السوق اللي يقصدونه، يعني في مناطق عجزت عن الوصول إليها وهي في شمال الليطاني، تريد من حزب الله من الجيش أن يذهب إليها، ولن يذهب الجيش إليها. وبالتالي إسرائيل تحاول فرض وقائع لا توازي نتيجة الحرب على كامل المنطقة. ولحسابات سواء يتعلق ببنيامين نتنياهو وفريقه مرتبطة بالداخل الإسرائيلي وليست حسابات أمنية. على سبيل المثال، مثلا قبل قليل وأنا أستمع المقدمة، أنه نتنياهو مر المقطع له يقول من الشقيف نشرف على جنوب لبنان. هو يكذب، من الشقيف لا يشرف على جنوب لبنان، هو يقدم مشهد غير موجود على الأرض تماما، كمشهد نحن نحاصر مقاتلين في أنفاق. وهي كلمة يعني يحاولون اللعب على نفسية له علاقة بقطاع غزة، ولا منطقة علي الطاهر لا تشبه تلك المنطقة. وأعتقد أن حزب الله نفى أنه أن يكون هناك مقاتلين محاصرين كما يروج جيش الاحتلال الإسرائيلي. ما يحصل الآن هو جزء من مناورة جديدة، من محاولة ضرب مسار. الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي وإدارته من وقع التفاهم مع طهران، الكرة الآن هناك. أما فيما يتعلق بالفريق اللبناني، كان يجب أن يستمعوا لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هو يجلس معهم ويفاوضهم ليقول أنه هي سيئة للغاية. لماذا قال هذا الأمر؟ قال لأنه نحن كنا مع الفريق اللبناني، شوف الرابعة الجلسة الرابعة، حققنا تقدما بمسائل السلام وموضوع السلاح، وهذه المسائل لم يتم الحديث عنها بين الإيرانيين والأمريكيين، وهذه المسألة أصبحت خارج النطق، خارج الحسابات وخارج التداول. لذلك يحاولون الآن إعادة الالتفاف. الآن ما زالت الكرة في ملعب الفريق اللبناني، يجب أن يأخذ موقف.
0: نعم.
1: وينسحب من هذه المفاوضات،
0: الانسحاب
1: أقله. نعم. يرد فيه على بنيامين نتنياهو. نعم. بنيامين نتنياهو يقول له نحن لن ننسحب.
0: نعم.
1: من جنوب.
0: نعم.
1: لبنان.
0: خليني أستاذ خليل
1: كيف
0: أنقل هذه النقطة.
1: نعم. مفاوضته.
0: نعم. سيد أسعد بشارة، هل من جدوى في استمرار المفاوضات اللبنانية للجولة الخامسة الآن، ونتنياهو يقولها بشكل واضح أنه لا يقبل تأويلا، يقول لن ننسحب من جنوب لبنان؟
2: لن ينسحب إلا إذا تم تفكيك سلاح حزب الله، وتفكيك سلاح حزب الله نص عليه قرار الحكومة اللبنانية في قرارات آب، لأنه أصبح سلاحا خارج الدولة، ولأن الدولة اللبنانية هي المسؤولة اليوم عن إدارة هذه المفاوضات لتحقيق هذا الانسحاب ولتحقيق سيادتها على الأرض اللبنانية بعد طول غياب. الجنوب كان منذ العام 69 مسرحا لسلاح الخارج عن الدولة تحت أي عنوان كان، وهذا المسرح بقي مفتوحا حتى اليوم، حتى الأمس القريب، حتى اليوم، وهو مرشح لأن يبقى كذلك إذا أصرت إيران على يعني وصايتها على قرار لبنان. وبالتالي هناك دولة لبنانية، وهناك بالمقابل إسرائيل التي احتلت جزءا من الجنوب بعد أن فتح حزب الله حربي الإسناد. الطريق إلى التحرير تمر عبر هذه المفاوضات وفق قاعدة سيطرة الدولة على أراضيها وانسحاب إسرائيل بشكل متزامن. البايلوت زون المقترح هو عملية تحرير متدرج، يعني ليعطينا أحد جوابا على هذا السؤال، هل هناك فائدة للبنان بأنه إذا انسحبت إسرائيل من منطقة أن يعبئ الفراغ الجيش اللبناني أم حزب الله؟ بالتأكيد الجيش اللبناني. فإذا هذه مصلحة لبنانية صرفة. من يعرقل هذه المصلحة؟ الجانب الإيراني الذي هو لديه ذراع عسكري اسمه حزب الله في لبنان ويريد ظل يبقى يمسك الورقة اللبنانية خلافا لإرادة الشرعية اللبنانية المنتخبة.
0: سيد أسعد بشارة، أليس إيران هي من فرضت وقف إطلاق النار على إسرائيل في جنوب لبنان وهو ما فشلت المفاوضات 4 جولات من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في فعله؟
2: هذا تزوير، عفوا منك، مش أنت اللي عم بتزور، لكن هذا تزوير الوقائع. لبنان الذي أتى في الجولات الماضية باتفاق وقف إطلاق النار ونسفته إيران عبر تحريك الجبهة في حزب الله، عندما يصدر بيان من الحرس الثوري يقول أن نتائج هذه المفاوضات مرفوضة، أولا هذا تدخل في الشؤون اللبنانية وهذا تجاوز على الشرعية وهذه وقاحة لا مثيل لها. لكن وقف إطلاق النار كان مطبقا وبدأت بالفعل تجربة البايلوت زون، لكن تم نسفها. لماذا؟ لأن هناك طرفا يريد أن تفاوض إيران عنه وأن يقول أن إيران أتت بوقف إطلاق النار، في حين أن إيران أول من أتت، يجب أن نقولها، أتت باستدراج حرب إسرائيلية على لبنان.
0: نعم.
2: من خلال فتح حرب الإسناد التي طالبت بها حزب الله، هذا ما أتت به إيران. من يأتي بالحرب، من يزج لبنان في حرب كهذه الحرب، إما لا يحق له أن يعود ويصادر قرار لبنان عندما تكون دولته حاضرة.
0: نعم.
2: وتكون دولته مستعدة هي لأن تأتي بوقف إطلاق النار.
0: تمام. سيد خليل نصر الله، المشكلة إيران التي تتخذ من لبنان ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وحزب الله لا يريد خروج إسرائيل من بعض هذه المناطق كما يقول البعض لأنه يريد الاحتفاظ بسلاحه بكل بساطة.
1: فقط مجمل تعليقات. أولا، لم يصدر أي بيان من الحرس الثوري يقول نحن نرفض الإعلان الواشنطن. يومها رفض الأمين العام لحزب الله، كان في بيان من قائد قوة القدس وقال إنه المقاومة في لبنان سندعمها إلى آخره، لم يتحدث، لم يقل نحن نقبل أو لا نقبل، ولم يضعوا أنفسهم

0: أيام حتى الآن واعتداءات إسرائيلية، ولا زال حزب الله يضع هيك يده على وجهه وينظر، وين الدبلوماسية؟ ما في شيء. شوف الإسرائيلي كيف يتصرف. الثالثة، وأعتقد أنها ستخرج بعد قليل عاجل عندكم، أنه في اشتباك الآن بين المقاومة وبين الإسرائيليين في منطقة بيت يحون. بيت يحون يعني إلى الجنوب من إلى الشمال من بنت جبيل، لم تدخلها إسرائيل، قوة إسرائيلية تسللت إلى هناك ووقعت في كمين للمقاومة. طيب هذا التصرف الإسرائيلي، هذه المناطق شو بسموها، أنا نحكيها
1: تجريبية
0: العربية، مناطق تجريبية. المناطق التجريبية، المناطق التجريبية، أنا أفضل اللغة العربية. المناطق التجريبية اللي يتحدثون عنها هي وهمية، يعني ممكن إسرائيل يخرج الآن يقول يضع مثلا خارطة خط أصفر، هو وهمي خط الأصفر بالمناسبة، ويقول أنا بالخط الأصفر في منطقة الزهراني، بعد ساعة بيشيل منطقة الزهراني بيقول أنا انسحبت منها بحسن النوايا. هذا اللي يحصل، في تزوير. إسرائيل لا شوف، لسه هاي ثلاث أيام مرت لم تعطي لبنان مش بقوله حسن نية ولا شيء، يعني ولا حتى انسحاب من نقطة معينة. ما عرض هي مناطق لا تسيطر عليها، غير موجودة فيها، ولم يحصل فيها عمليات عسكرية، وهي في منطقة قريبة من الوزاني، وقالوا ننسحب من هنا. وشفنا اليوم بالإعلام، يعني صور خارجية تقول على الجيش اللبناني أن يذهب، بالتسريب بالإعلام، مش أنه بيتصلوا، ما في شيء من هذا النوع. ما يحصل الآن لنأخذه بالبعد استراتيجي، في أمر واقع موجود في المنطقة، هذا أمر الواقع لا يمكن أن يتم تجاوزه. والمسألة الثانية، ربط الانسحاب الإسرائيلي اللي تفضل فيها أستاذ أسعد وآخرون يتحدثون بها مقابل نزع سلاح حزب الله، هي إعدام للبنان، وهذا الأمر غير مقبول. أنه أنا في مقاومة في لبنان تدافع، حررت الأرض عندما غابت الدولة عام 2000، يحكونا قبل عام 2000 شو صار إلى آخره، وحمت وأمن التوازن، ردع إلى فترات طويلة جدا، فجأة أنه نحن نجرمها. بالمناسبة السلطة تأتي وترحل، لكن البلد لا يأتي ولا يرحل، والدولة لا تأتي ولا ترحل، عفوا تبقى يعني. والمقاومة في لبنان هم أهلها وناسها وأبناء الجنوب والبقاع ومناطق واسعة من لبنان، كيف يراد ذبح هؤلاء تحت عنوان أنه إسرائيل لا تنسحب؟ ستنسحب إسرائيل من أرض جنوب لبنان وستبقى المقاومة، هذه ثابتة. لأنه اليوم صار في مصادر كثيرة أنه تقول حزب الله وشمال الليطاني لن يسلم حزب الله في شمال الليطاني أي طلقة نار، ولن ينسحب من المناطق الموجودة في شمال الليطاني في جنوب الليطاني إلا بالتوازي مع انسحاب إسرائيل وفق جدول زمني. محاولة الالتفاف الآن عبر هؤلاء الذين قرروا الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، ونحن ننتظر الآن ماذا سيخرج من
1: كان المفروض أن يخرج إعلان نوايا، لكن تأخر الموضوع. سيد خليل نصر الله، والأخبار تقول أن المفاوضات صعبة. لا، المفاوضات صعبة، هكذا يقولون. طيب سيد أسعد بشارة، على افتراض توصل لبنان وإسرائيل إلى إعلان نوايا، وأن إسرائيل ستنسحب من مناطق تجريبية مقابل نزع سلاح حزب الله، أليس تعهد الحكومة اللبنانية بذلك هو قنبلة موقوتة قد تفجر الوضع الداخلي اللبناني؟ ألا تكون السلطة اللبنانية بهذا الشكل تحقق واحد من أهدى أو من أهم أهداف إسرائيل، وهو إشعال الوضع اللبناني الداخلي؟
2: وكأننا نتحدث نريد أن نطبع الوضع الغير طبيعي، وكأننا نريد أن نجرم الوضع الشرعي. الوضع الشرعي في أي دولة في العالم لا يوجد لا مقاومة ولا غير مقاومة، يوجد دولة سيدة حرة مستقلة، قرار الشرعية فيها على كل أراضيها وفي حدودها، لا يوجد سلاح رديف. السلاح الرديف تحت أي عنوان هو خراب للدولة، كما هو خراب للعراق، كما هو خراب للبنان، كما هو خراب لكل هذه النماذج التي أرستها إيران في المنطقة تحت عنوان المقاومة. نسمع عن معادلات وكأن كلمة مقاومة هي فيها قداسة من الإنجيل أو القرآن، وممنوع المس بالسلاح الذي هو خارج الدولة. لماذا؟ لماذا هذا التشبث؟ لأن هذا السلاح مرتبط بمشروع إقليمي كبير. اثنين، نسمع عن تجريم الدولة اللبنانية عندما تفاوض. ألا ينتبه من يجرمون هذه الدولة إلى أن راعيتهم الإقليمية طهران تفاوض الأمريكيين على دماء المرشد خامنئي؟ ما هو أفظع منها من هذا؟ فإذا يعني هذه ازدواجية المعايير يجب أن تنتهي، لأن موضوع استمرار السلاح خارج الشرعية اللبنانية، هذه الشرعية الممثل فيها حزب الله، ممثل في الحكومة. طب لماذا يكون لفئة من اللبنانيين يعني الحق ادعاء امتلاك السلاح إلى الأبد، إلى الأبد، ويعطونها عنوان مقاومة؟ إذا سلم

0: مع حزب الله سلاح جنوب الليطاني يعني فقد التماس مع الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كيف تكون المقاومة؟ كيف يصبح مقاومة؟ فبالتالي آن الأوان للبنان أن يعود دولة طبيعية على الأقل.
1: كيف سيفعل ذلك سيد أسعد بشارة؟ الشرعية اللبنانية كيف ستنزع سلاح حزب الله؟ كيف؟ من دون أن تشعل حرب أهلية؟
0: لنترك أدبيات حزب الله جانبا عن الحرب الأهلية، هو يختبئ وراء كلمة حرب أهلية. الحرب الأهلية هي حرب بين مجموعتين في بلد واحد، وليس بين دولة لديها جيش وهي ناتجة عن غالبية برلمانية وتأخذ قرارا باستتباب الأمن وبمنع السلاح غير الشرعي. هذه هي الحرب الأهلية. ما يعني من أين أتوا بتعبير الحرب الأهلية؟ أما تشبث فئة تمثل في طائفتها ولكن ليس كل طائفتها بالسلاح تحت عنوان أو آخر منذ عشرات السنوات، حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000 وجدوا مليون مبرر، ذهبوا قاتلوا في سوريا إلى جانب نظام الأسد، قاتلوا في اليمن، قاتلوا في العراق. أين هي المقاومة؟ المقاومة تقاتل في اليمن؟ تدرب في اليمن؟ أم أنه مشروع إيراني في كل المنطقة يترجمه أنصار وحلفاء لها في لبنان؟
1: واضح الفكرة تماما أسعد أسعد،
0: وقبل ذلك في سوريا مع بشار الأسد.
1: واضحة تماما سيد خليل نصر الله. تعرف جيدا أن ما يقوله الأستاذ أسعد بشارة كثير من اللبنانيين يقولونه، حزب الله يختلق الذرائع لكي يحتفظ بهذا السلاح، فئة محددة من الشعب تحمل السلاح، وهذا بكل بساطة في دولة عادية أمر غير مقبول.
2: صحيح، لكن على مر التاريخ هناك الكثير من البلدان اللي عندما تقاعست دولها قاتلت. فرنسا مثلا يعني عندما حصل ما حصل قاتلوا واستلموا الحكم. في لبنان حزب الله عندما حرر عام 2000 لم يقل لهم هاتوا الحكم، لأنه بتعرف اليوم السلطة. اثنين، ذكر الأستاذ أسعد نقطتين، أنه هي موجودة بالإنجيل والقرآن وإلى قداسة. أنا ما قريت الإنجيل كتير يعني ما بعرف، بس قريت القرآن. إيه في قداسة للمقاومة بالقرآن. الله سبحانه وتعالى بالقرآن بسورة الحج بيقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. هذه شرعية إلهية بالنسبة لمن يقتل. من عام 1948 أنا جدي اسمه نصر الله قتل في مذبحة حولة عام 1948. لم يكن هناك دولة في تلك المناطق. عندما تأتوا إلى الجنوبيين ويتركون بعد عام 1969 ويخرجون ليقاتلوا إسرائيل ويخرجونها من أرضهم، عندما تأتون إليهم بهذه اللغة من الطبيعي أنهم سيتمسكون بسلاحهم، وليس صحيحا أنهم يطلطون
1: في مواجهة الغالبية اللبنانية. سيد خليل نصر الله، سلاح إلى الأبد؟
2: لا، ليست غالبية لبنانية وليست سلاح للأبد. الغالبية اللبنانية لا تؤخذ بالبرلمان أبدا. نحن في لبنان نظام حاصص، نظام طائفي لا يعبر عن الواقعية الشعبية أبدا. في لبنان هناك نواب 300 صوت خرجت، في نواب 54 ألف صوت، في كتل في البرلمان تسمعون أصواتهم، كتل من 6 إلى 7 نواب لم يصلوا بعدد الأصوات إلى نائب واحد. لذلك الشرعية الشعبية وشرعيات السلاح لا تأخذ من هذا من البرلمان. واثنين، هذه التركيبة الموجودة الآن هي تركيبة أتت ضمن تسوية، ضمن متغير إقليمي، وهي لا تعكس حتى الوقائع لطوائف أخرى وليس فقط بالبعد الشيعي. أما فيما يتعلق بأصل التفاوض، لأنه كمان قدمه الأستاذ أسعد أنه هو شيء شرعي، لا ليس شرعيا. إنما أقدم عليه فريق السلطة في لبنان هو عمل غير قانوني وغير دستوري، ويحاسبون عليه بالقانون وفق قانون عام 1955 الذي يجرم التواصل والجلوس مع الإسرائيليين، وبنوده واضحة، وهو أتى نتيجة هدنة عام 1948 للجميع فيها حافظ على موقفه وأصر لبنان على حالة العداء مع إسرائيل. هذا الذي يحصل في واشنطن الآن هو خرق للقانون، وهؤلاء يجب أن يحاكموا وفق القانون اللبناني. إذا ما نحكي بالدولة والسيادة والقانون، هناك من خرق القانون وذهب ليجلس مع إسرائيل. عندما يراد أن تذهب وتفاوض إسرائيل عليك أولا أن تجري تعديلات قانونية، لأنه لا يمكن لأي شخص مهما بلغ حجمه في أي بلد، سواء كان رئيس جمهورية، رئيس حكومة، رئيس برلمان، أيا كان، أن يذهب إلى خطوة. نعم. ما نعم.
1: الفكرة واضحة، الخطوة غير قانونية،
2: يعني القانون هو الذي يحكم.
1: نعم. القانون وليس حزب الله ألم يخرق القانون عندما أخذ لبنان إلى الحرب أيضا؟ طيب سيد أسعد بشارة، نتنياهو همه الأول الآن
2: هو حزب الله يقاتل منذ عام 1982.
1: همه الآن هو الفوز في الانتخابات، وقال لكم بالفم الملآن، يكررها مسؤولوه، لن ننسحب. ما جدوى المفاوضات إذن باختصار لو سمحت؟
0: أولا على الأستاذ خليل أن يطلب محاكمة مستشار الرئيس نبيه بري الذي اتصل بالصحافي تكليف من الرئيس نبيه بري بالصحافي الإسرائيلي باراك رافيد.
2: نفى هذا الأمر.
0: هذه
2: نفى هذا الأمر، لم يتصل به. غير يعني صحيح.
0: نعم
2: غير صحيح، غير صحيح.
0: حصل الأمر
2: وإذا كان فعلها غير صحيح، وإذا كان فعلها يجب أن يحاكم. لم يفعلها، ولكن إذا كان فعلها يجب أن يحاكم. أنا معك
0: لم نسمع.
2: لكنه لم يفعلها.
0: أول شيء لم نسمع النفي. أنا أورد لك بيان للحرس الثوري الإيراني يقول أن إعلان واشنطن مرفوض عمم على كل وكالات العالم وتقول لم يصدر. كيف هذا؟ دقق بالمعنى.
2: لم يصدر. وأنا في ذات اليوم
0: الحرس الثوري في ذات اليوم كان في ذات اليوم انتشر على 5 مليارات إنسان يقول
2: ليس
0: مرفوض
2: عن بيان. ليس
0: ورد
2: عن
0: عليه رئيس الجمهورية.
2: ليس عن الحرس الثوري. ليس
1: عن قائد فيلق القدس.
2: ليس عن الحرس الثوري.
0: طيب عن الحرس
2: ليس عن الحرس
0: نعم.
2: الثوري لم يخرج بيان رسمي.
1: جاوبني أسعد بشارة.
2: قوة القدس
0: فيلق القدس ليس حرس ثوري.
2: حق لبنان أن يقاوم.
1: نعم أسعد بشارة باختصار المسار.
2: لكن هو لم يقل نحن نقبل ونرفض. لم
0: يسعد بشارة صدر مرفوض.
1: سيد أسعد بشارة مسار
0: استعمل كلمة مرفوض.
1: سيد أسعد بشارة مسار التفاوض عبثي
0: دخلت في هذه الأذن وخرجت
1: ولن يقود مرفوض. إلى شيء. هل من جدوى في الاستمرار باختصار لو سمحت؟
0: قال مرفوض وقرر بالنيابة عن حزب الله وعن لبنان أنه يحق للبنان ولا يحق لبنان.
1: طيب.
0: وفق الأجندة الإيرانية.
1: طيب.
0: أليست هذه وصاية؟
1: طيب.
0: مهم عن نتنياهو.
1: لا بثواني نتنياهو. فقط بثواني.
0: أنا أعتقد أنه ليس لي لإسرائيل مطالب أمنية وليس مطامع جغرافية، للبنان مصالح سيادية بوضع جيشه على الحدود لحماية لبنان. جيش لبنان ليس حرس حدود، جيش لبنان على الحدود لحماية لبنان ولسحب الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء الخط.
1: شكرا للضيفين من بيروت أسعد بشارة الكاتب والباحث السياسي وأيضا خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم.

0: بين قرارات قضائية مشددة وتحركات سياسية متسارعة، يعود ملف السلاح خارج إطار الدولة إلى واجهة المشهد العراقي. توجيهات قضائية جديدة بشأن الطائرات المسيرة تتزامن مع مفاوضات حساسة بشأن مستقبل الفصائل وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة. فهل يقترب العراق من حسم أحد أكثر ملفاته الأمنية تعقيدا، أم أن الطريق ما زال مليئا بالألغام؟ إذن وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 بحق كل من يقوم بصناعة أو استخدام أو حيازة طائرات مسيرة لأغراض غير قانونية، معتبرا إياها جرائم إرهابية تستوجب أقصى العقوبات. القانون هو التشريع الأساسي لمحاكمة الجناة في الجرائم والأفعال الإرهابية المحددة للوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، وتصل أحكامه حتى إلى الإعدام للمنفذين الفعليين والمحرضين والمخططين والممولين. التوجيهات القضائية هذه جاءت مع تصاعد المخاوف الأمنية بعد استخدام طائرات مسيرة في هجمات على مواقع ومنشآت داخل العراق، فضلا عن تقارير تحدثت عن استهداف عدد من دول الخليج انطلاقا من الأراضي العراقية خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع السلطات العراقية إلى تشديد الملاحقة القانونية وحصر امتلاك هذه الوسائل بيد الأجهزة الأمنية الرسمية. يتزامن الأمر القضائي مع مسار سياسي وأمني أوسع تقوده الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة عبر حوارات ومفاوضات مع الفصائل المسلحة بشأن مستقبل أسلحتها وتنظيم وضعها القانوني والأمني بهدف ترسيخ سلطة الدولة وإنهاء ظاهرة السلاح خارج مؤسساتها. كما تحدثت تقارير عن خطط ومناقشات تتعلق بإعادة هيكلة بعض التشكيلات المسلحة ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها مع ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لدفع هذا الملف إلى الأمام، بالإشارة طبعا إلى أن عددا من الفصائل قد اندمجت فعلا مع القوات الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا الحراك في الواقع يكتسب أهمية إضافية، لماذا؟ لأنه يسبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو المقبل، حيث يتوقع أن يكون هذا الملف، ملف حصر السلاح، من أبرز القضايا المطروحة. وتضع الولايات المتحدة ملف الفصائل ضمن أولوياتها في علاقاتها مع العراق، وهو ما يمنح الإجراءات القضائية الأخيرة بشأن الطائرات المسيرة بعدا سياسيا وأمنيا يتجاوز الجانب القانوني البحت. على رأس هذه الأبعاد ملف استكمال عملية الانسحاب الأمريكي من العراق المقرر أن تتم بشكل نهائي في شهر سبتمبر المقبل. لكن ما موقف الفصائل العراقية حلال قضية نزع السلاح؟ رد الفعل الفصائل ينقسم في الواقع إلى تيارين، الأول يرفض تسليم السلاح بينما لا يمانع الثاني حصره بيد الدولة شرط خروج كامل للقوات الأجنبية من البلاد. رئيس الوزراء علي الزيدي أكد في تصريحات صحفية أن انسحاب القوات الأمريكية سينهي أي مبرر لوجود ما تعرف بالمقاومة، كما أشار إلى أن معظم الفصائل المسلحة بدأت بالفعل بتسليم أسلحتها إلى الدولة. معنا من بغداد الآن معن الجبوري، مستشار وزارة الدفاع العراقية سابقا. سيد الجبوري، كم هو مهم هذا القرار من قبل محكمة العراقية بخصوص الطائرات المسيرة وتجريم من يمتلكها؟
1: طاب يومكم والسادة المشاهدين. واضح أنه يدعم قرارات الحكومة العراقية والسير قدما في تحييد السلاح المرادف، السلاح الموازي والخارج عن القانون في العراق، والذي يشكل حرجا كبيرا كما تفضلت للحكومة العراقية، ليس فقط أمام المطالب الأمريكية إنما بالإشكالات التي سببها في حرب 40 يوم بين إيران وإسرائيل وأمريكا، ودخول هذه الفصائل في معترك الحرب إلى جانب المحور الإيراني، وعد العراق آنذاك طرفا في هذه الحرب، وتعرضت الدول العربية الشقيقة التي تمثل العمق الاستراتيجي للعراق إلى ضربات مباشرة من الداخل العراقي، وحصلت إدانات واستدعاءات للسفراء. إذن هي فرصة مواتية الآن لكي يستثمر السيد الزيدي تدعيم القضاء العراقي، وهذا أمر دستوري أستاذ العزيز، هو ليس جديد، يعني لا، الدستور العراقي لن يسمح بأن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة موازي.
0: نعم، ولكن سيد الجبوري، صحيح هذا شيء دستوري وقانوني، لكن اعتدنا أن الفصائل وبشكل عام لا يتم الالتزام بالقرارات، أنت تعرف ذلك. أنت قلت أن هذا القرار من المحكمة يدعم موقف رئيس الحكومة علي الزيدي، لكن هل يستطيع تطبيقه على أرض الواقع برأيك؟
1: هذا هو المطلب الجماهيري حقيقة، والآن طموح الشارع العراقي في أن يترجم إلى حقائق، ولا بد من أن تكون خطوات نافذة، أقلها قبيل سفره إلى البيت الأبيض واجتماعه برئيس ترامب الضاغط من طرفه، وهذا أيضا عامل مساعد إلى جانب القضاء العراقي، ضغط الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية، الإدارة الأمريكية في على الحكومة العراقية في أن تتخذ خطوات ميدانية على الأرض، يعني البيانات والضمانات التي تعطيها الحكومة لا تكفي لحسم هذا المأزق الكبير الذي تعيشه الحكومة.
0: خطوات على الأرض مثل ماذا سيد معنى الجبوري؟
1: نعم، أن يتم احتواء السلاح من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق، أقصد وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات المعنية الأخرى الساندة لها، في أن يتم احتوائه بشكل كامل ويتم إيداعه
0: بالقوة، يعني سحبه بالقوة؟
1: لا، بالقانون، بقوة القانون. نعم، ليس بقانون القوة، بقوة القانون أستاذ العزيز، لأن نحن الآن تحدثنا أن الدستور يؤكد ذلك وأن كل القوانين الوضعية لا تسمح، وبالتالي دعم القضاء حتى إذا ما عدنا إلى أن هذه الفصائل مذهبية المنشأ وذات علاقة عقائدية مع إيران وتؤتمر بأمرة إيران، المرجعية الدينية الشيعية في العراق حرمت هذا السلاح وذكرت أكثر من مرة توجيهاتها بأن يسلم السلاح بيد الدولة. إذن كل المعطيات على الأرض هي مع السيد الزيدي في أن يبدأ خطوات أن يحتويه. هناك القوى السياسية الأخرى الفاعلة أستاذ العزيز، القوى السياسية أقصد المكونات الأخرى، المكون السني، المكون الكردي، كثير من المكونات الأخرى وحتى المكون الشيعي، غالبية كبيرة منهم بالضد من هذا السلاح المتطرف والذي تحول إلى إرهابي وفق هذه المعطيات طبعا، وهو يجب أن يعامل معاملة الإرهاب، لأن بصراحة هذه كلها متضررة من هذا السلاح. أنا أقصد الشعب العراقي بمجمله، لأن العراق أمنيا لا يزال الوضع فيه مضطرب، نترقب بحذر وخوف عودة أي ضربات ما بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران، وهذا يقحم العراق مرة أخرى، بالتالي العلاقات مع الدول العربية الآن متعثرة.
0: طيب سيد الجبوري،
1: العلاقات تنحسر.
0: بدل أن
1: تستثمر
0: نعم، صارت تسبب للعراق حرجا أمام الدول العربية هذه القضية. طيب سيد الجبوري، هناك فصائل أعلنت موافقتها على تسليم سلاحها إلى الدولة وبدأت بالفعل خطوات، لكن هناك فصائل أخرى قلت أنت إنها مرتبطة أيديولوجيا مع إيران ترفض ذلك. هل القرار، وكأنك تقول قرار سحب السلاح من يد هذه الفصائل، هو في طهران؟ يجب الحديث مع طهران بهذا الموضوع؟
1: هذا ما كنت سأعرج عليه صدقني. يجب أن تستثمر الحكومة العراقية علاقاتها، لأن الإطار التنسيقي قريب من إيران ونعلم العمق العلاقات بينهما، يجب أن تستثمر هذه الحكومة والإطار التنسيقي علاقاته الإيجابية مع إيران وتضغط على إيران، لأن إيران أعلنت رسميا بأكثر من مصدر، حتى قاهاني تحدث في هذا المشهد، قالت إيران أن هذا السلاح، سلاح الفصائل، ليس ملك الفصائل نفسها، ولا يحق للفصائل أن تسلمه إلى الحكومة العراقية، إنما هو ملك المقاومة وملك إيران. ونعلم أن هناك طبعا هذا السلاح يعني مسنود من إيران وكثير من الأسلحة الإيرانية، حتى أن بعض الفصائل المتطرفة نادت الفصائل التي أعلنت استعدادها للدخول في العملية السياسية وتسليم السلاح إلى أن لا تسلم السلاح بمجمله إلى الحكومة العراقية، إنما هذه الفصائل على استعداد لاستلام السلاح وشرائه من هذه الفصائل. لاحظ المعادلة وعمق التدخل الإيراني. نعم. من خلال هذه نعم. الفصائل.
0: سيد جوري، هذه الفصائل تقول إن عفوا إنها إنها إنها تقاوم ما تسميه الاحتلال الأمريكي للعراق. هل إذا انسحب الأمريكيون كما هو مقرر مع الحكومة العراقية في سبتمبر تسحب الذرائع منها كما يقول علي الزيدي، أم لا ترى أن هذه الفصائل ستختلق ذرائع بهدف الاحتفاظ بهذا السلاح مهما كان الأمر؟
1: لا يوجد احتلال أمريكي، لا توجد قوات عسكرية. أستاذ العزيز، أنا في تعلم جنابك يعني أنا مستشار سابق في الدفاع العراقي وفي عمق العملية السياسية والحكومية. لا، الآن لا يوجد سوى الخبراء والمستشارين والمدربين والذين نستفاد منهم في في في علاقاتنا في محاربة الإرهاب في الوضع الإقليمي الساخن والملتهب الآن الذي تعيشه المنطقة. والعراق هو حقيقة سندان هذه الضربات وسندان هذه الإشكاليات التي نعيشها، وجميع يعني معظمها وبالأخص الصراع الإيراني الإسرائيلي الأمريكي هو في الأراضي العراقية كثير، لأن سماء العراق بحكم الجغرافيا العسكرية هو مسرحا لعمليات للصواريخ والمسيرات الإيرانية والإسرائيلية، ولا يمكن أن نعمل بالضد منه شيئا. إذن لا يوجد احتلال، لا يوجد جيش أمريكي، لا توجد دبابة أمريكية في العراق، لا توجد طائرة أمريكية إلى أفق عندما كانت ظروف الحرب. لا، خبراء بقرار بتعاون بطلب من الحكومة العراقية، وهذا المطلب لا يمكن لحزب سياسي أو رجل دين أو فصيل مسلح أن يحدده، حتى لا يمكن لبرلماني. هذا تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية. نحن نحتاج إلى دولة ضامنة وداعمة بمستوى أمريكا تقدم لنا الدعم الاستخباراتي، الدعم اللوجستي، التدريب، التسليح، التجهيز. هذه كلها العقيدة العسكرية الآن في العراق قريبة من العقيدة العسكرية الأمريكية، ونستفاد نتيجة العلاقات هذه. أما هذه الحجة فحقيقة هي أسقطت منذ فترة بعيدة، لكن تبقى هناك حقيقة ذرائع إيران تستفيد منها. يعني إيران تعتبر بعد أن فقدت النظام السوري السابق، سقط النظام السوري السابق حقيقة وتغير المشهد وانتهت نظرية الهلال الشيعي التي كانت معدة، الآن أصبحت حقيقة مصرة على أن يبقى الوضع في العراق. وكما هي الآن تعمل مع حزب الله على ديمومته وإثارة العلاقة، يعني استمرار العلاقة بين إيران وحزب الله في لبنان، الحالة ذاتها تنعكس في أن تستمر هذه الأذرع في خدمة إيران، وخصوصا إيران الآن تفاوض الجانب الأمريكي وتحاول أن تجد أوراق ضاغطة في المفاوضات. وطبعا هذه الفصائل وإلا تقاوم من؟ هي قصفت الدول العربية أكثر مما قصفت إسرائيل، لم تقصف إسرائيل. الضربات التي وجهت للداخل العراقي في كردستان العراق وحتى في الداخل العراقي في بغداد وبعض المحافظات، ووجهت إلى الدول العربية الشقيقة أبان الحرب، حرب الأربعين يوم التي عشناها قبل فترة.
0: شكرا جزيلا السيد معن الجبوري، مستشار وزارة الدفاعية الدفاع العراقية سابقا في بغداد. شكرا لكم.

مع اقتراب إذلال الستار على دور المجموعات من كأس العالم 2026، تبدو المشاركة العربية الأكبر في تاريخ البطولة بثمانية منتخبات قد حملت معها صورة متباينة، بين منتخبات أكدت حضورها بقوة وأخرى ما تزال تبحث عن إثبات مكانتها، وثالثة غادرت المنافسة مبكرا. وبين هذه العناوين يبرز السؤال: هل تنجح الكرة العربية في تحويل حضورها القياسي إلى إنجاز تاريخي في الأدوار الإقصائية؟ في مقدمة المشهد، يواصل المنتخب المغربي تأكيد أن إنجازه في مونديال قطر 2022 لم يكن استثناء، فأسود الأطلس قدموا أداء متوازنا أمام منافسين كبار مثل البرازيل، ونجحوا في حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل بعد فوز حاسم على هايتي 4-2. وبذلك يحافظ المغرب على صورة المنتخب العربي الأكثر استقرارا من الناحية الفنية والطموح التنافسي والوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة. على نفس النسق، يقترب المنتخب المصري من بلوغ الأدوار الإقصائية بعد عروض اتسمت بالانضباط والفعالية، ليؤكد بدوره عودته إلى المنافسة العالمية بقوة في انتظار الحسم طبعا أمام إيران. في المقابل، تزال منتخبات مثل الجزائر والسعودية تقف أمام اختبار الحسم، فالجزائر أظهرت شخصية قوية بتداركها الخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين في البداية بفوزها على الأردن، لكنها مطالبة بتأكيد أحقيتها في العبور عبر مباراة فاصلة أمام النمسا. أما السعودية فما تزال حظوظها قائمة، غير أن بلوغ الدور التالي يتطلب استثمار الفرصة الأخيرة بأفضل صورة ممكنة عندما تلاقي في آخر مبارياتها في الدور الأول منتخب الرأس الأخضر الطموح. كذلك يبقى المنتخب العراقي أمام مهمة شديدة التعقيد في الواقع بعد خسارتين ثقيلتين أمام النرويج وفرنسا، لكن رغم ذلك يتمسك أسود الرافدين بأمل ضئيل يرتبط بنتائج مباراتهم الأخيرة أمام السنغال ونتائج المباريات الأخرى طبعا. وعلى الجانب الآخر، انتهت رحلة باقي المنتخبات العربية مبكرا، في مقدمتها تونس والأردن بعد خسارتين متتاليتين دون تحقيق أي فوز، ليلتحق بهما منتخب قطر الذي تعثر في آخر مبارياته في الدور الأول أمام البوسنة والهرسك. وبين منتخب مغربي يواصل كتابة فصول جديدة من التألق، ومنتخب مصري يقترب من تحقيق إنجاز، ومنتخبات مثل الجزائر والسعودية تنتظر كلمة الفصل، وأخرى غادرت المنافسة، يبقى الحضور العربي في مونديال 2026 أكثر تنوعا من أي نسخة سابقة. وما كشفه الدور الأول في الواقع حتى الآن هو أن الكرة العربية ما زالت تعاني الفجوة نفسها التي ظهرت في نسخ سابقة. ما هي؟ هي أن امتلاك المواهب لا يكفي، والتحضيرات الجيدة لا تضمن النجاح، والنتائج الودية لا تعكس المستوى الحقيقي للمنتخبات، وأن الرهان مستقبلا لا يقتصر على عدد المتأهلين بل على قدرة الكرة العربية في ترسيخ حضورها كقوة تنافسية دائمة في كأس العالم وتطوير أدائها، لا مجرد أن تكون ضيفا عابرا دون طموحات للمنافسة حتى على الأدوار النهائية.

0: معنا هنا في الاستوديو حسان الشعري مدير موقع وينوين الرياضي ورائد يعقوب لاعب المنتخب القطري سابقا. مرحبا بكما حسان. مرحبا. إذا أردنا أن نضع عناوين صحفية ربما للمشاركة العربية حتى الآن في مونديال 2026، ماذا تكون هذه العناوين؟
1: ربما هو سؤال مفاجئ، ولكن العنوان ربما الأبرز بالنسبة لي بين النجاح والفشل أقرب. يعني هناك نجاحات لحد الآن، المغرب ومصر، الجزائر ما زالت نص، وبقية المنتخبات كان هناك الفشل، المنتخب التونسي، المنتخب العراقي، أو بالأحرى المنتخب الأردني. العراقي الأمور ما زالت ولو أنه تقريبا انتهى كل شيء. لهذا لماذا العنوان هذا بين النجاح والفشل؟
0: نعم،
1: على الأقل في
0: يعني حتى الآن نجاح، الحمد لله في نجاح.
1: أكيد أكيد يعني لا. المنتخب المغربي والمنتخب المصري لحد الآن قدم
0: نجاح،
1: مستوى متميز. نعم. صراحة. نعم.
0: كابتن رائد يعقوب، لو بدأنا بالفشل، خلينا نبدأ، ما أسباب الفشل لعدد من المنتخبات العربية منها قطر؟
2: وعدم الاحتراف الحقيقي يعني بالنسبة له.
0: عدم الاحتراف.
2: الاحتراف. نعم. يعني ما زال اللاعب القطري هو محلي، لا يلعب في الخارج. احتكاكاته محلية، في حال احتكاكات على مستوى المنتخبات، زائد أنه على مستوى الجهاز الفني قطر رغم أنه حصلت على كأس آسيا لا يوجد استقرار على المستوى الفني، لا يوجد يعني فترة طويلة كيروش، لوبيز، لوبيتيغي في كأس الخليج دائما مدرب، وكأننا نبحث عن ذاتنا وإحنا أبطال آسيا، هذه على مفارقة يعني بشكل كبير. من ثم شفنا ان اختيار التشكيل، انت لابد ان تواكب لعيبه او تدخل في يعني منافسات انت تعرف ان هم متفوقين عليك على مستوى الاحتراف، متفوقين عليك على مستوى السرعات، على مستوى هذا، فامر غير مفاجئ. لكن انا اشوف ان منتخبنا يعني في مبارتين قدم سوء طالع بالنسبه ان انت كرؤوس حربه غير ممتلك، يعني نتكلم عن
0: مكاري. المجموعه كابتن لم تكن صعبه بالمناسبه،
2: ليست صعبه قطر. نعم،
1: ربما يعني كانت الاسهل
2: للمنتخبات العربيه على مستوى هذا يعني.
1: والبدايه كانت متميزه جدا، منتخب
0: حققوا تعادل مع سويسرا
1: تقريبا المنتخب. نعم. الاصعب.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم. لكن تعال في المباراه الثانيه ترجع على نفس التشكيله اللي كنت فيها سيء في مباراه سويسرا في الشوط الاول، يعني لابد ان تجدد. ما عملت حساب بالسرعات اللي المنتخب الكندي تراجعت بشكل رهيب، لا تقدر تبني، لكن عكس بوسنة كنت على الأقل حاضر في أرضية الملعب.
0: إذن المشكلة تتلخص في قطر باختيار الجهاز الفني وكذلك بموضوع الاحتراف واللاعبين.
2: طبعا هذا لا هو في المنطقة يعني بشكل كامل.
0: بشكل
2: كامل. الاحتراف بشكل
0: تونس مفاجأة فشل كبيرة في الواقع، لم يتوقع أحد. أين المشكلة؟
1: المشكلة تحدثنا عليها سابقا وأعيد وأكرر فيها، خاصة أنه ليست المشكلة فقط في اللاعبين، المشكلة في الإطار الفني وخاصة سلطة الإشراف وكذلك اتحاد
0: يعني
1: الكرة،
0: المنظومة
1: كاملة. يعني تقريبا المنتخب التونسي اللي الآن نشاهد كاب فيردي ونشاهد كذلك المنتخب جنوب أفريقيا، تونس تنتصر عليهم بسهولة يعني حتى في كأس أمم أفريقيا. صحيح هذه المنتخبات تطورت بشكل كبير وخاصة منتخب رأس الأخضر لأول مرة، ولكن بالنسبة لتونس يعني بالنسبة لهذه المنتخبات يعني ولا مشكلة بالنسبة لها. الآن نجد أنها تقدم مستوى متميز، بينما في المقابل تونس أخيب مشاركة، والخوف بعد تقريبا 3 ساعات أو ساعتين
0: مع هولندا.
1: بالضبط، يعني من مع هولندا أن تكون أسوأ مشاركة لمنتخب في كأس عالم، ليس تونس، كل منتخبات. فهذا هو الـ
0: طيب تونس عندها محترفون كثيرون في الخارج. يعني هذه مشكلة تعاني منها قطر، المفروض تونس لا تعاني منها.
1: هذه نقطة، محترفون، ولكن أين؟ نوادي صف ثاني،
0: ليس يعني كالمغرب والجزائر،
1: ثلاثة أربع لاعبين في نوادي بين قوسين محترمة، لكن بقية هناك اللاعب إسماعيل الغربي الذي لعب سنة كاملة، لعب 30 دقيقة تقريبا في الست أشهر.
0: الدوري التونسي أليس قويا وتنافسيا؟
1: الدوري التونسي هناك مشاكل كبيرة، الدوري التونسي الآن يعاني حتى على مستوى الملاعب. هل تعرف أن البنية التحتية الآن باستثناء ملعب رادس، ملعب المرحوم حمادي العقربي، المؤهل إفريقيا لاحتضان مباريات الكأس الكونفدرالية وكأس الشامبيونز ليج الإفريقي، بقية الملاعب غير مؤهلة. لم تكن تونس بهذا الشكل، تونس التي نظمت سنة 77 أول تقريبا بلد إفريقي وعربي ينظم كأس العالم لأقل من 17 سنة. مارادونا، الراحل مارادونا كان موجود في تونس. كل هذا
0: تدهور غريب بصراحة في واقع
1: تدهور رهيب جدا في السنوات الأخيرة. والإشكال أن لا أحد تدخل وقدم حلول، أو بالأحرى قد قام بحركة نحو التحسين.
2: أنا أضيف على أخوي حسان إيش هي المنظومة. خلنا نأخذ المثال الأفضل حاليا، المنتخب المغربي.
0: تمام. المنظومة النقيضة تماما.
2: أحسنت. مدرب نجح وجاب لك رابع العالم، لكن
1: وليد الرقرق
2: لكن المصلحه العامه اني انا اشوف مدرب اخر ما يطلع، رغم اني انا في تفوق ما كان في فشل على الرقرق،
1: وصل حتى
2: ما بعد حتى ما بعد كاس العالم، الا اني اشوف لا المدرب المنظومه الاهم اني انا اجيب مدرب. تعال زين العلم سوى التشكيل 5 ل6 لاعبين تحت 22 23 سنه تجديد، زين ليش يجددوا فريق مكتمل محترفين على مستوى عالي الا ان التجديد
0: واسماء بين ورؤية فاجات العالم ان كبار الان وجدنا
1: ايوب وعبدي
0: يحضر مباراه المغرب،
2: عيناوي عيناوي المهاجم اسماعيل سجل لاعب شاب
1: صبير
2: 23 سنه بالضبط. هذا يعد نظره اني انا حق 10 سنوات، انا عندي كاس العالم انا بنظمها بعد 4 سنوات. طيب لابد اني اشتغل
0: هل على هذا. هل المغرب مثال يحتذى الان عربيا؟
1: اكيد عربيا وحتى افريقيا المغرب يحتذى بشكل كبير. انا كنت موجود في المغرب تقريبا قبل كاس امم افريقيا، شاهدت البنيه التحتيه رهيبه جدا، اكاديميه محمد السادس
2: ويعني العالم للانديه اللي قدموها
1: بالضبط، يعني ملاعب متميزه كل شيء متميز. هناك عندما تكون هناك اراده سياسيه واراده كامله لدوله ان هناك مشروع، حتى في قطر نفس الشيء. قطر
0: كان هناك مشاريع كبرى في قطر ايضا
1: بالضبط، مشاريع وغيرها. في الاخير منتخب القطر راهو حائز على كأسين امم اسيا مرتين. نعم. وهذا هو الاستغراب يعني من الكابتن رائد. نعم. انت لم تدخل بثوب البطل، انت حائز على كأس امم اسيا.
0: صح. الكابتن تقييمك لتجربه مصر حتى الان، كثيرون يقولون انهم تفاجؤوا في الواقع من الاداء.
2: لا انا واحد ما تفاجات في مصر، يعني هم
0: لا اتحدث عن المصريين.
2: المصريين هم اللي متفاجئين. شوف والله العظيم ان انا يعني قبل لا اجيكم كذا اتناقش مع الاصدقاء يعني اقول يعني المنتخب المصري كابتن حسام على عاتقه تحمل ضغط الجماهير،
0: ضغط هائل
2: واثق. ياخذ التشكيل، ياخذ عناصر شابه، ياخذ هلث وضغط بشكل كبير وعدم ثقه فيه. طيب لما نجز وقدم مستويات جدا راقيه، مطالب حاليا انك تحقق شيء، كيف يعني انا استغرب يعني
1: متواصل
0: ومتواصل قد تتصدر مجموعتها بالمناسبه،
2: وتقدر متصدر وتقدر تحبها
0: اقصد في نهايه شوف. طيب السعوديه موجوده حتى الان عندها مباراه صعبه لكنها ايضا تلقت خسارات كبيره.
1: السعوديه خسرت اوكي 4-0، لكن امام من؟ امام منتخب اسباني، منتخب اسباني مرشح بارز لنيل اللقب. لا ناخذ على المباراه الاولى التي كانت امام المنتخب كاب فيردي بالنسبه لمنتخب اسبانيا، تبقى مباراه افتتاحيه. ونتذكر المنتخب الاسباني امام سويسرا 2010 عندما حاز على اللقب كان خسر 1-0. لكن المنتخب السعودي تقريبا نفس الاشكاليات، عدم استقرار على مستوى الاطار الفني، يعني تقريبا قبل 3 أشهر من انطلاق المونديال
0: المدرب
1: تغيير المدرب رونار الان اللي موجود مع تونس. لكن المنتخب السعودي حظوظه قائمه، يعني الانتصار تقريبا بنسبه كبيره ان يكون ضمن الثوالث الافضل، لكن
2: من المفترض انا
1: من المفترض
2: نعم كابتن اذا حطينا ميزان كابتن حسان لو حطينا ميزان لا المنتخب السعودي لابد 7 نسخ مشارك مع منتخب اول مره.
0: لكن كيف ترى اداء المنتخب السعودي بعد تجربه استقدام لاعبين اجانب بشكل كبير جعلت الدوري السعودي قوي جدا؟
2: هو قوي يعني احنا لازم لازم نعرف انك توجه ايش هو؟ توجه دولي او توجه على مستوى المنطقه اني انا احقق دوري يوصل للخامس في العالم. فهنا كان في توجه لرفع مستوى الدوري السعودي والانظار، وهذا حق يعني، وفعلا كسب الرهان بهذا الامر بشكل كبير. وشفنا حتى الانديه السعوديه كانت تلعب على 4 على 5 جبهات هم يلعبون، يعني كان على كاس الخليج في الانديه على النخبه مرتين.
1: لكن
2: النخبة
1: لكن كابتن راهو ليس دائما، لان هناك لاعبين شبان لا يجدون اماكنهم عندما يجد لاعب من الخارج.
2: بس هذا على المدى البعيد.
1: ولكن في بعض الاحيان هناك ايجابيات. انا نشوف الحارس مثلا العويس عندما يكون ينافس لاعبين كبار مثل رونالدو وتأتي تسديدات قوية يكون جاهز في كأس العالم مستوى مرتفع يعني.
0: نعم. بالنسبة للعراق كيف ترى المشاركة؟
2: والله شوف العراق يعني
0: أول مرة منذ 40 سنة.
2: والله شوف يعني أنا شوف يعني أنا أقول تونس والعراق في مجموعات ليست هينة،
0: صعبة جدا.
2: نعم. ليست هينة خاصة إحنا يعني مباراة تونس أيضا ممكن المنتخب الهولندي يبحث عن الصدارة لتجنب البرازيل.
1: أكيد صح.
2: لا ليش أو
1: يعني المنتخب الهولندي سيلعب
2: لأن المغرب والبرازيل هم بيواجهون اليابان والهند.
0: يعني تجربة معقولة للعراق
2: من العراق طبعا
0: مقدم أداء
2: يعني معقول. نتكلم عن بطل يعني موجود. نعم. اللي هو المنتخب الفرنسي تتكلم عن ثاني.
1: أكيد.
2: وأول
1: رغم المباراة الأولى رغم الخسارة 4 أهداف مقابل هدف لكنه قدم مستوى متميز
2: مع النرويج. والله هو شوفوا الأخطاء الفردية ساهمت بشكل كبير. صحيح. في مباراة منتخب العراق، لكن ما زال الأمل. تتكلم عن السنغال في ليس بالمستوى اللي لعب فيه البطولة، شفناه في مباراة السنغال بيلعب مع السنغال
1: لكن يعني بخسارتين حتى 3 نقاط صعب
2: يعني ثلاثة ما زال الأمل يعني هو حسابات طبعا صعب.
0: الجزائر كيف ترى مشاركتها حتى الآن؟ الجزائر يعني فريق عنده عراقة في كأس العالم ويشارك.
1: الجزائر ربما ما كانش محظوظ أنه انطلق بمباراة أمام الأرجنتين فدخلت احنا نقولوا الشك للمجموعة 3-0 بتلك الطريقة بميسي سجل. هو من الطرائف هناك حتى على مستوى السوشيال ميديا يعني من الجماهير الجزائرية قالوا والله احنا كنا قاسين أمام اللاعبين عندما شاهدنا ميسي واصل نفس المستوى في المباراة الثانية أمام النمسا. منتخب الجزائري الأمور كل بدي ينتصر تقريبا
0: نقطة واحدة تكفيه ربما للتأهل
1: المنتخب الجزائري
0: بالضبط.
1: لكن لو ينتصر أكيد سيكون حتى في المرحلة
2: الثانية. يعني المنتخب الجزائري من حسن حظه أن بعد الهزيمة مالته جات هزائم عربية نسون
0: وانتصر على شريكه العربي.
2: نعم.
0: الأردن.
2: نعم.
0: وأسألك
2: يعني طلع شوية من مأزق المشاكل العربية اللي صارت.
0: مشاركة الأردن الأولى من نوعها في كأس العالم.
2: والله يعني أنا أشوفها جيدة.
0: جيدة. رغم الخروج.
2: خروج يعني خبرات هي ترى هي خبرات. لو تلاحظ بعد هناك كانت في أخطاء وبعد هناك ما في شكل لكن أنت تعرف إن لما تلعب في هذا الرتم لابد أن يكون عندك معسكرات قوية جدا وإعداد قوي لنوعية هذا الملعب بعدين نوعية اللاعبين المحترفين اللي يخدموك. يعني أنا نقطة واحدة وحتى في الصحف مساعد تكلمت فيها إن لابد أن نختار لعيبة عندها ثقة تمسك كرة. لو تلاحظ المنتخبات تقدر تمسك كرة تحت أي ضغط. المنتخبات العربية يركض لحاله سبرنتات على توسع اجتهاد فردي. نعم. وكأنه ولا أمره تعلم.
1: هو المنتخب الأردني ما كانش محظوظ كذلك لأن المنتخب الجزائري عنده لاعبين يلعبوا في نوادي كبيرة
2: جداً
1: يعني.
2: جداً
1: إيه على عكس المنتخب.
0: حسن باختصار متى تصبح المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم ليس لمجرد تسجيل الحضور وإنما تحقيق نتائج؟
1: تحقيق نتائج بدأت مع المغرب.
0: المغرب صار يبدو استثناء الآن
1: عندما تتحسن عدة ظروف. أول شيء أيوة. يجب أن يكون هناك عدد كبير من اللاعبين اللي يلعبون في نوادي بالخارج بمستوى عالي جدا. كذلك سياسة دولة كاملة ربما في قطر ربما تتغير يفسحون المجال اللاعبين للذهاب يعني في نوادي.
2: أنا أقول هذه النقطة في عربية أن المنطقة هنا يصير حتى فيها احتراف داخلي بينك بالخليج. نعم. اللغة العربية. نعم. سووا التدوير. نعم. خاصة. نعم. اللاعب الخليجي.
0: نعم. شكرا لكم.
2: يعطيك العافية.
0: نتمنى طبعا للمغرب ومصر وبقية الفرق
2: أنا أعتقد أن الجزائر والسعودية بإذن الله.
0: نعم. شكرا لك الكابتن رائد يعقوب لاعب المنتخب القطري السابق وشكرا لك حسان الشاعري مدير موقع وين وين الرياضي وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. الأخير انتهت غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل ساعة إخبارية مع خالد الغربلي. كونوا بخير.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في بروكسل، وهذه أبرز ما. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خليجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. بيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على مضيق هرمز، وعرقجي يقول إن بلاده ستحدد مستقبل إدارة المضيق مع جيرانها، وواشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. مئات القتلى وجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام، بدايتنا من واشنطن حيث تتجه الأنظار إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن مع ترقب انتهاء الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، هذا وسط توقعات بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نحن خلصين الدروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة الشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة.

0: إلى ذلك وثقت بعض المشاهد تحليقا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو ردا على سؤال التلفزيون العربي، قال إن فرنسا ليست على علم حتى الساعة بأي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بعد تصريحات لمسؤول أمريكي لوكالة رويترز عن انسحاب إسرائيلي.
1: بحسب علمنا لم يحدث انسحاب إسرائيلي من لبنان منذ أيام عدة. يبدو أن وقف إطلاق النار أصبح راسخا ومستقرا، وينبغي أن يتيح الآن التقدم نحو اتفاق دائم لخفض التصعيد في المنطقة، ويجب أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الأرض وأن يستفيد منه الشعب اللبناني، وهو ما يقع على عاتق جميع الأطراف. فعلى حزب الله أن يواصل وقف هجماته ضد إسرائيل، ومن الواضح أيضا أن على إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد عسكري والانسحاب من جنوب لبنان.
0: جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك جددت الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق السلام. كما شدد البيان المشترك على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى، ودعت دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية، إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب النخورة.
2: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة، إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: ينضم إلينا من الجليل السيد إبراهيم الخطيب أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. نريد أن طبعا نتحدث عن موضوع الوضع الإسرائيلي، موقف نتنياهو فيما يحدث من مفاوضات مع الجانب اللبناني في الوقت الذي تسعى فيها الولايات المتحدة لفصل مسار لبنان عن إيران من خلال تحقيق إنجاز من هذه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. نسمع نتنياهو يبدي حالة من التمرد، بمعنى إن كان الإنجاز هو تحقيق ما يسمى بالمناطق التجريبية وهذا يعني انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، نتنياهو يؤكد أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. هل نتنياهو يحاول أن يفسد تحقيق أي إنجاز على ملف لبنان وبالتالي حتى يفسد أي إنجاز حتى مع المفاوضات مع إيران؟
3: أنا أعتقد أن المشهد مركب، بمعنى أن واشنطن تريد أن يكون هناك إنجاز في الملف الإيراني وإنهاء الحرب، وربط طهران للملف إنهاء الحرب والذهاب قدما في اتفاق بين واشنطن وطهران مرتبط بلبنان، وبالتالي كان هذا المطلب بإيقاف الحرب على لبنان، وكان هذا الشرط الإيراني بهذا الاتجاه. ولكن إسرائيل لم ترد ولا الولايات المتحدة أرادت أن يكون هناك ربط بين الملف الإيراني والملف اللبناني، وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية للالتفاف على هذا المسار، ومحاولة أمريكية كذلك الالتفاف على مسار طهران من خلال مسار واشنطن، بالقول أننا يعني نحاول الوصول إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية وأننا لم نقدم تنازلات لا لحزب الله ولا لإيران في هذا الاتجاه. وبالتالي نتنياهو ذو صوتين، صوت داخلي إسرائيلي يقول من خلاله أنني مستمر في حربي على لبنان، مستمر في احتلالي لمناطق في جنوب لبنان، وصوت مع واشنطن يقول أنني مستعد لتقديم بعض التنازلات في الانسحابات هنا وهناك، ولكن ذلك مشروط بعدة قضايا مرتبطة بدور الدولة اللبنانية المنوط بها. وبالمناسبة يعني كان هناك تقرير اليوم من القناة 12 الإسرائيلية يشير بشكل واضح إلى تقدم في اتجاه الوصول إلى اتفاق يسعى من خلاله الطرف الإسرائيلي للحصول على موافقة، الطرف اللبناني للموافقة إسرائيلية للانسحاب من مناطق في جنوب لبنان على أساس أنها مناطق تجريبية. وبالتالي هذا الأمر يرضي ويمكن أن يرضي واشنطن والقول أنني أقوم بالانسحابات، ولكن يكون ذلك من خلال مسار الولايات المتحدة وليس من خلال مسار طهران. وبالتالي ستحاول إسرائيل أن تظهر نفسها على أنها تقدم تنازلات محدودة ولكن للولايات المتحدة، وتنازلاتها محدودة يحاول من خلالها نتنياهو القول أنني لم أقدم تنازلات كبيرة وإنما أنا أدرت الملف وأنا مستمر في احتلالي إلى جنوب لبنان. وهذا صوت يوجهه للناخب الإسرائيلي للرأي العام الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي الذي يرى أن نتنياهو بات يتراجع في يعني حدوده التي وضعها في ملف لبنان والملفات الأخرى من خلال الضغط الذي كان من الرئيس ترامب عليه.
0: طيب عمليا هل الصورة واضحة في إسرائيل عما تقصده بهذه المناطق التجريبية؟ يعني الانطباع المعلومات شحيحة جدا، الصورة العامة أن نتنياهو يحاول أن يبقي حقيقة السيطرة على جنوب لبنان إما من خلال الاحتلال المباشر أو وضع شروط تقيد حتى حركة الجيش اللبناني الذي من المفترض أن يستلم مناطق من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
3: صحيح خالد، بالمناسبة يعني في أحد الاجتماعات الأخيرة للكابينيت الإسرائيلي كان هناك سؤال لنتنياهو، ماذا سنفعل الليلة في لبنان؟ بمعنى ليس هناك رؤية واضحة بما سيقوم به نتنياهو في لبنان، وذلك مرتبط بعامل الضغط من قبل واشنطن وحدود الاستجابة الإسرائيلية لمطالب ترامب وحجم الضغط الأمريكي. وبالتالي السؤال المركزي الذي طرحته هو حول طبيعة هذه الانسحابات التي ستكون. التقارير تشير إلى أن هذه الانسحابات ستكون محدودة، هل ستكون لذر الرماد في العيون أي بمعنى إرضاء واشنطن والقول أنني قدمت تنازلات للبنانيين أم أنها ستكون جدية؟ يعني ذلك مرتبط بإرادة نتنياهو وإمكانية المناورة التي يمكن أن يلعبها نتنياهو أمام الصف الداخلي وأمام واشنطن. الحديث عن انسحاب بعض المناطق، مناطق محدودة وفيما يوصف إسرائيليا بأنه تم تطهيرها بين قوسين بين مزدوجين بشكل شبه كامل وإعطائها للدولة اللبنانية، وهناك اشتراطات إسرائيلية على قدرة الدولة اللبنانية على إدارة هذه المنطقة من دون وجود سلاح حزب الله. والأمر الآخر هو يعني الغير واضح حدود هذه الانسحابات، مداها، المناطق التي ستنسحب منها، الجداول الزمنية وغيرها من الملفات غير واضحة. ويبدو أن ما يحدث الآن هو محاولة لإرضاء واشنطن فيما إسرائيل مستمرة في احتلالها في مناطق جنوب لبنان، خصوصا مع هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها إسرائيل المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية القريبة والتي يريد نتنياهو من خلالها الذهاب قدما في حالة انتخابات وهو على الجبهة، وبالتالي محاولة القول للرأي العام الإسرائيلي أنني مستمر في حربي. وبالمناسبة إذا كان هناك انفكاك عن جبهة لبنان فسيكون توجه، وهناك حديث إسرائيلي يتصاعد عن فتح جبهة جديدة مرتبطة بالضفة الغربية، وبالتالي حالة الحرب مستمر بها نتنياهو لأن هذه وفق رؤية نتنياهو يمكن أن تخدمه انتخابيا.
0: طيب إذن نتنياهو محصور بين ضرورة إرضاء ترامب بشكل أو بآخر وأيضا ضرورة إرضاء الناخب الإسرائيلي، يعني ما يحدث على المستوى المحلي الإسرائيلي سيؤثر على قرارات نتنياهو في الأيام والأسابيع المقبلة. كيف هو وضعه الآن وفرص إعادة انتخابه مرة أخرى كرئيس للحكومة؟ لأن هذه الفرص هي التي ستحدد كيف سيتصرف.
3: صحيح، يعني الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن كتلة نتنياهو تصل إلى نحو 51 مقعدا، هناك تفاوت، بعض الإحصائيات الاستطلاعات تشير إلى 50 مقعد، بعضها تشير إلى 52 إلى 53، هذه كلها مرتبطة بالاستطلاعات التي تجريها القنوات الإسرائيلية الرسمية المركزية، لأن هناك قناة 14 التي هي تابعة لليمين الإسرائيلي وتعطي نتنياهو حظوظا أكبر، ولكن

0: كان نجح في المرات السابقة في الوصول إلى حكومة وتحقيق إنجاز انتخابي، يبدو أن هذه المرة هو أبعد. الأمر مرتبط بحالة 7 أكتوبر، الفشل الذي يعني كان لإسرائيل في 7 أكتوبر والذي حاصرها طيلة الوقت ويحاصر نتنياهو طيلة الوقت. الأمر الآخر هو محاولة تعويض نتنياهو هذا الفشل من خلال خطوات استراتيجية مرتبطة بإيران، مرتبطة ببرنامجها النووي وغيرها، ونتنياهو كذلك فشل في هذا الملف استراتيجيا، وإن كان نجح في ضرب بعض الأهداف في إيران ولكنه نجح فشل استراتيجيا في القضاء على المشروع النووي الإيراني والقضاء على النظام الإيراني كما أراد. الأمر الثالث الذي حتى الآن نتنياهو لم يستطع تجاوزه هو حالة الانقسام الداخلي الإسرائيلي. هناك حالة انقسام داخلي إسرائيلي، هذه حالة الانقسام باتت يعني تنصب حول هل يكون نتنياهو بالسلطة أم لا يكون نتنياهو بالسلطة، خصوصا مع ما يلاحق نتنياهو من ملفات فساد وملفات سياسية مرتبطة بالسابع من أكتوبر، وبالتالي حالة انقسام كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي حول نتنياهو من عدمه في السلطة في إسرائيل. وحتى الآن الكفة ترجع المعارضة لنتنياهو، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح هذه المعارضة بتشكيل حكومة، خصوصا أن الاستطلاعات تعطيها كذلك أقل من 60 مقعدا، وبالتالي هي الأخرى لن تكون بالسهولة بمكان أن تنجز حكومة ناجزة خلال الفترة القادمة مع وجود 10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية التي ليس بالسهولة بمكان أن تكون في حكومة إسرائيلية مقبلة.
1: نجاح أو فشل نتنياهو في الانتخابات المقبلة طبعا مرتبط برصيده، بما حققه ورؤية تفسير الإسرائيليين لهذا الرصيد، لكن مرتبط بشيء آخر، هو أن يكون رجل أهم أكثر قدرة من نتنياهو على خدمة مصالح إسرائيل. هل يجد الإسرائيليون الآن في أيزنكوت بديل لنتنياهو، شخصية أفضل من نتنياهو، أم أنه لا يوجد شخص في المعارضة الإسرائيلية قادر على احتلال موقع رئاسة الحكومة؟
0: سؤال مهم. يعني الاستطلاعات الرأي تشير إلى أن تصاعد حظوظ أيزنكوت أن يكون هو بديلا لنتنياهو، ولكن حتى الآن حالة الانقسام الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي هي بين نتنياهو مقابل خصومه، ويعني المعسكر اليميني يرى بنتنياهو هو الذي يمثله ويرى نتنياهو هو القائد الوحيد. حالة انقسام كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، ليست قسم منها مرتبط طبعا بأحداث التي كانت، وقسم منها مرتبط بالسابع من أكتوبر، وقسم منها مرتبط بالفشل في إيران، ولكن قسم كبير منها كذلك مرتبط بحالة حكم نتنياهو التي استمرت يعني لأكثر من 12 عاما، وبالتالي نحن نتحدث عن وجود نتنياهو في السلطة لفترة طويلة، وهناك حالة شرخ إسرائيلية حول نتنياهو ودوره في السلطة في إسرائيل. وكما أشرت أيزنكوت هو بات يشكل يعني حظوظا أكبر في قيادة المعارضة أو اليمين الإسرائيلي، ولكن دعنا لا ننسى أنه في فترات سابقة ظهرت شخصيات مثل غانتس مثل بنت وآخرين، هم شكلوا بديلا لمرحلة معينة لنتنياهو، ولكن لاحقا نتنياهو استطاع أن يخفي حضورهم الانتخابي ويضعفهم، وهذا ما كان في فترات سابقة. هل سينجح نتنياهو هذه المرة أم لا، خصوصا أن من لا يريد نتنياهو سيتجه إلى بديل آخر، ويحاول أيزنكوت تسويق نفسه على أنه يمثل اليمين الإسرائيلي وأنه يمثل بديل لنتنياهو، وبالتالي هو يمين وكذلك بديل لنتنياهو، وبالتالي يحاول جلب أصوات من اليمين الإسرائيلي لتدعمه في الانتخابات القريبة ليطيح هو من طرفه بنتنياهو.
1: أشكرك جزيلا شكرا دكتور إن استطاع. أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، كنت معنا من الجليل. ومن مقر الخارجية الأمريكية ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك مجددا عبد الرحمن. عبد الرحمن، طال انتظارنا ونحن ننتظر إعلان النوايا، إن كان هناك نية لإعلان النوايا.
2: نعم خالد، أيضا الصحفيين ينتظرون، كان من المقرر أن يكون كما أرسلت الوزارة الخارجية للصحفيين في الساعة 2 ظهرا هنا بتوقيت واشنطن، أي في 18 توقيت جرينيتش، أرسلت رسالة للصحفيين بأنهم يجب عليهم الاستعداد لأن المؤتمر الصحفي سيكون 4. وبعد تجمع الصحفيين استعدادا للذهاب إلى أعلى حيث تجرى المفاوضات، بحيث يكونوا في خارج غرفة المفاوضات لإعلان المؤتمر الصحفي، يعني طلب منهم أن يذهبوا إلى غرفة الإحاطة الصحفية، الغرفة التي يجري فيها الإحاطة الصحفية التقليدية للمتحدث الرسمي أو لوزير الخارجية، بدلا من أعلى، لأنه يبدو أنه تم تأجيل المؤتمر ولم يتم تحديد إلى أي متى يتم تأجيله. وهذه إشارة إلى ما تأكد أو ما تسرب من أنباء، ويبدو أن هذا تأكيدا لها بأنه حتى الآن ربما لم يجري اتفاقا على الصيغة النهائية، وهل ستكون بصيغة اتفاق أم ستكون بصيغة إعلان نوايا لا يتضمن اتفاق على أي شيء، على الرغم من

0: هذه المفاوضات أو هذه المحادثات تمتد إلى 3 أيام، اليوم هو اليوم الثالث، وكانت اجتماعات سياسية واجتماعات عسكرية على حد سواء. نحن نعرف أن في الجولات السابقة بعض الجولات كانت سياسية، الجولة الأولى المقدمة في إبريل، ثم بعد ذلك بعد أسبوع في التقوا مع دونالد ترامب في البيت الأبيض الرئيس الأمريكي، ثم بعد ذلك كان هناك جولة عسكرية في البنتاغون ثم جولة سياسية، الآن هي جولة عسكرية وسياسية تمتد إلى 3 أيام. ويتوقع الجانب الأمريكي أو يرغب بمعنى أدق في أن يكون هناك أي مخرجات إيجابية في إعلان النوايا هذا الذي يعني تحدث عنه بصغرة إيجابية ماركو روبيو خلال رحلته إلى الخليج، وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي يحاول أن يضغط على الجانبين لإخراج صيغة إيجابية لإعلانها أمام الصحفيين هنا. يعني الصحفيون هنا ينتظرون الآن أكثر من 1.5 ساعة للموعد الذي كان من المقرر، وبالتالي لا نعرف هل يمكن أن يلغوا المؤتمر الصحفي، هل سيكتفون ببيان. حتى الآن هناك حالة من عدم اليقين موجودة، لكنه حتى الآن لم يطلب من الصحفيين المغادرة، بمعنى أنه ربما يكون الأرجح أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا. لكن ما هي الصيغة التي سيخرج بها هذا المؤتمر، وهل هي صيغة اتفاق إعلان نوايا؟ كل هذا بات غامضا جدا، لكن المؤكد هو أن هناك نوع من أنواع التعثر في الصياغة النهائية بسبب عدم وجود اتفاق بين الطرفين يبدو حتى الآن.
1: أشكرك الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، كنت معنا من مقر الخارجية الأمريكية الذي تجري فيه المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني تحت رعاية أمريكية. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج جددوا تأكيدهم على ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
2: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
3: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
2: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: وفي إشارة إلى اعتماد ممر عمان لإخراج وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عبر ممر يمر من مياه الإقليمية لسلطنة عمان، حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران. كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر المضيق دون التنسيق معها، وأشارت إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها كما جاء في البيان. هذا وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز ارتفاعا متزايدا، حيث وصل عدد عمليات العبور المؤكدة للسفن إلى 70 في 24 من الشهر الجاري. وأظهرت بيانات ملاحية ارتفاع نسبة حركة العبور عند المضيق بنحو 105%، مع تقدم جهود إزالة الألغام وتزايد استخدام السفن للمسار العماني الجديد. هذا ويذكر أن القضايا العالقة المتعلقة بالتفتيش والعقوبات وإدارة المضيق تهدد بعدم عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. كما أظهرت بيانات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق.
4: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل، بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار، فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار، على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية، فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار. فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6.25 ساعة. وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5.10 ساعة. وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4.25 ساعة، على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة، لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز. مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة قشم، أما مسار الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك، وما بين هذين المسارين اللذان يظهران أمامنا على الشاشة يقع المسار التقليدي الذي كانت تعبر منه السفن في الاتجاهين قبل اندلاع الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، في حين يظل حتى الآن هناك ملف مفقود ولم تبدأ أي خطوات عملية فيه، ألا وهو نزع الألغام المنشورة في مضيق هرمز. فرغم إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتم العمل على إنشاء آلية لنزع الألغام من المضيق، تظل ترجمة هذه الوعود والتصريحات على أرض الواقع قيد الانتظار. إلى هنا آخر التطورات.
1: إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي أفاد بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف الجيش في بيانه أن المستهدف هو محمد إبراهيم أبو حدايد، وكان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للحركة. قالت حركة حماس أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، وأشارت الحركة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت حماس في بيانها أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، واعتبرت أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا عن وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية. وحذر دوجاريك من استمرار النقص في الوقود والإمدادات الطبية ومواد الإيواء، ما يحد من قدرة المؤسسات الإنسانية على تلبية احتياجات السكان في القطاع.
3: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
1: في غيام لا تقي حر الصيف، تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية. يعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
5: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
6: ضيق الخيام يزيد المعاناة وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها بينهم مرضى، تكابد الحر والنزوح والمرض.
7: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية، من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
6: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه، رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
8: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرب بنحكحك، طول الليل حكحكة والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي. ها كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
6: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: أفرجت سلطات الاحتلال عن 13 أسيرا فلسطينيا من سجونها باتجاه قطاع غزة، ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بعد دخولهم القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. إلى الكارثة الإنسانية في كاراكاس، حيث قتل 188 شخصا وأصيب 1,520 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات المحلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. ونتابع هذه الصور المباشرة من كاراكاس لعمليات رفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين بعد سقوط عدد من المباني، عشرات المباني حقيقة، في هذا الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس في تصريح للتلفزيون العربي، قالت أن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الهزة الأرضية المزدوجة، وهذه الهزة طبعا التي هي غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
9: حسنا، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظرا للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
10: تواجد هنا في مشفى بيريز دي ليون أحد مشافي العاصمة الفنزويلية كاراكاس، خصص هذا المشفى لاستقبال الجرحى من ولاية لا جوايرا التي تبعد حوالي 30 كيلومتر، وذلك بعد انهيار مشفى الحكومي في مدينة لاغويرا وعجز المراكز الطبية والصحية الحكومية في تلك الولاية عن استقبال الجرحى. حقيقة شاهدنا عديد من الحالات وصلت إلى هنا. تحدثنا مع مديرة المشفى، أشارت إلى استقبال أكثر من 182 حالة لغاية هذه الساعة، 27 منهم حالات خطيرة، تم إجراء عمليات جراحية لهم نتيجة كسور، والبعض منهم يتواجد حاليا في غرفة العناية المشددة. وأكدت أن الفرق الطبية الفنزويلية تساعد كذلك مع فرق الطوارئ والدفاع المدني من أجل إسعاف المصابين وأولئك الذين قد يكونون على بحاجة ماسة لتدخل طبي سريع في أماكن التي شهدت انهيارات كاملة أو جزئية وأضرار مباشرة للمباني السكنية في العاصمة كاراكاس أو التي تصل مباشرة من ولاية لاغويرا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: في السودان تشهد مراكز اللواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع في وقت تستضيف فيه مدينة دمازين أكثر من 40,000 أسرة أو 40,000 أسرة نازحة.
11: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
12: الحاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وقاعد انتهى خلاص، نحن قاعدين سيدة. كان في كروش خب نمشي نشرف السوق، وكان ما في قاعدين سيدة.
11: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
13: الواقع الفردي بيأخذ 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
11: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
14: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين بمعسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
11: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو $240 أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
4: أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: موجة حر تاريخية تضرب أوروبا. موجة الحر في أسبانيا أودت بحياة عدد من الأشخاص خلال 4 أيام فقط، سجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى أول أمس الأربعاء، وأرجع ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. وفي فرنسا أوقفت شركة الطاقة مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية. ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أول أمس أعلى درجة حرارة لشهر حزيران يونيو عند نحو 41 درجة مئوية. إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي أن السلطات الأوكرانية أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة كييف. من جهته قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت ليلا مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، مطالبا موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت على حد تعبيره.

أعلنت الإدارة العسكرية في زاباروجيا الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية جراء الهجمات الروسية. وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. من ناحيته أعلن سلاح الجو الأوكراني التصدي لهجمات روسية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، وتمكن من إسقاط 83 مسيرة. هذا ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الشروع في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا لن تتمكن من تحقيق النصر في هذا الصراع. وشدد ميرتس خلال مشاركته بمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، شدد على أن أوروبا والتحالف عبر الأطلسي مستعدان لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو، قائلا إن الوقت قد حان لبدء المفاوضات وتجميد خطوط المواجهة ووقف أعمال القتال. وأكد المستشار الألماني أن دعم أوكرانيا يمثل بالنسبة إلى بلاده التزاما ثابتا لا يتزعزع في ظل استمرار الحرب مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات. أعلن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي في أثناء مرورها قرب سواحل صقلية. وقال ماكرون في منشور عبر إنستغرام إن عملية الاعتراض نفذت يوم الثلاثاء، وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من عملية مماثلة نفذتها بريطانيا، وتعكس إصرار الدول الأوروبية على تجديد الرقابة على أنشطة أسطول الظل الروسي. ونشر الرئيس الفرنسي مقطع مصورا يظهر فيه عناصر من البحرية الفرنسية وهم يهبطون من مروحيات على متن الناقلة التي تحمل اسم ديليفر.

0: تحتضن واشنطن خلال الأيام المقبلة اجتماعا بين أطراف ليبية لبحث ملف توحيد المؤسسات العسكرية والسلطات التنفيذية في البلاد. وأفادت مصادر عسكرية ليبية للتلفزيون العربي أن وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبد السلام الزوبي وصل إلى واشنطن على رأس وفد أمني لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن جهود إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية. وأوضحت المصادر أن واشنطن ستشهد لقاء مرتقبا بين الزوبي ونائب قائد قوات القيادة العامة في شرق ليبيا صدام حفتر ضمن مساع تقودها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم لدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. المصادر أضافت أن الاجتماع سيبحث أيضا مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية الليبية وآليات تنفيذها تحت مظلة الأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون سعيدا للغاية، وذلك خلال رده على سؤال بشأن بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز F-35. يأتي ذلك بينما كشفت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب وافقت على إحياء ملف صفقة المقاتلات الأمريكية مع أنقرة.
1: لا يخفي ترامب احترامه لأردوغان، ويتحدث أيضا عن احترام أردوغان له. يقول خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض إن الرئيس التركي امتنع عن الانخراط في الحرب إلى جانب إيران استجابة لطلبه. وعندما يسأل إن كان سيوافق على فتح ملف صفقة مقاتلات F-35 مع أنقرة، يجيب بلا تردد:
2: أعتقد ذلك، نعم أعتقد ذلك. انظروا، إنه عضو في حلف الناتو، قد لا يعتبره البعض كذلك، إنه عضو قوي في حلف الناتو. نعم، سأفعل على الأرجح شيئا يسعده كثيرا.
1: ما الذي يجب فعله لإتمام الصفقة؟ يريد الصحفي تفصيلا أكثر، فيحيل ترامب دفة الإجابة إلى نائبه جيدي فانس:
3: حسناً، أعلم أن بيت هيكسيث والفريق بأكمله يراجعون هذا الأمر حالياً، إذ توجد بعض الأمور التي يجب علينا التصديق عليها للتأكد من حدوثها امتثالاً للقانون الأمريكي.
1: كلام فانس يؤكد ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة بشأن موافقة إدارة ترامب على بيع العشرات من محركات الطائرات الأمريكية إلى تركيا، صفقة بقيمة $750 مليون توقعت المصادر إتمامها خلال الأيام المقبلة رغم اعتراضات الكونغرس. هذه الصفقة بقيت لسنوات حبيسة خلاف طويل بعد قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات F-35 وفرض عقوبات عليها عام 2020 بعد حصولها على منظومات الدفاع الجوي S-400 روسية الصنع والتي تعدها الولايات المتحدة تهديدا أمنيا.
0: مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها أو من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس موجة هجوم واسعة حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية، وذلك بعد تصريحات له انتقد فيها موقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد هذه الموجة، سنتابع ما جاء في تقرير فريق مسبار، وبعدها على رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي لمتابعة الأخبار.
4: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة، نادراً ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل: لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية بما يعكس استمرار السجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل، أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل America First، والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه أي عاش الملك. لغوياً هيمنة الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاش المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوبي المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP ولايز وموست هيتد بيرسون، رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل ثاك تيرورست وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناي نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك، وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام، وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية، هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه وجدناها في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحسابات التي أطلقت ثم شاركت في تضخيم التفاعل حول فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي، ارتفعت وتيرة إنشاء الحسابات خلال أشهر محدودة، وسجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، ما يعزز فرضية وجود حملة منسقة ضد فانس وضد ترامب.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خليجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. بيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على مضيق هرمز، وعرقجي يقول إن بلاده ستحدد مستقبل إدارة المضيق مع جيرانها. واشنطن تتهم طهران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. مئات القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: والبداية من واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية مع ترقب انتهاء الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وسط توقعات بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن، لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نأخذ خرشيم الدروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في الجنوب، وكشف أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزدان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية هناك. ووثقت بعض المشاهد تحليقا للطائرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقه بالونات حرارية في الأجواء. جددت الدول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ورحب البيان بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى، ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. معنا الآن من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، كان يفترض بمؤتمر صحفي أن يعقد قبل أكثر من ساعتين من الآن، هل التأخر يعكس صعوبة المفاوضات كما وصفت؟
6: نعم وائل، هذا صحيح جدا، خاصة أنه أيضا دعي الصحفيين في البداية للذهاب إلى أعلى حيث تجرى المفاوضات، بحيث يكون خارج غرفة المفاوضات أو بجانبها، لأنه كان من المتوقع أمريكيا أن يكون هناك ربما تصريحات إيجابية أو إعلان إيجابي يستدعي استقبال هؤلاء المفاوضين خارج الغرفة من أجل مؤتمر صحفي مباشر، لكن بعد ذلك دعي الصحفيين للذهاب إلى غرفة الإحاطة الصحفية التقليدية التي يجرى من خلالها الإحاطات الصحفية، وانتظروا في هذه الغرفة إلى الآن ما يزيد عن ساعتين، وحتى الآن المسؤولين في الخارجية يؤكدون لنا أنهم لم يصلهم أي إشارات من غرف المفاوضات أو من خلال المتابعين المسؤولين الأمريكيين المتابعين لما يجري في المفاوضات أي إشارة بأن مؤتمرا صحفيا سيجري، حتى هذا دفع بعض الشكوك إلى الذهاب بأنه قد لا يكون هناك مؤتمر صحفي ويكتفى ببيان. بالطبع هذا لم يعلن حتى الآن، وهم لم يوجهون بالخروج أو إلغاء العمل الخاص بنا داخل الوزارة الخارجية، وبالتالي هذا يعني أنه احتمالية المؤتمر قائمة، لكن يبدو أن هناك تعثر ربما في الصياغة أو في الاتفاقات أو كليهما، لأننا نعرف أن هناك اتفاقات كما أشرت في مقدمة النشرة وائل، هناك اتفاق حول مسألة المناطق وغيرها، لكن أيضا كيف ستخرج الصياغة؟ هل ستخرج بصيغة إعلان نوايا؟ هل هي صيغة اتفاق يحدد من المستبعد أن يكون هناك اتفاق بالمناطق تحديدا، ربما يكون هناك إعلان نوايا وهو السيناريو الأقرب بسبب حالة التعثر التي نراها، ربما يكون هناك إعلان نوايا بإقرار هذه المسألة وربما بتصورات عامة عنها حول الأراضي وما إلى ذلك، لكن يكون هناك نقاط فنية تفصيلية، خاصة أننا نعرف أن مسألة قلعة قشيف وتلة علي الطاهر وغيرها من الأماكن الاستراتيجية المتداولة إخباريا من لبنان تمثل حجر عثرة كبير جدا، وبالتالي هذا يعكس كلا الأمرين، ربما تأخر في الاتفاق وربما يكون قد جرى اتفاق ولذلك يطلبون منا أن ننتظر مؤتمرا صحفيا، لكن هناك تأخر في الصياغة، وبالتالي ما زلنا في هذا الانتظار جميعنا نحن الصحفيون هنا في وزارة الخارجية في انتظار هذا الأمر، ولا سيما أنه بحسب مسؤولين أمريكيين هنا قالوا أنه هناك محاولة بالفعل للدفع للخروج بصيغة إيجابية عند الحد الأدنى لهذا البيان، لأننا نحن نعرف أن الإدارة الأمريكية هي من اقترحت أصلا فكرة المناطق التجريبية، ولا سيما أننا الآن في الجولة الخامسة وهذه الجولة امتدت 3 أيام وفيها كان السياسي والعسكري معا، لأن الجانب الأمريكي كان يأمل في أن يصل بهذه المفاوضات إلى هذا الاتفاق الخاص بالمناطق التجريبية، وبالتالي إنجاح المسألة هي نوع من أنواع يعني الإلحاح الأمريكي حتى يظهر الجانب الأمريكي وكأنه حقق اختراقا حقيقيا، ولا سيما أن مارك روبيو دائما يؤكد أن هذا ليس مرتبطا بإيران وأنه هذا يرتبط بدولتين سياديتين هما لبنان وإسرائيل، وبالتالي أيضا هناك إصرار من الجانب الأمريكي، هذا ربما يؤخر أيضا المؤتمر للخروج بصورة إيجابية حتى يؤكد أنه الجانب اللبناني والإسرائيلي يعملان بمعزل عن مذكرة التفاهم الإيرانية، وبالتالي هذا كله يدفعنا إلى الانتظار ويدفع الخارجية لطلب الانتظار آملة في تحقيق هذا الاختراق قبل نهاية اليوم هنا في وزارة الخارجية الأمريكية.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يوسف في واشنطن. الآن معنا من نيويورك محمد السطوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي. سيد سطوحي، كم هو مهم برأيك بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب إنجاز أي اتفاق أو حتى اختراق في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
7: بالتأكيد هذا شيء مهم جدا، لأنه إذا كانوا يريدون بالفعل فصل المسارات بين المسار الأمريكي الإيراني من ناحية والمسار الإسرائيلي اللبناني من ناحية أخرى، فعليهم أن يحققوا إنجازا ما على المسار اللبناني الإسرائيلي. هم يريدون أنه يشيروا لأنه الحكومة اللبنانية تستطيع أن تحقق هذا التقدم في المحادثات، تستطيع أن تصل إلى نتائج إيجابية بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي، بالنسبة لوقف إطلاق النار، دون الحاجة للتدخل الإيراني الذي هو في النهاية دعم لحزب الله داخل لبنان. فإذا كان الهدف تحجيم حزب الله وفي النهاية نزع سلاحه، فإن الضرورة تحتم أنه يحققوا نتائج إيجابية في مسار المفاوضات في واشنطن على المسار اللبناني الإسرائيلي. لكن هذا طبعاً طموح أعتقد أنه يواجه مشكلة كبيرة حقيقية، هي أنه إسرائيل لا تريد أن تعطي اللبنانيين هذا التقدم، لأنه هم يربطون انسحابهم بنزع السلاح لدى حزب الله، وهذا في حقيقة الأمر مبرر، مجرد مبرر للبقاء في جنوب لبنان. هم يعلمون أنه لن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله على الأقل في المستقبل القريب، فبالتالي يربطون الانسحاب به حتى يظلون في تلك المناطق التي قاموا باحتلالها.
0: لكن هذا التقدم الذي تسعى كما قلت سيد سطوحي الولايات المتحدة لإحرازه يتطلب ضغطا على إسرائيل بهدف الانسحاب أو حتى موضوع المناطق التجريبية كما سميت، وإسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تقول إنها لن تنسحب من جنوب لبنان، هنا مشكلة إذن.
7: نعم هي مشكلة، لأنه حتى يتعارض مع ما تقوله واشنطن علنا، لأنه كان هناك الكلام عن تلك المناطق ما يسمى بايلوت زونز أو مناطق تجريبية يتم سحب القوات الإسرائيلية منها تدريجيا مع وجود القوات التابعة للجيش اللبناني تدخل في هذه المناطق، ومع نجاح هذه التجربة يتم توسعها في مناطق أخرى. إذا كان الهدف فعلا الإسرائيلي هو أنه يتم وضع قوات تابعة للجيش اللبناني تتحكم في المناطق بجنوب لبنان، وبحيث يتم إبعاد حزب الله ولا يمثل تهديدا للمناطق الشمالية في إسرائيل، فإنه من المفترض أنه يشجعوا على هذا السيناريو الذي وضعته الولايات المتحدة. لكن أنا اعتقادي أنه هذا صعب جدا ما لم يكن هناك ضغط حقيقي من إدارة ترامب على حكومة نتنياهو، لأنه كما ذكرت الهدف هو في الأساس البقاء في منطقة جنوب لبنان رغم أن إسرائيل تنفي ذلك، لكن في حقيقة الأمر أنا اعتقادي أنه في النهاية المنطقة الآمنة التي يريدون إنشاءها في جنوب لبنان ستظل هدفا أساسيا ما لم يتم إجبارهم على الانسحاب، سواء بقوة عسكرية كما حدث في الماضي سنة 2000 أو من خلال ضغط أمريكي كما يحدث الآن.
0: الخشية سيد السطوحي التي يعبر عنها حزب الله ومن معه أن الضغط الأمريكي سيتركز على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى تقديم تنازلات على حساب السيادة اللبنانية، ألا يبدو لك فعلا أنه بالنسبة لساكن البيت الأبيض أو لوزير الخارجية الأمريكي من السهل جدا الضغط على حكومة لبنان؟
7: طبعا حكومة لبنان هي الطرف الأضعف بدون شك في كل هذه المعادلة، ولكن في نفس الوقت ضعفها ربما يمثل أيضا نقطة قوتها، وهذا يعني يبدو شيء غريب، لأنه في النهاية هم يريدون أنه يكون هناك احتواء لحزب الله، أن يكون هناك نزع السلاح لحزب الله. كيف يتم ذلك بينما الدولة اللبنانية ضعيفة والجيش اللبناني غير قادر على تحقيق ذلك؟ كما أنه هناك إشكالية مرتبطة بالتراث والسيناريوهات القديمة للحرب الأهلية في لبنان، لا أحد يريد أن يرى لبنان ينجر مرة أخرى إلى ذلك النزاع.
0: إسرائيل تريد،
7: تلاحظ أنه نعم إسرائيل تريد، ولكن هل يقبل اللبنانيون بذلك؟ يعني في النهاية الحكومة اللبنانية تعلم أنه هذه حرب لن يكسبها أحد، واللبنانيون دفعوا ثمنا غاليا في تلك الحرب وقتل مئات الآلاف، ودخلت سوريا واحتلت لبنان لفترة طويلة. ترامب يتحدث الآن عن دخول سوريا مرة أخرى لنزع سلاح حزب الله والتعامل معه. هذه السيناريوهات كارثية بالنسبة للبنان ومستقبله ووحدة أراضيه وتماسكه المجتمعي والسياسي. لا أعتقد أن اللبنانيين يرغبون في الدخول في هذا المعترك مرة أخرى، هم دفعوا ثمنا باهظا له في السابق ولا أظنهم يريدون تكرار

0: لعدم القيام بعمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وبالتالي عدم انسحابكم معناه أن حزب الله ستكون له الورقة الأقوى، وأنه سيكون هناك دعم له ليستأنف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، فبالتالي عليكم أن تستجيبوا للعملية السياسية حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى في عمليات عسكرية جديدة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبالمناسبة حزب الله الآن لديه قدرات تمكنه من إيقاع أضرار أكبر مما كان يحدث لدى القوات الإسرائيلية قبل انسحابها عام 2000. الآن هناك المسيرات التي أصبحت أكثر حداثة وأكثر قدرة على إحداث التدمير. يمكن لحزب الله بالفعل إذا ما واصلت إسرائيل احتلالها لجنوب لبنان أن يوقع أضرارا كبيرة، لذلك تجد أنه إسرائيل ردها قصف مواقع لبنانية مدنية، نعم، بنية أساسية، لأنها تريد أن تضغط على لبنان إذا ما قام حزب الله باستهداف قوتها في جنوب
1: لبنان. سيد سطوحي، في سعيها لفصل المسارات بين إيران ولبنان، ألا تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد أدركت أن المسارين متلازمان؟ لأنه في النهاية من فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل هو مذكرة التفاهم الإسرائيلية الإيرانية، وقالها الرئيس ترامب أكثر من مرة علنا وعندما كتب على تروث سوشيال أنه في النهاية المذكرة هي من أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار لأن لبنان كان مشمولا بها. ربما يقول مسؤول في البيت الأبيض للرئيس ترامب أو لوزير الخارجية أن الحل لقصة حزب الله وسلاحه موجود في طهران.
0: طبعا واشنطن لا ترغب في ذلك، وإسرائيل بالتأكيد ضد ذلك، لكن الواقع يفرض نفسه. وتلاحظ أنه في مفاوضات جنيف الأخيرة أو مفاوضات سويسرا كانت هناك آلية تم إنشاؤها، كان إيران جزء من هذه الآلية بالنسبة لضبط الأحداث في جنوب لبنان وفي لبنان عموما. ضم إيران لهذه الآلية أو المجموعة العمل التي تم تشكيلها هو اعتراف ضمني بأنه حتى مع رغبتنا في عدم وجود لبنان أو إيران وتدخلها في المسار اللبناني، إلا أنه من غير المنطقي أن يحدث ذلك، وأنه إذا أردنا بالفعل تحقيق تقدم بالنسبة للبنان فلابد أن يكون هناك حوار مع الجانب الإيراني بشأن ذلك. وهم يدركون أنه في النهاية إيران هي ربما القوة الوحيدة التي يمكنها أن تؤثر على قرارات حزب الله، هي التي تقدم له المال والسلاح، وهي التي تقدم له الدعم بكل أشكاله بما يمكنها من الضغط عليه إذا ما كان هناك ضرورة لذلك. وبالتالي هم يسعون لاستخدام إيران في هذا الاتجاه، لكن كما نرى أنه هذا معناه أنه إيران أيضا ستستغل هذه الورقة لتحقيق مكاسبها الأخرى الخاصة بالمعادلة الإقليمية حتى البعيدة عن لبنان.
1: شكرا جزيلا محمد السطوحي، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي في نيويورك. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان، وجددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها على ضرورة حرية الملاحة في المضيق دون رسوم.
2: رغم إعلان وقف إطلاق النار لا تزال تداعيتها تلقي بدلالها على مضيق هرمز، ففي أحدث التطورات تعرضت سفينة شحن لهجوم جنوب شرق السواحل العمانية. وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ سلطنة عمان، ما ألحق أضرارا بالسفينة من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو

0: ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
1: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
0: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
2: من جهتها حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل إيران. وأكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة تعبر دون التنسيق معها، وأشارت إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها كما قالت. قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. أفادت المنظمة البحرية الدولية بتعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان. وأظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت المضيق خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق.
3: لا تنفك الأزمة في مضيق هرمز حتى يأتي كل طرف بين الحين والآخر بمسار جديد لعبور السفن منه. فبعد إعلان إيران خلال الفترة الماضية عن مسار لعبور السفن، أعلنت سلطنة عمان مساء الأربعاء عن مسار جديد للخروج من مضيق هرمز بنشر هذه الصورة التي نعرضها أمامكم على الشاشة. وفقا لبيانات الخريطة العمانية، فإن المسار الجديد يمر بمحاذاة السواحل العمانية بهذا الشكل، بطول معلن يبلغ 62 ميلا بحريا. وإذا ما احتسبنا المسافة ما بين منطقة انتظار السفن إلى أول نقطة في هذا المسار، فإن المسافة الإجمالية تبلغ 80.7 أميال بحرية. لنطلع بشكل أقرب على المسار العماني، نقترب بالخارطة من مضيق هرمز. هنا أمامنا على الخارطة تقع جزيرة طنب، بموازاتها تقع منطقة الانتظار، على أن تتوجه السفن بعدها إلى هذه النقطة المرمز لها بـ WP1، وتبلغ المسافة 18 ميلا بحريا ونصف الميل. وفقا للتعليمات العمانية، فإن هناك سرعات محددة يجب الالتزام بها أثناء الانتقال بين النقطة والأخرى في هذا المسار، فما بين النقطة الأولى وكذلك النقطة الثانية يجب على السفن أن تبحر بسرعة 10 عقد بزمن تقديري يبلغ 6 ساعات وربع الساعة، وما بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة تبحر السفن بسرعة 12 عقدة وزمن يبلغ 5 ساعات و10 دقائق، وما بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة تبحر السفن بسرعة 14 عقدة في زمن تقديري يبلغ 4 ساعات و25 دقيقة، على أن تواصل السفن الإبحار بين النقطة الرابعة والنقطة الخامسة بسرعة 16 عقدة خلال 3 ساعات و55 دقيقة، لتكمل بعد ذلك مسيرها نحو النقطة السادسة حيث تخرج بها من حدود مضيق هرمز، مع الإشارة إلى أن الأزمنة التقديرية قد تختلف وفقا لنوع السفينة والظروف البحرية. الحرس الثوري الإيراني بدوره علق على هذا المسار بنشره تحذيرا مفاده أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون آمنة فقط في ظل الترتيب الإيراني، وأن أي مسار غير الترتيب الإيراني في جنوب هرمز، نتحدث عن المسار العماني، حيث يشير الحرس الثوري بأن هذا المسار أمر خطير وغير مقبول. المسار الذي نشرته إيران سابقا يقع إلى الشمال من المسار العماني، حيث يشتمل على مسارين، واحد للدخول إلى الخليج عبر هرمز وآخر للخروج منه. مسار الدخول يتم بالإبحار ما بين هاتين المنطقتين، ما بين جزيرة لارك وجزيرة قشم، أما مسار الخروج فيتم بالإبحار إلى الجنوب من جزيرة لارك، وما بين هذين المسارين اللذان يظهران أمامنا على الشاشة يقع المسار التقليدي الذي كانت تعبر منه السفن في الاتجاهين قبل اندلاع الأزمة وإغلاق مضيق هرمز، في حين يظل حتى الآن هناك ملف مفقود ولم تبدأ أي خطوات عملية فيه، ألا وهو نزع الألغام المنشورة في مضيق هرمز. فرغم إعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه يتم العمل على إنشاء آلية لنزع الألغام من المضيق، تظل ترجمة هذه الوعود والتصريحات على أرض الواقع قيد الانتظار. إلى هنا آخر التطورات.
2: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي من طهران عن ردود الفعل الإيرانية عن أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة وأزمة مضيق هرمز.
4: بالتأكيد هذه الخطوة خطرة للغاية، خاصة وأننا ما نزال نتحدث خالد عن المراحل الأولى التمهيدية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وبين واشنطن. فشل هذه الخطوات التمهيدية إلى جانب الخطوات الأخرى المتعلقة بالملف اللبناني، ربما قد يوتر الوضع ولا أحد يعلم، ربما إن جرى سوء تفاهم أو سوء تقدير من كلا الجانبين قد يعود بالطرفين إلى المربع الأول، وهذا ما لا يريده الطرفان في نهاية المطاف. من ناحية أخرى، عندما نستمع للبيانات الصادرة من الجانبين الإيراني والعماني وما تلاها من كلام أو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره العماني صباح هذا اليوم، نرى بأن الصورة مختلفة تماما. هناك قراءات أولية في الداخل الإيراني بعيدة عن مسار المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، تنظر إلى المسألة من جانب اقتصادي بحت خالد. ودعني أوضح هذه النقطة، منذ سنوات طويلة أغلب السفن تمر من الممرات المائية القريبة أكثر من السواحل العمانية، ولهذا أسباب أمنية تتعلق بطبيعة التعاطي الدولي مع الجانب الإيراني الذي كان يحظى أو تحظى المياه القريبة من السواحل الإيرانية عند مضيق هرمز بأهمية أمنية كبيرة، تتعامل معها إيران بوضع خاص للغاية يتعلق بنظرتها لبعض الدول في المنطقة من ناحية، وخشية أن يكون هناك تهريب للأسلحة من قبل بعض السفن للداخل، وهذه السردية طرحتها إيران خلال الفترة الماضية خلال فترة الحرب بالقول بأن تغاضيها عن مرور بعض السفن إلى داخل مياه الخليج لسنوات طويلة ربما سهل مرور بعض الأسلحة الحديثة والإمكانيات والرادارات تم استخدامها أمريكيا للهجوم على الجانب الإيراني خلال حربين متتاليتين خلال أقل من عام. ما تحاول إيران بحسب هذه القراءة القيام به مجددا، وإن كان هناك نوع من المناوشات المضبوطة على ما يبدو مع الجانب العماني، يمكن القول بأن إيران تحاول بناء إعادة بناء سمعتها كبلد قادر على تقديم الخدمات اللوجستية عند السواحل الجنوبية، أسوة بكل من الإمارات من ناحية وسنغافورة، ولهاتين الدولتين باع طويل في مسألة تقديم الخدمات بعيدا عن شركات التأمين، بمعنى تقديم حالة تأمين جديدة تخص الدول بعيدا عن شركات التأمين. نعلم أنه كلما زادت خطورة الحركة عند المضيق والممرات المائية المهمة ترتفع أسعار التأمين لهذه السفن، طالما أن إيران تحدد المسارات وتعطي معلومات دقيقة عن أن سير السفن في بعض المناطق قد يؤدي إلى خطر ما أو إلى حوادث ما، هذا يعني أن شركات التأمين ستنجذب أكثر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستية أكثر للتعامل مع إيران نظرا لدقة معلوماتها، وهذا ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما دفع ربما هيئة إدارة المضيق التي شكلت حديثا والتي تحمل بعدا اقتصاديا بحسب الكثيرين هنا في إيران للتحرك الطرق بعد تحذيرات الحرس الثوري الإيراني لتقديم مثل هذه من تقديم مثل هذا البيان. الأيام المقبلة هي ما ستكشف ذلك إن كانت هذه الحوادث ستتكرر مجددا أم لا.
2: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة، وأفاد مراسلنا بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف الجيش أن المستهدف محمد إبراهيم أبو حايد كان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للجهاد. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، وأشارت إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت حماس أن حجم المساعدات التي تصل لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، واعتبرت أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية، ودعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات والبدء في إعادة الإعمار.
5: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
6: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف إطلاق النار؟ وين وقف إطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
5: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا عن ذكرياتهم وتفاصيل صغيرة اختفت تحت الردم. مشاهد تختصر صورة النزوح المتكررة في غزة، عائلات تفقد مأواها وناجون يواصلون البحث عن مساحة آمنة.
7: وقف إطلاق النار مجرد خدعة، مجرد خبر عابر بس على قنوات الأخبار، أما وقف إطلاق نار حقيقي على أرض الواقع ما في أي وقف إطلاق نار. كل يوم في نزوح، كل يوم في تشريد، احنا في نص الليل نزحنا.
5: واقع إنساني متدهور تتفاقم فيه المخاطر الصحية مع استمرار تضرر الخيام وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من وحدات الإيواء والمواد الضرورية لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانيات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
2: أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة الدولية وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي لا يزال المعبر التشغيلي الوحيد لإدخال الإمدادات الإنسانية.
8: شركاء الإيواء حذروا من أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم في غزة بات أقل مقارنة بالأشهر السابقة نتيجة النقص الحاد في مواد الإيواء المرتبط بقيود الاستيراد وصعوبة الوصول إلى بعض مناطق القطاع.
2: في خيام لا تقي حر الصيف تتواصل معاناة النازحين في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأوضاع الصحية، ويعيش قرابة 1,700,000 نازح في مراكز مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
9: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
10: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
11: والله ما أنا عارفة أطلع العرق ماسكة كرتون، وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملاحقة أروح على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
10: شاطئ بحر غزة ملاذ الناس الوحيد قبل الحرب تحول إلى مهلكة صحية تغزوه. رغم ذلك إبراهيم أبو عجوة ينزح هنا، يقول إنه يعيش ظروفا أسوأ من تلك التي عاشها خلال الحرب. يعول 10 من الأولاد، رجاؤه بغد أجمل لهم، يصارع حشرة البعوض لحمايتهم منها.
12: مرض الجلد من المجاري بصيبنا، بيجي البعوضة علينا بتكبى في المجاري بتجي علينا بصيبنا مرض جلدي. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، قول الليل زي الأجرة بنحك حك، قول الليل حك حكا والله كيف جسمنا كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتي. ها كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلانا كتل.
10: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا فلسطينيا من سجونها باتجاه قطاع غزة، ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد دخولهم القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. قتل 188 شخصا وأصيب أكثر من 1,500 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال، واعتبر أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة فنزويلا. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة، بينما تتواصل كما تلاحظون في هذه الصور أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل المدمرة. وقالت مديرة مستشفى فرانسيسكو بيريز دي ليون في كاراكاس في تصريح للتلفزيون العربي إن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.
13: حسنا، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظرا للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
14: متواجد هنا في مشفى بيريس دي ليون، أحد مشافي العاصمة الفنزويلية كاراكاس. خصص هذا المشفى لاستقبال الجرحى من ولاية لا غوايرا التي تبعد حوالي 30 كيلومتر، وذلك بعد انهيار مشفى الحكومي في مدينة لا غوايرا وعجز المراكز الطبية والصحية الحكومية في تلك الولاية عن استقبال الجرحى. حقيقة شاهدنا عديد من الحالات وصلت إلى هنا، تحدثنا مع مديرة المشفى أشارت إلى استقبال أكثر من 182 حالة لغاية هذه الساعة، 27 منهم حالات خطيرة، تم إجراء عمليات جراحية لهم نتيجة كسور، والبعض منهم يتواجد حاليا في غرفة العناية المشددة. وأكدت أن الفرق الطبية الفنزويلية تساعد كذلك مع فرق الطوارئ والدفاع المدني من أجل إسعاف المصابين وأولئك الذين قد يكونون على بحاجة ماسة لتدخل طبي سريع في أماكن التي شهدت انهيارات كاملة أو جزئية وأضرار مباشرة للمباني السكنية في العاصمة كاراكاس أو التي تصل مباشرة من ولاية لا غوايرا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
2: وفي اليابان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تسجيل زلزال بقوة 7.2 قبالة سواحل شمال البلاد، وأشارت إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وقع زلزال قبالة ساحل محافظة إيواتي في شمال جزيرة هونشو على عمق 50 كيلومترا تحت سطح البحر، ولم ترد تقارير عن أضرار جسيمة. ويعد الزلزال الأخير الذي ضرب كاراكاس أحد أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا خلال القرن 21، لكن للبلاد تاريخا طويلا مع الأنشطة الزلزالية بسبب موقعها الذي يعرضها بشكل مستمر لهزات متفاوتة القوة.
15: فنزويلا تستيقظ على كابوس حقيقي، واحد من أعنف الأحداث الزلزالية في تاريخها الحديث. زلزال مزدوج قوي خلف قتلى ومفقودين وانهيار مبان في العاصمة كاراكاس وعدد من الولايات الشمالية.
16: نود أن نعلن أنه وقع زلزالان متتاليان، الأول بقوة 7.2 درجة والثاني 7.5 درجة، وحتى الآن تم تسجيل 20 هزة ارتدادية. هذا حدث ذو عواقب وخيمة،
15: حقيقة جيولوجية مرعبة. هذا الزلزال أعاد إلى الأذهان التاريخ الطويل للنشاط الزلزالي في فنزويلا الواقعة على الحدود النشطة بين الصفيحتين الكاريبية والأمريكية الجنوبية، وهو ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متفاوتة القوة على مدار تاريخها. يعد زلزال كاراكاس عام 1812 من أكثر الكوارث الطبيعية دموية في تاريخ البلاد، بلغت قوته 7.7 وأسفر عن مقتل ما بين 15 إلى 20 ألف شخص، مدمرا أجزاء واسعة من العاصمة ومدن أخرى. كما شهدت فنزويلا خلال العقود الأخيرة عددا من الزلازل القوية، أبرزها زلزال عام 1967 الذي خلف خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى سلسلة هزات ضربت ولاية زوليا في السنوات الأخيرة. يقول خبراء الجيولوجيا إن النشاط الزلزالي في البلاد يرتبط بحركة الصدع الممتد على طول الساحل الشمالي. ومع الزلزال الأخير تواصل فرق الطوارئ تقييم حجم الأضرار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في كارثة يرجح أنها من أبرز الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا خلال القرن 21.
2: في السودان تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطا متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
17: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
18: الهاجاج بدونا شوية شوية كده، يعني رتك اليوم، يعني أقول رتك اليوم وقاعد انتهى خلاص، نحن قاعدين سيدة. كان في كروش خب نمشي نشرف السوق وكان ما في الكايدين زيادة.
17: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
14: الواقع الفردي بيأخذ 7 كيلو من العدس من الذرة وواحد كيلو من العدس وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح ده للفردي لمدة شهر.
17: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
19: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين في معسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
17: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو $240 أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
3: أصبح تأمين وجبة الطعام لم يحرمهم منهم إلى معركة يومية تتفاقم يوميا. عمار المغربي، إقليم النيل الأزرق. إسبانيا هذا الموسم فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير مسبوق وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. وبسبب موجة الحر أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا كبيرا طبعا في درجات الحرارة. ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر بسبب الموجة التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أول أمس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو بلغت 41 درجة مئوية. قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات في أوكرانيا أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية تجاه كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع استهدفت ليلا مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، وطالب موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت كما قال. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: في نتيجة مفاجئة فازت الإكوادور على ألمانيا بهدفين لهدف في آخر جولة من دور المجموعات لحساب المجموعة الخامسة. تقدم الألمان مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الثالثة، لكن الإكوادور سرعان ما عادلت النتيجة بعدها بست دقائق، وتمكنت من اختطاف هدف الفوز في الشوط الثاني لترفع رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث وتتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين أو دور الثاني والثلاثين منتخبا، فيما تصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 6 نقاط رغم الخسارة وتأهل للدور المقبل. وفي المجموعة نفسها فاز منتخب كوت ديفوار على كوراساو بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل وصافة ترتيب المجموعة ويتأهل بدوره أيضا إلى الدور المقبل، بينما ودعت كوراساو البطولة بعد أن تذيرت المجموعة بنقطة واحدة في أول ظهور لها في المونديال. وتخوض تونس بعد قليل في آخر ظهور لها في المونديال اختبارا صعبا أمام هولندا في كانزاس سيتي ضمن منافسات المجموعة السادسة. تونس الذي ودع البطولة بعد خسارتين قاسيتين أمام السويد واليابان سيحاول تفادي هزيمة ثالثة أمام منتخب الطواحين القوي الطامح للتأهل في الصدارة ليضرب موعدا في دور 32 مع المغرب.
1: من الصعب دائما تفسير كل شيء في كرة القدم. عندما تفقد الثقة بنفسك وعندما لا تلعب بالمستوى الذي كنت تقدمه من قبل، لقد كانوا أفضل بكثير خلال التصفيات وكانوا أفضل بكثير في كأس العالم السابقة، أما هذه المرة فليست فترة جيدة للمنتخب التونسي، إنها فترة صعبة جدا وقاسية.
2: نتوقعها مباراة صعبة ضد منتخب تلقى هزيمتين قاسيتين ويرغب في التعويض. أعتقد أن الأداء الذي قدموه أو النتائج التي حققوها في أول مبارتين ستدفعهم إلى رد فعل قوي. نريد الذهاب بعيدا في هذه البطولة ونحن نحترم جميع المنافسين، لا نهاب أحدا لأننا نؤمن بأننا منتخب قوي. Dus daar zijn we en moeten we...

وفي المجموعة السادسة أيضا يصطدم المنتخب الياباني بنظيره السويدي في مواجهة نارية حاسمة على ملعب دالاس. منتخب الساموراي يدخل اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على تونس في الجولة الماضية، ويكفيه التعادل لضمان التأهل ضمن أول مركزين، مع احتفاظه بفرصة انتزاع الصدارة في حال تعثر هولندا أمام تونس. وتسعى السويد إلى تجاوز آثار خسارتها الثقيلة أمام هولندا بتحقيق فوز يضعها في الدور المقبل.

0: الآن مشاهدين تتابعون عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلقاكم أبان الحكيم.
1: في صحيفة نيويورك تايمز سلط الكاتب أنتون تريانوفسكي الضوء على التغيرات التي طرأت على نهج الرئيس الأمريكي تجاه إيران، وأن فكرة أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم كانت ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الجمهورية، لكن مع دفاع إدارة ترامب عن اتفاق السلام المبدئي بدأ منظور مختلف يترسخ في أجزاء من اليمين الأمريكي، مفاده أن إيران كدولة براغماتية يمكن للولايات المتحدة بل ويجب عليها أن تتعلم التعايش معها. ويعتقد الكاتب أن المقابلات والتصريحات تظهر أن تحول اليمين عن الموقف الجمهوري المتشدد التقليدي تجاه إيران مدفوع بعوامل تتجاوز رغبة ترامب في النأي بنفسه عن الصراع. كما يعتبر الكاتب أن التحول الجذري في موقف الإدارة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى قناعة ترامب بأن الجيل الأمريكي الجديد يرفض الحرب مع إيران ويفضل الحلول الدبلوماسية، حيث يختار الرئيس مصلحته السياسية على التاريخ الأمريكي. ويرى تريانوفسكي أن ترامب وفريقه يتعمدون الظهور إعلاميا مع الأشخاص أصحاب التأثير الأكبر بين الأوساط الإعلامية، ما يؤكد استهدافهم الجمهور الأمريكي الشاب بقناعات تتوافق مع الجيل وليس بما يعكس الإرث السياسي الأمريكي. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال توم نيكولز عن مراحل استسلام الرئيس الأمريكي أمام إيران، وأن التغييرات التي رافقت حرب ترامب على إيران من التهديد بإزالة النظام إلى تقديم تنازلات له تبدو وكأنها سيناريو لمسلسل لا يمكن التنبؤ بتفاصيله بسبب تقلبات الرئيس. ويشير الكاتب إلى أن وعود الرئيس بدأت برغبته بتخليص الشعب الإيراني من ظلم النظام الحالي ومنحهم الحياة التي يستحقونها، لينتهي به المطاف موافقا على امتلاك إيران الصواريخ ومقدما تنازلات مالية واقتصادية كبيرة لطهران. ويلفت الكاتب إلى أن صمود النظام الإيراني رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي العنيف دفع إدارة ترامب إلى تغيير لهجتها بشكل جذري، حتى بدأ الرئيس وأعضاء إدارته باستعراض مجموعة من التفسيرات لحق إيران بامتلاك القوة والأسلحة. ويرى الكاتب أن التطورات الأخيرة في المفاوضات تؤكد أن ترامب شخص انتهازي لا يفكر إلا في مصلحته الشخصية، حيث اختار التوافق مع النظام الذي هدد بإزالته حتى لا يخسر مستقبله السياسي في انتخابات التجديد النصفي. إلى مجلة فورين أفيرز الأمريكية، وفيها رأى الكاتب جيمس جيفري أن إيران لم تنتصر في الحرب وأن واشنطن فشلت مع إسرائيل في تحقيق العديد من أهدافهما، إلا أن الصراع الإقليمي وضع الولايات المتحدة وحلفائها في موقف أقوى في الشرق الأوسط، بينما أضعف إيران بعد أن دمرت شبكتها من الجماعات المسلحة بالوكالة إلى حد كبير. ويعتبر الكاتب أن انتصار إيران الوحيد في هذه الجولة من الصراع يتمثل في قدرتها على إغلاق مضيق هرمز وإلحاق أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم، إلا أن إغلاق المضيق يضر بإيران أيضا، ومن المرجح أن يتضاءل تأثير الإغلاق بمرور الوقت. ويعتقد الكاتب أنه بدلا من أن تعتبر الحرب فشلا في السياسة الخارجية، قد تكون بمثابة الحلقة الأخيرة في جهد ناجح لاحتواء التهديدات الإقليمية التي تشكلها طهران وتحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويؤكد جيفري أن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن في موقف تفاوضي أفضل مما كانت ستكون عليه لو بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، فالعقوبات الاقتصادية والتدمير لجزء كبير من البنية التحتية النووية الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر يمنحان الولايات المتحدة نفوذا في المفاوضات الحالية. ختاما مع صحيفة الجارديان لبريطانيا، وفيها كتب أندرو روث عن توريط ترامب نائبه جي دي فانس في الحرب مع إيران، وأن فانس يقوم بأكبر مغامرة كنائب للرئيس بوصفه الوجه الإعلامي لاتفاق وقف إطلاق نار هش مع إيران، لكنه قد يكون أفضل فرصة له ليستعيد توازنه. ويلفت الكاتب إلى أن فانس المعارض الشرس لحروب الإدارات السابقة التي لا تنتهي يجد نفسه الآن مضطرا للدفاع عن أكبر تدخل عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ سنوات. ويعتقد الكاتب أن موافقته لنهج ترامب وقراراته بشأن إيران عرضت فرصه الكبيرة كمرشح محتمل للرئاسة في 2028 للخطر، وسط بزوغ نجم ماركو روبيو الذي أثبت أنه مسؤول دبلوماسي من الطراز الرفيع. ويرى روث أن ترامب وضع فانس أمام مهمة تقديم شروط لإيران تشمل تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وحوافز أخرى، ما جعله هدفاً لأعضاء حزبه المتشددين والمؤيدين لإسرائيل.
2: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خارجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. بيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على مضيق هرمز، وعراقشي يقول إن بلاده ستحدد مستقبل إدارة المضيق مع جيرانها، وواشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. يأتوا القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

0: تتجه الأنظار إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ترقب انتهاء الجولة الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وسط توقعات بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
1: بين الانسحاب المشروط والسيادة المؤجلة، جولة خامسة من المحادثات بين بيروت وتل أبيب تختتم في واشنطن لكن دون اختراق حاسم. فبينما يتمسك لبنان بانسحاب الاحتلال من المناطق التي يسيطر عليها وتحديد جدول زمني واضح لذلك، تواصل تل أبيب ربط أي انسحاب إضافي بمسألة نزع سلاح حزب الله، بل تؤكد أنها لن تغادر ما تعتبره مناطق أمنية ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.
2: نحن خلشين من دروم لبنان،
3: نشرف على جنوبي لبنان من قلعة لشقيف، وسنبقى في المناطق التي سيطرنا عليها هناك مهما تطلب ذلك من وقت، ولن ننسحب من لبنان.
1: وفي موازاة ذلك، تصريحات أمريكية تبرز بشأن تفعيل آلية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى التصعيد.
4: اليوم هو الثالث من جولة المحادثات التي استمرت 3 أيام بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية. أعتقد أننا قضينا يوما جيدا للغاية بالأمس، ونحن قريبون جدا كما نأمل من التوصل إلى التزام يعكس الاهتمام والنوايا المشتركة بين البلدين.
1: غير أن الخلاف الأبرز يتمحور حول ما يعرف بالمناطق التجريبية، حيث تسعى واشنطن إلى إنشاء مناطق يتولى الجيش اللبناني مسؤوليتها الأمنية الكاملة، فيما يصر لبنان على أن يبدأ أي مسار جديد بانسحاب إسرائيلي فعلي من الأراضي المحتلة. وفي الداخل اللبناني لا تزال التباينات السياسية حاضرة حول طبيعة التفاهمات المطروحة وحدود القبول بها، إذ تجدد كتلة حزب الله البرلمانية رفض المفاوضات المباشرة، ما يضيف تعقيدات جديدة إلى مشهد تفاوضي بالغ الحساسية.
5: إياكم أن تقدموا له أي تنازل، ولن نسمح لكم بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا.
1: وبين الضغوط الأمريكية والتشدد الإسرائيلي والانقسام اللبناني، يبقى التحدي القائم حول إمكانية النجاح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تبقى الحدود الجنوبية رهينة التوتر وعدم اليقين.
0: ميدانيا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص في استهداف بسيارة إسرائيلية مركبة في بلدة ميفدون جنوبي لبنان. وأكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي نقطة في المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد. وكشف المصدر أنه كان يفترض خروج الجيش الإسرائيلي من منطقة الوزان عين عرب، لكنه عاد وتقدم واضعا سواتر ترابية في المنطقة. إلى ذلك، وثقت مشاهد تحليقا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بلدات القطاع الأوسط جنوبي لبنان، إضافة إلى إطلاقها بالونات حرارية في الأجواء. جددت دول الخليج والولايات المتحدة في بيان مشترك الالتزام الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ورحب البيان الأمريكي الخليجي بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بهدف تهيئة الظروف لإبرام اتفاق سلام، كما شدد على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض بشأن لبنان وعدم ربطه بأي نزاعات أخرى. ودعا دول الخليج والولايات المتحدة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان واستعادة احتكار الدولة للقوة. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن قوات اليونيفيل تواصل رصد التزام عام بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم تسجيل أي عمليات إطلاق صواريخ أو غارات جوية منذ الثلاثاء الماضي. وأضاف دوجاريك أن اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وتحركات عسكرية برية شملت آليات مدرعة وأعمالا هندسية إلى جانب وجود زوارق إسرائيلية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب الناقورة.
4: بعثة اليونيفيل رصدت انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني معظمها بطائرات مسيرة إلى جانب أنشطة برية للجيش الإسرائيلي ضمن منطقة عملياتها شملت أعمالا هندسية وتحركات مدرعة ولوجستية.
0: أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة جنوب شرقي ميناء في سلطنة عمان. في الأثناء جددت الولايات المتحدة ودول الخليج تأكيدها ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم.
6: النار لا تزال ففي أحدث تطورات العمانية أن سفينة شحن على بعد 7 أميال جنوب شرق أحد موانئ من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو أي تأثيرات بيئية. وعلى خلفية الهجوم سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء من مضيق هرمز حتى الحصول على مزيد من التوضيحات. وأشارت المنظمة إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم في خليج عمان لم تعبر بموجب إطار عمل الإجلاء الخاص بها. بالتزامن مع ذلك تسارعت التحركات السياسية والدبلوماسية لتؤكد أولوية حماية حرية الملاحة وتفتح نقاشا بشأن مستقبل إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وفي أحدث موقف أمريكي أكد وزير الخارجية ماركو روبيو عقب الاجتماع الأمريكي الخليجي في البحرين أن واشنطن ترفض فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرا إلى عدم وجود دعم من دول الخليج لأي إجراءات من هذا النوع.
4: من الأمور التي اتضحت جليا أنه لا يوجد أي تأييد على الإطلاق من جانب دول الخليج لأي نوع من الرسوم أو المصاريف أو أي شيء آخر يفرض على استخدام المياه الدولية، وقد أوضح الرئيس أن هذا لن يحدث.
6: وتطابق هذا الموقف مع ما ورد في البيان الأمريكي الخليجي المشترك الذي شدد على أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات وإنهاء الأعمال العدائية، داعيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة، ورافضا أي رسوم أو ضرائب أو محاولات السيطرة على هذا الممر. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه أجرى اتصالا وصفه بالمثمر مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، مؤكدا اتفاق الجانبين على إطلاق حوار بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز إلى جانب بحث آخر التطورات المتعلقة بالممر البحري، مع التشديد على أهمية التنسيق الإقليمي في هذا الملف. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده جددت خلال الاجتماع الخليجي الأمريكي دعمها لمبادرات السلام والتزامها بالحوار وحرية الملاحة، في تأكيد على مواصلة مسقط جهودها الرامية إلى تثبيت التهدئة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
0: حذرت الهيئة الإيرانية للممرات البحرية في الخليج مما وصفته بعواقب إبحار السفن عبر مضيق هرمز خارج المسار المحدد من قبل طهران، كما أكدت الهيئة أنها لن تضمن المرور الآمن لأي سفينة إلى أن مالك السفينة ومشغلها وقائدها يتحملون مسؤولية عواقب الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الاجتماع الوزاري الخليجي الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتابع أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الحلول الدبلوماسية. أفادت المنظمة البحرية الدولية بتعليق خطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز مؤقتا بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان، كما أظهرت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 57 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وعلى متنها قرابة 1100 بحار، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وتستهدف مساعدة نحو 11,000 بحار على مغادرة المضيق. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غربي مدينة غزة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل جريح في حالة خطرة إلى مجمع الشفاء الطبي جراء الاستهداف الإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد عسكري في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأضاف الجيش في بيان أن المستهدف محمد إبراهيم أبو حدايد كان قائدا في منظومة الإنتاج التابعة للحركة. قالت حركة حماس إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب والحصار، مشيرة إلى تفشي الجوع والفقر وانهيار الخدمات الصحية وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأكدت الحركة في بيان أن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع لا يلبي الاحتياجات الفعلية للسكان، معتبرة أن إدخال كميات محدودة لا يمكن أن يكون بديلا من وقف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل. وحملت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
7: تعود مشاهد الدمار في غزة إلى صدارة المشهد من جديد، حيث تختلط أنقاض الخيام ببقايا أوتادها وتكشف آثار القصف فصولا جديدة من مأساة نزوح لا يبدو لها نهاية. بين الركام يقف النازح أحمد ياسين يبحث عن أثر لمأوى كان آخر ما تبقى له عقب غارة جوية استهدفت خياما تأوي عائلة نازحة في مدينة غزة.
8: يعني في كل لحظة هان قصف هان قصف هان اغتيال هان دمار هان، وين وقف اطلاق النار؟ وين وقف اطلاق النار اللي بتحكوا عنه والهدنة اللي بتحكوا عنها وينها؟
7: وسط الغبار والحطام تمتد أيادي الأطفال بين الأنقاض بحثا

0: عابر بس على شريد. احنا في نص الليل
1: تدور تراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إدخال مئات الآلاف من وحدات الإيواء والمواد الضرورية لحياة كريمة. ومع ضعف إمكانات الاستجابة تتسع معاناة المخيمات في ظل انتشار الحشرات والقوارض، بينما لا تزال مئات الأصناف اللازمة لتشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية ممنوعة من الدخول إلى القطاع وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. المكتب حذر من أن استمرار القيود على إدخال الاحتياجات والمعدات الأساسية يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تعطيل عملية إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي. أزمة تتفاقم فصولها يوما بعد آخر مع اتساع التحديات التي تواجه السكان في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه ومحطات الضخ ووجود أكثر من 200,000 حفرة امتصاصية في مختلف مناطق القطاع، ما يفاقم مخاطر تلوث مصادر المياه وانتشار الأمراض لا سيما في مناطق النزوح.
2: أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين يواصلون إدخال المساعدات

0: مليون وسبعمائة ألف نازح في مراكز نزوح مكتظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في حين يضطر بعضهم للجوء إلى شاطئ البحر هربا من الحر رغم المخاطر الصحية.
1: شمس حارقة وحرارة مرتفعة، وداخل هذه الخيام بأقمشتها المهترئة عوائل وأسر بمن فيهم من شيوخ كبار وأطفال مرضى.
2: ضيق الخيام يزيد المعاناة، وشح المياه يفاقمها. أم علي أبو سلطان تسكن هنا، مريضة ترعى أحفادها، بينهم مرضى تكابد الحر والنزوح والمرض.
3: والله ما أنا عارفة أطلع العرق، ماسكة كرتون وأنا عاملة فتح بطن والتهبت العملية من العرق اللي بينزل مني كله بتصفى في بطني، والتهبت عمليتي ومش ملحقة على المستشفيات أغير على عمليتي، وغير الدبان وغير الناموس وغير يعني ما أنت عارف الفيران. الصبح أنا لقيت 4 فيران تحتية.
2: تحول إلى مهما ذلك إبراهيم وعشرة من الأولاد، حشرة البعوض
4: من المجارب، المجارب تجي علينا بصيب. يعني قد ما حطيت براهم نفس الحاجة، طول الليل زي الأجرب بنحكحك، طول الليل حكحكة والله كيف جسمنا، كلنا نفس الحاجة. تعال يا أتا. ها كل نفس كل يوم نصل يعني هذه قصة المجاري كتلنا كتل.
2: كانت لكل هؤلاء بيوت تحميهم من حر الصيف وشظف العيش، لكنهم اليوم بالكاد يعيشون في شبه خيمة. وفقا لأوتشا ينزح أكثر من 1,700,000 مواطن في 1,600 موقع نزوح مثل هذا، يقيم 88% منهم في خيام. وذكرت أن الخيام ليست حلا مستداما ولا يمكن الاعتماد عليها لمدة طويلة، داعية إلى الانتقال إلى حلول إيواء أكثر متانة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 13 أسيرا فلسطينيا من سجونها باتجاه قطاع غزة، ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد دخولهم القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. لقي 188 حتفهم وأصيب 1520 جراء زلزال مزدوج هو الأقوى في فنزويلا منذ عام 1900 وفق السلطات الفنزويلية. وأعلن مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية معبأة بالكامل بعد الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، معتبرا أن الوضع يتطلب جهدا جماعيا هائلا لمساعدة كاراكاس. وأعلنت بلدان كثيرة أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا والهند والصين استعدادها لتقديم المساعدة. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رصد الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وسيخصص 50 مليون دولار منها لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأوردت الخارجية الأمريكية في بيان أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفتوح

0: كاس في تصريح للتلفزيون العربي أن القطاع الصحي يمر بحالة طوارئ قصوى للتكفل بالمصابين والجرحى جراء الهزة الأرضية المزدوجة التي ضربت البلاد بشكل غير مسبوق.
1: حسناً، نحن نمر الآن بحالة طوارئ قصوى أعلنتها الرئيسة دلسي رودريغيز، وبطبيعة الحال استنفرنا كافة طواقمنا نظراً للتوافد الكبير للجرحى، إذ ضربت المنطقة هزة أرضية مزدوجة بلغت قوة الأولى 7.1 والثانية 7.4، وهو حدث غير مسبوق على كوكب الأرض.
2: تواجد هنا في مشفى بيريس دي ليون، أحد مشافي العاصمة الفنزويلية كاراكاس. خصص هذا المشفى لاستقبال الجرحى من ولاية لا غوايرا التي تبعد حوالي 30 كيلومتر، وذلك بعد انهيار مشفى الحكومي في مدينة لا غوايرا وعجز المراكز الطبية والصحية الحكومية في تلك الولاية عن استقبال الجرحى. حقيقة شاهدنا عديد من الحالات وصلت إلى هنا، تحدثنا مع مديرة المشفى، أشارت إلى استقبال أكثر من 182 حالة لغاية هذه الساعة، 27 منهم حالات خطيرة، تم إجراء عمليات جراحية لهم نتيجة كسور، والبعض منهم يتواجد حاليا في غرفة العناية المشددة. وأكدت أن الفرق الطبية الفنزويلية تساعد كذلك مع فرق الطوارئ والدفاع المدني من أجل إسعاف المصابين وأولئك الذين قد يكونون على بحاجة ماسة لتدخل طبي سريع في أماكن التي شهدت انهيارات كاملة أو جزئية وأضرار مباشرة للمباني السكنية في العاصمة كاراكاس أو التي تصل مباشرة من ولاية لا غوايرا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: إلى السودان، حيث تشهد مراكز الإيواء في إقليم النيل الأزرق ضغوطاً متزايدة على الخدمات الإنسانية مع استمرار تدفق النازحين من مناطق النزاع، في وقت تستضيف فيه مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة.
3: تجلس هذه الأم أمام ما بقي لديها من غذاء، تحاول أن تحضر منه ما يكفي لسد جوعهم. هنا لا يتعلق الأمر بما يرغبون في تناوله، بل بما هو متاح لتجاوز يوم آخر في مواجهة الجوع في ظل خيارات محدودة ومساعدات لا تكفي في كثير من الأحيان لتغطية الاحتياجات المتزايدة.
4: الهاجات بدونا شوية شوية كده، يعني رزق اليوم، يعني أقول رزق اليوم وباقي انتهى، خلاص نحن قاعدين زي ده. كان في كروش خب نمشي نشتري في السوق، وكان ما في قاعدين زي ده.
3: منظمة الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الغذاء الإسلامية تقدم شهريا مساعدات غذائية تستهدف أكثر من 30,000 أسرة نازحة موزعة على 13 مركز إيواء في إقليم النيل الأزرق.
5: الواقع الفردي بيأخذ 7 كيلو من العدس من الذرة و1 كيلو من العدس، وممكن تقول ربع رتل بتاع الزيت وربع كيلو بتاع ملح، ده للفردي لمدة شهر.
3: وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في مراكز الإيواء، تتواصل الجهود الحكومية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية من أجل إيجاد شراكات لتقديم الدعم للنازحين وتخفيف أوضاعهم الصعبة.
6: قدمنا حزم غذائية كبيرة بالنسبة للنازحين في معسكرات كرامة 3 و4 و5 و6 و1. هذه المعسكرات قدمت لهم سلال غذائية، أكثر من 18,000 سلة غذائية قدمت لهذه المعسكرات.
3: تحتضن مدينة الدمازين أكثر من 40,000 أسرة نازحة، وسط عجز في الاحتياجات الغذائية يقدر بنحو 60%، كما قدمت منظمات دولية مساعدات نقدية بلغت نحو 240 دولارا أمريكيا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، استهدفت 675 أسرة في مرحلة أولى، إلى جانب سلال غذائية شهرية تستهدف أكثر من 40,000 أسرة. ورغم هذه التدخلات، لا تزال الفجوة الإنسانية كبيرة في ظل استمرار تدفق النازحين وتزايد الاحتياجات.
7: أصبح تأمين وجبة الطعام هاجسا يوميا لآلاف النازحين هنا، فالنزوح لم يحرمهم من منازلهم ومصادر رزقهم فحسب، بل دفعهم إلى معركة يومية لتأمين لقمة العيش في ظل أوضاع معيشية تتفاقم يوميا ومساعدات لا تواكب حجم الاحتياجات. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: أودت موجة الحر في إسبانيا هذا الموسم بحياة عدد من الأشخاص خلال 4 أيام فقط، وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلس الثالث في مدريد زيادة حالات الوفاة ما بين الأحد الماضي حتى الأربعاء، مرجعا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. أوقفت شركة الطاقة الفرنسية مفاعلين نوويين كإجراء لحماية البيئة بتجنب تصريف المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة جراء موجة حر قياسية. ودعا رئيس بلدية باريس السكان إلى توخي الحذر مع استمرار موجة الحر التي تضرب غربي أوروبا وتسببت في عشرات القتلى. وعانت باريس من يوم آخر بعدما سجلت أول أمس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو عند نحو 41 درجة مئوية. إلى أوكرانيا، حيث قال مراسل التلفزيون العربي إن السلطات الأوكرانية أصدرت تحذيرا من إطلاق صواريخ باليستية روسية باتجاه العاصمة كييف. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية استهدفت ليلا مستودعات لتخزين النفط في إقليم كراسنودار الروسي على بعد 300 كيلومتر من خط الجبهة. وأضاف زيلينسكي أن بلاده ستواصل تنفيذ ما وصفها بالعقوبات بعيدة المدى في العمق الروسي، مطالبا موسكو بالسعي إلى دبلوماسية حقيقية بدل محاولة الخداع وكسب الوقت. أعلنت الإدارة العسكرية في زابوريجيا مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وضواحيها خلال الساعات الماضية. وأوضحت الإدارة أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن أضرار في منازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية جراء الهجمات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت نحو 900 ضربة استهدفت 49 بلدة وقرية في المقاطعة. من ناحيته، أعلن سلاح الجو الأوكراني التصدي لهجمات روسية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا، وتمكن من إسقاط 83 مسيرة.

0: ختام هذه النشرة، والآن إلى برنامج مسبار.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. في مسبارنا اليوم: حشود سورية على حدود لبنان، وميلوني وجريمة أمريكا النووية، وغارة تقتل زيلينسكي. ابقوا معنا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: يمضي الاتفاق بين طهران وواشنطن بخطى يترقبها العالم بأسره وسط تنافر بين أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين. وفي حين عنونت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يطلق ادعاءات كبيرة بشأن المحادثات مع إيران لكن إيران تناقضه باستمرار، كان ترامب يتحدث عن أن الأمور تسير جيدا في لبنان وعن انسحاب محدود، فيما كان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يؤكد في بيان له أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحزم لإحباط أي تهديدات تستهدف جنوده في لبنان. اللجان الإلكترونية الإسرائيلية زادت على موقف نتنياهو وشعللت جنوب لبنان، والدليل مقطع مصور أرفقته بخبر يقول: اليوم فوق قرية التنف المعادية مرتفعات علي طاهر بالقرب من النبطية، هذه هي القيادة السرية لحزب الله، تقول هذه الحسابات، والمقر الرئيسي، والآن العشرات من الإرهابيين محاصرون تحت الأرض وسندمرهم جميعا. بغض النظر عن معلومات الهلس الجغرافية في البوست، فليس في جنوب لبنان قرية اسمها التنف. مشاهد الفيديو.
1: فرت بنيت، الله أكبر الله أكبر، راحتك فرت بنيت، يا لطف الله الله أكبر، لك الضرب الثاني، لك لك يا لطف الله، شو ولع، الله أكبر، بعد في واحد.
0: هذا خبر زائف، مع أن الفيديو يوثق بالفعل غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية في جنوب لبنان، إلا أنه قديم، فهو يعود إلى 27 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2025، أي منذ سنة كاملة. ويذكر اللبنانيون ذلك اليوم جيدا، حيث قصف طيران الاحتلال منطقة كفر تبنيت بشكل عنيف، واستخدم في هجومه صواريخ ارتجاجية أحدثت ارتجاجات ودويا هائلا في أرجاء المنطقة. إذن لا داعي لاستغلال أحداث قديمة في ادعاءات جديدة. اضطرت دولة الاحتلال إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان بشكل مفاجئ جراء ضغوط أمريكية شديدة. وفي نفس يوم تعليق عدوانها، زعمت صفحات إخبارية يمينية ناطقة باللغة الإنجليزية أن تل أبيب حققت نصرا مؤزرا في عملية نوعية، ونشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول: ضربة قوية لحزب الله المدعوم من إيران، أفادت التقارير بمقتل عدد كبير من عناصر حزب الله في غارات جوية إسرائيلية متجددة على جنوب لبنان. وتضيف أن الإرهابيين يستخدمون الأماكن الدينية والمناطق المدنية وحتى المستشفيات كمخابئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتكرار مثل هذه الادعاءات مجرد محاولة للتبرير حفظناها من أيام غزة وما قبل غزة. نشاهد الفيديو.

الخبر ليس صحيحا، فقد كشف بحثنا العكسي في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور منشور على الإنترنت منذ 6 أكتوبر من عام 2024، وهو يوثق نسف قوات الاحتلال مسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان. وكالعادة قد قرأنا التبريرات. بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل سوريا في لبنان لما وصفه بضرورة، اسمع هذه، التعامل مع حزب الله، وتأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لن تتدخل في لبنان إلا بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وذلك في تصريح له إلى شبكة CNN الأمريكية. قامت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بسبق صحفي لم يسبقها إليه أحد، فروجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول ترامب يقول سأأمر أحمد الشرع بدخول لبنان، والجولاني يقول لن ندخل لبنان، والدبابات السورية تتجه نحو الحدود السورية اللبنانية، فمن نصدق حسب المنشور، ترامب أم الجولاني أم الدبابات المتجهة إلى الحدود؟ وهل سيدخل السوري بإمرة الجولاني أم بقيادة أنس خطاب؟ طبعا الإشارة إلى وزير الداخلية السوري. نتابع الفيديو سويا ثم سنبين لكم حقيقة ما يتم تداوله.

0: من سوء حظي المفبركين والأخ عمر رحمون تحديدا أن المنشورة مضلل لسبب بسيط، أن هذا المقطع بالتحديد مجتزأ من فيديو أطول نشره التلفزيون العربي في 12 من شهر أغسطس من العام الماضي 2025، وهو يظهر عددا من الناقلات، ناقلات الدبابات على الطريق الواصل بين مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، ولم تصدر أي تصريحات رسمية توضح طبيعة هذه التحركات أو أهدافها في ذلك الوقت. يعني الموضوع عمره 10 شهور على الأقل، لذلك العبوا غيرها أعزائي المفبركين. ما شفناش دبابات رايحة على الحدود السورية اللبنانية، وباقي التعبيرات اتركوا للتاريخ أن يؤكد حقيقتها من كذبها. من سوء حظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه دخل في ملاسنة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الأسبوع الماضي، وعندما ظن الجميع أن ميلوني اكتفت من غسل وكوي ترامب وانشغلت بأمور أخرى، تداولت صفحات إخبارية على منصة إكس مقطعا مصورا أخرجت فيه رئيسة وزراء إيطاليا مضبطة اتهامية بحق ساكن البيت الأبيض بل وكامل الولايات المتحدة، حيث أرفق المقطع بتعليق يقول: رد لافت من ميلوني على تحذير ترامب بشأن إيران، ترامب نقطتان، إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن إيطاليا ستختفي خلال دقيقتين. ترد ميلوني: بحسب ما أعلم من بين الدول التسعة التي تمتلك أسلحة نووية هناك دولة واحدة فقط استخدمتها وهي الولايات المتحدة الأمريكية. دائما هذه الجملة تأتي في سياق رد مفحم على أمريكا حتى إن لم يقلها صاحبها، لكنها جملة صحيحة. نستمع إلى ميلوني.
1: all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso, esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto.
0: Grazie. أول ما نسمع اللغة الإيطالية نتذكر الباستا والبيتزا، نجوع على طول. المنشور مضلل بل زائف. ميلوني لم تتحدث في الفيديو الذي شاهدناه عن السلاح النووي ولا عن إيران. المقطع صور في 15 من شهر أبريل الماضي، أي منذ أكثر من شهرين، وقد نشرته وكالة أنباء أي بي في نفس اليوم. ميلوني كانت تجيب على أسئلة الصحفيين بخصوص تعليقات ترامب المسيئة بحق الحبر الأعظم في الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا ليو 14، فقالت إن كلام الرئيس الأمريكي غير مقبول، وعبرت عن تضامنها الكامل مع بابا الفاتيكان، وأبقت آنذاك على اعتبارها الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا ذا أولوية رغم تصريحات المسيئة لرئيسه اللي شايف نفسه فوق الجميع، لا يحكمه دين ولا قانون بس أخلاقه وضميره اللي مش متأكد إنهم حيدخلوه الجنة. هذا على حد قوله، أنا ما جبتش حاجة من عندي. الأخ طويل العمر، هدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران غير أنها اشتدت في جبهة أخرى، فصعدت أوكرانيا من استهدافها للبنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل غريب، ومع اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تدفقا هائلا من الدرونز الأوكرانية أو طائرات المسيرة، حدث ما لم يكن في الحسبان، خبر قوي من شأنه أن يقلب وجهة الحرب الروسية الأوكرانية. زيلينسكي ازداد يمان، إيه زيلينسكي مات يا رجالة. نشرت هذه المعلومة عدد من الحسابات وأرفقتها بمقطع مصور وقالت: شائعات غير مؤكدة تنتشر، زيلينسكي قد مات في هجوم جوي روسي. وفقا للتقارير استهدف هجوم جوي روسي موقعا آمنا في أوكرانيا ما تسبب في وفاة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. يجب على وسائل الأعلام الأوكرانية تأكيد ذلك أنا فيه، يجب. ها سمعت وسائل الأعلام أوكرانيا؟ لما تردش لي؟ طيب شوفوا معي حقيقة ما حدث للعزيز زيلينسكي، ثم لدينا حديث. واو، شايف حمام زيلينسكي تتطاير. الخبر زائف والمنشور مضلل، وزيلينسكي ربما لم يقرأ حتى خبر وفاته، ولا أوكرانيا حتى تابعت هذه الحسابات. وقد عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على الفيديو منشورا على الإنترنت منذ 14 من شهر أغسطس شهر 8 من عام 2015، 11 سنة على نشر هذا الفيديو، حيث ذكرت وسائل إعلام دولية أن الفيديو يوثق وقوع انفجارات في مستودع تابع لشركة متخصصة في المواد الكيميائية القابلة للاشتعال في مدينة تيان تشين شمال شرق الصين، وقد استعمل هذا الفيديو في 1,000,000 فبركة فندناها هنا في مسبار من قبل. وبحسب مركز شبكات الزلازل في الصين فإن الانفجار الأول بلغت قوته ما يعادل 3 أطنان من مادة TNT شديدة الانفجار، فيما كان الانفجار الثاني يعادل 21 طنا. وتسببت الانفجارات بحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات الصينية بمقتل 173 شخصا. احفظوا الفيديو، احفظوا شكل الحمم، لأنه أنا شخصيا عارف كل حمى راحت فين. بصراحة موضوع كبير، الله يرحمك يا زيلينسكي. جينا ننسى السياسة، طلعت لنا من ملعب كرة القدم، هي القدم بس أنا بجود، ورانا منك لله يا سياسة. المهم خارج أي سياق ودون مبرر، نشرت حسابات مقطعا مصورا مع خبر يقول: احتفالات في عدن بمناسبة فوز المنتخب الإسباني، مبروك لمنتخب إسبانيا 4-0. التبريرات السعودية الآن ما حصل هزيمة بسبب عيدروس الزبيدي، اقسم بالله دخلوا شعبان في رمضان. نشاهد ثم نبين حقيقة الأمر.

وكالعادة يحضرني الكليشيه التافه والمعتاد، زغرتي انشراح، اللي جاي أحلى من اللي راح، طبعا خبر زائف ولا أصل له. كما أن عمر المقطع الذي شاهدناه 10 سنوات، الفيديو يظهر بحسب قناة عدن لايف التي نشرته في 2 يوليو من عام 2016 احتفالات عدن في ذلك الوقت بذكرى النصر وإطلاق الألعاب النارية في كافة مديريات عدن، وذلك بمناسبة مرور عام على خروج مسلحي جماعة أنصار الله. هما طلعوا روبوتات، أنا كنت نظنهم يابانيين حقيقيين. عموما لدي شك غريب أن أحد أبناء بلادي تونس لا هم له سوى الترويج لأخبار زائفة عن اليابان بعد الخسارة الصادمة، هي مش صادمة الحقيقة، لنسور قرطاج، أشكرهم نسرا نسرا أمام مقاتلي الساموراي، شكر الله سعيهم ساموراي ساموراي. حيث راج مقطع مصور على منصة إكس أرفق بخبر يقول أعضاء المنتخب الياباني ينظفون غرفة تبديل الملابس، نشاهد الفيديو. منشور مظل الفيديو ليس حقيقيا بالتأكيد، لابد أن كثيرا منكم لاحظوه، وهو منتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ورغم ذلك أراج لدى المعجبين بالفيديوهات الـ AI وهم يظنون أنها كشف يعني. واكتشاف هذا الأمر لا يحتاج إلى تركيز كبير كما أخبرتكم. عموما لقطع الشك باليقين حللنا الفيديو باستخدام أداة هايف موديريشن، وكانت النتيجة أنه زائف بنسبة 99.4%، في 0.6 مش عارف أنا رايحين فين. المهم لو سمحتوا في اليابان بعثوا لي 3 روبوت حابب ما محتاجهم في بيتي، لأن الروبوت اللي عندي اوريدي تعبت يعني مش قادرة تواصل شغل، مش قصدي زوجتي، قصدي الروبوت. نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، المتابعة ستارمر مش ماشي يعني ماشي، وأنا مش ماشي، بعد الفاصل نلتقي.

بعد عام ونصف على سقوط نظام الأسد، أين وصل مسار العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة؟ هل يشعر السوريون بالرضا عن النهج الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع هذا الملف؟ بين وعود السلطة وتطلعات الشعب، نقاش في العدالة الانتقالية في سوريا في حوارات العربي من دمشق.

0: أهلا بكم من جديد في مسبار. مع اقتراب المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران من محطتها السياسية الأخيرة، انتقل الجدل من ميدان الحرب إلى منصات التواصل. فبينما فتحت واشنطن مسارا تفاوضيا مع طهران، واجه نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس موجة هجوم واسعة من حسابات مؤيدة لإسرائيل وأخرى مرتبطة باليمين الأمريكي والمعارضة الإيرانية الملكية. وبعد تصريحاته المنتقدة لموقف الحكومة الإسرائيلية من شروط وقف التصعيد، رصد فريق مسبار في التلفزيون العربي هذه الموجة في التقرير التالي.
1: المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران انتقلت إلى ميدان التفاوض، لكن الجدل الذي يثيره اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران بعد في بواكيره، ولم يمر دون اعتبار إسرائيل إياه تنازلاً سياسياً يتهددها. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي رد على انتقادات إسرائيل التي طالت الاتفاق ورئيسه ترامب بلهجة لاذعة: نادراً ما تصدر من مسؤول أمريكي ضد إسرائيل. لو كنت في حكومة إسرائيل، قال، ما كنت لأنتقد الحليف القوي الوحيد الذي بقي لي في هذا العالم. تلميح فانس إلى عزلة إسرائيل، بل وتذكيره إياها أن ثلثي أسلحتها إنما هي أسلحة أمريكية يمولها دافع الضرائب الأمريكيون، فتح عليه جبهة حرب افتراضية. حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي موجة الهجوم على فانس ورئيسه لفهم كيف تشكل خطاب رقمي استدعى إرث اتفاق أوباما مع إيران لمهاجمة الاتفاق المحتمل باعتباره تنازلاً وللطعن في الإدارة الأمريكية. أظهر منحنى التفاعل تصاعد الهجوم على نائب الرئيس بدءاً من 18 يونيو قبل أن ينال نصيب من النقد الرئيس ترامب نفسه. جاءت موجة الهجوم في شكل ذروات متتالية، بما يعكس استمرار السجال ومحاولة بعض الحسابات إعادة تنشيط السردية وبثها مرات عدة. أظهرت العينة العامة أكثر من 1,800,000 منشور مرتبط بفانس، شارك فيها نحو 780,000 حساب، وداخل هذه العينة بلغ حجم المنشورات الهجومية نحو 215,000 منشور صادر عن قرابة 106,000 حساب. لم يكن الهجوم على فانس هامشياً، بل شكل كتلة تفاعل واسعة داخل جدل أكبر طال الرئيس ترامب شخصياً في محاولة للتشكيك في المسار السياسي للإدارة الأمريكية تجاه طهران. يكشف تحليل الحسابات التي هاجمت فانس عن 3 كتل: أولاها حسابات يمينية أمريكية متطرفة أو قريبة من خطاب ماغا، استخدمت العلم الأمريكي ورموزاً دينية كالصليب وشعارات مثل أمريكا فيرست. والثانية حسابات مؤيدة لإسرائيل وظفت العلم الإسرائيلي ونجمة داود وشعارات مثل إسرائيل خاي وزايونست. أما الثالثة فحسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، استخدمت رموزاً كالعلم الملكي وشعارات ووسوماً مثل فري إيران وجويد شاه، أي عاش الملك. لغوياً هيمنت الإنجليزية مع حضور محدود للإسبانية داخل بعض الحسابات المؤيدة لإسرائيل. أما جغرافياً فتشير بيانات المواقع المعلنة إلى حضور واسع لحسابات تدرج الولايات المتحدة كموقع أو كهوية ارتباط، بما ينسجم مع طبيعة النقاش المتمحور حول موقف إدارة ترامب من الاتفاق والدائر في بيئة سياسية أمريكية تتقاطع فيها حسابات اليمين المتطرف واللوب المؤيد لإسرائيل وجزء من المعارضة الإيرانية في الخارج. ورغم أن إيران هي طرف النقاش المركزي، فإنه لم تسجل إلا نسبة محدودة من الحسابات التي تعلن ارتباطاً بهذا البلد، ما يعزز الاعتقاد بأن الموجة موجهة إلى المجال السياسي الأمريكي. تمحور الهجوم حول فانس، فبرزت مفردات مثل جيدي فانس وإسرائيل وإيران وديل، ما يؤشر على أن السجال تجاوز الشخصية وارتبط أساساً بموقف الإدارة الأمريكية من الاتفاق. استخدمت صفات حادة في توصيف فانس مثل worst VP ولايز وموست هيتد بيرسون، رمته بالضعف في مواجهة إيران. حضرت مفردات مثل ثاك تيرورست وحماس لربط الاتفاق بسردية تصور أي تفاوض مع إيران باعتباره تهديداً مباشراً لإسرائيل ولحلفائها. أظهر تحليل الشبكة تداخل حسابات مؤيدة لإسرائيل وحسابات يمينية متطرفة مع حضور حسابات إيرانية معارضة ذات توجه ملكي، تداخل يؤشر على تقاطع مصالح وسرديات أطراف مختلفة تحالفت موضوعياً ووضعت نصب عينيها إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران. برز حساب حناي نفتالي الذي عمل سابقاً مستشاراً لنتنياهو لشؤون التواصل الاجتماعي والذي يملك حضوراً موجهاً للجمهور الإيراني بحساب بالفارسية. كان حساب نفتالي بين حسابات محورية هاجمت فانس، حيث نشر مقاطع قديمة له كدليل على موقف سلبي من إسرائيل. ظهر أيضاً حساب جوز فايت باك ضمن حسابات تدفع بالمقارنة بين اتفاق أوباما ومسار التفاوض الذي يقوده فانس حالياً باعتباره تكراراً لمسار رفضته إسرائيل. بين الحسابات اليمينية برز نيكولاس ليساك، وهو ناشط بريطاني يركز على دعم المعارضة الإيرانية في الخارج. شارك ليساك في الهجوم على فانس بحدة ودعا لعزله. أما ضمن الحسابات الفارسية الملكية فبرز حساب ويليام، وهو حساب إيراني معارض ناطق بالفارسية والإنجليزية، هاجم فانس وشبهه بالمرشد الإيراني. برز أيضا حساب أفاي إيران المؤيد للملكية الإيرانية، والذي ساهم في إطلاق وسم مسيء لفانس أعادت حسابات ملكية فارسية تضخيمه. تشير هذه الخريطة إلى أن الموجة لم تكن مجرد رفض إسرائيلي للاتفاق، بل تقاطعا بين حسابات مؤيدة لإسرائيل ويمين متطرف ومعارضة إيرانية ملكية اتفقت مؤقتا على تصوير فانس كواجهة مسار يعيد إنتاج تجربة أوباما مع إيران. أظهر تحليل العينة الهجومية مشاركة حسابات تحمل مؤشرات تثير الاشتباه في مصداقيتها. المؤشر الأول محدودية المتابعين، فقد رصدنا قرابة 20,000 حساب لا يتجاوز عدد متابعي الواحد منها 100، وهي نسبة لافتة داخل موجة تفاعل بهذا الحجم، خصوصا مع مشاركتها في الدفع بخطاب هجومي ضد فانس. المؤشر الثاني امتناع حسابات كثيرة عن تقديم معلومات تعريفية واضحة، فاعتمدت إما أسماء غير شخصية أو صورا رمزية أو نبذات عامة، وغابت عنها مؤشرات تساعد على التحقق من الهوية أو الخلفية. أما المؤشر الثالث فحداثة إنشاء الحساب فانس والاتفاق المحتمل مع إيران. وكما يظهره الرسم البياني التالي، ارتفعت وتيرة ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، ما يعزز
0: فانس ووسطيته مقارنة بدونالد ترامب وغضب الإسرائيليين منه حقيقة أم مجرد تكتيك؟ هذا ما سيجيبنا عنه التاريخ بكل تأكيد. ولأن الشاعر قال أنا رايح فين أنا راجع تاني، نصل إلى فقرة تصريحات متناقضة التي تأتينا هذه المرة من المملكة المتحدة، وبطلها هو رئيس وزرائها المستقيل السير كير ستارمر. فيما تتحضر بريطانيا لاستقبال رئيس وزرائها السابع في أقل من 10 سنوات، يعني بمعدل أكثر من نصف رئيس وزراء كل سنة، وبعد أقل من عامين على وصوله إلى رئاسة الحكومة البريطانية بأغلبية ساحقة، أعلن ستارمر استقالته من منصبه ومن زعامة حزب العمال، منهيا واحدة من أقصر فترات الحكم في تاريخ الحزب الحديث. لكن قرار الاستقالة لم يأتي من فراغ، بل جاء بعد أشهر من تمسك الرجل بالبقاء في السلطة رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدعوات المتكررة المطالبة برحيله، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن التناقض بين مواقفه السابقة وقراره النهائي بمغادرة المشهد السياسي. بدأت الضغوط على ستارمر تتصاعد مطلع عام 2026 مع تراجع شعبية حكومته وتزايد الانتقادات داخل حزب العمال على خلفية أزمات سياسية وخلافات داخلية متتالية. ومع اتساع دائرة المطالبات باستقالته، رفض ستارمر في أكثر من مناسبة فكرة التنحي، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه وأنه ما زال شخص الأنسب لقيادة البلاد رغم الضغوط المتزايدة. وفي ذروة الأزمة في مايو الماضي، تحدى ستارمر دعوات الاستقالة التي أطلقها نواب ووزراء من حزبه، وأبلغ أعضاء حكومته أنه سيواصل الحكم رغم ما وصفته وسائل إعلام بمرحلة سياسية مضطربة شهدت استقالات وضغوطا غير مسبوقة داخل حزب العمال، قبل أن يعلن مؤخرا استقالته استجابة للمطالب والضغوط الرامية لتنحيه. هو 10 داونينج ستريت يعني بتبوك. المهم، التناقض في مسيرة ستارمر لم تقتصر على موقفه من الاستقالة فحسب، بل امتدت إلى أحد أبرز الشعارات التي أوصلته إلى السلطة. فخلال حملته الانتخابية عام 2024، قدم ستارمر نفسه باعتباره الرجل القادر على إعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية البريطانية بعد سنوات من الاضطراب وتبدل الحكومات والصراعات الحزبية، رافعا شعار التغيير. يا عيني هو اللي تغير بدلاً من إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي، نفذ وعده بالتغيير فشلوا. وجد ستارمر نفسه في مواجهة تمرد متصاعد داخل حزبه وضغوط متزايدة من قيادات ونواب حزبه حزب العمال، بينما أخذت شعبيته في التراجع مع تزايد الانتقادات لأداء حكومته. ومع فوز منافسه أندي بورنام في انتخابات فرعية أعادته إلى البرلمان وفتح الباب أمام تحد مباشر على زعامة الحزب، ارتفعت أصوات برلمانية ووزارية بارزة تطالب ستارمر بوضع جدول زمني لمغادرته. في 22 من يونيو حزيران الجاري أعلن ستارمر استقالته رسميا من رئاسة الحكومة ومن زعامة حزب العمال، معترفا عمليا بأن الظروف السياسية لم تعد تسمح له بالاستمرار في قيادة الحزب إلى الانتخابات المقبلة. من لن أستقيل إلى إعلان الرحيل، تنتهي تجربة كير ستارمر على نحو يشبه كثيرا النهايات التي انتقدها هو شخصيا لدى خصومه وأسلافه، وهذا دائما يتكرر في المملكة المتحدة. وكالعادة وفي آخر فقراتنا، خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. فجر الأحد استيقظ سكان رام الله على خبر اعتقال الطبيب مازن الرنتيسي المعروف بين الفلسطينيين بطبيب الغلابة، بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزله واقتادته إلى جهة مجهولة دون الإعلان عن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه. لم يكن الرنتيسي مجرد طبيب عادي، بل تحول على مدار سنوات إلى عنوان للخدمة الطبية الإنسانية، فقد عرف باستقبال المرضى الفقراء بأجور رمزية وتقديم الاستشارات المجانية ومساعدة من عجز عن تحمل تكاليف العلاج، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الفلسطينيين الذين أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة. اعتقال الرنتيسي جاء في سياق أوسع تشهده الضفة الغربية من حملات دهم واعتقالات متواصلة. فخلال الأيام الأخيرة نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، شملت اعتقال عشرات الفلسطينيين وسط استمرار العمليات العسكرية والمداهمات اليومية التي باتت جزءا من المشهد المعتاد في الضفة في نمط يتكرر من العدوان. ووصلت أعداد المعتقلين نحو 23,000 في ظل تهجير 33,000 آخرين منذ أكتوبر 2023. وبالتزامن مع تلك الحملات تصاعدت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية. ففي قرية برقة شمال غرب نابلس هاجم مستوطنون منازل وممتلكات فلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال في مشهد تكرر بوتيرة متزايدة منذ اندلاع الحرب على غزة، وسط تحذيرات فلسطينية من اتساع دائرة العنف ضد المدنيين. ولا تتوقف الضغوط عند الاعتقالات والاعتداءات الميدانية، فإسرائيل تواصل سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بالتوازي مع احتجاز جثامين فلسطينيين قتلوا خلال عمليات عسكرية أو مواجهات سابقة، وهي سياسة تقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إنها عقاب جماعي يطاول عائلات بأكملها من غزة إلى الضفة الغربية. المشهد يبدو متشابها بصورة مؤلمة في فلسطين ما بين الأراضي التي يقع استهدافها بالقنابل والأراضي التي تهدم بيوت مواطنيها، وكما حالة الدكتور حسام أبو صفية الذي يقبع خلف القضبان منذ عام 2024. يجد الطبيب مازن الرنتيسي نفسه اليوم في المصير ذاته، وبين الطبيبين مسافة جغرافية تفصلها عشرات الكيلومترات، لكن يجمعهما أمر واحد، أنهما كرسا حياتهما لعلاج المرضى والجرحى وتخفيف آلامهم، وأنهما فلسطينيان وأنهما محبوبان من الناس. ونسأل ما الذي تبقى من الحماية التي يفترض أن تمنحها الإنسانية لأصحاب المعاطف البيضاء؟ والحقيقة أنه سؤال يحتاج كثيرا من التفكير قبل المسارعة بالإجابة. وبهذا السؤال نختم حلقة الليلة. ولأن عملنا هو تبيان الحقيقة من الخداع، فأنصحكم بأن تتشبثوا بالأولى وتحذروا الثانية، خصوصا المفبركين الذين أقول لهم كالعادة نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جلسة ختامية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. حزب الله يجدد رفض مخرجاتها، ونتنياهو يقول إنه لن ينسحب من الجنوب، ودعم خليجي أمريكي لإجراءات الحكومة اللبنانية. بيان أمريكي خليجي يرفض أي رسوم أو ضرائب للسيطرة على مضيق هرمز، وعراقشي يقول إن بلاده ستحدد مستقبل إدارة المضيق مع جيرانها، وواشنطن تتهم إيران باستهداف سفينة قرب ساحل سلطنة عمان. مئات القتلى والجرحى والمفقودين جراء زلزال مزدوج ضرب فنزويلا. السلطات تعلن حالة الطوارئ بعد انهيار عشرات المباني، والولايات المتحدة ودول لاتينية ترسل مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ.

أفاد مراسل التلفزيون العربي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية بواشنطن ستتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، ويتوقع أن تكون هذه الجولة وهي الخامسة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حاسمة على مستوى اختيار المناطق.